0: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكداً أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
1: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال. عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
0: أما بشأن مضيق هرمز، فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة بحسب تعهده. وبذا ينفي ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين بوساطة باكستانية تخص إنهاء الحرب بينهما. المسودة تضمنت موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضاً رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلاً إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح وإن المذكرة المشار إليها مختلقة، لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
2: أرحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا لانضمامك إلينا. عبد الرحمن، إذن يتم الحديث عن إسقاط مسيرات إيرانية، بل عبد الرحمن يوسف عذرا منك عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك. يتم الحديث عن إسقاط مسيرات إيرانية واستهداف أيضا لمنصات إطلاق، وكانت وكالة فارس في حقيقة الأمر تحدثت عن استهدافات ودوي انفجارات. من الجانب الأمريكي، من الناحية الرسمية طبعا، لأن ما يتم تداوله الآن هي التسريبات لرويترز وأكسيوس، من الجانب الرسمي الأمريكي هل صدر شيء؟
3: حتى الآن لا، القيادة الوسطى لم تصدر حتى الآن شيئا، وقالت رويترز أن هذا خبر حصري لها وأن هذه عملية لم يعلن عنها رسميا. رويترز بنفسها قال ذلك حينما نشرت هذا الأمر قبل ساعة من الآن. لكن الملاحظ هو أن هذه المرة الحديث عن استهداف مسيرات، المرة السابقة كانت زوارق بحرية تحاول درع ألغام، هكذا كانت رواية القيادة الوسطى والمتحدث الرسمي باسمها. هذه المرة يتحدثون عن مسيرات، ويتحدثون عن مسيرات موجهة شكلت تهديداً للوجود الأمريكي في محيط مضيق هرمز، فضلاً عن أنها بحسب المسؤول رويترز شكلت تهديداً على الملاحة والملاحة التجارية، تحديداً كما ذكر في خبر رويترز الملاحة التجارية في مضيق هرمز. لكن اللافت للنظر أن كلا الواقعتين في المرات السابقة سبقهما نشراً أو إعلاناً من الجانب الإيراني حول منطقة بندر عباس، وبالتالي يبدو أن هذه المنطقة يبدو أن عليها نوع من أنواع يعني الجدل أو نوع من أنواع النزاع أو ما إلى ذلك، لأن الاستهدافات كانت هناك. وكلا المرتين ذكر الجيش الأمريكي أنها مواقع عسكرية، فهل ميناء بندر عباس يحتوي على مواقع عسكرية بأكثر من غيره؟ لا نعرف، لكن هذه ملاحظة، لأن في المرة السابقة كان نوع من الأسلحة مختلف عن هذه المرة زوارق بحرية، هذه المرة نتحدث عن مسيرات. وكلا الأمرين أو في كلا المرتين ذكر أنه كان هناك تهديدا عسكريا على القوات الأمريكية، هذه المرة أضيف عليها تهديد الملاحة التجارية لكنها في منطقة بندر عباس. وفي كلا المرتين الجانب الإيراني هو الذي يعلن أولا، ثم بعد ذلك القيادة الوسطى أو هذه المرة مسؤول عسكري رفيع لرويترز، وجاء حديث أكسيوس بعد رويترز، فرويترز هي المصدر الرئيسي لهذا الخبر. هل تصدر القيادة الوسطى شيء؟ ربما بعدما نشرت رويترز ربما تصدر شيئا للتوضيح التفصيلي، لأنه في المرات السابقة الجانب الإيراني تحدث عن قتلى، في حين تحدث الجانب الأمريكي عن عدم إصابة أي من جنوده أو معداته، لكن الجانب الإيراني تحدث عن إصابة مسيرات أمريكية. وبالتالي يبدو أن هناك نزاع مكتوم يتصاعد حول منطقة ميناء بندر عباس، وأيضا نزاع يشي إذا وضعناه في السياق ما ذهب إليه دونالد ترامب من عدم اكتراثه

0: بمسألة الوقت، لأنه تحدث عن أنه إذا كان الإيرانيين يراهنون على مسألة انتخابات التجديد النصفي يعامل الوقت، فهذا أمر لا يهمه. الأمر الذي يعني أنه بالإضافة لإعلان وعدم رضاه، عذرا، عدم رضاه على الرد الإيراني، كما قال الإيرانيين يريدون
1: طيب
0: الاتفاق بشدة.
1: عبد الرحمن، يعني
0: تفضل.
1: في ظل هذه الاستهدافات التي تأتي، وأنت أشرت إلى أنها هي الثانية في أقل من أسبوع، وتأتي في قلب الهدنة بين إيران وبين الولايات المتحدة، وتأتي أيضا في سياق هذه الجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل التوصل إلى اتفاق، أن تكون هذه الاستهدافات ويسبقها أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي عن عدم اكتراثه وعدم قبوله أو عدم يعني إعجابه، لنقل صح التعبير، بالردود الإيرانية، هل يشكل موقفا ما أمريكي تظهر ملامحه في التعامل مع ملف المفاوضات ومع مستقبلها؟
0: نعم، هذا سؤال هام جدا، نظرا لأنه كما جاء في التقرير وكما ذكر البيت الأبيض اليوم بأنه ينفي التقارير أو ما نشره التلفزيون الإيراني عن مخرجات المذكرة أو ما تحتويه المذكرة أو ما اتفق عليه. هذا يعني أننا أمام حرب سرديات أيضا، وهذا يعني أن الجانب الأمريكي لا يعجبه ما يطرحه الجانب الإيراني، وبالتالي المستقبل في ظل هذه التصعيدات العسكرية وفي ظل هذا النفي وفي ظل استعداد دونالد ترامب أو إعلان عدم الاكتراث بعامل الوقت متمثلا في اقتراب انتخابات التجديد النصفي، هذا كله يعني أن الجانب الأمريكي يزداد تصلبا في الأمر، وأنه ربما رأى نوع من أنواع المرونة من الجانب الإيراني فاعتبرها تنازل، فيضغط مرة أخرى إضافية من أجل أن يحصل على تنازل أو مرونة أي ما كان التعبير الملائم، يحصل على تنازل سلاش مرونة من الجانب الإيراني فيحصل على المزيد. ونحن رأينا أيضا دونالد ترامب يهدد الجانب العماني، لأننا رأينا أخبار تتحدث عن أحاديث بين الجانب العماني والإيراني فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، فهدد الجانب العماني على الرغم أن عمان كانت دولة وساطة ودولة حتى يعني على المستوى الشعبي في العالم العربي تلقب بسويسرا الخليج باعتبار أنها لا تدخل في نزاعات وليست شريكة في أي نزاعات، فكان من المدهش لرواد حتى التواصل الاجتماعي الحديث عن تهديد بضرب عمان، وهي الدولة التي كانت مصدر ثقة للجانب الأمريكي والجانب الإيراني في المفاوضات السابقة. وبالتالي هذا يعني أن الموقف الأمريكي ازداد تطلبا، بالإضافة إلى إحيائه ذكرى يعني فكرة الحديث عن الاتفاقات الإبراهيمية، وأن على قطر والسعودية أن يوقعان عليها فورا وربطها بهذه الاتفاقية مع الجانب الإيراني، أيضا يشي بحالة من التصلب الأخرى، وكأنه يرسل رسالة إلى الداخل خاصة السقوريين من الجمهوريين ليقول لهم أنه لن يوقع على اتفاقية سيئة كما يظنون. وبالتالي لا نعرف مدى جدية دونالد ترامب بالفعل في هكذا تعقيدات يضيفها، بالإضافة إلى تصريحاته التي تحدث فيها عن تقدم جيد وكأن الأمر فيه تناقض، لكن التفسير الوحيد المنطقي والعقلاني أنه يحاول أن يضع ضغوطا على الجانب الإيراني ليقدم مزيد من المرونة أو التنازلات في موقفه حيال هذه المفاوضات. لذلك قال أن هناك بضعة أيام، طلب الجانب الباكستاني بحسب دونالد ترامب أن يكون هناك مزيد من الأيام أو بضعة أيام إضافية لإعطائها مهلة للجانب الإيراني للرد. وبالتالي هذا أيضا يضعنا أمام نوع من أنواع اختبار الوقت، كم بضعة أيام، هل هو أجازة الويك إند القادمة أم التي تليها، كأس العالم يقترب بشدة، ودونالد ترامب حتى لو ادعى أنه عامل الوقت لا يهمه على مستوى نوفمبر في انتخابات التجديد النصفي،
1: هذه الجزئية أريد أن أسأل عبد الرحمن،
0: احتفال واشنطن بتأسيس،
1: أريد أن أسأل عن هذه الجزئية وأخذك إليها، جزئية بأنه غير مكترث بالوقت الضاغط المتعلق بانتخابات التجديد النصفي، وخطب الإيرانيين وقال يعني لا تعولون على هذه ولا تعولوا على هذه المسألة، هل هو واقع الحال فعلا في الولايات المتحدة بأن هذه المسألة، مسألة انتخابات التجديد النصفي، لا تعتبر ضاغطة بالنسبة ل ترامب والجمهوريين؟
0: لا، ليس صحيحا. هناك استطلاع رأي ودراسة للإيكونوميست، والإيكونوميست مجلة عريقة وهي مجلة تميل إلى النموذج الليبرالي الرأسمالي، بمعنى أنها بين قوسين في المربع الأمريكي من ناحية الأيديولوجية العامة، تحدثت عن أنه 90% احتمالية فوز الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي تصل إلى 90%، وتحدثت عن رفض كبير جدا للأمريكيين للحالة الاقتصادية يصل إلى نسبة تتعدى 63%. وبالتالي لاحظ شيئا حسام هنا، أنه طالما أو يعني دائما كان الناخب الأمريكي يركز على مسألة اقتصادية حينما يذهب إلى التصويت في انتخابات التجديد النصفي أو في انتخابات الرئاسية. هذه من المرات القليلة التي يرتبط فيها الجانب الاقتصادي بجانب السياسة الخارجية، وبالتالي الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي جمهوريين وديمقراطيين يربطون الأوضاع الاقتصادية السيئة الموجودة بمسألة هذه الحرب. وبالتالي كون دونالد ترامب يقول أنه لا يكترث بانتخابات التجديد النصفي ربما يأتي مدفوعا بكل بأنه كل من دعمهم داخل الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري قد فازوا، لكن هذا لا يعني أنهم سيفوزوا، بالعكس قد يكون سلاحا ذو حدين فيخسرون بسبب أنهم دعموا من دونالد ترامب الذي أثر بالسلب في السياسة الاقتصادية. وقالت أيضا الإيكونوميست أن دونالد ترامب هو لأول مرة منذ عام 2009 يصل شعبية رئيس إلى سالب 24 مثله، يعني هو خسر 24% من آخر استطلاع للتصويت حول شعبيته، فهذا أيضا مؤشر خطير جدا أن يكون منذ عام 2009 يصل بهذه الشعبية إلى الحضيض. وبالتالي دونالد ترامب أعتقد أنه يقول هذا من باب يعني إظهار القوة وإظهار عدم الاكتراث، لكن استطلاعات الرأي حتى من مؤسسات عريقة كالإيكونوميست تميل إلى الرؤية الأيديولوجية الأمريكية الرأسمالية الليبرالية تقول العكس تماما عن كل ما يجري. وبالتالي هي مسألة عد أصابع، ونحن نعرف أن دونالد ترامب دائما ما يطلق تصريحات لا تتسم بالعلمية وتنقدها كثير من مؤسسات الدراسات المختلفة حتى التي تكون تابعة للحزب الجمهوري من حيث القياس العلمي لها. وبالتالي هناك تشكيك حقيقي فيما يقوله دونالد ترامب، والمؤشرات كما أشرت سواء استطلاعات الرأي أو الدراسات التي تجري على الناخبين وميولهم تقول بعكس ما يقول.
1: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الزميل الصحفي في التلفزيون العربي. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران عن آخر التطورات والتصريحات المتعلقة بملف المفاوضات.
2: هذه مشكلة المسؤولين الإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية، كرروا القول أكثر من مرة بأن التناقض في التصريحات الأمريكية، التناقض في مواقف المسؤولين الأمريكيين هو الذي يعرقل بشكل كبير العملية التفاوضية. التلفزيون الإيراني اليوم قبل بعض الوقت وفي تقرير جديد له حول المفاوضات وسير العملية التفاوضية مع واشنطن أعاد التذكير بشروط إيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن هذه الشروط هي إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران، وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل بشؤون إيران الداخلية وإلغاء العقوبات كذلك بشكل كامل، وتحرير أموال إيران المحتجزة وتسديد غرامات لإعادة الإعمار في إيران بما لا يقل عن 300 مليار دولار، مقابل أن تقوم إيران بإدارة العبور البحري من مضيق هرمز. هذه الشروط التي ذكرها التلفزيون الإيراني استكمالا لما سربه من أجزاء من حول مسودة مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.
1: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل مقاتلات متطورة وطائرات التزويد بالوقود، وذلك في سياق التصعيد المستمر في الشرق الأوسط. مزيدا من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل محمد غملوش.
3: في سياق التصعيد بالشرق الأوسط، يستمر التحشيد العسكري الأمريكي عبر انتشار مختلف القطع البحرية وحاملات الطائرات في الخليج وخليج عمان وبحر العرب. وفي إسرائيل أيضا التي تربط في مطاراتها وبشكل غير مسبوق أسراب من مقاتلات F-22 الأمريكية الحديثة وطائرات التزويد بالوقود. هذا ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن الانتشار العسكري الأمريكي في إسرائيل لم يتغير منذ بدء وقف إطلاق النار مع إيران، وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على هذه القوات حتى نهاية العام الجاري على الأقل. هيئة البث استندت إلى تحليل لصور قمر صناعي مدني التقطت منذ بداية ما يسمى عملية زئير الأسد، وحتى الأسبوع الأخير أظهر انتشارا غير مسبوق للطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود الأمريكية داخل إسرائيل. الصور أظهرت توسعة في الجزء الشمالي الغربي من قاعدة عفدة الجوية جنوبية إسرائيل، حيث يوجد سرب من مقاتلات F-22 الأمريكية، في حين ظهرت عشرات طائرات التزويد بالوقود موزعة في 3 مناطق داخل مطار بن غوريون، كما رصدت طائرات تزويد بالوقود أمريكية في ساحة الوقوف بمطار رامون قرب إيلات جنوبية إسرائيل. وجود هذا العدد الكبير من الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون ورامون بات يؤثر بشكل كبير على حركة الطيران المدني والطاقة الاستيعابية للمطارين، وسط توقعات إسرائيلية بألا تسحب هذه الطائرات من إسرائيل في المرحلة الحالية. سيظل إذن التحشيد العسكري الأمريكي مستمرا في إسرائيل وخليج عمان وبمحيط مضيق هرمز، بعد بلوغه ذروته بوجود 3 حاملات طائرات في نطاق الشرق الأوسط، مع أكثر من 200 طائرة و12 سفينة مرافقة لها ونحو 15,000 عسكري.
1: أعلنت هولندا عزمها إرسال كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط في إطار عمليات لحلف الناتو لتمكينها من الانتشار السريع في مضيق هرمز، إذا جرى الاتفاق على إرسال بعثة إلى هناك بعد انتهاء الحرب على إيران. وتوجهت وزيرة الدفاع ووزير الخارجية الهولنديان برسالة إلى البرلمان تفيد بمغادرة كاسحة الألغام خلال أيام بهدف الانتشار السريع عند الحاجة في مضيق هرمز ضمن مهمة محتملة للناتو. وأوضحت الرسالة أن الاستعدادات جارية لدور هولندي محتمل في ضمان سلامة ممرات الملاحة بمنطقة الخليج. دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشة إلى حوار قائم على الثقة والانفتاح بين برلين وبكين، مشيرة إلى أن المحادثات الثنائية جيدة للغاية بين البلدين. وبشأن حرب الشرق الأوسط، قالت الوزيرة إن الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط تثير القلق لأنها تمس أمن الإمدادات في أوروبا وألمانيا.
4: المنافسة تقوينا والتعاون يرسل استقرار. نحتاج إلى الوصول للمعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة، لأن العالم الحديث والتقنيات الحديثة لا يمكن تصورها بدون هذه المواد الخام. لقد بحثت مع نظرائي سبل توفير وصول يمكن لشركاتنا الاعتماد عليه حتى تتمكن الصين وألمانيا من النمو معا.
1: أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى سيول لتقديم احتجاج بعدما خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز نفذ بصاروخ إيراني. وأفادت الوزارة أن هناك أدلة تشير إلى إيران، مشيرة إلى أن التحقيق شمل فحص حطام أجسام مجهولة عثر عليها داخل السفينة بعد الهجوم. دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
5: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي، مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي، وفي قطاع أشباه الموصلات قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع، حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز لتريليون دولار. أمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
1: طرح تحقيق أجرته وكالة ريترز العلاقة المعقدة بين البنتاغون وإيلون ماسك بعدما تحولت ستارلينك من خدمة اتصالات فضائية إلى جزء أساسي من البنية القتالية الأمريكية. التفاصيل في هذا العرض مع الزميل وائل تميمي.
6: شبكة إنترنت يملكها رجل واحد، وجيش يعد الأقوى في العالم يعتمد عليها في الحرب. هذه ليست فرضية بل خلاصة يطرحها تحقيق لرويترز عن العلاقة المعقدة بين البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية وإيلون ماسك بعدما تحولت ستارلينك من خدمة اتصالات فضائية إلى جزء أساسي من البنية القتالية الأمريكية. من أوكرانيا إلى إيران يتكرر السؤال نفسه، من يملك فعليا مفاتيح الاتصال في الحروب، البنتاغون أم إيلون ماسك؟ تحقيق تحت عنوان خلاف بين البنتاغون وسبيس إكس الشركة التي يمتلكها إيلون ماسك على رفع أسعار ستارلينك خلال الحرب على إيران، يكشف كيف يتزايد نفوذ ماسك داخل المنظومة العسكرية الأمريكية مع تحول ستارلينك إلى عنصر حيوي في عمليات الجيش. الخلاف برز بشأن استخدام خدمة ستارلينك في منظومة المسيرات الأمريكية لوكاس وسط خلافات حول الأسعار خلال الأشهر الماضية. ولوكاس طائرة أمريكية منخفضة الكلفة تشبه المسيرة الإيرانية شاهد. بحسب رويترز ومع بدء هذه المسيرات تحقيق نتائج ميدانية، أبلغ مسؤولو سبيس إكس وزارة الحرب أن الجيش يدفع أقل بكثير من قيمة الخدمة الفعلية التي يستحقها أو التي يستخدمها، وطالبوا برفع كلفة الاتصالات من نحو $5,000 إلى 25,000 لكل محطة مستخدمة على هذه المسيرات، يعني 5 أضعاف. اعترض البنتاغون في البداية واعتبر أن هذه الأسعار مخصصة للطائرات المأهولة لا للمسيرات الانتحارية، لكن مع اتساع العمليات العسكرية ضد إيران وافق على الرسوم الأعلى التي طالبتها الشركة وفق رويترز. لكن الخلاف لم يقتصر على المسيرات، إذ ناقش البنتاغون مع سبيس إكس توفير اتصال مباشر عبر ستارلينك داخل إيران لتجاوز انقطاعات الإنترنت، لكن الشركة طلبت نحو $500 مليار لإطلاق الخدمة، إضافة إلى $100 مليون شهريا لتشغيلها، ما أثار طبعا تحفظات أمريكية. هذه الخلافات تكشف في الواقع حجم الاعتماد الأمريكي المتزايد على ستارلينك، فالشبكة تضم نحو 10,000 قمر صناعي، أي أكثر من 60% من الأقمار الموجودة حاليا في المدار، ما يمنحها تفوقا هائلا على أي شبكة منافسة في العالم. مخاطر هذا الاعتماد ظهرت سابقا في أوكرانيا، فقد كشفت رويترز أن إيلون ماسك أمر في 2022 بإيقاف الخدمة في أجزاء من البلاد، ما أدى إلى تعطيل جزء من العملية. ماسك رفض مضمون تقرير رويترز ووصفه بأنه زائف، وأكد أن استخدام نظام ستارلينك المدني لأغراض عسكرية يخالف أصلا شروط الخدمة، وأن هناك شبكة منفصلة مخصصة للحكومة الأمريكية تحمل اسم ستارشيلد. متحدث باسم البنتاغون نفى أيضا صحة تقرير رويترز، لكنه شدد على أن سبيس إكس تبقى شريكا أساسيا وقيما لوزارة الحرب الأمريكية. ورغم الخلافات يدرس البنتاغون شراء أكثر من 3,500 اشتراك إضافي لمحطات ستارشيلد، بينها 100 اشتراك ضمن باقة الطيران الأعلى كلفة بحسب رويترز، وقد تدر هذه الصفقة مئات الملايين الدولارات سنوياً على سبيس إكس، وتعيد طرح السؤال إلى أي مدى بات البنتاغون يعتمد على شبكة يملكها شخص واحد هو إيلون ماسك.
1: نفوذ كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحزب الجمهوري تمثل بالانتخابات التمهيدية في تكساس. المزيد من التفاصيل في هذا العرض مع الزميل نضال حمدي.
7: تأكد نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحزب الجمهوري في اختبار جديد تمثل بالانتخابات التمهيدية في تكساس التي وفرت مؤشرات أولى على توجهات الناخبين. فماذا نعرف عن المرشح الفائز في تكساس وما هي المؤشرات التي يبعثها انتخابه؟ في ولاية تكساس الجنوبية شديدة المحافظة يفوز كين باكستون المدعي العام للولاية والمقرب من ترامب، والذي لاحقته الفضائح في الانتخابات التمهيدية للحزب بمقعد مجلس الشيوخ مقصيا السيناتور الجمهوري الحالي جون كورنين. والأسبوع الماضي أثار الرئيس الأمريكي غضب الجمهوريين حين أعلن دعمه لباكستون ضد كورنين في خطوة نادرة، ما مكن الأول من تجاوز اتهامات تتعلق بسوء السلوك الشخصي والفساد المهني، فضلا عن فارق كبير في التمويل الانتخابي. كورنين خسر بعد أن شغل مقعد تكساس لأربع ولايات متتالية، وهو الذي يحظى بتقدير واسع بين زملائه الجمهوريين، كما لم يواجه أي انتخابات عامة تنافسية حقيقية طوال أكثر من 20 عاما في مجلس الشيوخ. ويعكس سباق تكساس التحول الذي شهده الحزب الجمهوري، والذي بات يدور بالكامل تقريبا حول ترامب. فمع هزيمة كورنين حقق جناح حركة ماغا انتصارا حاسما على الحرس الجمهوري المحافظ التقليدي في أكبر الولايات الجمهورية وأكثرها نفوذا. كما أظهرت هذه الانتخابات مجددا قدرة ترامب على تطويع الحزب الجمهوري لإرادته السياسية. فوفق نيويورك تايمز، اكتشف كورنين أنه لا توجد أماكن آمنة داخل الحزب لأي شخصية يرغب الرئيس الأمريكي في إقصائها. وقبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة للولاية الثانية لترامب، توفر انتخابات تكساس التمهيدية مؤشرات أولى على توجهات الناخبين في ظل استياء من الوضع الاقتصادي وتساؤلات بشأن الحرب في إيران.
1: إلى لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مدينة صور في الجنوب عقب إصداره تحذيرا بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. وأظهرت مشاهد من مواقع الاستهدافات الإسرائيلية على الصور أثر الدمار وتدخل فرق الدفاع المدني لمعاينة مواقع القصف. وفي وقت سابق استهدفت غارة إسرائيلية منطقة ملاصقة لمخيم الراشيدية جنوبية صور، فيما استهدفت غارات أخرى منطقة المساكن. ودعا الجيش الإسرائيلي جميع سكان الجنوب جنوب لبنان إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني. وفي استهداف آخر، قصفت المقاتلات الإسرائيلية منطقة سكنية في مخيم البص بمدينة صور، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بالإضافة إلى دمار واسع في المكان. وفي سياق الأوضاع في لبنان، خبر عاجل مشاهدينا، الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مبان في مدينة صور جنوب لبنان. إذن أوامر إخلاء لمبان جديدة في مدينة صور جنوب لبنان يصدرها الجيش الإسرائيلي. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة نبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
8: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطرة الشرقية، مؤكداً إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع معلنة استهداف أكثر من 150 موقعاً قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والراشدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
1: وتزامنا مع الغارات تشهد مناطق جنوب لبنان موجة نزوح جديدة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شملت بلدات في منطقة الزهراني ومحيط مدينة صور.
9: طبعا هناك نزوح والطرقات الرئيسية كانت مكتظة بالسيارات عمليا جراء أوامر الإخلاء، وعندما نتحدث عن جنوب الزهراني وإخلاؤه بشكل كامل أي إخلاء جنوب لبنان بشكل كامل باتجاه شمال الزهراني فهذا يعني عمليا أننا نتحدث عن مساحة 14% من مجمل مساحة لبنان وعن مئات الآلاف من النازحين الذين يستقرون في صور في صيدا وفي مناطق صيدا عمليا في مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق المستهدفة، من نزح من النبطية في الأيام الماضية، من ينزح من صور كذلك الأمر، وبالتالي هناك موجة كبيرة من النزوح. ولكن السؤال الأساسي إلى أين؟ إلى شمال الزهراني نعم، ولكن إلى أين؟ إلى شمال الزهراني. نحن أمام كارثة اجتماعية وكارثة إنسانية لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها، هل هذا على صعيد النزوح، ما بالك أيضا الانعكاسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، الدمار الكامل الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية في كل المناطق التي يتم استهدافها وفي كل المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. نحن في صور، وفي النقطة التي نقف فيها هي من ضمن النقطة الحمراء التي أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرتها، بقي حي واحد هي حارة المسيحيين في صور، لم يتم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وما تبقى كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لهم، ولكن الآن مع صدور أوامر إخلاء لكل الجنوب فإن كل الجنوب بات تحت نيران المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي في أي لحظة. هو يتذرع الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء هذه ليستهدف كيفما كان، وهو ما حصل في مناطق عدة في جنوب لبنان في المرحلة الماضية، كان آخرها في النبطية إصدار أوامر الإخلاء للمدينة وللقضاء ولقرى القضاء وعمليات استهداف عشوائية ومتنوعة، استهداف لمنازل مأهولة للمواطنين، شهداء بالعشرات يوميا، عدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إلى أماكن الغارات لانتشال الجثامين، وجوب طلب إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية للدخول إلى هذه المناطق من قبل المسعفين ليتمكنوا من معاينة الأماكن. وضع فعلا لا يمكن وصفه. وسؤال أساسي هو حول كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع ما يجري في الساعات الماضية. نحن نتحدث عن تطورات متسارعة خطيرة جدا، لا نعرف كيف ستتعامل معها الدولة اللبنانية، فيما من الواضح أن حزب الله يتعامل معها من خلال إطلاق المسيرات، من خلال إطلاق الصواريخ، ومن خلال اشتباكات وجها لوجه من نقطة صفر في النقاط التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ومن الواضح أن هذه النقاط التي يتقدم منها ستكثر في المرحلة المقبلة تحديدا بعد أوامر الإخلاء لصور. من الواضح أنه يسعى أيضا للتقدم من بيوت السياد، من البياضة، من شمع، باتجاه مجد الزون وباتجاه كذلك الأمر المنصوري والقليلي وغيرها وصولا إلى أطراف صور.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرح 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع والا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وأظهرت مشاهد من موقع القصف اشتعال النيران في المنزل المستهدف وسط مدينة غزة. وهذه مشاهد أخرى للحظات وداع جثامين الضحايا عقب الاستهداف الإسرائيلي لبناية سكنية وسط مدينة غزة. وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس قد أوجز خلفيات استهداف قيادات أساسية في كتائب القسام في اليومين الأخيرين وفي أي سياقات توضع.
10: بيان مقتضب من الجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى استهداف عنصرين مركزيين من حركة حماس، ولكن تفاصيل أكثر وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر عسكرية بأن هدف هذا الهجوم الأخير على قطاع غزة محاولة اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام ونائب قائد لواء مدينة غزة في كتائب القسام. حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال، ولكن يتحدثون عن استهداف عنصرين مركزيين في كتائب القسام. هذا الاستهداف يأتي بعد يوم واحد من اغتيال محمد عودة، وهو الذي يعني كان قائدا لكتائب القسام والذي جاء خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل قبل حوالي 10 أيام أو ما يزيد قليلا من الآن. لذلك نتحدث عن استهدافات إسرائيلية متتالية محاولة تنفيذ اغتيالات في صفوف كتائب القسام، وهي تأتي يعني ربما في سياق وجود ضوء أخضر من المستوى السياسي الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات الاغتيال ضد كتائب القسام. إذن هجوم آخر على قطاع غزة، الحديث عن استهداف لقيادات عسكرية في كتائب القسام، ولكن حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عمليات الاغتيال.
1: في وقت سابق نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها محمد عودة إثر اغتياله من طرف الاحتلال الإسرائيلي في عملية وصفتها بالجبانة. وشيع فلسطينيون القيادية في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة.
11: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين وفقاً لأربعة مصادر مطلعة.
12: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماماً بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من 4 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولاراً واحداً من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقاً بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: استمراراً لتصلية التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من خان يونس جنوبية قطاع غزة. في خيمة نزوحها تستأنف خلود أبو دقة مشروعها الخاص الذي بدأت العمل عليه قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات، ورغم تدمير الاحتلال بيتها عودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنيني. طبعا في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت أعمل، بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع إنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة. بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعاً. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولاد اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: وجه بعض نواب المعارضة اليمينية الكولومبية اتهامات للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بدعم مرشح ائتلاف اليسار الميثاق التاريخي الذي أوصل بيترو للحكم قبل 4 سنوات. وقال أرماندو بينيديتي وزير الداخلية المقرب من الرئيس إن آراء بيترو لا تعد تدخلا في الانتخابات وإنما من قبيل التحليل السياسي. يأتي هذا فيما يستمر مرشح اليسار إيبان سيبيدا في الظهور في فعاليات كبرى بمدن منطقة الكاريبي شمالي كولومبيا تزامنا مع زيارة بيترو للمنطقة نفسها. وتصدر سيبيدا استطلاعات الرأي بفارق أكثر من 10 نقاط عن منافسه الأقرب.
2: بالفعل نحن على بعد 4 أيام فحسب من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الكولومبية، بعد ختام الحملة الانتخابية لكل المرشحين المتقدمين في استطلاعات الرأي إيفان سيبيدا وبيلاردو دي لاسبريايا وبالوما فالنسيا، تفاجأ المشهد السياسي الكولومبي بظهور المرشح الأبرز إيفان سيبيدا في فعاليات كبرى بمنطقة الكاريبي الكولومبي. وعبر أعضاء من حملة إيفان سيبيدا عن أن هذا لا يعد انتهاكاً لقانون الانتخابات الكولومبي، وإنما هو قبول لدعوات بعض المنظمات الأهلية والمجتمعية في تلك المنطقة. لكن وجود إيفان سيبيدا في منطقة الكاريبي يتزامن كذلك مع حضور الرئيس الكولومبي الحالي غوستافو بيترو، حيث كان اليوم في مسقط رأسه قرية سيناغا ديوريو ديورو لافتتاح بعض المشروعات الجديدة. وهذا هو مكمن الانتقادات التي وجهت للرئيس الكولومبي بالتدخل في السياسة الداخلية، لكنه يرفض مرارا وتكرارا في كل المقابلات التلفزيونية والصحفية أن يذكر مرشحا باسمه، على الرغم من أنه في مداخلته العامة الأخيرة قال إن كولومبيا ستختار في الأحد القادم بين مرشح يدعو للحياة ومرشح آخر يدعو للموت. ويقول الإعلاميون إنه يقصد بالطبع أن المرشح الذي يدعو للحياة هو إيفان سيبيدا، وإيفان سيبيدا يتقدم ولا يزال يسارع في تقدمه ليحاول الفوز بأكثر من 50% من أصوات 40 مليون كولومبي الذين سيكون لهم حق التصويت يوم الأحد القادم.
1: أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية انتشار فيروس إيبولا، ولكنها حددت بعض الاستثناءات التي تشمل هيئات صحية وإنسانية ووكالات إنفاذ القانون.
3: أعلن أن أوغندا ستغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤقتا وبأثر فوري. الاستثناءات ستكون لفرق الاستجابة الطبية المتعلقة بالفيروس والأطقم الإنسانية ووكالات الطعام والغذاء والأمن، ولكن هذه الاستثناءات ستخضع دوما لتقييمات مستمرة.
1: تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع، في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.
4: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32 درجة فاصل 8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و 18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا، فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
1: الآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية.
5: في صحيفة واشنطن بوست استعرضت أمبر فيليبس أبرز العقبات التي تعترض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، تطرح تساؤلات بشأن المدة التي سيستغرقها إنهاء الحرب وماذا سيقدم ترامب لإيران في المقابل، وما إذا كانت طهران ستفي بالتزاماتها. وتنقل عن محللين أنه من الممكن أن يخرج ترامب من هذه الحرب بتأكيد واضح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل القريب أو في أي وقت قريب، ولكن مسألة ما إذا كان الإيرانيون سيلتزمون بذلك ستكون خارج سيطرته. وبينما لفتت فيليبس إلى أن أبرز النقاط العالقة في المحادثات هي السيطرة على مضيق هرمز، رأى محللون أن سيطرة إيران على أحد أكبر طرق الشحن النفطية في العالم تمثل نقطة ضغط فعالة ضد الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يعيد القادة الإيرانيون فتح المضيق بالكامل من دون مقابل. وحذر بعض هؤلاء المحللين من أن أي اتفاق يمنح إيران السيطرة قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل في المستقبل. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية تحدث لورنس فريدمان عن مأزق الولايات المتحدة في إيران، معتبرا أنه لسنوات انتقد دونالد ترامب أسلافه بشدة لإقحامهم البلاد في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، وها هو اليوم يجد صعوبة بالغة في إخراج الولايات المتحدة من صراع مع إيران لم يكن عليه إقحام بلاده فيه. وأضاف أن إحباط إدارة ترامب يكمن اليوم في أن النظام الإيراني لا يزال يرفض الامتثال لمطالبها كما يتضح من جولة المفاوضات الأخيرة، وليس من الواضح كيف يمكن إجبار طهران على الاستسلام. ورأى أنه من غير المرجح أن يتحول الصراع مع إيران إلى حرب طويلة الأمد كتلك التي تقلق صانع السياسة الأمريكية، ببساطة لأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض بعد. ولكن بافتراضها أن تفوقها الناري والتكنولوجي سيحقق لها نصرا سريعا، استسلمت واشنطن لمغالطة الحرب القصيرة لتجد نفسها الآن في مأزق محرج من صنع يدها. صحيفة نيويورك تايمز رأت من جهتها أن اقتراح ترامب إنهاء الحرب على إيران وتأجيل القضايا الشائكة لوقت لاحق هو تكتيك حقق نتائج متباينة في غزة، ويرى محللون أن اتباع نهج الموافقة على وقف إطلاق النار والتعامل مع المشكلات الأصعب لاحقا في المحادثات الأمريكية مع إيران ينطوي على المخاطر نفسها التي شهدتها خطة ترامب في غزة، وفي حين اعتبروا أن النهج التدريجي في المفاوضات المعقدة قد يكون وسيلة لترامب ليعلن انتصار مع ترك القضايا الجوهرية من دون حل. أضافوا أن قادة إيران الذين ازدادت ثقتهم بعد الحرب قد يكونون أقل استعداداً للتنازل في المحادثات المستقبلية. صحيفة ذا تايمز البريطانية توقفت عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، حيث تواصل شن غاراتها وتوجيه إنذارات بإخلاء مناطق عدة، مشيرة إلى حالة جمود إذ تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله الذي يقول إن هجماته بالمسيرات ستستمر حتى تنسحب إسرائيل. وتنقل عن محللين وخبراء أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله سببت ارتباكا حقيقيا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي لم تحقق هدفها المتمثل في تدمير حزب الله، ولم تضمن سلامة شمال إسرائيل، ولم تؤمن ما تسميها المنطقة العازلة التي يتعرض فيها جنودها ودباباتها للهجوم، ما يدفعها إلى مواصلة شن الغارات. ولفتوا إلى أن هذه قضية حساسة بالنسبة إلى إسرائيل، لأن مفهومها للردع يعتمد تاريخيا على تحقيق نتائج سريعة وحاسمة ومنع تحول الجبهات إلى حروب استنزاف طويلة الأمد. وعن مصير المحادثات، يرى أحد هؤلاء المحللين أن إسرائيل ستوافق على جولة المحادثة مع لبنان المقررة في 2 يونيو التي ترعاها واشنطن، لكنها ستحاول إفشال أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما يترقب حزب الله مسار المحادثات الإيرانية مع الولايات المتحدة، إذ يعتبر أن الكثير يعتمد الآن على مدى قوة موقف إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فحينها سيقول حزب الله إنه صمد وانتصر. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الهدنة الهشة في لبنان والتصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق الذي بحسب طهران يجب أن يشمل لبنان، كما أن التصعيد الإسرائيلي يسبق جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع لبنان الذي ستسعى حكومته إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. ويقول خبير عسكري صحيفة إن الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها واعتراضها أثبتت أنها سلاح فتاك للغاية، وهذا الأمر فاجأ الإسرائيليين. وأضاف أن هذا الأمر دفعهم إلى تعديل خطتهم والمطالبة بتراجع حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 12 إلى 15 كيلومترا عن الحدود.
1: هذه التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بما أعلنت عنه الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات وصفتها بالدفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها طائرات مسيرة هجومية إيرانية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن بأنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن القوات الأمريكية اعترضت أيضا طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وفي السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق وأن لا خيار آخر أمامها، نافيا في الوقت نفسه ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين.
6: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
7: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئة المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا.
6: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
7: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
6: أما بشأن مضيق هرمز، فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري.

0: عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلاً إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح، وإن المذكرة المشار إليها مختلقة، لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
1: أعلنت هولندا عزمها إرسال كاسحة الغامن إلى البحر المتوسط في إطار عملية لحلف الناتو لتمكينها من الانتشار السريع في مضيق هرمز، إذا جرى الاتفاق على إرسال بعثة إلى هناك بعد انتهاء الحرب على إيران. وتوجهت وزيرة الدفاع ووزير الخارجية الهولنديان برسالة إلى البرلمان تفيد بمغادرة كاسحة الألغام خلال أيام بهدف الانتشار السريع عند الحاجة في مضيق هرمز ضمن مهمة محتملة للناتو. وأوضحت الرسالة أن الاستعدادات جارية لدور هولندي محتمل في ضمان سلامة ممرات الملاحة بمنطقة الخليج. دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشة إلى حوار قائم على الثقة والانفتاح بين برلين وبكين، مشيرة إلى أن المحادثات الثنائية جيدة للغاية بين البلدين. وبشأن حرب الشرق الأوسط، قالت الوزيرة إن الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط تثير القلق لأنها تمس أمن الإمدادات في أوروبا وألمانيا.
2: المنافسة تقوينا والتعاون يرسل استقرار. نحتاج إلى الوصول للمعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة، لأن العالم الحديث والتقنيات الحديثة لا يمكن تصورها بدون هذه المواد الخام. لقد بحثت مع نظرائي سبل توفير وصول يمكن لشركاتنا الاعتماد عليه حتى تتمكن الصين وألمانيا من النمو معا.
1: أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى سيول لتقديم احتجاج بعدما خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز نفذ بصاروخ إيراني. وأفادت الوزارة أن هناك أدلة تشير إلى إيران، مشيرة إلى أن التحقيق شمل فحص حطام أجسام مجهولة عثر عليها داخل السفينة بعد الهجوم. دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
3: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي، مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي قطاع أشباه الموصلات قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع، حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز

0: بنزل لتريليون دولار. آمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
1: في لبنان، نفاد شهود عيان بسقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة قياعة بمدينة صيدا جنوبية لبنان، وأظهرت صورا دمارا واسعا في المبنى المستهدف وتصاعد الدخان من المكان، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. هذا وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مدينة صور في الجنوب عقب إصداره تحذيرا بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. وأظهرت مشاهد من مواقع الاستهدافات الإسرائيلية على صور آثار الدمار وتدخل فرق الدفاع المدني لمعاينة مواقع القصف. في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة نبطية وبلدات عدة تزامنا مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
2: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوتر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطرة الشرقية، مؤكداً إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني، تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع، كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع، معلنة استهداف أكثر من 150 موقعاً قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر، وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والراشدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل، تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
1: عملت فرق الإنقاذ في أطراف بلدة البرج الشمالي جنوبية لبنان على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين تحت ركام أحد المنازل التي دمرتها غارة إسرائيلية.
3: تتواصل أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في هذه النقطة التي استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء. توقفت مساء عمليات الإنقاذ واستؤنفت في هذا الصباح. معي رئيس بلدية برج الشمالي حسين، خبرني شو يلي صار، ليش وقفتوا شغل وكيف استأنفتوا الشغل؟
4: يعني فرق الدفاع المدني منذ مساء الأمس كانت عم تشتغل. آخر إحصاء كان عنا أكثر من 10 شهداء و13 جريح، وما قدرنا نواكب بعد المغرب لأنه شوي كنا عم ناخذ الموافقات الرسمية. اليوم صباحا اجت الموافقة وهلا اجت فرق الدفاع المدني، بعرفش إذا أخذتوا بالصور، حاليا انتشلوا كمان شهيدة، وجاري البحث عن 2 مفقودين آخرين، وما فينا نقول إلا وسط هالدمار والخراب والدماء الزاكي للشهداء إنه رح تبقى هيدي الدم هي الفرقان ما بين الحق والباطل.
3: إذن تتواصل الأعمال وكما تشاهدون حجم الدمار كبير جدا، وهو لم يطال فقط منزلا واحدا بل الوحدات السكنية أيضا المحيطة بهذا النقطة التي نقف فيها والتي دمرتها القوات الإسرائيلية. عدد كبير من المباني تم استهدافها وتضررت كما تشاهدون. عمليات رفع للأنقاض بالآليات الهندسية بحثا عن عدد من المفقودين كما قال رئيس البلدية، بعد الحصول على إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وبمواكبة من الجيش اللبناني، تمكنت السلطات المحلية وفرق الإسعاف من الدخول إلى هذه النقطة ومحاولة البحث عن مزيد من المفقودين. دمار كبير جدا ومجزرة ارتكبت هنا عند أطراف برج الشمالي في صور مساء يوم الثلاثاء، ولا تزال عمليات أيضا إصدار أوامر الإخلاء متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات. وصلت الثلاثاء إلى 51 بلدة وعمليات استهداف متواصلة. نسمع بين الحين والآخر أصوات الغارات والقصف المدفعي في عدد من القرى المحيطة بقضاء صور. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، جنوب لبنان.
1: أعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي البلاد. وفي وقت سابق نفاد الجيش اللبناني باستشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية على محيط مركز للجيش قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال الجيش إن المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف يوم الثلاثاء أدى إلى استشهاده العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإجلائه. الجيش أضاف أنه تمكن من سحب جثمان العسكري. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرح 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع والا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وأظهرت مشاهد من موقع القصف اشتعال النيران في المنزل المستهدف وسط مدينة غزة. وهذه مشاهد أخرى للحظات وداع جثامين الضحايا عقب الاستهداف الإسرائيلي لبناية سكنية وسط مدينة غزة. في وقت سابق نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها محمد عودة إثر اغتياله من طرف الاحتلال الإسرائيلي في عملية وصفتها بالجبانة. وشيع فلسطينيون القيادية في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة.
5: من مسجد النور وسط مدينة غزة مشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين، وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
6: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من 4 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب. قصتنا هذه المرة من خان يونس جنوبية قطاع غزة. في خيمة نزوحها تستأنف خلود أبو دقة مشروعها الخاص الذي بدأت العمل عليه قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات، ورغم تدمير الاحتلال بيتها عودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنين. طبعاً في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة. بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعاً. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولاد اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: اختارت سلطات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية بالهدم في الجهة الشرقية من بلدة قلنديا الشمالية القدس المحتلة بزعم البناء غير المرخص. وأقلت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن سلطات الاحتلال أمهلت السكان حتى نهاية أيام عيد الأضحى لهدم منازلهم ذاتيا أو تهدمها جرافات الاحتلال الأحد المقبل وتفرض غرامات على الأهالي. واقتحم مستوطنون برفقة أطفالهم قرية أم الخير الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي الخليل، واعتدوا بحماية قوات الاحتلال على منزل لمواطن فلسطيني. وأشار ناشطون إلى أن المستوطنين اصطحبوا أبنائهم خلال الاعتداء ليشاهدوا كيفية مهاجمة الفلسطينيين وطردهم من أرضهم. تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع في مؤشر جديد على تصاعد التداعيات، تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.
2: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32.8 درجة المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات كارثية لتزامن المرض والصراع في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا شرقية جمهورية الكونغو الديمقراطية. ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل احتواء تفشي المرض، إذ لا يمكن كسر سلسلة العدوى إلا بعلاج المصابين وفق أعلى معايير السلامة وعزل المخالطين لهم لمدة 3 أسابيع.

0: بدورها أوغندا أعلنت إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية انتشار فيروس إيبولا، ولكنها حددت بعض الاستثناءات التي تشمل هيئات صحية وإنسانية ووكالات إنفاذ القانون.
1: أعلن أن أوغندا ستغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤقتاً وبأثر فوري. الاستثناءات ستكون لفرق الاستجابة الطبية المتعلقة بالفيروس والأطقم الإنسانية ووكالات الطعام والغذاء والأمن، ولكن هذه الاستثناءات ستخضع دوماً لتقييمات مستمرة.
0: نهاية هذه النشرة. تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
2: في منطقة تهدأ حيناً وتلتهب أحياناً، كيف بدت مظاهر اليوم الأول من عيد الأضحى؟ وهل هناك قدرة على شراء الأضاحي وألعاب الأطفال ومستلزمات الكبار؟ أهلاً بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

0: كيف يدخل الناس موسم العيد بنصف راتب متأخر منذ 3 أشهر وسط الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة؟ السلطة الفلسطينية صرفت 50% فقط من رواتب الموظفين، ليس عن شهر مايو بل عن فبراير الماضي. بطبيعة الحال أصبحت الأضحية خارج حسابات كثير من العائلات، خصوصا وأن أسعار اللحوم تضاعفت تقريبا، ووصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 15 دولارا. وحتى تفاصيل العيد البسيطة من ملابس الأطفال إلى الألعاب باتت عبئا ماليا على كثير من الأسر. كل ذلك يحدث بينما ترتفع البطالة إلى 28% مقابل 13% قبل 7 أكتوبر 2023. عيد هذا العام في الضفة الغربية اقتصاديا على الأقل ليس موسم فرح. موسم الفرح يمكن أن يكون تذكير إضافي بحجم الحرمان، خاصة عندما يكون 90% من السكان تحت خط الفقر. نتحدث عن قطاع غزة وما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية عليه منذ 3 سنوات، خصوصا لدى العائلات النازحة التي تعيش في الخيام في ظل ظروف إنسانية واقتصادية بالغة القسوة. إما لا قدرة أو صعوبة بالغة على تأمين الأساسيات، والأنظار تتجه نحو المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية على أمل أن تخفف مشاريع الأضاحي والمساعدات بعض الضغط عن مئات آلاف العائلات المحتاجة. وتشير تقارير دولية إلى أن نسبة الفقر في القطاع تجاوزت 90% في غزة التي يعيش فيها أكثر من 2.25 مليون فلسطيني. ينضم إلينا الآن من غزة مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. بداية كل عام وأنت بخير، عيدك مبارك عبد الله. يعني أنقل لنا الصورة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في أول أيام عيد الأضحى.
1: بلا شك وعد، يعني هذا هو العيد الثالث، عيد الأضحى الثالث الذي يأتي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وظروفهم في أسوأ الأحوال. واقع صعب جدا على الصعيد الاقتصادي بالدرجة الأولى. نتحدث عن عامين كاملين من الحرب المدمرة التي دمرت كل شيء في قطاع غزة بما فيها المرافق الاقتصادية. تجاوزت نسبة الفقر 90%، نسبة البطالة 95%، والواقع الاقتصادي أصلا كان قبل الحرب في قطاع غزة كان واقع سيء نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 20 عاما على قطاع غزة. جاءت الحرب وزادت الأوضاع سوءا، لكن الكارثية هنا تكمن وعد بأن هذه الأوضاع ازدادت سوءا مع رغم توقف الحرب وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. حتى هذه اللحظة الأوضاع الاقتصادية لا زالت تسير من سيء إلى أسوأ. المواطنون لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية، فما بالك عندما نتحدث عن احتياجات العيد، ونحن نتحدث عن الأضاحي التي منع الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى إدخال المواشي أو احتياجات الأضاحي، وبالتالي لجأت حتى كثير من المؤسسات الخيرية وبعض المبادرين المجتمعيين لجأوا إلى اللحوم المجمدة التي يتم إدخالها عبر معابر قطاع غزة.
0: والمعروف بحسب التقارير عبد الله بظلالها الثقيلة، أنا 90% الفلسطينيون من سكان قطاع غزة هم تحت خط الفقر، وبالتالي يعتمدون على المساعدات وعلى هذه الجمعيات. ما الذي تقدمه تحديدا في العيد؟
1: هناك جهود بذلت حتى قبل أيام العيد بفترة قليلة، نجحت بعض المؤسسات في إدخال كسوة العيد على سبيل المثال، ولكن السؤال الأكثر أهمية كم عدد الذين استفادوا من هذه المشاريع؟ لا تتجاوز 30%. اللحوم المجمدة التي ستوزع أو وزعت على الأسر كم نسبة المستفيدين؟ أيضا لا تتجاوز 40%. وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام قليلة مقارنة بما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله من شاحنات. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يضع قيود كبيرة على أعداد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة. نص اتفاق وقف إطلاق النار على إدخال 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات. في أفضل الأحوال لا تتجاوز أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات 120 إلى 130 شاحنة يوميا. هذه الشاحنات أو المساعدات لا تستطيع تلبية الاحتياج الهائل جدا أمام أي مؤسسة دولية أو حتى مؤسسة محلية، وبالتالي نسبة المستفيدين هي قليلة ومحدودة، ووضعت الكثير من الأولويات والمعايير من أجل توسيع نسبة المستفيدين. ولكن رغم كل هذه الإجراءات وكل هذه الأساليب لم تنجح هذه المؤسسات أو المنظمات في الوصول إلى توزيع كامل أو شامل للمساعدات الإنسانية، سواء عبر التقنين أو حتى عبر ترتيب أولويات المستفيدين في قطاع غزة. وبالتالي لا زالت الأوضاع الإنسانية تراوح مكانها وتزداد سوءا، ودخل العيد عليهم وجزء كبير من هذه الأسر لم يشتري ملابس الأطفال، لم يشتري حتى حلوى العيد وهي واحدة من المظاهر الرئيسية في قطاع غزة. وبالتالي هذا مؤشر أو أعطانا مؤشر كبير إلى أين وصلت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بالفلسطينيين في قطاع غزة في ظل هذه الإجراءات وفي ظل هذه القيود الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد، كنت معنا من قطاع غزة.

0: هل تنقذ أموال المغتربين موسم العيد في لبنان؟ فبين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والأزمة المعيشية الخانقة، يأتي عيد الأضحى على اللبنانيين هذا العام تحت ضغط اقتصادي كبير. وككل موسم تقريبا تتجه الأنظار إلى المغتربين اللبنانيين، سواء عبر تحويلاتهم المالية التي تتجاوز 7 مليارات دولار كل عام، أو من خلال زياراتهم خلال العيد والصيف وما تحمله من إنفاق يساعد العائلات والأسواق على التقاط بعض الأنفاس. وبحسب رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، فإن عدد القادمين إلى لبنان هذه الأيام يفوق عدد المغادرين بنحو 1.5 مرة، ما قد ينعكس حركة أفضل في الأسواق خلال فترة العيد. لكن هل تكفي هذه الحركة لتخفيف الضغط عن بلد يعيش فيه نحو 1 مليون شخص بأقل من 4 دولارات يوميا؟ تنضم إلينا من لبنان تحديدا من مدينة صور جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس. إلى أي مدى تفرض الحرب مع تداعياتها الاقتصادية نفسها على حركة العيد في لبنان وتحديدا في الجنوب الذي ينال الحظ الأكبر من أو النصيب الأكبر من هذه الحرب؟
1: لا شك بأن تداعيات الحرب يضاف إليها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ فترة، ويضاف إليها الأزمة الاجتماعية التي خلفتها عملية النزوح لمئات آلاف العائلات من جنوب لبنان ومن الضاحية الجنوبية ومن البقاع كذلك الأمر، هي ترخي بظلالها على المشهد الاقتصادي، على حركة الأسواق، على عملية البيع كذلك الأمر في الأسواق، خصوصا وأن معظم المتاجر كانت تترقب ما إذا كانت الحركة قد تنتعش ولو جزئيا في هذه المرحلة قبيل عيد الأضحى. ولكن من الواضح أن الحركة بقيت في إطار المشاهدات وليس في إطار الشراء، بمعنى أن هناك حركة شهدتها الأسواق في الأيام التي سبقت العيد، ولكن بقيت عملية الشراء منخفضة جدا وعملية البيع في المحلات كذلك الأمر منخفضة جدا، لذلك أسباب عديدة. أولا بسبب الأزمة الاقتصادية، وثانيا نعم بسبب أزمة النزوح. نحن نتحدث عن أكثر من 1 مليون شخص أصلا يتلقون المساعدات بشكل يومي. ولكن لابد من الإشارة إلى أن أموال المغتربين هي تساهم، إن كان هؤلاء المغتربين قد زاروا البلاد قبيل العيد أو في فترة العيد، وحتى لو لم يأتوا فإن 70% من سكان لبنان وعد يستفيدون من أموال المغتربين بشكل أساسي ويعتمدون عليها بشكل أساسي. عادة كانت حركة الوافدين قبيل العيد في الأيام في السنوات العادية والسنوات الهادئة تقارب 30,000 شخص من الوافدين في الأيام التي تسبق عيد الأضحى. اليوم فقط يوم أمس كان هناك نصف هؤلاء من عدد الوافدين، أي 15,000، أما في الأيام التي سبقت فلم يكن العدد يتجاوز 2,000 أو 3,000، ومعظمهم هم عائلات لبعثات موجودة في لبنان. وبالتالي هذا طبعا ينعكس سلبا بنسبة 50% أقل هو على الحركة الاقتصادية التي كان يفترض أن تشهدها الأسواق جراء مجيء المغتربين. ولكن الأموال تبقى في حوالاتها بشكل طبيعي وفي مسارها بشكل طبيعي، ولكن طبعا هذه الأموال تبقى لشراء الحاجات الأساسية اليوم في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية، من أزمة اجتماعية للنازحين بشكل محدد. هنا في جنوب لبنان في صور كنا قد جلنا صباح هذا اليوم في مدينة صور، الأسواق والمحلات حتى محلات الطعام والمواد الغذائية كانت مقفلة بشكل كامل، الحركة شبه معدومة، خصوصا وأن هذا اليوم يوم العيد يأتي ويتزامن مع أوامر إخلاء لعشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى أيضا إلى تراجع كبير في الحركة إن كان على مستوى الاقتصادي أو على المستوى الديني أو حتى على المستوى الاجتماعي.
0: طيب اليوم التقديرات تشير إلى أن 1 مليون مواطن لبناني يتقاضى يوميا 4 دولارات، لهذه الدرجة الواقع المعيشي صعب للبنانيين.
1: نعم نعم وعد، نحن نتحدث عن أكثر من مليون لاجئ فقدوا ليس فقط منازلهم وإنما أيضا مصادر رزقهم، إن كان من محلات تجارية كانوا يملكونها في جنوب لبنان أو من الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها بشكل أساسي معظم سكان جنوب لبنان، وبالتالي هؤلاء باتوا من دون مورد رزق واضح، يعتمدون على مساعدات تأتيهم، إن كان مساعدات عينية أو مساعدات مالية تأتي من الجمعيات، تأتي من الدولة اللبنانية، ولكن تبقى الإشارة إلى أن أصلاً البلاد تعيش في أزمة، والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية تحاول قدر الإمكان تأمين المساعدات اللازمة، المساعدات الأساسية، ولكنها تعتمد أيضاً بشكل أساسي على الجمعيات والمؤسسات التي تدار من المجتمع المدني وبمبادرات فردية، إن كان لتأمين الأموال وإنما أيضاً لتأمين الحاجات الأساسية من مأكولات ومن ملابس وغيرها من الأمور الأساسية التي يحتاجها النازحون الذين يتوزعون في مراكز الإيواء. لكن أيضا هناك إحصاء لا يمكن تحديده، وهم النازحون الذين يعيشون إما لدى أقربائهم أو في منازل تم استئجارها، وبالتالي يصعب حتى الحديث عن أرقام محددة فيما يتعلق بتداعيات هذه الأزمة.
0: مفهوم. تحدثت جويس عن إقفال المحال التجارية وحتى بعض المطاعم، ماذا عن سوق الأضاحي الذي عادة يعني كان ينشط خلال فترة العيد في الجنوب؟
1: أولاً الأضاحي تضاعفت أسعارها، وكذلك الأمر هذا الأسواق باتت مشلولة بشكل كامل لأن المواطنين أولاً لم يعودوا متواجدين، حتى هناك من كانت لديهم المواشي التي تستخدم في هذه الأضاحي فقدوها كذلك الأمر جراء هذه الحرب. أكثر من نصف هذا السوق باتت اليوم متوقفة بشكل كامل، وانخفض البيع بنسبة 50% كذلك الأمر. كما ذكرت هؤلاء هم غير قادرين على تأمين وجباتهم الغذائية، العديد منهم اليومية، وبالتالي هم غير قادرين على تأمين كلفة الأضاحي للعيد. حتى أننا رصدنا غياب حتى زيارات المدافن هذا اليوم في جنوب لبنان، إما لأن القرى محتلة أو لأن المدافن مدمرة بشكل كامل، حتى المدافن المؤقتة كانت خالية اليوم من الزوار.
0: وهذا يرتبط مباشرة ب يعني الوضع الأمني الذي تفرضه الحرب. طيب، من المعروف أن الإنتاج الزراعي تأثر بشكل كبير أيضا في لبنان بسبب استهداف الأراضي الزراعية، هل أدى ذلك إلى ندرة توافر المواد المزروعة أو حتى غلاء أسعارها؟
1: غلاء أسعارها وليس ندرتها طبعا وعد، خصوصا وأن المعابر البرية تحديدا معبر المصنع الذي كان قد تم إنذاره بالإخلاء عاد وفتح أبوابه، وهذا ساهم بشكل أساسي في استيراد البضائع من الجانب السوري أو عبر الجانب السوري، ولكن بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات البلدات الجنوبية التي كانت تشكل مصدر المواد الغذائية من خضروات وفواكه بشكل أساسي لكل السوق اللبناني، هذه باتت مدمرة بشكل كامل، هؤلاء لا يمكنهم الوصول إليها، وليس فقط في جنوب لبنان، نتحدث كذلك الأمر عن البقاع، منطقة البقاع تأثرت بشكل كبير جدا جراء الحرب التي حصلت، العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في مارس من العام الحالي، وبالتالي هذا أيضا ينعكس سلبا. المواد متوفرة ولكن هناك غلاء أسعار يمنع النازحين تحديدا وهم المستهلكون الأكبر لهذه المواد من تأمينها بشكل وفير كما كانت العادة في الأيام أو في الأشهر الماضية عمليا.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة سور جنوب لبنان جويس الحاشخوري. ننتقل إلى السودان، البلد الذي كان يصدر مئات ألاف رؤوس المواشي سنويا قبل أن تتسبب الحرب فيه في وقوع الملايين في الفقر والجوع. فقد اشتعلت أسعار الأضاحي في السودان إلى مستوى يضاهي ضعف أثمانها قبل 3 أعوام فقط، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون جنيه. أما الصنف المخصص غالباً لأسواق التصدير فقد بلغ ثمن الرأس الواحد منه 2 مليوني جنيه. يأتي ذلك بينما يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من عودة اقتصاد السودان إلى مستوياته الستينيات من القرن الماضي، مع احتمال ارتفاع معدلات الفقر الشديد لتتجاوز 60% من السكان. هذا إن استمر النزاع الحالي حتى عام 2030. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في بورت سودان أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد. كيف يبدو المشهد في السودان في أول أيام عيد الأضحى؟
2: نعم وعد، نحن الآن في مقربة من السوق الشعبي في وسط مدينة بورت سودان، حيث ننقل أجواء العيد وكذلك ننقل نبض المواطنين هنا في سوق الأضاحي أو سوق للخراف في مدينة بورت سودان. وكما ذكرت طبعا ارتفاع جنوني جدا في الأسعار، يعني وصلت الأسعار إلى 2000 جنيه سوداني، أي 2 مليار جنيه سوداني. هذا ما سمعناه اليوم من خلال هذه الجولة التي قمنا بها في داخل الأسواق. كنا قد سمعنا عن أسعار في حدود 1500 جنيه سوداني، وهذا هو المعتاد، ولكن أن تصل الأسعار إلى 2000 جنيه سوداني هذا سعر خرافي وعالي جدا، لا يستطيع المواطن في السودان الحصول على هذه المبالغ الطائلة وكذلك الضخمة جدا. سألنا الناس هنا عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار خراف الأضاحي في مدينة بورت سودان بالتحديد وفي هذه المنطقة بالتحديد، أشاروا إلى أن هنالك ارتفاع كذلك في الوقود وعمليات النقل التي صعبت عليهم إيصال الماشية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وكذلك المخاطر الأمنية التي تحدق بمناطق الإنتاج، خاصة إذا نظرنا أن أكثر المناطق التي تنتج الثروة الحيوانية في السودان هي مناطق النيل الأزرق، كذلك إقليم كردفان وإقليم دارفور. هذه هي المناطق ذات الإنتاج العالي.
0: ماذا عن وقع العملة أحمد؟
2: في هذه المناطق يعني تشتد القتال.
0: إلى أي مدى تراجع الجنيه السوداني منذ بداية الحرب؟
2: نعم، الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير جدا أمام العملات الأجنبية، أمام الدولار السوداني. في السوق الموازي الآن الجنيه السوداني يعني إلى درجة كبيرة أصبح الدولار يساوي 4000 جنيه سوداني وما فوق أيضا، يعني في هذا فيما يتعلق بالسوق الأسود، كذلك في يعني بنك السودان، وبالتالي انهيار كبير جدا لسعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. هذا نتيجة للحرب الدائرة في السودان، كذلك لعدم وجود الصادر، وكذلك عدم الاستقرار العام في السودان، عدم الانتاج الزراعي، عدم الانتاج الحيواني، ما أدى إلى هذا التضخم، وكذلك أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. تضاف إلى ذلك أيضا الحرب في الشرق الأوسط، الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، خلفت أيضا آثار سالبة على الإنتاج في السودان، على الأسعار في السودان. وبالتالي اليوم من خلال لمساتنا ومن خلال جولاتنا في الأسواق لاحظنا أن هنالك ارتفاع كبير جدا في الأسعار، ليس في الخراف فقط ولكن في جميع مناحي الحياة. هنالك بعض الأسر التي تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها نتيجة لأن هذه الأسر ربما ميسورة الحال، ولكن في الغالب الأعم وبحسب التقارير الأممية تشير إلى أن أكثر من 19 مليون سوداني يعانون من الفقر الحاد أو الجوع في السودان، برغم من أن هنالك محاولات دائما تقوم بها الحكومة السودانية لفرض الأمن والاستقرار في كثير جدا من المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، خاصة في وسط البلاد، وكذلك تشتعل المعارك في مناطق الإنتاج في كردفان وفي دارفور وكذلك في إقليم النيل الأزرق. فما عاد العيد في هذا العام يشبه الأعوام التي كانت قبل الحرب، ارتفاع جنوني وكبير جدا في جميع مناحي الحياة.
0: في ظل كل ما ذكرته أحمد، أين تقع يعني الأشياء المرتبطة بالعيد كألعاب الأطفال وملابس العيد من ضمن أولويات وهموم المواطنين؟
2: كثير من الأسر السودانية تخلت عن ملابس الأطفال تحديدا في مثل هذا العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك، لأن هنالك اهتمامات أخرى، كذلك عمليات النزوح الواسعة والنزوح القسري للأسر السودانية، عملية العودة أيضا من مناطق النزوح إلى ولاية الخرطوم إلى وسط البلاد يعني كانت مكلفة جدا، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في الأسعار. كل هذه ساهمت في أن تتخلى الأسر عن بعض الأشياء التي ربما هي يعني تعد من الكماليات، إضافة إلى أن مثل الألعاب صدرت قرارات أيضا من السلطات السودانية بإيقاف ما سميت بالكماليات من الدخول أو من استيرادها من خارج البلاد إلى داخل البلاد، لأن البلاد بحاجة إلى إنتاج حقيقي والمواطنون بحاجة إلى النهوض مرة أخرى وعودة السودان مرة أخرى لكي يتمكن المواطن من شراء حاجياته، وبالتالي يعني كثير جدا من الأسر لم تستطع حتى أن تقوم بفرحة الأطفال في داخل البيوت، ولكن بشكل عام لاحظنا أيضا أن هنالك يعني بعض مظاهر العيد والفرح في بعض المناطق في السودان، ولكن بشكل عام في المناطق التي ما زالت تشتد فيها عمليات القتال في إقليم دارفور، في النيل الأزرق، في كردفان، هنالك الفرحة منقوصة حتى هذه اللحظة، لم تكن الأعياد بمثل ما كانت في السابق، بالإضافة إلى الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين، وهي أعوام حتى هذه اللحظة. يعني نستطيع أن نقول أن الأحزان في السودانيين ما زالت باقية في نفوس السودانيين، خاصة في المناطق التي ما زالت فيها عمليات القتال مستمرة.
0: من بور السودان أحمد ضو البيت. رغم الحديث عن مباحثات لتهدئة محتملة أو إنهاء للحرب، إلا أن الواقع المعيشي داخل إيران ما زال بعيدا عن أي انفراج سريع. تفيد تقديرات أمريكية أن إيران تخسر نصف مليار دولار يوميا بسبب الحرب والأضرار الكبيرة التي خلفها التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي. الريال الإيراني خسر جزءا كبيرا من قيمته، والأسعار تواصل الارتفاع، ما يعني أن رواتب ملايين الإيرانيين بدأت تشتري أقل بكثير من السابق حتى في موسم العيد، وبينهم أكثر من 5 ملايين موظف رسمي، ما جعل متطلبات العيد أكثر كلفة وصعوبة بالنسبة لكثير من العائلات. والتحديات لا تتوقف عند مستلزمات العيد، بل تمتد إلى أساسيات الحياة اليومية أيضا. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. العيد الأول الذي يستقبله الإيرانيون في ظل الحرب، فكيف يبدو الوضع الاقتصادي وتبدو أسواق العيد؟
3: نعم وعد، يعني بداية يمكن القول أن ما ينسحب على دول المنطقة على المستوى الاقتصادي ينسحب على الجانب الإيراني بطبيعة الحال، على المستوى المعيشي، المستوى الاقتصادي، مستوى القدرة الشرائية لدى المواطن الإيراني، ويمكن القول بأن وجع المنطقة الذي يشبه بعضه تقريبا بات يطرح ذات المشاكل لدى الشارع الإيراني، ومنها ما ينسحب في نهاية المطاف على المناسبات التي كانت ربما تأخذ مساحة أكبر في الثقافة الشعبية الإيرانية لسنوات طويلة، لكن فيما يتعلق بالمناسبات الدينية وهي نقطة في غاية الأهمية للشريحة التي البعيدة نسبيا عن المجتمع الإيراني والتي تنظر إليه من عيون الأخبار ربما من ناحية أو من الخارج ومن التقارير الغربية، يمكن القول بأن الضربة التي تلقتها إيران على المستوى الثقافي والتي انسحبت في نهاية المطاف على الشارع هي مضاعفة إن صح التعبير، عبر مرحلتين أساسيتين. الأولى هي قبل الثورة الإيرانية، مرحلة الشاه الذي حاول تقليص دور المؤسسة الدينية بشكل كبير، هذا أثر على نظرة الشارع إلى الحالة الدينية، ومن سحب أيضا في نهاية المطاف على ممارسة الطقوس والشعائر الدينية، ومنها ما يتعلق بعيد الأضحى بطبيعة الحال. بعد الثورة الإيرانية تمأسست الحالة الدينية بشكل أيضا طيب. وطبق الضغوط على المجتمع الإيراني تحديدا على الريال. المجتمع الاقتصادي
0: يعني في الوقت يعني في ضوء توقع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، هل يعني حصل تحسن في سعر الريال؟
3: لا بالعكس تماما، هناك تراجع واضح في سعر الريال الإيراني، وهذا ما يدفع الإيرانيين للبحث في أي مكان عن طريقة تستطيع من خلالها السلطة الإيرانية استعادة جزء من أموالها في الخارج. الأهم من كل ذلك هو تمكن إيران من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعلن بداية مرحلة جديدة على ما يبدو على مستوى السياسة الإيرانية سواء الداخلية أو حتى الخارجية. إيران تدرك تماما، والشارع أيضا في ناحية من النواحي يدرك بأن الضغوط التي طبقت على إيران لسنوات طويلة على المستوى الاقتصادي تتعلق بنظرة إيران السياسية للمنطقة وللمجتمع أو على المستوى الدولي ككل، ومن وجهة نظر سياسية بحتة أتحدث هنا. وعد عندما تمتلك دولة ما أيديولوجيا معينة فيصبح الضغط من الناحية الاقتصادية عليها أحد أهم الأدوات لتقليص القدرة الجيوسياسية لهذه البلاد بطبيعة الحال، وهذا كان واضحا خلال كل ما تعرضت له إيران خلال السنوات الماضية على مستوى الخسائر الإيرانية، تجميد أموال إيران في الخارج بأرقام كبيرة للغاية، كل ما تحاول الحصول عليه إيران حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية لضخه في الداخل الإيراني لا يتعدى الـ 24 مليار دولار، هو مبلغ يعد قليل نسبيا مقارنة بالمبالغ المجمدة لإيران في الخارج. وأيضا هذه المبالغ تريد الولايات المتحدة الأمريكية تقطيرها بالقطارة بحسب ما يتحدث به الساسة الإيرانية. تدرك الولايات المتحدة الأمريكية تماما أن إضعاف إيران من الناحية الاقتصادية سيدفع الشارع للخروج، وهذا ما جرى خلال العشر سنوات الماضية، تقلصت المراحل الزمنية لخروج الإيرانيين للشارع بمعدل مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات تحت عناوين اقتصادية بحتة، آخرها ما جرى مطلع العام الحالي والذي اعتبرته إيران في ناحية من النواحي محاولة للانقلاب على النظام الإيراني، لكن من ناحية أخرى يمكن القول أن الشريحة البعيدة نسبيا عن المدن الكبرى ما تزال تحتفظ بقدرتها الاقتصادية والشرائية لممارسة الشعائر الدينية بالشكل الطبيعي.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، لقاؤنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 4 مسيرات إيرانية ومهاجمة موقع عسكري داخل إيران. وكالة التسنيم تقول إن الحرس الثوري أطلق النار صوب ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز وأجبرها على العودة. وترامب يؤكد عدم التوصل لاتفاق مع طهران حتى الآن. تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، غارات على صيدا وصور النبطية، واستمرار حركة النزوح مع تجدد إنذارات الإخلاء. 7 شهداء و18 جريحا في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة، وجيش الاحتلال يعلن مهاجمة عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالية القطاع.

0: حياكم الله. أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها طائرات مسيرة هجومية إيرانية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش نفذ ضربات جديدة داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية اعترضت أيضا طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وفي السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. من جهته قال مصدر عسكري لوكالة تسنيم أن القوات الأمريكية أطلقت النار في بندر عباس بعد أن واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية. وأضاف المصدر أن بحرية الحرس الثوري أطلقت النار صوب ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور هرمز وأجبرتها على العودة. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق وأن لا خيار آخر أمامها، نفيا في الوقت نفسه ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين.
1: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
2: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئات المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا وعملتهم لا تساوي شيئا.
1: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
2: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
1: أما بشأن مضيق هرمز

0: عديد هذه القوات، وتشمل أيضا رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلا إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح وإن المذكرة المشار إليها مختلقة، لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
1: قال مستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة التسنيم عن محمد أكبر زادة مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قوله إن احتمال تجدد الحرب مع واشنطن منخفض، محذرا في المقابل من أن طهران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. وأضافت بحرية الحرس الثوري أن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وأن هناك سفنا أخرى ستعبر خلال الساعات المقبلة. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين قتلا وأصيب آخران في حادث لم تعرف طبيعته في مصنع ديموند للبتروكيماويات بمحافظة بوشهر جنوب غربي إيران. وقال المراسل إن الحادث وقع في وحدة التكييف في المصنع قرابة الساعة 11:30 صباحا. وأضاف أنه فور وقوع الحادث وصلت فرق العمليات والإنقاذ إلى الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا رسميا حول الحادث وأسبابه. رحب من واشنطن بالزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك إلينا عبد الرحمن. أبدأ معك بسردية الجانب الأمريكي فيما يتعلق بما حصل في بندر عباس. الأمريكيون يتحدثون عن إسقاط مسيرات وعن ضرب منصات إطلاق، والإيرانيون يتحدثون عن أن الحرس الثوري كان أطلق النار صوب ناقلة نفط أمريكية كانت بصدد عبور مضيق هرمز. هل استجد من الجانب الأمريكي تفاصيل إضافية حول ما وقع؟
2: حتى الآن لا يوجد تفاصيل إضافية حسام حول ما نشرته كل من رويترز أولا ثم أكسيوس. رويترز أزاحت اللثام عن الموضوع وأشارت أنه لم يعلن عنه من قبل الجانب الأمريكي، وقالت أن يعني نقلا عن المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية في إيران كانت تحاول استهداف الجانب الأمريكي وتؤثر على الملاحة التجارية في المضيق، بينما فسرت أكسيوس ذلك بأنها كانت 4 مسيرات أحادية الاتجاه مصوبة اتجاه سفن أمريكية. لكن حتى الآن لا يوجد إعلان واضح من القيادة الوسطى أو وزارة الحرب الأمريكية، ربما يكون هناك رغبة في استجلاء بعض التفاصيل ميدانية قبل الإعلان الرسمي. لكن CNN أيضا أكدت ما نشرته رويترز وأكسيوس، لكن لا يوجد مزيد من التفاصيل التوضيحية. وكانت منذ 3 أيام فقط، الاثنين الماضي كان هناك استهداف لميناء بندر عباس أيضا، الذي أيضا أشير إليه من الجانب الإيراني اليوم، استهداف من الجانب الأمريكي قيل حينها أنه دفاعا على نفسه من قبل المتحدث باسم القيادة الوسطى، وقيل أنها كان موجها ضد زوارق بحرية تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. وبالتالي يبدو أن ميناء بندر عباس هو منشأة أو ميناء أو موقع يتم استهدافه بدعوى أنه يحتوي على مقدرات عسكرية إيرانية تحاول استهداف مضيق هرمز أو استهداف القوات الأمريكية المحيطة بمضيق هرمز أو أي ناقلات تمر عبر مضيق هرمز تكون تابعة للجانب الأمريكي أو أي جانب كما تقول إيران يمثل

0: جانب عدائي او جانب عدوي كما اشرت في المقدمه حسام. وبالتالي لاننا ربما في نهايه اليوم العاشره مساء هنا،
1: نعم
0: ربما يحتاج الوقت الى تبيان، او ربما يحتاج هذا موافقه من وزاره الحرب في واشنطن لنشر التفاصيل، لانه كما اشرت حسام هاتين نقطه هامه جدا. حينما يقول انه كان مستهدف لناقله بحريه، هي ذكرنا بما نفته القياده الوسطى نقلا عن وول ستريت جورنال. وول ستريت جورنال قالت ان البحريه الامريكيه ترافق بعض السفن الامريكيه وبعض الناقلات للمرور من مضيق هرمز. البحريه الامريكيه حينها نفت وقالت ان عمليه مشروع الحريه تم تعليقها، وانه لا صحيح لما نشر عن ان البحريه الامريكيه ترافق سفن في المضيق. في هذه الحاله اذا كان هناك بالفعل مصداقيه، فلماذا قالت بعض المصادر انه كان هناك استهداف لناقله نفط؟ هذا ربما يعني ان الولايات المتحده الامريكيه
1: قالوا تجارية
0: سرا او بطريقه غير معلنه. نعم، هذه الفكره، سفينه تجاريه. نحن نعرف ان مشروع الحريه كان يقوم على فكره ان سفن حربيه امريكيه ترافق سفن تجاريه للمرور عبر مضيق هرمز. نشرت وول ستريت جورنال منذ يومين تحديدا ان هذا الامر يتم الان، فقامت القياده الوسطى بعدها بساعتين فقط، بمعنى انه بشكل سريع جدا نفي هذا الامر. اليوم نسمع ان الاستهداف كان لناقله نفط، وناقلات النفط هي سفن تعد تجاريه، هي ضمن التجاره، هي ليست حربيه. كان هناك استهدافا لها، وبالتالي هذا يعني انه ربما تكون البحريه الامريكيه تقوم سرا بطريقه غير معلنه باستئناف عمليه مشروع الحريه عبر مساعده ناقلات نفط امريكيه او ناقلات نفط تابعه للجانب الامريكي او حتى الاسرائيلي او الاوروبي للمرور من مضيق هرمز. لان الروايه الايرانيه تقول انه كان استهداف مرتين لميناء بندر عباس، والبحريه الامريكيه كانت تقول انها تمنع الملاحه. لاحظ الصيغه الدبلوماسيه، انه كان هناك استهداف لمواقع عسكريه كانت تحاول ان تمنع الملاحه في مضيق هرمز. فهل هذا الامر كان مشمولا بمصاحبه امريكيه، ام انها كانت ناقلات فقط لم تنسق مع الجانب الايراني؟ وبالتالي هذه
1: لكن
0: النقطة
1: من الواضح عبد الرحمن
0: تكشف اذا قامت الولست
1: بالفعل من الواضح ان هنالك تصعيد عسكري نتيجه طبعا لهذه الخروقات. ولكن في ذات السياق ايضا يبدو ان الولايات المتحده ايضا تصعد دبلوماسيا بحديث وزاره الخزانه الامريكيه عن ان واشنطن تدرج هيئه مضيق الخليج في قائمه العقوبات على ايران. يعني إذا أضفنا هذه المسألة إلى مسألة التصعيد العسكري وإسقاط المسيرات، وأيضا تصريحات دونالد ترامب التي نفى التوصل إلى اتفاق مع إيران حتى الآن، لو جمعنا كل هذه المعطيات عبد الرحمن، يعني ما الذي يبدو عليه الموقف الأمريكي إزاء التسوية، إزاء التقارب باتجاه اتفاق محتمل مع إيران؟
0: نعم، هذه نقطة هامة. ودعني أشير حسام أنه تم تحديث منذ قليل أو منذ ساعة، تم تحديث أو نشر الجدول الخاص بالبيت الأبيض غدا، وفيه تم تحديث مؤتمر صحفي لوزير الخزانة سكوت بيسنت، سيكون 18 بتوقيت جرينتش الثانية بعد ظهر غد في واشنطن. وهذا ربما يكون مرتبط بهذا التصعيد الذي أشرت إليه، تصعيد العقوبات. ربما يكون هذا المؤتمر لتفسير هذه العقوبة، أو ربما يكون هناك عقوبات إضافية سيعلن عنها سكوت بيسنت. الموقف الأمريكي بدا واضحا اليوم في كافة التصريحات، سواء بتكساس في أو روبيو في مؤتمر أو في اجتماع الكابينة الأمريكي، مش اجتماع الحكومة الأمريكية، أو حتى ما قامت به وزارة الخزانة وتصريحات دونالد ترامب. يبدو أنه في اتجاهه إلى التصلب أو المزيد من الضغط على الجانب الإيراني، لأن دونالد ترامب كنا نسمع أن هناك ربما يكون حلحلة نحو مسألة استجابة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تفرج عن بعض الأصول المجمدة أو ترفع بعض العقوبات عن النفط الإيراني، لا سيما أن الاقتصاد الدولي والأمن الطاقة العالمي يحتاج إليه، فضلا عن أن هذا ربما يعد نوع من أنواع بناء الثقة مع الجانب الإيراني يسمح له بحلحلة الموقف في مسألة مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. لكن رأينا دونالد ترامب يرفض هذا الأمر ويعيد نفس الفكرة الأمريكية المتعلقة ب السلوك الإيراني، بمعنى أنه ما قيل سابقا أنه ليس بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم الإفراج عن تلك الأصول، بل سيكون هذا مرتبطا بالسلوك الإيراني. هذا كان يقال سابقا في الصحف، الآن دونالد ترامب يقول له مرة أخرى. لا نعرف ما إذا كان الجانب الإيراني سيستجيب ويقبل أن يقوم هو بالخطوات الأولى كاملة حتى يرضى عنه الجانب الأمريكي ويفرج عن بعض أمواله المجمدة، لا سيما أنه غير معروف حتى الآن ما هي النسبة، وهل هي نسبة ستكون كافية، لأن دونالد ترامب دائما ما يزايد على أوباما، رغم أن أوباما أفرج عن 1.5 مليار كاش فقط، لكن دونالد ترامب لا نعرف ما إذا كان سيقبل بأن يفرج عن قيمة تصل إلى 10 أو 15 مليار دولار كما نشر قبل ذلك، أو قيمة تصل حتى إلى 20 مليار دولار. هل سيقوم بذلك أم أن هذه ستكون وعود على الورق بشرط أن تقوم إيران أولا باتخاذ الفعل في فتح مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب؟ الأمر الآخر فيما يتعلق بمسألة اليورانيوم عالي التخصيب، رأينا دونالد ترامب يقول أنه غير مرتاح لإعطائه أو نقله إلى الجانب الروسي أو الصيني، إذن هو يصر إما أن تأخذه الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يدمر، لا يبقى في إيران بل يدمر في إيران تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة الطاقة الذرية. وبالتالي هذا تصلب أيضا في المواقف أو تأكيد من دونالد ترامب أن كل ما نشر من مؤشرات إيجابية سابقة من الجانب الأمريكي هي ليست صحيحة، وبالتالي كلمة أن هناك محادثات جيدة مع الجانب الإيراني ثم القول بهذه الأفعال التي تزيد الموقف تصلبا، إنما هو يبدو كأنه نوع من أنواع الضغط الاقتناس مرونة أو تنازلات أكثر من الجانب الإيراني خلال بضعة أيام القادمة التي أشار عليها دونالد ترامب.
1: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الزميل الصحفي في التلفزيون العربي. دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 مليون تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
2: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي قطاع أشباه الموصلات قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز لتريليون دولار. أمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
1: طرح تحقيق أجرته وكالة رويترز العلاقة المعقدة بين البنتاغون وإيلون ماسك بعدما تحولت ستارلينك من خدمة اتصالات فضائية إلى جزء أساسي من البنية القتالية الأمريكية. التفاصيل في هذا العرض مع الزميل وائل تميمي.
3: شبكة إنترنت يملكها رجل واحد وجيش يعد الأقوى في العالم يعتمد عليها في الحرب. هذه ليست فرضية بل خلاصة يطرحها تحقيق لرويترز عن العلاقة المعقدة بين البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية وإيلون ماسك بعدما تحولت ستارلينك من خدمة اتصالات فضائية إلى جزء أساسي من البنية القتالية الأمريكية. من أوكرانيا إلى إيران يتكرر السؤال نفسه، من يملك فعليا مفاتيح الاتصال في الحروب، البنتاغون أم إيلون ماسك؟ تحقيق تحت عنوان خلاف بين البنتاغون وسبيس إكس الشركة التي يمتلكها إيلون ماسك على رفع أسعار ستارلينك خلال الحرب على إيران، يكشف كيف يتزايد نفوذ ماسك داخل المنظومة العسكرية الأمريكية مع تحول ستارلينك إلى عنصر حيوي في عمليات الجيش. الخلاف برز بشأن استخدام خدمة ستارلينك في منظومة المسيرات الأمريكية لوكاس وسط خلافات حول الأسعار خلال الأشهر الماضية. ولوكاس طائرة أمريكية منخفضة الكلفة تشبه المسيرة الإيرانية شاهد. بحسب رويترز ومع بدء هذه المسيرات تحقيق نتائج ميدانية، أبلغ مسؤولو سبيس إكس وزارة الحرب أن الجيش يدفع أقل بكثير من قيمة الخدمة الفعلية التي يستحقها أو التي يستخدمها، وطالبوا برفع كلفة الاتصالات من نحو $5,000 إلى $25,000 لكل محطة مستخدمة على هذه المسيرات، يعني 5 أضعاف. اعترض البنتاغون في البداية واعتبر أن هذه الأسعار مخصصة للطائرات المأهولة لا للمسيرات الانتحارية، لكن مع اتساع العمليات العسكرية ضد إيران وافق على الرسوم الأعلى التي طالبتها الشركة وفق رويترز. لكن الخلاف لم يقتصر على المسيرات، إذ ناقش البنتاغون مع سبيس إكس توفير اتصال مباشر عبر ستارلينك داخل إيران لتجاوز انقطاعات الإنترنت، لكن الشركة طلبت نحو $500 مليار لإطلاق الخدمة، إضافة إلى $100 مليون شهريا لتشغيلها، ما أثار طبعا تحفظات أمريكية. هذه الخلافات تكشف في الواقع حجم الاعتماد الأمريكي المتزايد على ستارلينك، فالشبكة تضم نحو 10,000 قمر صناعي، أي أكثر من 60% من الأقمار الموجودة حاليا في المدار، ما يمنحها تفوقا هائلا على أي شبكة منافسة في العالم. مخاطر هذا الاعتماد ظهرت سابقا في أوكرانيا، فقد كشفت رويترز أن إيلون ماسك أمر في 2022 بإيقاف الخدمة في أجزاء من البلاد، ما أدى إلى تعطيل جزء من العملية. ماسك رفض مضمون تقرير رويترز ووصفه بأنه زائف، وأكد أن استخدام نظام ستارلينك المدني لأغراض عسكرية يخالف أصلا شروط الخدمة، وأن هناك شبكة منفصلة مخصصة للحكومة الأمريكية تحمل اسم ستارشيلد. متحدث باسم البنتاغون نفى أيضا صحة تقرير رويترز، لكنه شدد على أن سبيس إكس تبقى شريكا أساسيا وقيما لوزارة الحرب الأمريكية. ورغم الخلافات، يدرس البنتاغون شراء أكثر من 3,500 اشتراك إضافي لمحطات ستارشيلد، بينها 100 اشتراك ضمن باقة الطيران الأعلى كلفة بحسب رويترز، وقد تدر هذه الصفقة مئات الملايين الدولارات سنويا على سبيس إكس، وتعيد طرح السؤال إلى أي مدى بات البنتاغون يعتمد على شبكة يملكها شخص واحد هو إيلون ماسك.
1: نفوذ كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحزب الجمهوري تمثل بالانتخابات التمهيدية في ولاية تكساس. المزيد من التفاصيل في هذا العرض مع الزميل نضال حمدي.
4: تأكد نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحزب الجمهوري في اختبار جديد تمثل بالانتخابات التمهيدية في تكساس، التي وفرت مؤشرات أولى على توجهات الناخبين. فماذا نعرف عن المرشح الفائز في تكساس، وما هي المؤشرات التي يبعثها انتخابه؟ في ولاية تكساس الجنوبية شديدة المحافظة يفوز كين باكستون المدعي العام للولاية والمقرب من ترامب، والذي لاحقته الفضائح في الانتخابات التمهيدية للحزب بمقعد مجلس الشيوخ، مقصيا السيناتور الجمهوري الحالي جون كورنين. والأسبوع الماضي أثار الرئيس الأمريكي غضب الجمهوريين حين أعلن دعمه لباكستون ضد كورنين في خطوة نادرة، ما مكن الأول من تجاوز اتهامات تتعلق بسوء السلوك الشخصي والفساد المهني، فضلا عن فارق كبير في التمويل الانتخابي. كورنين خسر بعد أن شغل مقعد تكساس ل4 ولايات متتالية، وهو الذي يحظى بتقدير واسع بين زملائه الجمهوريين، كما لم يواجه أي انتخابات عامة تنافسية حقيقية طوال أكثر من 20 عاما في مجلس الشيوخ. ويعكس سباق تكساس التحول الذي شهده الحزب الجمهوري، والذي بات يدور بالكامل تقريبا حول ترامب. فمع هزيمة كورنين حقق جناح حركة ماغا انتصارا حاسما على الحرس الجمهوري المحافظ التقليدي في أكبر الولايات الجمهورية وأكثرها نفوذا. كما أظهرت هذه الانتخابات مجددا قدرة ترامب على تطويع الحزب الجمهوري لإرادته السياسية. فوفق نيويورك تايمز، اكتشف كورنين أنه لا توجد أماكن آمنة داخل الحزب لأي شخصية يرغب الرئيس الأمريكي في إقصائها. وقبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة للولاية الثانية لترامب، توفر انتخابات تكساس التمهيدية مؤشرات أولى على توجهات الناخبين في ظل استياء من الوضع الاقتصادي وتساؤلات بشأن الحرب في إيران.
1: في لبنان، أفاد شهود أعيان بسقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة قياعة بمدينة صيدا جنوبية لبنان. وأظهرت صور دمارا واسعا في المبنى المستهدف وتصاعد الدخان من المكان، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. هذا وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مدينة صور في الجنوب عقب إصداره تحذيرا بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. وأظهرت مشاهد من مواقع الاستهدافات الإسرائيلية على صور آثار الدمار وتدخل فرق الدفاع المدني لمعاينة مواقع القصف.
5: الدفاع المدني اللبناني وصل على غارة مدينة صور. يعطيكم العافية شباب. الدفاع المدني اللبناني غارة على مدينة صور.
1: في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة نبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
6: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطرة الشرقية، مؤكدا إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية، الجبهة الأخطر، تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني، تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع، كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع، معلنة استهداف أكثر من 150 موقعاً قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع. كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر، وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والراشدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
1: وتزامناً مع الغارات، تشهد مناطق جنوب لبنان موجة نزوح جديدة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شملت بلدات في منطقة الزهراني ومحيط مدينة صور.
7: طبعا هناك نزوح والطرقات الرئيسية كانت مكتظة بالسيارات عمليا جراء أوامر الإخلاء. وعندما نتحدث عن جنوب الزهراني وإخلاؤه بشكل كامل، أي إخلاء جنوب لبنان بشكل كامل باتجاه شمال الزهراني، فهذا يعني عمليا أننا نتحدث عن مساحة 14% من مجمل مساحة لبنان، وعن مئات الألاف من النازحين الذين يستقرون في صور، في صيدا، وفي مناطق صيدا عمليا، في مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق المستهدفة، من نزح من النبطية في الأيام الماضية، من ينزح من صور كذلك الأمر. وبالتالي هناك موجة كبيرة من النزوح، ولكن السؤال الأساسي إلى أين؟ إلى شمال الزهراني نعم، ولكن إلى أين؟ إلى شمال الزهراني. نحن أمام كارثة اجتماعية وكارثة إنسانية لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها. هل هذا على صعيد النزوح، ما بالك أيضا الانعكاسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، الدمار الكامل الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية في كل المناطق التي يتم استهدافها وفي كل المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. نحن في صور، وفي النقطة التي نقف فيها هي من ضمن النقطة الحمراء التي أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرتها. بقي حي واحد هي حارة المسيحيين في صور، لم يتم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وما تبقى كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لهم. ولكن الآن مع صدور أوامر إخلاء لكل الجنوب، فإن كل الجنوب بات تحت نيران المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي. في أي لحظة هو يتذرع الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء هذه ليستهدف كيفما كان، وهو ما حصل في مناطق عدة في جنوب لبنان في المرحلة الماضية، كان آخرها في النبطية إصدار أوامر الإخلاء للمدينة وللقضاء ولقرى القضاء، وعمليات استهداف عشوائية ومتنوعة، استهداف لمنازل مأهولة للمواطنين، شهداء بالعشرات يوميا، عدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إلى أماكن الغارات لانتشال الجثامين، وجوب طلب إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية للدخول إلى هذه المناطق من قبل المسعفين ليتمكنوا من معاينة الأماكن. وضع فعلا لا يمكن وصفه. وسؤال أساسي هو حول كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع ما يجري في الساعات الماضية. نحن نتحدث عن تطورات متسارعة خطيرة جدا، لا نعرف كيف ستتعامل معها الدولة اللبنانية، فيما من الواضح أن حزب الله يتعامل معها من خلال إطلاق المسيرات، من خلال إطلاق الصواريخ، ومن خلال اشتباكات وجها لوجه من نقطة صفر في النقاط التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ومن الواضح أن هذه النقاط التي يتقدم منها ستكثر في المرحلة المقبلة، تحديدا بعد أوامر الإخلاء لصور. من الواضح أنه يسعى أيضا للتقدم من بيوت السياد، من البياضة، من شمع، باتجاه مجد الزون، وباتجاه كذلك الأمر المنصوري والقليلي وغيرها، وصولا إلى أطراف صور.
1: أعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي البلاد. وفي وقت سابق نفذ الجيش اللبناني باستشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية على محيط مركز للجيش قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال الجيش إن المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف يوم الثلاثاء أدى إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإجلاء الجيش. أضاف أنه تمكن من سحب جثمان العسكري. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرحى 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع والله الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وأظهرت مشاهد أخرى من موقع القصف اشتعال النيران في المنزل المستهدف وسط مدينة غزة. وهذه مشاهد أخرى للحظات وداع جثامين الضحايا عقب الاستهداف الإسرائيلي لبناية سكنية وسط مدينة غزة. في وقت سابق نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها محمد عودة إثر اغتياله من طرف الاحتلال الإسرائيلي في عملية وصفتها بالجبانة. وشيع فلسطينيون القيادية في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة.
8: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
9: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من 4 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب. قصتنا هذه المرة من خان يونس جنوبي قطاع غزة. في خيمة نزوحها تستأنف خلود أبو دقة مشروعها الخاص الذي بدأت العمل عليه قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات، ورغم تدمير الاحتلال بيتها عاودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنيني. طبعاً في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت أعمل، بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة. بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعاً. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولاد اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: في الضفة الغربية اختارت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب 7 شقق سكنية بالهدم في الجهة الشرقية من بلدة قلنديا شمالية القدس المحتلة بزعم البناء غير المرخص. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن سلطات الاحتلال أمهلت السكان حتى نهاية أيام عيد الأضحى لهدم منازلهم ذاتيا أو تهدمها جرافات الاحتلال الأحد المقبل وتفرض غرامات على الأهالي. واقتحم مستوطنون برفقة أطفالهم قرية أم الخير الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي الخليل، واعتدوا بحماية قوات الاحتلال على منزل لمواطن فلسطيني. وأشار ناشطون إلى أن المستوطنين اصطحبوا أبناءهم خلال الاعتداء ليشاهدوا كيفية مهاجمة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم. أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على قائمة العقوبات بعد أن رفع اسمها مؤقتا من القائمة في وقت سابق بقرار قضائي. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر فصل تنظيم سرايا السلام المسلح الذي أسسه عام 2014 عن التيار الوطني الشيعي الذي يقوده. وقال الصدر في بيان إنه انطلاقا من المصلحة العامة للوطن صار لزاما انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكا تاما، والتحاقه بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية. من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالموقف الذي أعلنه الصدر، وقال في بيان إن المبادرة تشكل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مياه نهر الفرات جرفت الجسر الحربي في بلدة المريعية شرقية دير الزور، وتظهر هذه المشاهد إنقاذ الأهالي 3 أطفال من النهر في حين لقي طفل رابع حتفه. وفي إطار الاستجابة الطارئة قامت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور بشق ممر مائي بهدف تخفيف ضغط المياه الناتج عن ارتفاع منسوبها والعمل على زيادة سرعة جريانها. على على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في كولومبيا الأحد القادم، تعيش البلاد على إيقاع أزمة اقتصادية واستقطاب سياسي كبير، وتمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشح اليسار ريفان سيبيدا على مرشح اليمين المتشدد أبالاردو دي لاس بيليرا، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا في المرتبة الثالثة.
2: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات، استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
3: أنا أدعم أبالاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
2: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبالاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
4: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيراً.
2: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى، سيكون لمرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا التي تمنحها استطلاعات الرأي 14% فقط في الجولة الأولى القرار المرجح، والذي يتوقع أن يكون لصالح مرشح اليمين. اليسار يدافع عن مشروعه، واليمين يتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الفوضى. ورغم هذا الاستقطاب، ما زال هناك من الكولومبيين من يصنف نفسه خارج الصراع الأيديولوجي، وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفصل في النهاية.
5: نحن نريد حكومة تمنحنا فرصا، وإذا فعلت ذلك لا فرق عندنا إن كانت من اليسار أو اليمين.
2: في كولومبيا لم تعد الانتخابات مجرد سباق نحو السلطة، بل اختبار جديد لدولة تحاول الموازنة بين التغيير والاستقرار.
6: هنا في بوغوتا لا يتحدث السياسيون فقط عن انتخابات مقبلة، بل عن معركة قد تحدد شكل كولومبيا لسنوات. الاستقطاب يتصاعد، والشارع يبدو منقسما حول مشروعين متعارضين. وفي ظل التوتر السياسي والأمني تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: كشف مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الأخير وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس يعالج فيها النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي لدى أوكرانيا. وقال زيلينسكي في رسالة إن الوتيرة الحالية لتسليم الأسلحة والصواريخ الأمريكية الحيوية إلى كييف لم تعد كافية. وأفادت الرسالة أن أوكرانيا تعتمد بشكل شبه حصري على الولايات المتحدة لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية التي أطلق من ترساناتها مؤخرا صاروخان من طراز أوريشينيك.
4: كلما تمكنا بسرعة من توفير حماية أكبر ضد الصواريخ البالستية، أصبح بإمكاننا أن نضمن نجاح المسار الدبلوماسي. وما دامت روسيا تعتمد على الصواريخ، فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس حقيقيا. يجب أن نصحح هذا الوضع، ولا يمكن تصحيحه إلا مع الولايات المتحدة. أوكرانيا ممتنة لواشنطن على كل أشكال الدعم الذي قدمته.
1: قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن النرويج وافقت على الانضمام إلى خطط فرنسا لتوسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، وذلك عقب محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي في باريس.
4: لقد منحتم موافقتكم على انضمام النرويج إلى ما سميناه الردع النووي المتقدم، وتمثل هذه الخطوة تطورا بالغ الأهمية في شراكتنا، وستسهم في دفع تعاون طموح بيننا. إنه استحقاق متبادل نضعه لمصلحة أمننا الجماعي في أوروبا.
1: تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع، في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.
7: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32 درجة فاصل 8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و 18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا، فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات كارثية لتزامن المرض والصراع في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا شرقية جمهورية الكونغو الديمقراطية. ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل احتواء تفشي المرض، إذ لا يمكن كسر سلسلة العدوى إلا بعلاج المصابين وفق أعلى معايير السلامة وعزل المخالطين لهم لمدة 3 أسابيع. كما أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية انتشار فيروس إيبولا، ولكنها حددت بعض الاستثناءات التي تشمل هيئات صحية وإنسانية ووكالات إنفاذ القانون.
8: أعلن أن أوغندا ستغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤقتا وبأثر فوري. الاستثناءات ستكون لفرق الاستجابة الطبية المتعلقة بالفيروس والأطقم الإنسانية ووكالات الطعام والغذاء والأمن، ولكن هذه الاستثناءات ستخضع دوما لتقييمات مستمرة.
1: رغم التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، استعرضت صحف أجنبية أبرز النقاط التي ما زالت عالقة بين الطرفين، في حين توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وانعكاساته على المحادثات مع إيران. بعد التقرير يلقاكم محمد غملوش.
9: في صحيفة واشنطن بوست استعرضت أمبر فيليبس أبرز العقبات التي تعترض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، تطرح تساؤلات بشأن المدة التي سيستغرقها إنهاء الحرب، وماذا سيقدم ترامب لإيران في المقابل، وما إذا كانت طهران ستفي بالتزاماتها. وتنقل عن محللين أنه من الممكن أن يخرج ترامب ترامب من هذه الحرب بتأكيد واضح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل القريب أو في أي وقت قريب، ولكن مسألة ما إذا كان الإيرانيون سيلتزمون بذلك ستكون خارج سيطرته. وبينما لفتت فيليبس إلى أن أبرز النقاط العالقة في المحادثات هي السيطرة على مضيق هرمز، رأى محللون أن سيطرة إيران على أحد أكبر طرق الشحن النفطية في العالم تمثل نقطة ضغط فعالة ضد الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يعيد القادة الإيرانيون فتح المضيق بالكامل من دون مقابل. وحذر بعض هؤلاء المحللين من أن أي اتفاق يمنح إيران السيطرة قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل في المستقبل. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية تحدث لورنس فريدمان عن مأزق الولايات المتحدة في إيران، معتبرا أنه لسنوات انتقد دونالد ترامب أسلافه بشدة لإقحامهم البلاد في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، وها هو اليوم يجد صعوبة بالغة في إخراج الولايات المتحدة من صراع مع إيران لم يكن عليه إقحام بلاده فيه. وأضاف أن إحباط إدارة ترامب يكمن اليوم في أن النظام الإيراني لا يزال يرفض الامتثال لمطالبها، كما يتضح من جولة المفاوضات الأخيرة، وليس من الواضح كيف يمكن إجبار طهران على الاستسلام. ورأى أنه من غير المرجح أن يتحول الصراع مع إيران إلى حرب طويلة الأمد كتلك التي تقلق صانع السياسة الأمريكية، ببساطة لأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض بعد. ولكن بافتراضها أن تفوقها الناري والتكنولوجي سيحقق لها نصرا سريعا، استسلمت واشنطن لمغالطة الحرب القصيرة لتجد نفسها الآن في مأزق محرج من صنع يدها. صحيفة نيويورك تايمز رأت من جهتها أن اقتراح ترامب إنهاء الحرب على إيران وتأجيل القضايا الشائكة لوقت لاحق هو تكتيك حقق نتائج متباينة في غزة، ويرى محللون أن اتباع نهج الموافقة على وقف إطلاق النار والتعامل مع المشكلات الأصعب لاحقا في المحادثات الأمريكية مع إيران ينطوي على المخاطر نفسها التي شهدتها خطة ترامب في غزة، وفي حين اعتبروا أن النهج التدريجي في المفاوضات المعقدة قد يكون وسيلة لترامب ليعلن انتصار مع ترك القضايا الجوهرية من دون حل. أضافوا أن قادة إيران الذين ازدادت ثقتهم بعد الحرب قد يكونون أقل استعداداً للتنازل في المحادثات المستقبلية. صحيفة ذا تايمز البريطانية توقفت عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، حيث تواصل شن غاراتها وتوجيه إنذارات بإخلاء مناطق عدة، مشيرة إلى حالة جمود إذ تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله الذي يقول إن هجماته بالمسيرات ستستمر حتى تنسحب إسرائيل. وتنقل عن محللين وخبراء أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله سببت ارتباكا حقيقيا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي لم تحقق هدفها المتمثل في تدمير حزب الله، ولم تضمن سلامة شمال إسرائيل، ولم تؤمن ما تسميها المنطقة العازلة التي يتعرض فيها جنودها ودباباتها للهجوم، ما يدفعها إلى مواصلة شن الغارات. ولفتوا إلى أن هذه قضية حساسة بالنسبة إلى إسرائيل، لأن مفهومها للردع يعتمد تاريخيا على تحقيق نتائج سريعة وحاسمة ومنع تحول الجبهات إلى حروب استنزاف طويلة الأمد. وعن مصير المحادثات، يرى أحد هؤلاء المحللين أن إسرائيل ستوافق على جولة المحادثة مع لبنان المقررة في 2 يونيو التي ترعاها واشنطن، لكنها ستحاول إفشال أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما يترقب حزب الله مسار المحادثات الإيرانية مع الولايات المتحدة، إذ يعتبر أن الكثير يعتمد الآن على مدى قوة موقف إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فحينها سيقول حزب الله إنه صمد وانتصر. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الهدنة الهشة في لبنان والتصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق الذي بحسب طهران يجب أن يشمل لبنان، كما أن التصعيد الإسرائيلي يسبق جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع لبنان الذي ستسعى حكومته إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. ويقول خبير عسكري صحيفة إن الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها واعتراضها أثبتت أنها سلاح فتاك للغاية، وهذا الأمر فاجأ الإسرائيليين. وأضاف أن هذا الأمر دفعهم إلى تعديل خطتهم والمطالبة بتراجع حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 12 إلى 15 كيلومترا عن الحدود.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، غارات على صيدا وصور والنبطية، استمرار حركة النزوح مع تجدد إنذارات الإخلاء. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط أربع مسيرات إيرانية مهاجمة موقعا عسكريا داخل إيران. وكالة التسنيم تقول أن الحرس الثوري أطلق النار صوب ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز وأجبرها على العودة. ترامب يؤكد عدم التوصل لاتفاق مع طهران حتى الآن. سبعة شهداء وثمانية عشر جريحا في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال يعلن مهاجمة عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالية القطاع.

نبدأ هذه الساعة الإخبارية بالتنويه لهذا الخبر العاجل نقلا عن الجيش الكويتي. يقول أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إذن يقول الجيش الكويتي في هذا الخبر العاجل أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ولطائرات مسيرة معادية. إذن بالعودة إلى التطورات في لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مدينة صور اللبنانية، إذ استهدفت غارتان مبنيين مهددين بالقصف في حي الأثار، فيما استهدفت غارة ثالثة مبنى آخر في حي رفاعي. وأظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق بالأحياء المدنية في مدينة صور جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية. هذه الصور التي نتابعها هي من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور قبل قليل، ويظهر فيها تصاعد أعمدة الدخان وسحب الدخان في إثر الاستهداف الإسرائيلي لمباني في حي الأثار، كذلك في حي رفاعي. صور تعد حاضرة مهمة في الجنوب اللبناني، من أبرز حواضر الجنوب اللبناني ومن أقدم مدنه حقيقة، وكانت تعرضت لاستهدافات بالأمس بعدما أنذرت بالإخلاء، وإضافة إلى مناطق واسعة في الجنوب اللبناني. عندما نتحدث عن الإنذار بإخلاء الجنوب فإننا نتحدث عن إنذار بإخلاء كل ما هو جنوب نهر الزهراني، والتهديد باستهداف المباني هناك. حي الأثار في صور وحي مدني بامتياز مأهول بالسكان، ويعرفه الجنوبيون جدا وجيدا هذا الحي. وهذه المشاهد من الاستهداف الإسرائيلي هناك.

وكانت مراسلة التلفزيون العربية أفادت بأن جيش الاحتلال شن 4 غارات على مدينة صور في ساعات الصباح الأولى. يكثف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان. هذا يحدث في وقت أيضا يحاول فيه الجيش الإسرائيلي التقدم في مناطق جديدة، تحديدا في محاور زوطر الشرقية هناك على أو في قضاء النبطية بالقرب من مدينة النبطية، بالإضافة إلى خط رشاف وحداتة. والآن نتحدث عن استهدافات في صور، من المرجح أيضا أن تكون هذه المدينة واحدة من أهداف جيش الاحتلال، وكان مرارا حاول التقدم من البياضة

أفاد شهود عيان بسقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في منطقة قياعة بمدينة صيدا جنوبية لبنان. وأظهرت صور دمارا واسعا في المبنى المستهدف وتصاعد الدخان من المكان، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. هذا كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مدينة صور في الجنوب عقب إصدار تحذيرا بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها.

0: هيدا الدمار. وأظهرت مشاهد من مواقع الاستهدافات الإسرائيلية على صور آثار الدمار وتدخل فرق الدفاع المدني لمعاينة مواقع القصف.
1: الدفاع المدني اللبناني وصل على غارة مدينة صور. يعطيكم العافية شباب.

0: هذه أيضا صور جديدة من الاستهدافات التي طاولت صور قبل قليل. يبدو في الصورة أنها لحظة وقوع القصف الإسرائيلي على مدينة صور، سلسلة من الغارات فيما يبدو ويظهر بشكل واضح.
1: حي الأثار،
0: هذه في حي الأثار،
1: غارتين كثير قوية. فقعت بوجه.
0: إذن مشاهد من الغارات التي طاولت صور قبل قليل، تحديدا حي الأثارات. هذا الحي ليس بعيدا بالمناسبة عن قلاع صور التاريخية، إن كان لناحية قلعة صور البحرية أو حتى البرية، وتعد صور واحدة من أقدم المدن، وتعد مدينة أثرية لبنانية حقيقة. ينضم إلينا الكاتب السياسي أمين قموري من بيروت. أهلا بك معنا سيد قموري. يعني عنف القصف الإسرائيلي وتوسيع دائرة الإنذارات ليقول للجنوب أجمع بأن يتوجه إلى شمال نهر الزهراني، هذا لا يفهم حصرا بأنه هدف عسكري سيد قموري، ليس كذلك؟
2: لا، من الواضح أنه في الوقت الذي يجري فيه تهدئة أو التوصل إلى اتفاق في الموضوع الإقليمي تشتعل الجبهات في لبنان، ومن الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعتبر أن ما يحصل اليوم في الإقليم ربما مضر لكل ما كان يفكر به بالسابق، كان يتمنى أن يحصل مع إيران شيء مختلف، وبالتالي كان يتمنى أن لا تتوقف هذه الحرب قبل سقوط رأس الدولة الإيرانية، وبالتالي اليوم يعتبر أن ما يحصل هو على حسابه، وبالتالي يحاول التعويض أو نيل جائزة طردية بلبنان بالمزيد من التدمير وبالمزيد من القتل. الإنذارات ليست جديدة، لكن ما يحصل في اليومين الماضيين جديد، بمعنى الانتقال أو نقل خط الأصفر من جنوب نهر الليطاني إلى شمال نهر الليطاني.

0: الطول إلى قضاءين شديدين خارج النهر فيما يتعلق بالنبطية، والذهاب إلى ثور من جنوب نهر الليطاني. النبطية وثور مدينتان أساسيتان في الجنوب، وبالوصول إليهما طبعا معنى ذلك أن الخطوط الصفر التي وضعها نتنياهو متحركة، ربما تصل إلى أبعد من الزهراني، ربما تصل إلى مكان آخر. ومن الواضح أن نتنياهو الآن يريد التحكم بالنقاط الحاكمة، لا سيما في منطقة شقيف أرنون، القلعة التاريخية التي تسيطر على النهر مجرى النهر الليطاني وكل قضاء النبطية، وربما يحاول التوجه إلى تلة علي الطاهر للسيطرة الكاملة على هذا القضاء. الأمر نفسه يفعله في صور المطوقة أصلا من البياضة ومن أماكن أخرى. وبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول أنها الضامن الأساسي لأي اتفاق أو لأي مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل. يتبين أكثر وأكثر أن كل هذا الكلام محض هراء لا يمكن أن يغير شيء في أرض الواقع. الاحتلال يتوسع، ولا شك أن الجانب الإسرائيلي سيستخدم هذا التوسع في المزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية في محاولة لجرها في معركة داخلية، حيث كان يعتبر ولا يزال أن بين لبنان وعلى لبنان أن يلتزم بخطة نزع سلاح حزب الله بالقوة، وحتى وكانت الحكومة اللبنانية ترى عكس ذلك. لذلك أنا باعتقادي نحن أمام مسار خطير، مسار دقيق، والولايات المتحدة لا تفعل شيء سوى بالالتزام بالموقف الإسرائيلي الكامل.
1: طيب ما سيد قموري، ولكن نعم اسمح لي فقط أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة. يقول الجيش الإسرائيلي الآن أنه بدأ باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في صور جنوب لبنان. إذن يقول الجيش الإسرائيلي أنه بدأ استهداف مواقع تابعة لحزب الله في صور جنوبية لبنان. كذلك ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حقيقة تواتر للأخبار العاجلة بعد الاستهداف الإسرائيلي في صور. يعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في أنشطة عملياتية بشمال إسرائيل. يقول إذن الجيش الإسرائيلي الآن مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في أنشطة عملياتية في شمال إسرائيل. لا نعرف ما الذي تعنيه هذه الكلمة أنشطة عملياتية، ولكن يبدو أن القتيل والإصابات حدثت في شمال إسرائيل. مؤشر آخر سيد قموري على أن عمليات حزب الله لا تقف في الداخل اللبناني، ما زال حزب الله يستهدف الداخل الإسرائيلي تحديدا الشمال. هنا سؤال سيد قموري، التجربة التي نشهدها أمام عيوننا الآن، الدمار الإسرائيلي ومحاولات تدمير الحواضر الجنوبية والتوغل، أليس هذا مشهدا رأيناه من قبل ورأينا نتائجه في لبنان على إسرائيل؟
0: طبعا عام 1978 حدث مثل ما يحدث اليوم، مع فارق أن في الحزام الأمني الذي أنشأته إسرائيل في اجتياحها الأول قبل عام 1982 شملت منطقة جنوب الليطاني بشكل أساسي، لكنه لم يصل إلى النبطية ولم يصل إلى صور. اليوم واضح أنهم يريدون التوسعة، أو على الأقل إذا لم يكن هناك احتلال على الأقل لهاتين المدينتين، على الأقل تطويقهما بشكل كامل لوضع المزيد من الخناق على رقبة المفاوض اللبناني وللضغط على حزب الله وبيئته. واحد من أبرز أسباب الغضب الإسرائيلي ليس فقط ما يجري في إسلام أباد، ما يجري بين الإيراني والأمريكي، أحد أسباب هذا الغضب هو المحلقات التي تلجأ إليها المقاومة، والمقاومة الشديدة التي يقوم بها حزب الله، بحيث صارت عنصرا إذا ما تطور من شأنه أن يخل بالمعادلات التكتيكية التي كانت تفكر بها إسرائيل. إسرائيل كانت تعتبر أنها تسيطر على الجو بالكامل، تستطيع أن تفعل كل ما تريد. اليوم جاء عنصر بدأ يغير المعادلات. الخسائر الإسرائيلية ستلقي بجاهلها على نتنياهو في الداخل أصلا، وهو محرج في الداخل الإسرائيلي بسبب موسم انتخابي شديد الحساسية شديد التعقيد. تزايد فيه المعارضة في الداخل الإسرائيلي على كل ما يفعله في لبنان، وتحول إسرائيل من يمين متطرف إلى يمين أكثر تطرفاً. المعارضة في هذا المجال، وأن قيل أنها معتدلة لكنها في الموضوع اللبناني باتت أشد خطراً منه. نتنياهو ملزم إلى حد ما بالقيود الأمريكية التي تمنعه من الوصول في بيروت. نسمع قادة في إسرائيل من المعارضة يطالبون بالوصول إلى بيروت.
1: سيد قموري، هناك عواجل أيضا مرتبطة بتطورات الملف الإيراني الأمريكي، ولهذا الملف انعكاسات على الجبهة اللبنانية. تقول الآن وكالة تسنيم وتنقل عن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس. إذن وكالة تسنيم تنقل عن الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. لعل هذا يفسر العواجل التي اطلعنا عليها في الساعات والدقائق الأولى لهذه الساعة الإخبارية، عندما قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية من مسيرات وصواريخ. الآن تنقل وكالة تسنيم عن الحرس الثوري إن أيضا يقول الحرس الثوري الآن أي هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما. يقول الآن الحرس الثوري الإيراني إن أي هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما. على ما يبدو نحن في نوع من الأخذ والرد على المستوى العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يشبه حقيقة مسار حرب باردة بين الطرفين بانتظار الوصول إلى مسار واضح الاتفاق. أعود إليك سيد قموري، ما يحدث كما تفضلت على يبدو واضحا أنه ينعكس في لبنان، ولكن من جديد السؤال المركزي الآن، هل ما زالت الدولة اللبنانية تصدق أن لبنان فيه وقف لإطلاق النار؟ يعني هل هذه السردية حقيقية تصدقها الدولة قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات؟
0: يعني الدولة اللبنانية تعرف تماما ما الذي يحصل، ولكن الدولة اللبنانية تتعرض لضغوط كبيرة. هذه الضغوط الأمريكية تضعها بين واحد من خيارين أحلاهما مر. بالنسبة لواشنطن، لا ترى في هذه المفاوضات إلا شيء واحد، وهو التنسيق ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، التنسيق تحديدا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي من أجل التعاون.
1: ولكن أعذرني سيد قموري، ألا يجوز القول عندها أن هذه ليست مفاوضات، هذه إملاءات؟
0: صحيح. الدولة اللبنانية هي تعرف تماما أن هذا هو المطلوب. هي تقول أنها تذهب إلى المفاوضات لأجل سبب واحد فقط لا غير، وهو وقف إطلاق النار وجدولة الانسحابات. والجيش اللبناني يقول أنه لا يمكن الانخراط في أي معركة داخلية من أجل نزع سلاح حزب الله. بالنسبة للدولة اللبنانية، بالنسبة للجيش تحديدا، معركة سلاح حزب الله هذا قرار نهائي، لكن هذا لا يحل في المفاوضات في واشنطن. هذا يجب أن يحل داخليا وليس بالإملاءات الخارجية. المشكلة الكبيرة التي تواجهها الدولة اللبنانية، يقولون للدولة أن المعركة الإسرائيلية والأمريكية هي ضد حزب الله وليست ضد الدولة اللبنانية. إذا لم تنخرط الدولة اللبنانية في مفاوضات، ستكون الدولة اللبنانية شريكا لحزب الله، وعندها تتعرض بيروت والمنشآت والبنى التحتية اللبنانية للخراب والدمار. لذلك باعتقادي المسار التفاوضي بهذه الطريقة وفي ظل النار لن ينجح أبدا. ليس من شأنه إلا زيادة الخلافات الداخلية اللبنانية، ولن يؤدي حتما إلى أي تهدئة. بالنسبة للإسرائيلي، عندما يحتل مكان ما لا يتركه أبدا. كل التجارب مع الإسرائيليين تدل على ذلك. المكان الوحيد الذي خرج منه الاحتلال هو لبنان بفضل المقاومة الشرسة التي تعرض لها طوال منذ عام 82 حتى عام 2000. في سوريا تحتل أجزاء من سوريا، لا رغم كل التعاون أو ما يسمى تعاون حتى الآن ترفض أي انسحاب لا من الجولان ولا من المنطقة العاجلة التي احتلتها. نرى ما يحدث في غزة، نرى ما يحدث في الضفة الغربية. لذلك الإسرائيلي حتما حتما عندما يحتل مكان ما لا يمكن الخروج منه إلا بمقاومة شرسة، إلا بمقاومة حقيقية تمنعه من تحقيق أهدافه. لذلك اليوم عندما فشل في صد هذه المقاومة يحاول الطلب أو مساندة الدولة اللبنانية في ذلك، وهو يدرك أن الدولة اللبنانية غير قادرة، لذلك يدفع باتجاه فتنة داخلية. طبعا الجانب اللبناني يتنبه لهذا الموضوع، لكنهم يقولون تشعر الدولة اللبنانية أنها وضعت في مكان ليس مكانها. الاستمرار في عملية التفاوض حتما بهذه الطريقة لن تؤدي إلى النتيجة. نحن نعرف تماما والكل يعرف تماما أن ليس مهم شكل المفاوضات ولا طبيعة المفاوضات، المهم هي النتائج التي قد تصل إليها من وراء هذه المفاوضات. في والحال هذا الإسرائيلي لن يتراجع. المشكلة الأكبر أن الراعي الأمريكي يعطي إسرائيل كل ما تريد في هذا الموضوع ويطلق حرية الحركة لها في داخل الأراضي اللبنانية. وبطبيعة الحال عندما يكون وقت إطلاق نار مع حرية حركة للإسرائيلي، حتما حتما حزب الله لن يعود إلى الوضع الذي كان فيه قبل 2 آذار عندما كان هناك حرب استنزاف من جانب واحد يتعرض فيها للقتل والدمار والجنوب أيضا. فبالتالي اليوم يقول أنه سيرد على كل خرق لوقف إطلاق النار، وبالتالي تصبح المفاوضات اللبنانية في مهب الريح، وكل ما حتى ربما ينعكس ذلك على المسار الإقليمي الأكبر، لا سيما أن إيران تقول أنها لن تتوصل إلى اتفاق قبل أن يكون شاملا للبنان وكل المنطقة.
1: هنا سيد قموري سؤال، عندما نتحدث عن نموذج عمل حزب الله اليوم، يعني نعرف بأن حزب الله في تسعينيات القرن الماضي كان أضعف مع الاختلاف الإقليمي بطبيعة حال في وجود سوريا بوضعها ذاك حينها. الآن السؤال اليوم، هل يذهب حزب الله إلى تحويل الجبهة اللبنانية إلى جبهة استنزاف نوعا ما قاسية، يخلق من خلالها معادلة ردع جديدة على الجانب الإسرائيلي؟ هل هكذا يفكر حزب الله؟ أم أن حزب الله يتعامل مع التطورات الميدانية بشكل مرن ويغير من أهدافه تبعا لها؟ برأيك سيد قموري؟
0: لا طبعا اليوم يعني، ولكن واضح أن إلى حد كبير بات حزب الله يعني متمسكا بالثقب الإيراني. فكما تفضلت في البداية هناك معطيات تغيرت كثيرا بين ما كان يحدث قبل عام 2000 وما يحدث اليوم. العالم كله تغير. يعني في السابق عام 82 عندما انطلقت المقاومة، بغض النظر كان هناك حرب باردة، كان الاتحاد السوفيتي لا يزال موجودا، كان أندروبوف يقود الاتحاد السوفيتي، كانت سوريا بالكامل مع الجانب المقاوم في لبنان. الوضع العربي إلى حد كبير رغم ما يحصل اليوم كان عكس الحالة تماما التي كنا فيها، وكان التعاطف أيضا مع قضايا المقاومة مختلف تماما. اليوم لا شك أن الظروف باتت أصعب والكلفة باتت كبيرة. هناك عامل آخر أيضا كان مهم جدا بالنسبة للمقاومة، هي أن الناس في القرى كانت موجودة عام 1983، يعني في النبطية بالتحديد التي يجري تدميرها اليوم، اندلعت مواجهات كبرى غيرت كل المعطيات في الجنوب. انتفاضة عاشوراء يعني، وهذه أمر معروف، يعني الناس كانت في قراها تحولت إلى مقاومة حقيقية، يعني بيئة مقاومة. اليوم يجري جعل الأرض محروقة، لا يوجد بيوت، لا يوجد سكان، لا يوجد مقيمين في هذه المناطق، أرض خالية من البشر والحجر. لأن إسرائيل تدرك أن أهل الجنوب، أهل هذه المنطقة، لابد أن يكونوا مقاومين، يعني سيرثون المقاومة بالدم. وبطبيعة الحال عندما تكون الأرض محتلة، لا أعتقد أن أي مواطن لبناني باستطاعته أن يقبل بوجود الاحتلال. لذلك هي تقيد من حركة المقاومة الداخلية، المقاومة الشعبية التي كان لها أثر في المقاومة الوطنية واللبنانية والإسلامية التي سبقت عام 2000. لذلك الظروف مختلفة، لكن اليوم علينا أن كمان علينا أن ننظر أن الجانب الإسرائيلي صحيح أنه حقق أرقام قياسية في القتل والدمار، لكنه حتى الآن لم يستطع أن ينجز انتصارا حاسما، لا في غزة ولا في أي مكان آخر. استطاع أن يدمر، قتل الكثير من الناس، لكن مشاريعه الكبرى لم يتحقق منها أي شيء. مشروع إسرائيل الكبرى أيضا لا تزال تصطدم بعوائق عدة. لذلك اليوم علينا أن ننتظر كيف ستجري الأمور، ما إذا كان هناك تغيير في الإقليم أم أن الأمور ستظل على حالها. لكن من الأكيد الأكيد أن اللبنانيين أيا كانوا ورغم كل خلافاتهم لن يرضوا بأي لحظة من اللحظات أن يكون أي جزء من أرضهم محتلة. فكيف إذا كان هذا الجزء هو الجنوب، المنطقة العزيزة جدا على قلوب كل اللبنانيين، وإذا لم يكن الجنوب في خير، لا أعتقد أن لبنان أبدا كله سيكون بخير.
1: وهنا لابد أيضا من طرح السؤال الأساسي والمركزي سيد قموري، وهو عفوا اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل، لأن الجيش الإسرائيلي الآن يقول أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل قواته جنوب لبنان. إذن يقول الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. سيد قموري، أمام المشهد الذي تتحدث عنه، أيضا من المختلفات هي الصف اللبناني. هل يمكن ويوجد أي سيناريو يعيد الوحدة اليوم إلى الصف اللبناني؟
0: منذ اليوم الأول لوجود المقاومة في لبنان، حتى منذ المقاومة الفلسطينية عام 62-69، كان هناك خلاف كبير على دور المقاومة. دور المقاومة تسبب في حروب أهلية كثيرة في داخل لبنان. يعني أحد أسباب الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 كان وجود المقاومة الفلسطينية واليسار، أحد الأسباب طبعا. بعام 82 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان كانت هناك حرب الجبل وما بعد حرب الجبل وشرق صيدا وحروب داخلية لبنانية أهلية كثيرة. بعد غزو عام 2006 أيضا كان هناك مشكلة داخلية لبنانية فيما يعرف بسبعة أيار. اليوم الخلاف كبير والانقسام اللبناني كبير، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات جدية إلى أن هناك نية لدى بعض الأطراف للذهاب بعيدا في الاقتتال الداخلي. طبعا الاقتتال الداخلي يحتاج إلى قرار خارجي وليس فقط إلى قرار داخلي، لكن حتى هذه اللحظة رغم كل الخلافات، رغم كل التباين، رغم كل ما يحصل في السوشيال ميديا وهو خطير للغاية، لكن لا يوجد أي بادرة للانخراط في الاقتتال مرة أخرى، لا سيما أننا اختبرنا هذا القتال ونعرف أنه لن يؤدي إلى نتيجة سوى إلى إضعافنا أكثر وأكثر. ونتمنى أن يستمر ذلك، ونتمنى أن يعاد النظر في مسألة التماسك الداخلي، لأنها الورقة الوحيدة التي نتمسك بها. كنا نتحدث منذ قليل عن ميزان القوى، بالنسبة للبنان أهم ميزان قوى هو تماسكه الداخلي.
1: شكرا جزيلا لك أمين قموري الكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت ومن بيروت إلى صور في جنوب لبنان مع مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. صباح الخير جويس، صباح ثقيل على صور، غارات إسرائيلية عنيفة.
2: صحيح محمد، وسبق هذه الغارات الإسرائيلية أوامر إخلاء عند 3:30 فجرا تقريبا. نشر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان عدد من المباني في قلب في قلب مدينة سور، وإنما كذلك الأمر في منطقة زقوق المفدة أو ما يعرف هنا بمفرق معركة، وقام عمليا بعد ذلك بعملية استهداف لهذه المباني، المباني التي تم إصدار أوامر الإخلاء لها داخل مدينة صور تم استهدافها جميعا، ولكن المباني التي تم إخلاؤها أو إصدار أوامر الإخلاء لها في عند مفرق بلدة معركة استهدف منها مبنى واحد، وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة واحدة على هذه المنطقة، ولكن أوامر الإخلاء هذه تأتي بعد إنذارين كانا قد صدرا، أولا لصور عصر يوم أمس والثاني لكل جنوب لبنان، وطالب فيه الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان جميعا بالتوجه إلى شمال الزهراني، وكان قبل ذلك قد أصدر أوامر إخلاء لمدينة صور، لمخيم الرشيدية، لبرج الشمالي، للبص، للمعشوق وغيرها من المناطق هنا في صور، وعمد إلى استهداف عدد من المناطق التي كان قد طلب أو أمر بإخلائها. كانت هناك موجة من النزوح منذ عصر يوم أمس منذ بدء أوامر الإخلاء هذه، والبعض افترش الطرقات في صور، الطرقات العامة في مدينة صور، ترقبا لما ستحمله الساعات ولما سيحصل، ظنا منهم أنه يمكن العودة إلى المناطق التي تم إخلاؤها، ولكن بعد صدور أوامر الإخلاء الكاملة لكل سكان الجنوب بدت المخاوف أكبر في المدينة وفي المناطق المحيطة بها من أن تكون الإنذارات هي جدية، وبأن يكون التصعيد الذي نسمعه منذ مطلع هذا الأسبوع أيضا جدي بالنسبة للتحركات والتوغلات وتوسيع العملية البرية، إضافة إلى توسيع عملية التصعيد الإسرائيلي. كذلك الأمر محمد، أذكر بأن النبطية كذلك الأمر تشهد ما تشهده صور اليوم، ومنذ مطلع هذا الأسبوع بدأت عملية الاستهداف وأوامر الإخلاء للنبطية للقضاء، وإنما أيضا للمدينة التي تستهدف بشكل متواصل على وقع استمرار عملية التوغل في زوطر الشرقية تحديدا، في محاولة للسيطرة عليها والانتقال منها إلى يحمر الشقيف. ويحمر الشقيف تعرضت كذلك الأمر لسلسلة من الغارات الإسرائيلية في الأيام الماضية في محاولة لتدمير كامل هذه المنطقة قبيل التقدم البري، ومخاوف اليوم تتصاعد أكثر فأكثر بعد صدور أوامر الإخلاء لمعظم أو لكل سكان جنوب لبنان. هناك خشية من أن يكون هذا تمهيدا لمزيد من التصعيد باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، خصوصا وأننا شهدنا يوم أمس تصعيدا إضافيا باتجاه الشرقي لبنان، ليس فقط البقاع الغربي وإنما البقاع الشمالي، يوم أمس كان هدفا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية ولصواريخ هذه المقاتلات، وسلسلة من الغارات الإسرائيلية شنتها هذه المقاتلات في بعلبك وقضاء بعلبك، في جرود بوداي وفي جرود الهرمل وفي فلوي وغيرها من المناطق هناك. وهذه العمليات عمليا يتم تحليلها عسكريا هنا من قبل المعنيين في هذا الإطار بأنها تمهيد لمزيد من التقدم، تحديدا عندما نتحدث عن النبطية وعندما نتحدث عن صور. نحن نعلم بأن الجيش الإسرائيلي يتمركز في تلال قريبة من هنا في الشمع، في البياضة وفي غيرها من النقاط، هو تقدم أيضا باتجاه بيوت السياد من البياضة، عمد إلى تفخيخ المنازل في بيوت السياد، ومنها ينتقل ويدخل إلى مجد الزون ويعود أدراجه إلى بيوت السياد وإلى البياضة، يقوم بقصف من مرابضه المتمركزة في البياضة، يقوم باستهداف سهل المنصوري، القليلي، مجد الزون، كل هذه المنطقة حتى الحنية يتم استهدافها بالقصف المدفعي من هذه المرابط المتمركزة عند هذه التلال الاستراتيجية التي تقدم إليها الجيش الإسرائيلي بعدما كان قد تمركز في نقطة اللبونة خلال وقف إطلاق النار بعد وقف إطلاق النار الذي حصل في 27 نوفمبر عام 2024. كان قد ركز نقطة في اللبونة من بين النقاط الخمس المتعارف عليها، بعدها تقدم من النقورة ومن اللبونة باتجاه البياضة وهو يتمركز الآن في البياضة. تقول المعلومات الأمنية بأن هناك مركزا عسكريا كبيرا للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، منها يمكن له أن يتقدم إما بريا وإما بالنيران إلى معظم هذا الساحل الذي يشرف عليه وصولا إلى مدينة صور. نتحدث عن الآن قصف مدفعي إذن محمد، يمكنه التقدم من بيوت السيد إلى مجد الزون إلى المنصوري. نشاهد الآن سحب الدخان من بلدة المنصوري لهذا القصف المدفعي إذن الآن، ونحن نتحدث عن هذه المنطقة. يمكن أيضا له أن يشرف على الحنية، على مخيم الرشيدية والرشيدية، على عين بعال، وصولا إلى كل هذه المنطقة عند هذا الساحل وهذا الشاطئ. وبالتالي علما أنه يشرف، يبدو أنه يسعى إلى التقدم بريا كذلك الأمر، وهو قادر على ذلك حاليا بهذا الغطاء الناري أقله باتجاه مجد الزون والمنصورة والقليلة والحنية.
1: لافت جدا هذه الصورة، إذن قصف مدفعي على الهواء مباشرة. جويس، لن يعني إذا ما كانت الصورة دقيقة، نعم نحن نشاهد ارتفاع سحب الدخان من نقطة هناك كما ذكرتي في المنصورة. لابد من يعني أيضا استطلاع منك مسألة ما ذكرتيه بخصوص احتمال توجه جيش الاحتلال إلى التقدم بريا في القطاع الغربي. نحن نتحدث عن مواجهات عنيفة في الجهة في القطاع الأوسط والشرقي، لربما لجهة زوطر الشرقية. هل هناك يعني أي ملامح لتقدم جيش الاحتلال من جهة صور؟
2: حتى هذه اللحظة لا محمد، نحن لا نتحدث عن منطقة تجري فيها مواجهات أو تجري فيها محاولة تقدم أقله حتى هذه اللحظة، ولكن دعني أشير إلى أن غياب المواجهات هو بسبب التمهيد الذي قام به الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. هذه المنطقة تعرضت لقصف وتهجير طيلة فترة العدوان الإسرائيلي، منطقة المنصوري، منطقة القليلي، منطقة مجد الزون، بيوت السياد، الحنية، هذه المناطق فارغة كليا من السكان. ولكن وهذا ما يعني يسهل على الجيش الإسرائيلي ربما التقدم، ولكن وصولا إلى الرشيدية هنا ربما في حال حصلت عملية التوغل نتحدث عن مناطق مكتظة بالسكان، وهنا ربما تحصل المواجهة. حتى هذه اللحظة هو لم يتقدم، هو فقط تقدم باتجاه بيوت السياد، عمد إلى تفخيخ كل منطقة بيوت السياد، كل المباني فيها، ويتجول فيها بحرية، ومنها يخرج إلى مجد الزون ويعود أدراجه إلى بيوت السياد ومنها إلى البياضة. ولكن بسبب وجود هذا الإخلاء الكامل لهذه المساحة ربما يتقدم بهذا الاتجاه، وهذا ما تشير إليه المعطيات الميدانية، هذا ما يحلله الأمنيون والعسكريون هنا. ولكن قد تكون النوايا الإسرائيلية مغايرة لهذا الواقع. نعم نحن نتحدث عن محاولات تقدم حصلت في القطاع الأوسط في منرشاف باتجاه حداثة في الأسابيع الماضية، نتحدث اليوم عن محاولات تقدم كذلك الأمر في زوطر الشرقية باتجاه يحمر. في هذه المنطقة بالتحديد تقول القراءات الأمنية بأن الجيش الإسرائيلي وضع نصب عينه هدف محدد، وهو أولا الوصول إلى علي الطاهر. علي الطاهر كما تعلم محمد هي نقطة استراتيجية تشرف على منطقة واسعة في الجنوب وكذلك في النبطية تحديدا وفي جزين، وأنت من منطقة قريبة كذلك الأمر لهذا المحور الذي نتحدث عنه، وبالتالي الوصول إلى علي الطاهر يعطيه إشرافا وتغطية كاملة على مرتفعات جزين، مرتفعات الريحان، الجبور، جباع سجد وغيرها من المناطق، وصولا إلى المحمودية وكفر تبنيت، ومنها كذلك الأمر نزولا باتجاه دير الزهراني. وهذا ما يسعى إليه حاليا. هل يتقدم أكثر باتجاه مدينة النبطية؟ هذا هو السؤال الأكبر الذي يطرح اليوم في لبنان، خصوصا مع بعض المعطيات وهي غير مؤكدة حتى هذه اللحظة بأنه وصل إلى مشارف ميفدون، وبالتالي من الواضح أن توسيع العملية البرية شمال الخط الأصفر بدأت تحديدا في القطاع الأوسط، في النبطية كما ذكرنا، في مناطق أخرى في مثل رشاف وحداثة توقفت هذه العمليات قبل أسابيع، لا يتحدث حزب الله عن أي عمليات فيها باستثناء الاستهداف لمواقع تجمعات الجيش الإسرائيلي في رشاف أو حداثة، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور هنا.
1: شكرا جزيلا لك جويس الحشخوري على هذه الإحاطة في صور جنوب لبنان. هذه أيضا الصور التي نتابعها هي للقصف الإسرائيلي على حي الآثار في صور جنوب، قصف عنيف جدا حقيقة على هذا الحي في صور في جنوب لبنان، واحدة من أهم وأعرق المدن الجنوبية حقيقة. هذه المدينة الساحلية يعرفها اللبنانيون جيدا. إذن نتابع صور القصف الإسرائيلي على صور، هذا لحظة شن الغارة على حي الآثار المدينة

0: إلى الملف الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. وفي بيان أضاف الحرس الثوري بأن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن من تحمل مسؤولية العواقب وفق ما جاء في البيان. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها نفذت ضربات دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها طائرات مسيرة هجومية إيرانية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة داخل إيران صادفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية اعترضت أيضا طائرات مسيرة أطلقت من إيران. في السياق نقل موقع أكسيس عن مسؤول أمريكي رفيع أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. أطلقت القوات الإيرانية النار على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز عقب شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على جنوب إيران. قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية التي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة في أعقاب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران. وأعلن طهران إطلاقها النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز. ينضم إلينا من طهران مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. أهلا بك معنا سيد مصدق في التلفزيون العربي. هل يمكن القول أن ما يحصل الآن هو تحول إلى الحرب، إلى حرب باردة بين الطرفين نعيشها على محطات من المواجهة؟
1: شكرا لكم. أنا لا أعتقد يعني سوف يفضي ذلك إلى حرب كما كانت الحرب السابقة، ربما حرب محدودة يعني، وهذا ما يريده الجانب الأمريكي. أنا أعتقد الجانب الأمريكي الصيغة المناسبة له هو الإبقاء على حالة لا حرب ولا سلم والاستمرار بمثل هذه الاشتباكات ريثما يحين موعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي من دون شك. يعني هذا الاتفاق أيضا سوف لن يتحقق. يعني ترامب هو غير قادر على أن يلبي شروط إيران، لا يريد، لا أقول أنه لا يريد، لكنه ليس قادرا، لأن إيران تطالب برفع الحظر وهذه ليست من مسؤولية وصلاحية رئيس الجمهورية. هذا الحظر مفروض على نظام البنكي في إيران، مفروض على أمور أخرى غير الطاقة غير النفط، وبالتالي يتطلب أن يكون هناك يعني تدخل أو قرار من مجلس الأمن وعلى الأقل من الكونغرس الأمريكي. ولذلك عندما تطالب إيران إدارة ترامب برفع الحظر هذا عمل عبثي حاليا. ربما ترامب يستطيع أن يرفع بعض العقوبات التي فرضها بالاستفادة من صلاحياته الرئاسية. إيران اليوم يعني هي مصرة على خطوطها الحمر، والجانب الأمريكي أيضا مصر على خطوطه الحمر، ورغم هذه الاشتباكات التي تحدث وآخرها فجر اليوم عندما استهدف الجيش الأمريكي يعني محيط مطار بندر عباس، وإيران ردت على ذلك وهي تقول بأنها سترد الصاعين إذا استمر هذا العدوان. يعني ربما نحن نشهد يعني في المرحلة المقبلة على المدى القريب مثل هذا التبادل للنار. أيضا هناك ضغوط كثيرة يعني سواء من الجانب الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أنا أعتقد يعني إيران بدأت تفكر بطريقة أخرى أنه الأفضل أن تستمر إلى ما قبل هذا الاتفاق، تخنق مضيق هرمز وهذا الممر المائي وتسبب مشاكل وأزمات اقتصادية لإدارة ترامب. أعتقد هذه الصيغة التي يفضلها، وهنا في إيران بعض القادة أو معظمهم يفضلون هذه الصيغة، لأن أي حوار وأي اتفاق سوف لن يصل إلى أي نتيجة مطلقة. يعني الجانب الأمريكي ولا يريد أن يتفاوض مطلقا، ويريد أن يحصل من دون مقابل على كل ما يريده من إيران، يعني يريد أن يحصل على ما عجز عن الحصول عليه في العمل الميداني من خلال الخيار، استخدام الخيار العسكري. وبالتالي ردا على وجيس بالكلام، يعني ردا على سؤالكم، أنا لا أعتقد طبعا يعني مثل هذه الأحداث التي حدثت فجر اليوم ويتكررت على مدى اليومين الماضيين دون أن يكون هناك يعني نهاية، تكون هناك نهاية للاتفاق. والجانب الأمريكي أعلن أيضا بأن هذه الضربات اعتبرها ضربات
0: دفاعية. نعم، ولكن أنا سألت إذا كانت الحرب التي رأيناها من قبل سيد مصدق تتحول شيئا فشيئا إلى حرب باردة، حرب الاقتصاد، حرب الوكالة، حرب على محطات نشهد فيها أمورا كالتي حصلت اليوم. وأيضا أين أفق الاتفاق إذا كان ترامب بالأمس قال بشكل واضح لن نقوم برفع العقوبات حتى تغير إيران وتحسن من سلوكها؟
1: لا، يا موضوع ليس موضوع السلوك، يعني هو ترامب يقول، هو محق، يعني ترامب يقول هذا الكلام لأنه لا يستطيع أساسا أن يرفع هذه العقوبات. يعني كيف يريد أن يرفع العقوبات البنكية؟ هذا الشيء ليس من اختصاص رئيس الجمهورية، هذه العقوبات مفروضة من قبل مجلس الأمن، وهناك عقوبات مفروضة من قبل الكونغرس الأمريكي، يعني الكونغرس الأمريكي مصادق عليه، وبالتالي ترامب هو يحتاج، وبالتالي إذا أراد أن يرفع أيضا هذه العقوبات وسوف يأخذ وقت طويل. وبالتالي هو دائما يحاول أن يجير الأمور لصالحه، ويقول اليوم أنا لا أرفع هذه العقوبات، في حين أنه لا يستطيع أن يرفع هذه العقوبات. أنا أقول نعم، نحن سنشهد مثل هذه الحرب ليست على غرار الحرب الماضية، يعني حرب محدودة وعمليات تبادل للنار، ولكن أنا أعتقد الجانب الإيراني كما قلت يعني سيمارس، يعتمد على الجانب الاقتصادي، يعني هذه الحرب سوف تأخذ منحا اقتصاديا أكثر وسياسيا أكثر من المنحى العسكري. وإلى ذلك إيران طبعا هي تقول بأنها مستعدة أيضا للعمل وللخيار العسكري، وأن كل الخيارات موجودة على الطاولة. الجانب الأمريكي لا يستطيع أن يلبي مطالب إيران مطلقا، يعني اولا هناك ضغوط على اداره ترامب، ثانيا هناك ايضا يعني قيود قانونيه اساسا، يعني الرئيس الامريكي لا يستطيع على المدى القريب ان يستجيب لها، يعني هذه المده 60 يوما هو يريد ان يرفع بعض هذه العقوبات، هذا الشيء غير ممكن. وبالتالي ايران سوف تسجل ذلك يعني خرقا. على اي حال القياده الايرانيه ايضا ادركت هذه النقطه بان ترامب لا يستطيع، يعني أقل ما يمكن لإيران يعني أن تغتنم حاليا هو استرداد أو تحرير الأصول المحتجزة الموجودة في البنك القطري، يعني هذه الأموال هي تم تحريرها في المفاوضات السابقة وحولت من حسابات كوريا الجنوبية، وبقيت أيضا هناك مبالغ في كوريا الجنوبية ومن اليابان أيضا ومن العراق. وبالتالي إيران هي تريد أن تستوفي هذه الأموال، هذه الأصول، وتعتقد هذا هو أفضل حل حاليا. حاليا هناك شبه اتفاق بأن يسلم نصف هذا المبلغ، هو المبلغ تقريبا 24 مليار دولار حاليا. يعني هناك
0: مقابل ماذا سيد بول؟ مقابل ماذا سيسلم المبلغ؟ هل فتح المضيق حصرا إذا ما سلم المبلغ؟
1: مقابل
0: هو
1: فتح المضيق.
0: نعم، فتح المضيق. إذن تقول سيد مصدق إن إيران لن تدخل في مفاوضات بشأن ملفها النووي قبل أن يتم هذا الأمر، وقف الحرب، فتح المضيق، ومن ثم مناقشة ملف النووي.
1: أي نعم، فعلا يعني فتح المضيق حاليا، يعني إذا هم أعطوا هذا المبلغ إلى إيران يعني يفتح المضيق، وإذا أرادوا أن يعاودوا العدوان إيران من جديد تعود وتغلق هذا المضيق وتعود، لأن إيران هي قادرة على ذلك بكل سهولة. هذا المضيق هو ملاصق لإيران، وإيران لديها اليد الطولة هناك، لاحظنا يعني كانت اليوم عدة سفن حاولت أن تدخل المضيق وأطلق عليها النار ثم عادت من جديد وغادرت المنطقة. يعني إيران لديها هذه
0: نقطة القدرة. نقطة أخيرة سيد مصدق لو تسمح لي، بالأمس قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، قال لطالما طالبنا الوفد المفاوض التحرك ضمن توجيهات قائد الثورة. هذه الجملة هل تعكس خلافا في رؤية المفاوض ومن يقود البلاد؟
1: بالصراحة يعني هناك تباين عميق بين مواقف العسكر ومواقف الدبلوماسية، يعني هذا شيء واضح يعني. وسيد المرشد هو أكثر شيء يميل يعني للحرس الثوري، وبالتالي ربما هناك يعني نسمع هذا الشيء على يعني كموقف وليس كأداء، يعني أداء لهذا أو تطبيق لهذا الموقف، لأن الذي يقرر هو المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس والمرشد، هما يسيطران على هذا المجلس، وبالتالي الكلمة تبقى لهما، كلمة الفصل تبقى لهما. يعني نستطيع أن نقول نعم هنا في إيران هناك من يفكر بأنه يجب معالجة هذه المشكلة بحكمة، معالجة هذه المشكلة من خلال الحوار ومن خلال التفاوض، ولكن التفاوض
0: نعم
1: لا يؤتي أكله، يعني الجانب الأمريكي هو الذي يتحمل المسؤولية، يبدو أنه هو لا يريد أن يحل هذه المشكلة، لأن نعم. ترامب يعني بصراحة هو متورط، يعني هو لا يعرف يعني هل يستجيب لنداءات إسرائيل واللوبيات اليهودية أم للضغوط الموجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في العالم، وبالتالي لهذا هو مذبذب، يعني يحاول أن يتخذ قرارات، ولكن أنا أعتقد أنا من وجهة نظري أنه سوف يستمر.
0: شكرا سيد مصدق بور، دهمنا الوقت
1: الانتخابات النصفية.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر مدير مركز دراسات استراتيجية والعرب. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرح 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع والا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. رغم التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، استعرضت صحف أجنبية أبرز النقاط التي ما زالت عالقة بين الطرفين، في حين توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وانعكاسه على المحادثات مع إيران.
2: في صحيفة واشنطن بوست استعرضت أمبر فيليبس أبرز العقبات التي تعترض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، تطرح تساؤلات بشأن المدة التي سيستغرقها إنهاء الحرب وماذا سيقدم ترامب لإيران في المقابل وما إذا كانت طهران ستفي بالتزاماتها. وتنقل عن محللين أنه من الممكن أن يخرج ترامب من هذه الحرب بتأكيد واضح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل القريب أو في أي وقت قريب، ولكن مسألة ما إذا كان الإيرانيون سيلتزمون بذلك ستكون خارج سيطرته. وبينما لفتت فيليبس إلى أن أبرز النقاط العالقة في المحادثات هي السيطرة على مضيق هرمز، رأى محللون أن سيطرة إيران على أحد أكبر طرق الشحن النفطية في العالم تمثل نقطة ضغط فعالة ضد الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يعيد القادة الإيرانيون فتح المضيق بالكامل من دون مقابل. وحذر بعض هؤلاء المحللين من أن أي اتفاق يمنح إيران السيطرة قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل في المستقبل. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث لورنس فريدمان عن مأزق الولايات المتحدة في إيران، معتبرا أنه لسنوات انتقد دونالد ترامب أسلافه بشدة لإقحامهم البلاد في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، وها هو اليوم يجد صعوبة بالغة في إخراج الولايات المتحدة من صراع مع إيران لم يكن عليه إقحام بلاده فيه. وأضاف أن إحباط إدارة ترامب يكمن اليوم في أن النظام الإيراني لا يزال يرفض الامتثال لمطالبها، كما يتضح من جولة المفاوضات الأخيرة، وليس من الواضح كيف يمكن إجبار طهران على الاستسلام. ورأى أنه من غير المرجح أن يتحول الصراع مع إيران إلى حرب طويلة الأمد كتلك التي تقلق صانع السياسة الأمريكية، ببساطة لأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض بعد. ولكن بافتراضها أن تفوقها الناري والتكنولوجي سيحقق لها نصرا سريعا، استسلمت واشنطن لمغالطة الحرب القصيرة لتجد نفسها الآن في مأزق محرج من صنع يدها. صحيفة نيويورك تايمز رأت من جهتها أن اقتراح ترامب إنهاء الحرب على إيران وتأجيل القضايا الشائكة لوقت لاحق هو تكتيك حقق نتائج متباينة في غزة. ويرى محللون أن اتباع نهج الموافقة على وقف إطلاق النار والتعامل مع المشكلات الأصعب لاحقا في المحادثات الأمريكية مع إيران ينطوي على المخاطر نفسها التي شهدتها خطة ترامب في غزة. وفي حين اعتبروا أن النهج التدريجي في المفاوضات المعقدة قد يكون وسيلة لترامب ليعلن انتصار مع ترك القضايا الجوهرية من دون حل، أضافوا أن قادة إيران الذين ازدادت ثقتهم بعد الحرب قد يكونون أقل استعداداً للتنازل في المحادثات المستقبلية. صحيفة ذا تايمز البريطانية توقفت عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، حيث تواصل شن غاراتها وتوجيه إنذارات بإخلاء مناطق عدة، مشيرة إلى حالة جمود إذ تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله الذي يقول إن هجماته بالمسيرات ستستمر حتى تنسحب إسرائيل. وتنقل عن محللين وخبراء أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله سببت ارتباكا حقيقيا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي لم تحقق هدفها المتمثل في تدمير حزب الله، ولم تضمن سلامة شمال إسرائيل، ولم تؤمن ما تسميها المنطقة العازلة التي يتعرض فيها جنودها ودباباتها للهجوم، ما يدفعها إلى مواصلة شن الغارات. ولفتوا إلى أن هذه قضية حساسة بالنسبة إلى إسرائيل، لأن مفهومها للردع يعتمد تاريخيا على تحقيق نتائج سريعة وحاسمة ومنع تحول الجبهات إلى حروب استنزاف في طويلة الأمد. وعن مصير المحادثات، يرى أحد هؤلاء المحللين أن إسرائيل ستوافق على جولة المحادثة مع لبنان المقررة في 2 يونيو التي ترعاها واشنطن، لكنها ستحاول إفشال أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما يترقب حزب الله مسار المحادثة الإيرانية مع الولايات المتحدة، إذ يعتبر أن الكثير يعتمد الآن على مدى قوة موقف إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فحينها سيقول حزب الله إنه صمد وانتصر. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الهدنة الهشة في لبنان والتصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق الذي بحسب طهران يجب أن يشمل لبنان. كما أن التصعيد الإسرائيلي يسبق جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع لبنان الذي ستسعى حكومته إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. ويقول خبير عسكري الصحيفة إن الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها واعتراضها أثبتت أنها سلاح فتاك للغاية، وهذا الأمر فاجأ الإسرائيليين. وأضاف أن هذا الأمر دفعهم إلى تعديل خطتهم والمطالبة بتراجع حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 12 إلى 15 كيلومترا عن الحدود.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات إسرائيلية على صور وصيدا والنبطي، والجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور. مقتل جندي إسرائيلي في معارك بجنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 4 مسيرات إيرانية ومهاجمة موقع عسكري داخل إيران. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية رداً على الهجوم. 7 شهداء و18 جريحاً في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال يعلن استهداف قياديين في حماس شمالي القطاع.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في الجبهة اللبنانية، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مدينة صور اللبنانية، استهدفت غارتان مبنيين مهددين بالقصف في حي الآثار، فيما استهدفت غارة ثالثة مبنى آخر في حي الرفاعي. وأظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق الأحياء المدنية في المدينة جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية. أفاد شهود عيان لسقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة قياعة بمدينة صيدا جنوبية لبنان. وأظهرت صور دمارا واسعا في المبنى المستهدف وتصاعد الدخان من المكان، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. ومن صور في جنوب لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. جويس، أهلا بك. إذن غارات إسرائيلية على صور رأيناها منذ قليل معك جويس، المستجدات.
1: نعم محمد، كما ذكرنا سابقا، قام الجيش الإسرائيلي وبعدما كان قد أصدر أوامر الإخلاء لمدينة صور مجددا فجر عصر أمس، مجددا فجر هذا اليوم عند 3:30 صباحا من فجر هذا اليوم، عمد إلى إصدار أوامر إخلاء جديدة. حدد المباني التي سيقوم باستهدافها في قلب المدينة في صور وفي منطقة زقوق المفدي، وهي منطقة قريبة من معركة هنا في صور، وعمد عمليا إلى تنفيذ هذه التهديدات من خلال استهداف 4 مباني في مدينة صور ومبنى في زقوق المفدي، فيما كان يوم أمس قد أصدر أوامر الإخلاء لعدد كبير من المناطق هنا، لكنه لم ينفذ كل التهديدات في صور، وعليه فهناك ترقب لما إذا كان هذا اليوم سيحمل مزيدا من الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة التي كان قد أصدر أوامر الإخلاء لعدد كبير من الأحياء والشوارع فيها. هذه الأوامر تأتي أيضا بعد أوامر إخلاء لكل جنوب لبنان أصدرها الجيش الإسرائيلي يوم أمس، طالب فيها سكان جنوب لبنان، كل الجنوب، بالمغادرة والإخلاء باتجاه شمال الزهراني، ما يعني عمليا أنه طلب إخلاء 14% من مساحة لبنان ومئات القرى والبلدات الجنوبية في الجنوب، في محافظة الجنوب ومحافظة النبطية كذلك الأمر. منذ مطلع هذا الأسبوع محمد، عمد الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف غاراته، إلى مزيد من التصعيد، إلى أوامر إخلاء لعشرات القرى والبلدات الجنوبية، إلى محاولات التوغل البري شمال الخط الأصفر الذي رسمه في القرى التي احتلها وحولها إلى مراكز عسكرية، ومنها مناطق هنا في صور كذلك الأمر، في النقورة، في البياضة، في شمع وغيرها، وأنشأ فيها مرابط للمدفعية يقوم باستهداف المناطق المحيطة من هذه المرابط. وهذه هي صورة واحدة من 3 صور في 3 قطاعات قام بإنشاء مرابط المدفعية فيها واستهداف القرى والبلدات في جنوب لبنان. ترقب أيضا لما إذا كانت عملية إخلاء كل جنوب لبنان ستحصل فعليا، وهذا يذكرنا ويعيدنا بالصورة إلى ما حصل في 23 سبتمبر عام 2024، عندما أصدر الجيش الإسرائيلي عشية العدوان الإسرائيلي أصدر أوامر الإخلاء أيضا لسكان جنوب لبنان، وقام بشن أحزمة نارية أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، إلى إصابات في صفوف النازحين على الطرقات التي عاش فيها السكان ساعات من الرعب ومن الانتظار للوصول إلى وجود

0: ويحمل فيه لبنان نقطة أساسية ومطلبا أساسيا ورئيسا، وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية. تأتي هذه الاجتماعات على وقع هذا التصعيد الكبير وعلى وقع توسيع العملية البرية بحسب ما يقول الجيش الإسرائيلي.
1: جويس، في الاستهداف الأخير الذي تابعناه وتابعنا الصور وما زلنا نشاهد عن يسار الشاشة، كنا الصور لأثار القصف الإسرائيلي على مدينة صور. آخر التحديثات بخصوص الشهداء والجرحى التي وردت عن وزارة الصحة، جويس، هل من تحديثات بخصوص فجر اليوم؟
0: هناك عدد من الإصابات، كانت هناك كذلك أشير إلى أن غارات أيضا استهدفت اليوم فجرا أو منتصف بعد منتصف الليل منطقة صيدا، وأدت أيضا إلى سقوط شهداء وجرحى، حصيلة غير نهائية وغير مؤكدة. ولكن قبل قليل كانت سيارات الإسعاف هنا في صور نسمع صوتها تتجه إلى المناطق التي تم استهدافها وتقوم بنقل الإصابات. ربما في الساعة المقبلة يمكن أن تتضح الصورة أكثر فأكثر، خصوصا وأنه لم يمضي وقت طويل على هذه الغارات، ولكن من الواضح أن هناك إصابات جراء الغارات التي استهدفت صور وشهداء وجرحى جراء الغارة التي استهدفت صيدا كذلك الأمر.
1: شكرا جزيلا لك جويس الحشخوري، مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان من صور. ينضم إلينا أنطوان شنحات، الخبير في الشأن الإسرائيلي من عكا. أهلا بك معنا سيد شلحت عبر الهاتف، إذا نتحدث معك صباح الخير. ما الذي تريده إسرائيل الآن من لبنان؟ يعني نسمع الجانب العسكري يتحدث عن مسألة غياب الحل بالنسبة للمسيرات، الجانب السياسي يتحدث عن توسيع العملية العسكرية، ما الهدف الاستراتيجي لإسرائيل الآن في لبنان؟
2: يعني واضح أن الهدف الاستراتيجي ربما الأبعد مدى هو ما يوصف بأنه نزع سلاح حزب الله، ولكن هناك هدف ربما أيضا استراتيجي آخر أقرب مدى، هو إبعاد خطر المسيرات المفخخة، لأن هذه المسيرات صحيح أن خطرها يمتد إلى داخل المستوطنات الشمالية في منطقة الحدود مع لبنان، حيث هناك استمرار نزوح، هناك إضراب شبه شامل في هذه المستوطنات لكل المؤسسات بما في ذلك المؤسسات التعليمية. آخر التقارير تتحدث عن أن هناك أيضا حركة هجرة من هذه المستوطنات، وليس فقط نزوح مؤقت إنما هجرة بالكامل، وعروض لبيع الكثير من البيوت في هذه المستوطنات بنسبة تفوق ربما ثلث هذه البيوت. الآن العملية البرية التي تقوم بها إسرائيل الآن إلى الجنوب من نهر الزهراني في عمق حوالي 40 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، تهدف إلى إبعاد ما يوصف بأنه خطر هذه المسيرات المفخخة. مع ذلك الكثير من المحللين الإسرائيليين يؤكدون أن الجيش الإسرائيلي على ما يبدو عالق في الأرض اللبنانية، وأن هذه العملية يمكن أن تبعد خطر المسيرات ولكن فقط إلى حين. ما تحتاج إليه إسرائيل من أجل أن يكون هناك عدم إطلاق مسيرات مفخخة على هذه المستوطنات الشمالية هو التوصل إلى حل سياسي، وعلى ما يبدو أن هناك ارتباطا وثيقا بين ما يجري في الساحة اللبنانية وما يجري من مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. بإيجاز شديد أستاذي، أعتقد أنه هناك شبه إجماع في أوساط التحليلات الإسرائيلية العسكرية على أن إسرائيل عالقة في لبنان، وأنه لا يوجد أي أفق لأي حل في المستقبل المنظور، وكل تأكيدات السياسيين بأن هذه العمليات العسكرية يمكن أن توصل إلى حل يؤدي إلى وقف إطلاق المسيرات والمسيرات المفخخة هو فقط ادعاء فيه قدر كبير من التجويف.
1: طيب سيد شلحت، يعني هناك مثل لبناني سأستعمله هنا يقول اللي جرب نجرب عقله مخرب. مسألة الاحتلال، عودة الاحتلال الطويل الأمد الذي يشبه ما رأيناه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، هل هذا هو كما وصفته عالقة في لبنان؟ هل هذا السيناريو الأكثر ترجيحا حدوثه مستقبلا؟
2: يعني نعم، هذا ما يجري الحديث عنه في غياب

0: حل سياسي ربما يعطي إسرائيل ضمانة بين مزدوجين بأنه سيكون هناك تحرك لبناني داخلي من أجل نزع سلاح حزب الله. ومثل هذا الأمر طبعا بعيد المنال حتى الآن، يعني بالتأكيد الوضع السياسي الداخلي في لبنان لا يتيح إمكان تحقيق مثل هذه الغاية. لذلك البديل هو الاحتفاظ بما يوصف بأنه حزام أمني. ومثل هذه العقيدة الإسرائيلية أصبحت منتشرة ليس فقط بالنسبة للبنان، كما يذاع في الكثير من التقارير هناك أيضا نية للاحتفاظ بحزام أمني في داخل قطاع غزة. يعني الحزام الأمني الآن الذي يوصف بأنه المنطقة الواقعة بين منطقة الحدود مع إسرائيل ومنطقة وقطاع غزة، والذي يوصف بأنه الخط الأصفر، يتم السيطرة من خلاله على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة. كذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الحدود مع سوريا. بالنسبة للبنان أنا أعتقد أن الأمر ربما أكثر خطورة من وجهة النظر الإسرائيلية، ولذلك ما تسعى إسرائيل إليه هو فعلا الاحتفاظ بمثل هذا الحزام الأمني. هناك الكثير من الذين يؤكدون ويعودون التجربة التي تحدثت عنها، وهي الحزام الأمني التي تم الاحتفاظ به بعد طبعا حرب لبنان الثانية، بعد حرب لبنان الأولى في 1982 تم الاحتفاظ بحزام أمني، وتعرضت فيه إسرائيل إلى الكثير من عمليات المقاومة إلى درجة التي اضطرتها إلى أن تقوم بإخلاء أحادي الجانب لهذا الحزام في سنة 2000. يعني مثل هذه التجربة يبدو أنها ستتكرر الآن أيضا في مناطق جنوب لبنان. ولكن ربما الجديد كل الجدة في المسلك الإسرائيلي الآن هو أنها تقوم باتباع ما يعرف بأنه عقيدة الركام، بمعنى أنها تحاول أن تسيطر على هذه المنطقة من خلال تطهيرها عرقيا وتدميرها بشكل شامل.
1: طيب ابقى معنا سيد شلحت، دعنا سنتابع معك ومع المشاهدين هذه الصور التي تريدنا وولدتها من منطقة البرج الشمالي قبل قليل، ويظهر فيها بشكل واضح أثر القصف الإسرائيلي الذي طاول هذه المنطقة. نرى قصفا طاول مبنى سكني، يعني شطر المبنى تقريبا يمكن رؤية أنه تدمر في إثر القصف الإسرائيلي على تلك المنطقة. قصف طاول البرج الشمالي وكذلك حي الآثار، بالإضافة إلى منطقة حي الرفاعي في صور. وهذه سيارات الإسعاف، هذه سيارات الإسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية أيضا كما تظهر في الشاشة.
2: الساعة 5:10 الفجر.
1: إذن صور من منطقة البرج الشمالي قبل قليل لآثار القصف الإسرائيلي الذي طاول مدينة صور في جنوب لبنان. طيب سيد شلحت، يعني إذا ما نظرنا نظرة طائر على السرد التاريخي في لبنان منذ اجتياح بيروت عام 82، والذي انتهى إلى خروج مقاتلي منظمة التحرير في أغسطس من العام عينه، هنا استمر الاحتلال الإسرائيلي حتى انسحب من جنوب لبنان بالكامل عام 2000. يمكن القول سيد شلحت أن حزب الله هو مكون لبناني ومقاتليهم لبنانيون، يعني من قرى الجنوب. ما الذي يعني يتغير حتى تقتنع إسرائيل بأن خلق هذا الحزام الأمني لن يدفع حزب الله إلى مزيد من المقاومة، وهو اليوم أكثر قوة مما كان فيه عام 90 وفي ثمانينيات القرن الماضي؟
0: يعني لا أظن أن هناك شيء يمكن أن يقنع إسرائيل بأن الاعتماد على سياسة القوة والاعتماد على سياسة المزيد من القوة إذا لم يكفي الاعتماد على سياسة القوة. يعني من الواضح أن هناك حتى تحليلات إسرائيلية تقول مثل هذا الكلام، يعني وتعيد التذكير بتجربة الحزام الأمني. طبعا هناك تحليلات تؤكد أن حزب الله هو الذي يتحرك بحرية، وهو الذي يفرض إيقاع المواجهة، وهو الذي يكبد إسرائيل أثمانا باهظة في وقت تضطر فيه المؤسسة الأمنية إلى التخبط. لكن على ما يبدو أن هدف هذه الحرب هو هدف سياسي أكثر من ربما هدف عسكري أمني. واضح أن الأهداف العسكرية الأمنية لا يمكن تحقيقها. يعني إسرائيل تقول إنها تريد أن تنزع سلاح حزب الله، والمحللون في المقابل يردون على هذا الادعاء بأن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يتم إلا من خلال احتلال كل أراضي لبنان. يضاف إلى ذلك أن كل هذه العمليات التي وسعتها إسرائيل ربما في الساعات القليلة الفائتة تتم بحسب ما ينشر أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدد من التقييدات التي تفرضها الولايات المتحدة. مثلا حتى الآن إسرائيل ونتنياهو لمح إلى ذلك، وكذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، تريد مثلا أن تشن غارات على بيروت، تريد أن تقوم بعمليات اغتيال لقيادات حزب الله. يعني هناك محللون يقولون إنه لا يمكن إبعاد خطر المسيرات المفخخة والصواريخ عن المستوطنات الشمالية إلا باستهداف قادة حزب الله وعلى رأسهم الأمين العام للحزب نعيم قاسم. ولكن هناك على ما يبدو فيتو أمريكي على استهداف بيروت. أيضا هناك تلميحات إلى أن هناك فيتو أمريكيا على استهداف مدينة مثل صيدا. ولذلك يعني كل أغلب التحليلات الإسرائيلية تؤكد بما لا يدع مجالا لأي تأويل بأن استمرار هذه العمليات وتوسيعها حتى على نطاق أوسع مما هي عليه حتى الآن لا يمكن أن يحقق الهدف المتوخى إسرائيليا، وأن إسرائيل ستظل عالقة في لبنان في ضوء ذلك. وما من حل لهذه المشكلات التي ترى إسرائيل أنها آخذة بالتفاقم إلا من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي. الأنظار الآن متجهة إلى ما يمكن أن تسفر عنه المحادثات الإيرانية الأمريكية، لأنه من الواضح أن هناك رباطا وثيقا بين الساحتين.
1: طيب ابقى معنا سيد شرحت، لأننا سنتابع أيضا صورا من حي الغدير، هذا الحي في مدينة صور في جنوب لبنان، هذا حي سكني يعرفه أهالي مدينة صور جيدا، في واحدة من أكبر المدن أو مدن الجنوب اللبناني. نتابع هذه الصور التي تلت القصف الإسرائيلي على حي الغدير في مدينة صور في الجنوب اللبناني. نرى سحب دخان كثيفة في إثر هذا القصف الإسرائيلي. كنا تابعنا قبل قليل صورا لأثار القصف في برج الشمالي، والآن هذا الحي الذي يقع في الجهة الشرقية لمدينة صور، يعرف أحيانا كما يعرفه المحليون في المدينة بحي فرن الغدير، يعرفون هذا الحي بهذا الاسم. إذن ننظر إلى ونتابع هذه الصور، كذلك تشاهد فيها سيارات الإسعاف، فيما زعم الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مواقع قال إنها تتبع لحزب الله.
3: راح الحي كله.
1: هذا الحي الذي يربط المدينة بمحيط صور الشرقي تقريبا.
3: راح الحي كله.
1: طيب سيد شرحت، هناك يعني أمر لافت عندما ننظر إلى الإعلانات الإسرائيلية عن مقتل الجنود، حديث عن مقتل مجندة وإصابة جندي بجراح خطرة، حديث عن مقتل جندي في لبنان، حديث عن مقتل وإصابات في الشمال الإسرائيلي بما سماها عملية مشاكل أو أحداث عملياتية. كانت إسرائيل تخشى هذا التواتر في مقتل جنودها والإصابات التي تخرج أسبوعيا بتحديثات أرقام كبيرة حقيقة. كيف تغيرت هذه العقيدة؟ هل هي 7 أكتوبر ما جعل فكرة مقتل الجنود أمرا مقبولا إسرائيليا؟
0: يعني حتى الآن هو أمر غير مقبول باعتقادي، لكن من الواضح أن يعني المجتمع الإسرائيلي خصوصا بعد 7/1 أكتوبر 2023 صار يؤله الحرب أكثر فأكثر، ولذلك ترى أن هناك تأييدا ربما في أوساط أغلبية الرأي العام الإسرائيلي للحرب على لبنان. هناك اعتقاد بأن الحرب هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحقق ما يوصف بأنه الأمن للمستوطنات الشمالية وأيضا للجبهة الداخلية الإسرائيلية. لكن باعتقادي، وهذا أيضا ما يتم التلميح إليه حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه مع تصاعد مقتل الجنود تقريبا هناك حوادث قتل الجنود الإسرائيليين بشكل يومي أو بشكل شبه يومي، وهناك إصابات، وهناك يعني واضح أن بحسب ما تقوله وسائل الإعلام هناك عمليات تعتيم كبيرة ربما على الأضرار التي تلحق ب الأضرار المادية التي تلحق بالمستوطنات الشمالية. لا يتم الحديث عن ذلك يعني بصوت عال في الإعلام الإسرائيلي بسبب فرض أوامر من الرقابة العسكرية على ذلك. مع تواتر مثل هذه العمليات يمكن هذا أن يحرك الشارع الإسرائيلي. يعني ما نقرأه في بعض التحليلات الإسرائيلية هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معني بهذه الحرب، مع أنه يعلم علم اليقين أنها لن تحقق الغاية المشتهى منها، لأن هذه الحرب تخدم مصلحته السياسية والخاصة. مع استمرار طبعا سقوط الجنود واستمرار الخسائر المادية، أنا أعتقد أن مثل هذه الأصوات ستزداد، ستقوى أكثر فأكثر. إلى أي حد يمكن أن يؤثر ذلك على قرار المؤسسة السياسية؟ هذا طبعا سيبقى تحت علامة استفهام كبرى. ولكن ما يتم الإجماع عليه في الوقت الحالي بعد كل التجارب الحاصلة في الأسابيع القليلة الفائتة هو أن هناك عودة إلى ما يوصف بأنه غوص في الوحل اللبناني، بما يعيد إلى الأذهان التجارب السابقة في حروب لبنان السابقة. لأنه كما تعلم أستاذي هذه الحرب هي توصف بأنها حرب لبنان الرابعة، وإسرائيل في الحروب السابقة، حرب لبنان الأولى وحرب لبنان الثانية وحرب لبنان الثالثة، أيضا غاصت في الوحل اللبناني ولم تتمكن من تحقيق الأهداف التي تحاول تحقيقها الآن، مع وجود طبعا الكثير من الاختلافات الجوهرية التي ترجح أيضا كفة المقاومة في لبنان على كل الأهداف التي تتطلع إسرائيل إلى تحقيقها.
1: شكرا جزيلا لك أنطوان شلحت، الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من عكا عبر الهاتف. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. وفي بيان أضاف الحرس الثوري أن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن من تحمل مسؤولية العواقب وفق ما جاء في البيان. وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت النار على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز عقب شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على جنوب إيران. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية التي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها مسيرات هجومية إيرانية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية اعترضت طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وفي السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن إيران أطلقت 4 مسيرات هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمة معادية بصواريخ ومسيراته في أعقاب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران، وأعلن طهران إطلاقها النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق ولا خيار آخر أمامها، نافيا في الوقت نفسه ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين.
4: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
5: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئة المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا.
4: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
5: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
4: أما بشأن مضيق هرمز، فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة بحسب تعهده. وبذا ينفي ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين بوساطة باكستانية تخص إنهاء الحرب بينهما. المسودة تضمنت موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضاً رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلاً إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح، وإن المذكرة المشار إليها مختلقة، لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
1: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام، أهلا بك. إذن ترد إيران عسكريا وترد سياسيا، ماذا في تطورات المفاوضات وكذلك التعليق الأخير للحارس الثوري على الهجمات الأمريكية؟
6: يعني محمد، الحادثة غريبة لكنها تكررت قبل ذلك مرة أو مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية. الغرابة، وجه الغرابة فيها هو أنه لماذا يحاول الطرفان إيران والولايات المتحدة الأمريكية التصعيد طالما أن المفاوضات لا تزال جارية، وأن الطرفان كما يتحدثان دائما على لسان المسؤولين يحاولان التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، ويريان بأن الأمور تسير حتى الآن وإن كان ببطء بالشكل الذي قد يرضي الطرفين في نهاية المطاف ويؤدي إلى صيغة تفاهم تحفظ حقوق كل طرف إن صح التعبير. ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية وبحسب الرواية الأمريكية والإيرانية أنه حاولت ناقلات نفط على ما يبدو تقول إيران بأنها كانت 4 ناقلات نفط أمريكية حاولت المرور عند مضيق هرمز في تمام الساعة 12:30 من صباح اليوم. على ما يبدو أطفأت هذه الناقلات أجهزة التتبع الخاصة بها، حاولت المرور في ظل تعقيد حركة المرور عند مضيق هرمز. أحس الحرس الثوري على ما يبدو بتحرك هذه الناقلات، قام بتوجيه تحذيرات لم تتفاعل هذه الناقلات معها، فقام بإطلاق النار فتوقفت هذه الناقلات وعادت أدراجها. الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها ناقلة نفط وحيدة فقط، بينما التلفزيون الإيراني يقول بأنها 4 ناقلات نفط. لكن يمكن القول بأن إيران تحاول القول وتأكيد على فكرة أنه لا مرور من مضيق هرمز طالما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع الولايات المتحدة الأمريكية. تخشى إيران أن غض الطرف عن مثل هذه التحركات قد يفتح الباب لتحركات مماثلة سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى قد تتعامل لاحقا، على أن إيران باتت تتساهل مع مسألة العبور عند مضيق هرمز. ومن ناحية أخرى تحاول إيران التركيز وتدعيم فكرة أنها هي من سيقوم بالإشراف على هذا المضيق حتى وإن تم التوصل إلى التوافق. لاحقا على ما يبدو قامت الولايات المتحدة الأمريكية، تقول إيران بأن أمريكا اعترفت بهذا الأمر بالفعل باستهداف منطقة في محيط مطار بندر عباس، هذه المدينة التي استهدفت أكثر من مرة منذ توقف الحرب الأخيرة حرب 40 يوما. قال التلفزيون الإيراني وأيضا وكالة تسنيم نقلا عن مصادر عسكرية أن الاستهداف جرى عبر مقذوف هوائي أطلق من دولة أخرى في المنطقة. سقط هذا المقذوف في أرض محروقة في محيط بندر عباس وأنه لم تقع هناك أي خسائر مادية أو بشرية. يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تحاول على ما يبدو استفزاز الجانب الإيراني، التعرف أكثر على مدى الجهوزية العسكرية، انتباه الحرس الثوري الإيراني لمثل هذه التحركات، أو ربما للرد على ما كانت تتحدث فيه إيران منذ يوم أمس عن أنه مسودة توافق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. البنود الواردة في هذه المسودة تصب في صالح الإيرانيين. التعليق الأمريكي كان مخالفا تماما خلال الساعات القليلة الماضية. دونالد ترامب كان يركز على أن إيران لن تملك سلاحا نوويا وعن أن مضيق هرمز سيفتح قريبا للجميع. هذه النقطة في المسودة التي تحدث عنها التلفزيون الإيراني منذ يوم أمس تتحدث العكس تماما وتقول بأن هذا المضيق سيكون بإشراف إيراني من الآن وصاعدا. الخلاف على التفاصيل على ما يبدو حتى الآن، كل شيء ما يزال ضبابيا حتى هذه اللحظة محمد، طالما أن الطرفان لم يعودا إلى طاولة المفاوضات. وحتى العودة إلى طاولة المفاوضات قد نسمع ونشاهد الكثير من المشاهد والتحركات المتناقضة ربما من كلا الطرفين، رغم محاولة الدبلوماسية من كلا الجانبين عبر الخارجية الأمريكية والخارجية الإيرانية القول بين حين وآخر أن الأمور ما تزال تحت السيطرة وأن التوافق بات في متناول اليد وأن الأمر يحتاج إلى القليل من الوقت. إليك محمد.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. وينضم إلينا من نيويورك محمد الصحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي. أهلا بك معنا سيد محمد. في التلفزيون العربي لم يطول الأمر، كان ترامب يقول أن مضيق هرمز سيخضع لإشرافنا، إشراف الولايات المتحدة، وفي الآن عينه يهدد سلطنة عمان، وإيران في اليوم التالي تطلق النار على ناقلة نفط أمريكية، ولعل الرصاص أصدق قولا من الكلام. كيف تعلق أمريكا على هذا التطور؟
7: بالتأكيد ما تفعله إيران الآن هو رسالة للولايات المتحدة أنه أي تصعيد من جانب القوات الأمريكية في المنطقة معناه أنه إيران سوف ترد عليه بالمثل، بما قد يؤدي إلى تصعيد. لا أتصور أنه الرئيس الأمريكي يريد العودة للحرب، هو يهدد بها كثيرا، ولكن من يريد أن يفعل شيئا لا يتحدث كثيرا. ولاحظنا أنه عندما يريد أن يشن حربا أو أي عملية عسكرية فإنه يتحدث بهدوء عن السلام وعن المفاوضات ثم يفاجئنا بعمل عسكري. فكلامه الكثير عن التهديدات والضرب والقصف هو مؤشر على أنه يريد فقط الضغط على الجانب الإيراني من أجل أنه يبدأ في الاقتراب من الشروط الأمريكية والقبول بها. إنما في اعتقادي أنه الجديد هو تهديده لعمان، لأنه هذه يعني دولة وإن كانت ليست بقرب بعض دول الخليج من الولايات المتحدة، لكنها ظلت على علاقات قريبة وجيدة من واشنطن على مدى عقود. كانت هي الوسيط السري الموثوق به في المفاوضات مع إيران على مدى هذه العقود، وكانت كل المفاوضات السرية تتم في مسقط، واللقاءات تتم بين الأمريكيين والإيرانيين. الآن الرئيس الأمريكي يهددهم بشكل مباشر، والتقديرات الأمريكية هي أنه غير راضي عن أنه هناك ربما محادثات عمانية إيرانية في هذا الاتجاه من أجل الاتفاق على آلية للتحكم في مضيق هرمز. لكن في النهاية أنا اعتقادي أنها لغة تصعيدية سوف تكون مثيرة للقلق حتى لدى حلفاء واشنطن، أنه من يتصرف بطريقة غير مرضية يكون هذا هو الأسلوب في التعامل معه.
1: طب إذن ما أفق الحل إذا كانت إيران يعني فعلا تمسك بمضيق هرمز وتقول أنه لن يفتح قبل رفع أو إعادة الأصول المجمدة، ومن ثم يمكن الذهاب إلى مفاوضات بشأن الملف النووي؟
7: يعني قلنا كثيرا مضيق هرمز هو السلاح النووي الإيراني الحقيقي، وهو بعكس السلاح النووي الذي لا يمكن استخدامه، مضيق هرمز يمكن استخدامه. واعتقادي أنه حتى لو أعيد فتح المضيق وتم الاتفاق على ذلك، وحتى لو لم تكن لإيران السيطرة في هذا الاتفاق، فإنه سلاح المضيق صار معترفا به دوليا. أي تصرف دولي تجاه إيران سيأخذ في اعتباره أنه إيران من الممكن أن تهدد الملاحة في هذا المضيق، ومن الممكن أن تضغط من خلاله على أي دولة أخرى، لأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات كبيرة ليس فقط على إيران، ولكن عقوبات ثانوية على الدول التي تتعامل مع إيران، التي تتاجر معها. فهنا تأتي إيران وتقول لهذه الدول أنا أيضا بإمكاني أن أضغط عليكم من خلال مضيق هرمز، وبالتالي هذه الدول سيكون عليها في هذه الحالة أن تتجاوب مع إيران، أن تتفاهم معها بصورة تجعلها غير عرضة لأي إجراءات إيرانية في المستقبل. ومن هنا يمكن لواشنطن أن تتحدث عن العقوبات ربطها بالمضيق، ولكن في النهاية المضيق صار سلاحا إيرانيا حتى لو أعيد فتحه. واشنطن تتعامل مع العقوبات الآن باعتبارها أنها هرمز من جانب أمريكا، بمعنى أنه إذا كانت إيران تستخدم المضيق من أجل الضغط علينا وعنصر الوقت، فإنه العقوبات تمثل أداة الضغط الأمريكية، أنه عليكم أن تفعلوا كذا لنستجيب ونفرج عن جزء من الأموال المجمدة، فإذا فعلتم شيئا آخر فإننا سنفرج عن المزيد من الأموال، ثم إذا رضينا عن تصرفاتكم من الممكن أن نرفع العقوبات. هي مسألة تدريجية تربط التصرف الأمريكي في العقوبات والأموال المجمدة بالسلوك الإيراني، وبالتالي يكون العصا والجزرة بالنسبة للولايات المتحدة من أجل الضغط على الحكومة الإيرانية.
1: هل يمكن القول أن الصراع سيد الصوحي تحول إلى نوع من صراع بارد ستمر خلاله المنطقة بمحطات ساخنة؟
7: من الممكن أن يكون يعني أقل سخونة، ولكن لا أعتقد أنه من الممكن أن يبرد أو يتجمد، لسبب بسيط أنه هذه منطقة لا يمكن أن يسمح لها بأن تستمر طويلا في هذا الوضع الذي ليس فيه سلام وليس فيه حرب، لأنه مضيق هرمز رأينا كيف أثر كثيرا على الاقتصاد العالمي. اليوم فقط انخفض سعر النفط 5%. لماذا؟ لأنه ترامب أعطى الانطباع بأنه الاتفاق صار قريبا، وأنه المسألة ساعات ونعود إلى استئناف الملاحة في المضيق، فانخفض بنسبة 5%. هو يجيد هذه اللعبة واستخدمها كثيرا منذ بداية الحرب، لأنه يعلم أن تصريحاته من الممكن أن تساعد على تهدئة الأسواق العالمية والاقتصاد وأسعار النفط، لكن هذا لا يمكن أن يستمر طويلا. النفط الإيراني والنفط العالمي والنفط الخارج من المضيق وصل بالفعل إلى أهدافه المناطق التي يصل إليها، وبدأ استخدامه بعدها لن يكون هناك نفط جديد يخرج من المضيق، وبالتالي سوف تكون الضغوط هائلة على النفط العالمي وسوف ترتفع أسعاره بصورة كبيرة، ومن هنا لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي إلى ما لا نهاية. هذه منطقة لا يمكن أن تكون جامدة أو باردة.
1: نقطة أخيرة سيد الصوحي، لفتني أيضا حديث ترامب عن الانتخابات النصفية، قال أنه لا يأبه بها، هل نصدق ترامب في هذه العبارة؟
7: إذا كان لا يأبه بها فلماذا يضغط على الحزب الجمهوري في كل الولايات ذات الأغلبية الجمهورية من أجل أن يعيدوا رسم الدوائر الانتخابية في المقاطعات لمجلس النواب حتى يستطيع الحزب أن يوظفها للوصول إلى مقاعد أكبر في الانتخابات القادمة؟ هو يعلم أن هذه الانتخابات سوف تكون لصالح الديمقراطيين في أغلبها، ويريد أنه رغم أنه القاعدة أنه يتم إعادة رسم الدوائر كل 10 سنوات مع صدور الإحصاءات السكانية، هو يضغط الآن ونحن في عام 26 من أجل أن يسرع بإعادة رسم الدوائر حتى يزيد عدد مقاعد الجمهوريين من 10 إلى 15 مقعد، ويضغط بصورة جعلته يدخل في شبه حرب مع عدد من الجمهوريين، وقام بالضغط عليهم من خلال الانتخابات التمهيدية بترشيح مرشحين ضدهم. فإذا كان يبذل هذا الجهد الهائل من أجل الضغط للحصول على مقاعد ولو قليلة في الانتخابات القادمة، فهل هذا شخص بالفعل لا يبالي بالانتخابات النصفية؟ هو يبالي بها جدا، لأنها قد تجعله ما يسمى بليم دك أو بط عرجاء في العامين الأخيرين لفترته الرئاسية، وبالتالي هو يريد أنه يضمن أغلبية ولو ضئيلة في مجلس الكونغرس النواب والشيوخ، أو على الأقل في مجلس الشيوخ، ومن هنا يحاول قدر الإمكان تفادي أي نتائج سلبية. قد يتحدث أنه أنا لا أبالي بالانتخابات النصفية، هو يتحدث بهذه اللغة لكي يقول للإيرانيين العبوا غيرها، أنا لن يضغط علي بهذه الورقة، لكن في النهاية هذا مجرد كلام وعبارات إنشائية. ترامب يبالي جدا بهذه الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك محمد الصوحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا عبر الزوم. إلى قطاع غزة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرح 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع والا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد اللواء الشمال ونائب قائد اللواء غزة في كتائب القسام. وظهرت مشاهد أخرى من موقع القصف اشتعال النيران في المنزل المستهدف وسط مدينة غزة. وهذه مشاهد أخرى للحظات وداع جثامين الضحايا عقب استهداف إسرائيلي لبناية سكنية وسط مدينة غزة. في وقت سابق نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها محمد عودة في إثر اغتياله من طرف الاحتلال الإسرائيلي في عملية وصفتها بالجبانة. شيع فلسطينيون القيادي في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة.
8: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلاً ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز فضيحة مدوية إذ قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
9: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من أربعة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: استمرارا لتصلية التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من خان يونس جنوبية قطاع غزة. في خيمة نزوحها تستأنف خلود أبو دقة مشروعها الخاص الذي بدأت العمل به قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات، ورغم تدمير الاحتلال بيتها عاودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنين. طبعاً في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة. بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعاً. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولاد اثنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية بالهدم في الجهة الشرقية من بلدة قلندية شمالية القدس المحتلة بزعم البناء غير المرخص. قالت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن سلطات الاحتلال أمهلت السكان حتى نهاية أيام عيد الأضحى لهدم منازلهم ذاتيا أو تهدمها جرافات الاحتلال الأحد المقبل وتفرض غرامات على الأهالي. تحمم المستوطنون برفقة أطفالهم قرية أم الخير الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي الخليل. اعتدوا بحماية قوات الاحتلال على منزل لمواطن فلسطيني. أشار الناشطون إلى أن المستوطنين اصطحبوا أبنائهم خلال الاعتداء ليشاهدوا كيفية مهاجمة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم. أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج المقررة الأممية الخاصة بالمعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على قائمة العقوبات بعد أن رفع اسمها مؤقتا من القائمة في وقت سابق بقرار قضائي. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر فصل تنظيم سرايا السلام المسلح الذي أسسه عام 2014 عن التيار الوطني الشيعي الذي يقوده. قال الصدر في بيان أنه انطلاقا من المصلحة العامة للوطن صار لزاما انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكا تاما، والتحاقه بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية. ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالموقف الذي أعلنه الصدر، وقال في بيان أن المبادرة تشكل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مياه نهر الفرات جرفت الجسر الحربية في بلدة المريعية شرقية دير الزور، وتظهر هذه المشاهد إنقاذ الأهالي 3 أطفال من النهر في حين لقي طفل رابع حتفه. في إطار الاستجابة الطارئة قامت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور بشق ممر مائي بهدف تخفيف ضغط المياه الناتج عن ارتفاع منسوبها والعمل على زيادة سرعة جريانها. على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة في كولومبيا الأحد المقبل، تعيش البلاد على أزمة اقتصادية واستقطاب سياسي كبير تمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشح اليسار إيفان سيبيدا على مرشح اليمين المتشدد أبلاردو ديلا أسبريلا، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا في المرتبة الثالثة.
2: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات، استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
3: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
2: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبلاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
4: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيراً.
2: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى، سيكون لمرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا التي تمنحها استطلاعات الرأي 14% فقط في الجولة الأولى القرار المرجح، والذي يتوقع أن يكون لصالح مرشح اليمين. اليسار يدافع عن مشروعه، واليمين يتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الفوضى. ورغم هذا الاستقطاب، ما زال هناك من الكولومبيين من يصنف نفسه خارج الصراع الأيديولوجي، وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفصل في النهاية.
4: نحن نريد حكومة تمنحنا فرصا، وإذا فعلت ذلك لا فرق عندنا إن كانت من اليسار أو اليمين.
2: في كولومبيا لم تعد الانتخابات مجرد سباق نحو السلطة، بل اختبار جديد لدولة تحاول الموازنة بين التغيير والاستقرار.
5: هنا في بوغوتا لا يتحدث السياسيون فقط عن انتخابات مقبلة، بل عن معركة قد تحدد شكل كولومبيا لسنوات. الاستقطاب يتصاعد، والشارع يبدو منقسما حول مشروعين متعارضين. وفي ظل التوتر السياسي والأمني تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. لدى عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: قالت سلطات مدينة سيفاستوبول الخاضعة لسيطرة روسيا أن وحدات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم استخدمت فيه القوات الأوكرانية صواريخ ستورم شادو. الفرنسية البريطانية أشار حاكم سيفاستوبول إلى تضرر عدد من المباني جراء الهجوم من دون سقوط مصابين. تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع، في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعادلات العالمية. وبعد هذا التقرير يلقاكم لاستكمال التغطية الزميل جمال عز الدين.
6: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32.8 درجة المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا، فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
7: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بآخر بيانات الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. وفي بيانه أضاف الحرس الثوري أن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن من تحمل مسؤولية العواقب وفق ما جاء في البيان. وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت النار على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز عقب شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على جنوب إيران. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية التي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها مسيرات هجومية إيرانية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. أضاف المسؤول أن القوات الأمريكية اعترضت طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وفي السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن إيران أطلقت 4 مسيرات هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات معادية بصواريخ ومسيرات في أعقاب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران وإعلان طهران إطلاقها النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز. هذا فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق ولا خيار آخر أمامها، نافيا في الوقت نفسه ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين.
8: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
9: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئة المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا.
8: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
9: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
8: أما بشأن مضيق هرمز فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة بحسب تعهده. وبذا ينفي ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين بوساطة باكستانية تخص إنهاء الحرب بينهما. المسودة تضمنت موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضاً رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلاً إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح وإن المذكرة المشار إليها مختلقة، لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
7: وإلى مراسل التلفزيون العربي حسام الدياب ينضم إلينا الآن من طهران. دعنا نبدأ حسام بتطورات الميدان خلال الساعات الماضية وأعلان الولايات المتحدة تنفيذها ضربات دفاعية كما قالت على منشأة عسكرية إيرانية، أيضا اعتراض عدد من المسيرات التي أطلقتها إيران. ماذا في جديد تطورات الميدان حسام؟

0: التلفزيون الرسمي الإيراني. في إيران أيضا وفي تصريحات رسمية أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن طهران متمسكة بمطالبها الأساسية في المفاوضات مع واشنطن بشأن احتمال إنهاء الحرب. وقال عزيزي إن خطاب الرئيس الأمريكي لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء التي تشمل حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاكه وسيطرته على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وفي منشور أضاف أن ترامب الساعي للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي يتأرجح بين إطلاق التهديدات والدعوة إلى التوصل إلى اتفاق وفق ما أورده. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران شملت إدراج الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز على قوائم العقوبات وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد إنشاء طهران هيئة خاصة لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز. عودة مجددا للزميل حسام دياب يسمعني الآن من طهران، ونبدأ بتطورات الميدان. حسام، بعد عمليات القصف الأمريكية الأخيرة لمواقع في إيران وإطلاق إيران أيضا بعض المسيرات،
1: جمال، إيران تقول بأن هذه العملية أو هذا الرد الإيراني العسكري هو رد على تحرك أمريكي استهدف محيط مطار بندر عباس جنوب غربي إيران، هذه المنطقة المطلة على مضيق هرمز والتي استهدفت كثيرا على مرحلتين، سواء خلال الحرب الماضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو لاحقا خلال مدة 90 يوما منذ إعلان وقف إطلاق النار بين البلدين. كثيرة هي التطورات التي حصلت منذ يوم أمس، هو التطور الثاني من الناحية العسكرية خلال هذا الأسبوع. هذا يعطي انطباعا بأن ما يدور وراء كواليس السياسة أو حتى عبر المشهد السياسي بشكل عام ربما يقابله نوع من عدم الرضا من الناحية العسكرية والأمنية ومحاولة لفرض الكلمة، كل طرف يحاول فرض كلمته على الطرف الآخر. لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت في أكثر من مناسبة التحرك عبر مضيق هرمز، سواء عبر سفنها ومدمراتها أو عبر سفن أخرى تابعة لدول ربما يكون لها علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تتعامل مع الجميع على حد سواء، ترى أن كل من يقف في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية يمكن اعتباره حاليا بأنه من الأعداء ويجب التضييق على حركته عبر مضيق هرمز طالما أنه لم يأخذ التصاريح اللازمة من الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري عبر ما نقلته بعض الوسائل المقربة من الحرس خلال الساعة الماضية نقلا عن مصادر عسكرية قالت بأن إيران قامت بالرد بالفعل باستهداف القاعدة التي جرى منها إطلاق مقذوف هوائي سقط في محيط بندر عباس، هذه الحادثة التي لم تسفر عن خسائر مادية وبشرية بحسب الحرس الثوري ولاحقا التلفزيون الإيراني. كان هذا متزامن مع ما تحدثت عنه الكويت قبل نحو ساعتين من الآن عن وجود سماع لأصوات لانفجارات وتفعيل مضادات الدفاع الجوي للجيش الكويتي للتصدي لمسيرات ولصواريخ. لم تحدد الكويت مكان إطلاق هذه الصواريخ والمسيرات، هل هي من الأراضي العراقية أم من قبل الجانب الإيراني، لكن هناك ترجيحات عبر وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية عن أن تكون هذه القاعدة التي يتحدث عنها الحرس الثوري الإيراني قد تم استهدافها في الأراضي الكويتية. هذه المعلومة حتى الآن ليست مؤكدة بطبيعة الحال جمال، لكن كما قلنا المشهد العام يشي بوجود توتر دائما من الناحية العسكرية والأمنية بالتزامن مع أي تحرك سياسي. تابعنا منذ يوم أمس أن التلفزيون الإيراني
0: نعم
1: قام بالحديث عن وجود مسودة أو وصول مسودة لاتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بنود هذه المسودة على ما يبدو كانت تصب في صالح الإيرانيين، هذه الرواية نفتها الولايات المتحدة الأمريكية. ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية يتحدث بشكل مخالف تماما ويقول بأن مضيق هرمز سيفتح قريبا لجميع السفن، لم يتحدث عن دور الحرس الثوري أو حتى الدور الإيراني في الإشراف على هذا المضيق، بل قام بانتقاد الحرس الثوري وقال بأنه سيتم فرض عقوبات على الهيئة.

0: الجديدة التي قامت بإطلاقها إيران عبر بحرية الحرس الثوري الإيراني، هيئة إدارة المضيق هرمز عند الخليج، عند مياه الخليج. إليك جمال.
1: شكرا، شكرا لك حسام دياب، كنت معنا من طهران. إلى لبنان، حيث شن طيران الحربي الإسرائيلي غارات على مدينة سور، استهدفت غارتان مبنيين مهددين بالقصف في حي الآثار، فيما استهدفت غارة ثالثة مبنى آخر في حي الرفاعي. أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق الأحياء المدنية بالمدينة جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ ضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة سور جنوبية لبنان، وذلك عقب إنذاره سكان مبان بالإخلاء. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية تأتي عقب خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار بحسب ادعائه. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض مدينة سور ومنطقة أو شرقيها أيضا لغارات إسرائيلية تسببت في اندلاع حريق في أحد المباني. وأفاد شهود عيان بسقوط شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة قياعة بمدينة صيدا جنوبية لبنان. أظهرت صور دمارا واسعا في المبنى المستهدف وتصاعد الدخان من المكان، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. كما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندية وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح خطرة في هجوم على إحدى مناطق الشمال المحاذية للحدود مع لبنان. إلى ذلك قال جيش الاحتلال إنه اعترض هدفا جويا مشبوها في الجليل الأعلى بعد تسلله من لبنان. كما قال جيش الاحتلال إنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
2: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطرة الشرقية، مؤكدا إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني، تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولة التوسع كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع معلنة استهداف أكثر من 150 موقعا قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والراشدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
1: نرصد هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان مع مراسلي التلفزيون العربي من صور جنوب لبنان جويس الحاج خوري، وأيضا من القدس المحتلة أحمد جرادات. وأبدأ معك جويس بالتطورات في صور، حيث أنت. قصف إسرائيلي يستهدف الرفاعي، حي الرفاعي وحي الأثار أيضا، ما خلف أزمة نزوح كبيرة، أيضا شهداء في صيدا جنوبا، واستمرار هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي جويس.
3: صحيح جمال، هذا التصعيد الإسرائيلي استمر بعد هذه الغارات من خلال استهداف مسيرات، عدة استهدافات حصلت من مسيرات، إن كان في صور وكذلك الأمر في البازورية. في صور عند مدخل مخيم البص كان هناك استهداف لدراجة نارية، في البازورية كذلك الأمر استهداف لدراجة نارية وسقوط إصابة تم نقلها من قبل فرق الإسعاف. فجر هذا اليوم، عند 3:30 من فجر هذا اليوم، قام جيش الإسرائيلي بإصدار أوامر إخلاء لعدة مباني، 4 مباني في مدينة صور وثلاثة مباني فيما يعرف هنا بزقوق المفدي أو مفرق معركة. قام باستهداف المباني 4 في صور في مناطق مكتظة في أحياء سكنية ومباني سكنية من دون تسجيل إصابات أو شهداء في هذه الغارات حتى هذه اللحظة. هذا ما أفدنا به من المصادر الطبية الميدانية بعدم وجود إصابات أو نقل إصابات، باستثناء إصابة طفيفة تم نقلها، واستهداف واحد لثلاثة مباني، استهدف منها مبنى واحد في عند مفرق معركة. ولكن بحسب المعلومات أيضا، ورد اتصال قبل قليل من قبل الجيش الإسرائيلي بأن مدينة صور لا تزال من بين المناطق المهددة وأن عمليات الاستهداف لم تنتهي بعد، وبالتالي طلب من المواطنين البقاء في أماكن آمنة، عدم التجمع في أماكن مكتظة، واتخاذ أقصى درجات الحماية في هذه الأوقات، خصوصا وأننا نتحدث عن أوامر إخلاء جاءت لمعظم مدينة صور، معظم الأحياء فيها، وحتى لمخيم الراشدية، مخيم البرج، مخيم البص، وصولا إلى مناطق واسعة من هذه المدينة. وهناك أيضا أوامر إخلاء صدرت يوم أمس لكل سكان جنوب لبنان بالتوجه إلى شمال الزهراني، وهذه أوامر الإخلاء هذه تعيدنا جمال إلى ما حصل في 23 سبتمبر من العام 2024، أوامر إخلاء مماثلة حصلت قبيل ساعات من العدوان الإسرائيلي الذي شنته إسرائيل على لبنان، والذي استمر 66 يوما، والذي أفضى إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في 27 من نوفمبر من العام 2024، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل، كما يحصل الآن. نحن في هدنة وإسرائيل تقوم بعمليات تصعيد من خلال أوامر الإخلاء ومن خلال عمليات تقدم بري وتوسيع للعملية البرية في شمال الخط الأصفر، وكذلك الأمر استمرار عمليات التوغل والمواجهة مع حزب الله تحديدا في زوتر الشرقية التي حصلت فيها مواجهات من نقطة صفر كما قال أحد بيانات حزب الله يوم أمس، واستهدافات مكثفة من قبل المحلقات المحلقات الإسرائيلية وصواريخ محلقات حزب الله عفوا وصواريخ حزب الله لتجمعات الجيش الإسرائيلي في زوتر الشرقية هي محاولة للتقدم باتجاه يحمر الشقيف ومنها إلى مرتفعات علي الطاهر للإشراف على كل القضاء في صور وصولا إلى كفر تبنيت ومنها إلى قضاء جزين وهذه المرتفعات في قضاء جزين كذلك الأمر.
1: جمال ابقي معنا. جويز عيني يشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. الوكالة الوطنية للأعلام تفيد بسقوط 6 شهداء في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت أوتوستراد عدلون جنوبية لبنان. إذن 6 شهداء في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أوتوستراد عدلون جنوبية لبنان. ربما نعود لجويس لمتابعة تفاصيل هذا الخبر. وأذهب إلى أحمد جرادات من القدس. بيانات لجيش الاحتلال أحمد بخصوص الغارات التي نفذتها ونفذها جيش الاحتلال على صور ومواقع أخرى في لبنان. يعلن أيضا مقتل جندية وإصابة 2 آخرين واعتراض هدف جوي مشبوه كما يقول أيضا في الجليل الأعلى. تفاصيل أحمد.
4: صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة إسرائيلية في هجوم لحزب الله بالمسيرات المفخخة نحو إحدى المناطق العسكرية القريبة من الحدود. الهجوم بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي حدث بعد ظهر أمس تحديدا في منطقة شميرة في الجليل الغربي، إذ تم إطلاق مسيرتين مفخختين من لبنان نحو هذه المنطقة. المسيرة الأولى قتلت الجندية الإسرائيلية والمسيرة الثانية أصابت جنديين 2 أحدهما بجراح وصفت ب الخطيرة. وأيضا نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار، بمعنى آخر أن الأنظمة الإسرائيلية رصدت المسيرات ولكنها فشلت في محاولة اعتراض هذه المسيرات. لذلك نتحدث عن هجوم جرى في منطقة حدودية ولكن في داخل إسرائيل. هذا يضاف إلى جنديين 2 أعلن عن إصابتهما الجيش الإسرائيلي أمس في إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو مدرعة إسرائيلية في داخل جنوب اللبناني. لذلك في الساعات الأخيرة تم الإعلان عن مقتل مجندة وإصابة 4 آخرين، من بينهم يعني من أصيب في داخل إسرائيل ومن بينهم من أصيب في الجنوب اللبناني. أيضا الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم أعلن عن استهداف ما أسماه ببنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور. ونذكر بأن الجيش الإسرائيلي أصدر في اليومين الماضيين أوامر وإنذارات بإخلاء مدن بأكملها في الجنوب اللبناني. الأمر الأول كان بإخلاء مدينة النبطية والأمر الثاني بالأمس بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها. لذلك نتحدث عن تصعيد إسرائيلي واضح في لبنان من أجل يعني زيادة وتيرة الضغط العسكري ومحاولة وفقا للادعاءات الإسرائيلية محاولة يعني تقليل نسبة الهجمات بالمسيرات المفخخة. ولكن حتى اللحظة لا يوجد من يؤكد في إسرائيل أن هذه العملية قد تؤدي بالنهاية إلى منع إطلاق المسيرات المفخخة. تشكيك كبير في إسرائيل من المحللين العسكريين من مصادر أمنية تنقل عنها وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذه العملية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بأن توسيع هذه العملية في الجنوب اللبناني لن تؤدي بالنهاية إلى وقف خطر المسيرات المفخخة التي يستخدمها حزب الله بكثافة منذ وقف إطلاق النار.
1: شكرا شكرا جزيلا لك أحمد جرادات. نذكر مشاهدينا بالخبر نتابعه الآن على الشاشة. الوكالة الوطنية للأعلام تفيد بسقوط 6 شهداء إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على أوتوستراد عدلون جنوبية لبنان. أعود إليك جويس بما يتوفر لديك من معلومات حول هذا الخبر.
3: في الواقع جمال كانت المعلومات الأولية تشير إلى أن هذه الغارة استهدفت سيارة فيها عائلة أم وأب وطفلين، وكانت المعلومات تشير إلى 4 شهداء جراء هذه الغارة الإسرائيلية. اليوم الآن الوكالة الوطنية تتحدث عن 6 شهداء وليس 4، وبالتالي هذه كما ما نعلمه هو أن عائلة كانت في طريقها من وجهة في جنوب لبنان بعد أوامر الإخلاء التي صدرت لكل الجنوب كما ذكرنا بالتوجه بإخلاء الجنوب والتوجه إلى شمال الزهراني، وتم استهدافها من مسيرة إسرائيلية. عمليات الاستهداف متواصلة من المسيرات صباح هذا اليوم كذلك الأمر، بعد الاستهداف أيضا الذي حصل في صيدا فجرا والذي أدى أيضا إلى سقوط شهداء وجرحى إثر استهداف مبنى مأهول. كذلك الأمر، المسيرات الإسرائيلية لا تزال تقوم بعمليات استهداف. كانت هناك عملية استهداف عند مدخل مخيم البص، واستهداف في البازورية، واستهداف قبل قليل لمنزل في الغسانية كذلك الأمر. لا معلومات ما إذا كان هذا المنزل مأهولا أو لا، ولكن تتواصل عمليات الاستهداف الآن. وإن تراجعت حدة الغارات الإسرائيلية، لكن المسيرات الإسرائيلية في هذه الأثناء تقوم بعدة استهدافات في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان. وأذكر جمال بالغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية صباح هذا اليوم بعد أوامر الإخلاء هنا في صور، في مناطق مكتظة ومناطق شعبية ومبان في أحياء مكتظة بالسكان وبالمساكن. وهنا لابد من الإشارة إلى أن صور هي واحدة من البلدات، المدن التي تحولت إلى مراكز إيواء كذلك الأمر للنازحين من القرى التي كانت تتعرض للاستهداف، اليوم باتت هي كذلك الأمر تتعرض للاستهداف. وهذا أيضا يشكل ضغطا اجتماعيا كبيرا على النازحين وكيفية الإخلاء ووجهة الإخلاء. يوم أمس شاهدنا عدد من السيارات التي تركن في الشوارع بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد عمليات الإخلاء التي حصلت للمدينة. وهناك مخاوف مما قد يحصل في الأيام المقبلة وإمكانية العودة إلى هذه المباني أو عدم العودة والوجهة التي يمكن الذهاب إليها بعد كل هذه الأوامر بالإخلاء وكل هذه الإنذارات وبعد هذه الموجات من الغارات الإسرائيلية.
1: ونحن نتابع صور الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في سور جويس، نتابع الصور ومحاولات فرق الدفاع المدني أيضا إطفاء هذه الحرائق. مخاوف، إذن هذه الصور نتابعها الآن على الشاشة لآثار الدمار التي خلفها القصف الإسرائيلي، تدمير كامل للمركبات وللسيارات وللمباني المحيطة. فرق الدفاع المدني تنتشل المصابين والشهداء في هذه المنطقة التي تعرضت إذن للقصف. كما ذكرت جويس، سور التي تحولت إلى مركز كبير للإيواء بالنظر إلى العدد الكبير من النازحين الذي وجدوا المأوى في هذه المدينة، الآن باتت تستهدفها إسرائيل بشكل مباشر، ما تسبب في حركة نزوح كبيرة جدا من المدينة. أحياء بالكامل تم إخلاؤها، بالإضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أيضا. كما نتابع في الصورة الآن فرق الدفاع المدني، الصور منذ قليل طبعا، تحاول إطفاء هذه الحرائق التي تسبب بها القصف الإسرائيلي. ماذا نفهم من هذا التصعيد؟ أعود إليك أحمد، سياقات هذا التصعيد، ماذا يقال هناك في التحليلات العسكرية والسياسية؟ وكانت جويس عبرت منذ قليل أو نقلت مخاوف الأهالي ومخاوف الناس في لبنان، لا سيما في صور ربما من تصعيد إسرائيلي أكبر يستهدف المدينة وربما يستهدف مناطق أخرى لم تكن معنية بالقصف الإسرائيلي في السابق.
4: يعني بداية هذا التصعيد يأتي بعد موافقة الإدارة الأمريكية على يعني شن إسرائيل عملية عسكرية في الجنوب اللبناني، ولكن حتى هذه اللحظة ما يسرب في إسرائيل بأن لدى الجيش الإسرائيلي حرية في العمل العسكري في الجنوب اللبناني في منطقة البقاع، ولكن هناك رفض أمريكي لأي عمليات عسكرية أو هجمات نحو العاصمة اللبنانية بيروت، رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية في اليومين الماضيين نقلت عن مصادر عسكرية بأن يعني قد تسمح واشنطن لإسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال محددة ودقيقة لعناصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ولكن إسرائيل تواصل الحديث مع الإدارة الأمريكية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تحاول إقناعها لمنحها الإذن بمهاجمة بيروت. والتقديرات الإسرائيلية بأن واشنطن ترفض توسيع هذه المواجهة والحرب لتصل إلى العاصمة اللبنانية كي لا يؤثر على مسار المفاوضات المفاوضات مع إيران، لا سيما وأن يعني التقديرات الإسرائيلية بأن إسرائيل لا تريد أن تظهر في مظهر من يعرقل هذه المفاوضات وخطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بشكل عام نتحدث عن وتيرة إسرائيلية متصاعدة، وتيرة عسكرية متصاعدة في الأيام الماضية، وهذه الوتيرة جاءت بعد تحريض واسع في الإعلام الإسرائيلي على لبنان ومطالبات بمهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت. الآن تقرأ هذه العملية العسكرية بأنها بمثابة إعلان حرب على الجنوب اللبناني، لا سيما وأن الجيش بالأمس عندما طالب اللبنانيين بإخلاء القرى والتوجه نحو شمال نهر الزهراني قال في بيانه بأن جنوب لبنان تحول إلى منطقة حرب. لذلك ننتقل حاليا إلى مستوى جديد من التصعيد تحت بند أو تحت يعني عنوان اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل لم توقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق وواصلت الهجمات على لبنان. حاليا أيضا هناك من يعتقد أن هذه الخطوات قد تكون بسبب خشية إسرائيل من ضغوط قد تتعرض لها إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، بمعنى هي تخشى من أن تجبرها إدارة ترامب بوقف الحرب على لبنان والانسحاب من هذه المناطق كجزء من الاتفاق مع إيران، رغم أن إسرائيل تحاول فصل لبنان عن إيران، هي نجحت في الاتفاق السابق وتحاول حاليا أيضا استكمال هذه الجهود لتثبيت عمليات الفصل. الآن في ظل استمرار العملية العسكرية، في ظل يعني توسيع إسرائيل لحربها على لبنان، في ظل أيضا يعني تهجير مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، لا نستطيع أن نقول بأن إسرائيل قادرة على تحقيق الهدف الذي وضعته لهذه العملية. هي قادرة على تهجير السكان، قادرة على استهداف المباني، قادرة على تدمير البلدات اللبنانية بفعل قوتها العسكرية، يعني قوتها العسكرية وفائض القوة الذي تشعر به في هذه الأثناء وفي السنوات الثلاث الماضية بعد أن تلقت دعما أمريكيا غير محدود، ولكن غير قادرة على يعني إعادة الهدوء للمناطق الحدودية. مثلا إسرائيل بدأت بتوسيع عملياتها العسكرية في الأيام الثلاث الماضية، تجاوزت الخط الأصفر، ولكن في المقابل لم تشهد المناطق الحدودية هدوءا. تحديدا نتحدث بالأمس عن تفعيل صفارات الإنذار يعني أكثر من مرة في الكيبوتسات والبلدات الإسرائيلية الملاصقة للحدود مع لبنان، وحتى أن المجندة التي أعلن عن مقتلها صباح هذا اليوم قتلت في داخل إسرائيل في هجوم على سكنة شميرة أو موقع عسكري في كيبوتس شميرة الواقع في الجليل الغربي. لذلك إسرائيل وسعت من نطاق عملياتها، ولكن في المقابل لم نشهد على الأقل انخفاضا في وتيرة الهجمات التي ينفذها حزب الله. إسرائيل يعني تجيد تهجير المدنيين كما حدث ذلك في قطاع غزة، الآن تحاول أيضا العودة للتهجير اللبنانيين في الجنوب اللبناني، تجيد أيضا تدمير البلدات وهي تقوم بذلك بالفعل، تحديدا دمرت غالبية البلدات التي تسيطر عليها وتحتلها منذ وقف إطلاق النار، ولكن أيضا لا تستطيع إلى الآن ترجمت ما تقول بأنه إنجازات عسكرية شكراً. تحققها على الأرض إلى إنجاز سياسي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. وهذا الخبر الآن من وكالة تسنيم، مشاهدين نتابعه. وكالة تسنيم تنقل عن نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قوله: يجب الإفراج عن جميع أصولنا المجمدة وإعادتها دون شروط. إذن نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في هذا التصريح تنقله وكالة تسنيم يقول: يجب الإفراج عن جميع أصولنا المجمدة وإعادتها دون شروط. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرح 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع ولا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وأظهرت مشاهد أخرى من موقع القصف أظهرت اشتعال إيراني في المنزل المستهدف وسط مدينة غزة. فيما وثقت مشاهد أخرى لحظات وداع جثامين الضحايا عقب استهداف إسرائيلي لبناية سكنية وسط مدينة غزة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ممثلين عن مجلس السلام يستعدون لدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة للمرة الأولى منذ تأسيسه. وأشارت الهيئة إلى أن ممثلي نيكولاي ملادينوف قدموا طلبا رسميا إلى الجيش الإسرائيلي لدخول القطاع. وبحسب الهيئة فإن ملادينوف عرض خطة من 15 نقطة لتنفيذ خطة ترامب عرضها الأسبوع الماضي، والتي هذه الخطة التي تتضمن ما تعرف بقوة الاستقرار المزمع نشرها في غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلها القطاع الشهر المقبل. أذا وكشفت صحيفة الفاينانشال تايمز فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
5: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من أربعة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي أيضا دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
6: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
7: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية. يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة او بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
6: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه. كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
8: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا، وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت، المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
6: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
9: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئرا للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضا عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضا عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
6: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: وإلى إسلام بدر ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. نبدأ بتطورات الميدان. إسلام، مع اشتداد القصف الإسرائيلي واستمرار العدوان الإسرائيلي لاستهداف مباني ومنازل في قطاع غزة، حصيلة الشهداء حتى اللحظة إسلام، وأيضا المناطق المستهدفة بهذا القصف؟
10: صباح الخير جمال. للتو عدت فقط من المكان الذي شهد الغارة الإسرائيلية الأعنف الليلة الماضية، والتي أودت بحياة 10 فلسطينيين على الأقل، والعدد مرشح للزيادة، وذلك بسبب وجود عدد من الذين وصفت الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة. المكان هو في وسط مدينة غزة قرب منتزه البلدية، وهي منطقة بطبيعة الحال حيوية من ناحية، مكتظة بالسكان من ناحية أخرى، ومليئة بخيام النازحين من ناحية ثالثة. الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية أيضا ملحوظ وكبير، واشتعلت النار في البناية التي استهدفت، وهي بناية أيضا استخدمت أو تستخدم كمكان لإيواء النازحين من مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف مسؤولين اثنين من حركة حماس في هذا الاستهداف، تم تأكيد استشهاد أحدهما على الأقل وفق مصادر عائلية، وهناك دعوة لتشييع جثمانه في ظهر هذا اليوم من حي الزيتون، وهو عماد سليم المسؤول في كتائب القسام. لكن دعني أشير أيضا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن كتائب القسام بإعلان استشهاده. بطبيعة الحال مثل هذه البيانات تأخذ وقتا، ضرورات أمنية وفق مصادر في حركة حماس. عموما المشهد هناك أيضا يتجاوز عملية الاغتيال جمال. نحن نتحدث عن منطقة إلى جانب الدمار الذي طاولها، عن عدد من الشهداء، بينهم مثلا رجل من عائلة أبو حليمة وزوجته وأطفالهم، إضافة إلى اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا في خيمة مجاورة للمبنى الذي استهدف استشهداء. أيضا هناك عدد من الأطفال، بينهم أطفال عماد سليم نفسه الذي استهدف في هذه الغارة الإسرائيلية. دمار كبير أيضا طاول مخيما للإيواء مجاور لمنطقة الاستهداف، الخيام تمزقت، الأغراض احترقت، والناس هناك يهيمون دون وجود أي بديل، ويناشدون بضرورة إغاثتهم ومساعدتهم على عجل. وبالتالي المشهد الميداني يزيد صعوبة مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية، مع التذكير أن الأيام الماضية، أسبوع ماضي، شهد العديد من الغارات الإسرائيلية، وبالتالي تسجيل عدد كبير من الشهداء جمال.
1: المشهد الميداني يزداد صعوبة، وكذلك المشهد الإنساني كما تابعناه مع الزميل عاصم في تقريره إسلام. أزمة مياه أيضا في القطاع، أزمة صحية متفاقمة، خصوصا مع مواصلة الاحتلال منع دخول الآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة.
10: بالتأكيد الظروف الإنسانية معقدة أكثر فأكثر، وبالتأكيد أيضا فإن تشديد الغارات الإسرائيلية يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية ويعقدها أكثر فأكثر. ولكن الواقع في القطاع هو واقع تم تصميمه خلال حرب الإبادة الإسرائيلية لتقويض سبل الحياة، وهذا ما تشير إليه التقارير الأممية في كل تفاصيلها. المسألة لا تقتصر على جانب أو جانبين من جوانب الحياة، بل كل الجوانب قاطبة، إن كانت البنى التحتية المدمرة أو حصص الأفراد من الغذاء والطعام والماء بطبيعة الحال، وأيضا الدواء، كذلك مسألة الإيواء وغير ذلك من أساسيات الحياة التي بالكاد تكاد موجودة هنا في قطاع غزة، وبالتالي حياة بائسة استطاعت إسرائيل خلقها من خلال حرب إسرائيلية إبادية طاولت جميع مناحي الحياة بكل تفاصيلها، وتقويض سبل الحياة بالنسبة للغزيين يدفع ثمنه الغزيون خلال هذه الفترة من خلال الاكتظاظ الشديد الذي يعانونه وعدم وجود مناطق حيوية أو خدمات حيوية ولا حياة آدمية أيضا في ظل الركام والدمار الكبير والمعاناة التي تتجاوز حتى مسألة المياه وشحها أو الطعام وقلته أو عدم وجود خيام للإيواء أو إعادة إعمار أو رفع ركام، تصل الأمور إلى أن القوارض أصبحت عدوا لدودا بالنسبة للغزين. إلى هذه الحالة يمكن وصف هشاشة الحياة هنا في قطاع غزة، بحيث أن كل التفاصيل الحياتية هي معقدة وصعبة وقاسية ومؤلمة وتتدهور أيضا، وهذه المسألة الأكثر خطورة والحاحا الآن، حيث أنه رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، نتحدث عن أكثر من نصف عام، إلا أن الظروف الإنسانية تتفاقم أكثر فأكثر، فإسرائيل تقصف وبالتالي الحرب لا زالت قائمة، وأيضا إسرائيل تمنع وتقيد إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتالي الظروف الإنسانية لا زالت صعبة، وكذلك إسرائيل تمنع إدخال أي تحسين على ظروف الأهالي، فلا هي تسمح بإدخال معدات إعادة الإعمار ولا رفع الأنقاض ولا إدخال البنى التحتية اللازمة في مصارف المياه الجوفية وأيضا مصارف المياه أو آبار المياه مولدات الكهرباء، وبالتالي كل هذه التفاصيل الحياتية ضاغطة بشكل كبير جدا على الغزيين. لدينا نموذج العيد، العيد مر صعبا وقاسيا من جانب الغارات الإسرائيلية، استمرت في يوم عرفة، في يوم العيد، في الأيام الأخيرة ما قبل العيد، كلها كانت أيام دامية، وأيضا أجواء العيد كانت صفرية بل سلبية وسيئة، إلى جانب المعاناة النفسية جمال التي يستذكر فيها الناس خلال الأعياد من فقدوا ومن رحل من أقاربهم وأحبابهم خلال حرب الإبادة وأكثر من 72 ألف شهيد، ولكن أيضا الناس عاشوا أجواء عيد سيئة، فلا توجد أموال للعيديات وهي من الطقوس المعروفة، وأيضا لا توجد أضاحي بطبيعة الحال، ثمن الأضحية الواحدة تتجاوز 5 إلى 6 آلاف دولار وهي مبالغ طائلة طبعا غير مسبوقة ولا توجد لها أمثلة في العالم، إضافة إلى بقية التفاصيل الحياتية المعقدة التي رسختها هذه الحرب ويعاني منها المواطنون الفلسطينيون بشكل مستمر ومزمن. نعم.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك إسلام بدر، كنت معنا من مدينة غزة. أعادت الولايات المتحدة إضافة مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات وفق إشعار نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، ويأتي القرار بعد أيام من إزالة اسم ألبانيزي من قائمة العقوبات إثر حكم قضائي أمريكي مؤقت علق الإجراءات على ألبانيزي. على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا تعيش البلاد أزمة اقتصادية واستقطابا سياسيا كبيرا، وتمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشح اليسار إيفان سبيدا على حساب مرشح اليمين المتشدد لاسبيريلا، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا في المرتبة الثالثة.
11: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات، استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
12: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
11: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبلاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
13: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيراً.
11: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى سيكون لمرشحة وسط اليمين فالوما فالنسيا التي تمنحها استطلاعات الرأي 14% فقط في الجولة الأولى القرار المرجح والذي يتوقع أن يكون لصالح مرشح اليمين. اليسار يدافع عن مشروعه واليمين يتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الفوضى. ورغم هذا الاستقطاب ما زال هناك من الكولومبيين من يصنف نفسه خارج الصراع الأيديولوجي وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفصل في النهاية.
13: نحن نريد حكومة تمنحنا فرصا وإذا فعلت ذلك لا فرق عندنا إن كانت من اليسار أو اليمين.
11: في كولومبيا لم تعد الانتخابات مجرد سباق نحو السلطة بل اختبار جديد لدولة تحاول الموازنة بين التغيير والاستقرار.
14: هنا في بوغوتا لا يتحدث السياسيون فقط عن انتخابات مقبلة بل عن معركة قد تحدد شكل كولومبيا لسنوات. الاستقطاب يتصاعد والشارع يبدو منقسما حول مشروعين متعارضين. وفي ظل التوتر السياسي والأمني تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
1: كشف مستشار الرئيس الأوكراني أن زيلينسكي وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي والكونغرس بشأن النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف. وقال زيلينسكي في الرسالة إن الوتيرة الحالية لتسليم الأسلحة والصواريخ الأمريكية الحيوية لم تعد كافية. وأفادت الرسالة أن أوكرانيا تعتمد بشكل شبه حصري على الولايات المتحدة لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية.
13: كلما تمكنا بسرعة من توفير حماية أكبر ضد الصواريخ البالستية أصبح بإمكاننا أن نضمن نجاح المسار الدبلوماسي. وما دامت روسيا تعتمد على الصواريخ فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس حقيقيا. يجب أن نصحح هذا الوضع ولا يمكن تصحيحه إلا مع الولايات المتحدة. أوكرانيا ممتنة لواشنطن على كل أشكال الدعم الذي قدمته.
1: دعا وزير الدفاع الألماني دول الناتو إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل تزايد حالة عدم اليقين مع الولايات المتحدة. وقال خلال معرض كندا للدفاع والأمن إن التركيز يجب أن ينصب على ما يمكن للحلفاء القيام به لتعزيز أمنهم بدلا من الاعتماد على مواقف الآخرين. ورغم انتقاده بعض توجهات الإدارة الأمريكية الحالية أكد وزير الدفاع الألماني أن التعاون العسكري والسياسي مع واشنطن لا يزال قويا. عودة لمتابعة تطورات الميدان في لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام الآن تفيد بسقوط شهيدين في غارة إسرائيلية على دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية في صور جنوبي لبنان. إذن شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق المساكن الشعبية صور جنوبية لبنان. هذا ما تريده الآن الوكالة الوطنية للإعلام واستمرار الغارات الإسرائيلية وهذا التصعيد الإسرائيلي على لبنان. أيضا يفيدنا مراسلنا الآن بتفعيل سفرات الإنذار في شتولة بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة قادمة من لبنان. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النرويج وافقت على الانضمام إلى خطط توسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين وذلك عقب محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي في باريس.
15: لقد منحتم موافقتكم على انضمام النرويج إلى ما سميناه الردع النووي المتقدم، وتمثل هذه الخطوة تطورا بالغ الأهمية في شراكتنا، وستسهم في دفع تعاون طموح بيننا. إنه استحقاق متبادل نضعه لمصلحة أمننا الجماعي في أوروبا.
1: يواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم محادثاتهم غير الرسمية في مدينة ليماسول الساحلية القبرصية، مع التركيز على العلاقات مع الهند والسعودية إضافة إلى الحرب في أوكرانيا. كما ستأخذ التطورات في الشرق الأوسط حيزا مهما في هذه المحادثات بسبب تأثر التجارة بين أوروبا ودول الخليج والهند والحصار المفروض على مضيق هرمز. أعلن الجيش الأمريكي مقتل شخصين خلال استهدافه زورقا في شرق المحيط الهادئ. وبحسب القيادة الجنوبية الأمريكية فإن الزورق كان يعبر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ ويشارك في عمليات تهريب. أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية انتشار فيروس إيبولا، ولكنها حددت بعض الاستثناءات التي تشمل هيئات صحية وإنسانية ووكالات إنفاذ القانون.
16: أعلن أن أوغندا ستغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤقتا وبأثر فوري. الاستثناءات ستكون لفرق الاستجابة الطبية المتعلقة بالفيروس والأطقم الإنسانية ووكالات الطعام والغذاء والأمن، ولكن هذه الاستثناءات ستخضع دوما لتقييمات مستمرة.
1: تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية. نتابع هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة محمد بنصيرة في هذا النهار.
17: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32 درجة فاصل 8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و 18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.

0: التاسعة بتوقيت القدس، معي أنا محمد أبو نصيرة. صباح الخير. هذا النهار الأخبار: جشع في القتل تستثمره شركات السلاح من أجل المال، وأيضا شركات الذكاء الصناعي. جشع في الرياضة تستثمره شركات التسويق بالاحتكار، وترامب يفاجئنا بإنقاذ حياة حيوان فيما كل منطقتنا على المحك. البداية بالعناوين: الجيش الأمريكي والحرس الثوري، تبادل في الهجمات، قصف على إيران، والحرس يرد في الكويت، وترامب يهدد بقصف عمان. وقبيل محادثات واشنطن، غارات مكثفة على لبنان، نزوح وإخلاءات ودمار كبير في صور ومناطق في الجنوب، وحزب الله مستمر بشن عملياته. وفي غزة اغتيالات بتوقيع الذكاء الصناعي، مشروع إسرائيلي عنوانه لن يبقى أحد. وول ستريت جورنال، نبدأ بها عناويننا من الصحف والمواقع التي اخترناها لكم. والصحيفة تتحدث عن استراتيجية إيران، المناوشة بين مزدوجين في مضيق هرمز، وينظر إلى الاشتباك العسكري الأمريكي مع إيران في المضيق على أنه مجرد مناوشة، ولكنه في الوقت نفسه بمثابة تحذير لطريقة التعامل الحرس الثوري مع أي اتفاق. أفعال من شأنها إطالة أمد التفاوض وعرقلة أي اتفاق. في التلغراف البريطانية: ترامب لا يبدو راضيا عن إيران ولا عن الصفقة التي تتم دراستها. وبحسب صحيفة التلغراف تتبدد الآمال في التوصل لاتفاق قريب، والمشكلة هي في اليورانيوم، تقول ما زالت عقبة أمام أي اتفاق. بلومبرغ تشير إلى حركة المرور في مضيق هرمز التي تتباطأ بشكل ملحوظ بعد خروج ناقلة النفط العملاقة. تراجعت حركة الشحن التجاري عبر المضيق إلى عدد قليل من السفن المرتبطة بإيران في الغالب، وذلك أمس، مما يؤكد الطبيعة المتقطعة لحركة المرور عبر أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم. The Atlantic, no way to make a deal، هذا هو عنوانها. لا سبيل لإبرام اتفاق، لا يزال الاتفاق الذي يرغب ترامب في إبرامه مع إيران بعيد المنال. حالة الفشل لا تنبع من عدم الرغبة، لكن تحدي إيران لما يريده الرئيس الأمريكي يعرقل مساعي ترامب. وفي فاينانشال تايمز، صندوق مجلس السلام التابع لدونالد ترامب فارغ رغم التعهدات التي بلغت 17 مليار دولار. وبعد 4 أشهر من تأسيسه، لم يتلقى الصندوق المالي للمجلس الذي أنشأه البنك الدولي أي أموال من المانحين، لم يتم إيداع دولار. أين ذهبت الأموال؟ تقارير أن الأموال أودعت في الحساب المباشر للمجلس بعيدا عن الرقابة الأممية. وعما وصفته الصحافة وقبل قليل بالمناوشات، بعد الرسائل الدبلوماسية رسائل عسكرية متبادلة بين طهران وواشنطن من خلال ضربات محدودة. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان الحرس الثوري ذهب إلى أن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن بتحمل مسؤولية العواقب. أيضا أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن حاولت عبور مضيق هرمز، وقال التلفزيون الإيراني إن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية الإيرانية، والتي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. نقل موقع أكسيوس في هذا السياق عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية. أضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها نفذت ضربات دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها مسيرات هجومية إيرانية شكلت تهديدا على القوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. طبعا مشاهدينا الكرام، لو فقط ألقينا نظرة سريعة على خريطة المضيق واقتربنا لما يحدث في هذه المنطقة، هذه هي منطقة بندر عباس التي تشهد هجمات أمريكية متتالية، وهذه منطقة العبور الدخول من قرب جزيرة لارك وقشم، والخروج أقرب إلى البر العماني، وعمان في قلب هذه العاصفة ونحاول أن نتوقف أكثر عند المعلومات المتاحة عما ورد من تصريحات إيرانية مع مراسلي التلفزيون العربية الذي ينضم إلينا من طهران حسام الدياب. صباح الخير لك حسام، أبدأ معك أولا، بأي تطور ميداني ماذا قال الإيرانيون عن الهجمات الأمريكية وبالمقابل الهجمات الإيرانية؟ تفضل.
1: محمد صباح الخير. أولا يعني خلاصة ما جرى منذ الساعة 12 من صباح هذا اليوم هو التالي: وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن أنه هو في تمام الساعة 12:35 على ما يبدو جرى استهداف أو جرى إطلاق تحذير من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني لأربع ناقلات نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز، وذلك بعد أن أطفأت أجهزة التتبع الخاصة بها وحاولت ربما استغلال مرحلة أو حالة التكدس الكبيرة للسفن والناقلات التجارية والحاويات عند المضيق للمرور. لكن على ما يبدو بحرية الحرس الثوري الإيراني كانت بالمرصاد، وجهت تحذيرا لم تتجاوب هذه الناقلات النفطية، أطلق الحرس الثوري على ما يبدو النار على هذه السفن فتوقفت وعادت.

0: سقط في أرض محروقة في محيط مطار بندر عباس، هذا المطار الذي استهدف خلال الحرب الماضية حرب 80 يوما، ومدينة بندر عباس. نعم محمد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران على كل هذه المعلومات. هذه التطورات العسكرية وأعقد منها السياسية مع تحركات لا يعرف كيف يمكن أن تنهي حالة اللاسلم ولا حرب المستمرة منذ 3 أشهر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوحي وخلال اجتماع لحكومته بأنه غير مستعجل في إبرام اتفاق مع طهران، مضيفا أن الاتفاق إما أن يكون عظيما ومناسبا أو لا يكون. في الساعات الأخيرة التلفزيون الإيراني نشر مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن والمؤلفة من 14 بندا، وفورا البيت الأبيض قال هذا كذب. بحسب النص الإيراني أبرز البنود تنقسم إلى قسمين، تعهدات واشنطن وتعهدات طهران. الأمريكية تشمل رفع الحصار البحري والكف عن مضايقة السفن العابرة منها وإليها، كما تتعهد واشنطن بسحب قواتها من محيط إيران دون ذكر تفاصيل هذا الانسحاب. أما بخصوص تعهدات إيران فهي تتمحور حول وصول عدد السفن التجارية العابرة مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، مشيرة إلى أن إدارة مسارات عبور السفن وتفتيشها أو عدم تفتيشها وتحصيل تكاليف الخدمات بقيت تحت سيطرة إيران وبالتعاون مع سلطنة عمان وفق المصادر الإيرانية. وبخصوص الضمانات، أشارت المسودة الإيرانية إلى أنه في حال توصلت المفاوضات خلال فترة 60 يوما إلى اتفاق نهائي فسيتم اعتماده بموجب قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، وستقوم الصين بتقديم اتفاق إنهاء الحرب إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه. طبعا الأمريكيون نفوا هذا الكلام جملة وتفصيلا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته للمنطقة لا تنتهي. خلال اجتماع أمس مع أعضاء حكومته في البيت الأبيض أطلق العنان لتهديداته. هذا الاجتماع كان من المقرر عقده في كامب ديفيد لكن ألغيت الرحلة بسبب الأحوال الجوية. زيارة كامب ديفيد هذه غير مطمئنة، فآخر زيارة له إلى هناك انضم إلى الضربات الإسرائيلية على إيران. الجلسة شهدت تصريحات عجيبة فيها تهديدات معتادة لإيران، ولا جديد في هذه التصريحات والتهديدات سوى تهديده بضرب سلطنة عمان، فلنستمع.
2: إنها مياه دولية لن يسيطر عليها أحد، سنراقبها وهذا جزء من المفاوضات الجارية. إنهم يرغبون في السيطرة عليها، لن يسيطر عليها أحد. ستتصرف عمان كغيرها من الدول وإلا سنضطر إلى تفجيرها، إنهم يدركون ذلك.
1: لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يهدد رئيس أمريكي دولة حليفة بأن يضربها، بأن يقصفها هكذا دون تفكير. ينضم إلينا الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض دكتور أحمد الشهري. صباح الخير لك دكتور، مرحبا بك. تهديد عمان بالقصف هذه سابقة لم ترد ولم يأتي بها الأوائل ولا الأسبقون من الرؤساء الأمريكيين، كيف تقرؤونها في الخليج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك استاذ محمد والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام، وكل عام وانت بخير لك ولفريق العمل وللاخوه والاخوات مشاهدي قناتكم الكريمه، وايضا لقطر الحبيبه الشقيقه قياده وحكومه وشعبا. الحقيقه ما ادري ما الذي فعلت عمان عندما ياتيها هذا التهديد من حليفين قريبين لها. الأول كان إيران عندما استهدفتها، وكانت عمان دائما هي من يقف مع إيران وأنقذتها أيام الضغط عليها في عهد أوباما، وأنتجت الاتفاق النووي عام 2015 والذي أخرج إيران من العزلة وأفرج عن الأموال إلى آخر. هذه الجهود التي تبذلها عمان من أجل إيران، ثم أيضا تفاجأ الآن بهذا التصريح أيضا من السيد ترامب الذي كما تفضلت هو تصريح غير عادي. بالنسبة لتصريح ترامب أستاذ محمد، الحقيقة أنا أضعه في الفقاعات التي تعودنا دائما أن نستمع إليها من ترامب. قبل ذلك تحدث عن ضم المكسيك، ثم أيضا

0: جزيرة أخرى جرينلاند أيضا قال سيضمها، وكثير ما يتحدث عن عملية الضم وعملية التوسع. في يوم من الأيام أيضا رفع خارطة إسرائيل وقال إنها صغيرة، وكأنه أوحى إلى نتنياهو بعملية التوسع. إذن هذه فقاعات الحقيقة دائما يطلقها السيد ترامب. كذلك أطلق على الاتحاد الأوروبي وعلى بريطانيا وعلى الصين، وأعتقد أنها لا تتعدى التصريح
1: ولكن
0: فقط.
1: دكتور أحمد، يعني في النهاية كلامك
0: يرد عن هذا
1: نعم
0: الكلام
1: نعم
0: لأنه غير واقعي.
1: نعم دكتور أحمد، في النهاية هذا رئيس أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم، لا يمكن التعامل مع تصريحاته بأنها تصريحات عابرة على الرغم من كثرتها. ورأينا ما فعله في فنزويلا، رأينا ما فعله في إيران، رأينا ما فعله في دول كثيرة، رأينا ما فعله في الاقتصاد. اليوم هو يحاول أن يعني يدخل دول الخليج التي تحاول أن تكون بعيدة عن هذه الحرب قدر الإمكان، سواء من خلال تهديد، ورأينا أيضا الإيرانيين وهم يقصفون خلال الساعات الماضية الكويت، وسابقا في أثناء الحرب استهدفت كل دول الخليج إيران. يعني اليوم دول الخليج في عين العاصفة، سواء من الناحية الدبلوماسية بفعل التطبيع أو من الناحية العسكرية بفعل التهديدات الإيرانية والأمريكية. كيف يمكن التعامل مع هذا المشهد المعقد والصعب؟
0: أحسنت. المعقد والصعب هذا مشكلة الاقتصادي أو العقاري عندما يوضع في منصة السياسة، ثم بعد ذلك أيضا يخطئ أكثر فيضع حوله عقاريين واقتصاديين، ولم يضع خبراء عسكريين ومستشارين عسكريين من المخضرمين الذين خاضوا الحروب واستطاعوا أن يقيموا الاستراتيجيات في الحروب. وبالتالي رأينا هذا الخطأ عندما يذهب في حرب مع نتنياهو لا يعرف عواقبها، ولم يكن عليها مظلة سواء كان من الكونغرس أو من المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع الآن في فخ الوقت. الوقت الآن هو يضغط على السيد ترامب، ولذلك تجده يصرح هذه التصريحات تحت ضغط الداخل الأمريكي. أمامه كأس عالم وانتخابات نصفية، والوقت كذلك 60 يوما ربما أوشكت على الانتهاء، فلذلك تحت هذا الضغط هو يطلق التصريح هنا هنا. ثم ذهب إلى تطبيع مع إسرائيل، وأيضا ذكر السعودية وقطر وقال يجب أو على، وهذا الحقيقة ليست لغة دبلوماسية أن تفرض أو تقول على دولة ذات سيادة يجب أو على. هذا كلام لم حتى السعودية لم تعيره ذلك الاهتمام. ربما تصريح من مسؤول CNN قال لا علاقة مع إسرائيل إلا بمسار مضمون لدولة فلسطينية، وأغلقنا الموضوع. وأعتقد أن عمان أيضا لم تعر هذا الموضوع اهتماما وتصعد إلى أكثر من ذلك. تصريح ترامب هو أو الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات، في الأخير التعامل معها يكون من خلال العمل المؤسسي، وترامب كم بقي له في الرئاسة ويخرج من هذه المشكلة؟ بقي له أقل من 3 سنوات. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بمؤسساتها التشريعية وكذلك بقدرتها على التعامل يمكن أن تتعامل معها. نعم. دول الخليج بحكمة. قد تعاملنا مع بايدن عندما تحدث عن نبذ السعودية وسحب القوات واعترف أو بالحوثي واعترف، تعاملنا معه وجاء إلينا في السعودية مسالما، وتعاملنا مع أوباما الذي دعم الربيع العربي والتنظيمات ما دون الدولة والتنظيمات المخربة. إذا لدينا رصيد معرفي يا أستاذ محمد في المنظومة الخليجية، نستطيع أن نتعامل مع كل هذه الصعوبات. تعاملنا مع هذه الأزمة التي أريد لنا أن ندخلها محاربين وأن نزج بمقدراتنا ومكتسباتنا وشعوبنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، خرجنا منها إذا الآن الحمد لله بحكمة وحنكة القادة، وتمكننا الحمد لله من النجاح في الردع الاستراتيجي، تحييد أكثر من 90% من هذه الاستهدافات. ربما روسيا حتى إسرائيل لم تحقق هذه النسبة. لذلك أقول قادتنا ينجحون دائما في احتواء الأزمات وفي إدارة الصراعات، ودائما يأتي العالم في الأخير ليصافحنا ويشيد بمواقفنا ويشيد بحكمتنا ويقول أنتم الصح وأنتم الصواب. وفي كثير من الأزمات تجد أن العالم يقر برؤية المنظومة الخليجية التي تسعى دوما إلى حل كل الصراعات والنزاعات من بوابة الحوار ومن
1: شكرا
0: بوابة التفاوض.
1: شكرا
0: لعل في النموذج السعودي عندما ذهبت إلى الصين والتقت مباشرة بإيران، وطوينا هذا الملف كثيرا، كذلك لقاء أيضا مع الحوثي، وتم لقائه في الرياض مع الشرعية اليمنية، وأصبحت المملكة العربية السعودية وسيط موثوق بين
1: نماذج
0: هذه الخلافات.
1: عديدة في هذا الإطار دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
2: راديو الحرية 92.7 FM FM FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل، وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
7: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM
4: ولا يراه. ثم الآن في غضون 10 أيام يتم استهداف قائد، تعيين آخر
5: واستهداف،
4: وهو يبدو أن هناك سرعة استجابة للحدث بالنسبة لحماس لتعيين قائد آخر ملء الشاغر، لكن الاحتلال الإسرائيلي يلاحق القائد الآخر وهو ما يضع القيادة الجديدة القادمة في موضع الخطر والضغط.
5: شكرا.
4: والتفكير بصعوبة فيما يتعلق بالوضع الميداني والوضع السياسي.
5: شكرا لك باسل خلف، صحفي في التلفزيون العربي، على كل هذه المعلومات. وبفعل آلية القتل المستمرة هذه التي لا تتوقف، يبدو أن مصانع الذخائر في العالم هي الأكثر حظا وهي غير قادرة حتى على تلبية الطلبات المتزايدة بحسب أسوشيتد بريس. نقلا عن تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية، تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران وفي حرب غزة، خصوصا صواريخ توماهوك وصواريخ الاعتراضات والباتريوت والذخائر المستخدمة في التفجيرات وثاد. ومع تعقيد المشهد الأوكراني واستمرار الحرب ل4 سنوات هناك في أوكرانيا، يبدو أيضا أن المشكلة تمتد إلى القارة العجوز التي بدأت تشعر بعبء هذه الحرب. 9 دول أوروبية انسحبت من مبادرة تشيكا التي زودت أوكرانيا منذ عام 2024 بأكثر من 4 ملايين قذيفة وذخيرة مدفعية. في الأثناء الكونغرس الأمريكي يناقش طلبات وزارة الحرب بمزيد من الأموال وتعاقدات موسعة مع شركات كبيرة وأخرى صغيرة سريعة الإمداد. كل هذا لم يمنع الولايات المتحدة من منح إسرائيل أول طائرة تزويد وقود من طراز KC-46 ضمن خطة تشمل 6 طائرات مع وصفها بأنها تعزز قدرة سلاح الجو على العمليات بعيدة المدى تجاه إيران. وبقية الشركات، شركات الأسلحة، أيضا تحاول استغلال الموسم. 10 شركات رئيسية حول العالم ارتفع إنتاجها، مثلا رايمنتال الألمانية من 100,000 مقذوف عام 2022 إلى أكثر من 1,000,000 نهاية العام الماضي. رغم ذلك تراكمت لديها الطلبيات بنحو 30 مليار دولار، بزيادة نحو 40% عما كان قبل حرب أوكرانيا. هرم الذخائر هو الآخر سبب، حيث أصبح التنوع في الفتك بلا حد وبلا رادع من الذخائر المدفعية الثقيلة للهجمات الجوية بعيدة المدى لتلك المستخدمة بالصواريخ الموجهة ورابعة للدفاع الجوي. وتظهر الصور أمامكم بعض هذه الأنواع التي أشرنا إليها، ذخيرة بأشكال مختلفة. هي أكبر أزمات سلاسل التوريد العسكرية منذ الحرب الباردة، يقول معهد الحرب الأمريكي. وفي الأسباب يأتي نقص المواد الخام من التنافس التكنولوجي وفي ملف الرقائق الإلكترونية وأيضا في ملف المعادن الدقيقة وأجهزة التوجيه وأزمة الوقود أيضا. معنا من عمان اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. صباح الخير لك سيادة اللواء، وكل عام وأنت بخير. وأبدأ بالسؤال للواء صمادي في انتظار أن ينضم إلينا. مرحبا بك مرة أخرى، كل عام وأنت بخير سيادة اللواء. أبدأ بالسؤال مباشرة، هذا النقص الحاد مع استمرار الحروب أولا في الولايات المتحدة، ماذا يعني؟ والولايات المتحدة تحاول أن تزيد من إنتاجيتها، ووزارة الحرب البنتاغون يريد مزيدا من الأموال، ماذا يعني ذلك بالنسبة للولايات المتحدة أولا؟
6: يعني هو نقص الذخائر بعد انتهاء الحرب الباردة. الولايات المتحدة ومعظم الجيوش يعني عقيدتها القتالية بنيت على حروب قصيرة، ضربات دقيقة، تفوق جوي، عمليات خاصة. ولاحظنا أنه في العقود الماضية كان هناك تركيز على مكافحة الإرهاب، انطلاق من أنه فرضيا أنه الحروب المستقبلية ستكون قصيرة وحاسمة، ولذلك الاستهلاك الميداني ثبت في الحرب الأوكرانية وحروب الشرق الأوسط يفوق قدرة الإنتاج الصناعي، ولذلك الآن الولايات المتحدة تحاول أن تعوض النقص الهائل الكبير، خاصة في حرب 39 يوم ظهر هناك انكشاف أستطيع أن أصفه خطير جدا ويؤثر على الأمن القومي والأمن الاستراتيجي الأمريكي، وذلك بسحب العديد من الذخائر من بحر الصين الجنوبي والتي كانت هي مجهزة لأي صراع مستقبلي مع الصين أو مع روسيا. والسبب هو الاستنزاف الكثيف والعمليات الاستخدام الضخم للصواريخ والمسيرات وعمليات الاعتراضات الجوية مؤقتة. يعني الآن هذا النقص العالمي أستطيع أن أصفه، وليس فقط في الولايات المتحدة، هذا نقص يعني يشكل تحول استراتيجي في طبيعة الحروب الحديثة. والنقطة الأهم وهي سلاسل الإمداد العسكرية، هي ليست مجرد مشكلة إنتاج مؤقتة. المشكلة الأخرى اللي أنت أشرت لها قبل قليل اللي هي المعادن النفيسة، المعادن النادرة وبالذات النوعية الثقيلة، وهذه التي تهيمن الصين على ما يزيد عن 98% من عمليات الإنتاج لهذه المعادن النقية بعد عمليات التكرير لأكسيدات هذه المعادن. ولذلك نستطيع أن نقول بأنه ليس فقط الولايات المتحدة وإنما الجيوش الغربية والشرقية لم تكن مهيئة بعد عقود من الحرب المحدودة وحروب مكافحة الإرهاب، ولذلك الآن تحتاج إلى أن يكون هنا لديها مخزون، لأنه عادة في القتال في العمليات العسكرية هناك ذخيرة تسمى ذخيرة الخط الأول، وهناك ذخيرة لأسبوع قتال ولثلاثين يوم قتال ولستين يوم قتال تبنى عليها الاستراتيجيات والخطط العسكرية. وعمليات الاستهلاك المفرط أظهرت بأنه هذه الدول لا تمتلك مخزون كافي لحرب طويلة متعددة الجبهات.
5: طبعا سيادة اللواء، الصين تبدو كمن يجلس من عليائه وتنظر إلى الغرب، تقول استمروا في حروبكم، استمروا في استنزاف ذخيرتكم، وأنا جالسة أراقب هذا المشهد برمته وأحتكر صناعة المعادن النفيسة، أقوي اقتصادي وأرتب خططي الاستراتيجية. السؤال، هل هذا النمط من استنزاف الذخيرة والذخائر سواء في الحرب على إيران أو فيما يحدث في أوكرانيا قد يدفع الجيوش إلى اتخاذ قرارات مثل الانكفاء عن عمليات بعينها، مثل ربما الضغط على السنتكوم في منطقة الخليج للتفكير مرة أخرى في استراتيجياتها المرتبطة مستقبلا بإيران؟
6: يعني إذا أخذنا 39 يوم الحرب التي جرت، ما هو الذي جعل دونالد ترامب يتردد في استئناف أعمال القتال؟ السبب الرئيسي كان هناك نقص الذخائر، ولذلك هذه المرحلة منذ أن تم وقف إطلاق النار ولغاية هذا اليوم هي مرحلة إعادة الموضوع ومحاولة تسريع لعمليات الإنتاج حتى يكون هناك قدرة لعمليات الاستدامة في المعارك القتالية. ومن المتوقع أن يعني يكون هناك أعمال عسكرية في أي وقت في الأيام القادمة. العقيد الحديث لم يعد السؤال كم طائرة لديك وكم دبابة لديك، بل كم شهر تستطيع أن تقاتل. ولأنه يعني القوة العسكرية لم تعد يعني نقيسها بنوعية السلاح، بل في حجم المخزون وسرعة الإنتاج ومرونة الإمداد والقدرة على التعويض. ولذلك الآن الولايات المتحدة الخيارات اللي أمامها خلال الفترة الماضية كانت محدودة باعتقادي، لأنها تريد أن يبقى لديها جزء من المخزون لأي أعمال عسكرية طارئة على مستوى تايوان أو على مستوى الصين.
3: راديو الحرية 97.7 FM.
0: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: من 97.10
2: FM وتفاصيل آليات التسعير، وإضافة إلى ذلك أيضا بيانات بيع تذاكر المباريات، خاصة تلك التي ستقام في الملاعب مثل ميت لايف ستاديوم بما فيها المباريات النهائية. يأتي هذا بعد موجة انتقادات عالمية ركزت على استخدام التسعير الديناميكي الذي يرفع الأسعار تلقائيا مع زيادة الطلب، كأنه عرض وطلب، حيث تحدث التقارير عن وصول فئات الفي آي بي. وأنا نتحدث هنا عن السوق السوداء، لا نتحدث عن السوق السوداء. التقارير تقول إن أسعار تذاكر الفي آي بي وصلت إلى نحو 33,000 دولار للتذكرة، فيما وصلت بعض تذاكر النهائي لعشرات ألف دولارات. بالمناسبة في السوق السوداء أضعاف وأضعاف هذا الرقم. في المقابل دافع رئيس الفيفا عن السياسة السعرية معتبرا أنها تعكس الطلب الهائل على البطولة، وهي السياسة التي يبدو بأنها داعبت هوى ورضا الرئيس الأمريكي، إذ قال إن البطولة تحقق أسرع مبيعات في تاريخ كأس العالم. ومن سياسات الاحتكار للذكاء الصناعي أيضا، ومن سياسات الاحتكار لمشهد الكرة والرياضة، الذكاء الصناعي يطل في الصورة حتى في حضرة الساحرة المستديرة. هذا ما تبشر به شركة لونوفو إحدى شركاء الفيفا في تنظيم كأس العالم هذا العام بالولايات المتحدة، معلنة عن تطوير تطبيق فوتبول AI برو والذي يسمح بالكثير. وفقا للشركة يستطيع التطبيق تحليل مئات الملايين من نقاط بيانات الفيفا مع معالجة أكثر من 2000 مقاس متعلق بكرة القدم، ما في ذلك الضغط والحركة والتكتيكات والانتقالات، ما يسمح لمحللي الأداء مقارنة أنماط اللعب، كما سيتمكن المدربون من تقييم كيفية عمل التغييرات التكتيكية ضد خصومهم. ستتاح للبعض هذه المشكلة، ستتاح للبعض، أما البعض الآخر من الدول الفقيرة فربما يحرمون منها تماما. سيوفر التطبيق لكل ملعب نسخة افتراضية حية من المكان تسمح لمراقبة حركة الحشود والمخاطر الأمنية، وفي أعلى مستويات اللعبة يحضر المال، فعلى كل فريق دفع اشتراك للحصول على سيناريوهات فنية جاهزة قبل المباراة التالية، فيما يحصل اللاعب على خدمات ترويج وصور ثلاثية الأبعاد. الشركات تحاول أن تستغل كل شيء من القتل والدمار إلى كرة القدم. تنضم إلينا حول ذلك عهد حسان، صحفية في التلفزيون العربي المختصة في الشأن الرياضي. صباح الخير، وأبدأ معك عهد، وربما نحن مهتمون لكن ليست لدينا الأموال لنحضر كأس العالم، تكاليف كبيرة، السفر إلى الولايات المتحدة، الإقامة هناك، والتذاكر بعشرات ألاف دولارات، هل هذه سابقة في تاريخ الفيفا؟
3: صباح الخير بداية محمد، يعني هذا الموضوع، موضوع التذاكر، أثار جدل كبير منذ طرح أسعار تذاكر يعني في الأسواق. الموضوع اليوم المرتكز عليه موضوع الشكوى وموضوع يعني استدعاء الفيفا بشأن ليس أسعار التذاكر اليوم بقدر ما هو الشفافية اليوم والوضوح بشأن هذه التذاكر والمقاعد المتواجدة في الملاعب. لذلك يعني السلطات في نيوجيرسي في نيويورك اليوم تطلب يعني استدعاء الفيفا بسبب بعض الشكاوى بهذا الخصوص، لأن هناك بعض المشجعين قاموا بعملية الشراء للتذاكر، وتبين بعد عملية الشراء أن المقاعد وتصنيفات المقاعد هذه قد تغيرت وقد تبدلت. لذلك هناك شكوك حول هذا الموضوع، وهذا الأمر يعني ليس أول مرة يطرح. أيضا منذ فترة في المدعي العام في كاليفورنيا أيضا قام باستدعاء الفيفا وطلبهم بتقارير بشأن بعض تصنيفات المقاعد، لأنها فيفا باعت بعض التذاكر بناء على خرائط معينة للمقاعد وتبين أنها تبدلت بعد ذلك. لذلك هناك شكوك حول هذا الموضوع.
2: نعم، عهد، نعلم بأنها تجارة يعني، ولكن هذه في السوق السوداء، هذه المرة الفيفا وهي السوق الرسمية لبيع هذه التذاكر متورطة في هذه المسألة. هذا يحملنا للتساؤل، هذه السوق التي تظهر دائما، ألا توجد قوانين لضبطها، لمنع هذا الجشع أن يسري في عروق كرة القدم التي يحبها الفقراء ك كما الأغنياء.
3: صحيح، وهذه المشكلة الأكبر. يعني سأبدأ من ما ختمته، أنه اليوم يقول الكل هل هذا المونديال هو للأغنياء فقط؟ هل فقدت الروح الحقيقية للمشجعين الحقيقيين في الملاعب؟ هذا الموضوع يتم تنظيمه وضبطه من قبل الفيفا، ولكن المتعارف عليه في الولايات المتحدة.
0: راديو الحرية
1: 97.7. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: شركة الجنيد لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: أنت مكيف؟
1: أنا مكيف. وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والاشتباكات وغموض المشهد السياسي والذي ستعمل قناة التلفزيون العربي خلال الساعات القادمة على تغطية هذا الحدث المتطور والنامي في منطقتنا وفي العالم في ساعاتها هذا النهار. انتهى ولكن أخبارنا مستمرة. في أمان الله.

0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء في غارة إسرائيلية بمسيرة على أوتستراد عدلون جنوبي لبنان. أفادت الوكالة بسقوط 2 شهيد في غارة إسرائيلية على دراجة نارية عند طريق المساكن في مدينة صور. استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي حي الأثار وحي رفاعي في المدينة.
1: استهدفت مبنى بعض دوار جنبلاط اللي فيه محل بواب سل كلياته.
0: أفاد شهود عيان بسقوط 2 شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة قياعة بمدينة صيدا جنوبية لبنان. وأظهرت صور دمارا واسعا في المبنى المستهدف وتصاعد الدخان من المكان، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية وإصابة 2 آخرين بعد انفجار مسيرتين مفخختين لحزب الله في منطقة عسكرية قرب شميرة بالجليل الغربي. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش رصد المسيرتين وفعل صفارات الإنذار، إلا أنه أخفق في اعتراضهما. وينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد أهلا بك. بينما تستمر الغارات الإسرائيلية والعمليات في جنوب لبنان، ترتفع وتيرة الإصابات والقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي داخل لبنان وكذلك في شمال إسرائيل.
2: إن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن مقتل مجندة إسرائيلية في هجوم بالمسيرات المفخخة حدث أمس تحديدا بعد ظهر أمس في منطقة حدودية في الجليل الغربي، ما أدى إلى مقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين في صفوف الاحتياط بجراح خطيرة ومتوسطة. هذا يضاف إلى جانب
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
2: بالطفيفة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو مدرعة إسرائيلية متوغلة في الجنوب اللبناني. لذلك نتحدث عن استمرار هجمات حزب الله بالمسيرات المفخخة نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني، وأيضا نحو المناطق العسكرية والثكنات العسكرية الإسرائيلية الموجودة قرب الحدود إن كان في الجليل الأعلى أو في الجليل الغربي. في الساعتين الماضيتين دوت صفارات الإنذار في 3 مناطق، بداية في منطقة شتولة في الجليل الغربي، وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد رصد هدفا جويا مشبوها تجاوز الحدود نحو تلك المنطقة، ولم يوضح إن كان بالفعل قد اعترض هذه المسيرة أم سقطت المسيرة في تلك المنطقة. هو اكتفى بالحديث عن انتهاء الحدث. وأيضا تم تفعيل صفارات الإنذار في يعني خلال هذه الساعة أو الساعة الماضية عفوا في منطقتين في الجليل الأعلى تحديدا في مرجليوت والمنارة، وكلاهما نتحدث عن مناطق حدودية ملاصقتين للحدود مع لبنان، ولكن تبين بحسب الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار فعلت بعد تشخيص خاطئ ولم يتم رصد أي إطلاق للمسيرات. الآن إسرائيل توسع من حربها على اللبنانيين في الجنوب اللبناني، تحاول تهجير مزيد من البلدات اللبنانية، وذهبت نحو إخلاء المدن وتهجير أيضا سكان المدن. يعني إذا ما أشرنا إلى قرار الإخلاء الذي كان قبل يومين تحديدا لمدينة النبطية، وبالأمس قرارا بالإخلاء لمدينة صور، لذلك واضح بأن إسرائيل تصاعد من حربها على اللبنانيين وتصاعد من هجماتها التي لم تعد تقتصر فقط على مناطق بعينها في الجنوب اللبناني أو في المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل. هي أيضا تجاوزت الخط الأصفر، وحاليا تحاول توسيع المناطق التي تحتلها. ليس واضحا بعد ما المناطق التي التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي، ولكن بالأمس المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية تحدث عن توغل في القطاع الشرقي تحديدا ومحاولة للسيطرة على مناطق تدعي إسرائيل بأن مشغلي المسيرات المفخخة يطلقون المسيرات من تلك المناطق نحو الشق الشرقي من الجليل الأعلى.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات في القدس. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. وفي بيان أضاف الحرس الثوري أن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن من تحمل مسؤولية العواقب وفق ما جاء في البيان. من جانبه قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية التي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات سمتها دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها مسيرات هجومية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش نفذ ضربات داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية لحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات معادية بصواريخ ومسيرات عقب شن ضربات أمريكية على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا إن أنه لا خيار آخر أمام طهران. ونفى ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين.
3: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي

0: أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جداً وعملتهم لا تساوي شيئاً.
1: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكداً أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
0: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال. عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
1: أما بشأن مضيق هرمز، فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة بحسب تعهده. وبذا ينفي ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين بوساطة باكستانية تخص إنهاء الحرب بينهما. المسودة تضمنت موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضاً رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلاً إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح وإن المذكرة المشار إليها مختلقة، لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
2: نقلت وكالة التسنيم عن نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قوله إن الإفراج عن جميع الأصول المجمدة وإعادتها دون شرط ضروري بدوره. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن طهران متمسكة بمطالبها الأساسية في المفاوضات كحقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاكه والسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. في منشور أضاف أن ترامب الساعي للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي يتأرجح بين إطلاق التهديدات والدعوة إلى التوصل إلى اتفاق وفق ما أورده. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران شملت إدراج الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز على قائم العقوبات وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الخطوة بعد إنشاء طهران هيئة خاصة لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، أهلا بك. لا تختلف ولربما اللهجة التي يتحدث بها إبراهيم عزيزي عن ما حدث بالأمس من أو الفجر اليوم من رد إيراني عسكري، ما الذي يرشح في مستجدات مسار المفاوضات وأيضا في الشق العسكري حسام؟
3: يعني محمد، البرلمانيون من أنصار التيار المتشدد أو المتشددون أو المحسوبون على تيار الصقور في الداخل الإيراني ينتهزون مثل هذه الفرص ربما للنقر على وتر المواجهة العسكرية مجددا مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن نتحدث الآن عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. هذه اللجنة بالتحديد لطالما تاريخيا داخل البرلمان الإيراني وقفت بالمرصاد لكل شيء يتعلق بالسياسة الخارجية مع الدول التي تعتبرها إيران على الضفة الأخرى أو على الجبهة الأخرى، جبهة الأعداء كما تسميها إيران دائما. فما بالك عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، البلاد هنا على أعتاب التوصل إلى توافق. ربما لا يزال المشهد ضبابيا، لكن ما يتحدث به مسؤولو وبرلمانيو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يعكس كثيرا من سرديات الشارع، سواء للشريحة الرافضة للتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أولئك الداعمين أكثر للمواجهة العسكرية الذين ينظرون من ناحية ربما إلى المشهد من ناحية من زاوية أيديولوجية أكثر أو زاوية عقائدية إن صح التعبير، ما يزالون يتحدثون عن أمريكا بأنها مثال للشيطان الأكبر وما إلى ذلك من السرديات القديمة التي اعتدنا سماعها من الجانب الإيراني منذ الثورة الإيرانية.

0: في سبعينيات القرن الماضي. نحن نتحدث اليوم عن ثاني مواجهة من نوعها على ما يبدو خلال أسبوع. هذه المواجهة يتحدث عنها الطرفان عن أنها ما تزال تحت السيطرة. يكتفي الطرفان بالتصريحات وبالتنديد بما فعل كل طرف للطرف الآخر، لكن اللافت أن هذه الحادثة اليوم لم يقع خلالها أي ضحايا.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: واحدة الأمريكية بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني باستهداف محيط مطار في مدينة بندر عباس، هذه المدينة التي استهدفت مرارا وتكرارا خلال الحرب الماضية وحتى لاحقا خلال فترة وقف إطلاق النار. تقول إيران بأن هذا الاستهداف جرى عبر مقذوف هوائي سقط في أرض محروقة في محيط مطار بندر عباس. لاحقا رد الجانب الإيراني عبر الحرس على القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هذا المقذوف. هذا الرد الإيراني العسكري كان متزامنا مع ما تحدثت عنه وسائل إعلام كويتية خلال الساعات القليلة الماضية عن أن أصوات انفجارات وأيضا تفعيل لمنظومات الدفاع الجوي في الكويت كانت تعمل للتصدي لطائرات مسيرة وصواريخ دون تحديد الوجهة بدقة التي أتت منها هذه الصواريخ والطائرات المسيرة. لعل الجانب الإيراني كان يستهدف إحدى القواعد الأمريكية المتواجدة في الكويت. من غير الواضح حتى الآن أين كانت متواجدة هذه القاعدة، لكنها تعكس من ناحية ثبات الحرس الثوري على ما يبدو على مواقفه الرافضة للسماح للسفن العسكرية من الناحية أو كل شيء يمت للولايات المتحدة الأمريكية بصلة من العبور عند مضيق هرمز. تحاول ربما تعميد فكرة أو تدعيم فكرة أن الحرس هو من يشرف على مضيق هرمز حتى الآن، وللرد ربما على التصريحات الأمريكية التي خرجت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية عن أن مضيق هرمز سيفتح للجميع في نهاية المطاف، وعن أنه يرفض السردية الإيرانية التي تدعو إلى الاعتراف بدور إيران في الإشراف على مضيق هرمز حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع المشهد منذ عدة أيام محمد، في يوم نرى بأن هناك حديث دبلوماسي وتصريحات سياسية ترفع من نسبة التفاؤل، اليوم الذي يليه تحدث حادثة ما تعيد المشهد إلى الوراء، وكأن الجميع في حالة مراوحة في المكان. ما يجري خلف الكواليس أو في الظل على المستوى السياسي هو المهم من كلا الجانبين. ينعكس هذا الأمر من خلال التحركات والتصريحات الناعمة إن صح التعبير، تحركات كزيارة محمد بكر قليباف المفاجئة إلى الدوحة خلال اليومين الماضيين للإشراف ربما على مسألة التمهيد للمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي تقضي بحصول إيران على جزء من أموالها المجمدة في الخارج والمقدرة بحسب بعض التقارير حتى الآن ب 12 مليار دولار. علي باقري كاني وهو نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالتزامن متواجد منذ يومين في روسيا، أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الأمنيين الروس أيضا وعدد من نظرائه في العديد من الدول المتواجدين في موسكو لإجراء اجتماع على مستوى الشخصيات الأمنية في عدة دول. تحدث من هناك وقال بأن مسألة تخصيب اليورانيوم الآن غير مطروحة على طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي من ناحية، وأيضا مسألة مضيق هرمز أشار بأنه لم يتم التوصل حتى هذه اللحظة إلى صيغة ما لإعادة فتح مضيق هرمز، بالعكس تماما ركز على أن طهران تقوم بالتنسيق فقط وفقط مع الجانب العماني واستثنى الجانب الأمريكي من أي توجه أو أي سياسة مرتقبة قد يتم الإعلان عنها من قبل الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز. إليك محمد.
5: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن كابلر أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال بها. بحسب البيانات فإن الناقلات متجهة حاليا إلى الهند والصين. قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية. ارتفعت العقود الأجل لخام برنت ب 3.72%، أي ما يناهز 98 دولارا للبرميل، في حين ارتفع عقد أغسطس لأكثر نشاطا ب 3.63%. إلى قطاع غزة، استشهد 10 فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة. وثقت كاميرا التلفزيون العربية أثر القصف الذي طاول المنطقة المكتظة بخيام النازحين. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه حاول اغتيال مسؤولين اثنين من مسؤولي كتائب القسام في القصف.
1: أنا الآن في مدينة غزة، حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة، أب زوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا يستهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة، ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف. تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم، ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان، الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير. شو اللي صار معكم؟
6: كنا قاعدين أنا والحاج، وجاي ابن أخوي عيد علينا، وقاعدين في الخيمة ما سمعنا لصفر. لابن أخوي بقول في هذا كنه قصب، ما بطلنا إلا حاجة الخيمة بتقع، وقال لنا برمي المية ووقع علينا هنا وحجار وكله. وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخوي يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا، وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا. صار ابن أخوي يزعق ويصرخ، صاروا يسحبوا منها الشباب من هنا ويطلعوا فيهم، والزعق لقوا بنت هنا متوفية لفوها واخدوها. وصاروا وإيش نقول؟ إيش أقول؟ شوف الدمار، شوف هذا. إحنا قاعدين هذا عيد، عيد الله كل يوم العيد الله مجازر، قبل العيد باليوم مجازر، كل شتنا صارت مجازر. وين بقولوا فيه هدنة؟ وين الهدنة؟ وين السلام؟ وين هذا؟ لو وقتش بدنا نضل هيك، بالذات الشعب الفلسطيني لو وقتش بده يضل هيك. وين دول العالم؟ ليش بتطلعوش إلنا؟ ليش بتطلعوش علينا؟ منقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا إيش عاملين؟ في إرهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد، شباب زي الوردة، والشباب زي الوردة. ليش وين خيامهم راحوا؟ حالهم راحوا عند الحج بالعافية لما طلعناه. وإيش بنقول يا رب؟
1: شكرا لك يا حجة، الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة. الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير، لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة. فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت، عمرها 12 عاما، بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال، لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة. المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر، التلفزيون العربي من وسط مدينة غزة.
5: قالت هيئة البث الإسرائيلية أن ممثلين عن مجلس السلام يستعدون لدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة للمرة الأولى منذ تأسيسه. أشارت الهيئة إلى أن ممثلين كولاي ملادينوف قدموا طلبا رسميا إلى الجيش الإسرائيلي لدخول القطاع. بحسب الهيئة فإن ملادينوف عرض خطة من 15 نقطة لتنفيذ خطة ترامب الأسبوع الماضي، التي تتضمن ما تعرف بقوة الاستقرار المزمع نشرها في غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلها القطاع الشهر المقبل. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز فضيحة مدوية إذ قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلق أي أموال من المانحين وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
7: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من أربعة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
5: في غزة قد يتحول الاقتراب بضعة أمتار من خط الهدنة إلى حكم بالموت، فعلى خطوط تتبدل كل يوم وتتوسع يسقط شهداء في حدود لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي. الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر وتعرب عن قلقها من عمليات قتل قرب خط الهدنة في غزة، أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل داخل القطاع ويتوسع كل يوم في عمق القطاع. التقرير الأممي يشير إلى أن ثلث الشهداء الذين سقطوا منذ سريان الهدنة سقطوا قرب خطوط التماس، وعددهم وفق أرقام الأمم المتحدة 453 حالة قتل مؤكدة منذ وقف إطلاق النار وحتى 5 فبراير الماضي، منهم 152 قرب الحدود. ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن المعلومات المتوفرة تثير مخاوف جدية من إطلاق النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من المنطقة العازلة قد ترقى إلى عمليات قتل غير قانونية وجرائم حرب. الجيش الإسرائيلي لم يصدر تعليقا مباشرا على الاتهامات، لكنه يسوق مبرراته بزعم أن إطلاق النار قرب خطوط الهدنة يهدف إلى منع التهديدات المسلحة بحسب الأمم المتحدة. يذكر أنه منذ توقيع الهدنة رسمت إسرائيل خطا فاصلا داخل غزة باستخدام كتل خرسانية وعلامات صفراء قبل أن تتوسع المنطقة العسكرية تدريجيا داخل القطاع، وتمتد السيطرة العسكرية إلى قرابة ثلثي قطاع غزة. ومع اتساع السيطرة تقلصت المساحات للمدنيين والنازحين. الأمم المتحدة تقول أن المشكلة لا تتوقف عند إطلاق النار فقط، بل تمتد إلى غموض الحدود نفسها، حيث لا أحد يعرف بدقة أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي. ورغم الهدنة التي رعتها واشنطن فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وهي متواصلة على القطاع، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تفيد إسرائيل بأنها تأتي لاستهداف قادة من حماس.

0: انضم لنا من مدينة غزة محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة. أهلا بك سيد محمود معنا. يعني هل يعرف أحد على وجه اليقين أين هو الخط الأصفر؟ متى يبدأ وأين ينتهي؟
1: يعني في البداية التحية لك والتحية للمشاهدين وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حقيقة في قضية الخط الأصفر والواقع الموجود في قطاع غزة لا يمكن لأحد داخل القطاع أن يحدد بالضبط أين هذا الخط الأصفر. ربما كتل خرسانية منتشرة على مناطق متفرقة من القطاع تحديدا في المناطق الشرقية وأيضا المناطق الشمالية، هذا باعتباره هو يحدد الخط الأصفر أو هو المسار الموجود لمعرفة الخط الأصفر. لكن هل هذا الخط أو هذه الكتل الخرسانية هي عبارة عن شريط موجود على طول الحدود؟ بشكل مؤكد لا. هذا الخط الأصفر من الصعب جدا تحديده وتحديدا من قبل المواطنين الذين يجهلون هذه القضية، ولذلك نجد أنه الاحتلال الإسرائيلي بالفعل يقتل المدنيين هناك بشكل واضح ويقوم بإطلاق النار عليهم دون تحذير دون سابق إنذار. والاحتلال لو أراد بالفعل كما يتم الادعاء أنه يريد حماية الجنود المتواجدين في تلك المنطقة، هناك كثير من الأدوات التي يمكن استخدامها من قبل الجيش. أولا بإمكانه أن ينادي بمكبرات الصوت، بإمكانه أن يطلق قنابل دخانية، بإمكانه أن يستخدم أي أسلوب غير إطلاق النار بشكل مباشر. لكن نجد أن الاحتلال يستخدم الآن بشكل مباشر القصف والقتل، حتى لو كان هذا الشخص هو عبارة عن طفل موجود واقترب من هذا الخط. وربما هناك عدة حالات حدثت لم يكن المواطن قد اقترب، ربما يكون حتى غرب الخط الأصفر لكن يقتل الاحتلال الإسرائيلي مباشرة. الجيش يخرج بيان أن هؤلاء كانوا ينوون بالقيام بعملية ضد القوات الموجودة على الأرض، وهذا طبعا ما نسميه في غزة القتل بالنية. ولذلك نجد أنه بالفعل هذا التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 400 حالة قتلت في قطاع غزة من 10/10 حتى هذه اللحظة هم لمدنيين تواجدوا في المنطقة هناك وتم قتلهم، وهذا بشكل مؤكد وبالفعل، وهذه منظمة رسمية دولية تقول هذا الكلام. نحن نؤكد ما قالته الأمم المتحدة في هذا التقرير. أيضا نتيجة أن الاحتلال الإسرائيلي يقلص المسافات ويقلص المساحات داخل القطاع يجبر المواطن أن يعيش على مقربة من الخط الأصفر. ولذلك لو نظرنا إلى شمال القطاع نجد أن هناك مدارس ربما تكون موجودة ملاصقة للخط الأصفر، لأنه لا يوجد أصلا لا يوجد مساحات داخل القطاع حتى المواطن يكون يعني في راحة من أمره، ولذلك يلجأ إلى أن يتواجد في هذا الخطر. من يحب أن يموت في قطاع غزة؟ من يحب أن يكون في منطقة تشكل تهديد وخطر؟ لا أحد. لكن الذي فرض على المواطن أن يعيش بهذه الطريقة هو الواقع الموجود، وهو الضغط الموجود، وهو المساحات القليلة الموجودة، ولذلك نجد أن الناس تلجأ إلى أن تبقى في تلك المناطق. لكن أنا أريد أن أركز على جزئية أنه هناك كثير من الناس يلجؤون إلى الذهاب إلى هذه المناطق أو يقتربون من المناطق الصفراء، منازلهم موجودة هناك قصفتها قوات الاحتلال، لكن المواطن يحتاج إلى احتياجاته من الأثاث، من احتياجاته من داخل المنزل في بعض الأحيان، فيلجأ إلى الذهاب إلى هذا البيت. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يرق له ذلك مباشرة، يتم قصف هذا المواطن وقتله. هناك كثير من الشواهد والدلائل، يعني على سبيل المثال عائلة أبو شعبان أو عائلة شعبان التي قتلت في كانوا ذاهبين إلى مناطق شرق حي الزيتون، وحقيقة لا يعلموا بالمطلق لا خط أصفر ولا خط برتقالي، لأنه لا يوجد على الأرض دلالات واضحة. ذهبت الأسرة في عربة من نوع تندر بيجو مفتوحة مكشوفة وتحركوا إلى هناك، ما إن شاهدوا منزلهم أرادوا أن يغادروا. أثناء المغادرة تم إطلاق عدة قذائف عليهم، قتلوا الأسرة بأكملها، مسحت من السجل المدني، بقي شخص نجا، شخص واحد طفل صغير جاء إلى داخل المستشفى. وبالتالي نحن نتحدث بالفعل عن تقرير واقعي، تقرير صادم، وهذا يدفعنا إلى ضرورة أن نقول للعالم على كل المستويات، المجتمع الدولي، الوسطاء، المؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، دوركم في هذه القضية، دوركم أنكم يوميا تشاهدون، وبما أنكم تشاهدون يوميا عمليات القتل، ونحن نتحدث على ثلثي الضحايا الذين قتلوا في غزة من 10/10 حتى الآن قد قتلوا بهذه الطريقة، ألا يستدعي ذلك أن يكون هناك موقف من المنظمات
2: موقف من مؤسسات حقوق الإنسان، موقف من الوسطاء لأجل إنهاء هذه التجاوزات التي تقوم فيها قوات الاحتلال بحق المدنيين والأبرياء. لكن بكل أسف نجد أن الواقع حقيقة ربما يتفاقم أكثر من ذلك، ربما تزداد عمليات القتل أكثر من ذلك، ربما الاحتلال يعني يمارس أصناف من القتل بشكل أكبر. وكما رصدنا الليلة ماذا حدث، الليلة مجزرة يقتل فيها 10 مواطنين منهم 3 أطفال بدون تحذير، بدون سابق انذار، بدون حرمة لا لمناسبات ولا لأعياد ولا لأديان ولا لأي شيء. وبالتالي هذا الأمر حقيقة يدفعنا إلى ضرورة أن نقول ونرسل هذه الرسالة للمجتمع الدولي، ماذا هو دوركم أو ما هو دوركم أمام ما يجري داخل القطاع من انتهاكات واضحة.
0: طب هنا أريد أن أسأل عن جغرافيا الاستهدافات سيد محمود، ما الذي لاحظتموه؟ يعني المدى الذي تستهدف فيه أو يستهدف فيه المدنيون في قطاع غزة بعيدا عن هذا الخط، وأيضا إذا ما لاحظتم علامات قنص عند الاستهداف بالرصاص، هل هناك مؤشرات إلى أن جيش الاحتلال يعمد إلى قنص هؤلاء؟
2: حقيقة يوميا في قطاع غزة هناك ما بين الشهيد وما بين مصاب داخل القطاع من جراء الطلقات التي تطلقها قوات الاحتلال المنتشرة على الحدود مع القطاع. هذه الطلقات لا تصل فقط إلى حدود الخط الأصفر بل إلى عمق المدينة. يوميا نرصد عمليات قتل، يعني على سبيل المثال مخيم حلاوة أو مركز إيواء حلاوة الموجود في شمال القطاع يوميا يقدم شهيد، يوميا يقتل فيه مواطنين من جراء الطلقات التي تطلق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ربما البعض يسميها طلقات عشوائية، لكن لا يوجد لدى جيش نظامي موجود أي شيء اسمه عشوائي. هذه الطلقات تطلق من قبل الجنود الموجودين، من قبل الرافعات الموجودة بشكل مباشر. وبالمناسبة صبيحة هذا اليوم أحد المواطنين يأتيني برصاصة كبيرة الحجم يقول هذه دخلت الغرفة، وهذا الشخص موجود تقريبا على شارع صلاح الدين يعيش. بمعنى أن هذه الطلقات تصيب المواطنين المتواجدين على مقربة من الخط وموجودين أيضا داخل المدينة وفي عمق المدينة. أما يعني الخارطة التي تعمل عليها الآن إسرائيل في عمليات القتل تشمل كل مناطق القطاع، يقتلون في مناطق الشرق على الذين يقتربون من الخط الأصفر أو على أو بمحاذاة الخط الأصفر، وعمليات القتل أيضا في مناطق الغرب. يعني حدث الليلة في مناطق الغرب، حدث أول أمس في مناطق غرب في منطقة مكتظة بشكل يوم وقفة عرفة وقتل فيه عدد من الأبرياء. وبالتالي نحن نتحدث على كل مناطق القطاع تحدث فيها عمليات قتل واضحة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يوجد أي مكان آمن في القطاع. والذي يعتقد، أنا قلت وما زلت أقوله، الذي يعتقد أن الحرب في غزة قد توقفت هو واهم. حقيقة الحرب موجودة، نحن نتحدث على أكثر من 930 ضحية قتلوا من 10/10 حتى الآن، أكثر من 2700 شخص أصيب، أكثر من 3007 خروقات إسرائيلية بحق المدنيين والمناطق داخل قطاع غزة. وبالتالي عن أي هدوء وعلى أي هدنة وعلى أي وقف إطلاق النار نتحدث في ظل أن الممارسات حتى هذه اللحظة قائمة. وبالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي يعني لم يفرق معه أي شيء، الآن لا يوجد حدود حقيقة لعمليات القتل. ربما بدأ من بعد 10/10 بدأ يوميا يقتل شخصين، لكن الآن حدة القتل اختلفت. الآن ممكن أن يقتل 10 كما حدث الليلة ولا يتحرك أحد في هذا العالم، وممكن أن يحدث أيضا مجزرة تؤدي إلى قتل أو تؤدي بقتل أكثر من 50 مواطن والعالم أصبح لن يتحرك. ولذلك هذه المصيبة التي إن حدثت حقيقة يعني ستكون كارثة على المجتمع الغزي، خصوصا حالة الضيق وحالة الخنق وحالة الاختناق وحالة الضغط وحالة التكدس الكبيرة. إذا أطلق الطلق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أي منطقة سيصيب، لأن الناس هنا قد حوصرت في بقعة جغرافية صغيرة جدا ولا يوجد مساحات كافية من أجل إيواء المواطنين. ولذلك حقيقة يعني هذا الواقع يعني ربما يرتقي إلى أن نقول أن ما يجري في غزة هي كارثة حقيقية، كارثة ترتقي بمعنى الكارثة، كارثة وجريمة ترتكب كاملة الأركان تحدث داخل قطاع غزة بحق الأبرياء والمدنيين العزل داخل القطاع.
0: شكرا جزيلا لك محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة. تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر، استمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
3: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
4: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة او بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
3: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
5: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات، كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت، المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
3: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالباً في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
6: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئراً للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضاً عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضاً عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
3: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: هاجم مستوطنون تجمع تبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة. أفادت محافظة القدس أن المستوطنين وبحماية من جنود الاحتلال اعتدوا على الفلسطينيين في هذا التجمع واحتجزوا عددا من الشبان. أعادت الولايات المتحدة إضافة مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات وفق إشعار نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية. يأتي هذا القرار بعد أيام من إزالة اسم ألبانيز من قائمة العقوبات في إثر حكم قضائي أمريكي مؤقت علق الإجراءات عليها. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول: نندد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس والذي يعد انتهاكا للسيادة الوطنية.
7: شركة القصاوي التجارية الصناعية تنبئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: الذين نعيدوا الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، مشيرة إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري، في حين تقرر بدء تسيير أولى رحلات المغادرة جوا اعتبارا من غدا الجمعة.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
10: قدمت
0: ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. إياد، تصريحات زيلينسكي عن نقص في الصواريخ الدفاعية تتزامن مع زيادة في وتيرة الهجمات الروسية.
11: نعم محمد، مجددا تقصف القوات الروسية المناطق الأوكرانية وخاصة في شمال وجنوب وشرقي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته مختلف الإدارات العسكرية في هذه المناطق. نتحدث بالتحديد عن منطقة زاباريجيا، حيث قالت الإدارة العسكرية إن هجمات روسية بالمسيرات وأيضا بالمدفعية ورجمات الصواريخ طاولت أكثر من 40 بلدة وقرية في جنوبي هذه المقاطعة، وأن عمليات القصف كانت شديدة جدا وكان عددها أكثر من 600 عملية قصف لهذه المناطق، مما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر عدد من المنازل الخاصة الريفية. كذلك الأمر هو في منطقة دنيبروبيتروسك في ضواحي هذه المدينة، مدينة دنيبرو إلى الجنوب الشرقي من أوكرانيا، حيث قالت الإدارة العسكرية أن القوات الروسية أيضا كانت قد شنت هجمات بالمسيرات، إضافة إلى قصف مدفعي على منطقتي بافلهراد وأيضا منطقة نيكابل، وكانت حصيلة الإصابات هم 3 إصابات، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل الخاصة، أحد المباني السكنية وأيضا مبنى يعود لمؤسسة تعليمية في هذه المناطق. في خاركيف أيضا صباح اليوم طلعنا البيان الصباحي للإدارة العسكرية عن مجمل الهجمات الروسية التي وقعت خلال الساعات الماضية، تحدث عن إصابة شخصين في مناطق في شمال المقاطعة، تحديدا في منطقة بوفشانسك وأيضا في منطقة إيزيوم، وأيضا عن أضرار لحقت بعدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية والشرقية من مدينة خاركيف جراء الضربات الروسية بمختلف أنواع المسيرات وأيضا القصف المدفعي. أيضا في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، تحدث الإدارة العسكرية عن أن منشأة للبنية البنية التحتية الحيوية كانت هدفا للضربات الروسية بالمسيرات خلال ساعات الليل، إضافة إلى تسجيل أضرار بمبنى سكني بالقرب من هذه المنشأة وأيضا منزل ريفي. طبعا هذه الهجمات لا تزال مستمرة محمد ما بين الجانبين، تشهد في بعض اللحظات طبعا تكثيف وتصعيد بشكل غير مسبوق كما كان الهجمات على مدينة كييف قبل أيام، وأيضا وسط يعني تحذيرات وترقب هنا في الشارع الأوكراني من التحذيرات وتهديدات الروسية لضرب العاصمة الأوكرانية. بطبيعة الحال الرئيس زيلينسكي خلال كلمته المسائية أمس كان قد توجه أو تحدث عن أنه أرسل برسالة خاصة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحثه فيها على سرعة الاستجابة بموضوع دعم أوكرانيا بمزيد من منظومات الدفاع الجوي الخاصة والتي تستهدف والتي بإمكانها أن تسقط الصواريخ الباليستية، وهذا يعني يشير إلى أن هناك نقصا وهذا لا يخفيه الأوكرانيون وعجزا أيضا في اعتراض مثل هذه الصواريخ.
0: شكرا جزيلا لك إياد ستيه في كييف. يواصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم محادثاتهم غير الرسمية في مدينة ليمحصول القبرصية مع التركيز على العلاقات مع الهند والسعودية إضافة إلى الحرب في أوكرانيا. ستأخذ التطورات في الشرق الأوسط حيزا مهما في هذه المحادثات بسبب تأثر التجارة بين أوروبا ودول الخليج والهند، الحصار المفروض على مضيق هرمز. قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش خلال زيارتها إلى الصين أن العلاقات الاقتصادية الحديثة تتطلب الجمع بين التعاون والمنافسة في ظل التوترات التجارية العالمية، وأكدت أن ألمانيا تسعى إلى حوار مع بكين لضمان ظروف تنافسية عادلة، مشددة على أن المنافسة يجب أن تكون منظمة وتحقق منافع متبادلة. من جانبه دعا وزير التجارة الصيني وانغ وونتاو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا ودعم التجارة الحرة والتعددية. انضم لنا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. ناصر أهلا بك، كيف تقرأ بكين هذه الزيارة؟
10: نعم محمد، هذه الزيارة تعتبرها بكين والجانب الألماني أيضا على قدر عال من الأهمية، كون العلاقات التجارية بين البلدين يعتبرها الجانبان مهمة للغاية، وقد وصل التبادل التجاري بينهما إلى مستويات مرتفعة جدا خلال العام الماضي، لكن تبقى هناك المشكلة التي جاءت من أجلها ألمانيا لتتناقش مع الصين حول حلها، وهي الخلل في الميزان التجاري، خاصة عندما نعلم أن أوروبا صدرت إلى الصين منتجات أو وصلت صادرات ألمانيا إلى الصين في العام الماضي إلى ما تقريبا 93 مليار يورو، بينما تجاوزت الصادرات الصينية إلى ألمانيا 170 يورو، فلذلك هذا الخلل في الميزان التجاري، ربما ألمانيا جاءت إلى الصين لكي تناقش هذا الموضوع لإيجاد حل وإيجاد تجارة كما تقول ومنافسة عادلة. طبعا ألمانيا هي من أوائل الدول الأوروبية التي بدأت التبادلات التجارية مع الصين والاستثمارات أيضا داخل الصين، لكن حتى في مجال الاستثمارات شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي في ألمانيا. الشركات الصينية استثمرت بأكثر من 228 مشروعا في ألمانيا، وذلك بزيادة عن حتى الاستثمارات الأمريكية في ألمانيا التي لم تتجاوز 206 مشاريع، وبالتالي هذه العلاقة مهمة للغاية، لكن من الجانب الألماني يرى أن هناك ربما يجب تحقيق مزيد من العدالة في هذه التبادلات التجارية. لكن بشكل عام طبعا خلال هذا اللقاء كاترين رايش ونائب رئيس الوزراء الصيني كان قد ناقشا هذه العلاقات وصرحا بأن العلاقات بينهما مهمة للغاية ولا بد من الحفاظ الحفاظ عليها بطريقة صحية. طبعا لا ننسى أن أيضا المستشار الألماني كان في زيارة إلى الصين في فبراير الماضي، وكان قد ناقش هذا الموضوع أيضا مع الجانب الصيني. يسعى الجانبان إلى تطوير هذه العلاقة، لكن كما قلنا ربما ألمانيا تسعى لأن تكون هذه المنافسة صحية أكثر وينتبه كما تقول العدالة التجارية.
0: شكرا. في حين يسود تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أشارت صحف أجنبية إلى أن مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت أحد النقاط العالقة، كما توقفت عن التصعيد الإسرائيلي على لبنان حيث بدأ الاستسلام لفكرة أن نهاية الحرب ليست وشيكة. بعد هذا التقرير تواصلنا التغطية مع الزميل جمال عز الدين.
12: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند إحدى نقاط الخلاف في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه وسط مطالب متضاربة من الجانبين لم تتراجع طهران عن شرط واحد، وهو الحصول على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة حالياً في بنوك أجنبية. وبينما لفتت إلى أن الأموال المجمدة باتت مطلباً أساسياً للحكومة الإيرانية التي تعاني اقتصادياً من وطأة العقوبات الغربية، أضافت أنه قد يكون السماح لإيران بالوصول إلى الأموال خاصة قبل إبرام الاتفاق أمراً من الصعب أن يقبل به ترامب. ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة قد تكون جزءاً من اتفاق لاحقاً، لكن إيران ستضطر أولاً إلى الالتزام بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب محللين فهناك حل بديل يسمح للولايات المتحدة بتقديم تنازل رئيسي لإيران دون اتخاذ خطوة أكبر، والحل يكون بتخفيف العقوبات. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرة إلى أنه على الرغم من الهدنة التي أعلن عنها والحديث عن اتفاق أمريكي محتمل مع إيران، بدأ الاستسلام في لبنان لفكرة أنه لن تكون هناك نهاية حقيقية للحرب في أي وقت قريب، إذ تعتقد قلة في لبنان أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوسع ستستمر في ظل الخروقات الإسرائيلية والاشتباكات المتواصلة مع حزب الله في الجنوب. وتنقل الصحيفة عن الباحث بول سالم أن ترامب قد يرغب في إعلان السلام على جميع الجبهات، ولكن لا يوجد ما يضمن استمرار الهدوء، معتبرا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يسود الهدوء بضعة أسابيع ثم يقرر نتنياهو استئناف الحرب، وبحلول ذلك الوقت يكون ترامب قد انشغل بملف آخر. صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن اتفاقيات وقف إطلاق النار الهشة في كل من إيران ولبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمق عملياتها في لبنان في الوقت الذي توغلت فيه قواتها الإسرائيلية إلى ما وراء منطقة الترسيم التي تم تحديدها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي زعمه أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق خطة خارج خط الدفاع الأمامي في لبنان لإزالة التهديدات المباشرة ووفقا لتوجيهات المستوى السياسي. وفي حين لفتت الصحيفة إلى أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يأتي في وقت تتفاوض فيه إيران والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار، نقلت عن مسؤول إيراني أن طهران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، لكن الصحيفة أضافت أن المسؤولين الأمريكيين صرحوا بأن الإفراج عن الأصول المجمدة وتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بالتزام إيران ببنود أخرى من الاتفاق. ووفق ما أشار محللون لواشنطن بوست أيضاً، فإنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق فإن الأمر سيستغرق وقتاً لعودة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب. صحيفة ذا جارديان البريطانية انتقدت في افتتاحيتها التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل قتلت الآلاف في هذه الحرب بمن فيهم مدنيون وأطفال وعشرات المسعفين، كما استهدفت الجسور والبنية التحتية الأساسية. ولكن يبدو أن هذه التطورات لم تحظى باهتمام يذكر من العالم، فقد استحوذت التداعيات العالمية لحرب إيران على اهتمام دبلوماسي واقتصادي واسع، ولفتت إلى أن لبنان ما زال مهمشا حتى مع حديث واشنطن وطهران عن اتفاق وشيك وتأكيد إيران على ضرورة أن يشمل لبنان. ورأت الصحيفة أن إسرائيل تصعد هجماتها على لبنان قبل أن تكبحها الولايات المتحدة، أو أن إسرائيل تحاول عرقلة المفاوضات، فالحرب تمكن نتنياهو من التهرب من المساءلة في الداخل. وخلصت الصحيفة إلى أن الدمار الهائل في غزة، حيث تواصل إسرائيل عمليات القتل رغم إعلان وقف إطلاق النار، والصراعات الوحشية في جميع أنحاء العالم، جعلت انتهاك قوانين الحرب يبدو أمرا طبيعيا، لكن لا شيء طبيعيا في هذا الدمار. مجلة The Economist البريطانية تطرقت إلى الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وآخرها بحق الناشطين في أسطول الصمود، مشيرة إلى أن هذه الفضيحة لم تكن سوى أحدث مثال على الانتهاكات التي باتت شائعة في نظام السجون الإسرائيلية في عهد بن غفير والتي تم توثيقها، ومثال أيضا على إفلاته من العقاب بعد أن وجهت له عشرات التهم بالتحريض على العنصرية والعنف، لافتة إلى أن بن غفير كان عنصرا أساسيا في كتلة الأحزاب التي ساعدت نتنياهو على العودة إلى السلطة عام 2022. لذا رغم كل الانتهاكات والاتهامات الموجهة إليه، من المرجح أن يستمر بن غفير في منصبه نظرا لحاجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دعم اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة. وأضافت الصحيفة أن هذه الانتهاكات التي تحدث في السجون الإسرائيلية يتحمل مسؤوليتها بن غفير ونتنياهو.
13: مستمرون في هذه التغطية مشاهدين، تأتيكم من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بآخر التطورات الميدانية في لبنان، وهذا الخبر العاجل نتابعه الآن على الشاشة تفيدنا به مراسلتنا. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على بلدة الرمادية جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة، وهذه صور مباشرة من الرمادية في قضاء صور وغارة إسرائيلية جديدة تستهدف هذه المنطقة، صور التي باتت هدفا للغارات الإسرائيلية خلال هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني وعلى مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى جراء هذا الهجوم وهذا التصعيد الإسرائيلي. نذهب إلى جويس الحاج خوري، تنضم إلينا من صور والخبر كما نتابعه على الشاشة. جويس، غارة على بلدة الرمادية جنوبية لبنان، ما التفاصيل؟
14: نعم جمال، في الواقع كل هذه المنطقة المقابلة لنا من المنصوري وصولا إلى الرمادية كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية عليها، في هذه الأثناء أيضا غارة على عين بعال. نشاهد إذن سحب الدخان ترتفع من غارة على عين بعال في هذه الأثناء. هذه البلدة كانت من ضمن أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي يوم أمس، علما أن الرمادية لم تكن من البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء أو ضمن الخارطة التي وزعها ونشرها الجيش الإسرائيلي أمس. تتواصل الغارات إذن جمال، وكانت هناك سلسلة من الغارات على بلدة زبقين كذلك الأمر قبل قليل صباحا، قصف مدفعي استهدف المنصوري وكنا تابعنا ذلك مباشرة كذلك الأمر من خلال هذه المتابعة المتواصلة لنا لما يجري في جنوب لبنان وتحديدا لما يجري في قضاء صور، حيث نتواجد وأوامر الإخلاء التي كانت قد صدرت والتي تجددت ضمن أوامر الإخلاء الكاملة لكل جنوب لبنان وسكان جنوب لبنان للتوجه إلى شمال الزهراني. وكذلك الأمر فجرا عاد الجيش الإسرائيلي وقام بإصدار أوامر إخلاء جديدة في صور تحديدا حدد مبان بعينها في المدينة، 4 مبان قام باستهدافها وبتدميرها بشكل كامل، إضافة إلى 3 مبان كذلك الأمر في زقوق المفدي لم يتم استهداف سوى مبنى واحد منها، وعمد صباحا إلى استكمال هذه الغارات. وبالتزامن مع ما يجري هنا في صور كانت غارات إسرائيلية أيضا تستهدف عددا كبيرا من القرى والبلدات الجنوبية تحديدا في قضاء النبطي الذي تعرضت المدينة فيه لغارات إسرائيلية، وكذلك الأمر تعرضت بلدة حاروف لغارات إسرائيلية، واستهداف متواصل في ميفدون، استهداف من مسيرة إسرائيلية، والمسيرات أيضا شنت عدد من الغارات اليوم في صور مثلا عند مدخل مخيم البص كان هناك استهداف لدراجة نارية، في الغسانية كذلك الأمر استهداف لدراجة نارية، وفجرا قامت المسيرة الإسرائيلية أيضا باستهداف عائلة خلال توجهها ونزوحها من الجنوب عند أوتوستراد الزهراني، كذلك الأمر ما أدى إلى سقوط 6 شهداء. ويتواصل هذا التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع محاولات التوغل البري في شمال الخط الأصفر تحديدا في بلدة زوطر الشرقية التي يحاول الجيش الإسرائيلي الدخول إليها بشكل كامل. بموازاة ذلك كذلك الأمر يواصل حزب الله تنفيذ عملياته وإطلاق محلقاته الانقضاضية. قبل قليل أعلن عن استهداف دبابة ميركافا في محيط بركة زوتر الشرقية، وقبلها تحدث عن استهداف آلية كذلك الأمر في بلدة القنطرة، واستهداف ثان لقيادة سرية المدرعات في زوتر الشرقية. عدة تموضعات للجيش الإسرائيلي بحسب بيانات حزب الله في زوتر الشرقية، في عدة نقاط يتم رصد آليات وعناصر للجيش الإسرائيلي، وهناك ترقب أيضا لما يمكن أن يحصل في الساعات المقبلة بعد أوامر الإخلاء العامة هذه التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. كانت هناك عمليات نزوح متواصلة وكثيفة في ليل أمس وصباح هذا اليوم، هناك عدد أيضا من المواطنين الذين قاموا بركن سياراتهم في الطرقات العامة بعد أوامر الإخلاء في مدينة صور وفي المناطق المحيطة بها خشية استهدافات وحفاظا على سلامتهم. كذلك الأمر أشير إلى أن اتصالات إسرائيلية وردت في صور لعدد من الأشخاص بوجوب بأن الإنذارات والإخلاءات لا تزال قائمة وبأن الخطر لا يزال قائما، وعليه طلبت السلطات المحلية هنا من السكان عدم التنقل، عدم التجمع، والبقاء في أماكن آمنة في منازلهم خشية تعرضهم للاستهدافات. وبالتالي المشهد لا يزال هنا على حاله منذ صدور أوامر الإخلاء، لم يتم تنفيذ كل التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي. وفي هذه الأثناء إذن هناك استمرار للخشية كما ذكرت من الاستهدافات ومن هذا التصعيد الذي بدأ ليس فقط في الغارات وإنما أيضا بتوسيع العملية البرية، هذا على المستوى العسكري والميداني. على المستوى السياسي اجتماعات مرتقبة اليوم في البنتاغون لاجتماعات تحضيرية للوفد الأمني والعسكري اللبناني تمهيدا للاجتماع الذي سيحصل يوم غد.
13: وهذا التصعيد يأتي بالفعل تزامنا مع هذه الاجتماعات المقررة في واشنطن جويس، وحجم الدمار كبير كما نتابع في وعلى الشاشة الآن لأثار الغارات الإسرائيلية، وفرق الإسعاف والدفاع المدني تحاول الوصول إلى المناطق والمواقع المتضررة مع تصاعد حدة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف عدد كبير منها، استهدف مبانٍ السكنية وخلف دمارا كبيرا بالإضافة إلى عدد من الشهداء والجرحى. وهنا أسألك جويس عن الجانب الإنساني، خصوصا بالنظر إلى هذا الدمار الكبير، بالنظر أيضا إلى أوامر الإخلاء التي شملت حتى مدينة صور وأحياء من مدينة صور، ما خلف موجة نزوح جديدة وحالة ارتباك وهلع أيضا في صفوف المواطنين.
14: صحيح جمال، وتبدو الشوارع شبه خالية اليوم من الحركة في صور. نحن نتحدث عن صور المدينة التي عادة لا يمكن أن يعني لا يمكن

0: النازحين من القرى المجاورة، خصوصا بعد عمليات الاستهداف وبعد توسيع رقعة الاستهدافات وتوسيع أيضا منطقة الاحتلال كانت تشكل مركز إيواء للسكان في المناطق المحيطة. اليوم هناك خشية وبدأ العديد منهم يفكر بالانتقال من هذه المدينة، والبعض الآخر انتقل بالفعل يوم أمس، وشهدنا زحمة في الطرقات خلال أو بعد فترة قصيرة من أوامر الإخلاء. أيضا هذا الشارع كان يقتض يوم أمس بالسيارات التي خرجت من المناطق التي تشهد كثافة سكانية وهي كثيرة جدا، ونمكن أن نشاهدها إن كان في الرشيدية وإن كان في عين بعال وفي البرج الشمالي في البص في سور المدينة. هي أحياء مكتظة بالسكان، وبالتالي أي استهداف قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات والشهداء. عمليا لم يفد عن إصابات حرجة هذا اليوم جراء الغارات الإسرائيلية، على عكس يوم أمس كانت هناك عدة إصابات تم نقلها جراء الغارات التي أعقبت أوامر الإخلاء، ولكن فجر هذا اليوم وصباحا لم يفد عن إصابات خطيرة أو شهداء جراء هذه الغارات، وإنما بعض الإصابات الطفيفة.
1: ابقي معنا جويس، نبقى معك في المتابعة لمجمل هذه التطورات مع اشتداد الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، كما نتابع في الصور البرج الشمالي وأيضا تحديدا في سور وقضاء سور مع غارات جديدة استهدفت منذ قليل عين بعال وأيضا الرمادية. إلى أحمد جرادات من القدس المحتلة. أحمد، نتابع معك التقارير والبيانات الإسرائيلية بخصوص هذا التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، وأيضا بيان الجيش الإسرائيلي الذي أكد أيضا مقتل جندية وإصابة آخرين في استهداف لحزب الله لقوات إسرائيلية.
2: البيانات المركزية التي تناولت التصعيد على لبنان والتصعيد في جنوب لبنان هي كانت بالأمس تحديدا، ولكن منذ صباح هذا اليوم بيانات عملياتية يصدرها الجيش الإسرائيلي، من بينها مثلا بيان عن مقتل جندية إسرائيلية، ولكن بهجوم جرى بالأمس بمسيرة استهدفت موقعا عسكريا إسرائيليا في داخل إسرائيل تحديدا في الجليل الغربي، إلى جانب بيانات مختلفة للجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار عن رصده لمسيرة أطلقت نحو منطقة شتولة وهي قريبة من كيبوتس شميرة الذي قتلت فيه المجندة بالأمس. وأيضا قبل قليل أيضا تم تفعيل صفارات الإنذار في مزقاف عام وهي منطقة حدودية في أقصى الجليل الأعلى في الشق الشرقي من الجليل الأعلى. لذلك نتحدث عن بيانات عن تفعيل صفارات الإنذار عن مقتل جندية عن إصابة أيضا آخرين بهجمات حزب الله، ولكن بالأمس البيانات الإسرائيلية التي ركزت على ما يجري في جنوب لبنان كانت تشير إلى إعلان منطقة جنوب لبنان منطقة قتال، مطالبة اللبنانيين الذين يعيشون في جنوب نهر الزهران بإخلاء كل هذه المنطقة. شاهدنا إصدار لأمر إخلاء لمدينة صور وأحد عشر حيا في هذه المدينة المركزية والمهمة في الجنوب اللبناني، والتصعيد الذي يعني تشهده هذه البلدات والمدن اللبنانية عبر الغارات الإسرائيلية. عبر بيانات فجر هذا اليوم كانت لإنذارات بإخلاء مبان بعينها في مدينة صور. واضح بأن إسرائيل تريد تعقيد الموقف أكثر في لبنان في ظل فشل إسرائيل بالتعامل مع المسيرات المفخخة، ولكن أيضا إسرائيل تريد فرض واقع في هذه الفترة، واقع في لبنان، واقع عبر التصعيد العسكري في ظل خشية إسرائيلية على ما يبدو من إمكانية انعكاس أي اتفاق في المستقبل بين إيران والولايات المتحدة على لبنان. تخشى إسرائيل من هذه الجزئية، تخشى من أن تجبرها إدارة ترامب على الانسحاب من لبنان أو حتى على وقف الحرب بشكل كامل في ظل يعني مطالبة إيران بضرورة أن يعني يشمل الاتفاق لبنان، ولكن أيضا إسرائيل ذاهبة إلى هذا العمل العسكري وذاهبة إلى توسيع الحرب على الجنوب اللبناني وعلى لبنان واللبنانيين، وهي تقول بأن الهدف حاليا منع يعني أو تقليل حدة إطلاق المسيرات المفخخة. ولكن عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين، عدد من المحللين نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا في اليومين الماضيين عن مصادر عسكرية من الجيش الإسرائيلي يشككون بقدرة هذه الخطوة على تقليل هجمات المسيرات، يشككون بأن توسيع العملية سيؤدي بالنهاية إلى خفض وتيرة إطلاق

0: المسيرات المفخخة تحديدا نحو المناطق الحدودية، ويشيرون إلى أن إسرائيل تدفع في الجيش الإسرائيلي إلى العمق اللبناني، وبذلك أيضا سيصبحون عرضة لهجمات من حزب الله، ليس فقط ما في المسيرات بالمسيرات المفخخة بل
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان،
3: وأول أرضة

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 2017 FM. يعاني منه اللبنانيون في هذه الفترة تحديدا في الجنوب اللبناني هو يأتي يعني بعد ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لنتنياهو.
3: شكرا لك أحمد جرادات، مستمرون معك أحمد في رصد هذه التطورات الميدانية. والآن تفيدنا جويس بغارات إسرائيلية متتالية على مدينة صور ومحيطها جنوبية لبنان. إذن استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدينة صور ومحيطها. سنعود لاحقا لجويس لمتابعة كل هذه التفاصيل وتطورات مع استمرار واشتداد الغارات الإسرائيلية. أذهب إلى السيد أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، ينضم إلينا الآن من بيروت. أهلا بك معنا سيد الزغبي. بداية، أين تتم عملياتكم الميدانية الآن في الصليب الأحمر؟ كيف تتعامل فرقكم مع المشهد والموقف الميداني؟ وماذا أيضا في آخر الإحصائيات المتعلقة بالشهداء والجرحى جراء هذا أو هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة؟
4: أول شيء شكرا. يعني كل الروبورتاجات اللي عملت هي روبورتاجات، إذا بدك تسمعني
3: أسمعك أسمع.
4: كل الروبورتاجات اللي عملت نعم هي روبورتاجات بحد ذاتها بتتكلم، شوف الخراب، شوف الدمار، شوف يعني. وبعدين نحن هلأ اليوم منطقة صور مش منطقة بس، منطقة يعني منطقة كبيرة سكانية، كل الناس كمان فيها نزوح، منطقة بس مدينة صور فيها نزوح. يعني أنت عم تضرب النزوح وعم تضرب الناس اللي قاعدين بالبنيات وعم تضرب المدينة وعم بتدمرها، هيدي شغلة كبيرة. يعني نحن من 2 أدار لليوم صار عنا كذا مرحلة نزوح، غير النزوح الموجود اليوم بمراكز القوى. عنا نزوح محلي، يعني كانوا الناس بجنوب ينزحوا على صور، كان كل جنوب الليطاني أغلبيتهم، في كتير ناس نزحوا على صور معتبرين انه صور نوعا ما امنه، واليوم في نزوع على صيدا، واليوم انضربت صيدا بكره، واليوم الغارات ما عم بتوقف لا على صور وعلى على البقاع وعلى كل المناطق. يعني بقى في شيء نحن نقول عنه انه في جنوب الليطاني او شمال الليطاني او انه الليطاني اوكي، بس جنوب الليطاني عم بيكلها كما انه عم بيكلوها كذا محل غير. هلا نحن مشكله النزوح عنا انه عم نتراكم، يعني عم بيجي نزوح فوق نزوح فوق نزوح، ونحن عندنا كميات معدودة. يعني نحن كميتنا عندنا هالقد كبيرة بهالوضع هيدا. نحن صرنا أكثر من 3 أشهر عم نعاني من قلة المواد الغذائية، من قلة المواد التنظيفية، من قلة المواد تنقدر نوزعها على كل الموجودين خارج مناطقهم.
3: ما هو حجم النقص في المواد الإغاثية والغذائية والخيام وغيرها؟
4: يا خي حجم النقص كل يوم عم ينقصنا زيادة، لأنه كل يوم عم يجي عنا نزوح، مناطق كلها كبيرة، الجنوب كبير مكتظ بالسكان، صور مكتظة بالسكان، نبطية مكتظة بالسكان، ضرب هالمناطق هيدي عم تخلينا نحن يزيد عبء النزوح علينا. نحن بحاجة لمواد غذائية، بحاجة لبطانيات، بحاجة لكل هالأشياء أرسي اليوم لنقدر نقافه، لأنه لنقدر نأمن له المينيموم لهالشخص النازح، لهالطفل النازح، لهالشخص البالغ من العمر، لهالإنسان اللي عنده مرض ومستعصي وقاعد ببيته وعم يتحكم. يعني نحن وضعنا مأساوي من ناحية النزوح، وضعنا مأساوي من ناحية المناطق. الضرب ما انه ضرب خفيف، انتو شفتوا دمار، تدمير بنية
3: تماما. ماذا تلاحظ فرقكم على الميدان؟ إذا ما عدنا إلى الميدان الآن سيد الزغبي لو سمحت لي، ماذا أو كيف تتعامل فرقكم مع المواقع المستهدفة؟ هل تتوفر على التجهيزات اللازمة لإغاثة المصابين أو المتضررين من هذه الغارات؟
4: نحن مواقعنا موجودة بصور، موجودة بتبنين، موجودة بالنبطية، موجودة بكل الجنوب، بعدنا موجودين ونتعامل بكل ما قدرتنا، إذا بدك بكل قدرة الصليب الأحمر وكل القدرات الإسعافية بلبنان. نحن ما عم نترك ولا حي ولا منطقة مقصوفة ولا بنية مقصوفة إلا ما عم نكون نحن من أوائل الناس. نحن موجودين، بعدنا مراكزنا موجودة رغم كل هالضربات ورغم كل هالأساوي. بس كمان نحن يعني عنا نحن قدرتنا محدودة، ورغم هيك نحن في كتير عم نتساعد مع بعضنا تنقدر بقدر الممكن وأنا بقول بقدر الممكن نقدر نسعف الناس الموجودين، إنما الضربات هي ضربات قاسية. ضربات منا ابدا بتوجع، منا ضربات يعني عاديه اذا بتقول. شفتوا انتم الدمار، شوفوا الدمار،
3: نحن نتابع على الصوره على الشاشه الان حجم دمار كبير بالفعل سيد الزغبي، خلفته هذه الغارات الاسرائيليه على صور على البرج الشمالي في صيدا، ايضا في كل المناطق المستهدفه بالقصف الاسرائيلي. اذا ما تحدثنا بلغه الارقام، انت وفرت لديك طبعا، بماذا تفيدنا لجهه الارقام سواء الاحصائيات او حجم الخسائر او ايضا الاستحقاقات وما يلزم من اعتمادات لمواجهه هذا الوضع؟
4: مئات الخسائر نحن عندنا مئات الخسائر اليوم، بعد ما عندنا احصائيات اليوم من بالليل، لانه في كان غارات بالليل، غارات بالصباح، غارات هلا، بعد ما عندنا وزاره الصحه ما طلعت احصائيات، بس بعد في كتير خسائر بشريه، في جرحى، في قتلى، بس مش امبارحه كان في اكثر من 40 قتيل واكثر من 60 جريح بس بليله امبارح كان. فاذا اليوم نحن بعد ناطرين الاحصاءات نعرف مزبوط، ما عندنا احصاءات ولا وزاره الصحه بعد ما طلعت، خليت الصحه ما طلعت بعد الاحصاءات اللي اليوم، بس في خسائر ماديه وفي خسائر بشريه كبيره، في خسائر بشريه كبيره، لانه الناس بالاخير كل يوم بتقول له فل من هون فل من هون، بالاخر ما الناس ما عندها مقاوي، في ناس اللي قاعدين، اغلبيه الناس الموجوده اليوم ما عندها بقى مقاوي. هلا عم نرجع نفتح له مقاوي، وزاره الشؤون الاجتماعيه، الوزارات المختصه عم تفتح مقاوي، كل المنظمات العالميه، المنظمات الدوليه، المنظمات المحليه، كلنا يعني عم نشتغل لنقدر هلا نامن على القليله مقاوي مؤقته، نرجع نحن ننظم النزوح اليومي، النزوح اليومي، كمان ننظم كمان اكثر شيء الاصابات الخطره، الاصابات القويه. وبدي اقول لك اكثر من هيك، انه نحن بلد اليوم عم نتحمل اكثر بكثير من مقدورنا، بكل صراحة نحن لبنان اليوم بلد بيتحمل أكثر بكثير، نحن ما بنقدر نتحمل مع كل فرق الإسعافية اللي عندنا ومع كل القوة اللي عندنا الإنسانية ومع كل إذا بدك تقول المجتمع اللبناني المتماسك باليوم، متماسك لحفظ كرامة الناس اللي عم تنزح، نحن كمان محدودة،
3: تبقى القدرة محدودة على مواجهة هذا الوضع. طيب، ومع استهدافات أيضا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أيضا حتى طواقم الإسعافية، الصليب الأحمر وغيره، هي أيضا هدف للعدوان الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية، وسقط عدد من المسعفين شهداء في هذه الغارات الإسرائيلية.
4: تلت الإصابات هي طواقم صحية وطبية وإسعافية، تلت الإصابات منا هينة، تلت الإصابات، يعني إذا بدك تقول في 300 وشوي، كان في آخر إحصائيات كنا نحن عنا فوق 300 شهيد، نحن عنا فوق 118 شهيد، منا هينة، إنه الإسعاف اليوم مش بس مستهدف أكثر من مستهدف، أكثر ما عم أقول لك إنه تلت الإصابات هي إسعافية.
3: ركزت في حديثك سيد الزغبي على أزمة النازحين، وهي بالفعل أزمة كبيرة جدا جراء هذه الحرب الإسرائيلية وهذا العدوان المتواصل، أزمة في صور تحديدا الآن، النازحون الذين خرجوا من صور بعد أوامر الإخلاء الأخيرة والقصف، إلى أين توجهوا؟ ما قدرتكم الاستيعابية وقدرة الهياكل المعنية على استيعابهم؟ ما المخزون المتوفر من مستلزمات وتجهيزات أيضا لإيوائهم؟ نتحدث عن صور،
4: لا كل الناس عم تتوجه عم نتحدث بصور عم يتوجهوا للأماكن، في أماكن قلبي، في أماكن بعيدة، في قلبي، في إنما التوجه الأساسي هي لبيروت ولا مناطق الجبل، المناطق الجبلية، مناطق الجبل ولا لبيروت التوجه هلا، لأنه نحن بعد عندنا بشمال مراكز إيواء فيها تتحمل، بعد بشمال مراكز إيواء، بس الناس بتفضل تكون قريبة شوي على مواقع على مناطقها، إنما نحن موجود بعد عنا مراكز إيواء،
3: نعم،
4: بالشمال وبالجبل موجود بعد مراكز إيواء.
3: طيب، ما هو مخزونكم من المستلزمات أيضا، بنوك الدم أيضا، المستشفيات كيف تتعامل مع أعداد الجرحى والمصابين أيضا؟
4: لك المستشفيات اليوم مستلزماتها محدودة، إنما عم بتقوم بالواجب لحد هلا. نحن عنا كتير إصابات قوية بالحرب، تم توزيعها على المستشفيات، والمستشفيات اليوم عم بتقوم بالواجب، إنما المستلزمات المستشفيات الطبية بالفعل هي كمان بحال يرسلها، لأنه نحن مش من امبارحة، مش من ما صلنا شهر وشهرين، صلنا من سنة 24 عم نعاني اليوم من هالحرب، من سنة 24 عم نحاري، ونحن كنا بأزمة قبل، أزمة مالية وأزمة اقتصادية واستشفائية إلى ما هنالك. إنما اليوم نحن بحاجة لمستلزمات طبية، المستشفيات بلبنان جميع أنواع المستلزمات الطبية، وخصوصي تروماكيت. تروماكيت يعني المستلزمات للإصابات، للإصابات هودي كتير مهمة لنا، وخصوصي بالمستشفيات الأمامية. إحنا عنا هلأ بالمستشفيات الأمامية صحيح 4-5 مستشفيات متضررين ووقفين عن العمل، إن ما بعد في مستشفيات عم تعمل رغم كل هالظروف، لأنه نحن بهمنا المستشفيات المحلية، لأنه بتقدر الطبيب وتعمل حالة من الاستابيليزاسيون تبع المصاب قبل ما ننقله لغير مستشفى. كتير مهم لنا المستشفيات بجنوب ضل موجودة، لأنه على القليلة على القليلة بتقدر على القليلة تتأمننا نحن أول ساعة بالإصابة الفيتزمي، نقدر نرجع ساعتين ننقله على بيروت أو غير.
3: أشكرك سيد أنطوان الزغبي رئيس وصليب الأحمر
4: اللبناني. بس بدي أقول لك كلمة صغيرة، أنا بشكر العربية،
3: أشكرك التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك من بيروت السيد أنطوان الزغبي، شكرا لك. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. وفي بيان أضاف الحرس الثوري أن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن من تحمل مسؤولية العواقب وفق ما جاء في البيان. من جانبه قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية التي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. هذا وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات سمتها دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها مسيرات هجومية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش نفذ ضربات داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات معادية بصواريخ ومسيرات عقب شن ضربات أمريكية على إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لافتا إلى أنه لا خيار آخر أمام طهران. ونفى ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين.
1: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
5: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئات المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا.
1: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
5: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال عندما يحسنون التصرف.
6: راديو الحرية راديو الحرية
1: 97.10 FM. لكن المضيق لن يخضع
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيد لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: مسار المفاوضات نسبيا كمحاولة لإزعاج الجانب الأمريكي. نحن نعلم بأنه ومنذ أن تم الإعلان إيرانيا عن إنشاء هذه الهيئة قيل بأنها مرتبطة بشكل مباشر ببحرية الحرس الثوري الإيراني. هدف هذه الهيئة هو القيام بتقديم خدمات لوجستية وفنية وخدمات بيئية للسفن والناقلات النفطية التي من المقرر لها أن تمر عبر مضيق هرمز، خاصة خلال المرحلة التي تقول إيران بأنها ستقوم بإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عند مضيق هرمز. كون هذه الهيئة ستشرف من ناحية أخرى على تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الخدمات يعني بأننا نتحدث عن مورد مالي جديد للجانب الإيراني. قيل بأن إيران تحاول التنسيق مع الجانب العماني أيضا خلال الفترة الماضية للتوصل إلى آلية يتقاسم من خلالها الطرفان هذه الأرباح، على اعتبار أنهما البلدان المتشاطئان عند مضيق هرمز، وهناك تعاون قديم مع البحرية العمانية لتسيير حركة الملاحة للسفن والناقلات والحاويات التجارية. خطوة غير مفهومة حتى الآن من قبل الجانب الأمريكي، الذي يتحدث وزير خارجيتها عن أن هناك تقدم عملي على مسار المفاوضات وهناك أجواء إيجابية نسبيا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي يقلب التوقعات دائما. هذه التصريحات التي تخرج من ترامب بين حين وآخر تزعج الإيرانيين، يدفع هذا الأمر الجانب الإيراني للحديث صراحة بين حين وآخر عن أن المفاوضات أو أن سياسة إيران لا توضع وفق مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو عبر ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا كانت إيران قد قالت منذ فترة قصيرة بأن ما يجري حاليا هو مجرد تبادل للمقترحات والتعديلات على هذه المقترحات للتوصل للإطار العام للتفاهم النهائي مع الجانب الأمريكي، بمعنى أنه لا شيء ملموس حتى الآن. لكن إيران تركز على مسألتين في غاية الأهمية. الأولى هي الثبات على مستوى الحضور في الميدان من الناحية العسكرية والأمنية، وهذا ما يفسر ربما تحركات البحرية الإيرانية بين حين وآخر للقول بأنها موجودة وبأنها ترصد الجانب السياسي من ناحية وترصد الميدان من ناحية أخرى، لمنع الجانب الأمريكي من الحصول على أي ورقة جيوسياسية أو حتى عسكرية في عند مضيق هرمز أو حتى عبر الجبهات المختلفة، على اعتبار أن هناك قلق إيراني يخرج أيضا بين الحين والآخر حول إمكانية تجدد المواجهة بشكل آخر عبر تفعيل الجبهات التي لم تفعل بعد على مسار المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، إيران قلقة من تفعيل الجبهات الشرقية والغربية، الشمال الغربية من الجغرافيا الإيرانية، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي يسعى منذ زمن للتواصل مع الجماعات الانفصالية والمعارضة للجانب الإيراني لتحريكها، إضافة للضغط الاقتصادي الأقصى الذي قد يدفع الشارع الإيراني للخروج مجددا. كل هذه الأمور تأخذها إيران بعين الاعتبار، لكن كما قلنا جمال، النقطة الأولى هي أن إيران تركز على الحضور الميداني من ناحية وعلى الحفاظ على من تبقى لديها من شخصيات دبلوماسية قادرة على قيادة المفاوضات بمرونة. تسميها إيران دائما بأنها المرونة الاستراتيجية إن صح التعبير، والتي تقدم من خلالها أو تقوم إيران من خلالها بتقديم ربما أو إظهار شيء من المرونة الدبلوماسية يقيها شر أي عمل آخر من قبل الجانب الأمريكي أو من تسميهم بالأعداء دائما، خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها إيران خلال العامين الماضيين على مختلف الجبهات. التصريحات كثيرة جمال منذ الصباح، البعض بعض هذه التصريحات ينتقد السلوك الأمريكي الذي جرى خلال الساعات القليلة الماضية، سواء عند مضيق هرمز من ناحية أو قبلها ما يتعلق بجزيرة لارك، عمليات أو حملات عسكرية تقودها المقاتلات الأمريكية من ناحية أو عبر قواعد أمريكية موجودة في المنطقة، آخرها ما جرى ليلة أمس عندما جرى استهداف محيط مطار بندر عباس. هذا الأمر دفع إيران للرد على القاعدة التي خرج منها المقذوف الهوائي الذي سقط عند محيط هذا المطار، مطار بندر عباس جنوبي إيران. هذه الحادثة التي لم تسفر عن خسائر لا مادية ولا بشرية حتى الآن، لكنها تعتبر خطوة تصعيدية من قبل الجانب الأمريكي. هذا الأمر دفع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال الساعة الماضية لانتقاد الجانب الأمريكي والقول أو إدانة العدوان، ما أسماه بالعدوان العسكري الأمريكي على مناطق في بندر عباس، وقال بأن هذه الإجراءات العسكرية مخالفة للقوانين الدولية، وطالب مجلس الأمن بأخذ هذه الخطوات العدائية الأمريكية بعين الاعتبار والتصرف عمليا لوقفها كي لا يتأثر سلبا مسار المفاوضات التي لم تبدأ حتى الآن، إن قلنا في جولاتها الحاسمة لتفعيل المرحلة الأولى.
3: نعم، شكرا لك حسام. حسام دياب من طهران، شكرا جزيلا لك. نتابع هذا الخبر العاجل الآن من وزارة الصحة اللبنانية، تفيد بسقوط 3 شهداء و37 جريحا في حصيلة غارة إسرائيلية أمس على منطقة البوست في قضاء سور جنوبية البلاد. إذن 3 شهداء و37 جريحا في هذه الغارة الإسرائيلية، ومع اشتداد الغارات الإسرائيلية تزداد حصيلة الشهداء والجرحى في لبنان. أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكابلر أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال بها، وبحسب البيانات فأن الناقلات متجهة حاليا إلى الهند والصين. قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 3.72%، أي ما يناهز $98 للبرميل، في حين ارتفع عقد أغسطس الأكثر نشاطا ب 3.63%. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة، ووثقت كاميرا تلفزيون العربية أثار القصف الذي طاول المنطقة المكتظة بخيام النازحين. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه حاول اغتيال مسؤولين اثنين من مسؤولي كتائب القسام في هذا القصف.
5: أنا الآن في مدينة غزة، حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة، أب زوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا استهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة، ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف، تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم، ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان، الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير. شو اللي صار معكم؟
6: كنا قاعدين أنا والحاج وجايبنا أخويا عيد علينا وقاعدين في الخيمة، ما سمعنا لصفر لابن أخوي بقول في هذا كنه قصب، ما بطلنا لا حاجة، الخيمة بتقع وقال لنا برمي المية ووقع علينا هنا وحجار وكله، وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخويا يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا، وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا، صار ابن أخويا يزعق ويصرخ، صاروا يسحبوا منها الشباب من هنا ويطلعوا فيهم، وزعق لقوا بنت هنا متوفية لفوها واخدوها، وصاروا وإيش نقول، إيش نقول، شوف الدمار، شوف هذا، إحنا قاعدين هذا عيد الله، عيد الله كل يوم العيد الله مجازر قبل العيد بليوم مجازر كل شتنا صارت مجازر مجازر وين بقولوا في هدنة وين الهدنة وين السلام وين هذا لو اكتشف بدنا نضل هيك بالذات الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني لو اكتشف بده يضل هيك وين دول العالم ليش بتطلعوش إلنا ليش بتطلعوش علينا منقول حسبنا الله ونعم الوكيل احنا ايش عاملين في ارهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد قاعدين بيحتفلوا بالعيد شباب زي الوردة والشباب زي الوردة ليش وين خيامهم راحوا حالهم راحوا عند الحج بالعافية لما طلعناه وايش بنقول يا رب بنقول يا رب.
5: شكرا لك يا حجة الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت عمرها 12 عاما بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة. المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر التلفزيون العربي من وسط مدينة غزة.
3: دموية المشهد لا تزال حاضرة كما قال الزميل إسلام في تعبير عن حجم الجريمة الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة باستهداف المدنيين. معي في الاستوديو الزميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. باسل اغتيالات لمسؤولين في كتائب القسام ولكن الضحايا عائلات بأكملها كيف نفهم أيضا تصاعد وتيرة الاغتيالات واستهداف العائلات أيضا مع في هذه الغارات؟
7: جمال إذا عدنا إلى منحنى التصعيد منذ وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا نجد أنه الشهر الماضي كان الأكثر يعني النقطة الأعلى في منحنى التصعيد من جهة تقديم المربعات الصفراء قرب شارع صلاح الدين أكثر إلى عمق مدينة غزة. الغارات الإسرائيلية في عمق المناطق كنا نتحدث في البداية عن استهدافات نصف مربعات سكنية داخل الخط الأصفر لكن الاحتلال منذ أسبوعين رفع من وتيرة التصعيد باتجاه استهدافات المدنيين الفلسطينيين المباني السكنية في مناطق مكتظة البريج المغازي النصيرات دير البلح وحتى مخيم الشاطئ والليلة الماضية كما رأينا في الصور الصعبة من وسط مدينة غزة ثم الاستهدافات التي تستهدف بعض القيادات من حركة حماس وكتاب القسام من بينها ما حدث بالأمس وأول من أمس عشية عيد الأضحى حينما استهدف بعض القيادات بعينها قائد أركان القسام وبالأمس يتحدث الاحتلال الإسرائيلي عن 2 القسام أكدت استشهاد أحدهما ثم الآخر لم يتم تأكيده لكن مع ذلك الليلة الماضية وفق هذا الفيديو الذي رأيناه قبل قليل كان الناس يتبادلون التهاني بالعيد ففوجئوا بالقصف والعنف الشديد الذي يستخدمه الاحتلال وهذا هنا مربط الفرس حينما يتم الحديث عن استهداف بعض القيادات لكن الحديث بالمجمل حينما ننظر إلى إجمالي عدد الضحايا نجد أنهم من الأطفال المدنيين عائلة بأكملها تمسح من السجل المدني عائلة الأستاذ أبو حليمة أطفاله زوجته مصابة وحالة خطرة وفي أماكن مكتظة بالفلسطينيين وبالتالي نحن نتحدث عن واضح أن هناك نوايا إسرائيلية وهو ما تحدث عنه فصائل فلسطينية كما جاء في بيان حماس صباح هذا اليوم أن هناك نية إسرائيلية بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اتفاق وقف إطلاق النار.
3: في المناطق المكتظة يتواصل هذا القصف ونعود مجددا ربما الحديث عن الوضع الإنساني الآن في قطاع غزة. باسل خصوصا الاحتلال يزيد من التضييق على الفلسطينيين بتحريك الخط الأصفر والبرتقالي أيضا بات يسيطر تقريبا على أكثر من 60% ربما 64% من مساحة القطاع الآن بات تحت سيطرة الاحتلال.
7: وبالأمس وأول الأمس حينما نتحدث عن أنه المسلمون يحيون عيد الأضحى لم يستطع الفلسطينيون أن يشتروا أضحية العيد، لأن الاحتلال لم يسمح بإدخال للتجار بإدخال هذه المواشي إلى داخل قطاع غزة، ولا أصعب من ذلك أنه ضرب القطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في مقتل منذ بداية الحرب، حينما يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. وبالنظر إلى خارطة القطاع من شماله إلى جنوبه نجد أنه ما يقع داخل خط الأصفر هي المناطق الزراعية، شرق خان يونس، أحياء عبسان، خزاعة، القرارة، أو حتى المناطق الشرقية لرفح وهو يسيطر على رفح بأكملها، وكذلك المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، بيت لاهي وبيت حنون، هذه كانت سلة قطاع غزة الغذائية، الآن بات الاحتلال يسيطر عليها. إذن لم يستطع الفلسطينيون لا شراء الأضحية، ولا لم يسمح بإدخالها من التجار، وكذلك لم يجدوا شيئا يأكلوه. وخلال فترة العيد نحن نتحدث عن مجاعة حقيقية، يتحدث عنها فلسطينيون حينما نتحدث عن أسرة واحدة أو وجبة تأكلها الأسرة في اليوم، ونهيك عن أنه طابور المياه ما زال حاضرا بشهادات تتحدث عنها أطباء بلا حدود التي توزع المياه في مناطق قطاع غزة. الأطباء لا يستطيعون إدخال قطع غيار لصيانة المولدات الكهربائية والأدوات اللازمة لهم، وشح ونسبة تؤول إلى صفر في كثير من الأصناف الدوائية، وكذلك الزيوت اللازمة لصيانة المولدات. بالتالي هو الاحتلال يضرب مختلف قطاعات الحيوية، سواء الخدمتية، الزراعية، الاقتصادية برمتها، وبالتالي نجد أنه هذا له انعكاس مباشر حقيقي يعني لحظي في يوميات الفلسطيني داخل.
3: وهل هو يضرب أيضا المفاوضات باسل عندما يكون هذا التصعيد بهذا الشكل الكبير؟
0: راديو الحرية
8: 92.7
9: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
3: تضمن ما تعرف بقوة الاستقرار المزمع نشرها في غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلوها القطاع الشهر المقبل. وتتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات والتي تنقل المياه، يمنع دخولها لمئات آلاف النازحين.
12: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
13: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة أو بسيارة جاي بسيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم وبنزل بشكل سريع.
12: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
14: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
12: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
15: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئرا للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضا عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضا عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
12: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: في سوريا أعلنت لجنة طوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور أعلنت إخلاء فوريا لمنطقتين في المحافظة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات. نقلت وكالة سانا السورية عن مدير المؤسسة العامة للمياه بدير الزور أن منسوب نهر الفرات يشهد ارتفاعا بشكل عال جدا وصل إلى 3 أمتار، ما أدى إلى تضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل. من جهتها أشارت وسائل إعلام سورية إلى خروج 50 محطة مياه عن الخدمة من أصل 210 نتيجة غمرها بمياه نهر الفرات. وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد بارتفاع منسوب بحيرة سد حديثة على نهر الفرات أيضا في محافظة الأنبار. نرصد ارتفاع منسوب المياه أيضا في بحيرة حديثة على نهر الفرات في محافظة الأنبار مع تحسين طه ينضم إلينا الآن من بغداد. تفضل تحسين.
16: أهلا بك جمال. بالفعل هنالك ارتفاع ملحوظ وكبير بمنسوب سدة حديثة التي يعتبر يعني هذا السد هو ثاني أكبر وأهم سد في العراق بعد سد الموصل في نينوى، باعتبار أن سد حديثة يعتبر يعني من أهم الخزانات الرئيسية في العراق ويحتوي على طاقة استيعابية تصل إلى 8.25 مليار متر مكعب. وبالتالي اليوم هنالك حالة استنفار أعلنت في محافظة الأنبار غرب العراق من أجل استيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه التي يعتقد أنها بدأت تتدفق بشكل مضاعف من الأراضي السورية باتجاه العراق، وتحديدا عند مدخل مدينة القائم الحدودية مع الجانب السوري. الحكومة المحلية في الأنبار وكذلك وزارة الموارد المائية العراقية وجهت جميع الأجهزة الأمنية وأيضا الكوادر الخدمية والفنية من أجل الاستعداد لاستيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه القادمة من مجرى نهر الفرات في الجانب السوري. طبعا هنالك ايضا مخاوف وخشيه من ان يكون هنالك سيول في بعض المناطق سيما في القائم، وقد تؤدي الى يعني غرق بعض المناطق المنخفضه والقريبه من الحدود، لذلك كان هنالك اعلان حاله الاستنفار. هذه الكميات الكبيره من المياه تعطي ايضا بنفس الوقت يعني حاله من الاطمئنان لوزاره الموارد المائيه بالحصول على كميات خزنيه كبيره في هذه المنطقة سد حديثة لرفع المناسيب، خاصة وأن السد يعتبر كما ذكرنا هو ثاني أكبر خزين استراتيجي في العراق، وفيه محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة تصل إلى أكثر من 660 ميجاوات، وهذه أيضا طاقة كبيرة جدا. بالتالي هذه المياه قد تتحول إلى فرصة كبيرة لتعزيز المخزون المائي لهذا الموسم الذي شهد انتعاش كبير حتى في نهر دجلة في بغداد، كما يبدو يعني نرصده يوميا من خلفنا. هنالك ارتفاع تقريبا في جميع البحيرات والسدود العراقية نتيجة ارتفاع كميات الأمطار والمياه في هذا الموسم.
3: شكرا جزيلا لك تحسين طه من بغداد. على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، تعيش البلاد أزمة اقتصادية واستقطابا سياسيا كبيرا، وتمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشحي اليسار إيفان سيبيدا على حساب مرشح اليمين المتشدد لاس بيريلا، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا في المرتبة الثالثة.
17: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات، استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
18: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
17: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبلاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
19: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيراً.
17: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى سيكون لمرشح
20: راديو الحرية من
21: 97.10 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
22: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.17 FM. آخرين بعد انفجار مسيرتين مفخختين لحزب الله في منطقة عسكرية قرب شميرة بالجليل الغربي. وبحسب إضاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش رصد المسيرتين وفعل صفارات الإنذار، إلا أنه أخفق في اعتراضهما. والآن تفيدنا مراسلتنا بغارة إسرائيلية جديدة على محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان. إذا تتكثف الغارات الإسرائيلية على النبطية، على صور، على صيدة أيضا في هذا التصعيد المتواصل وهذه الغارات التي يشنها طيران الحرب الإسرائيلي. نذهب إلى جويس الحاج خوري لمتابعة هذا المشهد الميداني. تنضم إلينا الآن من صور وأيضا من القدس أحمد جرادات، وأبدأ معك جويس بهذا الخبر الآن. إذا غارة إسرائيلية جديدة على محيط مدينة النبطية.
2: صحيح، غارات مكثفة إن كان في النبطية وكذلك الأمر في صور. نتابع جمال وإياكم على طول الساعات هذه الغارات التي لا تتوقف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. أوامر الإخلاء التي صدرت يوم أمس ينفذ الجيش الإسرائيلي عددا من تهديداته فيها اليوم، وكان هناك سلسلة من الغارات رصدناها هنا في صور، في زبقين، في القليلة، في كذلك الأمر عين بعال، إضافة إلى استهداف بقصف مدفعي للمنصوري، وصولا إلى عدة استهدافات من مسيرات إسرائيلية في البص، في الغسانية وغيرها. وتتوالى كذلك الأمر المعلومات عن هذه الغارات الإسرائيلية في النبطية. تتكثف كذلك الأمر الغارات الإسرائيلية. ما حصل يوم أمس من أوامر إخلاء جعل الوضع هنا متأزم فيما يتعلق بالمشهد الميداني، وإنما كذلك الأمر بالمشهد الإنساني، خصوصا وأنه فجر هذا اليوم عاد الجيش الإسرائيلي وأصدر أوامر إخلاء لمبادئ مبانٍ في صور ولمبانٍ كذلك الأمر في عند مفرق معركة. استهدف 4 مبانٍ من أصل 5 في صور. هناك مبنى لم يتم استهدافه، وهناك اتصالات وردت بأن صور لا تزال تحت الخطر، وطلبت السلطات المحلية بعدم التجوال والتجمع في الأماكن العامة والبقاء في أماكن آمنة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، خصوصا وأن التهديدات لا تزال قائمة. وهذه التهديدات تكثر بداية لعدة مناطق في صور، بعدها لمبانٍ بعينها، وكذلك الأمر الأوامر الإخلاء التي صدرت لكل سكان جنوب لبنان للتوجه إلى شمال الزهراني. كل هذا المشهد جعل الأمور جعل المشهد ملبد هنا، وجعل القلق يتضاعف لدى المواطنين. نتحدث عن صور وهي أحد مراكز الإيواء، هي مدينة تضج بالحياة، ومن يعلم صور يعلم أن المرور بصور دونه توقف للسير لفترة طويلة وزحمة للسير في كل شوارع هذه المدينة. يوم أمس بعد أوامر الإخلاء حتى النازحين في مراكز الإيواء العشرات منهم غادروا باتجاه بيروت، باتجاه المدينة الرياضية تحديدا. هذه كانت توجيهات بلدية صور للراغبين من النازحين في مراكز الإيواء بالتوجه إلى هذه النقطة للتجمع النازحين في العاصمة اللبنانية، وهناك العديد منهم غادر. العديد أيضا من سكان المخيمات هنا في صور كذلك الأمر خرجوا من المخيمات وركنوا سياراتهم في الشوارع بانتظار تنفيذ هذه التهديدات، ولكن كذلك الأمر هناك من لم يتمكن من الخروج، من ليس لديه وجهة يذهب إليها، وهو ما رفع عدد الشهداء والجرحى تحديدا في مخيم البص. نتحدث عن 3 شهداء ولكن عن 37 جريحا جراء الغارة التي استهدفت البص يوم أمس بعد أوامر الإخلاء. وبالتالي هناك ترقب وهناك مخاوف متصاعدة وكبيرة لدى السكان هنا تحديدا بعد تنفيذ هذه الغارات التي كانت عنيفة صباح هذا اليوم على المباني التي استهدفت في صور، وأيضا مع الأخبار المتداولة والتي ترد تباعا إن كان من بيانات حزب الله أو حتى من المصادر الميدانية حول توسيع أو محاولات توسيع التوغل البري خارج الخط الأصفر، خارج أو في شمال الخط الأزرق الأصفر تحديداً. وبالتالي الوضع من الواضح أنه غير مستقر على الإطلاق. نحن لسنا في هدنة، البعض يصف ما نعيشه اليوم بأنه مشابه للعدوان الذي كان قائما في السابق، وأوامر الإخلاء التي صدرت كذلك الأمر يوم أمس لمعظم جنوب لبنان أعادت إلى الذاكرة جمال الإنذارات التي صدرت وأوامر الإخلاء التي صدرت في 23 من سبتمبر من العام 2024 عندما غصت الطرقات الرئيسية التي تصل الجنوب ببيروت بالسيارات التي علق المواطنون فيها لساعات طويلة في سياراتهم بانتظار الوصول إلى وجهتهم بعد أوامر الإخلاء وبعد الأحزمة النارية التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في حينه على عدد كبير من المناطق الجنوبية حتى على المناطق القريبة من الطرقات العامة، وأدت إلى سقوط شهداء بالعشرات في تلك المنطقة. عندما نتحدث عن إخلاء جنوب لبنان نتحدث عن إخلاء 14% من مساحة لبنان وعشرات بل المئات من القرى والبلدات الجنوبية.
1: شكرا جزيلا لك جويس. حاج خوري، أحمد جرادات، نتابع معك آخر التصريحات والبيانات الإسرائيلية أيضا، خصوصا على ما أعلنه حزب الله بأن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القصير.

0: يعني تعقيد إسرائيل للموقف في الجنوب اللبناني، وأيضا يعني في ظل تحريض إسرائيلي واسع النطاق على لبنان ومطالبات حتى بالعودة لاستهداف العاصمة اللبنانية بيروت. ولكن في الساعات الماضية نشهد قصفا إسرائيليا عنيفا لبعض المناطق الواقعة في مدينة صور، إلى جانب استهدافات في الجنوب اللبناني. رغم وتيرة الهجمات الإسرائيلية المرتفعة، إلا أن هذه الهجمات لم تقلل من إطلاق المسيرات المفخخة نحو البلدات والمناطق الحدودية أو حتى نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة. نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار أكثر من مرة في المناطق الحدودية، آخرها كان في مسقاف عام بعد أن قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار فعلت خشية سقوط الصواريخ. لم يوضح الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة إن كان بالفعل تم إطلاق صواريخ نحو منطقة مسقاف عام، أم أن تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ اعتراضية لاستهداف مسيرات مفخخة، كون أنه في بعض الأحيان تفعل صفارات الإنذار خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية بعد إطلاقها. إذن نتحدث عن استمرار للهجمات الإسرائيلية على لبنان وتوسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، إلى جانب مواصلة حزب الله إطلاق المسيرات المفخخة واستهداف القوات الإسرائيلية ليس فقط في الجنوب اللبناني بل أيضا في المناطق الحدودية في الجليلين الأعلى والغربي.
1: أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. وفي بيان أضاف الحرس الثوري أن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن من تحمل مسؤولية العواقب وفق ما جاء في البيان. من جانبه قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية التي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات سمتها دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها مسيرات هجومية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش نفذ ضربات داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا. قالت واشنطن إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية حركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات معادية بصواريخ ومسيرات عقب شن ضربات أمريكية على إيران. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاعتداء الأمريكي الذي استهدف مناطق في بندر عباس جنوبية إيران، وأوضح أن الأعمال الأمريكية العدائية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، ولافتا إلى أنه لا خيار آخر أمام تهران. ونفى ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين.
2: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
3: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت 100 مرة، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا.
2: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.

0: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال. عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
1: أما بشأن مضيق هرمز، فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة بحسب تعهده. وبذا ينفي ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين بوساطة باكستانية تخص إنهاء الحرب بينهما. المسودة تضمنت موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضاً رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلا إن تقرير التلفزيون
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
5: 97.10 FM. في الجنوب اللبناني، عودة إلى تطورات الملف الإيراني والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. نقلت وكالة تسنيم عن نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قوله إن الإفراج عن جميع الأصول المجمدة وإعادتها دون شرط ضروري. بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن طهران متمسكة بمطالبها الأساسية في المفاوضات كحقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاكه والسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وفي منشور أيضا أضاف أن ترامب الساعي للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي يتأرجح بين إطلاق تهديدات ودعوة إلى التوصل إلى اتفاق وفق ما قاله. وقد أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران شملت إدراج الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز على قوائم العقوبات وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الخطوة بعد إنشاء طهران هيئة خاصة لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز. نرصد هذه التصريحات الإيرانية وآخر المواقف المتعلقة بالمفاوضات مع حسام الدياب، ينضم إلينا الآن من طهران. وتأكيد إيراني على المطالب والشروط الإيرانية في المقابل، يقول ترامب أن مذكرة التفاهم التي نشرها التلفزيون الإيراني هي محض افتراء كما يقول البيت الأبيض أيضا.
6: جمال، هو رد متوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأنه بالنظر إلى هذه المسودة وما رشح منها عبر التلفزيون الإيراني، مجمل هذه البنود الواردة في هذه المسودة كانت تصب في صالح إيران، وهذا يدفع لي أو يطرح الكثير من الأسئلة. وكان متوقع الرد الأمريكي، وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، سواء على مستوى إظهار أو تسريب مسودات إلى وسائل الإعلام أو ما كان يرشح على لسان المسؤولين الإيرانيين على مختلف المستويات، كان كل طرف يترصد بالآخر للرد أو لنفي كل ما يطرحه الطرف الآخر. إن نظرنا إلى هذه المسودة نرى بأن إيران تركز فيها على تفعيل أو الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، من منطقة الحرب ومن محيط إيران من ناحية، فك التجميد عن أموال إيران في الخارج، وأيضا رفع العقوبات، وأيضا نفي فكرة أن تكون إيران حاضرة حاليا للجلوس على طاولة مفاوضات منفصلة لبحث الملف النووي الإيراني. بالعكس تماما، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بشكل معاكس تماما، تتحدث عن أن مضيق هرمز سيتم فتحه في القريب العاجل بعيدا عن السردية الإيرانية وعن أن يكون هناك دور قوي للحرس الثوري الإيراني في الإشراف على بحرية أو تفعيل عملية الملاحة عند المضيق. كانت هذه التصريحات متزامنة مع خطوة أمريكية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية تتعلق بفرض عقوبات على هيئة إدارة الملاحة عند مضيق هرمز. هذه الهيئة التي تدار على ما يبدو بالتعاون مع جهات تنفيذية تابعة للحكومة من ناحية وبإشراف أيضا من الحرس الثوري الإيراني وعبر قواعد ومراكز إدارية متواجدة في منطقتي بندر عباس وسيريك المحاذيتين لبعضهما. وهذا ما يفسر ربما التحرك الأمريكي بين الحين والآخر لاستهداف هاتين المدينتين، استهداف مراكز متواجدة هناك أو قواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني وما إلى ذلك. يضاف إلى هذا وإلى جملة التصريحات التي خرجت عبر المسؤولين الإيرانيين منذ يوم أمس ما جرى من تصعيد عند المياه الجنوبية لإيران للمرة الثانية جمال خلال أسبوع. نتحدث عن الحادثة التي أطلقت أو من خلالها إيران تحذيرات لناقلات نفط أمريكية كانت تحاول عبور مضيق هرمز بعد أن قامت هذه الناقلات بإطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها. لم تستمع في البداية هذه الناقلات للتحذيرات الإيرانية، ما أجبر الحرس الثوري الإيراني على إطلاق النار على هذه الناقلات دون ذكر إن كانت هناك إصابات لهذه الناقلات، لكنها توقفت بحسب السردية الإيرانية وعادت أدراجها. لاحقا قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف محيط مطار بندر عباس. هي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي تستهدف مناطق فيها في منطقة بندر عباس المشرفة على مضيق هرمز، لكن رد الجانب الإيراني بشكل مماثل وقام باستهداف القاعدة الأمريكية التي أطلق منها المقذوف الهوائي الذي سقط في محيط مطار بندر عباس. وكان هذا متزامن مع تنديد من قبل الخارجية الإيرانية بعد ساعات قليلة على لسان إسماعيل بقائي الذي طالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك سريعا ووقف هذه الممارسات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي بحسب بقائي، والتي قد تؤثر سلبا على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
5: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. ومن طهران أيضا ينضم إلينا الدكتور عماد بشناس أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. دكتور عماد، سجال متواصل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، عودة الاحتكاكات العسكرية أيضا بقصف هذه المناطق في بندر عباس ورد إيران على ذلك، ولكن بالعودة إلى هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي نفاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل فعلا تم التوصل إلى هذه المذكرة بهذه الشروط الإيرانية، أم أن إيران ربما تغامر بنشر هذه المفكرة ربما للإعلان بأنها قادرة على فرض شروطها على الجانب الأمريكي؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع منذ البداية، يعني عندما أعلن الجانب الباكستاني التوصل إلى صيغة تفاهم إطار بين إيران والولايات المتحدة، كانت كل التسريبات إن كانت إيرانية أو أمريكية، وسائل الإعلام الإيرانية أو وسائل الإعلام الأمريكية تنشر مواضيع تشابه هذا الموضوع، يعني لم تكن مختلفة كثيرا التسريبات التي انتشرت على وسائل الإعلام إن كانت إيرانية أو أمريكية. وعمليا أتصور أن الجانب الأمريكي ترامب وضعه السياسي في الداخل الأمريكي صعب جدا، متأرجح بسبب قبولهم هذه البنود، ولهذا هو يريد.
5: ولكن إذا تم الاتفاق بالفعل على ما ورد في المذكرة دكتور عماد، إذا تم بالفعل الاتفاق على هذا أو ما ورد في المذكرة، ما الذي يدفع الرئيس الأمريكي إلى نفيها بشكل صريح؟ ما الذي يدفع البيت الأبيض إلى نفيها بهذا الشكل القاطع أيضا؟ هو لم يترك الباب مواربا، لم يستخدم مصطلحات ربما للمراوغة، هو نفى نفيا قاطعا وعبر عن غضبه من نشر إيران هذه المذكرة وقال بأنها مجاربة للواقع.
2: يعني الرئيس الأمريكي كل 60 دقيقة يخرج ب60 تصريح، يعني بكل دقيقة يخرج ب60 تصريح، وكل التصاريح مختلفة عن بعضها البعض، ولربما حتى مختلفة بشكل 180 درجة. يعني لا يمكن التعويل على كلام الرئيس الأمريكي. لو كان في الواقع هناك شيء آخر لربما خرج الأمريكيون بالبنود التي يتم بحثها. هذه البنود حسب علمي وحسب حسب ما يعني أكده لي بعض أصدقائي الذين هم وسطاء ودخلاء في هذه المفاوضات، هذه في الواقع البنود التي تم بحثها فيما بين
5: طيب تم بحثها ولكن لم يتم الاتفاق عليها حتى وإن كان الأمر كذلك. إذا كان الأمر كذلك وتم الاتفاق على هذه البنود، ما الذي يدفع إيران إلى نشرها؟ ما الذي يدفع إيران إلى نشرها والحال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق علني بين الطرفين وتوقيع هذا الاتفاق؟ لماذا تقوم إيران إن كانت صحيحة، لماذا تقوم إيران بنشرها في التلفزيون الرسمي؟
2: في الواقع هذا ما كنت أريد أن أقوله. لحد الآن ليس هناك اتفاق، هناك تفاهم إطار، وما زال البحث على بنود تفاهم الإطار، إطار الذي سوف يتم التفاوض عليه، وهذه الأطر أو المواضيع التي سوف يتم المفاوض عليها. ليس هناك اتفاق، يعني يجب أن ننتبه على العبارات السياسية. هذه ليست اتفاقا،
5: هي مذكرة اتفاق.
2: الأمور التي سوف يتم بحثها.
5: طيب، أشرت إلى الوضع الداخلي الضاغط على الرئيس ترامب، هو في المقابل أيضا يقول بأن هناك وضع اقتصادي ضاغط على إيران، وبأن إيران تفاوض من موقع ضعف. إلى أي حد هذا العامل الاقتصادي والاجتماعي هو فعلا ضاغط أيضا على الإيرانيين لإبرام اتفاق؟
2: يعني شوف، إيران وضعها الاقتصادي لم يكن أحسن حالا قبل الحرب، يعني من الآن، يعني الوضع الاقتصادي كان متردي، كان سيء، وكان حتى هناك احتجاجات في الشارع الإيراني بسبب الوضع الاقتصادي، وهذا لا يخفى على أحد. وعمليا لا أقول أن الوضع صار أحسن وتحسن، لا، ولكن الموضوع أن المفاوض الإيراني اليوم يريد حل هذه المشاكل الداخلية في البلاد، ولن يوقع على اتفاق لن يحل هذه المشاكل. في المقابل أيضا المفاوض الإيراني مضغوط في الداخل الإيراني بسبب أن هناك أزمة عدم ثقة كبيرة جدا بالجانب الأمريكي. لا أحد، حتى المواطنين العاديين الإيرانيين، لا يثقون بالجانب الأمريكي، ويعتبرون أن ترامب شخصيا شخص مخادع وغدار، وهو فقط يريد كسب الوقت وثم الغدر بالإيرانيين مجددا، ولا دليل للجلوس مع وفده على طاولة المفاوضات. ولهذا المفاوض الإيراني أيضا يحتاج أن يقوي وضعه الداخلي ونشر هذه المعلومات في التلفزيون الإيراني،
5: ربما حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بشكل كامل. طيب، إذا كانت إيران، ونذكر هنا بتصريحات أمين مجلس الأمن القومي أو نائب أمين المجلس الأمن القومي، التصريحات التي نقلتها وكالة تسنيم، الإصرار على الإفراج على جميع الأصول المجمدة، إعادتها دون شرط، التأكيد أيضا على أن طهران متمسكة بمطالبها الأساسية في المفاوضات كحقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاكه والسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات، يعني الاستجابة الأمريكية الكاملة لكل الشروط الإيرانية. من أي موقع قوة تفاوض إيران هنا؟ بالتالي ما الذي يجعل الأمريكيين يستجيبون لكل هذه الشروط؟ ما الذي يمكن أن تقدمه إيران مقابل ذلك؟
2: إيران تفاوض من موقع المنتصر، الولايات المتحدة تفاوض من موقع الخاسر. الولايات المتحدة تريد
5: هل فعلا المعادلة كذلك دكتور عماد؟ هل فعلا المعادلة هي كذلك بهذه البساطة؟
2: نعم، فعلا المعادلة ليست بسيطة واقعية. عمليا الولايات المتحدة خسرت الحرب، لنكن واضحين، الولايات المتحدة هي قوة عظمى دخلت هذه الحرب بكل جبروتها بكل مقدراتها، ولكنها لم تصل إلى إنجاز. ولكن الإيراني لم يكن يدعي أنه قوة عظمى عالمية، ولكنه استطاع ليس فقط مقارعة الأمريكي والإسرائيلي بل كسب امتيازات. يعني موضوع مضيق هرمز وكسب امتياز بالسيطرة على مضيق هرمز. اليوم القوات الأمريكية، يعني شوف هذا كلام ترامب الذي يقول أننا دمرنا القوات المسلحة الإيرانية، لو كان قد دمرها لكان قد احتل إيران، لكان اليوم في طهران. القوات المسلحة الأمريكية لحد الآن هي تبعد 700 ميل بحري عن المياه الإقليمية الإيرانية، لأنها تعلم أنها لم تستطع تدمير القدرات الإيرانية، وسوف يتم استهدافها بمجرد أن تقترب من إيران. واليوم صباحا رأينا أن هذا حصلت، تم يعني استهدافها منذ يومين نفس الشيء، تم استهداف القاعدة الأمريكية. يعني شوف ما هو الإنجاز الأمريكي، تدمير المدارس والمستشفيات.
5: ولكن تبني خطاب الانتصار أيضا من الجانب الإيراني، عبرت عنه أنت الآن. إلى أي حد هذا منطقي أيضا الآن؟ ولا ألا يمكن أن يؤثر سلبا أيضا على إمكانية التواصل إلى اتفاق أيضا؟
2: لا، إيران اليوم تريد تثبيت إنجازاتها على طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة تحاول التخفيف من خسائرها. يعني بالنسبة للإيراني، خليني أضع في هذا السياق، الإيراني قبل هذه الحرب وضعه الاقتصادي كان سيء، واليوم سيء، لا أقول أنه تحسن يعني، ولكن يريد من هذا الإنجاز أن يقوي وضعه الاقتصادي، يقوي موقفه في وضعيته في المنطقة كقوة إقليمية. إسرائيل التي كانت تسعى لتغيير خريطة المنطقة، تغيير شرق الأوسط وإيجاد شرق أوسط جديد كما كان يقول نتنياهو، اليوم فشلت، وهي مضطرة فقط أن تحمي نفسها وبقائها. بقائها صار فيه يعني مهدد. اليوم إيران التي يعني باتت التي تقول ماذا تريده على طاولة المفاوضات، وهذا ما تم نشره من قبل التلفزيون الإيراني هو ما وضعته إيران على طاولة المفاوضات.
5: أشكرك.
2: الأمريكي تراجع عن العديد من مطالبه التي كان يطالب بها في بداية الحرب.
5: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور عماد بشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. شكرا لك. عودة إلى لبنان مشاهدينا، متابعة التطورات الميدانية وهذا الخبر العاجل الآن. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بخمسة شهداء، سقوط خمسة شهداء وواحد وعشرين جريحا، منهم خمسة أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فجر اليوم في صيدا. إذن خمسة شهداء، واحد وعشرون جريحا، بينهم خمسة أطفال، حصيلة الضحايا في هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم مبنى في مدينة صيدا جنوب لبنان. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد أيضا عشرة فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة. ووثقت كاميرا تلفزيون العربية أثار القصف الذي طاول المنطقة المكتظة بخيام النازحين. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه حاول اغتيال مسؤولين، اثنين من مسؤولي كتائب القسام في هذا القصف.
7: أنا الآن في مدينة غزة، حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة، أب وزوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا استهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة، ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف، تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم، ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان، الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير. شو اللي صار معكم؟
8: كنا قاعدين أنا والحاج، وجاي ابن أخوي عيد علينا، وقاعدين في الخيمة ما سمعنا لصفر. لابن أخوي بقول في هذا كنه قصر، ما بطلنا إلا حاجة، الخيمة بتقع فوق علينا، وبرمي المية، برمي المية ووقع علينا هنا وحجار وكله. وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخوي يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا، وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا. صار ابن أخوي يزعق ويصرخ، صاروا يسحبوا منها الشباب من هنا ويطلعوا فيهم، والزعق لقوا بنت هنا متوفية لفوها واخدوها. وصاروا ايش نقول، ايش نقول، شوف الدمار، شوف هذا. احنا قاعدين هذا عيد، عيد الله، عيد الله، كل يوم العيد الله مجازر، قبل العيد بليوم مجازر، كل شتنا صارت مجازر مجازر. وين بقولوا في هدنة؟ وين الهدنة؟ وين السلام؟ وين هذا؟ لو وقتش بدنا نضل هيك، بالذات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لو وقتش بده يضل هيك. وين دول العالم؟ ليش بتطلعوش إلنا؟ ليش بتطلعوش علينا؟ منقول حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا ايش عاملين؟ في إرهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد، قاعدين بيحتفلوا بالعيد، شباب زي الوردة. والشباب زي البرد في ليش وين خيامهم راحوا حالهم راحوا عند الحج بالعافية لما طلعناه. وإيش بنقول يا رب بنقول يا رب.
7: شكرا لك يا حجة، الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة، الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير، لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة، فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت عمرها 12 عاما بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال، لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة. المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر، التلفزيون العربي من وسط مدينة غزة.
5: وشيع فلسطينيون جثمان القيادي في كتاب القسام عماد سليم أبو حسان الذي استشهد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ليلة أمس. وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى المعمداني إلى مسجد الشافعي قبل مواراة جثمانه الثرى في مقبرة المدينة. عودة لمتابعة المشهد في لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية، نعود لمراسلتنا جويس الحشخوري من صور جويس. نتابع الخبر الآن على الشاشة. 5 شهداء 21 جريحا بينهم 5 أطفال تقول وزارة الصحة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صيدا فجر اليوم. وكانت هناك غارات أيضا، تابعنا الخبر منذ قليل، غارات جديدة على ميفدون. جويس،
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: إنها تضم مراكز إيواء للنازحين من القرى المحيطة بهذه المدينة، وبالتالي بعد صدور أوامر الإخلاء يوم أمس كانت هناك دفعات كبيرة من المواطنين الذين قرروا المغادرة، إن كان من السكان المتواجدين هنا أو من النازحين كذلك الأمر في مراكز الإيواء. تتحدث المعلومات عن أن عشرات العائلات في مراكز الإيواء قررت المغادرة، وتم تأمين مغادرتهم باتجاه العاصمة اللبنانية باتجاه المدينة الرياضية كمركز إيواء بديل للمركز المتواجد هنا. العديد منهم أيضا توجهوا إلى مناطق ليست في إطار التهديد، منها ما يسمى هنا بالحارة المسيحية التي كانت خارج هذا التهديد، توجه إليها عدد من السكان كذلك الأمر. البعض منهم بات في سيارته في الطرقات العامة في صور، ولكن عمليا هذه المدينة التي عادة تضج بالحياة هي خالية من أي مظاهر حياة هذا اليوم، باستثناء عمليات تشييع تجري الآن في المدينة لشهداء مجزرة شرناي التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم أول من أمس. وبعد الحصول على إذن لإقامة هذه الجنازة تجري هذه الجنازة الآن.
5: شكرا جزيلا لك يا جويس الحاج. عودة لمتابعة العدوان الإسرائيلي المستمر أيضا على قطاع غزة والتصعيد أيضا في قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أكد أن الحرب لا تزال مستمرة في قطاع غزة. وأضاف بصل في تصريحات للتلفزيون العربي أن عمليات القتل مستمرة بحق المدنيين في القطاع.
6: ولا يوجد أي مكان آمن في القطاع. والذي يعتقد، أنا قلت وما زلت أقوله، الذي يعتقد أن الحرب في غزة قد توقفت هو واهم. حقيقة الحرب موجودة، نحن نتحدث على أكثر من 930 ضحية قتلوا من 10/10 حتى الآن، أكثر من 2700 شخص أصيب، أكثر من 3007 خروقات إسرائيلية بحق المدنيين والمناطق داخل قطاع غزة. وبالتالي عن أي هدوء وعلى أي هدنة وعلى أي وقف إطلاق النار نتحدث، في ظل أن الممارسات حتى هذه اللحظة قائمة.
5: المتحدة لحقوق الإنسان قال إن نحو ثلث الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار سقطوا في مناطق قريبة مما يعرف بالخط الأصفر. تفاصيل أكثر في هذا العرض مع محمد غنوش.
7: في غزة قد يتحول الاقتراب بضعة أمتار من خط الهدنة إلى حكم بالموت، فعلى خطوط تتبدل كل يوم وتتوسع يسقط شهداء في حدود لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي. الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر وتعرب عن قلقها من عمليات قتل قرب خط الهدنة في غزة، أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل داخل القطاع ويتوسع كل يوم في عمق القطاع. التقرير الأممي يشير إلى أن ثلث الشهداء الذين سقطوا منذ سريان الهدنة سقطوا قرب خطوط التماس، وعددهم وفق أرقام الأمم المتحدة 453 حالة قتل مؤكدة منذ وقف إطلاق النار وحتى 5 فبراير الماضي، منهم 152 قرب الحدود. ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن المعلومات المتوفرة تثير مخاوف جدية من إطلاق النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من المنطقة العازلة، قد ترقى إلى عمليات قتل غير قانونية وجرائم حرب. الجيش الإسرائيلي لم يصدر تعليقاً مباشراً على الاتهامات، لكنه يسوق مبرراته بزعم أن إطلاق النار قرب خطوط الهدنة يهدف إلى منع التهديدات المسلحة بحسب الأمم المتحدة. يذكر أنه منذ توقيع الهدنة رسمت إسرائيل خطاً فاصلاً داخل غزة باستخدام كتل خرسانية وعلامات صفراء قبل أن تتوسع المنطقة العسكرية تدريجيا داخل القطاع وتمتد السيطرة العسكرية إلى قرابة ثلثي قطاع غزة. ومع اتساع السيطرة تقلصت المساحات للمدنيين والنازحين. الأمم المتحدة تقول أن المشكلة لا تتوقف عند إطلاق النار فقط.
1: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
11: رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37 ألف هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يوميا بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
5: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ممثلين عن مجلس السلام يستعدون لدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة للمرة الأولى منذ تأسيسه. وأشارت الهيئة إلى أن ممثلي نيكولاي ملادينوف قدموا طلبا رسميا إلى الجيش الإسرائيلي لدخول القطاع. وبحسب الهيئة فإن ملادينوف عرض خطة من 15 نقطة لتنفيذ خطة ترامب الأسبوع الماضي، والتي تتضمن ما تعرف بقوة الاستقرار المزمع نشرها في غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلوها القطاع الشهر المقبل. وتتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
12: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
13: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجه المي بتيجي مش منتظمه، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة أو بسيارة جاي بسيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
12: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
14: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت، المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
12: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
15: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئرا للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضا عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضا عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
12: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
5: هاجم مستوطنون تجمع التبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقية القدس المحتلة. أفادت محافظة القدس أن المستوطنين وبحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على الفلسطينيين في هذا التجمع واحتجزوا عددا من الشبان. عادت الولايات المتحدة إضافة مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات وفق إشعار نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية. ويأتي القرار بعد أيام من إزالة اسم ألبانيز من قائمة العقوبات إثر حكم قضائي أمريكي مؤقت علق الإجراءات عليها. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع الجمعة للمتعجل والسبت لغير ذلك. أسوار مباشرة من مكة المكرمة. هذا وتقرر بدء تسيير أولى رحلات مغادرة الحجاج جوا اعتبارا من غد الجمعة.

0: يسود تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أشارت صحف أجنبية إلى أن مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت إحدى النقاط العالقة، كما توقفت الصحف أيضا عند التصعيد الإسرائيلي على لبنان، حيث بدأ الاستسلام لفكرة أن نهاية الحرب ليست وشيكة. نتابع هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة الزميل أحمد خير الدين. إلى اللقاء.
1: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند إحدى نقاط الخلاف في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه وسط مطالب متضاربة من الجانبين لم تتراجع طهران عن شرط واحد، وهو الحصول على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة حالياً في بنوك أجنبية. وبينما لفتت إلى أن الأموال المجمدة باتت مطلباً أساسياً للحكومة الإيرانية التي تعاني اقتصادياً من وطأة العقوبات الغربية، أضافت أنه قد يكون السماح لإيران بالوصول إلى الأموال خاصة قبل إبرام الاتفاق أمراً من الصعب أن يقبل به ترامب. ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة قد تكون جزءاً من اتفاق لاحقاً، لكن إيران ستضطر أولاً إلى الالتزام بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب محللين، فهناك حل بديل يسمح للولايات المتحدة بتقديم تنازل رئيسي لإيران دون اتخاذ خطوة أكبر، والحل يكون بتخفيف العقوبات. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرة إلى أنه على الرغم من الهدنة التي أعلن عنها والحديث عن اتفاق أمريكي محتمل مع إيران، بدأ الاستسلام في لبنان لفكرة أنه لن تكون هناك نهاية حقيقية للحرب في أي وقت قريب، إذ تعتقد قلة في لبنان أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوسع ستستمر في ظل الخروقات الإسرائيلية والاشتباكات المتواصلة مع حزب الله في الجنوب. وتنقل الصحيفة عن الباحث بول سالم أن ترامب قد يرغب في إعلان السلام على جميع الجبهات، ولكن لا يوجد ما يضمن استمرار الهدوء، معتبرا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يسود الهدوء بضعة أسابيع ثم يقرر نتنياهو استئناف الحرب، وبحلول ذلك الوقت يكون ترامب قد انشغل بملف آخر. صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن اتفاقيات وقف إطلاق النار الهشة في كل من إيران ولبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمق عملياتها في لبنان في الوقت الذي توغلت فيه قواتها الإسرائيلية إلى ما وراء منطقة الترسيم التي تم تحديدها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي زعمه أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق خطة خارج خط الدفاع الأمامي في لبنان.
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
8: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
9: انت مكيف؟
8: انا مكيف. وانت؟
9: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
8: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
10: لا.
8: طيب مركب مكيف؟
9: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
11: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
12: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
7: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: كما عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء والجرحى إثر غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 5 أشخاص وجرح 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة صيدا جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد آثار الدمار في شوارع بلدة فرجوس في قضاء النبطية جنوبي لبنان جراء الغارة الإسرائيلية، كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي باستهداف الطائرات الإسرائيلية 3 غارات بلدة ميفدون في قضاء النبطية. وتصاعد إسرائيل من عملياتها العسكرية قبل يوم من الجولة الرابعة للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لما أطلق عليها اسم المسار الأمني.
3: بالنار قبل السياسة، يكثف الاحتلال الإسرائيلي توغلاته لخلق واقع جغرافي جديد أبعد من الخط الأصفر ليكون أساساً لأي تسوية محتملة مع لبنان. إسرائيل حالياً توسع نطاق تحركاتها في بلدات القطاع الشرقي والغربي والأوسط في الجنوب. الجيش هناك تجاوز نهر الليطان وتقدم باتجاه زوطر الغربية والشرقية، زبقين وغيرها. والغاية الأبعد هي الوصول إلى كفر تبنيت وعلي الطاهر، وبالتالي تطويق كامل مدينة النبطية. فهذه المدينة ومحيطها تمثل خط الدفاع الثاني لحزب الله بعد المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، يليهما ثالث يمتد من البقاع الغربي حتى جبل الريحان فإقليم التفاح، وتلك جميعها تشرف على نهر الأول. التوغلات العسكرية تمثل شقا يوظفه الاحتلال وسيلة للإجهاز على جغرافيا لبنان وقدم المزيد من الأراضي قبل أي اتفاقات سلام محتملة بين طهران وواشنطن قد تشمل لبنان أيضا. أما الشق الآخر فهو توسيع عمليات الإخلاءات القسرية لتشمل أخيراً كل البلدات الجنوبية حتى حدود نهر الزهراني. هذا الضغط الميداني الإسرائيلي يسبق مساراً دبلوماسياً بين لبنان الرسمي وإسرائيل مقرراً أوائل يونيو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، والأخير كذلك يتقدمه اجتماع عسكري أمني بين الطرفين يعقد الجمعة في مقر البنتاغون يذهب إليه وفد لبنان بمطالب ثابتة قبل أي ترتيبات لاحقة. وقف إطلاق النار وانسحاب كامل من الجنوب. لكن تلك الشروط اللبنانية من المرجح أن تقابل بمساومة إسرائيلية تقضي بالانسحاب من النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل مؤخراً، فرض التمسك بنطاق الخط الأصفر والإبقاء على هامش تدخل عسكري مفتوح داخل الجنوب.
2: وللمزيد من المعلومات تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جوز الحاشخوري، كما ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا ومرحبا بكما. دمعك جويس، الغارة الأحدث على بلدة الغندورية وأحدث ما سجل من أثار هذه الغارات المستمرة.
4: يتواصل صدور إحصاءات حول هذه الغارات أحمد عمليا بعد تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى أماكن الغارات تباعا. هناك صعوبة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية، في بعض الأحيان تواجه فرق الإسعاف عملية صعوبة في تنفيذ عملياتها الإغاثية ومعاينة الأمكنة المستهدفة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي إصابات أو شهداء للتعامل مع هذه الإصابات. نحن نتحدث عن سلسلة من الغارات لم تتوقف منذ صباح هذا اليوم. بدأت صباحا بالاستهدافات في مدينة صور بعد أوامر إخلاء فجرا لمبان بعينها في مدينة صور، بعد أوامر الإخلاء التي صدرت عصر يوم أمس لعدد كبير أو لمعظم المدينة. عاد الجيش الإسرائيلي وأصدر أوامر إخلاء لمبان معينة استهدفها في مدينة صور، وبعد ذلك قام الجيش الإسرائيلي عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال الأعمال العدائية بإبلاغ السلطات المحلية بأن أحد المباني لم يتم استهدافه أو استهدف بشكل جزئي وسيصار إلى استهدافه مجددا في وقت لاحق، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى مطالبة السكان بعدم التوجه إلى المكان وبعدم التجمع داخل المدينة التي شهدت يوم أمس عملية نزوح كبيرة من مراكز الإيواء وإنما أيضا من مساكن المواطنين الذين يعيشون هنا جراء هذه التهديدات التي طالت المدينة والتي طالت بعدها كل جنوب لبنان باتجاه شمال الزهراني. عمد الكثير من السكان إلى المغادرة وعمدت عشرات العائلات كذلك الأمر المتواجدة في مراكز الإيواء على مغادرة هذه المنطقة باتجاه العاصمة اللبنانية. غارات مكثفة كانت اليوم على عدد من مناطق صور بالمقاتلات الحربية وإنما كذلك الأمر بالمسيرات الإسرائيلية التي استهدفت مدخل البص هنا في صور، واستهدف كذلك الأمر قصف مدفعي منطقة المنصوري إضافة إلى غارات كذلك الأمر على عين بعال وعلى دير عامس وغيرها من المناطق. زبقين تعرضت لأربع غارات إسرائيلية كذلك الأمر، بالانتقال إلى النبطية التي تشهد إضافة إلى الغارات الإسرائيلية عملية توسع بري خارج أو شمال الخط الأصفر تحديدا في زوتر الشرقية. تواصلت عملية استهداف التجمعات الإسرائيلية في زوتر الشرقية من قبل حزب الله بحسب بياناته، وإنما أيضا تواصل القصف المدفعي، تواصلت الغارات الإسرائيلية كذلك الأمر، ثلاث غارات على بيفدون، غارات مكثفة على يحمر الشقيف، وغارات متعددة على النبطية وعلى النبطية الفوقة، على حاروف، على الغسانية، على عدة مناطق اليوم في جنوب لبنان، إضافة إلى الاستهدافات التي طالت النازحين تحديدا عائلة من النازحين سقط جراء هذا الاستهداف خلال توجههم من الجنوب باتجاه دير الزهر باتجاه الزهراني. تم استهدافهم في سيارتهم وأدى ذلك إلى سقوط ستة شهداء، وبالتالي هذا التصعيد متواصل. أختم لأقول أحمد بأنه على المستوى السياسي هناك اليوم اجتماعات تحضيرية في واشنطن للوفد الأمني اللبناني تمهيدا للاجتماع الذي سيعقد وهو ثلاثي يوم غد مع الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة.
2: من صور في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري، شكرا جزيلا لك جويس. ونذهب إلى أحمد جردات مراسل التلفزيون العربي من القدس. أحمد، ما أحدث ما ورد بشأن هذا التصعيد والغارات الإسرائيلية المستمرة؟
5: يعني الجيش الإسرائيلي أصدر أكثر من بيان منذ صباح هذا اليوم، ولكن تركزت البيانات حول تفعيل صفارات الإنذار حول رصد مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله، وهي بيانات مقتضبة جدا إلى جانب البيان الذي كان فجر هذا اليوم والذي أعلن فيه عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بعد هجمات بالمسيرات المفخخة كانت أمس تحديدا بعد ظهر أمس، واستهدفت موقعا عسكريا في شميرة. هذا الموقع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية تعرض لاستهدافات عديدة في الفترة الماضية، وأطلق حزب الله عشرات المسيرات المفخخة نحو هذه المنطقة العسكرية. لذلك نتحدث عن استمرار

0: الجيش الإسرائيلي عبر بيانات متتالية تحدث فيها عن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الآن الجيش الإسرائيلي ماض في الهجمات على سور، الهجمات على البلدات اللبنانية في الجنوب اللبناني، ماض في أيضا توسيع المناطق التي يحتلها. حتى اللحظة لا تفصح إسرائيل عن المناطق التي تسيطر عليها أو سيطرت عليها مؤخرا بعد أن تجاوزت الخط الأصفر، ولكن المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية لمح بالأمس بأن الجيش الإسرائيلي يعني وصل إلى مناطق جديدة تحديدا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وقال بأنه وصل إلى مناطق يطلق منها حزب الله مسيراته نحو الجليل الأعلى، تحديدا نحو الجزء الشرقي من الجليل الأعلى. أحمد
1: من القدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. وللمزيد من القراءة والتعليق ينضم إلينا الصحفي والكاتب السياسي نذير رضا من بيروت. أهلا ومرحبا بك معنا سيد نذير، كيف ترى التعامل مع هذا التصعيد والغارات المستمرة حتى الآن؟
2: مساء الخير لجميع المشاهدين. عمليا ما يجري اليوم هو مفاوضات تحت النار، يعني يستبق الجيش الإسرائيلي جلسة المفاوضات التي يفترض أن تعقد غدا في واشنطن بمروحة واسعة من التصعيد داخل جنوب لبنان. وبالتالي هو يقول للدولة اللبنانية ولحزب الله أنه يفاوضهم تحت النار الآن وتحت الضغط، وأن الجدول الذي تحمله الدولة اللبنانية إلى مفاوضات واشنطن غدا في الجلسة الأمنية وما بعدها في الجلسة السياسية، يعني بعد الأسبوع المقبل، فهي ستكون تحت النار ولا يرضخ للمطالب اللبنانية. هناك مؤشران، يعني هذا جزء من المؤشر السياسي لهذا التصعيد. هناك مؤشر أمني، يحاول الجيش الإسرائيلي أن يفرض قواعد اشتباك جديدة مفادها أن أطلاق المسيرات إلى الأراضي المحتلة وإلى المستوطنات الشمال، فهو سيقابلها تصعيد وضغط على المدن وعلى سائر المناطق، ومن ضمنها أيضا الضاحية وبيروت في حال كان هناك هدف عسكري ينوي اغتياله أو يعني هدف يريد استهدافه. هذا بالمؤشر الأمني. بالمعطى السياسي، عملية ضغط على المفاوض اللبناني. الآن الدولة اللبنانية حسمت أن الوفد التقني الذي سيخوض المفاوضات الثنائية غدا، الوفد العسكري، ستكون المفاوضات تقنية وعسكرية بحت، لا ترتبط بأي ملفات، سواء كانت هذه الملفات متصلة بنزع سلاح حزب الله أو بغيره، أو بتحركات للدولة اللبنانية ضد حزب الله، لن تكون كذلك. وهذا من اختصاص الوفد السياسي، وسيطلب الوفد اللبناني وسيكون مصرا على وقف إطلاق النار قبل أي انطلاق في أي محادثات أخرى، سواء متصلة بترتيبات أمنية وغير ترتيبات أمنية. طبعا الجانب الإسرائيلي لا يريد ذلك، يرفع سقف الضغط إلى المرحلة القصوى من خلال إنذارات إخلاء تطال جميع أنحاء جنوب لبنان. ويعني كان في وقت سابق هذه المنطقة يسكنها على الأقل 800 ألف شخص، الآن تقريبا
3: راديو الحرية 97.7 FM.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: شعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أو لمنع مقاتلين من العبور ولا أي إجراء من هذا النوع. وبالمقابل حزب الله يصر سياسيا على أن تكون هناك على أن تكون المفاوضات غير مباشرة، وبالتالي هو لا يمنع الدولة اللبنانية وبالتأكيد لا يملك القدرة على منعها. هناك خطان متوازيان يسيران في اتجاه أن من يحقق إنجاز قبل الآخر يعني يدخل في حوارات أو يفرض يعني هذا الإنجاز على الطرف الآخر. الضغط على حزب الله من خلال السكان ومن خلال القصف، لأن في النهاية هذه يعني الموجات الكبيرة من النازحين تضغط على الحزب، والضغط على الدولة اللبنانية أيضا من خلال هؤلاء السكان الذين يعتبرون أننا جزء من دولة لبنانية ونحمل الهوية اللبنانية، ويجب أن تقوم الدولة اللبنانية سواء بمفاوضات ولا بغير مفاوضات، يعني بأي اتصالات دولية عبر الولايات المتحدة وغيرها، تقول إننا مواطنون لبنانيون ومن حقنا أن توفر لنا الدولة اللبنانية الأمان. لذلك هو ضغط مركب. هل حزب الله هل يوافق على موضوع المفاوضات؟ يقول أنه لا يوافق على المفاوضات المباشرة ويريدها مفاوضات غير مباشرة، لكنه لن يوقف القتال، ولا الدولة اللبنانية قادرة أيضا على أن تطلب من حزب الله أن يوقف القتال، لأنه أعلن بشكل مباشر أنه لن يوقف المعارك قبل الانسحاب. أعتقد أن الاتصالات والطروحات التي دخل بها الوسطاء يعني وأبلغوا بها الولايات المتحدة ويعني نقلت هذه الرسائل إلى الولايات المتحدة، أن وقف إطلاق النار ووقف التوغل الإسرائيلي ووضع جدول للانسحاب من شأنه أن يدفع حزب الله لوقف القتال في المقابل، يعني تكون هناك خطوات، خطوة مقابل خطوة. وقف القتال في مرحلة أولى يتزامن مع جدولة للانسحاب ووقف التوغلات. حزب الله يوقف القتال، يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب خارج الأراضي اللبنانية. غير ذلك الحزب يقول إنني مصر على القتال طالما أن هناك أراضي محتلة وأن هناك اندفاع إسرائيلية باتجاه احتلال مزيد من الأراضي داخل الأراضي اللبنانية.
3: أشكرك السيد نادي الرضا، صحفي والكاتب السياسي، على هذه القراءة والتعليق. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم نفذه الجيش الأمريكي قرب مطار بندر عباس. وفي بيان أضاف الحرس الثوري أن أي هجمات أمريكية أخرى ستقابل برد أكثر حسما من الجانب الإيراني، محذرا واشنطن من تحمل مسؤولية العواقب وفق ما جاء في البيان. فيما قال التلفزيون الإيراني الرسمي، أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مع القوات الأمنية التي حذرتها بطلقات نارية وأجبرتها على العودة. وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات سمتها دفاعية على منشأة عسكرية إيرانية بعد إسقاطها مسيرات هجومية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش نفذ ضربات داخل إيران استهدف فيها موقعا عسكريا. قالت واشنطن أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه أعلن الجيش الكويتي تصدي لهجمات معادية بصواريخ ومسيرات عقب شن ضربات أمريكية على إيران. ودنا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاعتداء الأمريكي الذي استهدف مناطق في بندر عباس جنوبي إيران، وأوضح أن الأعمال الأمريكية العدائية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا إلى أنه لا خيار آخر أمام طهران. ونفى ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة مذكرات تفاهم بين البلدين.
1: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
4: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئات المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا وعملتهم لا تساوي شيئا.
1: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
4: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
1: أما بشأن مضيق هرمز، فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة بحسب تعهده. وبذا ينفي ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين بوساطة باكستانية تخص إنهاء الحرب بينهما. المسودة تضمنت موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضاً رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته نفى البيت الأبيض ذلك قائلا إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح وإن المذكرة المشار إليها مختلقة، لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
3: نشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم 135 هدفاً لحزب الله خلال 24 ساعة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم 135 هدفاً لحزب الله خلال 24 ساعة، بينما تستمر الإشارات والتقارير بشأن آثار الغارات الإسرائيلية على المدنيين في مناطق مختلفة من لبنان. في أخبارنا أيضاً، نقلت وكالة تسنيم عن نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قوله إن الإفراج عن جميع الأصول المجمدة وإعادتها دون شرط ضروري. بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن طهران متمسكة بمطالبها الأساسية في المفاوضات كحقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاكه والسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. وفي منشور أضاف أن ترامب الساعي للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي يتأرجح بين إطلاق التهديدات والدعوة إلى التوصل إلى اتفاق وفق ما أورده. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران شملت إدراج الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز على قوائم العقوبات وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية. تأتي الخطوة بعد إنشاء طهران هيئة خاصة لإدارة طلبات المرور عبر المضيق. وأظهرت بيانات الشحن من مجموعات البورصات أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها. وبحسب البيانات فإن الناقلات متجهة حاليا إلى الهند والصين. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية. وارتفعت الوقود الآجلة لخام برنت ب 3.72%، أي ما يناهز 98 دولارا للبرميل، في حين ارتفع قضاء أغسطس الأكثر نشاطا ب 3.63%. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. ما تأثير ما جرى في بندر عباس على التقييم الأمريكي ومسار التفاوض ووقع زيادة الأسعار هذه أيضا بعد ما جرى؟
5: نعم، هناك عودة تقريبا أحمد لنقطة الصفر مرة أخرى منذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، عندما أوحى بهذه التصريحات للجميع بأننا نعود مرة أخرى لمسألة عدم التوافق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالنقطتين الأساسيتين، فتح مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، والنقطة الثانية هي تسليم اليورانيوم المخصب بالطريقة التي تريدها واشنطن. وبعد المناوشات العسكرية التي حدثت بعد ضرب القوات الأمريكية لأهداف في إيران داخل بندر عباس، ومن ثم استهداف الحرس الثوري الإيراني لإحدى القواعد العسكرية الخمس الموجودة في دولة الكويت، بدأ أن هناك نوع آخر والتصعيد آخر جديد يطفو على السطح فيما يسمى بالهدنة الموجودة حاليا، وإن صح التعبير هو فقط خفض للتصعيد العسكري بين الجانبين وليست هدنة بالمعنى المعروف. ولذلك هناك ربما دور الوسطاء سيبرز مرة أخرى كما برز خلال الفترة الماضية، والمجتمع الدولي والديمقراطيون يعولون على الوسطاء بشكل كبير جدا. ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس يعلل أن دور الوسطاء كان حاسما في اللحظات الأخيرة، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة قطر، عندما ذكر حرفا فيما يتعلق بأهمية توقيعهما على اتفاق أبراهام للتطبيع مع إسرائيل، قال هم مدينون لنا كثيرا، فيما يعني أنه ربما أوقف فعلا الضربات العسكرية التي كان سيستهدف بها بعض المواقع الإيرانية الهامة بسبب الضغوطات من دولة قطر ومن المملكة العربية السعودية. وفي مقابل ذلك هو يريد أن يكون هناك تطبيع أو اتفاقات أبراهام مع الجانب الإسرائيلي بالنسبة للدولتين الخليجيتين. ولذلك هناك نوع من التعقيد مرة أخرى على ما يبدو في المشهد مضيق هرمز، بعدما الكل كان يتحدث على أننا في صدد تنفيذ هذه الهدنة وتوصلنا لحوالي 95% من النقاط الخلافية بين الجانبين، وأن المضيق سيفتح وبعد ذلك سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية تدريجيا. فاجأ الجميع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات يوم أمس بأنه لا نية لدى الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المجمدة ولا حتى تخفيف العقوبات حتى يحسن الجانب الإيراني من سلوكه، في إشارة إلى أن الرد الإيراني لم يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإطلاق. هو يريد أن يكون هناك وضوح في الرؤية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وأيضا مضيق هرمز، وأن يكون مضيق هرمز غير تابع على الإطلاق لسلطة إيرانية أو سلطة عمانية، خاصة بعد أن هاجم بطريقة مفاجئة أيضا سلطنة عمان وقال لابد أن يلتزموا بالقوانين وأن يلتزموا ببقية الدول المجاورة وإلا فستكون العواقب وخيمة.
3: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات. نشير إلى هذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل سفارات الإنذار في كيبوتس يفتاح قرب الحدود مع لبنان تحسبا لسقوط صواريخ. الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق سفارات الإنذار في كيبوتس يفتاح قرب الحدود مع لبنان تحسبا لسقوط صواريخ. سنتابع هذا التطور في هذه الساعات اللاحقة من التغطية المستمرة من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، وفي قطاع غزة استشهد 10 فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة، ووثقت كاميرا تلفزيون العربي آثار القصف الذي طاول المنطقة المكتظة بخيام النازحين. وكان الجيش الإسرائيلي
6: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
8: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 FM
2: FM FM التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
3: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023، 16 اسما من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37 ألف هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر، يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
2: يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع الجمعة للمتعجل والسبت لغير ذلك. وأعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، مشيرة إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري، في حين تقرر بدء تسيير أولى رحلات مغادرة الحجاج جواً اعتبارا من غد الجمعة.

0: أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتين في المحافظة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين محافظتي رقة ودير الزور. ونقلت وكالة سنا عن مدير المؤسسة العامة للمياه في المنطقة أن منسوب نهر الفرات يشهد ارتفاعا بشكل عال جدا وصل إلى 3 أمتار، ما أدى إلى تضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل، فيما أشارت وسائل إعلام سورية إلى خروج 50 محطة مياه عن الخدمة من أصل 210 نتيجة غمرها بمياه نهر الفرات. ومن حلب ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا ومرحبا بك قحطان، ما الذي تقوله السلطات عن أعداد السكان المتضررين من ذلك واستجابتها له؟
1: يعني حتى الآن ما زالت حالة الاستنفار متواصلة في محافظة دير الزور مع استمرار ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، وسط تحذيرات رسمية وإجراءات ميدانية متسارعة لحماية السكان في المناطق القريبة من مجرى نهر الفرات. خلال الساعات الماضية أعلنت لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور عن إخلاء منطقتي حويجة الصقر وأيضا حويجة قاطع بشكل فوري بعد وصول المياه إلى مناطق منخفضة وحدوث مخاوف من توسع الفيضانات نحو الأحياء والمناطق الزراعية القريبة من ضفاف نهر الفرات. السلطات المحلية ووزارة الطوارئ رفعتان جاهزية إلى الدرجة القصوى مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين محافظتي دير الزور والرقة ووزارة الموارد المائية، إضافة إلى وصول فرق مؤازرة وآليات ثقيلة من عدة محافظات لدعم أعمال التدعيم والاستجابة الطارئة. هذا الارتفاع الكبير بالمياه جاء نتيجة زيادة الوارد المائي القادم من تركيا بعد موسم أمطار وثلوج كبير جدا، حيث قالت مؤسسة سد الفرات إن الجانب التركي مرر نحو 2000 متر مكعب من المياه في الثانية بالتزامن مع فتح جميع بوابات المفيض، ما دفع السلطات السورية إلى فتح مفيض سد الفرات للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود، نتحدث عن 38 عاما كانت قد أغلقت هذه البوابات. ميدانيا خرجت عدة جسور ترابية وعبارات نهرية عن الخدمة، فيما تتواصل فرق الطوارئ ومراقبة السواتر ومحطات المياه على مدار الساعة، خاصة مع المخاوف من استمرار ارتفاع المنسوب خلال الساعات القليلة القادمة. في ظل هذه التطورات جددت الجهات المعنية أيضا تحذيراتها للأهالي بضرورة الابتعاد عن مجرى النهر وعدم السباحة أو الاقتراب من المناطق المغمورة بعد تسجيل عدة حوادث غرق للأطفال خلال الأيام القليلة الماضية. حتى الآن يعني الحوادث التي تسببت بها فيضان نهر الفرات ما زالت قليلة جدا مقارنة بحجم الفيضان الكبير الذي غمر عدد من القرى والبلدات على طول مجرى نهر الفرات، وأيضا نتحدث عن أراضي زراعية كبيرة ومساحات واسعة تم غمرها بالمياه بسبب الفيضان الكبير الذي يعني منيت به نهر الفرات وأيضا المناطق المحيطة به من مدينة الرقة وأيضا شرق مدينة حلب وصولا إلى مدينة دير الزور.
0: من حلب مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى، شكرا جزيلا لك قحطان على هذه المعلومات. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت مصادر روسية بتعرض مبنى محكمة في مقاطعة نيجني نوفغراد لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، أظهرت مشاهد تصاعد دخان وأثار حريق من سطح مبنى المحكمة. أعلنت الإدارة العسكرية في إقليم دنيبروبتروفسك الأوكراني أن 3 أشخاص أصيبوا خلال الساعات الماضية جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في المقاطعة بالمسيرات والمدفعية. وفي مقاطعة زاباروجيا أعلنت الإدارة العسكرية إصابة 3 أشخاص نتيجة هجمات روسية شملت نحو 40 بلدة. بدوره أعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت 138 مسيرة روسية خلال الهجمات الأخيرة.

0: أشير إلى هذا الخبر العاجل والتصريح من المرشد الإيراني الذي يقول إن من الضروري أن ترتبط قرارات مجلس الشورى بالقضايا الرئيسية للبلاد وأن تركز على بث الأمل. المرشد الإيراني يقول إن من الضروري أن ترتبط قرارات مجلس الشورى بالقضايا الرئيسية للبلاد وأن تركز على بث الأمل. سنتابع سياق هذا التصريح وما يعني في ساعاتنا اللاحقة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، كشف مستشار الرئيس الأوكراني أن زيلانسكي وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي والكونغرس بشأن النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف.
1: كلما تمكنا بسرعة من توفير حماية أكبر ضد الصواريخ البالستية أصبح بإمكاننا أن نضمن نجاح المسار الدبلوماسي، وما دامت روسيا تعتمد على الصواريخ فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس حقيقيا. يجب أن نصحح هذا الوضع، ولا يمكن تصحيحه إلا مع الولايات المتحدة. أوكرانيا ممتنة لواشنطن على كل أشكال الدعم الذي قدمته.
0: ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا ومرحبا بك محمد. ما بين هذه التطورات الميدانية وما تقوله هذه التصريحات من مستشار الرئيس الأوكراني، كيف تؤثر هذه المسألة على الاستجابة الأوكرانية؟
2: أحمد، دعنا نقول بأن هذه الرسالة مهمة في هذا التوقيت الحساس بالنسبة لأوكرانيا، خاصة مع التهديدات الروسية الجديدة بضرب العاصمة الأوكرانية كييف ربما بشكل أكبر مما سبق. وتبقى طبعا نقطة التفوق الرئيسية بالنسبة للجانب الروسي وفق ما يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي في الصواريخ الباليستية، في المقابل هي نقطة الضعف الرئيسية بالنسبة للجانب الأوكراني. الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي وكذلك للكونغرس متعلقة بالأساس بأنظمة صواريخ باتريوت أو الصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت التي يحتاجها الجيش الأوكراني لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية التي تكثف استخدامها خلال الضربات الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. للمقارنة فقط، خلال الهجوم الأخير الذي جرى قبل أيام، الهجوم الروسي على كييف وأوكرانيا، تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 4 صواريخ فقط من أصل 22 صاروخا باليستيا استخدم في هذا الهجوم. هذا الأمر وهذه الأرقام توضح العقدة الرئيسية بالنسبة للدفاعات الأوكرانية التي تجاوزت وأصبحت فعاليتها كبيرة في مواجهة المسيرات، لكن الضعف يبقى في مواجهة الصواريخ، خاصة الصواريخ الباليستية. ولذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد خلال الأيام الأخيرة دعوته لشركاء بلاده الغربيين بضرورة دعم أوكرانيا بأنظمة صاروخية وصواريخ اعتراضية لمواجهة هذه الهجمات الروسية التي يبدو أننا سنشهد تكرار لها مع تواصل هذه التهديدات. طبعا تأتي هذه النداءات في خضم أيضا توسع دائرة القصف والاستهداف على خطوط الجبهة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، حيث أنه القوات الروسية لم توقف خلال الساعات القليلة الماضية هجماتها على عدد من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا. الاستهداف الرئيسي مس مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وكذلك زابوريجيا في الجنوب الشرقي لأوكرانيا. تتحدث السلطات الأوكرانية
3: راديو الحرية من
4: 97 FM FM FM.
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق. الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
10: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا، لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
11: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبلاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا، الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
1: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيراً.
11: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى، سيكون لمرشحة وسط اليمين فالوما فالنسيا التي تمنحها استطلاعات الرأي 14% فقط في الجولة الأولى القرار المرجح، والذي يتوقع أن يكون لصالح مرشح اليمين. اليسار يدافع عن مشروعه، واليمين يتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الفوضى. ورغم هذا الاستقطاب، ما زال هناك من الكولومبيين من يصنف نفسه خارج الصراع الأيديولوجي، وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفصل في النهاية.
12: نحن نريد حكومة تمنحنا فرصا، وإذا فعلت ذلك لا فرق عندنا إن كانت من اليسار أو اليمين.
11: في كولومبيا لم تعد الانتخابات مجرد سباق نحو السلطة، بل اختبار جديد لدولة تحاول الموازنة بين التغيير والاستقرار.
13: هنا في بوغوتا لا يتحدث السياسيون فقط عن انتخابات مقبلة، بل عن معركة قد تحدد شكل كولومبيا لسنوات. الاستقطاب يتصاعد، والشارع يبدو منقسما حول مشروعين متعارضين. وفي ظل التوتر السياسي والأمني تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
0: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية في مستويات قياسية أو شبه قياسية حتى 2030.
14: صيف لاهب قبل الأوان يجتاح أجزاء من أوروبا في ظل تحذيرات أممية من تحدي جديد يتعلق باحتمال بقاء معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى عام 2030. بينما يرجح تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الحرارة في السنوات القادمة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة مئوية ونصف.
15: هناك أدلة واضحة جدا على أن المناخ يزداد سخونة وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، وإذا تجاوزت الحرارة عتبة درجة مئوية ونصف مؤقتا فهذا لا يعني أن اتفاقية باريس للتغير المناخي قد فشلت.
16: موجة الحر في أوروبا إذن هي تذكير قاس بمخاطر التغير المناخي، حسب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل. فموجات القيض التي سجلت في عدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وخلفت وفيات، دعت على إثرها ألمانيا بدورها إلى ترشيد استهلاك المياه، بينما فرضت إيطاليا قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق، في حين عزى خبراء هذا الارتفاع القياسي في الحرارة إلى ظاهرة غير معتادة ناجمة عن قبة حرارية، وهي عبارة عن كتلة هواء ساخن قادمة من شمال إفريقيا ومحصورة تحت نظام ضغط جوي مرتفع يغطي غرب أوروبا. وإلى الهند أيضا امتدت موجات الحر بارتفاع فاق 47 درجة مئوية في مدينة باندا الشمالية، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان ترشيد استخدام المياه. ارتفاع الحرارة الملحوظ والمربوط أمميا بالتغيرات المناخية والانبعاثات الغازية يأتي بعد أسبوع واحد فقط على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعزز التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، وهو نص يصفه دعاة حماية البيئة بأنه أمر بالغ الأهمية على الرغم من التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسببة للانبعاثات والغازات الدفيئة.
0: نشير إلى هذا للأخبار العاجلة. الخارجية القطرية تدين بشدة في بيان استهداف دولة الكويت بصواريخ ومسيرات. الخارجية القطرية تدين في بيان بشدة استهداف دولة الكويت بصواريخ ومسيرات، وتقول إن استهداف الكويت بصواريخ ومسيرات انتهاك سافر لسيادتها وخرق واضح للقانون الدولي. الخارجية القطرية تقول إن استهداف الكويت بصواريخ ومسيرات انتهاك سافر لسيادتها وخرق فاضح للقانون الدولي. وتقول الخارجية القطرية في بيان إنها تشدد على تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات غير المبررة وضرورة خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار. أشارت صحف أجنبية إلى أن مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت إحدى النقاط العالقة. بعد هذا التقرير يصحبكم وائل التميمي في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
17: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند إحدى نقاط الخلاف في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه وسط مطالب متضاربة من الجانبين لم تتراجع طهران عن شرط واحد، وهو الحصول على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة حالياً في بنوك أجنبية. وبينما لفتت إلى أن الأموال المجمدة
18: راديو الحرية
19: من 97.10 FM.
20: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
21: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
22: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
23: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
24: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
20: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عنصرية والعنف. لافتة إلى أن بن كفير كان عنصرا أساسيا في كتلة الأحزاب التي ساعدت نتنياهو على العودة إلى السلطة عام 2022. لذا رغم كل الانتهاكات والاتهامات الموجهة إليه، من المرجح أن يستمر بن كفير في منصبه نظرا لحاجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دعم اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة. وأضافت الصحيفة أن هذه الانتهاكات التي تحدث في السجون الإسرائيلية يتحمل مسؤوليتها بن كفير ونتنياهو.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل مع التصعيد الإسرائيلي على الحدود الجنوبية اللبنانية والاشتباك في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة إلى الاجتماع الأوروبي في قبرص وعلى طاولته ملفات عدة أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا. نبدأ جولة الظهيرة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي من جنوب لبنان جويس الحاج خوري، من القدس أحمد جرادات، من طهران حسام دياب، في واشنطن عبد الرحمن البرديسي، في حلب شمال سوريا قحطان مصطفى، في بروكسل عبد الله إيماسي، وفي موسكو سعد خلف، ومن كييف عاصمة أوكرانيا محمد زاوي. نبدأ ملفاتنا مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، فقد أفادت مراسلة التلفزيون العربي باستهداف شقة سكنية في أشويفات جنوب شرقي بيروت. إذن دوي انفجار في أشويفات في ضاحية بيروت الجنوبية، فيما يبدو أنه استهداف لشقة سكنية في أشويفات على أطراف الضاحية الجنوبية. هذه الصور قبل قليل لتصاعد كما تلاحظون سحب الدخان من ما يبدو أنه قصف على شقة سكنية في أشويفات على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية. هذا بالمناسبة أول هجوم على بيروت وضاحيتها منذ فترة. قيل إن الولايات المتحدة وضعت فيتو على استهداف إسرائيلي لعاصمة لبنانية، لكن الآن هناك هجوم واضح لشقة سكنية. تعودنا في مناسبات سابقة أنها عادة تكون عمليات اغتيال، عادة حوادث مشابهة جرت طيلة الأشهر والسنوات الماضية. نبدأ الآن مع مراسلتنا في صور موجودة في جنوب لبنان جويس الحاج خوري. جويس، قبل الوضع في الجنوب، هل من أي أخبار بخصوص هذا الهجوم في أشويفات؟
1: الهجوم في الواقع وائل حصل فقط قبل دقيقة من هذه التغطية، وسمع صوت دوي انفجار في المنطقة، منطقة الشويفات. تحدد من مصدر الدخان الذي تصاعد من المكان بأنه مواجه للمجمع الأجنحة الخمس في الشويفات، وعلى ما يبدو فإن هناك استهداف لشقة سكنية. هذا كان الخوف الذي طال كل هذه الفترة الماضية، الأيام الماضية في المنطقة، مع التصعيد الإسرائيلي ومع لهجة التصعيد الإسرائيلية في التصريحات السياسية. كانت هناك مخاوف من عمليات استهداف قد تطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا اليوم على ما يبدو نفذ الجيش الإسرائيلي هذه التهديدات التي قال بأنها في الأيام الماضية، قال بأنه في حال استمر حزب الله باستهداف أو إطلاق المسيرات الانقضاضية فسيعمد إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. الآن على ما يبدو هذه عملية اغتيال أو محاولة اغتيال ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية. ليس هناك من معطيات واضحة حتى هذه اللحظة، كون الحادث حصل قبل قليل فقط، ولكن هذا طبعا يرتبط بكل المشهد التصعيدي الذي يشهده لبنان، إن كان على مستوى التصريحات الإسرائيلية، وإن كان كذلك الأمر على مستوى ترجمة هذه التصريحات إما بأوامر إخلاء أو باستهدافات من دون سابق إنذار، كما هو الحال في جنوب لبنان منذ 4 أيام. نحن منذ يوم الاثنين نتابع وإياكم وائل هذا التصعيد المتواصل بغارات عنيفة وبسلسلة من الغارات والأحزمة النارية التي تتنقل بين قرى وبلدات جنوب لبنان، على وقع استمرار أوامر الإخلاء لعشرات القرى والبلدات الجنوبية. كان آخرها ما أصدره الجيش الإسرائيلي يوم أمس بإخلاء كامل لجنوب لبنان باتجاه شمال الزهراني، وكان سبق هذا الإنذار أيضا أوامر إخلاء لمدينة صور بكاملها باستثناء حي الحارة المسيحية في المدينة، وكان سبق ذلك كذلك الأمر أوامر إخلاء لمدينة النبطية. نتحدث عن كبريات مدن جنوب لبنان يتم إخلاؤها بشكل مباشر، ويقوم الجيش الإسرائيلي بعملية استهداف مكثفة لهذه المنطقة، إما من خلال تحديد مبان بعينها أو من دون تحديد المباني، وتأتي هذه الغارات العشوائية لتطال المدنيين، لتسقط الشهداء والجرحى، يضاف إليها ويرافقها عمليات استهداف بالمسيرات كان آخرها اليوم في عدة مناطق في جنوب لبنان، واستهداف لصيدا كذلك الأمر، ما يعني عمليا أن هذه الجبهة باتت مفتوحة وأن الخطوط الحمر كلها سقطت بالنسبة لإسرائيل، وهي تواصل عمليات توسيع العملية البرية شمال الخط الأصفر. وائل،
0: نعم، هذه نقطة مهمة أشرت إليها يا جوز، شكرا لك، تبقين معنا لأي جديد. أذهب إلى القدس مع أحمد جرادات. أحمد، الجيش الإسرائيلي رسميا إذن يقول إنه استهدف بغارة موقعا في منطقة الشويفات جنوب شرقي بيروت. إذن قيل عن ضوء أحمر أو فيتو أمريكي على استهداف العاصمة اللبنانية باستثناء قيادات في حزب الله، أليس كذلك؟
2: بالفعل هذا ما ركز عليه الإعلام الإسرائيلي في الأيام الماضية، بأن الضوء الأحمر الأمريكي أمام هجمات واسعة النطاق على بيروت، ولكن هناك موافقة أمريكية على تنفيذ اغتيالات دقيقة ومركزة. وبيان الجيش الإسرائيلي يتحدث فيه عن استهداف دقيق ومركز لمنطقة للعاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب صحيفة دعوت أحرنوت، فإن المستهدف هو قائد الوحدة الصاروخية لدى حزب الله. إذا نتحدث عن ثاني هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت خلال هذا الشهر. الهجوم الأول كان في الأسبوع الأول من هذا الشهر، تحديدا في 6 مايو، عندما اغتالت إسرائيل مالك بلوط، والذي اتهمته بأنه كان قائدا لوحدة الرضوان التابعة لحزب الله. الآن هجوم آخر، الحديث عن استهداف. الجيش الإسرائيلي لم يعلن رسميا يعني صفة المستهدف، ولكن يدعوت أحرنوت نقلت عن مصادر بأن قائد الوحدة الصاروخية لدى حزب الله هو المستهدف من هذا الهجوم. قد تشهد لبنان مزيد من هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة، ولكن على الرغم من الضوء الأحمر الأمريكي، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أمس أن إسرائيل تجري مشاورات مستمرة ومكثفة مع الإدارة الأمريكية في محاولة لإقناعها بضرورة يعني منح إسرائيل حرية العمل العسكري في العاصمة اللبنانية بيروت، وعدم اقتصار الهجمات فقط على الضاحية والبقاع ومدينة صور. إذا نتحدث عن غارة قبل قليل، الجيش الإسرائيلي أقر بأنه هو الذي نفذ هذه الغارة على بيروت، وأنه يعني نفذ غارة مركزة ودقيقة. ووسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن المستهدف هو شخصية عسكرية في حزب الله.
0: نعم، ويؤكد أيضا كلامك يا أحمد ما أفادت به مشاهدينا صحيفة يدعوت أحرنوت، بأن الهجوم على بيروت استهدف قائدا في القوة الصاروخية لحزب الله. إذا نتحدث عن محاولة اغتيال واضحة لأحد قيادات حزب الله، كما تقول إسرائيل طبعا، قائد القوة الصاروخية في حزب الله. نعود إلى جويس. جويس، هل من مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وكذلك عن الوضع في الجنوب عموما؟ لكن قبل ذلك هناك فيديو آخر وصل للتو مشاهدينا لهذه العملية في الشويفات، أعتقد نعم، في جنوب شرق بيروت. نعم، من زاوية أخرى، إذن تصاعد أعمدة الدخان في هذه في شقة سكنية بحسب

0: لا جويس.
1: وإلا غالبا ما يمتنع حزب الله عن تأكيد أو نفي هذه الروايات الإسرائيلية. الاستهداف الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت وعملية الاغتيال التي حصلت، امتنع حزب الله عن تأكيد أو نفي نجاح هذه العملية، يقول بأنه لا يريد إعطاء أجوبة للجانب الإسرائيلي حول نجاح أو عدم نجاح هذه العملية، ولكن حينها أكد الشخصية التي تم استهدافها من دون التوضيح. حتى هذه اللحظة ليس هناك من معطيات عن الشخصية المستهدفة، ولكن كما ذكرت وائل، إسرائيل كانت قد تحدثت عن أنها ستعمد إلى تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل محدد، وهي تدعي في الكثير من الأحيان بأنها ترصد قادة لحزب الله وتعمد إلى مثل هذه الاستهدافات لمبان عادة يقطنها مدنيون ويكون نتيجتها سقوط شهداء وجرحى. في المرة الماضية هذا ما حصل كذلك الأمر، كان هناك العديد من الشهداء والجرحى، ولكن لم يتم تأكيد نجاح العملية التي نفذتها إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت. نتوقع أن يكون الأمر مماثل هذه المرة من دون تأكيد أو نفي لنجاح هذه العملية أو لا، ولا ينعي حزب الله عمليا قادته إلا في فترات قليلة فقط نعاهم، خصوصا في العدوان الذي حصل منذ 2 مارس من العام الحالي. هو لم يؤكد أي من العمليات التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي وعن اغتيال قيادات كبيرة في حزب الله، خصوصا في الأيام الأولى من الاستهدافات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: نعم، شكرا لك جويس، تبقين معنا. عودة إلى أحمد جرادات في القدس. أحمد، هل توفرت معلومات جديدة؟ وماذا يقول هذا الحادث، هذا الهجوم الإسرائيلي الجديد، عن مجمل الاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان؟
2: يعني الآن الاستراتيجية باتت واضحة، عمل عسكري واسع نطاق في الجنوب اللبناني، عمل عسكري وهجوم على مدينة صور، هجوم على منطقة البقاع، ولكن عندما يتعلق الأمر في العاصمة اللبنانية بيروت، حتى هذه اللحظة نتحدث عن اغتيالات وليس تدمير لمباني. وهذه النقطة أيضا وردت في التغريدة التي نشرها دونالد ترامب تحديدا بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل. في ذلك الوقت في الشهر الماضي تحدث عن أنه لم يعد أو لن نرى مجددا تدميرا لمباني في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن هذا ثاني هجوم تتعرض له العاصمة اللبنانية منذ بداية هذا الشهر. الهجوم الأول كان باغتيال مالك بلوط الذي اتهمته إسرائيل بأنه كان مسؤولا عن وحدة الرضوان، وهي وحدة عسكرية خاصة تابعة لحزب الله. والهجوم الثاني اليوم، الآن يتحدث الإعلام الإسرائيلي وليس الجيش يعني فقط اكتفى بالإشارة في بيان مقتضب إلى هجوم مركز ودقيق على بيروت، ولكن وسائل الإعلام تقول بأن هدف الاغتيال هو قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله. وبدأ أيضا الإعلام الإسرائيلي تداول اسما لهذا القائد، ولكن نتحدث عن يعني
3: اغتيال. راديو الحرية
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الإسرائيليين بضرورة استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، وقد يرى نتنياهو أنه من خلال هذه الاغتيالات أو محاولات الاغتيال في العاصمة اللبنانية يعني قد يهدئ من الضغوط الداخلية الإسرائيلية عليه وعلى حكومته. وهناك أيضا كانت ضغوط من قبل عدد من الوزراء في الكابينت الإسرائيلي الذي اجتمع قبل أيام وناقش الملف اللبناني، وعدد من الوزراء طالب بضرورة يعني العودة إلى تدمير المباني في الضاحية الجنوبية ومهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت وعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية أو للفيتو الأمريكي الذي يقضي بعدم استهداف العاصمة وفقط يسمح بتنفيذ عمليات اغتيال. إسرائيل وسعت في الأيام الثلاث الماضية من هجماتها على لبنان ووسعت من حربها. بالأمس في بيان الجيش الإسرائيلي قال بأن منطقة جنوب لبنان هي منطقة قتال، وهذا يعني بمصطلحات أخرى أن إسرائيل تعلن الحرب على هذه المناطق، وأنها أيضا باتت

0: لا يعني لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. وغدا يعني هناك تحضيرات من أجل جولة جديدة للمفاوضات بين الإسرائيليين واللبنانيين. وواضح بأن إسرائيل دائما ما تستبق أي جولة مفاوضات، وهذا إذا ما عدنا إلى الجولات الثلاثة الماضية، كانت تستبق إسرائيل أي جولة مفاوضات بتصعيد عسكري وبزيادة وتيرة الهجمات على لبنان.
1: نعم، هذه نقطة مهمة، شكرا لك يا أحمد. أعود إلى جويس. جويس، حتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي لبناني على هذا التصعيد الكبير خلال الساعات الماضية، لكن هل تبدو الحكومة اللبنانية ماضية في جولة المفاوضات غدا على المستوى الأمني في واشنطن؟
2: صحيح وائل، وقد وصل الوفد العسكري اللبناني إلى الولايات المتحدة. هو يجري اليوم اجتماعات تحضيرية وتمهيدية لجولة المفاوضات يوم أمس. وتعتبر الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية بشكل عام بأن لا خيار لها سوى الذهاب إلى مفاوضات من أجل محاولة التوصل لوقف تام للأعمال العدائية في جنوب لبنان. وهذا ما سيطرحه عمليا الوفد الأمني والعسكري الذي يضم ضباطا من الجيش اللبناني من عدة وحدات من الجيش اللبناني في الاجتماع غدا. هو سيؤكد على مطلبين أساسيين يشكلان المدخل لأي مفاوضات مقبلة والاستكمال المسار الأمني مع الجانب الإسرائيلي. أولا، وقف الأعمال العدائية بشكل كامل في جنوب لبنان وفي لبنان بشكل عام. وثانيا، وضع خطة واضحة للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها. ولكن عمليا لبنان يدرك أيضا بأنه لن يحصل الكثير من هذه الاجتماعات. هو فقط يحاول التوصل إلى وقف للعمليات الاعتدائية أو خفض للتصعيد الإسرائيلي، ولكن هو يعلم بأنه غير قادر على التوصل إلى وقف تام لهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان. لكنه يدرك كذلك الأمر بأن لا خيار آخر له سوى الذهاب إلى المفاوضات في محاولة للتوصل إلى تهدئة، إلى خفض للتصعيد، أو ربما إذا نجح في ذلك في هذه المهمة الصعبة ربما التوصل إلى وقف للعمليات العدائية، علما أن لبنان لديه تجربة مع الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار بعد اتفاق 27 من نوفمبر من العام 2024 وتوقيع هذا الاتفاق بضمانة ورعاية أمريكية. لم يلتزم الجانب الإسرائيلي ولم تقدم الولايات المتحدة على الضغط وعلى يعني إعطاء الضمانات وتنفيذ هذه الضمانات عمليا، والردع إسرائيل عن تنفيذ كل ما نفذته خلال 15 شهرا من وقف إطلاق النار قبل استكمال هذا العدوان على لبنان.
1: نعم، نذكر مشاهدينا بالتطورات التي جرت في خلال الدقائق الماضية. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد، أو لا ليس رسمي هذا الكلام، قال أنه استهدف موقعا في لبنان بغارة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الشخصية المستهدفة في هذا الهجوم الذي تشاهدون صورا له الآن تظهر في منطقة، هذه صور مباشرة الآن من ضاحية بيروت الجنوبية، تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن المستهدف من هذا الهجوم هو قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله. لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي من جانب إسرائيل أو طبعا من جانب حزب الله، لكن هذا التطور لافت لأنه يأتي بعد صمت أو بعد توقف الهجمات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية وضحيتها منذ فترة ليست بالقصيرة. تحدثت إسرائيل وقتها عن ضوء أو فيتو أمريكي يمنعها من مهاجمة العاصمة اللبنانية، وإن كان يسمح لها بهجوم واسع النطاق في الجنوب، إلا بهجمات مستهدفة بمعنى قيادات محددة في حزب الله، وهذا ما تقول إسرائيل أنها نفذته. أعود لك يا أحمد في القدس، هل يبدو هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير في الجنوب هو محاولة لاستباق أي وقف لإطلاق النار أو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ نتنياهو ليس راضيا عنه وطالب كذلك بفصل المسارين بين لبنان وإيران، ويبدو أنه يمارس على الأرض في محاولة لفرض واقع جديد. هل تبدو الأمور هكذا من وجهة النظر الإسرائيلية على الأقل؟
0: يعني وائل، نبدأ من هذه الأخبار. قبل قليل دعوت أحرنوت وأيضا القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تشير إلى وجود تشكيك إسرائيلي بنجاح عملية الاغتيال، وأن المستهدف في هذه العملية علي الحسيني قائد القوات الصاروخية في وحدة الإمام الحسين التابعة لحزب الله قد يكون قد نجا من عملية الاغتيال. إذن حتى اللحظة لا تأكيد إسرائيلي بنجاح عملية الاغتيال، وعلى ما يبدو بعد الهجوم بدقائق هناك تشكيك، وهذا ينقل على لسان مراسلين عسكريين في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة. بخصوص السؤال بشأن إيران ولبنان، إسرائيل نجحت نجحت بشكل يعني مقيد بفصل لبنان عن إيران، تحديدا في الاتفاق الأول، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران. استمرت الحرب لعدة أيام، ومن ثم أيضا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. الآن تخشى إسرائيل من جزئية أن يفرض عليها أن تنسحب من لبنان وأن توقف إطلاق النار بشكل كامل بطلب من الإدارة الأمريكية، وهذا ربما ما يفسر أن إسرائيل توسع من العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير في الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية. لم يختلف الشيء عن الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه. نتحدث عن استهدافات بالمسيرات، هي استمرت وتواصلت ولم تتوقف حتى منذ وقف إطلاق النار. هناك تصعيد من حزب الله باستخدام هذا النوع من المسيرات، ولكن المختلف هذه المرة أنه شهدنا حالة من التحريض في إسرائيل على لبنان، ولكن أيضا الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، وأن إيران تركز على جزئية وقف الحرب في لبنان. إسرائيل تخشى من هذه الجزئية، تخشى أن تخضع لضغوط أمريكية جدية من ترامب يجبرها على وقف الحرب، وهذا ربما قد يكون يعني مؤشرا على أن إسرائيل اختارت التصعيد بشكل كبير في لبنان، اختارت الذهاب إلى إخلاء مدن وتهجير سكان هذه المدن. نتحدث هنا مثلا عن النبطية ومن ثم صور والأحياء المحيطة بها من مخيمات فلسطينية وأحياء لبنانية. أيضا تقريبا المطالبة بإخلاء منطقة جنوب نهر الزهراني بشكل كامل. إسرائيل يعني تحتل أكثر من 55 بلدة بشكل كامل، وهي بلدات حدودية بعمق 10 كيلومترات عن الحدود مع الجليلين الأعلى والغربي. وأيضا إسرائيل توسع من الاستهدافات في منطقة البقاع وفي منطقة أيضا منطقة شمال نهر الليطاني. لذلك على ما يبدو أن إسرائيل تحاول تصعيد الموقف في لبنان، تحاول زيادة وتيرة الهجمات، أيضا خشية من أن تجبر من الولايات المتحدة على وقف الحرب إذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع إيران. ونقطة أخيرة وائل، سبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية مهاجمة مبانٍ في العاصمة اللبنانية بيروت أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من أن هذه الصور أو هذا الإجراء العسكري الإسرائيلي قد يمنح إيران ذريعة لإفشال المفاوضات الحالية. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي قبل يومين للقناة 12 الإسرائيلية.
1: نعم، نذكر بما أوردته لنا يا أحمد، نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاهدين أن المستهدف في غارة الشويفات على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية هو علي الحسيني المسؤول عن منظومة الصواريخ في فرقة الإمام الحسين، الفرقة التي تعمل مع حزب الله. إذن هذا ما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن لا تأكيد حتى الآن إن كانت عملية الاغتيال قد نجحت. جويس في صور على الأرض، هل يبدو التقدم الإسرائيلي واضحا؟ نقرأ أن قوات الاحتلال على بعد نحو 3 كيلومترات من مدينة النبطية ذات الرمزية الكبيرة بالنسبة لأهالي جنوب لبنان، أليس كذلك؟
2: صحيح، هي من كبريات المدن وهي أيضا واحدة من المراكز الإدارية، هي مركز اقتصادي واجتماعي كذلك الأمر ومركز طبي، ومؤخرا تحولت أيضا إلى مركز لجوء للنازحين من القرى التي كانت تتعرض للاستهداف الإسرائيلي المتواصل. لا يمكن رصد أي شيء فيما يتعلق بالتوغل البري عمليا وإلا من بيانات حزب الله، وهي هذه البيانات هي ما كشفت التقدم البري الإسرائيلي، لأنه قبل ذلك كان الحديث عن محاولات التقدم من دير سريان باتجاه مجرى نهر زوتر ومنه إلى زوتر الشرقية. بعد ذلك بدأت البيانات تتحدث عن استهدافات داخل البلدة، ويوم أمس تحدثت بيانات حزب الله عن مواجهات من نقطة صفر ومسافة صفر داخل هذه البلدة. ولكن عمليا الجيش الإسرائيلي وإن تقدم باتجاه زوتر الشرقية هو لم يسيطر عليها بشكل كامل. هناك محاولات وخطط واضحة من قبل الجيش الإسرائيلي للتقدم والسيطرة بشكل كامل على زوتر الشرقية، الانتقال منها إلى يحمر شقيف والتي تتعرض أيضا لكثافة نيرات إسرائيلية من خلال الغارات المكثفة عليها. نتحدث عن عشرات الغارات يوميا تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية عليها، وكذلك الأمر على ميفدون، تحاول التقدم باتجاه ميفدون كذلك الأمر. هناك محاولة أقله للوصول إلى علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر، وهي نقطة استراتيجية يحتاج إليها الجيش الإسرائيلي ليشرف على كامل النبطية وصولا إلى دير الزهراني وشمالا شرقا وصولا إلى مرتفعات الريحان ومرتفعات جزين، التي يعتبر الجيش الإسرائيلي أنها مخازن أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله وقام باستهدافها في الفترة الماضية. ولكن هل سينجح في السيطرة على زوتر والانتقال إلى هذا المناطق؟ هذا هو التحدي الأساسي والذي يواجه فيه حتى هذه اللحظة منعا وتصدي من قبل عناصر حزب الله بحسب ما تقول بيانات حزب الله، إن كان من خلال القتال الميداني المباشر وإن كان من خلال استهداف الجنود الإسرائيليين وإنما أيضا الآليات العسكرية والآليات الهندسية المتواجدة داخل البلدة.
1: نعم جويس، تبقين معنا. أحمد، في القدس هل التحرك الإسرائيلي واضح؟ بمعنى هذا التقدم الكبير، تحدث نتنياهو واستخدم كلمة تعميق الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، هل الهدف مثلا الوصول إلى ما بعد نهر الليطاني؟ بالأمس الإخلاء كان حتى حدود نهر الزهراني، لأن كثيرين يتحدثون عن شيء مشابه ربما لما جرى في عام 1982، الاجتياح الإسرائيلي الذي وصل حتى العاصمة بيروت.
0: بالفعل في ذلك الوقت وصل الاجتياح حتى العاصمة بيروت، وبعد 3 أشهر انسحبت إسرائيل ولكن أبقت قواتها في منطقة الجنوب اللبناني وسيطرت واحتلت هذه المناطق حتى عام 2000. ولكن ما تقوم به حاليا إسرائيل ربما هو يشبه كثيرا ما قامت به سابقا وفشلت.
3: راديو الحرية من
4: 2017 اف ام اف ام.
5: سيحبس أنفسنا رونالدو.
6: لك أيوة، يلا شوت.
7: لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدة لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: 92.7 FM. مرتفعة من النيران والهجمات أو عبر استهداف مناطق في العمق أو عبر حتى إصدار إنذارات لبلدات لبنانية. هذا كان القاسم المشترك بين الجولات الثلاث وحتى الجولة المرتقبة. نتحدث عن تصعيد عسكري إسرائيلي هو غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار في لبنان، توسعة لوتيرة النيران، وأيضا يعني هجمات يعني وإنذارات إخلاء طاولت مدن ولم تعد تقتصر فقط على بلدات وقرى.
2: نعم، ابقى معنا يا أحمد. انضم إلينا إلى مشاهدينا مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يجري كل ذلك، هجوم إسرائيلي واسع على الجنوب، محاولة اغتيال جديدة في بيروت، وسط ما يزعم أنه وقف لإطلاق النار 45 يوما رعتها الولايات المتحدة، ويجري كل ذلك أيضا عشية انطلاق مفاوضات على مستوى أمني بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في البنتاغون. هل الولايات المتحدة تقف متفرجة على كل هذا أم يا تراه يجري برضاها؟
3: بطبيعة الحال لا تقف الولايات المتحدة الأمريكية متفرجة على ما يحدث، بل إنها تشارك إسرائيل في الرأي وفي العتاد العسكري فيما يتعلق بهذا التصعيد وهذه الهجمات والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة قالها بصراحة، لابد أن إسرائيل تفعل ما تشاء في لبنان حتى يكون هناك سلام. وفي نفس الوقت وائل، هذا أيضا ضربة كبيرة جدا للاتفاق الذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرامه مع إيران، بأنه من بنود هذا الاتفاق أن يكون هناك خفض للتصعيد ووقف للتصعيد تماما في هذه الجبهة اللبنانية. ونرى أن إسرائيل مستمرة يوم بعد آخر في هذا التصعيد المستمر، وحتى بعد الاجتماعات المقررة يوم غد الجمعة في وزارة الحرب في البنتاغون بين مسؤولين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين، من المتوقع أيضا أن يكون هناك محادثات سياسية في الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل، وتجاهل كبير جدا لحزب الله الشريك العسكري الأساسي في هذه القضية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية عبر لسان مسؤوليها في أكثر من مناسبة دائما يقولون بأن هذه الانتهاكات الإسرائيلية هي دفاع عن النفس، وأن إسرائيل لابد أن تدافع عن النفس حتى في ظل ما يسمى بهدنة أو ما يسمى بوقف إطلاق النار بين الجانبين. حتى إن الهدنة التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية كانت بالفعل موجودة هدنة معلن عنها منذ عدة أشهر، ولكن اختراق ما بين اختراق وآخر يتحدث المسؤولون الأمريكيون بأننا نريد هدنة طويلة الأمد، هدنة مؤقتة، ولكن بات حتى الديمقراطيون هنا لا يؤثر فيهم هذه التصريحات على الإطلاق، بل إنهم يعلمون وهم مراقبون لما يحدث من ملفات في الشرق الأوسط، بل هم لديهم قناعة كبيرة جدا أن الانسياق الأمريكي وراء الجانب الإسرائيلي يخدم إسرائيل فقط، وسيهبط بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية عالميا بعدما هبطت بسبب الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، والآن الإبادة الجماعية الأخرى في حق سكان لبنان وجنوب لبنان بالخصوص. يراها المشرعون الأمريكيون بأنها مجرد انتهاك جديد من الجانب الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية تقف مع إسرائيل في كل هذه التصرفات، لا يوجد أي نوع من الإدانة أو حتى بأن يكون هناك نوع من الاتصالات لخفض هذا التصعيد، بل العكس تماما، وتترك الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل تتصرف في هذه الجبهة بالطريقة التي تريدها. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يوجد لديه أي نوع من القيود يفرضها على الجانب الإسرائيلي حتى لمجرد خفض التصعيد، وإن كان هناك بعض من التسريبات التي كانت تؤكد حدوث ذلك، ولكن لا يأبه الجانب الإسرائيلي بكل هذه الإرشادات، مجرد إرشادات من الجانب الأمريكي ربما يتحدث بها المسؤولون الأمريكيون مع الجانب الإسرائيلي فقط لمصلحة الاتفاق مع إيران، ولكن يضرب الإسرائيليون بكل هذه الإرشادات بين قوسين عرض الحائط ويستمرون في هذا التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا التصعيد المستمر.
2: نعم، ابقى معنا عبد الرحمن لو سمحت. ينضم إلينا الآن مشاهدينا من عمان اللواء محمد صمادي المحلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء صمادي، تصعيد إسرائيلي كبير، الآن هجوم جديد توقف، كانت الهجمات متوقفة على بيروت وضحيتها لأسابيع، الآن يعود بمحاولة اغتيال جديدة، كيف تقرأ الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن؟
4: يا سيدي، علي الحسيني مسؤول القوة الصاروخية وهدف ثمين، هاي valuable target. حتى وإن توقفت العمليات أو تتوقف أحياناً في بيروت، عندما يكون هناك معلومات استخبارية موثقة وهناك هدف الفرصة السانحة، تقوم إسرائيل فوراً بالهجوم على هذا الهدف لضمان تصفيته، وهذا ما تقوم به. ولذلك اغتيال قائد في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله، ويمثل جزء من وجهة نظر تحليلية، جزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقويض القدرة الصاروخية، قدرة الردع الصاروخي، وهي من أهم القدرات الموجودة لدى المقاومة في لبنان. وأن تستنزف هذه الخبرات النوعية وتمنع أي تراكم للقوة قبل أي استمرار في الأعمال القتالية. ولذلك الحزب يحاول أن يمتص هذه الضربات، يحاول أن يحافظ على تماسك المنظومة ويثبت أن قدراته ما زالت موجودة. ولكن هذه الاغتيالات أستطيع أن أصفها ليست مجرد عمليات أمنية، هي فصل من حرب استنزاف استخباري وتقني وعسكري. وأستطيع أن أقول بأن إسرائيل تتفوق في هذا المجال، وهناك الاختراق الأمني والاستخباري على الجغرافيا اللبنانية ما زال موجود، ولو أنه يعني بوتيرة أقل مما كان سابقا، إلا أن إسرائيل بقدرات التقنية من خلال أنظمة التجسس والعملاء والجواسيس وأنظمة البيغاسوس ورصد المكالمات والرسائل النصية تستطيع أن تخترق منظومة الاتصالات. ولذلك نستطيع أن نقول بأن هذه الحرب تدور تحت سقف الحرب الشاملة، ولكن عملية الاستهداف هي تشكيل، إعادة تشكيل لميزان الردع، ضرب للبنية التحتية للمقاومة للقدرة على الاستمرار في حرب الاستنزاف ضد قوات جيش الاحتلال.
2: نعم، ولكن اللواء صمادي، من وجهة نظر عسكرية بحتة، فلننسى إسرائيل ولبنان لفترة قصيرة، من وجهة نظر عسكرية بحتة، عندما تغتال قائد وحدة صواريخ في تنظيم ما، في جيش ما، ألا يفترض أن هناك بدائل له؟ يعني إسرائيل جربت طيلة فترة الصراع العربي الإسرائيلي تغتال قادة الفصائل الفلسطينية والفصائل اللبنانية، ثم يأتي بدلاء لهم. فكرة الاغتيال، أنا أغتال قائد يأتي بديل عنه، هل هذه الفكرة فعالة، يعني مجدية على أرض الواقع؟
4: يعني حتى نكون حياديين في التحليل، هذه العمليات يعني تصل إلى مرحلة من مراحل الإرباك وتؤثر، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بالجهة الأخرى بأنه المقاومة تقاتل بأسلوب الحروب اللامتماثلة بأسلوب القتال في المجموعات الصغيرة. قتل قائد لا يمكن أن يقوض القدرة الصاروخية بالمطلق، ولا يمكن أن يؤدي بالمقاومة إلى حالة من الانهيار، ولكنه يؤثر بشكل لحظي. ولكن كما تعودنا وكما هي تبنى القدرات القتالية للمجموعات التي تقاتل بأسلوب قتال الغوريلا وفير أو الحرب العصابات، يكون هناك قادة ميدانيين بدلاء جاهزين لعملية سد النقص في حال استشهاد أو اغتيال أي من القادة الموجودين. ولذلك لاحظنا بأنه في قضية البيجر كان هناك ضربة مؤثرة جدا، واستطاع الحزب أن يستعيد قدراته حتى وإن تعرض قائد، وكما كان يجري كذلك على مستوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. حتى وإن قتل قائد سيأتي قادة آخرين وقد يكونوا أكثر صلابة وأكثر شدة في عملية مقاومة جيش الاحتلال.
2: نعم، اللواء أصمادي، كيف ترى الاستراتيجية الإسرائيلية عموما الآن في جنوب لبنان؟ لاحظنا في الساعات وفي الأيام القليلة الماضية تصعيدا كبيرا، بالأمس طلبوا من كل سكان جنوب لبنان أن ينزحوا، أن يخلوا منازلهم إلى نهر، إلى شمال نهر الزهراني. هل نتحدث عن عملية اجتياح بري؟ هل تريد إسرائيل احتلال هذه المنطقة الواسعة كلها؟ لأن الحديث لم يعد عن نهر الليطاني وكأنه صار خبرا قديما، الآن نهر الزهراني حتى، وربما أحاديث عن نهر الأولي. ما هو الهدف العسكري الإسرائيلي هنا؟ احتلال كل هذه المنطقة الواسعة؟
4: لا، هو ليس احتلال كل هذه المنطقة الواسعة، هو جزء من عمليات التجريد ومعاقبة الحاضنة الشعبية ومحاولة إثارة الحاضنة الموجودة في الجنوب اللبناني ضد الحزب، وكذلك هي ضغط عسكري وسياسي على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية. ما تسعى إليه إسرائيل حقيقة هي تسعى إلى أن يكون هناك منطقة عازلة حتى نهر الليطاني، وهذا ما صرح به وزير الصهيوني الدينية وقال أن حدود هذا الكيان الغاصب هي نهر الليطاني. ولكن شمال نهر الليطاني إسرائيل تقول بأن هذه المنطقة منطقة خطرة، منطقة قتل تسيطر عليها بالنار. ليس بالضرورة أن يكون هناك احتلال عسكري لهذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة سيتم إخلاءها وسيتم السيطرة عليها بنيران المقاتلات، المروحيات، المسيرات، نيران المدفعية، حيث أن إسرائيل دفعت بوحدات المدفعية شمال الخط الأزرق ضمن المنطقة اللي في الخط الأصفر وتقوم بعمليات التدمير الممنهج. ولذلك هي إن استطاعت أن تقوم بعمليات الاحتلال ستقوم بالاحتلال لضمان عدم وجود مقاومة في هذه المناطق، حتى تضمن بأنه لا يوجد خطر من المسيرات أو من عمليات القصف بالصواريخ المباشرة أو بالصواريخ كتيوشا أو صواريخ لغراد بما يتعلق في قواتها الموجودة أو المستوطنات الشمالية.
2: طيب، نتنياهو عندما أعلن قبل يومين أنه أعطى الأوامر بتعميق العملية الإسرائيلية في جنوب لبنان، قال إن الهدف هو التخلص أو تحييد مسيرات حزب الله الانقضاضية التي تقض مضجعهم بشكل كبير كما هو واضح حتى باعترافهم. هل تعتقد اللواء أصمادي أن هذه العمليات التعمق أكثر فأكثر في الجنوب قد يحيد فعلا سلاح المسيرات اللبنانية؟
4: يمكن أن يحيد سلاح المسيرات ذات المدى المحدود. عندما نتحدث عن المسيرات التي يتم السيطرة عليها بالألياف الضوئية مدياتها بحدود 15 كيلومتر، ولكن لا يمكن لإسرائيل أن تحيد المسيرات التقليدية التي مدياتها تبلغ أكثر من 200 ل 250 كيلومتر. ولكن المسيرات الألياف الضوئية 15 كيلومتر، نعم قد يكون هناك قدرة لعمليات التحييد فيما إذا قامت إسرائيل باحتلال شريط حدودي يتجاوز مسافة 15 أو عمق 15 كيلومتر.
2: نعم، شكرا جزيلا. اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي كان معنا من عمان. مشاهدين تتابعون على الشاشة الآن هذه الصور من منطقة الأجنحة الخمسة في أشويفات عند أطراف ضاحية بيروت الجنوبية للهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل. تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف من هذا الهجوم على شقة في مبنى سكني في منطقة مكتظة بالسكان هو علي الحسيني قائد وحدة القوات الصاروخية في حزب الله. لا يوجد طبعا.
0: راديو الحرية
5: من 97.10
6: FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
5: 92.7
11: كذلك الأمر عمليات الاغتيال ينفذها الجيش الإسرائيلي باستمرار ليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنما كذلك الأمر على طرقات الجنوب التي يستهدف فيها إما الدراجات النارية وإما السيارات، وكان آخرها يوم أمس باستهداف طال عائلة بكاملها على طريق الزهراني أدت إلى سقوط 6 شهداء. وبالتالي هذه العمليات وإن كان المؤشر فيها خطير لأنها تأتي في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تصريحات إسرائيلية بتوسيع المواجهة وتوسيع التصعيد الإسرائيلي وصولا إلى الضاحية الجنوبية، والذي أدى كذلك الأمر عمليا وائل إلى نزوح عدد كبير من السكان الذين كانوا قد عادوا إلى المناطق التي يمكن العودة إليها والمباني التي كانت لا تزال صالحة للسكن. شهدنا في الأيام الماضية عملية نزوح جديدة من الضاحية باتجاه العاصمة اللبنانية. في اليوم الأول بعض المواطنين اضطروا إلى أن يناموا في سياراتهم ليلا بعد هذه الانذارات وبعد هذه التصريحات عمليا الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية. وهذا الاستهداف اليوم سيعزز هذه المخاوف لدى السكان بأن عودة الاستهدافات للضاحية الجنوبية إن كان بالمسيرات أو ربما بالغارات الإسرائيلية، لأن الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ يومين تحلق بشكل كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي العاصمة اللبنانية بعدما غابت طيلة الأسابيع الماضية نتيجة الضمانات الأمريكية التي حصل عليها لبنان بعدم استهداف الضاحية الجنوبية والعاصمة. عودة التحليق وحده يرخي بثقله خوفا على المواطنين في هذه المنطقة، يضاف إليه التصريحات الإسرائيلية مصحوبا بهذا الاستهداف اليوم سيؤدي إلى مزيد من التوترات والقلق والمخاوف لدى السكان الذين ربما يعودون نهارا إلى هذه المناطق ويخرجون منها ليلة للمبيت بمراكز الإيواء.
2: شكرا لك يا جوس على كل هذه المعلومات. جوس الحاشخوري من صور معنا الآن من بيروت. منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. أستاذ الربيع، كان لك اليوم مقال لافت في الواقع في المدن، تحدثت عن الخطة الإسرائيلية بعزل جنوب لبنان كليا، التوغل الميداني الكبير في الجنوب وعمليات الاغتيال التي تواصلت استؤنفت في بيروت اليوم تصب في هذا الاتجاه على ما يظهر.
12: تأكيد الإنذارات الإسرائيلية التي وجهت بالأمس لكل سكان بلدات جنوب نهر الزهراني تهدف إسرائيل من خلالها إلى عزل الجنوب بالكامل. ثقل العمليات العسكرية الإسرائيلية يتركز على محورين، المحور في القطاع الأوسط وصولا حتى النبطية، والمحور الثاني في القطاع الغربي على مشارف مدينة صور وإخلاء صور وأحداث دمار كبير، حاضرتين أساسيتين من حواضر جبل عامل وحواضر الجنوب تستهدف إسرائيل تدميرها عمرانيا وسكانيا وبشريا وبكل مقومات الحياة النبطية ومدينة صور. ولكن بحال ومن الواضح أن الإسرائيليين يعتمدون أسلوب الإشغال، بمعنى أنهم يتحركون في منطقة معينة، ربما يستدرجون قوات من الحزب لمواجهتهم فيها فينقلون الثقل العسكري إلى منطقة أخرى وهكذا دواليك، وصولا إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وكأن إسرائيل تريد أن تقول إنها لا تزال قادرة أن تستهدف في الضاحية الجنوبية على الرغم من كل الكلام الذي قيل سابقا برفض أمريكي لأي استهدافات في الضاحية الجنوبية، وقد حصرها الإعلام الإسرائيلي أو التسريبات الإسرائيلية بأن أي عملية تكون مرتبطة بتنفيذ عملية اغتيال، وهو السياق الذي يضعونه للعملية التي نفذت قبل قليل في الضاحية الجنوبية لبيروت. من الواضح أن الإسرائيليين يريدون مواصلة العملية العسكرية، يكسبون المزيد من الوقت للإسراع في تنفيذ العمليات والتقدم والقدم لتكريس أمر واقع عسكري معين، وبعد في حال فرض عليهم وقف إطلاق النار يثبتون هذه النقاط أو المواقع، يرفضون الانسحاب إلا بناء على شروط سيضعونها على الدولة اللبنانية، على الوفد العسكري، على المفاوضات السياسية التي يخوضونها مع لبنان. ولكن أمام هذا المشهد الجنوب يحترق، يدمر، يعزل عن لبنان، هناك عملية فصل جغرافي كامل للجنوب.
2: هذا كلام خطير سيد منير الربيع، تتحدث عن فصل جغرافي لجنوب لبنان عن بقية لبنان، حدوده نهر الزهراني مثلا؟
12: الآن بالمعنى الناري تجاوزنا نهر الليطاني، وأصبحت الحدود للعملية العسكرية هي مدينة النبطية، مشارف الزهراني. الإنذارات والإخلاءات تصل إلى نهر الزهراني. إسرائيل تتعاطى مع الجنوب، مع جنوب لبنان، كثلاث مناطق عسكرية. المنطقة الأولى حدودها نهر الليطاني، المنطقة الثانية حدودها نهر الزهراني، والمنطقة الثالثة حدودها نهر الأولي.
2: إلى هذا الحد نهر الأولي.
12: إذا عدنا أشهر إلى الخلف، الإسرائيليون والأمريكيون طلبوا من الدولة اللبنانية وضع جدول زمني سريع لنزع كل أشكال السلاح حتى نهر الأولي، بمعنى أن حزب الله اليوم قادر على إطلاق الطائرات المسيرة، هذه المسيرة بالفايبر أوبتيك، على عمق 25 إلى 30 كيلومتر. بعض المعلومات تتحدث عن أن الحزب 25-30 كيلومتر، يعني النبطية التي تشهد معارك اليوم. بعض المعلومات تتحدث عن أن الحزب يعمل على تطوير هذه المسيرة ليصبح مداها حوالي 60 كيلومتر، أي طول السلك الفايبر أوبتيك يكون 60 كيلومتر. 60 كيلومتر يتجاوز ربما نهر الأول في صيدا. بذلك التقدم الإسرائيلي نحو النبطية لن ينهي أو يلغي العمليات التي ينفذها حزب الله من مناطق أساسية. وأنا لا أفشي سرا هنا إذا قلت أن الثقل العسكري الأساسي بالمرحلة المقبلة ما بعد النبطية هو جبل الريحان، إقليم التفاح، البقاع الغربي، نزولا نحو الساحل، يعني بما معناه نهر سينيق أو منطقة الغازية أو إلى ما هنالك لمن يعرف هذه الجغرافيا. وبالتالي لا يمكن لإسرائيل الوصول إلى النبطية وتعتبر نفسها أنها ستمنع الحزب من تنفيذ العمليات. هناك خط عسكري ثالث منه يمكن لحزب الله الانتقال بالعمليات. هل ستبلغ العمليات الإسرائيلية هذا المدى؟ نحن لا نعلم حتى الآن. في العام 1982 أطلق الإسرائيليون على عملياتهم اسم عملية سلامة الجليد. كل المعلومات الدولية والدبلوماسية والمعطيات كانت تشير إلى أن العملية ستصل إلى نهر الأول.
2: ووصلوا إلى بيروت. وصلوا إلى بيروت سيد الربيع. نعم. وكأن التاريخ هذا التاريخ الأسود وكأنه يعيد نفسه الآن. هذا الموضوع صعب جدا على لبنان وكل العرب حتى. طيب السؤال، هذا الانفلاش الإسرائيلي
12: ليس فقط على لبنان.
2: نعم، وقلنا على لبنان وكل العرب، ربما سوريا حتى. هذا الانفلاش الإسرائيلي على أرض الواقع، ألا يبدو لافتا أن يحصل قبل ساعات من انطلاق جولة مفاوضات ذات مسار أمني برعاية وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون؟ هل تريد إسرائيل تكريس واقع جديد على الأرض هنا؟
12: بالتأكيد. أساساً من يعرف إسرائيل يعرف أنها إلى أقصى درجات التصعيد، إما قبل وقف إطلاق النار لتثبيت وقائع، وإما قبل الدخول في المفاوضات أيضاً كي تتفاوض من موقع القوة وكي تفرض المزيد من الشروط. هذا أولاً. ثانياً، هي تريد من الجيش اللبناني أن يعمل على إنشاء غرفة عسكرية مشتركة أو غرفة تنسيق للعمل على تفكيك سلاح حزب الله. ما تريده إسرائيل، وهي التي تعلم أن خوض معركة واسعة باتجاه إقليم التفاح أو جبل الريحان أو غيرها من المناطق، هذه ستكون حرب مكلفة جدا وطويلة جدا.
2: طيب هل تمضي الحكومة اللبنانية في هذا المسار سيد الربيع؟ اليوم يتساءل كثير من اللبنانيين، يعني مع هذا التصعيد الخطير لم يصدر أي بيان من الحكومة اللبنانية، هل هي محرجة مثلا؟ ألا يمكن أن تصل إلى مرحلة تقول لن نمضي في هذا المسار طالما أن اللبنانيين يهجرون، يقتلون، ومدن الجنوب تحتل وتدمر الواحدة والأخرى؟
12: أخرج من السياق الدبلوماسي هنا وأقول ممنوع على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية أن تصدر موقف.
2: ممنوع؟
12: بكل بساطة. نعم.
2: من يمنعها؟
12: الأمريكي يمنع الدولة اللبنانية من إصدار بيان يندد بما يجري أولا. ثانيا، الأمريكيون والإسرائيليون يعتبرون أنفسهم أنهم ينفذون هذه العمليات بناء بين هلالين، بناء على مواجهة طرف غير قانوني في لبنان، محظور عمله، أو يسميه الأمريكيون والإسرائيليون طرفا إرهابيا، وهم يستندون على ذلك.
2: هذا كلام خطير سيد منير الربيع، هذا كلام خطير في الداخل اللبناني. تقول أنت أن القراءة الإسرائيلية والأمريكية أن هناك غطاء رسمي لبناني لما يجري الآن في الجنوب؟
12: لا أريد أن أقول
13: راديو الحرية
14: 97.10 علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
15: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.
16: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
17: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
18: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
19: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
18: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. مسيرة على طريق عدلون جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكريين جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق دير الزهراني، كما أفادت الوكالة بسقوط شهيدين في غارة إسرائيلية على دراجة نارية عند طريق المساكن في مدينة صور. وأظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق بحي الآثار في مدينة صور عقب غارات إسرائيلية، وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حي رفاعي في المدينة. كما عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء والجرحى إثر غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 5 أشخاص وجرح 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة صيدا جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد آثار الدمار في شوارع بلدة كفرجوز في قضاء النبطية جنوبي لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي باستهداف الطائرات الإسرائيلية ب3 غارات بلدة ميفدون في قضاء النبطية. أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية تجمعاً لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القصير جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان منفصل إنه استهدف بصاروخ ثقيل مبنىً تتموضع فيه قيادة لسرية المدرعات ودبابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقية بمسيرة انقضاضية. كما أضاف الحزب أن عناصره استهدفوا آلية في بلدة القنطرة وحققوا إصابة مباشرة فيها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندية وإصابة 2 آخرين بعد انفجار مسيرتين مفخختين لحزب الله في منطقة عسكرية قرب شميرة بالجليل الغربي. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإنه رصد المسيرتين وفعل سفرات الإنذار إلى أنه أخفق في اعتراضهما. ونتابع هذه المشاهد التي نشرها حزب الله لاستهدافات قام بها داخل لبنان وعند الحدود. صور نشرها الحزب لمسيراته التي استهدفت أهداف إسرائيلية بالتزامن مع إعلان من الجيش الإسرائيلي لإنذارات جديدة بالإخلاء لبلدات عدة في جنوب لبنان.

0: يشاهد نشرها حزب الله لاستهداف مسيراته لأهداف إسرائيلية. قبل قليل أيضا كان الجيش الإسرائيلي قال إنه أخفق في تتبع مسيرتين. عن هذه التطورات تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جواس الحاشخوري، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك جويس، أحدث الغارات في ميفدون، كذلك موجة نزوح مستمرة جراء هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة، ما أحدث المعلومات بشأن ذلك جويس؟
1: وأوامر إخلاء جديدة أحمد، كذلك الأمر قبل قليل أصدرها الجيش الإسرائيلي لمناطق في النبطية وللنبطية لمنطقة عين قانا في جزين ولبلدة سحمر في البقاع الغربي. إذن تتجدد أوامر الإخلاء لمناطق في جنوب لبنان، وكذلك الأمر في محافظة تحديدا في محافظة النبطية في جزين وصولا إلى البقاع الغربي. الغارات الإسرائيلية عمليا لم تتوقف أحمد منذ صباح هذا اليوم على النبطية والمناطق المحيطة بها، ميفدون، سحمر، حروف، النبطية الفوقى والنبطية المدينة، تعرضت لغارات مكثفة طيلة هذا اليوم وتتواصل حتى هذه اللحظة. كفر تبنيت، كذلك الأمر أرنون، تعرضت لغارات إسرائيلية متواصلة ومتلاحقة، وهذا ما نشهده منذ أيام منذ صدور أوامر الإخلاء للنبطية المدينة ولعدد من قرى القضاء. لا تتوقف الغارات الإسرائيلية ولا تتوقف المقاتلات الحربية الإسرائيلية عن إطلاق صواريخها باتجاه المباني في هذه المنطقة. الشوارع باتت مدمرة بشكل كبير في هذه المناطق التي يتم استهدافها. نحن نتحدث عن عملية تهجير ممنهجة وعملية تدمير ممنهجة. لا يزال مستشفيين في النبطية يعملان حتى هذه اللحظة ويقدمان الخدمات الطبية، وتواجه فرق الإسعاف صعوبة في مواصلة عملها، خصوصا مع استمرار الاستهداف ومع استهدافات في محيط موقع عمل أو فرق الإسعاف في بعض الأحيان. في صور كذلك الأمر التي كان لها نصيب من أوامر الإخلاء الإسرائيلية، كانت هناك أيضا غارات إسرائيلية على مناطق تم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، ومع أخرى يتم استهدافها من دون سابق إنذار، وقد تابعنا هذا اليوم على عين بعال وعلى الرمادية على زبقين سلسلة من الغارات الإسرائيلية، وكذلك الأمر القصف المدفعي الذي يتكرر بشكل يومي في منطقة المنصوري وفي سهل زبقين. كذلك الأمر ياطر تعرضت لغارة إسرائيلية، وكفرة تعرضت لغارة إسرائيلية كذلك الأمر. وصباح هذا اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي تحذيراته وإنذاراته لأربعة مبان في مدينة صور وقام باستهدافها، وبعد ذلك قال عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بأن صور لا تزال تحت التهديد وبأن أحد المباني سيتم استهدافه مجددا، وهذا ما جعل المواطنين في صور ينزحون باتجاه بيروت، إن كان سكان المدينة أو النازحين الذين لجأوا إليها وتمركزوا في مراكز الإيواء هنا. عادوا وغادر عددا منهم يوم أمس بسبب أوامر الإخلاء هذا البعض، افترشت طرقات كذلك الأمر، وتصعيد متواصل وصل قبل قليل إلى ضاحية الجنوبية لبيروت أو تخوم الضاحية الجنوبية في شويفات في هذا الاستهداف لشقة سكنية من مسيرة إسرائيلية. أحمد
0: منصور مراسلة التلفزيون العربي جواس الحاشخوري، شكرا جزيلا لك جواس. ونذهب إلى مراسلة التلفزيون العربي من القدس أحمد جرادات. أحمد، إخفاق في اعتراض مسيرتين، أوامر إخلاء جديدة واستمرار للغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء، ما أحدث المعلومات بشأن ذلك؟
2: يعني الجيش الإسرائيلي قال خلال الساعة الماضية يعني فقد الاتصال بمسيرتين تم إطلاقهما على مرحلتين نحو منطقة يعني زرعيت وأيضا منطقة شميرة، هذه المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار خلال الساعة الماضية. ولكن بمعنى آخر قد تكون المسيرات قد انفجرت ولم ينجح الجيش الإسرائيلي باعتراضها، ولكن يتحدث عن عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بفعل هذه الاستهدافات. أيضا قبل قليل بيان إخلاء جديد، مطالبات بانتقال اللبنانيين إلى شمال نهر الزهراني، محاولة إسرائيل يعني بتكثيف العمليات العسكرية في هذه المناطق الواقعة في جنوب لبنان، وما شاهدناه أيضا الساعة الماضية من مهاجمة أو هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت. الجيش الإسرائيلي اكتفى فقط بالحديث عن أنه يعني نفذ غارة دقيقة على بيروت دون الحديث الحديث عن تفاصيل الشخصية المستهدفة، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية بأن الشخصية

0: في اغتيالات في العاصمة اللبنانية، ولكن ترفض واشنطن أي هجوم على مباني في العاصمة اللبنانية بيروت. لذلك حتى وإن لم تنجح هذه المحاولة، محاولة الاغتيال، فإسرائيل ترى بأن هذا الهجوم على الأقل يعني سيعطي صورة للإسرائيليين بأن إسرائيل تهاجم في لبنان وفي بيروت تحديدا، وأنها توسع من عملياتها في الجنوب اللبناني، وتوسع حتى من دائرة إخلاء البلدات، ووصلت حاليا لمطالبتها بإخلاء مدن بأكملها. وهنا نتحدث عن النبطية والسور.
1: القدس، مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات التي أناقشها مع ضيف التلفزيون العربي من بيروت الكاتب الصحفي والباحث السياسي جوني منير. أهلا ومرحبا بك معنا سيد جوني. ما الرسالة الإسرائيلية من هذا الاستهداف الأحدث بالقرب من الضاحية الجنوبية والغارات المستمرة على مناطق مختلفة في لبنان قبل موعد هذه الجولة من المفاوضات؟
2: تحياتي لك المشاهدين. كما قال مراسلك منذ قليل، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت بيروت منذ يومين بأنها يعني طلبت من إسرائيل عدم استهداف العاصمة ولا حتى المحيط بما معناه الضاحية الجنوبية، لكن هنالك استثناء، في حال كان هنالك هدف أمني فإنها تركت حرية التحرك لإسرائيل ليس فقط في بيروت لكن على كافة الأراضي اللبنانية. وبالتالي هي اليوم سرعان ما قالت بعد الغارة بأنها استهدفت الشخص يعني المسؤول عن الصاروخي، القسم الصاروخي في إحدى المجموعات لدى حزب الله. ما هو الفرق؟ الفرق هو يعني في الأخير هو استهداف، لكن الفرق هو أن اغتيال شخص ما يكون يعني من ضمن قذيفة محددة، أما الضرب الواسع يعني المقصود به يعني إسقاط بنايات أو تدمير بنايات كبرى كما يحصل، كما الجريمة أو كما الجرف الحاصل في الجنوب. وبالتالي أعتقد أن ما حصل اليوم ما يزال يدخل في إطار يعني الحدود التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في للعمل في بيروت. أما على المستوى الجنوبي يعني وربما تكون لهذه العملية أيضا يعني رسالتها قبل الاجتماع، هنالك اجتماع تمهيدي اليوم للمجموعتين أو للفريقين العسكريين اللبناني والإسرائيلي تحت الرعاية الأمريكية في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، وربما أيضا يعني يشكل هذا الضغط إضافي على الفريق العسكري اللبناني في إطار المباحثات التي يبدو حتى الآن أن هنالك تباعد كامل ما بين الأهداف التي يرفعها الفريق اللبناني وما بين المطالب التي تريدها إسرائيل والتي تدعمها بها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذا الضغط.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يجري تدريبا وتجهيزا من قبل الأمريكيين بهدف مواجهة حزب الله، أو حتى أيضا موضوع غرفة العمليات المشتركة العسكرية اللبنانية الإسرائيلية بمشاركة الأمريكية. هذين المطلبين يرفضهما لبنان، وبالتالي لبنان الجيش اللبناني لا يريد، سيبلغ بطريقة أو بأخرى أنه لا يريد الذهاب إلى مواجهة حزب الله، لأنه هذا سيؤدي إلى تهديد الاستقرار الداخلي. أما في موضوع إعادة ترتيب أو ما التزم به لبنان وما أعلنته الحكومة اللبنانية حول يعني حصر السلاح بيد السلطة اللبنانية، فهذا ما كان يقول يقوم به الجيش عبر الخطة الخماسية التي كان قد أعلنها سابقا، وهو سيعيد تقديمها مع بعض التعديلات عليها.

0: أن هذا هو السبيل الوحيد، وبأن هذا بحاجة أولا للوقت، لبعض الوقت، وثانيا كما كان حاصلا وسيقدم أنه جنوب ليتوانيا يعني أنجز أعمالا كثيرة، وثانيا هذا يتطلب تجهيز الجيش اللبناني بما يساعد بما يساعده على يعني القيام بمهامه بشكل أفضل، وهذا التجهيز هو بحاجة للرعاية الأمريكية. لذلك كنت أقول لك منذ قليل أن لا إشارات إيجابية تبدو أو ربما آمال تعقد على اللقاء الذي سيحصل غدا، بل على العكس المناخ السلبي هو الذي يخيم أكثر في ظل هذا الجنون الإسرائيلي الحاصل في جنوب لبنان، والتي كما قلنا أن المقصود منه في هذه المرحلة بالذات ليس فقط قدم وتحسين الموقع العسكري للجيش الإسرائيلي تحجت بذريعة مواجهة مسيرات لن يستطيع مواجهتها كما هو قال، لكن من أجل أن يكون لديه أوراق قوة في اعتقاده، أوراق قوة قادر على أن يفرضها على الطاولة، طاولة التفاوض مع لبنان.
1: من بيروت الكاتب الصحفي والباحث السياسي جوني ماير، شكرا جزيلا لك سيد جوني على هذه القراءة والتعليق. وإلى التطورات في إيران، إذ تبادلت واشنطن وطهران ضربات عسكرية محدودة في تصعيد جديد لافت وسط جمود سياسي تواصل فيه الولايات المتحدة نفيها التوصل إلى أي اتفاق وشيك، وتأكيد إيراني على ما سمته خطوطا حمر لن تتنازل عنها في التفاوض رغم الضغوط الأمريكية.
2: في مشهد يبدو أقرب إلى التصعيد منه إلى أي اختراق سياسي مرتقب بين واشنطن وطهران، نفي أمريكي لأي تقدم تفاوضي وردود إيرانية تتحدث عن خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لتتسع دائرة الأزمة لتشمل المنطقة بأكملها. حال واشنطن وطهران الآن استهداف باستهداف. وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أفادت أن الجيش الأمريكي أسقط 4 مسيرات وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، ليرد الحرس الثوري باستهداف قاعدة جوية أمريكية، ويؤكد أن أي اعتداء سيقابل برد حاسم، في حين دانت الخارجية الإيرانية وبشدة الاعتداء الأمريكي. بدوره ذكر موقع أكسيوس أن إيران أطلقت 4 مسيرات هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. تصعيد عسكري يتزامن مع حالة جمود واضحة في المسار السياسي، حيث نفى الرئيس الأمريكي بشكل قاطع ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية بشأن التوصل إلى مسودة تفاهم أو اتفاق وشيك، مؤكدا أن ما يتداول لا يعكس الواقع وأن بلاده لا تزال بعيدة عن أي صيغة نهائية للتفاهم. في المقابل تؤكد طهران عبر تصريحات لمسؤولين في البرلمان الإيراني أن الخطاب الأمريكي لن يغير خطوطه الحمراء التي من بينها حقها في تخصيب اليورانيوم وسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. الخليج العربي هو الآخر يحاول ترامب دوما جره إلى قلب العاصفة عبر مضيق هرمز، تهديد شديد اللهجة يصل إلى حد نسف عمان وفق تعبير ترامب إذا وافقت السلطنة التعاون مع إيران. بين التهدئة والانفجار معادلة مفتوحة على كل الاحتمالات، فكل حادثة ميدانية تقابل برد سياسي، وكل تصريح سياسي ينعكس توترا على الأرض في دائرة مغلقة من الفعل ورد الفعل.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل. نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن نجاح المفاوضات مرهون بوقف التجاوزات الأمريكية. نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن نجاح المفاوضات مرهون بوقف التجاوزات الأمريكية. كان الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران تسيطر على مضيق هرمز وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم، مؤكدا ضرورة الحصول على تصريح وتنسيق مسبقين مع القوات البحرية لعبور مضيق هرمز. وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن 26 سفينة عبرت المضيق في الساعات 24 الأخيرة. وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن خطة الحرب المفروضة والضغط الاقتصادي يقومان على أحداث انقسام وتفكك اجتماعي لتعويض الإخفاقات العسكرية. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى حماية وحدة الصف وعدم تحويل الخلافات مهما كانت إلى صراع وانقسام. واجه خامنئي بإدراج إعادة الإعمار جراء الحرب ضمن الخطة السابعة للتنمية وجعلها جزءا من خريطة طريق الحكومة. قالت القيرة الوسطى الأمريكية أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت وجرى اعتراضه بنجاح من القوات الكويتية. وأضافت القيرة الوسطى أن 5 طائرات مسيرة إيرانية جرى إسقاطها ومنع إطلاق 6 من موقع تحكم أرضي في بندر عباس جنوبي إيران. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت إدراج الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز على قوائم العقوبات وفق ما نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية. تأتي الخطوة بعد إنشاء طهران هيئة خاصة لإدارة طلبات المرور عبر المضيق. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك حسام، هذه التصريحات الأحدث من نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقبلها ما قاله المرشد الإيراني، ما تفاصيل هذه التصريحات؟
3: أحمد، بداية تصريحات المرشد مجتبى خامنئي أتت ضمن رسالة وجهها بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الجديدة لنواب البرلمان الإيراني. قبل أيام قليلة جرى انتخاب محمد باقر قاليباف كرئيس مرة أخرى للبرلمان الإيراني، هو وعدد من أعضاء الهيئة الرئاسية، هذه الهيئة التي تضم حوالي 12 شخصا ما بين أعضاء أساسيين ومشرفين وناظرين إن صح التعبير. فاز محمد باقر قاليباف برئاسة البرلمان مرة أخرى وحصل على حوالي 235 صوتا من أصل 271 صوتا. هذه الرسالة التي وجهها والتي تضاف إلى عدد من الرسائل والبيانات التي أصدرها المرشد مجتبى خامنئي منذ أن تسلم منصب المرشد هنا في إيران، حث بها أو من خلالها أعضاء النواب أو نواب البرلمان الإيراني على العمل سوية لحفظ وحدة البلاد، وأشار إلى الخطر الأمريكي والخطر الإسرائيلي ودور أعداء البلاد في تفتيت الصف وخلق المشاكل وأيضا ممارسة الحروب على مختلف مستوياتها لتعويض خسائر العدو، كما تحدث مجتبى خامنئي في هذه الرسالة، خسائر العدو خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما. رسالة في مجملها ركزت على دور البرلمان كما قلنا، إضافة إلى التنسيق أو ضرورة التنسيق بين عمل البرلمان والسلطتين التنفيذية والقضائية واستكمال المشهد السياسي بالشكل الذي تريده إيران، إضافة لفكرة أضافها مجتبى خامنئي وهي احترام دور إيران الجديد على مستوى المنطقة والعالم. إلى جانب رسالة مجتبى خامنئي كان هناك كلام مهم أيضا لعلي باقري كني، وهو نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حاليا. علي باقري كان متواجد في روسيا منذ أيام قليلة، أجرى عدة لقاءات مع مسؤولين أمنيين روس وعدد من نظرائه من العديد من الدول، كان يتحدث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية المخرب ضد إيران خلال الفترة الماضية وأيضا الدور الإسرائيلي، وركز أيضا على أن ما تريده إيران من هذه المفاوضات هو تحقيق اتفاق أو الوصول إلى اتفاق يضمن مصالح البلاد ويراعي خطوطها الحمر بطبيعة الحال، على اعتبار أن كل ما يجري في المشهد السياسي حاليا أحمد يتم رسمه عبر سياسات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من ناحية، سواء فيما يتعلق بالسياسات الداخلية أو الخارجية وأيضا بالتنسيق مع بيت المرشد مجتبى خامنئي. نمر سريعا على ما تحدث به علي باقري كني لإحدى وسائل الإعلام الروسية قبل نحو ساعة من الآن، هو قال بأنه لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مصدرا لانعدام الأمن لإيران، وأن العدوان جزء من طبيعة وجوهر الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة، وأضاف بأنه لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التعدي والعدوان والتهديد لمصالحنا الوطنية. تحدث أيضا بقري كني وقال بأن السلام في نظر الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بتأمين مصالحها غير المشروعة أيضا منذ سنوات طويلة، وأضاف أيضا بأن الهجوم الأمريكي على مدرسة ميناء مطلع أو في اليوم الأول من الحرب الماضية بين إيران والجانب الأمريكي، أن مزاعم هذا البلد فندت مزاعم هذا البلد بشأن حقوق الإنسان الزائفة تماما، وأنها لا تقدر الإنسان لا في إيران ولا في أي مكان آخر. جملة من التصريحات كما قلنا المهمة والمتلاحقة بالتزامن مع التطور الذي حصل عسكريا للمرة الثانية خلال أسبوع عند المياه الجنوبية لإيران، والذي استدعى أن يرد الحرس الثوري الإيراني على ما يبدو على ناقلات نفط إيرانية، ولاحقا دون أن تتحدث إيران رسميا حتى الآن استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة قيل بأنها متواجدة في الكويت بعدد من الصواريخ.
1: طهران، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، انتهاك خطير لوقف إطلاق النار يقول بيان القيادة الوسطى، فما تأثير ذلك على مسار التفاوض؟
4: نعم أحمد، تبادل الاتهامات بأن الجانب الأمريكي هو المتسبب في انتهاك وقف إطلاق النار أو الجانب الإيراني هو المتسبب، ولكن هذا إن دل على شيء يدل على رفع التصعيد ورفع حالة التصعيد.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو.
8: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
10: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM.
4: أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في الحرب على إيران، خصوصا صواريخ توماهاك واعتراضات باتريوت وثاد.
5: يد قابضة على زر التفجير، لكن يعطل هذا النهم غياب اللغم، حيث أزمة تعيشها أقوى جيوش العالم بسبب عدم قدرة كبرى شركات التسليح على تلبية احتياجاتها من الذخائر. وبناء عليه تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران. يشير تقرير استراتيجي حديث يتفق مع تصريحات أخيرة لوزير الحرب، هذا في حين أعلنت 9 دول أوروبية عدم قدرتها على الاستمرار في مبادرة تشيك التي زودت أوكرانيا خلال عامين بأكثر من 4 ملايين قذيفة مدفعية. مشهد يتسع رغم تعاظم الإنفاق العسكري خلال موجة الحروب الأخيرة والممتدة، وفي ضوئه تعلن 10 شركات كبرى تباعا عن الأزمة، منها شركة رانميتال الألمانية التي ارتفع إنتاجها من 100,000 مقذوف عام 2022 إلى أكثر من 1,000,000 نهاية العام الماضي. ورغم ذلك تراكمت لديها الطلبيات بنحو 30 مليار دولار بزيادة نحو 40% عما كان قبل حرب أوكرانيا. وعلى الخط يمر آخرون، منهم دولة الاحتلال التي تروج لنفسها عبر سجل الإبادة، فتعلن شركة ألبيت سيستمز في الآونة الأخيرة إبرامها تعاقدا ضخما بنحو 1.5 مليار دولار مع عميل أوروبي لم تذكر اسمه، والهدف توفير الذخيرة المزودة بتكنولوجيا حديثة. في الأسباب يأتي نقص المواد الخام التفجيرية والتنافس في إنتاج الرقائق الإلكترونية الدقيقة وأجهزة التوجيه فضلا عن أزمة الوقود العالمية. أما خريطة الاستهلاك فتعكس تنوعا يضم ذخائر المدفعية الثقيلة والجوية للهجمات بعيدة المدى المدعومة بالصواريخ الموجهة وأخرى للدفاع الجوي. هي آلة حرب محمومة لا تسعفها الآلية، في حين لا تنبئ المعارك عن توقف قريب.
4: إلى قطاع غزة، حيث شيع فلسطينيون جثمان القيادي في كتائب القسام عماد أبو حسان الذي استشهد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ليلة أمس. انطلقت مسيرة التشييع من المستشفى المعمداني إلى مسجد الشافعي قبل مواراة جثمانه الثرى في مقبرة المدينة.
6: أنا الآن في مدينة غزة، حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة، أب زوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا يستهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف، تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير. شو اللي صار معكم؟
2: أبدا. كنا قاعدين أنا والحاج وجاي ابن أخوي عيد علينا وقاعدين في الخيمة، ما سمعنا لصفر لابن أخوي بقول في هذا كنو قصب، ما بطلنا إلا حاجة الخيمة بتقع فوق علينا وبرمي المية برمي المية ووقع علينا هنا وحجار وكله، وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخوي يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا، صار ابن أخوي يزعق ويصرخ صاروا يسحبوا منها الشباب من هنا ويطلعوا فيهم، وزعق ولقوا بنت هنا متوفية لفوها واخدوها وصاروا وإيش بدنا نقول إيش أقول، شوف الدمار شوف هذا، إحنا قاعدين هذا عيد عيد الله عيد الله، كل يوم العيد الله مجازر، قبل العيد باليوم مجازر، كل عيشتنا صارت مجازر مجازر، وين بقولوا في هدنة، وين الهدنة، وين السلام، وين هذا، لو وقتش بدنا نضل هيك، بالذات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لو وقتش بده يضل هيك، وين دول العالم، ليش بتطلعوش إلنا، ليش بتطلعوش علينا، منقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إحنا إيش إيش عاملين، في إرهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد، قاعدين بيحتفلوا بالعيد شباب زي الوردة. والشباب زي البردة فليش وين خيامهم راحوا حالهم راحوا عند الحج بالعافية، بالعافية لما طلعناه وإيش بنقول يا رب، بنقول يا رب.
6: شكرا لك يا حجة، الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة، الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير، لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة، فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت عمرها 12 عاما بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال، لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة، المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر، التلفزيون العربي من وسط مدينة غزة.
4: مع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر من 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
7: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023، 16 اسما من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37,000 هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
4: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ممثلين عن مجلس السلام يستعدون لدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة للمرة الأولى منذ تأسيسه. وأشارت الهيئة إلى أن ممثلي نيكولاي ميلادينوف قدموا طلبا رسميا إلى الجيش الإسرائيلي لدخول القطاع. وبحسب الهيئة فإن ميلادينوف عرض خطة من 15 نقطة لتنفيذ خطة ترامب الأسبوع الماضي التي تتضمن ما تعرف بقوة الاستقرار المزمع نشرها في غزة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلوها القطاع الشهر المقبل. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو ثلث الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار سقطوا في مناطق قريبة مما يعرف بالخط الأصفر. تفاصيل أكثر مع زميل محمد غملوش.
8: في غزة قد يتحول الاقتراب بضعة أمتار من خط الهدنة إلى حكم بالموت، فعلى خطوط تتبدل كل يوم وتتوسع يسقط شهداء في حدود لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي. الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر وتعرب عن قلقها من عمليات قتل قرب خط الهدنة في غزة، أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل داخل القطاع ويتوسع كل يوم في عمق القطاع. التقرير الأممي يشير إلى أن ثلث الشهداء الذين سقطوا منذ سريان الهدنة سقطوا قرب خطوط التماس، وعددهم وفق أرقام الأمم المتحدة 453 حالة قتل مؤكدة منذ وقف إطلاق النار وحتى 5 فبراير الماضي، منهم 152 قرب الحدود. ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن المعلومات المتوفرة تثير مخاوف جدية من إطلاق النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من المنطقة العازلة قد ترقى إلى عمليات قتل غير قانونية وجرائم حرب. الجيش الإسرائيلي لم يصدر تعليقا مباشرا على الاتهامات، لكنه يسوق مبرراته بزعم أن إطلاق النار قرب خطوط الهدنة يهدف إلى منع التهديدات المسلحة بحسب الأمم المتحدة. يذكر أنه منذ توقيع الهدنة رسمت إسرائيل خطا فاصلا داخل غزة باستخدام كتل خرسانية وعلامات صفراء قبل أن تتوسع المنطقة العسكرية تدريجيا داخل القطاع، وتمتد السيطرة العسكرية إلى قرابة ثلثي قطاع غزة. ومع اتساع السيطرة تقلصت المساحات للمدنيين والنازحين. الأمم المتحدة تقول أن المشكلة لا تتوقف عند إطلاق النار فقط، بل تمتد إلى غموض الحدود نفسها، حيث لا أحد يعرف بدقة أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي. ورغم الهدنة التي رعتها واشنطن فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وهي متواصلة على القطاع، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تفيد إسرائيل بأنها تأتي لاستهداف قادة من حماس.
4: تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم فصل الصيف واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
9: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
10: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة او بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
9: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
11: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
9: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
6: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئرا للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضا عن دمار كبير في أشياء
0: راديو الحرية
12: 92.17 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
3: 92.17 FM.
4: التلفزيون العربي بارتفاع منسوب بحيرة سد حديثة على نهر الفرات في محافظة الأنبار في سوريا، وهو ما أدى إلى تعامل من إدارة الطوارئ هناك مع تأثير هذا الفيضان في مناطق مختلفة من العراق وفي سوريا أيضا. ما بين الأنبار وكذلك مناطق في سوريا يؤثر ارتفاع منسوب بحيرة ونهر الفرات على السكان. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التكهنات بشأن الجهة التي ستمثل الاتحاد في أي محادثات سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا بفخ روسي وفق تعبيرها. وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد بقبرص أكدت أن على الدول التوافق على قائمة مطالب موحدة تطرح على موسكو مقابل أي تخفيف أو رفع للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها. أفادت مصادر روسية بتعرض مبنى محكمة في مقاطعة نيجني نوفغارد لهجوم بمسيرة أوكرانية، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد دخان وأثار حريق من سطح مبنى المحكمة. أعلنت الإدارة العسكرية في إقليم دنبروبتروفسك الأوكراني أن 3 أشخاص أصيبوا خلال الساعات الماضية جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في المقاطعة بالمسيرات والمدفعية. وفي مقاطعة زبروجي أعلنت الإدارة العسكرية إصابة 3 أشخاص نتيجة هجمات روسية شملت نحو 40 بلدة، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 138 مسيرة روسية خلال الهجمات الأخيرة. كشف مستشار الرئيس الأوكراني أن الأخير وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي والكونغرس بشأن النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف.
15: كلما تمكنا بسرعة من توفير حماية أكبر ضد الصواريخ الباليستية أصبح بإمكاننا أن نضمن نجاح المسار الدبلوماسي، وما دامت روسيا تعتمد على الصواريخ فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس حقيقيا. يجب أن نصحح هذا الوضع، ولا يمكن تصحيحه إلا مع الولايات المتحدة. أوكرانيا ممتنة لواشنطن على كل أشكال الدعم الذي قدمته.
4: أعلن الجيش الأمريكي مقتل شخصين خلال استهدافه زورقا في شرق المحيط الهادئ، وبحسب القيادة الجنوبية الأمريكية فإن الزورق كان يعبر عبر مسارات معروفة بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ ويشارك في عمليات تهريب. وبالعودة إلى الفيضانات في نهر الفرات، أعلنت لجنة طوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور عن إخلاء فوري لمنطقتين في المحافظة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين محافظتي رقة ودير الزور. ونقلت وكالة سانا السورية عن مدير المؤسسة العامة للمياه أن منسوب نهر الفرات يشهد ارتفاعا بشكل عال جدا وصل إلى 3 أمتار، ما أدى إلى تضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل. وأشارت وسائل أعلام محلية إلى خروج 50 محطة مياه عن الخدمة من أصل 210 نتيجة غمرها بمياه النهر. ومن حلب ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا ومرحبا بك قحطان، كيف تسير جهود السلطات للتعامل مع هذا التطور؟
16: يعني حتى الآن ما زالت التطورات تتسارع ميدانيا في محافظة دير الزور مع دخول موجة مائية جديدة إلى مجرى نهر الفرات وسط تحذيرات من ارتفاع إضافي في منسوب المياه خلال الساعات المقبلة، قد يصل إلى نحو متر كامل في بعض المناطق القريبة من ضفاف نهر الفرات. بحسب لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث فإن موجة التدفق الجديدة القادمة من جهة منطقة الجزرات بدأت بالفعل بالدخول إلى الحدود الإدارية للمحافظة بعد زيادة الوارد المائي القادم من تركيا، حيث تشير التقديرات إلى أن ذروة هذه الموجة ستصل قرابة 10 من مساء اليوم، مساء يوم الخميس. هذه التطورات أيضا دفعت السلطات المحلية إلى توسيع حالة الاستنفار مع استمرار إخلاء مناطق منخفضة أبرزها حويجة صقر وأيضا حويجة قاطع، بالتزامن مع مراقبة السواتر الترابية وأيضا محطات المياه والجسور النهرية التي تعرض بعضها لأضرار جسيمة أو خرج معظمها عن الخدمة خلال الساعات الماضية. وزارة الطوارئ أيضا وإدارة الكوارث أكدت أن غرفة العمليات المشتركة التي تضم دير الزور والرقة ووزارة الموارد المائية تتابع الوضع على مدار الساعة مع استمرار وصول فرق وآليات ثقيلة من محافظات أخرى لدعم عمليات التدعيم والاستجابة. تأتي طبعا في هذا الارتفاع الكبير في منسوب الفرات بعد قيام الجانب التركي بتمرير كميات كبيرة من المياه نحو سوريا، ما دفع السلطات السورية إلى فتح مفيض سد الفرات للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما لتخفيف الضغط على جسم السد ومنع حدوث أي مخاطر إنشائية. مع استمرار تدفق المياه وأيضا تتزايد المخاوف من توسع رقعة الفيضانات نحو الأراضي الزراعية والمناطق المأهولة القريبة من نهر الفرات، خاصة في ظل تسجيل حوادث غرق خلال الأيام الماضية، ما دفع الجهات المعنية إلى تجديد التحذيرات للأهالي بضرورة الابتعاد عن مجرى الفرات وعدم الاقتراب من المناطق المغمورة. حتى الآن هناك استنفار كبير في مناطق دير الزور والرقة على طول نهر الفرات من جميع الطواقم الإغاثية وأيضا من يعني وزارة الكوارث والطوارئ التي استنفرت جميع طواقمها في المنطقة، والآن يعني غرفة عمليات نشطة في مناطق دير الزور من مدينة الرقة وصولا إلى مدينة دير الزور.
4: من حلب مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى، شكرا جزيلا لك قحطان على هذه المعلومات. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الخارجية الباكستانية تقول إن وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث غدا في واشنطن مع نظيره الأمريكي مارك روبيو تعزيز الاستقرار بالمنطقة عبر الحوار. تقول الخارجية الباكستانية أن هذه الزيارة لإسحاق دار لواشنطن ستركز على جهود تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. فتقول الخارجية الباكستانية أن الوزير يتوجه إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مارك روبيو لبحث التطورات الإقليمية. في أخبارنا أيضا، وفي حين يسود تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت إحدى النقاط العالقة، كما توقفت عند التصعيد الإسرائيلي على لبنان. يبدأ الاستسلام لفكرة أن نهاية الحرب ليست وشيكة. بعد هذا التقرير يصحبكم وائل التميمي في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
17: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند إحدى نقاط الخلاف في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه وسط مطالب متضاربة من الجانبين لم تتراجع طهران عن شرط واحد، وهو الحصول على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة حالياً في بنوك أجنبية. وبينما لفتت إلى أن الأموال المجمدة باتت مطلباً أساسياً للحكومة الإيرانية التي تعاني اقتصادياً من وطأة العقوبات الغربية، أضافت أنه قد يكون السماح لإيران بالوصول إلى الأموال خاصة قبل إبرام الاتفاق أمراً من الصعب أن يقبل به ترامب. ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة قد تكون جزءاً من اتفاق لاحقاً، لكن إيران ستضطر أولاً إلى الالتزام بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب محللين، فهناك حل بديل يسمح للولايات المتحدة بتقديم تنازل رئيسي لإيران دون اتخاذ خطوة أكبر، والحل يكون بتخفيف العقوبات. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مشيرة إلى أنه على الرغم من الهدنة التي أعلن عنها والحديث عن اتفاق أمريكي محتمل مع إيران، بدأ الاستسلام في لبنان لفكرة أنه لن تكون هناك نهاية حقيقية للحرب في أي وقت قريب، إذ تعتقد قلة في لبنان أن الجهود الدبلوماسية.
18: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
19: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
20: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
21: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
22: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
23: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
24: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
23: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الإسرائيلي إيتمار بن جفير وآخرها بحق الناشطين في أسطول الصمود، مشيرة إلى أن هذه الفضيحة لم تكن سوى أحدث مثال على الانتهاكات التي باتت شائعة في نظام السجون الإسرائيلية في عهد بن كفير والتي تم توثيقها، ومثال أيضا على إفلاته من العقاب بعد أن وجهت له عشرات التهم بالتحريض على العنصرية والعنف، لافتة إلى أن بن كفير كان عنصرا أساسيا في كتلة الأحزاب التي ساعدت نتنياهو على العودة إلى السلطة عام 2022. لذا رغم كل الانتهاكات والاتهامات الموجهة إليه، من المرجح أن يستمر بن كفير في منصبه نظرا لحاجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دعم اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة. وأضافت الصحيفة أن هذه الانتهاكات التي تحدث في السجون الإسرائيلية يتحمل مسؤوليتها بن كفير ونتنياهو.
3: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار، قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران تسيطر على مضيق هرمز وتديره، وإن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم، وأكد على ضرورة الحصول على تصريح وتنسيق مسبقين مع القوات البحرية الإيرانية لعبور المضيق. وأشار الحرس إلى أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت وجرى اعتراضه بالنجاح من القوات الكويتية، وأضافت أن 5 طائرات مسيرة إيرانية جرى إسقاطها ومنع إطلاق 6 من موقع تحكم أرضي في بندر عباس جنوبي إيران.
4: أي اختراق سياسي مرتقب بين واشنطن وطهران نفي أمريكي لأي تقدم تفاوضي وردود إيرانية تتحدث عن خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لتتسع دائرة الأزمة لتشمل المنطقة بأكملها. حال واشنطن وطهران الآن استهداف باستهداف. وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أفادت أن الجيش الأمريكي أسقط 4 مسيرات وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، ليرد الحرس الثوري باستهداف قاعدة جوية أمريكية، ويؤكد أن أي اعتداء سيقابل برد حاسم، في حين دانت الخارجية الإيرانية وبشدة الاعتداء الأمريكي. بدوره ذكر موقع أكسيوس أن إيران أطلقت 4 مسيرات هجومية باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية. تصعيد عسكري يتزامن مع حالة جمود واضحة في المسار السياسي، حيث نفى الرئيس الأمريكي بشكل قاطع ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية بشأن التوصل إلى مسودة تفاهم أو اتفاق وشيك، مؤكدا أن ما يتداول لا يعكس الواقع وأن بلاده لا تزال بعيدة عن أي صيغة نهائية للتفاهم. في المقابل، تؤكد طهران عبر تصريحات لمسؤولين في البرلمان الإيراني أن الخطاب الأمريكي لن يغير خطوطه الحمراء التي من بينها حقها في تخصيب اليورانيوم وسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. الخليج العربي هو الآخر، يحاول ترامب دوما جره إلى قلب العاصفة عبر مضيق هرمز، تهديد شديد اللهجة يصل إلى حد نسف عمان وفق تعبير ترامب إذا وافقت السلطنة التعاون مع إيران. بين التهدئة والانفجار معادلة مفتوحة على كل الاحتمالات، فكل حادثة ميدانية تقابل برد سياسي، وكل تصريح سياسي ينعكس توتراً على الأرض في دائرة مغلقة من الفعل ورد الفعل.
3: قالت الحكومة الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار سيزور واشنطن غداً للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو للبحث طبعاً في الوساطة الباكستانية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس، وفي واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، حادث الأمس في مضيق هرمز هل يعكس واقعا هشا للغاية، خصوصا مع تأكيد الرئيس ترامب أنه لا تقدم أو لا اتفاق حتى الآن مع إيران؟
1: نعم صحيح، ويعكس حالة عدم الرضا بين الجانبين وعدم وجود أي توافق حتى هذه اللحظة. وفي هذه الأثناء الولايات المتحدة الأمريكية تكثف من ملف العقوبات على إيران. كان آخر التصريحات قبل قليل نقلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه سيضيق الخناق على الخليج الفارسي كما ذكر، وعلى أيضا هيئة مضيق هرمز، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث أكثر عن أي طريقة لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية لن تتنازل وائل عن شرطين أساسيين، الشرط الأول هو فتح مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، والشرط الثاني هو أن تستلم اليورانيوم المخصب من قبل إيران، سواء كان بمساعدة الإيرانيين كما ذكر ترامب أو عن طريق السلاح وعن طريق العملية العسكرية النوعية. غير ذلك لن يكون هناك اتفاق مع الجانب الإيراني، هذا ما يؤكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويؤكد عليه أيضا المسؤولون الأمريكيون. فتح مضيق هرمز بطريقة جزئية تدريجية لم يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل إنه صرح يوم أمس وقال لن نخفف العقوبات عن إيران ولن نمنحهم أي أموال مجمدة، بل نحن نتحكم في هذا الأمر ولن نمنحهم هذه الأموال حتى يحسنوا من سلوكهم، في إشارة إلى أن الرد الإيراني لم يعجب على الإطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن التعويل على الوسطاء مرة أخرى بأن يكون هناك جهود دبلوماسية مكثفة كالتي حدثت خلال الأسابيع الماضية لعلها تحدث أي نوع من الانفراجة بين الجانبين. ولكن حتى المواجهات العسكرية أو المناوشات العسكرية التي حدثت يوم أمس واتهام القيادة الوسطى الأمريكية بأن إيران هي التي عملت على خرق وقف إطلاق النار، وأيضا إيران اتهمت القيادة الوسطى بنفس الأمر، هذا يوحي بأن هذه المواجهات والمناوشات العسكرية ربما تأخذنا إلى تصعيد عسكري أكبر في ما يتعلق بالحرب الشاملة وعودة الحرب الشاملة والضربات الجوية مرة أخرى على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح للصحفيين وقال بعد كل الذي عملت عليه منذ بدء الهجوم على إيران لن أقبل بأي اتفاق سيء، ولا بد أن يكون هذا الاتفاق جيد جدا ولصالح الجانب الأمريكي. وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر تعقيدا بعدما هدد سلطنة عمان يوم أمس، وأيضا بعدما قارن أو بعدما جعل الاتفاق مع إيران لديه علاقة بتوقيع بعض من الدول الخليجية خاصة قطر والمملكة العربية السعودية باتفاقات أبراهام مع الجانب الإسرائيلي، وقال إن قطر والسعودية مدينون لنا، في إشارة واضحة وائل أن قطر والسعودية عملا طوال الفترة الماضية على تهدئة الأوضاع وعلى أن يكون هناك الحل الدبلوماسي هو الأكثر وضوحا للمنطقة والأفضل لمنطقة الشرق الأوسط، ولذلك حالة جديدة من التصعيد. ونشبه دائما وائل ما يحدث في هذه الحالة بحرف W، مرة في الصعود ومرة في الهبوط، ولكن الآن نحن تقريبا ذاهبون إلى مرحلة الصعود مرة أخرى.
3: شكرا لك يا عبد الرحمن. مشاهدين، إذن كما ذكر عبد الرحمن هناك عقوبات أمريكية جديدة أعلنت قبل لحظات على إيران. وزير الخزانة الأمريكي قال إنهم فرضوا عقوبات على الهيئة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز، كذلك قال سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر. حازم، في طهران عقوبات، مناوشات بالأمس، وتهديد إيراني، الحرس الثوري يقول نحن نحكم سيطرتنا على المضيق، لا عبور إلا بالتنسيق معنا.
5: ولن تتخلى إيران عن هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، بأي شكل من الأشكال. هذه واحدة من أقوى أوراق التي تملكها طهران، وكل هذه التحركات التصعيدية حتى هذه اللحظة لم تفلح ربما، أو لم تنجح في تصعيد الموقف بشكل كبير جدا، وانهيار التوافقات. جهود كبيرة تبذل من قبل الوسطاء، التزام بالمسار الدبلوماسي، لكن بالتزامن مع كل ذلك هناك إصرار إيراني على الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ما تقوله طهران وما تقوم به طهران الآن هو عدم السماح للقوات الأمريكية بفرض معادلة عسكرية أمنية يكون لها تبعات سياسية كبيرة. إيران لن تسمح بأن يتم خرق وقف إطلاق النار دون رد. لذلك وبحسب البيان الذي أصدره الحرس الثوري الإيراني، جاء الرد على المكان الذي انطلقت منه القوات الأمريكية في استهداف بندر عباس يوم أمس، وكذلك اليوم الذي سبقه. هذه الردود ستستمر إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بخرق

0: والإعلان الرسمي عن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تمهيدا للمضي قدما في اتفاق وعملية وآلية تستمر لستين يوما، ولكن تدهورت الأمور بشكل مفاجئ، وهذا يرجع بحسب طهران إلى التناقضات في الموقف الأمريكي وعدم الثبات على موقف واضح من أجل إنهاء هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا يا حازم. حازم كلاس في طهران. وقد أكدت الكويت في بيان لخارجيتها إدانتها واستنكارها بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة كما وصفتها التي سادفت أراضيها، مشيرة إلى أن الاعتداءات تلك بالصواريخ والمسيرات تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة الدولة. وقد أدانت قطر استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبرت ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الكويت وخرقا فاضحا للقانون الدولي. كما شددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وخفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار. وأدانت السعودية
2: راديو الحرية
1: على دولة الكويت. معنا من الرياض سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. معنا من واشنطن كذلك الدكتور ريتشارد ويدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. دكتور ويدز، ما جرى بالأمس من هجمات إيرانية أمريكية متبادلة، هل يقول بوضوح إن الأمور ما زالت بعيدة جدا عن اتفاق بين البلدين لإنهاء الحرب أم ليس بالضرورة؟
3: يجب أن نكون متفائلين ونقول ليس من الضروري أن تؤثر على المفاوضات. نحن اعتدنا على مثل هذه الحالات حيث نرى عمليات عسكرية محدودة حتى في وسط وقف إطلاق النار. هذا حصل في حالات مثل غزة ومثل لبنان ومثل أوكرانيا، فأنا أعتقد أننا كنا نتوقع أمر مشابه كهذه الأحداث المحدودة أن تحصل. من ناحية، هذا يشكل خطر التصعيد. يمكن
2: راديو الحرية
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرض

0: الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: المسؤولين الإيرانيين كما صرح أكثر من مسؤول طوال 40 أو 46 عام الماضي. لذلك دول الخليج هي ترفض هذا الموضوع في الحقيقة، ودول الخليج يعني حتى في البيانات الأخيرة ومنها هذا البيان الأخير كان هناك تأكيد على جزئية أن للكويت الحق في اتخاذ ما تراه للدفاع عن نفسها، وهذا أيضا أو هذه الجزئية أثبتت في القرار 2871 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أدانا بشكل واضح ومباشر العدوانات أو الاعتداءات الإيرانية، وأكد بين قوسين على حقية دول الخليج في الرد، لأن ذلك أو لأن هذه الاعتداءات هي تسجل بشكل واضح ومتطابق مع القانون الدولي كعدوان إيراني غير مبرر، وهذا كلام مجلس الأمن. لذلك لكن مع ذلك كل دول الخليج تحاول يعني كما يقولون يعني الإبقاء على شعرة معاوية بينها وبين الجار الإيراني، رغم أن الجار الإيراني لا يحب معاوية ولا يحب الثقافة المتأتية من جانب الخليفة معاوية رضي الله عنه.
5: نعم، معنا الآن من الكويت الدكتور عبد الله الشاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. دكتور، الحكومة الكويتية أصدرت بيانا شديد اللهجة، نددت بما جرى وقالت إن ما جرى الاعتداء الإيراني كما وصفته يأتي في وقت تبذل جهود حثيثة حتى من دول المنطقة لإعادة الأمور إلى نصابها. كيف يمكن قراءة هذا الاعتداء الإيراني الجديد على الكويت؟ لأن إيران تقول إنها ردت على اعتداء أمريكي خرج من الكويت.
6: شكرا لكم، كل عام أنتم بخير. تحياتي لك وللضيوف والزملاء وللمشاهدين في ثاني أيام عيد الأضحى. يعني مرة أخرى إيران تخلط الأوراق للأسف. يعني إيران صار جار غير مقبول، جار صعب، جار يحاول أن يعني ينتقم من الأمريكان باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي. ما جرى اليوم كان كارثة بكل معنى الكلمة. نحن كنا نأمل بأن نقترب من نوع من الاتفاق، فإذا بإيران مرة أخرى والحرس الثوري يؤكد بأنه جار غير مقبول أبدا، الجيرة صعبة. يعني ما يعني إيران حسب جميع التوقعات والتحليلات وسي إن إن واشنطن بوست دمرت 14 إلى 16 قاعدة لم تعد قابلة للاستخدام خارج الخدمة في الشرق الأوسط، دول الخليج والأردن. فيعني إذا أمريكا قصفت إيران في بندر عباس تأتي وتنتقم من الكويت أو تنتقم من دول خليجية أخرى، يعني ما هذا المنطق؟ يعني وقبل ذلك بأسبوعين أو أكثر اعتقلت السلطات الكويتية وزارة الداخلية وخفر السواحل 4 من الحرس ضباط كبار برتب عقيد ونقيب وغيرها في جزيرة بوبيان. يعني هذه الاعتداءات المتكررة من إيران تثبت بأن إيران تنتقم من دول الخليج بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب متهور، ترامب شن حربا لا داعي لها، والآن يريد أيضا أن يعاقبنا بأن نطبع، ويريد أن يدمر أيضا سلطنة عمان. يعني هذا التهور من إدارة ترامب والتهور الذي يقابله من إدارة من الحرس الثوري الذين يمسكون بالقرار داخل إيران، وممارسة دول مجلس التعاون الخليجي الصبر الاستراتيجي وعدم القيام بأي رد على العدوان المتكرر. وأذكر هنا أنا يعني في أول أيام عيد الفطر في صلاة عيد الفطر عيدتنا إيران بصواريخ ومسيرات عيد الفطر، وبعد يعني شهرين وعشرة أيام في فجر ثاني يوم الأيام العيد، يعني إيران لا ما عندها لا قدسية ولا احترام.
5: طيب دكتور الشاجي،
6: الدينية الإسلامية نعم. طيب وتسمى طيب تسمي نفسها جمهورية طيب الإسلامية دكتور الشاجي الإيرانية. يعني أنا يعني نعم. هذا التناقض الإيراني لم يعد مقبولا بالنسبة لكيفية التعامل، والدليل على ذلك أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي نددت ورفضت نعم. هذا العدوان الإيراني المتكرر، تنتقم من أمريكا لا تنتقم من دول الخليج.
5: نعم، طيب دكتور الشاجي، هل يمكن أن يكون ما جرى بالأمس حادث محدود السقف جرى احتواءه بسرعة بين الولايات المتحدة وإيران وتدفع ثمنه دول عربية مثل الكويت، أم لا قد تنفجر الأمور بطريقة أو بأخرى، مما يعيد المنطقة إلى شفير الحرب التي كانت.
6: يعني هو طبعا هو ليس أول حادث، يعني هذا هو الحادث الثاني. قبل أسبوع نفس الشيء تكرر في بندر عباس وقرب مضيق هرمز، والأمريكان ذكروا اليو اس سنتكوم، مركز القيادة الوسطى التي مسؤولة عن مسرح العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ذكرت بأن هذا عملية الدفاع عن النفس عن القوات الأمريكية. يعني أمريكا تأتي عن بعد 10,000 كيلومتر وتهاجم إيران ثم تقول أنه دفاع عن النفس. هذا هو التناقض. يعني ترامب لا يبدو أن عنده استراتيجية، وهو يحاول أن يعني يخلط الأوراق أيضا ترامب، ويدخلنا الآن في أن التطبيع مقابل الاتفاق مع إيران. شو العلاقة هذا الموضوع بذاك الموضوع؟ ولكن تكرار، ردا على سؤالك المهم، تكرار هذه الحوادث وهذا التصعيد من الطرفين لا شك بأنه يدفع المنطقة إلى المزيد من التهور والمزيد من الاحتقان والمزيد من التصعيد، وقد يخرج عن سياقه ما نسميه الآن هي الحرب المنضبطة أو low intensity violence، العنف المنخفض الوتيرة، والذي قد يحدث حسب نظريات الحروب الحرب بالخطأ أو بالصدفة، war by accident. ولهذا السبب تكرار هذه الأحداث وهذه الخروقات قد يدفع إلى المزيد من التصعيد والمزيد من المواجهة، ويبعد أكثر فرص التفاوض الآن المحتقن واللي في نوع من الفرملة ونوع من يعني لا يوجد أفق الآن، برغم التدخل دول الخليجية على رأس قطر لمحاولة إنقاذ الموقف بالوساطة الباكستانية، ولكن للأسف الصقور المتشددين في كلا البلدين، في أمريكا المحافظون الجدد ونتنياهو وعصابته المتطرفة والإنجيليون الإفانجيليكلز، هذيل قاعد يهاجمون ترامب، وبعضهم سيناترز في مجلس الشيوخ مثل لينزي جرام وتيد كروز وغيرهم، وأيضا المتشددون في الحرس الثوري الإيراني، هم الذين يعني اليوم بتصريح ما له كان لا داعي الحرس الثوري قبل قليل، نحن نمسك ونتحكم بمضيق هرمز. يعني هذه رسالة لترامب أنك ازداد جنونا وصاعد ونحن سنصاعد. فللأسف الأجواء في هذا العيد، قبل أيام كنا مرتاحين أن هناك في نوع من الانفراجة والتقدم، فإذا بنا الآن نتراجع خطوات إلى الوراء بعدما تقدمنا خطوات إلى الأمام. فأنا أحذر من أن هذا التكرار واستهداف إيران لدولنا الخليجية سيعيد بالمنطقة عقارب الساعة إلى الوراء، ولن يكون ذلك في مصلحة أحد.
5: نعم سيد ويدز، في واشنطن واضح أن نقطة التوتر التي قد تفجر الأمور هي مضيق هرمز. حادث الأمس حصل بحسب مصادر أمريكية عندما حاولت سفن العبور فهاجمتها مسيرات إيرانية، فهاجمت الولايات المتحدة هذه المسيرات وكبر الموضوع، ثم هاجمت إيران الكويت. رئيس ترامب قال بالأمس في اجتماع حكومته في البيت الأبيض إنه لن يسمح لأي دولة بأن تسيطر على المضيق، لكن إيران تتمسك بالسيطرة. كيف يمكن الخروج إذن من هذه الدوامة؟
2: يجب أن نوضح.
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
7: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
8: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أولا، ثانيا، موضوع مضيق هرمز، نعم هي ورقة بيد إيران، ولكن إيران تقول يمكن فتح هذا المضيق أنه وفي مرحلة الحرب. الآن إيران تستند إلى معاهدة جامايكا ومعاهدات أخرى، وتقول أنها مضطرة إلى التحكم بالمضيق لحين انتهاء الحرب. ولكن بعد الحرب قال السيد عرقشي بوضوح تام أن المضيق لا يمكن أن يدار إلا ضمن إطار القانون الدولي. إيران لا تريد يعني أن تتحكم به كما الحال هي الآن. نعم قد يكون هناك إيران تقول أن يجب الحفاظ على البيئة، وقد يكون باتفاق مع عمان وضع يعني تأمين بيئي لكل السفن التي تمر من هنا، ولكن ليس كرسوم وليس مبلغ كبير.
4: إنه مبلغ صغير يعني ليس مبلغ كبير، مبلغ صغير.
3: مبلغ صغير نعم.
4: يعني هل طيب دكتور؟
3: نعم نعم.
4: يعني هذا،
3: ولكن
4: هذا
3: أيضا يا دكتور الأهم من هذا.
4: عفوا في النهاية المضيق، مضيق هرمز، مضيق ملقة، مضيق جبل طارق، هذه ممرات مائية دولية تمخر فيها السفن من دون أن تدفع أي رسوم لأي من الدول المشاطئة لها، وبدون أن تحصل على أذونات أو تنسيق. الآن تطرح أنت صيغة مختلفة.
3: لا، أولا موضوع التنسيق في الذهاب والإياب في المضيق إنه هذا كان موجودا قبل الحرب. إيران كانت تقوم بشكل مجاني بهذه العملية. بالمناسبة الموضوع ليس كذلك إنه المضيق هو كان مفتوح وكل من يريد أن يأتي ويذهب بهذا الشكل. لا، كانت هناك خطوط يعني واضحة للذهاب والإياب لمنع أي اصطدام أو حوادث أو شيء من هذا القبيل. وإيران تقوم بهذه العملية منذ أكثر من 75 عاما بهذه العملية من دون أي رسوم. ولكن المسألة الآن يعني إيران تقول أن موضوع الرسوم بمجرد انتهاء العدوان لن يكون هناك رسوم.
4: تمام.
3: ولكن موضوع الضريبة أو التأمين البيئي الآن تطرحه إيران.
4: نعم.
3: أيضا كاقتراح، حتى هذا هو لحد الآن غير مطروح كموضوع محسوم.
4: نعم.
3: في هذا الإطار.
4: تمام. سيد سالم اليامي، هل برأيك تقبل دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الدولة الأكبر طبعا، التي وجدت بديلا عن مضيق هرمز صارت تصدر عن طريق أنابيب شرق غرب إلى ينبع على البحر الأحمر، هل تقبل بصيغة ما يكون فيها لإيران دور بطريقة أو بأخرى؟ يقول لك دكتور رويران مبلغ صغير أو تأمين بيئي.
5: يعني أنا أحترم سعادة الدكتور وأعرف أنه أستاذ جامعي في جامعة طهران، لكن أنا أعتقد أنه يحاول تبرير ما لا يبرر، بمعنى أن ما يقترحه العقل الإيراني المتشدد بين قوسين الحرس الثوري، يعني الموسوم بربما الطابع الديني أو الأيديولوجي، لا يمكن أن يقبل به لا المملكة العربية السعودية ولا غير المملكة العربية السعودية في مقابل حقيقة ثابتة اسمها القانون الدولي. وأنا أزيد سعادة الدكتور جزئية أخرى، هذه الجزئية هي أن هناك عملا دوليا تقوده المملكة المتحدة بريطانيا وفرنسا، وهذا العمل يعلن عن نفسه الآن أنه يتبلور وأنه يأتي في الطابع المدني والإصلاحي أو القانوني ربما، والأخبار تقول أن مثل هذا العمل يصار إلى يعني محاولة البحث عن غطاء قانوني، بمعنى استصدار قانون من الأمم المتحدة لدعمه وتشجيعه ودفعه إلى الأمام برفض كل المحاولات سواء كانت من الجانب الإيراني أو من أي جانب يريد تغيير هذه الصيغة ويريد تغيير القانون الدولي المستقر في إدارة هذه الجزئية. الجانب الإيراني أنا أعتقد اليوم يعني وسبقا كان هناك تصريحات لما يسمى بالجانب الأقل تشددا السياسيين، كان وزير الخارجية قبل أسابيع يعني تأكد أن كل شيء سيكون خاضع للقانون الدولي. أيضا الجانب العماني على لسان وزير الخارجية العماني أكد أن عمان ليس لديها أي تطلعات لإدارة هذا المكان أو السيطرة عليه أو الهيمنة عليه إلا بحسب القانون الدولي، ونحن نعرف أن السلوك السياسي العماني هو منضبط ومتوازن.
4: مع أن الرئيس ترامب وجه تهديدا واضحا بالأمس سيد اليامي، قال سنفجر عمان إذا وافقت على تنسيق مع إيران بخصوص إدارة المضيق.
5: أنا أعتقد أن عمان ستدير المضيق حسب القانون الدولي، بمعنى عمان هي تحمي نفسها ولن تتعرض لأي تفجير. الشيء الآخر هو يقول يفجر عمان أو غيرها، لكن هذا مثل هذا الفعل أنا أعتقد أن يعني الكرة الأرضية والمنظومة الدولية هو منها دولة مستقرة ولها سيادة ولها شعب ولها حكومة ولها يعني محيط سياسي، ليست بهذه السهولة التي يفجرها. هي ليست لعبة وليست شيء يعني يستطيع فخامة الرئيس الأمريكي. أنا في الحقيقة أنظر لكل هذه الأشياء إلى أنها شطحات من الجانب الرئيس الأمريكي أو محاولات ضغط، وقد تكون أخطاء وقد تكون ربما ضعف في ثقافته الدبلوماسية أو في أدواته الدبلوماسية، لكن في الحقيقة هي بعيدة عن الواقع. و إذا كان هو لم يفجر إيران إلى اليوم التي تقف في وجهه في بعض النقاط حقيقة بشراسة، كيف يفجر عمان التي لم تفعل شيء؟ أنا أعتقد أن المحيط الدولي كله سيقف بجانبه، وأنا لا أقول مثل هذا الكلام على محمل الجد بأي شكل من الأشكال بالحقيقة. لكن دعنا نعود إلى الأهمية لموضوع مضيق هرمز. الإيرانيون يحاولون استثماره، هو أصبح ورقة، وهم الآن يقولون في السابق قبل 28 سنة لم يكن ورقة، اليوم هو ورقة، لأن الجانب الإيراني يعني يريد أن يخسر بعض الأوراق أو يقدم أو يتنازل عن بعض الأوراق، خاصة في مناخ أو في مسار الوساطة الباكستانية ليكسب على أشياء أخرى، وهذه طبيعة الصراع أو المفاوضات الدولية. لكن هذه الورقة أنا أعتقد أن الإيرانيون اقتنصوها أو حاولوا الاستفادة منها، لا أقول اقتنصوها بذكاء وبحرفية، لكن فليعذرني الأصدقاء الإيرانيون، هم اقتنصوها بشيء من الخبث حقيقة الذي أضر بالعالم، هو أضر بالتجارة الدولية وحرك العالم كله. وفي تقديري إذا استمر مثل هذا النهج الإيراني وأصبح سلوكا سياسيا ثابتا ومستقرا، أنا أعتقد أن العالم كله سيقف في وجه الإيراني.
4: نعم دكتور الشاجي، في الكويت غدا وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار سيزور واشنطن بعد الزيارة الباكستانية إلى إيران وزيارة وفد إيراني إلى الدوحة، هل ترى أن هذا مؤشر على أن الأمور صعبة فعلا تتطلب كل هذه الزيارات؟ بالأمس الرئيس ترامب قال لا يوجد اتفاق حتى الآن.
1: طبعا واضح أن هناك في جمود في الوساطة الباكستانية برغم دخول دول خليجية وخاصة دولة قطر لمحاولة جسر الهوة، ويعني وكان في وفد أيضا من الخارجية القطرية قبل أيام في طهران، وكان أيضا موجود قائد الجيش هناك عاصم منير، ومن الواضح أن هناك في مساعي، ولكن يعني هناك أيضا من الطرفين لا يوجد على ما يبدو أرضية مشتركة للالتقاء فيها. التصعيد من طرف الرئيس ترامب بتغريداته المستفزة برسوماته المصنعة من الذكاء الاصطناعي اللي فيها تهور فيها استفزاز، أيضا الرد الإيراني القاسي أن نسيطر على مضيق هرمز. وهني أريد أن يعني أؤكد على نقطة كنت أكررها منذ فترة، وهي أن الآن سقط بيد إيران ورقة ثقيلة جدا، وهي ورقة مضيق هرمز التي لم تكن في الحسبان عندما بدأت هذه الحرب. قبل نحن الآن يعني اليوم أكملنا 3 أشهر من الحرب، وهذه يمكن أول حرب أو مواجهة عسكرية، الهدن فيها والمهل التي مددت 6 مرات أيامها أطول من أيام الحرب 39-40 يوم بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل من طرف وبين إيران من طرف آخر. والمؤلم بكل ذلك أن دول الخليج تلقت 80% من الغضب الإيراني والقصف الإيراني والعدوان الإيراني المستمر، 80% أكثر من 7,000 صاروخ ومسيرة مقابل 20% على إسرائيل. يعني فمن هني نتساءل نحن هني كمواطنين وكباحثين ومحللين وأكاديميين، من هو العدو الحقيقي لإيران عندما تقصفنا 80% من مجمل صواريخها ومسيراتها مقابل 20% للعدو الإسرائيلي؟ فإيران عليها أن تعيد حساباتها على ما يبدو. نحن لسنا صندوق بريد ترسل من خلاله رسائلها إلى ترامب وإلى نتنياهو. على إيران أن تواجه العدوان. جميع القواعد في المنطقة تم تدميرها من قبل الحرس الثوري باعتراف الجميع، يعني هناك قواعد خرجت عن الخدمة. فالتكرار يعني ما تسميه إلزامية الأسطوانة المشروخة بأن القواعد العسكرية الأمريكية تنطلق منها الاعتداءات على إيران، هذا كلام غير صحيح. وماذا تفعل الغواصات، وماذا تفعل حاملتي طائرات، وماذا يفعل عشرات الآلاف من الجنود البرمائيين وفي السفن وفي حاملات الطائرات في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان والبحر الأحمر؟ ماذا تفعل كل هذه؟ التوماهوك والكروز ميسز لا تأتي من قواعد عسكرية برية، تأتي من سفن ومن حاملات طائرات. يعني هذه احترموا عقولنا بعض الشيء. فإيران ترى الآن، وهذه النقطة الخطرة، بأن الإمساك بمضيق هرمز هو أهم بالنسبة لها، أهم ورقة.
4: يقترح عليك الضيف في واشنطن دكتور الشاجي، يقترح على دول الخليج عفوا ان تساهم،
1: اللي اهم من النووي الان.
4: طيب دكتور الشاجي، يقترح عليك الضيف في واشنطن ما سماه بالسيطرة السلبية، ان تدخل دول الخليج ثم الكويت وغيرها، ان تساهم في فتح المضيق عبر السيطرة السلبية، ان تهدد ايران وتمنع سفنها ايضا. هل اقتراح كهذا يمكن ان يلقى صدى في العواصم الخليجية؟
1: مرفوض كليا. هذه ليست حربنا. يعني من الذي بدأ الحرب؟ الأمريكان عندهم مثل you break it you own it. أنت الذي تسببت بهذه الكارثة، أنت يا ترامب الذي شنيت حربا ما لا داعي لها، كما تسمى في أمريكا war of choice، حرب اختيار وليس حرب ضرورة. أنت اللي جرك إليها نتنياهو وبحساباتك الخاطئة. أنت الآن صرت في ورطة في مضيق هرمز. هذا المضيق كان مفتوحا، وطبعا أنا أرد على زميلنا الضيف من إيران أن إيران كانت تشرف، أمريكا ما كانت لا تشرف ولا شيء ولا تهتم أصلا بالبيئة. إيران الحين لما العالم كله وقف ضدها على الرسوم التي تريد أن تفرضها غيرت، يعني كانت إيران قاعدة تتشاطر وتتذاكى، قالت سوري ما رح نفرض رسوم عبور، رح نفرض ضريبة بيئة. شنو ضريبة بيئة؟ يعني وين كانت ضريبة البيئة قبل 28 فبراير؟ يعني فلهذا السبب إيران، يعني هناك من يريد أن يجرنا سواء كان نتنياهو أو الأمريكان أو الإيرانيين إلى حرب ليست حربنا، لم نتم التفاوض حولها، لم نتناقش حولها، لم نعلم حولها. هذه ليست حربنا، نحن لن ندخل هذه الحرب. وأمريكا التي تملك أكبر أسطول بحري عرفته البشرية ب 12 حاملة طائرات موجودة في كل بحار ومحيطات العالم، تتفضل وتأتي وتفتح مضيق هرمز اللي أغلق وتحكم به الحرس الثوري إلى حد كبير بسبب حرب ترامب على إيران.
4: نعم دكتور ويدز، في واشنطن كما ذكرنا وزير خارجية باكستان غدا في واشنطن، وسيلتقي الوزير ماركو روبيو. روبيو نفسه سمعناه بالأمس في اجتماع الحكومة، كان إلى جانبه الرئيس ترامب وأمامه جاي دي فانس، قال هناك تقدم لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن. هل ترى أن الأمور تسير نحو تمديد إطالة أمد هذه الحرب أكثر فأكثر؟ لأن ترامب يقول لا تضغطوا علي في عامل الانتخابات النصفية في نوفمبر لأنني لا أكترث بذلك. هل هذا يعني أن عامل الوقت ليس ضاغطا فعلا على ترامب؟
6: No, it means that President Trump doesn't want to appear to be وكأنه يقدم تنازلات بسبب ذلك. أعتقد أن الخوف في واشنطن هو أن الحكومة الإيرانية تعتقد أنه بإمكانها ببساطة أن تنتظر إلى حين وصول وقت الانتخابات، والرئيس ترامب سوف يتنازل بسهولة ويقدم التنازلات فقط للحفاظ على الدعم له في الانتخابات ويزيل هذه المسألة والمشكلة من الانتخابات. الرئيس ترامب يحاول إيقاف ذلك عبر القول أنه بإمكانه أو هو لا يكترث بهذه الانتخابات ويمكن أن ينتظر بقدر المستطاع والضرورة، وأن يهدد بشكل مستمر في وجه إيران وأن يقوم بعمليات عسكرية محدودة. فأعتقد أن هذه جهود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الاستراتيجية الإيرانية الواضحة، وهي الانتظار إلى حين أن تتعب الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم التنازلات ببساطة.
4: اليوم ما هي الخطوط الحمراء دكتور ويدز للرئيس ترامب التي لا يستطيع من دونها إبرام أي اتفاق؟ يعني هناك نقاط محددة، لا يمكن أن يوافق على أي اتفاق إيراني ما لم تتضمن. ما هي هذه النقاط الحمراء أو الخطوط الحمراء؟
6: الرئيس ترامب بوضوح هو شخص مرن فيما يتعلق بالوقت والشروط. أعتقد أي اتفاق قد يبدو أفضل من اتفاق عام 2015 قد يكون أمر مقبول جدا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الحالي هو يبدو وكأنه يركز بشكل كبير على الملف النووي الإيراني والنشاطات الإيرانية النووية و مدة التوقف عن التخصيب وما الذي يجب فعله بشأن اليورانيوم على التخصيب الموجود إلى آخره. هو أظهر أيضا تنازلات متعلقة بالعقوبات والوكلاء والمسيرات والمنطيق، ومؤخرا أيضا هو قال إنه قد يكون مستعد لرد الأموال المجمدة لإيران إذا كان هناك أي اتفاق. فهو يظهر مرونة كبيرة إلى حد ما على الرغم من أنه يهدد بشكل مستمر. فأنا لن أركز بشكل كبير على الخطوط الحمراء، أعتقد أنه منفتح للتوصل إلى اتفاق بشكل عام.
4: سيد رويران في طهران، هل تظهر إيران مرونة مقابلة كما يقول الضيف في واشنطن أن الولايات المتحدة أظهرت مرونة في بعض الملفات؟ يبدو الموقف الإيراني في العلن على الأقل متصلبا بشكل كامل، لا نعرف ماذا يجري وراء الأبواب المغلقة. هل تعتقد أن طهران والمفاوض الإيراني عرف يعني بطول النفس أيضا وقدرته على المراوغة كثيرا، هل تعتقد أن مرونة قد تكون واردة فعلا عند الإيرانيين؟
3: لا، المفاوض الإيراني كان مرنا، يعني موضوع النووي تقريبا هو تم تجاوزه، ولكن
4: تسليم اليورانيوم على التخصيب وافقت عليه إيران؟
3: يعني في هذا ورقة التفاهم مطروح التخلص منه، يعني ليس تسليمه إلى أمريكا ولكن التخلص منه. نعم، يعني الموضوع هو يعني شوف أكسيوس طرحت أجزاء من هذه الورقة، وهوجم الرئيس الأمريكي من قبل اليسار الديمقراطي وكذلك اليمين الإنجيلي في داخل الحزب الجمهوري، ومن هنا هو تراجع عن كل شيء. يعني هو يقول إنه أمريكا لن تفرج عن الأموال المجمدة الإيرانية ولن ترفع العقوبات. إذا دعني أسأل عن ماذا يجب أن تفاوض إيران إذا كانت هذه العقوبات وتجميد الأموال على خلفية الملف النووي وتم الاتفاق؟ إذا لماذا أمريكا تقول إذا تم الاتفاق أنه أمريكا لن تقوم بهذه الأعمال؟ على أي أساس يريد الرئيس الأمريكي أن يحتفظ بالأموال المجمدة وأن يبقي العقوبات؟ وهل يعقل أن إيران تقبل ذلك؟ يعني هذا أولا أن نكون أمام شخصية غير متزنة، يعني دعني اسمح لي في هذه الكلمة، أنه معجب بالذات يعيش عقدة أوباما وعلى العالم أن يسير في ركب أمراضه النفسية وعقده. يعني هذا الكلام غير معقول تماما، لا يمكن القبول بهكذا صيغة للتفاوض. المشكلة ليست لدى إيران، يعني إيران قالت نعم فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار، يعني بعد يومين نرى الرئيس الأمريكي يقول لا فتح مضيق هرمز من دون رفع الحصار. يعني كيف يمكن أن نفهم أي تفاهم بين إيران وأمريكا وليس هناك أي ثبات في الموقف؟
4: لأنه يربط هذا بتنازلات في الموضوع الرئيس بالنسبة إليه وهو النووي، يريد تسليم أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب حتى في دولة ثالثة، يريد موضوع وقف التخصيب لعدد من السنين، يعني تخصيب بنسبة صفر لعدد من السنين. يقول الأمريكيون أن الإيرانيين لم يقدموا بعد في هذين الموضوعين أي تنازلات.
3: شوف الورقة هي تقريبا من مرحلتين، المرحلة الأولى هو إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، رفع الحصار والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، جزء منها نعم، يعني لا زال هناك خلاف حول الكمية. المشكلة أن يعني والمرحلة الثانية تبدأ موضوع النووي وأن يكون هناك حل المسألتين التخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مقابل الإفراج عن الأموال ورفع العقوبات. يعني الموضوع واضح وضوح الشمس، ولكن المشكلة هي أننا لسنا أمام حالة مستقرة أمريكية.
4: نعم.
3: يعني المفاوض الأمريكي في كل مرة، يعني وهذا ما قاله السيد بدر المسعيدي وزير الخارجية العماني، والآن الطرف الباكستاني في بداية وقف اطلاق النار عندما قالت إيران أن لبنان مشمول، أمريكا قالت لا، الطرف الباكستاني قال موجود بالنص.
4: نعم. وإسرائيل تواصل يعني اعتداءاتها على لبنان لتأكيدا على كلامك دكتور رويران. لم يبقى لدي الكثير من الوقت، أذهب إلى الرياض.
3: نعم.
4: سيد سالم اليامي، الرئيس ترامب كشف أن قادة السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي طلبوا منه عدم ضرب إيران والتركيز على الجهد الدبلوماسي. ما هو شكل الاتفاق الذي ترى دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أنه يصب في مصلحة المنطقة؟
5: في مصلحة المنطقة أن تقف هذه الحرب وأن تعود الأمور إلى نصابها وأن تلتزم كل الدول خاصة الدول الجارة التي ثبت منها العدوان والعدوان المرفوض والغير مقبول، وأنا أتحدث هنا عن الجارة إيران، بأن تصبح دولة طبيعية. نحن نعاني من اللا طبيعية في علاقتنا مع إيران. إيران منذ 1979 وهي دولة غير طبيعية، هذا المطلوب دول المنطقة تريده.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. لويا لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
15: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
6: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: استهدفت مبنى في مدينة صيدا جنوبية لبنان. وأظهرت مقاطع مصورة أثار الدمار في شوارع بلدة كفرجوز في قضاء النبطية جنوبية لبنان جراء الغارة الإسرائيلية. وأفادت مراسلة تلفزيون العربي استهداف الطائرات الإسرائيلية بثلاث غارات بلدة ميفدون في قضاء النبطية. وتصاعد إسرائيل من عملياتها العسكرية قبل يوم من الجولة الرابعة للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بما أطلق عليه اسم المسار الأمني.
4: بالنار قبل السياسة، يكثف الاحتلال الإسرائيلي توغلاته لخلق واقع جغرافي جديد أبعد من الخط الأصفر ليكون أساساً لأي تسوية محتملة مع لبنان. إسرائيل حالياً توسع نطاق تحركاتها في بلدات القطاع الشرقي والغربي والأوسط في الجنوب. الجيش هناك تجاوز نهر الليطاني وتقدم باتجاه زوطر الغربية والشرقية، زبقين وغيرها. والغاية الأبعد هي الوصول إلى كفر تبنيت وعلي الطاهر، وبالتالي تطويق كامل مدينة نبطية. فهذه المدينة ومحيطها تمثل خط الدفاع الثاني لحزب الله بعد المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، يليهما ثالث يمتد من البقاع الغربي حتى جبل الريحان فإقليم التفاح، وتلك جميعها تشرف على نهر الأولي. التوغلات العسكرية تمثل شقاً يوظفه الاحتلال وسيلة للإجهاز على جغرافيا لبنان وقدم المزيد من الأراضي قبل أي اتفاقات سلام محتملة بين طهران وواشنطن قد تشمل لبنان أيضاً. أما الشق الآخر فهو توسيع عمليات الإخلاءات القسرية لتشمل أخيراً كل البلدات الجنوبية حتى حدود نهر الزهراني. هذا الضغط الميداني الإسرائيلي يسبق مساراً دبلوماسياً بين لبنان الرسمي وإسرائيل مقرراً أوائل يونيو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن. والأخير كذلك يتقدمه اجتماع عسكري أمني بين الطرفين يعقد الجمعة في مقر البنتاغون يذهب إليه وفد لبنان بمطالب ثابتة قبل أي ترتيبات لاحقة. وقف إطلاق النار وانسحاب كامل من الجنوب. لكن تلك الشروط اللبنانية من المرجح أن تقابل بمساومة إسرائيلية تقضي بالانسحاب من النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل مؤخراً، فرض التمسك بنطاق الخط الأصفر والإبقاء على هامش تدخل عسكري مفتوح داخل الجنوب.
3: أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية تجمعاً لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القصير جنوبية لبنان. وأقل الحزب في بيان منفصل أنه استهدف بصاروخ ثقيل مبناً تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودبابة مركفة في بلدة زوطر الشرقية بمسيرة انقضاضية. كما أضاف الحزب أن عناصره استهدفوا آلية في بلدة القنطرة وحققوا إصابة مباشرة فيها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندية وإصابة اثنين آخرين بعد انفجار مسيرتين مفخختين لحزب الله في منطقة عسكرية قرب شميرة بالجليل الغربي. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش رصد المسيرتين وفعل صفارات الإنذار إلى أنه أخفق في اعتراضهما. أعربت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان يونفال عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان. وقالت في بيان إنها سجلت إطلاق نحو 670 مقذوفا في جنوب لبنان، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ منتصف إبريل الماضي. وحذرت من أن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق يضاعف تقويض الاستقرار في المنطقة. وأضافت أن المدنيين لا يزالون الأكثر تضرراً جراء الأوضاع في لبنان، ما أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم غالباً دون سابق إنذار. كما أن الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنى التحتية الأساسية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية وجهود التعافي. من صور في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جوز الحاشخوري، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك جويس، وأحدث ما سجل من هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة في لبنان.
1: أحمد، دعني أشير بداية إلى أوامر الإخلاء التي تجددت قبل قليل من الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة صور. تحدثت هذه الإخلاءات عن نفس الخارطة التي كان الجيش الإسرائيلي قد أصدرها ونشرها يوم أمس حول صور ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين البص والرشيدي وكذلك الأمر برج الشمالي. ودعني أشير إلى هذه النقاط بالجغرافيا. هنا نبدأ من مخيم الرشيدي الذي كان الجيش الإسرائيلي قد عمد إلى إنذار سكانه يوم أمس وقام باستهدافه وصولا إلى عين بعال، كذلك الأمر التي تم استهدافها اليوم بغارة إسرائيلية وصولا إلى مخيم برج الشمالي، منطقة المساكن والمعشوق والمناطق الأخرى وصولا إلى شبريحة. كل هذه المنطقة المشرفة على التلال التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي، أعني هنا تلة البياضة وشمع وغيرها، هذه المنطقة التي هو أصلا يسيطر عليها بالنيران، يقوم اليوم مجددا بإصدار أوامر الإخلاء لسكانها بشكل عام. بطبيعة الحال هذا الأمر دفع سكان المدينة إلى عدم التواجد في شوارعها. هي مدينة تعج بالحياة ليلا ونهارا، اليوم شوارعها فارغة وخالية كليا، خصوصا وأنه فجرا عاد الجيش الإسرائيلي وأصدر أوامر إخلاء من خلال تحديد مبان بعينها سيتم استهدافها في وسط المدينة، وكذلك الأمر عند مفرق معركة أو ما يتعرف عليه في الخارطة الإسرائيلية في زقوق المفدي. وبالتالي عمد إلى استهداف 4 مبان هنا في صور المدينة ومبنى في زقوق المفدي، ومن الواضح أنه سيعمد مجددا إلى تكرار عمليات الاستهداف التي كان قد قام بها ونفذها يوم أمس بطريقة عشوائية قبل أن يعود ويحدد مواقع بعينها. ولكن على الرغم من أنه قام باستهداف 4 مبان في صور، إلا أنه أبلغ السلطات المحلية هنا عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بأن أحد المباني سيتم استهدافه مجددا من دون تحديد الوقت الذي سيتم استهدافه، وهو حتى اللحظة لم يستهدف، ولكن عمليا هو يقوم بنفس السياسة التي اعتمدها في النبطية. في النبطية أصدر أوامر إخلاء متكررة وعاد ونشر نفس الخرائط على مدى أيام بالتزامن مع عمليات الاستهداف التي كان ينفذها في حاروف وفي النبطي المدينة، في النبطي الفوقة وفي ميفدون وغيرها من المناطق، وبعدها عمد إلى إخلاء المنطقة بشكل كامل. عمليا هو أيضا أصدر أوامر إخلاء لكل سكان جنوب لبنان وطالبهم بالتوجه شمال الزهراني، وهذا يعني عمليا إفراغ 14% من مساحة لبنان بالكامل من السكان وفق المزاعم الإسرائيلية والدعوات الإسرائيلية. بجميع الأحوال الغارات اليوم التي تركزت في صور وكذلك الأمر في النبطية تتكثف أكثر فأكثر الآن في النبطية، في كفر تبنيت، في يحمر الشقيف، في ميفدون، في النبطية الفوقة، في النبطية كذلك الأمر، وهذا يترافق كذلك الأمر مع التقدم البري الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي شمال ما يعرف بالخط الأصفر، تحديدا في زوتر الشرقية التي تتحدث بيانات حزب الله يوم أمس واليوم عن استهدافات لتجمعات القوات الإسرائيلية لمنعها من التقدم والسيطرة على المنطقة بشكل كامل. وكانت هناك مواجهات بحسب بيان حزب الله من مسافة صفر يوم أمس في زوتر الشرقية، وهو يحاول السيطرة على زوتر الشرقية للانتقال منها إلى يحمر شقيف التي أظهرت صور الأقمار الصناعية بوجود آليات عسكرية إسرائيلية في يحمر هذا اليوم، نشرتها السلطات المحلية قبل قليل وتظهر وجود آليات عسكرية إسرائيلية في يحمر، ما يعني عمليا أنه يحاول التقدم من أكثر من منطقة للسيطرة والإحاطة بكل هذه المنطقة، تمهيدا لي أيضا السيطرة على مرتفعات علي الطاهر ومنها السيطرة بالنيران على منطقة النبطية وصولا إلى دير الزهراني وشمالا شرقا وصولا إلى مرتفعات جزين.
3: من صور في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشكوري، شكرا جزيلا لك جويس. ونذهب إلى كريستين ريناوي من القدس. كريستين، ما الذي تقوله البيانات عن هذه التهديدات الأحدث بالإخلاء والتعامل مع مسيرات حزب الله؟
5: أحمد، بيانات الإخلاء هي تجديد لما صدر بشأن صور يوم أمس، وهذا دليل على أن إسرائيل تواصل

0: أعمق، في إشارة إلى تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، واضح أن الموضوع تجاوز وجود قوات الاحتلال في منطقة الخط الأصفر، هنالك تجاوز باتجاه الشمال، وهذا أيضا يظهر في بيانات حزب الله الذي يتصدى لتقدم القوات، وظهرت كثيرا زوتر الشرقية يوم أمس، وهذه الإخلاءات دليل على أن الجيش يحاول التقدم أكثر وأكثر ويحاول إخلاء هذه المناطق. هو أصلا يوم أمس أنذر سكان جميع جنوب لبنان بأن هذه المنطقة أصبحت منطقة قتال خطرة، وقد أنذر بإخلاء جميع الجنوب اللبناني، هذا على اللسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. بالمجمل إسرائيل تقول إنها تواصل هذه العمليات. نتحدث أيضا عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت هذا اليوم، بعد أن امتنعت إسرائيل عن شن غارات منذ 3 أسابيع. رأينا كثيرا من التحريض في الإعلام الإسرائيلي، مطالبات بمهاجمة الضاحية والعاصمة اللبنانية بيروت، الادعاء الذي نشر في وسائل الإعلام بأنه هنالك فيتو أمريكي يمنع استهداف إسرائيل للمباني في بيروت، لكن الفيتو لا يمنع تنفيذ عمليات اغتيال. وهذا اليوم كما رأينا جرت محاولة استهداف، إسرائيل ليست متأكدة بعد من نتيجة محاولة الاغتيال، لكن في وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت بأن المستهدف هو قائد منظومة الصواريخ في التابعة لحزب الله، ولا زالت تتأكد من نتيجة هذه المحاولة للاغتيال. لكن بالمجمل بمجرد أنها ضربت الضحية لبيروت، هي تقول للإسرائيليين، للإعلام الإسرائيلي الذي يحرض، لوزراء الكابينت الذين يحرضون، بأنها لازالت تهاجم حتى في بيروت. تصعيد للعدوان واضح، لكن أيضا هنالك تطرق لجبهات أخرى. نتنياهو ادعى بأنه في تصريحاته بأنه وجه الاحتلال 70% من مساحة قطاع غزة، وأن الجيش يحتل حاليا 60% من مساحة القطاع. تطرق لإيران أيضا وادعى بأنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الرئيس.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM
1: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تعلق بأوامر الإخلاء، هي تكرار لأوامر الإخلاء اللي كانت في بداية الحرب، هي ذاتها وهي نفسها بذات الصيغة. بالنسبة لحديث بنيامين نتنياهو وصدر حزب الله في قوة، يمكن العودة أيضا إلى بداية الحرب وفي منتصف الحرب وما تلا الحرب، هي ذات الخطابات. المشكلة بما بالغ به نتنياهو هذا اليوم، وتبين عن عمق المأزق الذي يعيش جيش الاحتلال في جنوب لبنان عندما قال تجاوزنا نهر الليطان. يعني هو صور الإسرائيليين بأنه سيطر على كامل منطقة جنوب الليطان وتجاوز منطقة النهر، ولم يقل لهم بأنه تجاوز منطقة زوتر، هي ثغرة ولازال يتعرض لضربات هناك. إذا كان كل ما حضر له خلال أيام الماضية كان عنوان هذه المعركة أو تقدم في تلك المناطق، فهو يؤكد على حجم المشكلة وحجم حجم المأزق بالنسبة لديه. لا يوجد رابط واقعي ومنطقي وحقيقي بين المفاوضات المباشرة وبين الاجتماع الأمني وبين ما يجري في جنوب لبنان. حسابات نتنياهو بعيدة عن هذا الموضوع، هو يعتبر بأن السلطة في لبنان التي طلبت منه أن تفاوضه مباشرة ستقدم له التنازلات المطلوبة، لكن عقدة نتنياهو واللي عبر عنها الأمريكيون في المرحلة الأخيرة هي موضوع حزب الله، كيف سيتعامل حزب الله مع أي نتيجة يمكن أن يتم التوصل إليها، وما قدرة يعني السلطة في لبنان أو الجزء من السلطة في لبنان لذهب إلى التفاوض المباشر على تنفيذ أي التزام يمكن أن يوقعه مع بنيامين نتنياهو أو مع الحكومة الإسرائيلية. هذه أيضا معضلة لدى الجميع. يتصرف نتنياهو يعني وهذا مخالف للوقائع، ويتصرف الأمريكيون وكأن حزب الله حالة منفصلة عن لبنان وغريب عن هذا البلد، وبالتالي هم يعتبرون بأنه يمكن تمرير بعض الأمور. أعتقد نحن

0: أمام مرحلة ضرب أكتاف قوية جدا، في مبالغة جدا بالحديث وبرفع السقوف من قبل الإسرائيليين، لكن الوقائع كما حضرتك يعني أشرت اختهجير هدم منازل، هذا كل التجربة تقول أنه لا يسيل في التفاوض، لا يسيل في أي شيء، لا يسيل في النقطة الأساس التي هم يريدونها، وهي أن هذه البيئة تضغط على حزب الله اللي هو حزب الله جزء هو البيئة يعني، وهو مكون أساسي من الشعب اللبناني، وبالتالي إلى أين سيصل الإسرائيليون في هذه المعركة؟ باتت بعض المؤشرات والتقديرات توضح بأنهم يتصرفون كل يوم بيومه، لا يوجد استراتيجية واضحة، يعني يتحدثون بأنه هم يريدون إبعاد المسيرات، هذه جائحة عالمية كما يعبر بنيامين نتنياهو، ولكن واقع على الأرض كل ما يقومون به لا يغير من هذا المشهد، لا يمكن أن يمنع لا المسيرات ولا المحلقات ولا الكثير من الأمور. وفي مسألة أيضا بالبعد الإعلامي لا تعطى حقها، وهو ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان ليسيطر تقريبا على تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأسبوعين الماضيين. من نتيجة هذه السيطرة على التحركات الإسرائيلية بات يمنعها من تنفيذ تفجيرات في الكرة. كل هذه الأمور هي التي تتحدث الآن الواقع الميداني الصعب الذي فرض على الإسرائيليين من خلال هذا الاستدراج الاستراتيجي في منطقة جنوب لبنان. بالخطاب الإعلامي شيء والواقع على الأرض شيء مختلف تماما. فيما يتعلق بموضوع أيضا الاجتماع الأمني المفترض أن يحصل غدا، لا يوجد عناوين واضحة يعني بالنسبة للدولة اللبنانية، يعني يحكى شيء حكي شيء آخر، والأهم من ذلك يعني ليعطي مؤشر ويؤكد أنه في غموض بالمسألة، أنه منذ خطاب أمين عام حتى أمين عام حزب الله حتى اليوم لا يوجد أي تعليق لبناني بالمناسبة، من يعلق ومن يردهم الأمريكيون، وهذه أعتقد يعني تحدث عن نفسها بالواقع الذي قد ينتج عن تفاوض مباشر محتمل.
1: ابقى معي سيد خليل، نذهب إلى دكتور أنطانس شحادة. دكتور، تستمر التهديدات ومسيرات حزب الله تستمر في الاستهدافات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في داخل لبنان، وتصل حتى ويتحدث الجيش الإسرائيلي عن أنه يفشل أحيانا في التعامل معها وفي تتبعها، فما الذي يسعى إليه من هذه الهجمات التي تصطدق المسار التفاوضي وتقترب من العاصمة اللبنانية بيروت؟
2: مساء الخير. يعني على ما يبدو أنه فعلا هناك يعني المسيرات وهذه الاستهدافات تلحق ضرب بالمواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة الآن والمناطق الحدودية. يعني إسرائيل رفعت مستوى التهديد المسيرات إلى مستوى استراتيجي، وهناك أمر غير واضح لغاية الآن، يعني لماذا هذه ردة الفعل العنيفة جدا ورفع حالة الاستعداد والهجوم؟ على ما يبدو هناك يعني استهدافات لا تعلن من قبل الجيش الإسرائيلي، ويتعامل مع التهديد كتهديد استراتيجي يزعج الجيش الإسرائيلي، لذلك إسرائيل تهرب من الأمام من خلال التصعيد والحلول الأمنية والعسكرية، على الرغم أنه هناك يعني في قوات الجيش من يقول حتى لو يعني توسع التوغل والتوغل البري وازداد القصف هذا لن يحل بالضرورة المشكلة، لكن إسرائيل تريد أولاً أن ترسل رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي أنها يعني تسعى للتعامل بجد وستنتقم عملياً لاستهدافات حزب الله، يعني تريد أن تزيد الضغط الداخل على حزب الله من قبل السكان البيئة الحاضرة ومن قبل المؤسسة الحكومة اللبنانية لكي يعني ربما يضغط على حزب الله بشكل أكبر، وثالثاً إسرائيل تريد الضغط على إيران يعني عبر هاي الاستهدافات والقصف وتوسيع الاحتلال في جنوب لبنان أيضاً كآلية ضغط على إيران في المفاوضات الجارية، لكن بالمجمل هي هروب إلى الأمام، هي أكثر علاقات عامة إسرائيلية داخلية، وهي أكثر رسالة للمجتمع الإسرائيلي أن الجيش يتعامل بحزم وبجدية ولن يتساهل كما تقول المؤسسة العسكرية مع هذه الضربات، ولكن على أرض الواقع الحلول العسكرية لم تفيد في الماضي وعلى ما يبدو لن تحقق أهدافها حاليا، على رغم كل القصف والدمار الإسرائيلي على بيروت والضاحية الجنوبية وجنوب لبنان لم يؤدي إلى لا انهيار حزب الله عسكريا ولا سياسيا، ولم يؤدي في السابق إلى نزع سلاح حزب الله، ولا الآن سيؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، ولكن مرة أخرى إسرائيل لا تملك أي بدائل، لا تريد أصلا أن تطرح بدائل أخرى سوى الحلول الأمنية والعسكرية.
1: سيد خليل، جزء من المسار التفاوضي الآن يركز على مسألة المسار الأمني تحديدا الذي يتفاقم الآن، كيف يؤثر ما حدث اليوم وأمس على موقف الفريق المفاوض؟
0: طبعا عندما يصمت فريق السلطة في لبنان منذ خطاب أمين عام حزب الله حتى اليوم، وتتولى الإدارة الأمريكية ممثلة بوزير الخارجية مايكو روبيو منذ اللحظة الأولى لخطاب أمين عام حزب الله بإصدار البيان، هذا الأمر يبين حجم المأزق لدى الفريق الذي اختار التفاوض مع إسرائيل. عندما تضع واشنطن محددات التفاوض هي تتحدث عن مواجهة مع حزب الله، تتحدث عن نزع السلاح، هي ترسم مسار ما سيتم نقاشه في البنتاغون أو حتى نقاشه في مقر الخارجية الأمريكية في الثاني والثالث من الشهر المقبل. هذا مؤشر على حجم المأزق الذي وأوقعوا أنفسهم فيه، والذي كان حزب الله وشخصيات سياسية وقوى سياسية أخرى وبعضها داخل الحكومة يحذرون هذا الفريق من الذهاب بعيدا في هذه الخطوة. لا يوجد لديهم أي كلمة يتحدثون بها، هناك حالة من للأسف أنا أتحدث عن واقع يعني ليس من موقف، لا يوجد أي وضوح إلى ماذا أو على ماذا سيفاوضون في وقت نتنياهو يقول علنا سلام ويتحدث عن نزع السلاح، وهذه مسألة خطيرة جدا. أشكرك يعني أن نتنياهو وبعض من هم في الإدارة الأمريكية يراهنون على صدام داخل لبنان.
1: وشكر كذلك لدكتور انطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل على هذه القراءة. ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة، موقع أكسيوس ينقل أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. موقع أكسيوس يفيد بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم وتمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. عن ذلك ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، تكررت هذه الأخبار عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق في الأيام الماضية، ما الاختلاف هذه المرة بحسب ما ينقله أكسيوس؟
3: الاختلاف ربما تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، يعني تصريحات الأمس التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راض عن الرد الإيراني بطريقة أو بأخرى، هو الذي جعل الكثير هنا في واشنطن أحمد يعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق بين الجانبين بهذه السرعة. موقع أكسيوس بحسب مسؤولين أمريكيين كما ذكرت أحمد يتحدث على أن هناك ربما قرب شديد جدا لعقد هذه الهدنة، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح الموافقة النهائية بعد على هذا الأمر. هناك بعض من النقاط العالقة بين الجانبين بحسب ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، ولكن موقع أكسيوس كشف على أن هناك توافق كبير جدا في هذه الأثناء، وأيضا بعض من الاتفاقات الخاصة على كيفية إزالة الألغام لمضيق هرمز من قبل الإيرانيين، وأن إيران ستعمل على إزالة الألغام بحسب الاتفاق لمدة 30 يوما بطريقة تدريجية على أن لا يكون هناك أي ألغام في مضيق هرمز بعد شهر تقريبا من عقد الاتفاق بين الجانبين. يبدو فيما يبدو أحمد أنه نعم هناك توافق كما ذكر مسؤولون أمريكيون في السابق خلال الأيام الماضية، ويؤكد ذلك أكسيوس اليوم بأن هناك مسؤولين أمريكيين ذكر بأن هناك توافق كبير جدا بين الإيرانيين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن النقاط العالقة ما زالت موجودة تقريبا. ولذلك ذكر موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي ترامب لم يمنح الموافقة النهائية بعد على هذا القرار. التوافق والتفاؤل الذي كان موجود في واشنطن حتى صباح يوم أمس ربما عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عكس ذلك تقريبا بعد تصريحاته، والآن ربما يكون هناك بعض من التطورات حدثت خلال 24 ساعة الماضية، ربما تتكشف الأمور خلال الساعات القليلة القادمة. أحمد،
1: قمعنا عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من داخل البيت الأبيض في متابعة لهذه الأخبار العاجلة. موقع أكسيوس يقول إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. يقول الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية على الاتفاق مع إيران. ويقول الموقع نقلا عن مسؤولين أن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن إطلاق مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. يأتي هذا التطور مع انتظار زيارة لوزير الخارجية الباكستاني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالإنابة ماركو روبيو. نستمر في متابعة هذا التطور ولمعرفة ما نشر حتى الآن بشأن ذلك من الجانب الإيراني. ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، البنود الإيرانية نشرت عبر مواقع وصدر نفي بشأنها أيضا من البيت الأبيض. كيف يتم التعامل مع هذه التقارير وما تغير بشأن مطالب وخطوط إيران الحمر في مذكرة التفاهم هذه أو مفاوضات البرنامج النووي؟
4: إيران تؤكد بأنها ملتزمة بشروطها، لن تتراجع عن هذه الشروط بغض النظر عن الأجواء الإعلامية التي يتم خلقها من قبل الجانب الأمريكي كما يقول المسؤولون الإيرانيون من أجل إرضاء أو تمرير الأمور للرأي العام الأمريكي وفي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالنسبة لإيران هذه الشروط قائمة، لن تتراجع عنها. مضيق هرمز سيبقى يخضع للسيادة الإيرانية، ويجب أن يكون هناك إفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، وهذه العقدة التي قالت وكالات الأنباء الإيرانية بأنها حلت بشكل كبير جدا خلال مفاوضات الوفد الإيراني في الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية. ولكن اسمح لي أحمد أن أشير إلى هذا التصريح لمعاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، وهو عضو في الوفد الإيراني المفاوض. جاء هذا التصريح قبل دقائق ويقول تعليقا على التطورات الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في بندر عباس ورد الحرس الثوري الإيراني على القواعد الأمريكية، يقول: ما يهمنا هو الرسائل الرسمية التي تصلنا، ومن الطبيعي أن إيران لن تقبل بأي شيء لا يصب في مصلحتها الوطنية. وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى المفاوضات، وإيران كذلك تريد اتفاقا منطقيا يتماشى مع المصالح الوطنية. وجدد التأكيد
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك
1: بالعيد. السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أن الإيرانيين سيتخلصون من اليورانيوم المخصب خلال فترة الهدنة والمحددة بستين يوما. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح الموافقة النهائية بعد على هذه المذكرة، ولكن هناك توافق كبير جدا على البندين العالقين بين إيران وبين الولايات المتحدة. البند الأول مضيق هرمز، حرية الملاحة، أن يكون هناك ملاحة بلا قيود في مضيق هرمز، وأيضا أن تتخلص إيران من الألغام التي زرعتها خلال 30 يوما الأولى من المهلة. ومن ثم البند الآخر هو التخلص من اليورانيوم المخصب خلال الشهرين أو خلال 60 يوما المتفق عليها بين الجانبين، وإعلان رسمي من إيران بأنها لا تنوي على الإطلاق أن تستمر في برنامجها النووي وأنها لن تحصل على السلاح النووي، ويكون إعلان رسمي من القيادات الإيرانية. وهذان هما الأمران اللذان ربما كان بهما الكثير من اللغط خلال الفترة الماضية، حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا المشكلة الأخرى وهي اليورانيوم المخصب. أما عن الامتيازات الإيرانية، هذا محل شك، ولا نعلم إلى أي مدى ستوافق الولايات المتحدة الأمريكية عن الامتيازات الإيرانية التي يمكن الحصول عليها، والمتمثلة في فك الأموال المجمدة وأيضا في تخفيف العقوبات تدريجيا، لا سيما بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بأن عملية الغضب الاقتصادي مستمرة في تشديد الخناق الاقتصادي أكثر وأكثر على الإيرانيين وعلى الاقتصاد الإيراني، وفرض عقوبات على شركات الطيران الإيرانية، وأيضا فرض عقوبات على ما يعرف بهيئة مضيق هرمز الفارسية التي أنشأتها إيران لتحصيل الرسوم ولتفعيل كيفية العبور من مضيق هرمز عبر سلطنة عمان وعبر إيران. ولذلك هناك ما زال هناك أمور عالقة بطبيعة الحال بحسب تقرير أكسيوس، ولكن على الأقل النقطتين الهامتين ربما يمكن الحديث عنهما بأنه هناك بعض من التوافق على النقاط العريضة. وكل هذه الأخبار بحسب موقع أكسيوس، لا يوجد تصريح رسمي من الإدارة الأمريكية أو من البيت الأبيض حتى هذه اللحظة، وهذه التصريحات الرسمية نقلا عن مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس بأن التوافق موجود، وهناك ربما انتهينا من معظم النقاط، وفقط الآن الانتظار لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لبدء هذه الهدنة والمحددة بحوالي 60 يوما بحسب المواقع الأمريكية. ولذلك بعض من النقاط العالقة مثل الامتيازات الإيرانية كما ذكرنا ربما لم تناقش بعد، وعلى الأقل إذا لم نتحدث عن تصريحات ترامب يوم أمس، إذن الأمور ربما تتجه لبعض من الإيجابية بعض الشيء. كنا نتحدث أحمد أن موضوع الهدنة واستمرار الحرب يذكرنا بحرف الدبليو بين الصعود والهبوط، ولا أحد يمكن أن يتنبأ مع كل هذه الأخبار بحتمية وجود الهدنة أو حتى حتمية وجود هذه الحرب واستمرارها، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على الشروط الأمريكية والجانب الإيراني أيضا مصر على الشروط لديه فيما يتعلق بالملاحة أن تكون عن طريق العبور وفرض رسوم عبور عن طريق الإيرانيين وأيضا عن طريق سلطنة عمان. لا نعلم كل هذه التفاصيل الكثيرة إن كان تم التوافق عليها أم لا، ولكن بطبيعة الحال لدى أكسيوس بعض من ربما المصادر الاستخباراتية التي تؤكد بأن الأمر مستمر، التفاوض مستمر، ولربما يكون تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليوضح كل هذه الأخبار. أحمد،
2: أشرت إلى مسألة العبور من المضيق. يقول هذا التقرير من موقع أكسيوس أنه لا رسوم ولا مضايقات لسفن العابرة، وأن إيران ستلتزم بإزالة الألغام خلال 30 يوما. نذهب للسؤال عن ذلك لمراسل التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس. فرضت عقوبات كذلك حازم على هذه الهيئة كما أشار عبد الرحمن البرديسي قبل قليل، كيف يتم التعامل مع ذلك وما فرص الموافقة على بنود كهذه خصوصا فيما يتعلق بمستقبل مضيق هرمز؟
3: الجواب جاء ربما الآن بالتزامن مع ما يسربه موقع أكسيوس. معاون وزير الخارجية الإيراني يقول لن نسمح للإجراءات الأمريكية وخاصة الإجراءات العسكرية أن تضعف سيادة إيران على مضيق هرمز. مضيق هرمز بالنسبة لإيران ورقة مهمة جدا، إيران لن تتخلى عنها، تقول بأنها تتشاور مع سلطنة عمان بشأن ترتيب آليات للعبور وحركة السفن والناقلات عبر المضيق. المرشد الإيراني كان قد قال بشكل واضح بأن معادلة جديدة باتت تحكم مضيق هرمز منذ 28 شباط فبراير الماضي، بدأ حرب 40 يوما، وبالتالي الأمور لن تعود إلى الوراء. إيران لن تقبل بأن يعود الوضع في المضيق إلى ما كان عليه سابقا. صحيح أنها تتعهد بإعادة الحركة والمرور والعبور للناقلات والسفن عبر المضيق إلى ما كانت عليه قبل الحرب، حرب 40 يوما، ولكن هذا يعني من حيث العدد ربما وليس فتحا كاملا. تؤكد أن هذا سيكون وفق ترتيبات إيرانية، وفق المسارات التي تحددها إيران، ولقاء أموال تأخذها، لقاء خدمات تقدمها للسفن والناقلات التي تريد العبور، وهذا لا تراجع عنه بأي شكل من الأشكال. إيران لن تسمح أيضا للقطع البحرية التابعة لإسرائيل من المرور، سواء كانت مدنية أو عسكرية، لن تسمح للقطع البحرية العسكرية الأمريكية بالعبور. هذا ما يؤكده الحرس الثوري الإيراني. بطبيعة الحال سنسمع روايات مختلفة من إيران ومن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق ب تفاصيل مذكرة التفاهم، ولكن تقول إيران بأن الوضع الميداني في مضيق هرمز هو الذي يحسم الأمور. حتى هذه اللحظة إيران تسيطر على مضيق هرمز، وهذا ما أكدته في بيانها الصادر اليوم من الحرس الثوري الإيراني. وما حصل تحديدا يوم أمس هو محاولة عدد من السفن الاقتراب من مضيق هرمز ودخول المياه الخليجية بعد تعطيل أنظمة الملاحة في محاولة للتخفي، لكن قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني اكتشفت ذلك وتصدت لهم وأعادتهم أدراجهم وأوقفت اثنين من هذه قطعتين بحريتين في مكانهما هناك، ولم تسمح بالعبور لأنه لم يكن هناك تنسيق مسبق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. هذا أمر حاسم بالنسبة لإيران، هو ورقتها الأقوى ولن تتخلى عنها، خاصة أنها ترى بأن الجانب الأمريكي لا يلتزم بتعهداته، ولذلك يجب أن يكون هناك ما يجبر الطرف الآخر على الالتزام بتعهداته. وهذا ما قاله مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي يوم أمس، قال بوضوح أن مضيق هرمز هو الضامن الأكبر لإيران حيال أي تطورات، لأن الجغرافيا لا تكذب كما نشر على حسابه في منصة إكس.
2: ابقى معنا حازم، نعود إلى مراسل التلفزيون العربي من داخل البيت الأبيض عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه سيفرض اتفاقا يختلف عما وافق عليه الرئيس الأسبق باراك أوباما وانسحب هو منه. الآن فتح المضيق بحسب هذه البنود المسربة في تقرير أكسيوس، فتح المضيق الذي كان مفتوح بالفعل قبل بداية هذه الحرب، وتعهد إيراني بعدم السعي لسلاح نووي ما كان موجود بالفعل، فما الذي يختلف في هذه البنود عما كان موجود سابقا؟
4: ربما الاختلاف هنا أحمد يكمن في الجهة التي سيسلم إليها اليورانيوم المخصب. كما نعلم اليورانيوم المخصب تم تسليمه من قبل حتى وإن كان تخصيبه بنسبة أقل من الموجودة الآن في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015 عندما تم تسليم اليورانيوم المخصب الإيراني وقت ذاك إلى روسيا. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بعد توجيه سؤال خاص بذلك إن كان لديه الموافقة المبدئية لتسليم اليورانيوم المخصب الحالي والمخصب بنسب أعلى فوق 60% كما نعلم إلى جهات أخرى مثل الصين وروسيا، وقال لن يكون لدي الراحة في تسليم اليورانيوم المخصب للصين أو لروسيا. ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات متكررة أن ينأى بنفسه عن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. بعض من التفاصيل الخاصة ربما حتى وإن وجدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مختلفة هو يريد التركيز عليها فيما يتعلق بهذا الأمر. قبل قليل سكوت بيسنت على منصة إكس وزير الخزانة الأمريكي حذر سلطنة عمان بأنها بألا تشترك فيما يعرف بفرض الرسوم العبور على مضيق هرمز، وأنها ربما تخضع لبعض من العقوبات إن اشتركت مع
0: راديو الحرية. راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
2: الإيراني كذلك رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، سيكون متزامنا مع استئناف حرية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وأن تكون الملاحة في المضيق غير مقيدة. ورفع الحصار أيضا سيكون تدريجيا، كما تتضمن المذكرة بحسب موقع أكسيوس التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. تقول أيضا هذه التقارير أنه لا رسوم كذلك ولا مضايقات للسفن العابرة في المضيق، وأن إيران ستزيل الألغام خلال شهر. نعود إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس. حازم، كما أشار عبد الرحمن، مسألة مواجهة إغلاق المضيق عسكريا انتقل منها إلى مواجهته بالضغوط الاقتصادية والعقوبات، وهذا التهديد الأحدث من وزير الخزانة، وقبله كان هناك تهديد أيضا من الرئيس الأمريكي. كيف تتعامل طهران مع ذلك؟
3: إيران يعني يمكن القول بأنها معتادة بطبيعة الحال على العقوبات، ولو أن وطأتها هذه المرة في ظل الحصار البحري الأمريكي أشد بكثير من السابق، ولكن إيران عملت خلال الأسابيع القليلة الماضية على توفير طرق بديلة سواء للنفط الإيراني الذي بحسب كثير من مواقع رصد حركة ناقلات النفط قالت بأن إنتاج النفط الإيراني لم يتوقف. إيران عملت على مواصلة استخراج النفط، وحتى ربما بعض الناقلات تمكنت من كسر الحصار البحري الأمريكي والخروج باتجاه مقاصدها في أكثر من دولة. ولكن إضافة إلى ذلك، وربما هذا ما يهم الحكومة الإيرانية ويردده الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كثيرا، هو مواصلة توفير الحاجيات الأساسية للمواطن الإيراني رغم كل هذا الحصار البحري. ونحن متواجدون بين الناس وفي الأسواق، لم نشهد فقدان أي سلعة من السلع الضرورية للمواطنين الإيرانيين، جميع السلع متوفرة، ولكن بطبيعة الحال هناك غلاء كبير يشهده السوق الإيرانية لأسباب كثيرة بحسب تقديرات حكومية ورسمية. جزء بسيط من هذا الغلاء مرتبط بالحرب والحصار وتبعاتها، والجزء الأكبر له أسباب أخرى مرتبطة بالسوق الإيرانية. ولكن بالعموم عملت إيران على تفعيل القطاع الخاص، إيجاد خطوط نقل بديلة للسلع للاستيراد والتصدير، خاصة عبر دول الجوار، خاصة عبر باكستان التي وفرت 6 ممرات أو 6 كوريدورات تجارية وصولا إلى ميناء جوادر، إلى كراتشي، إلى الصين حتى، سواء عبر النقل البري أو عبر السكك الحديد. أيضا عبر بحر قزوين في الشمال إيران عملت على تفعيل هذه الممرات بشكل كبير. عبر الحدود مع العراق كذلك عملت على تفعيل هذه الحدود التجارية بشكل أكبر، كذلك عبر الحدود مع تركيا، عبر الحدود مع أفغانستان، كل الحدود البرية الإيرانية شرقا وغربا وشمالا، والحدود البحرية في بحر قزوين تم تفعيلها بشكل أكبر بكثير عن السابق للتخفيف من وطأة الحصار البحري الأمريكي، الذي أكدت إيران أكثر من مرة بأنه بحد ذاته الحصار البحري هو انتهاك لوقف إطلاق النار، وتشاورت مع الوسطاء خاصة مع باكستان بشكل أساسي في هذا الجانب. وتقول إيران بأن الأوضاع في مضيق هرمز السبب الأساسي فيها هو الحصار البحري الأمريكي، التواجد العسكري الأمريكي في خليج عمان، في المياه الخليجية، وبمجرد رفع الحصار ستعود الأمور إلى طبيعتها. هذا ما تقوله إيران، وهذا ما يؤكده وزير خارجية إيران والرئيس الإيراني في جميع الاتصالات الهاتفية التي يجريانها مع المسؤولين على مستوى العالم.
2: ابقى معنا حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران، ونبقى في متابعة هذه التطورات. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. ونبقى أيضا في متابعة هذا تقرير الأحداث من موقع أكسيوس عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من مذكرة تفاهم تنتظر توقيع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب من الوسطاء بضعة أيام لإقرار هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم. نعود إلى مراسل التلفزيون العربي من البيت الأبيض عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يكرر الرئيس الأمريكي أنه ليس في عجلة من أمره الآن، يطلب بضعة أيام للموافقة على هذه البنود. ما الذي حققتها له، وكيف يتعامل مع محاولة إيران إدامة هذه الطريقة التي تتعامل بها مع مضيق هرمز؟
4: نعم، مضيق هرمز هو المعضلة الكبرى بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجعل هذا الأمر بأن يكون هناك انتقادات وتحذيرات لسلطنة عمان يعني مرتين خلال 24 ساعة مرة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما فاجأ الجميع وقال إن لم يلتزم الجانب العماني فسيتم قصف عمان، والآن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يكرر تحذير لعمان بأنها إن اشتركت مع إيران في تحصيل رسوم العبور فسيتم توجيه عقوبات على سلطنة عمان، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح على الإطلاق بفرض رسوم عبور أو طريقة في تغيير لما كان عليه قبل الحرب مضيق هرمز. ولذلك الرئيس ترامب يوم أمس قال لابد أن يفتح مضيق هرمز وتحدث بأنه يريد فتحه فورا وليس تدريجيا كما كان يقول الجانب الإيراني. ربما هذه الورقة التي تحدثت عنها أو تحدث عنها موقع أكسيوس قبل قليل يقول ربما يكون هناك نوع لكسح الألغام المزروعة لمدة 30 يوما تدريجيا حتى يتم فتح المضيق بحرية، ولا نعلم إن كان سيقبل الجانب الإيراني بهذا الأمر أم لا. لابد أن نذكر بهذا الأمر أحمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 3 أيام كان يقول سنستلم اليورانيوم المخصب وسيسلم للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك الأخبار من الجانب الإيراني كانت مخالفة لهذا التصريح. نعم.
2: من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لكما على المتابعة لهذه الأخبار العاجلة والتي نقلها موقع أكسيوس عن هذه البنود الخاصة بما وصل إليه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون لمذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار ل60 يوما تنتظر موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نناقش هذه البنود كما وردت مع ضيفنا من واشنطن توم واريك، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي. أهلا ومرحبا بك معنا. تأجيل للبنود المهمة، التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، هذا ما يؤكده الموقع، لكن التصريحات الإيرانية الصادرة حديثا تنافي ذلك. ما الذي يقوله ذلك عن الموقف التفاوضي للولايات المتحدة والتعامل مع مستقبل المضيق الذي كان مفتوحا قبل بداية هذه الحرب؟
10: مساء الخير لكم وللمشاهدين، وأيضا أتمنى لكم عيدا مباركا. هناك تحديات كثيرة، خاصة أن هذا الاتفاق محدود، وكما ذكرتم المسائل المعقدة والصعبة تم تأجيلها إلى مراحل لاحقة، فهذا في البداية يطلب فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ولكن المشكلة هي أن اللغة غير واضحة وضبابية، ويمكن لكل طرف أن يحاول أن يشكل اختبارات، وقد يكون هناك تفاهم مختلف لدى كل طرف عن المعاني داخل هذا الاتفاق، فقد يتلاشى الاتفاق بعد أسبوع أو أسبوعين. كل المسائل الصعبة بما فيها الملف النووي وبما فيها العقوبات ورفع العقوبات ومسائل أخرى سوف تناقش لاحقا. الرئيس ترامب سوف يذكر أن إيران قد تكون ملتزمة بمناقشة إزالة اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن هذا لا يعني أنه سوف يكون هناك موافقة من ناحيتهم، وإيران قد تقول أيضا أن هناك إمكانية لرفع العقوبات وأيضا الإجراء الأصول المجمدة، ولكن حتى الآن لم يكن هناك اتخاذ إجراءات من هذا النوع ولم ترفع العقوبات من أي نوع حتى الآن. وفتح المضيق ربما قد يؤدي إلى نتائج أخرى، هذا موصوف بمفاهيم ضبابية وليس هناك وضوح، وربما لكل دولة فهم مختلف لهذه المعاني.
2: حين يقال أن إيران ستلتزم بعدم السعي لسلاح نووي، هي كانت تقول ذلك، فما شكل الإلزام الذي سيكون في مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاق النهائي؟
10: هذا أمر سوف يدقق عليه منتقدو الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك اتفاق نووي في عام 2015، وبعد انسحاب الرئيس ترامب من هذا الاتفاق في عام 2018 بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر من الاحتياجات المدنية المطلوبة، ويجب أن نذكر أن الاتفاق كان فعالا وقائما أيضا فيما يتعلق بالدول المتحدة الأوروبية ومخاوفها أيضا. فليس هناك وضوح في ما هي الضمانات حاليا، باستثناء أن هذا أمر يمكن للرئيس ترامب أن يتكلم عنه، ولكن ما هي المواد وما هي الالتزامات الواضحة؟ هذا أمر غير مؤكد. سوف يكون هناك أسئلة في الأشهر القادمة، ما إذا كانت إيران سوف تحاول إعادة بدء برنامج التخصيب، لأن هذا قد يؤدي إلى جولة جديدة من الضربات الأمريكية الجوية ربما بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، لأن الرئيس ترامب لا يمكن أن يدع إيران أن تعيد بدء التخصيب لليورانيوم مجددا. ليس من الواضح ما إذا كانت إيران سوف تفعل ذلك بالفعل، ولكن هناك خطر كبير فيما يتعلق بهذا الاتفاق وطريقة تطبيقه بسبب انعدام اليقين.
2: كيف تقرأ هذه التصريحات من وزير الخزانة الأمريكي بشأن مسألة المضيق وتعامل عمان مع ذلك بعدما قاله الرئيس الأمريكي، وعن نظرة واشنطن الآن لحلفائها التاريخيين؟
10: بكل تأكيد البيانات المرتبطة بعمان أدت إلى استياء عدد كبير من الأشخاص في واشنطن وفي المنطقة. أعتقد أن الأمر يتطلب جهود دبلوماسية في الأيام القادمة لمحاولة تسهيل هذه المسألة. التحدي هو أن أي شيء قد يسبب زيادة الأموال لدى وزارة المالية الإيرانية سوف يشكل مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا إذا حصل عبر آليات محددة توافق عليها واشنطن. الوضع مع عمان هو أنه لم يكن هناك وضوح فيما هو الاتفاق بين إيران ومسقط، فبالتالي الطريقة المحددة أو الآلية المحددة لم تكن واضحة على الإطلاق، وهناك انعدام لليقين، وهذا يزيد من الصعوبات والتوترات حاليا في هذه المفاوضات. ولكن الرئيس ترامب عندما تكلم في الاجتماع يوم أمس مع الوزراء والمستشارين وضح أنه يريد أن يكون هناك صفر رسومات تفرض على السفن من أي طرف، وأنا أتوقع أن هذا بالفعل ما سوف يحصل، وهو الموقف الأمريكي. وبكل تأكيد لن يكون هناك أي عقوبات على عمان تفرض، ببساطة هذا لن يحصل.
2: قمعنا سيد توماس وارك المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي. سنستمر في قراءة هذه التطورات وما نشره موقع أكسيوس بشأن اقتراب المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين من مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار لستين يوما على أن يتم الانتقال لمناقشة البنود الخاصة بالبرنامج النووي، وكذلك تشمل مذكرة التفاهم هذه إلزاما لإيران بفتح مضيق هرمز بالتزامن مع رفع القيود والحصار البحري الأمريكي.
0: راديو الحرية
5: 97.10 FM FM.
7: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: بعض من النقاط العالقة التي لم تجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح هذه الاتفاقية الضوء الأخضر بعد بحسب موقع أكسيوس، ولكن نفس المقال في موقع أكسيوس يؤكد بأن المسؤولين الأمريكيين قالوا لكلما تنازلت إيران عن مطالبها لكلما كان هناك خفض للعقوبات على الجانب الإيراني، ولربما وائل نرى ذلك جليا في تشديد الخناق الاقتصادي الذي يحدث كل يوم تقريبا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لضغط إيران اقتصاديا والاستمرار في ما يسمى بعملية الغضب الاقتصادي من قبل الإدارة الأمريكية حتى ترضخ للكثير من مطالب الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب مسودة الاتفاق فإنه سيكون على إيران التخلص من اليورانيوم المخصب خلال مدة 60 يوما، وهذا شرط أساسي لقبول هذه الهدنة، ولابد أن تعلن إيران ذلك رسميا بأنها ستتخلص من اليورانيوم المخصب بالطريقة التي تريدها واشنطن، لا بأن تسلمه إلى الصين أو روسيا كما نفى ذلك الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس. أيضا مضيق هرمز بأن يكون هناك ملاحة بلا قيود، وحذرت الإدارة الأمريكية حتى سلطنة عمان يوم أمس جاء التحذير شديد اللهجة ومفاجئ للجميع على لسان الرئيس الأمريكي ترامب عندما هدد بقصف عمان إلا أن تتعاون في هذا الأمر. والآن اليوم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يجدد تحذير الإدارة الأمريكية لسلطنة عمان بأن لا تشارك إيران في أي مساع خاصة بفرض رسوم عبور على مضيق هرمز، وأن الإدارة الأمريكية لن تسمح بهذا الأمر ليكون هناك عقدة جديدة في هذا الاتفاق وإضافة سلطنة عمان فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية المستمرة إلى إيران. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذا الحين وائل لم تعلن رسميا بقبول هذا الاتفاق من الجانب الإيراني، بل إن الرئيس ترامب في آخر تصريحاته أعطى للجميع هذا الفكر بأننا لم نصل بعد إلى نقطة النهاية بصرف النظر عن هذا التقرير الذي يؤكد ذلك.
4: بالفعل هذه هي النقطة وبدت لافتة في تقرير أكسيوس. يقول مسؤول أمريكي حرفيا بحسب أكسيوس أن الرئيس ترامب أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر. قال ترامب أكثر من مرة أنه يثق بمفاوضي ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، وحتى ماركو روبيو وجي دي فانس. ألا يبدو غريبا أنه طلب من الوسطاء بضعة أيام؟
3: هو طلب من الوسطاء يومين بالتحديد بحسب تقرير أكسيوس وائل، ونرى ذلك جليا ربما ربط هذا الاتفاق باتفاقات أبراهام بأن توقع بعض من الدول الخليجية خاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على اتفاقات إبراهام ولو بصفة مبدئية مع الجانب الإسرائيلي، خاصة ما ذكره ترامب يوم أمس. قال لا أعلم إن كان ينبغي علينا التوقيع على الاتفاق الإيراني دون أن يكون هناك توقيع من قبل بعض الدول الخليجية على اتفاقات أبراهام، ومن ثم نقل الكلمة إلى ستيف وودكوف والذي قال نحن بالتأكيد نعمل بالضغط على هذا الأمر، ليزيد الأمر تعقيدا أكثر وأكثر بعدما كانت المفاوضات مع الجانب الإيراني والدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر هي التي تبحث في الأمر وتتوسط في هذا الأمر. الآن المفاوضات مع الدول الخليجية نفسها لإتمام الاتفاق النووي الإيراني والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ربما هذا الأمر جاء لإرضاء إسرائيل كما نعلم وائل، خاصة أن إسرائيل لا تريد إبرام أي اتفاق على أي حال.
4: شكرا لك عبد الرحمن. وعلى ذكر إسرائيل، أسأل كريستين ريناوي في القدس عن الموقف الإسرائيلي، اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ليس خبرا إيجابيا بالنسبة لإسرائيل يا كريستين، أليس كذلك؟
1: هذا صحيح، والإسرائيل لا تريد اتفاقا، لم تكن تريد هدنة بل ودفعت باتجاه تجديد الحرب، هذا معروف. حتى أن نتنياهو تطرق هذا اليوم إلى الملف الإيراني في مؤتمر بالأغوار، وقال إنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الرئيس الأمريكي ترامب، ويقول له إن المهمة لم تكتمل بعد، أي أنه يريد استئناف هذه الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وضرب منشآت الطاقة ومحاولة إضعاف النظام الإيراني الذي لازال موجودا رغم هذه الحرب. علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام شديد على ما ورد أولا في موقع أكسيوس الأمريكي، ومراسل أكسيوس هو ذاته مراسل القناة 12 الإسرائيلية في واشنطن الذي أورد هذه المعلومات. هنالك تعليق من مصدر إسرائيلي مطلع للقناة 15 الإسرائيلية، ويدعي هذا المصدر بأن ترامب لم يقل نعم أو يصدق على الاتفاق فورا، لأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لم يعطي موافقته النهائية على هذه المذكرة للتفاهم، وأنه حتى لو كان هنالك تفاهم أو توافق بين فريقي التفاوض، بين قليباف وعراقجي من جهة وبين ويتكوف وفريقه من جهة أخرى، لكن الكلمة الأخيرة هي للقيادة الإيرانية العليا، للمرشد الأعلى الذي لم يوافق بعد على هذا المقترح أو المسودة التفاهم، مذكرة التفاهم على الأقل وفق ما تدعيه إسرائيل حتى الآن، بأن هذا السبب الذي دفع ترامب لعدم الموافقة الفورية، وأنه قال إنه بحاجة لبضعة أيام من أجل دراسة المقترح الذي أمامه. إسرائيل تراقب.

0: لطلبات طهران ومواقفها؟
1: يعني تحية لكما وللمشاهدين. نعم، إذا هذه كلمة مهمة للغاية. لحد الآن لم نسمع من الجانب الإيراني ولم تكن هناك أي إشارة تؤكد على هذه المعلومات التي في النهاية هي تعتبرها طهران قنوات أمريكية إسرائيلية، هي وربما تمهد لأمر ما. ولكن بالتأكيد الإيرانيون يعتبرون أنفسهم هم قد كسبوا هذه المعركة بشكل كبير، وهذه حقيقة نستطيع قراءتها.
2: راديو الحرية 97.10 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
1: 97.10 FM.
0: لا يوجد أي شيء ولا أي شيء عن برنامج الصواريخ الإيرانية حتى، وهذا كان مطلب إسرائيلي سيد خامير.
1: نعم،
0: لكن عفوا قبل ذلك خلينا نناقش البنود المسربة واحدا واحدا لو سمحت لي.
1: هذا ما أردت أن أقوله. يعني النقطة الأهم هو المنظومة الدفاعية التي كانت تؤكد، أو الصاروخية التي كانت تؤكد عليها أمريكا، أين ذهبت؟ الأمور كلها صبت في المضيق الذي لم يكن هدفا أمريكيا منذ البداية، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الإيرانيين في هذه المرحلة كسبوا وصامدون، وأتصور يعني هناك مكاسب أخرى سنلاحظها. نعم، في الأيام.
0: يعني قصة أن الإيرانيين كسبوا هذا موضوع قابل للجدل، طبعا سأتوقف عنده أكثر، لكن أذهب أولا إلى واشنطن. سيد ووريك، بما خرج من هذه الوثيقة وذكرة التفاهم المسربة عبر موقع أكسيوس، هل تكون الولايات المتحدة قد حققت أهدافها من هذه الحرب التي شنتها هي وإسرائيل على إيران؟
4: مساء الخير مجددا لكم وللضيف وللمشاهدين. كافة المسائل الصعبة تقريبا تم تأجيلها إلى وقت لاحق. هذا الاتفاق سوف يسمح في هذه المرحلة لفتح مضيق هرمز، وهذا سوف يشكل راحة لدول المنطقة بما فيها إيران ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى كل الدول التي تعتمد على النفط والغاز الصادر من الشرق الأوسط. ولكن هناك مسائل كثيرة غير واضحة، وواشنطن وطهران قد يكون لكل منهما تفسير مختلف عن كيفية استخدام هذه العبارات والكلمات. فهناك إمكانية أن يتلاشى هذا الاتفاق بعد أسبوع أو أسبوعين فقط، ولكن وكما ذكر ضيفكم أيضا، علما أن إيران تعتبر نفسها منتصرة حاليا، وأن إيران يتوقع من إيران أن توافق على تسليم اليورانيوم المخصب بنسب عالي، هذا يقترح أن هناك اختلافات كبيرة بين الطرفين وهي عميقة جدا، وهناك إمكانية للعودة إلى الحرب بعد 30 إلى 60 يوما ربما، وهذا احتمال قائم. فمن الواضح أن هذا سوف يكون عامل لتشكيل الراحة المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بالعيد حاليا، هذا أمر إيجابي، ولكن أن يكون هذا حل دائم طويل الأمد هذا أمر ليس مؤكدا.
0: نعم سيد خامير، إذا مررنا على بنود هذه الاتفاقية واحدا واحدا ونبدأ بالموضوع المهم مضيق هرمز، تقول هذه المذكرة بحسب أكتوس، مرة أخرى نكرر مشاهدينا، لا يوجد أي إعلان رسمي لا من إيران ولا من الولايات المتحدة، نتحدث عن تسريبات من موقع أكسيوس. يقول سيد خامير إن المذكرة تنص على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، وهذا يعني إلغاء الرسوم وعدم التعرض لمضايقات، وأن على إيران إزالة جميع الألغام من المضيق في غضون 30 يوما. قبل ساعة أو أكثر أوردنا بيان للحرس الثوري يقول إننا سنحكم سيطرتنا أو نحكم سيطرتنا على المضيق ولن نتنازل عن ذلك. هناك تناقض إذن.
1: نعم بالتأكيد، أنا أتصور الإيرانيون عندما كسبوا هذه الورقة التي كان من المفترض

0: أن يكسبوها من قبل لن يتنازلوا عنها بهذه السهولة، لأنها أصبحت ورقة ردع ولم تكن ورقة اقتصادية تستثمر بها طهران بإعادة إعمارها، لا أبدا. هذه الورقة في الدرجة الأولى ورقة ردع استراتيجية، إيران شاهدت مفعولها ولن تتنازل عنه. شئت ما سميت أخي الفاضل، يعني هل هو رسوم أو ضرائب أو أي شيء، في النهاية إيران تقول أنا أريد أن أؤمن هذا المضيق، ولتأمين هذا المضيق هناك نوع من البروتوكولات التي تفرض، ومنها الأمور المالية. وهذه البروتوكولات الجديدة هي بالتعاون مع الدولة المشاطئة الأخرى، يعني عمان التي استهدفت اليوم أمريكيا بشكل غريب، وهي كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. على أي حال، هذه المشاطئة ورعاية حقوق دول المنطقة هو ضمن هذه البروتوكولات.
1: لكن يا أستاذ خمير، المذكرة تقول إنه لا يوجد أي تقييد من قبل إيران ولا يوجد أي رسوم، لن تقبل الولايات المتحدة بذلك. الآن وأنت أتيت على ذكر عمان، الآن أقرأ تغريدة كتبها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينت، يقول: ينبغي على سلطنة عمان أن تعرف أن حكومة الولايات المتحدة ستستهدف بقوة أي جهة تتورط في تسهيل فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز، لن تقبل الولايات المتحدة أي رسوم.
0: نعم، هذا يعني بأن هناك الإيرانيون لن يقبلوا إعادة المضيق إلى ما قبل ما كان سابقا، وهذا التهديد هو يأتي في هذا السياق. بالتأكيد الإيرانيون، هذه رواية التي قرأتها هي رواية أمريكية، أنا أتحدث عن ما ألمسه في الشارع الإيراني وعند صاحب القرار الإيراني. لا أتصور الإيرانيون يسمحون إعادة نظام المضيق إلى ما كان عليه سابقا. كيف تقبل إيران أن تأتي هذه السفن من أقصى العالم لكي تمرر الأسلحة لمهاجمتها؟ هذا أمر غير عقلاني، غير عقلائي. ولذلك هناك بنود وهناك بروتوكولات جديدة ستفرضها إيران بقوة، وفي نفس الوقت كما أريد أن أؤكد بأنها ستلاحظ كل القوانين الدولية وحقوق دول الجوار في هذا المضيق.
1: نعم سيد وورك، مضيق هرمز هو الورقة الأغلى التي تملكها إيران، وصفها ضيفنا بالورقة الاستراتيجية. هل تتوقع الولايات المتحدة بكل بساطة بحسب ما يرد في المذكرة أن إيران تتخلى فعلا، تسمح بحرية الملاحة ولا تفرض أي رسوم هكذا مقابل ربما ثمن ألا يكون باهظا جدا؟ لابد أن إيران ستطلب ثمنا باهظا جدا مقابل التخلي عن ورقة مضيق هرمز.
2: نعم، هذا بالتحديد نقطة قد تكسر الاتفاق برمته. الرئيس ترامب يعتقد أن الاتفاق يطالب بعبور غير مشروط في المضيق، عدم فرض أي رسوم، عدم فرض أي قيود أو أي عقبات في هذا المضيق. بكل تأكيد إيران يمكنها أن تفرض رسوم على موانئها أو أي سفينة تختار الذهاب إلى موانئها، ولكن لا يمكنها فرض الرسوم أو أي مبالغ مالية على سفن تلجأ إلى موانئ أخرى في الخليج. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى تلاشي سريع لهذا الاتفاق. أيضا وزير الخزانة الأمريكية يوم أمس بدأ فرض عقوبات على هيئة إيرانية كانت سوف تفرض هذه الرسوم، والتي كانت سوف تحصل على الأموال من شركات الشحن، وهذا كان هدفها. فبالتالي واشنطن تقوم بكل ما بوسعها إرسال هذا المؤشر لطهران أن المضيق يجب أن يكون مفتوحاً لكافة الجهات، وعلى الرغم من أن هذا سوف يتطلب وقتاً بسبب الحاجة إلى نزع كل الألغام الموجودة والتي كانت إيران قد وضعتها في المضيق. الهدف للولايات المتحدة الأمريكية هو إمكانية تحرك حرة لكل الأطراف ولكافة الموانئ في الخليج.
1: نعم سيد خاميار، مما تنص عليه المذكرة أيضا بحسب أكسيوس أنها تتضمن أو ستتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. لطالما قالت إيران منذ سنين بعيدة إنها لا تسعى لامتلاك هذا السلاح، لكن هل هي مستعدة لتقديم التزام خطي مثلا، التزام مكتوب بهذا الشأن؟
0: أنا حسب قراءتي بالتأكيد، لأن الإيرانيون أصلا لم يفكروا يوما بامتلاك سلاح النووي، وهذا أمر واضح. إيران عندما التزمت باتفاقية عام 2015 هو كان ينص، وهذا كان ينص على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، ولكن في نفس الوقت هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى طالما الإيرانيون هم عضو في الـ NPT يحق لهم أن يستمتعوا أو أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية واسترجاع حقوقهم في مجال المشروع النووي السلمي، وهذا أمر مهم جدا. الإيرانيون التزموا بهذا التوقيع كما تتفضل لمدة عامين حتى بعد انسحاب ترامب من الاتفاقية آنذاك، لذلك هذا أمر بديهي. أنا أتصور هذا نوع مخرج بالحفاظ على ماء الوجه والخروج من المأزق، وهذا يعتبر بند إضافي ليس
1: يعني سهل على إيران، يعني لا مشكلة أبدا، إيران سهل بالنسبة إليها هذا الموضوع.
0: إذا كان المشروع النووي صناعة القنبلة الذرية، نعم بالتأكيد. طيب. أنا أتصور هذا النوع كما يقول اللبنانيون يعني نوع من الخروج من الأزمة، وما له طعمه يعني هذا. طيب. سواء وقع من اللي وقع، لأنه طيب. أساسا هو هذا الموضوع منتفي إيرانيا.
1: طيب النقطة التالية لهذه النقطة قد يكون لها طعمه، يعني تنص المذكرة على أن أولى القضايا التي سيتم التفاوض عليها، بمعنى خلال تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما، سيصل الجانبان إلى الموضوع النووي. تقول المذكرة أولى القضايا التي سيتم التفاوض عليها هو كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، أكثر من 440 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%. سيد خاميار، هل إيران تقبل الآن بفكرة أنه نعم نقبل التخلص من هذا اليورانيوم؟
0: يعني نرجع ونؤكد أن هذه رواية أمريكية، وهذه
1: نعم لذلك نسأل عن الموقف الإيراني.

0: لم تبدي طهران لحد الآن تعليقا على هذه المقولة، ولكن بالتأكيد ستكون هناك مفاوضات صعبة في هذا المجال.
1: نعم.
0: لا أتصور أحد في إيران يسترجع أن يعني أن يرسل هذه المواد النووية إلى خارج إيران، وهذه يعني تعتبر أمر تمس السيادة الإيرانية.
1: يعني هذه نقطة مهمة جدا سيد خامنئي، خلينا أنقلها إلى واشنطن لو سمحت. سيد وارك المرشد،
0: نعم،
1: المرشد الإيراني، سأعود إليك سيد خامنئي، سأعود إليك سيد وارك، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي نقل عنه أنه أعطى أوامر أنه ممنوع خروج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى دولة ثالثة حتى لو كانت دولة صديقة، روسيا، الصين أو غير ذلك. هذه نقطة مهمة كما قال سيد خامنئي في طهران تمس السيادة الإيرانية، لكن المذكرة تقول أنه سيتم بحث إخراج أو التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. هذه نقطة أخرى إذا لم يتم الاتفاق عليها قد تنسف المذكرة كلها.
2: بس أنه من الواضح أن قرار المرشد الأعلى قد يتغير، ولكن مسألة السيادة يجب فهمها بطريقة صحيحة. كل اتفاق دولي هو عندما تتخلى دولة عن قوتها السيادية للقيام بأمر معين للحصول على فائدة أخرى من الجهة التفاوضية الأخرى، وهذا أيضا قد يمنحها قدرة سيادية أخرى. هكذا تعمل كل الاتفاقيات الدولية، وهذا طريقة عملها. طريقة عمل هذا الاتفاق ربما تماما كما سوف يعترف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم، سوف تختار عدم تطبيق هذا القرار وهذا الحق، وسوف تختار إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج الدولة تماما كما الولايات المتحدة الأمريكية لديها حق فرض العقوبات على إيران وأيضا تشميد الأصول الإيرانية بأنواع محددة، وبالتالي سوف تقرر الولايات المتحدة الأمريكية عدم تطبيق هذا الحق السيادي، فتتمكن هذه الأموال من أن تعود لإيران. هكذا تعمل كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والسيادة تعمل تحت القانون الدولي عندما يكون هناك اتفاق تتخلى عن أمر معين بهدف الحصول على أمر آخر، وهذا الاتفاق لن يكون استثناء عن هذه القاعدة.
1: سيد وارك، هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك خيار ثالث بين إخراج اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران أو إبقائه كليا؟ حل ثالث، حل وسط، هناك كان مقترح إيراني بتخفيف أو ترقيق، بمعنى اليورانيوم مخصب بنسبة 60% يجري تخفيف هذه النسبة، نسبة النقاء يعني في المصطلح العلمي، تخفيف نسبة نقاء اليورانيوم من 60% وصولا إلى 20 أو 10 أو أقل ذلك. هل تعتقد أن الولايات المتحدة قد توافق على صيغة بهذا الشكل؟
2: نحن نعلم أن الحكومة الأمريكية وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تدرس هذا الخيار. هذا سوف يتطلب مراقبة دولية ويتطلب أيضا القيام بأمور.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش

التوتر والنت عندك بيعلق. الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM
3: إلى دولة قطر، وهناك احتجزت مرة أخرى زيارة أعلى في زيارة الوفد العالي المستوى إلى قطر، يأتي في هذا الإطار.
4: وكان بينهم محافظ البنك المركزي.
3: بالتأكيد هو وزير الخارجية ورئيس البرلمان. هذه الزيارة لم تكن زيارة عشوائية، وإنما كانت منظمة، وهناك كانت يعني بدقة متناهية حتى لا تقع إيران في الفخ الأمريكي كما وقعت فيه في السابق. لذلك هذا أمر بديهي. كل ما نتحدث عنه هو مبني على الرواية الأمريكية المسربة التي ربما تكون في إطار حرب نفسية تريد إرباك المفاوض الإيراني، وتريد إيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني، وهذا ما نعرفه جيدا.
4: بانتظار الموقف الرسمي الإيراني على الأقل حتى الآن، شكرا جزيلا سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق في طهران، وأشكر ضيفنا من واشنطن توم ووريك المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين في المجلس الأطلسي. تتغير ملامح الحروب التقليدية لتدخل أدوات لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الأمريكية الإيرانية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. فكيف شغلت المسيرات الإيرانية رخيصة الكلفة ومحدودة التأثير الأنظمة الأمريكية متعددة الطبقات وفائقة التطور؟ المزيد في العرض التالي مع سونيا الوافي وانتصار البركي.
5: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، إجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، يصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
6: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام. وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية، صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام دفاع الصاروخي باتريوت، عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين اثنين من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة. هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف. فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد. وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن، أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
1: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
6: لكنه ذكي ومتكرر.
4: للنقاش ينضم إلينا من عمان اللواء المتقاعد محمد أصمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، ومن ولاية مونتانا بالولايات المتحدة مايك ميلوري، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. سيد ميلوري، في هذه المواجهة بين المسيرات الإيرانية على تنوعها وأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية على تنوعها أيضا، من برأيك سجل نقاطا أكثر حتى الآن؟
7: شكرا على الاستضافة، أرحب بكم وبالضيف الكريم وبالمشاهدين. أعتقد أننا سوف نرى أمور كثيرة، ولكن أيضا فيما يتعلق بالقيادة الوسطى، إيران كانت تطلق هذه المسيرات وتستهدف فيها السفن الأمريكية، هذه المسيرات كانت تهدف لذلك فقط، وكان الهدف منها التدمير والقتل. الجزء الآخر هو أيضا الصواريخ البالستية، وهذه الصواريخ التي إذا لم يتم اعتراضها واستهدفت هدفها، أعتقد أنها كلها كانت لديها قدرات كبيرة، ولكن أيضا هذا سوف يؤثر على المفاوضات. بالتالي أعتقد إذا كانت هذه الأمور إذا كانت ناجحة بشكل كامل سوف تعيد بدء الحرب بشكل كامل. أعتقد أن إيران يجب أن تكون حذرة بذلك. أما فيما يتعلق بأمر آخر، إذا كان هناك في الضربة السابقة كان هناك محاولة لوضع الألغام في مضيق هرمز، هذا أيضا يؤثر على المفاوضات ويعاكس الجهود في إعادة فتح المضيق. ليس هناك منطق في وضع الألغام إذا كانت إيران فعلا لديها نوايا في إعادة فتح المضيق. فبالتالي هناك أمور كثيرة يجب أخذها بالاعتبار من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت إيران مهتمة فعلا برؤية المفاوضات والاتفاق.
4: يعني قبل المفاوضات كان السؤال من ناحية عسكرية. سيد ميلوري، أحيد السؤال للسيد اللواء الصمادي، من وجهة نظر عسكرية اللواء الصمادي، من كسب أكثر حتى الآن، المسيرات الإيرانية أم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية؟
8: أنا أعتقد بأن المسيرات الإيرانية كسبت أكثر، لأن عندما نأخذ المقارنة بالتكلفة، مسيرة إيرانية كشاهد 136 تكلف 35,000 دولار، كان يطلق عليها صواريخ كصاروخ الباتريوت الذي تكلفته 4 مليون دولار، ولذلك هي مصممة في ظل الحروب اللامتماثلة، الحروب اللامتماثلة عندما يكون الخصم يتفوق بالتقنية وبالقدرات العسكرية ومقارنة القوة بالمطلق هي لصالحه، لا بد إلا أن يكون هناك وسائل بديلة، وسائل تكلفتها أقل تستطيع الدول أن تنتجها، وهذا ما قامت به القيادة الإيرانية الحرس الثوري بإنتاج أعداد هائلة من هذه المسيرات، وما زالت خطوط الإنتاج فاعلة وعاملة حتى بعد حرب 39 يوم، وهي التي تستطيع أن تستنزف الدفاعات وتكون التكلفة باهظة جدا وتوقع خسائر. ولكن هنا النقطة المهم، لأنه قد يطلق 100 مسيرة، حتى ولو سقط 90 منها ووصلت 10 مسيرات، قادرة هذه المسيرات أن تحدث التدمير. وأكبر دليل بأن رادارات الثاد الإقليمية التي كانت موجودة في العديد من الدول تم استهدافها بطائرات الشاهد 136، وكل رادار من رادارات الثاد التكلفة تقريبا 500 مليون دولار تم تدميره بطائرة أو طائرتين شاهد 136، علما بأن بطارية الثاد المتكاملة بما فيها الرادار والوحدات الأخرى تكلفتها 2.2 مليار دولار. وهذا يعطينا دليل وإثبات بأن من يمتلك السلاح الرخيص إذا استطاع أن يوظفه بالطريقة المثلى يمكن أن يستنزف الخصم. ولأن إيران لم تراهن على التفوق الجوي بل على إنهاك الخصم، تشتيت الدفاعات، فرض معادلة استنزاف طويلة الأمد، وكذلك أن تخلق ضغط اقتصادي ونفسي وسياسي على الجانب الآخر.
4: طيب، لكن لواء صمادي، هذا بالنسبة للكلفة المادية، هناك يعني فجوة هائلة بين أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ذات التي تكلف ملايين، عشرات ملايين الدولارات، والمسيرات الإيرانية الرخيصة. ماذا عن الفاعلية العسكرية؟ هل المسيرات قادرة على تجاوز الدفاعات مثلا، أم قادرة الدفاعات الأمريكية على تحييدها؟
8: الدفاعات الأمريكية قادرة على تحييد العديد منها، ولكن هنا لابد أن أشير بأن علم المسيرات وحرب المسيرات أضافت أبعاد جديدة للحروب على مستوى العالم. لنلاحظ ما يجري على سبيل المثال في جنوب لبنان. الحكومة الإسرائيلية خصصت 700 مليون دولار، وهي تقف حائرة وعاجزة في ظل مواجهة مسيرات يتم توجيهها بالألياف الضوئية.
0: راديو الحرية من
2: 97.10 FM.
9: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
7: كل تأكيد بالتأكيد أنا أوافق على كل ما قاله الضيف. أيضا هذه مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن لدينا أنظمة الأسلحة الأكثر تقدما في العالم، ولكنها أيضا هي الأكثر تكلفة في العالم. ما إذا كانت الذخائر الدقيقة أو أنظمة كل الأنظمة الجوية أو الدفاعات الجوية كلها مكلفة للغاية. وفي واشنطن حاليا إذا كنا نريد أن نفسر، نحن نستخدم الفراري على سبيل المثال، وهي سيارة مرتفعة الكلفة في وجه سيارة منخفضة الكلفة أيضا. هذا للتفسير البسيط. فبالتالي يجب التصدي لهذه المشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيجاد الآن بدائل منخفضة الكلفة لتصدي للأسلحة منخفضة الكلفة، ونحن نرى أيضا بعضها حاليا، والأمر بات واضحا أن هذه قد تكون حرب ليس بمعنى حروب الجنود وقتل الجنود، ولكن حرب بمعنى الذخائر وتوسيع أمكانية استخدام ذخائر مختلفة. إذا ابتكرنا طرق جديدة أو طرق مختلفة ليس فقط لتخفيض الكلفة، لأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أنفاق الأموال، ولكن يجب أن نتماشى مع إمكانيات التصنيع أيضا. سوف يتطلب الأمر سنوات، نتكلم ربما عن 3 سنوات لإعادة ملء المخزون الذي تم استخدامه، وليس لدينا القدرات الصناعية بشكل كاف للتماشي مع ذلك. فلدينا قدرة أو لدينا حاجة للتأقلم وإيجاد بدائل منخفضة الكلفة على القدرات الدفاعية والهجومية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية جيدة في أمور كثيرة، ولكن هناك أمر معين وهو الابتكار، والضرورة والحاجة هي أم الابتكار. فبالتالي هذا ما نراه حاليا ونركز عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. يجب إيجاد بدائل في مجال الدفاع ومجال الهجوم مع الابتكار وساحة المعركة المتطورة، وهذا ما نراه في إيران وأيضا في أوكرانيا.
4: نعم، على ذكر الابتكار وإيجاد بدائل اللواء الصمادي، قبل أيام أعلن البنتاغون أنه طلب شراء 30,000 مسيرة. يعني الولايات المتحدة قد تحارب إيران بنفس الوسيلة التي تحاربها بها إيران، يعني داوها بالتي كانت هي الداء. إيران عندها مسيرات والولايات المتحدة تطلب عشرات الآلاف من المسيرات.
8: يعني الولايات المتحدة قامت بتصميم الهندسة العكسية لمسيرة لوكس، وهذه مأخوذة عن المسيرة شاهد 136 وبتكلفة قليلة جدا، وتستخدمها الآن خلال الحرب 39 يوم استخدمت على العديد من الأهداف الإيرانية، بالإضافة إلى أن الأوكرانيين والبريطانيين قاموا بصناعة مسيرة الإخطبوط وكذلك مسيرة ستينج، والتي تكلفتها يعني تبلغ بضع آلاف من الدولارات، حوالي 2,000 إلى 3,000 دولار. هناك ابتكارات حقيقة موجودة على مستوى العديد من دول العالم في مجابهة المسيرات، ولكن كلما كان هناك عملية تصميم لمجابهة المسيرات يتم آلية من آليات التطوير من قبل من يصنع تشكل تحدي، وهي الآن على مستوى العالم المسيرات التي يتم توجيهها بالألياف الضوئية التي لا يمكن لمنظومات الحرب الإلكترونية أو التشويش، ما يسمى جامينج أو سبوفينج أو الخداع الإلكتروني، أن يكون قادر على تحييدها أو التأثير عليها. ولذلك هنا نتحدث عن صراع ما بين من يصمم المسيرة ومن يصمم السلاح الذي يتعامل ضد المسيرة. وحقيقة العديد من دول العالم من الحرب الأوكرانية وما جرى في البحر الأحمر وما جرى في الحرب في لبنان هي دروس مستفادة تستفيد الشركات الصانعة والمبتكرين، بحيث أن يكون هناك عمليات للتطوير. إسرائيل الآن تخصص كما ذكرنا 700 مليون دولار لمجابهة تأثير المسيرات، وتخصص 5 مليون طلقة، ولكن يبدو بأنه لا جدوى ضد هذه المسيرات على المدى المنظور. ولذلك حتى طلب 30,000 مسيرة، والتخطيط في عام 2028 أن يبلغ العدد 300,000 مسيرة، ورصدت مليارات من الدولارات لهذه المسيرات، لأنه الحرب القادمة، الحرب الحالية، هي حرب تدار بأدوات الجيل الرابع بوسائل الجيل الخامس، ويوظف بها الجيل السادس من الحروب، الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والحرب الإلكترونية. ولذلك السنوات القادمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية والتكنولوجيا والابتكارات ستشكل تحدي للدفاعات الجوية وتؤدي إلى مزيد من عمليات الاستنزاف، وهذا ما يجعل حرب المسيرات واحدة باعتقادي من أخطر التحولات العسكرية في القرن 21.
4: اللواء الصمادي، انطلاقا من هذا الكلام، هل يمكن القول إن المسيرات أو سلاح المسيرات صار قادرا على إيجاد نوع من التوازن بين قوى متفوقة جدا، نتحدثون عن الولايات المتحدة وعن دولة مثل إيران، هل تمكن هذا السلاح من إحداث نوع من التوازن، أم أن هناك مبالغة كثيرة في هذا الكلام؟
8: يعني في القتال التقليدي ما بين جيش وجيش غير مؤثر، لكن في الحروب اللامتماثلة، الحروب اللامتناظرة، باعتقادي هو يؤدي إلى أن يكون هناك استنزاف. لا يمكن أن نقارن شاهد 136 برأس حربي 50 كيلوغرام بقنبلة الجي بي 57 التي تزن 13400 كيلوغرام، ولذلك يعني وجه المقارنة هنا قد يختلف. لا يمكن أن نقارن طائرة مهاجر على سبيل المثال بطائرة الإف 15، لذلك هي وسيلة من الوسائل القتالية تؤدي إلى استنزاف الخصم. ولكن هنا لابد أن نشير بأنه أنت ذكرت إيران والولايات المتحدة، إيران تعلم يقينا بأنها لا يمكن لها أن تستطيع أن تحقق النصر على الولايات المتحدة في ظل تفوق بالمقارنة القوى مطلق لدى الولايات المتحدة، ولكن إيران ضمن البنية التي بني عليها الحرس الثوري ونموذج العقيدة القتالية في الحروب اللامتماثلة قادرة على أن تقوم بإدامة حرب طويلة الأمد. نعم. لاستنزاف القدرات الأمريكية وإيقاع أكبر الخسائر في الجانب الأمريكي، وهذا ما رأيناه في حرب 39 يوم، حيث أن الولايات المتحدة بالرغم هي وإسرائيل، الولايات المتحدة هاجمت 13,000 هدف، إسرائيل هاجمت 10,800 هدف وألقت 18,000 قنبلة، ولكن لم تستطيع أن تحقق الحسم العمليات على الرغم من فائض القوة الموجود لدى الجانب الأمريكي، وهي ما استخدمت أقصى قدرة قتالية لديها بالأسلحة التقليدية.
4: نعم سيد ميلور، انطلاقا من هذا الكلام، موضوع الاستنزاف وتحقيق نوع إن كان صغير من التوازن، ألا يبدو أن هذا الواقع وعجز الولايات المتحدة وإسرائيل عن تحييد الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية، ألا يبدو كل هذا وكأنه انعكس في ميزان التفاوض السياسي؟ نجد الآن إيران تتعامل مع الولايات المتحدة وكأنها ند لها سياسيا، عندها شروط ترفض التراجع عنها، تسيطر على مضيق هرمز، وكأن الطرفين متعادلان عسكريا وهما في الواقع ليسا كذلك، لكن المسيرات والصواريخ فعلت فعلها.
16: Yes, in reality, it's not even close.
7: نعم، في الواقع ليس هناك مقارنة. بكل تأكيد، الجيش الأمريكي لديه قدرات أكبر من إيران، ولكن إيران لديها نفوذ موجود ليس فقط في المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مسيرات لوكاس، ولكن النفوذ في إيران.
0: راديو الحرية.
17: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو.
19: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
20: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
20: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
21: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-1990، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
7: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من العربية للتطورات في الشرق الأوسط، وأبرزها تقرير عن التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران واستمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان. نبدأ من إيران، إذ قال موقع أكسس أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوما. ينص الاتفاق وفق الموقع على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة ودون أي رسوم عبور، على أن تقوم إيران بإزالة جميع الألغام فيه. كما ينص الاتفاق على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية. هذا وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران. بينما قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية بأن تضعف سيادتها على مضيق هرمز، وأضاف أن الأمريكيين بحاجة إلى المفاوضات، أن إيران تريد اتفاقا منطقيا يتماشى مع المصالح الوطنية. فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تسيطر على مضيق هرمز وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم، مؤكدا على ضرورة الحصول على تصريح وتنسيق مسبقين مع القوات البحرية لعبور المضيق. وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الأخيرة. فيما قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت وجرى اعتراضه بنجاح من القوات الكويتية. وأضافت القيادة الوسطى أن 5 طائرات مسيرة إيرانية جرى إسقاطها ومنع إطلاق سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس جنوبي إيران. فيما قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن خطة الحرب والضغط الاقتصادي للعدو تقوم على إحداث انقسام وتفكك اجتماعي لتعويض الإخفاقات العسكرية. ودعا خامنئي أعضاء مجلس الشورى إلى حماية وحدة الصف وعدم تحويل الخلافات مهما كانت إلى صراع وانقسام. واجه بإدراج إعادة الإعمار جراء الحرب خطة 7 للتنمية وجعلها جزءا من خريطة طريق الحكومة.

0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، بنود ما نشر في هذا التقرير والتعامل معه حتى الآن فيما يخص الشروط الأمريكية السابقة وما يحقق ذلك لإدارة ترامب؟
1: نعم أحمد، هو من الجانب الأمريكي فقط، حتى وإن كان هو الطرح الأمريكي الذي طرحه من قبل الرئيس دونالد ترامب عبر تروث سوشيال خلال الأيام الماضية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم وبلا أي استثناءات فيما يتعلق برسوم العبور من أي دولة، سواء كان إيران أو غير إيران. أيضا فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، ربما فقط تفصيلة إضافية بأن إيران يجب أن تتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب خلال فترة الهدنة 60 يوما إن تم الاتفاق فعلا. الجدير بالذكر هنا أحمد ما ذكره موقع أكسيوس، بأن المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون توصلوا لاتفاق نهائي، وفقط الموضوع متوقف على موافقة ترامب ومنح ترامب الموافقة النهائية، ويريد تفكير يومين فيما يخص هذا الاتفاق. لربما يريد أن يقحم الدول الخليجية في هذا الاتفاق بطريقة أو بأخرى عن طريق موافقة مبدئية للتطبيع أو الاتفاقات أبراهام مع الجانب الإسرائيلي. لا يمكن التنبؤ لماذا أرجأ دونالد ترامب الموافقة حتى بعد يومين، وذلك بحسب المسؤول الأمريكي الكبير الذي صرح بهذا الأمر إلى موقع أكسيوس. أيضا الغضب الاقتصادي مستمر، وزير الخزانة الأمريكي أكد أن عملية الغضب الاقتصادي والحصار الاقتصادي المفروض على إيران مستمر حتى ترضخ إيران للكثير من المطالب التي نادت بها واشنطن. وكلما تنازلت إيران عن بعض من هذه الأمور التي تريدها واشنطن وتنازلت ورجعت إلى واشنطن، لكلما ربما أفرجت الولايات المتحدة عن بعض من العقوبات الاقتصادية وأفرجت عن الأموال المجمدة. ربما الجديد هنا في موقع أكسيوس بأن هناك توافق بين المسؤولين الأمريكيين وأيضا الإيرانيين، إلا أن ترامب ربما يرجئ عملية الموافقة لأسباب مختلفة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والحرس الثوري الإيراني، منذ يوم أمس هناك مناوشات عسكرية ويوجد بها نوع من التصعيد التدريجي تقريبا في هذه المناوشات، لا سيما بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة عسكرية أمريكية في الكويت. وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية بأن هذا خرق واضح لوقف إطلاق النار وتبادل الاتهامات بين الطرفين. لربما يكون أيضا هذا نوع من عدم الإيجابية فيما يخص هذا الاتفاق الذي تتحدث عنه أكسيوس. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية على هذا التقرير، إن كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على التوقيع على هذا الاتفاق، أم أن هناك فعلا نقاط عالقة، خاصة أن الجانب الإيراني لم يعطنا أي نوع من الموافقة على طلبات أمريكا المتعلقة بفتح مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، وأيضا كسح الألغام التي زرعتها إيران خلال 30 يوم الأولى من مدة الاتفاق والمحددة ب60 يوما. وخلال 60 يوما تتخلص إيران من اليورانيوم المخصب، ولا بد أن تتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بالطريقة التي تريدها واشنطن، لا أن يذهب اليورانيوم أو يسلم اليورانيوم إلى روسيا أو إلى الصين بعد رفض ترامب عبر تصريحات يوم أمس بهذا الطرح، حتى يكون مخالف لما حدث عند تسليم اليورانيوم وكانت نسبة التخصيب أقل في عام 2015 إلى روسيا بعد الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الإدارة الأمريكية السابقة في عهد أوباما.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. نذهب إلى حازم كلاس. إلى أي مدى صدر رد أو تعليق رسمي على هذه البنود، أو أن التصريحات الإيرانية بشأن هذه الخطوط الحمر والمطالب كافية حتى الآن؟
1: حتى
2: حتى هذه اللحظة ما من تعليق إيراني حول هذه التسريبات المرتبطة بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والتي أوردها موقع أكسيوس، ولكن بالعموم إيران أكدت مرارا وتكرارا بأنه إن لم تتحقق الشروط التي كانت قد أكدتها أكثر من مرة فلن يكون هناك اتفاق. هذه الشروط تتمثل بشكل أساسي بوقف الحرب على جميع الجبهات، بالاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، برفع العقوبات عن إيران، بتحرير أموال إيران المحتجزة في الخارج، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. كل هذا أكدت عليه إيران أكثر من مرة، ولا تزال المواقع الإيرانية الإخبارية ووكالات الأنباء وحتى التلفزيون الرسمي الإيراني يذكر بها دائما. يجب أن تتوفر هذه الشروط. بحسب الكثير من الأنباء التي أوردتها وكالات الأنباء الإيرانية، كانت الأمور المرتبطة بتحرير أموال مرتبطة بالخارج واحدة من العقد الأساسية التي تم حلها خلال زيارة الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف إلى الدوحة خلال الأيام الماضية. وبقية الأمور يبدو بأن هناك توافق كبير عليها. إيران تقول بأن ما يهمها هو الرسائل الرسمية التي يتم تبادلها مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، وليس ما يتم طرحه في وسائل الإعلام، لأن الكثير من التصريحات بطبيعة الحال قد تكون مرتبطة بتهيئة الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية أو لأسباب أخرى. ما يتم الاتفاق عليه وما يتم تبادله من رسائل رسمية هو المهم. هذا ما أكده معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قبل قليل في تصريحات جديدة له. وبطبيعة الحال إيران تنتظر زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى العاصمة الأمريكية للوقوف على نتائج هذه الزيارة، التي يعتقد بأنها يجب أن تسهل الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم. ولكن تأكيد مجدد من إيران أنه إن لم تتوفر الشروط التي تريدها فلن يكون هناك اتفاق.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. إذاعة الجيش الإسرائيلي تنقل عن ضابط رفيع أن إسرائيل لا تستبعد أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق مستقبلي للولايات المتحدة مع إيران. إذاعة الجيش الإسرائيلي تنقل عن ضابط رفيع أن إسرائيل لا تستبعد أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. في أخبارنا أيضا، أكدت الخارجية الكويتية في بيان إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بالآثمة والتي استهدفت أراضي دولتها، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة. كما دانت الخارجية القطرية استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة أن الاستهداف انتهاك سافر لسيادتها وخرق فاضح للقانون الدولي. كما شددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وخفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار. كما دانت الخارجية السعودية الهجمات المعادية بصواريخ ومسيرات على الكويت. يلتقي وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار غدا في واشنطن بنظيره الأمريكي مارك روبيو. وقالت الخارجية الباكستانية أن محادثات الطرفين ستركز على التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود إسلامابات حيال السلام والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت منطقة شويفات جنوب شرق بيروت. وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة على بيروت مسؤول في المنظومة الصاروخية بحزب الله. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء في غارة إسرائيلية بمسيرة على طريق عدلون جنوبي لبنان. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري جراء استهدافه

0: كما عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء والجرحى إثر غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 5 أشخاص وجرح 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة صيدا جنوبي لبنان. وظهرت مشاهد آثار الدمار في شوارع بلدة فارجوز في قضاء النبطية جنوبي لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي باستهداف الطائرات الإسرائيلية ب3 غارات بلدة ميفدون في قضاء النبطية.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول أرض

0: في قطاع غزة أفادت وزارة الصحة باستشهاد 16 مواطنا وإصابة 39 جراء الاستهدافات الإسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية، فيما أفاد دفاع المدني في القطاع للتلفزيون العربي بأن الاحتلال يواصل قتل المدنيين بزعم اقترابهم من الخط الأصفر.
1: الله أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: رحم الله القائد عماد السليم أبو حسان. أي وطن
4: كان والله و...
1: الله أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وبالعودة إلى التطورات في لبنان والبيانات الإسرائيلية بشأن مهاجمة أهداف والاستمرار كذلك في هذه الهجمات والغارات والتصريحات السياسية، تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي من القدس. أهلا ومرحبا بك كريستين. التصريح الأحدث من إذاعة جيش الاحتلال بشأن أي اتفاق مستقبلي ما بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا بالتزامن مع هذه التقارير الأحدث من أكسيوس عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما تفاصيلها وما معناها لهذه الغارات المستمرة ولما سيحدث في الغد في واشنطن؟
5: نعم أحمد، نقلت قبل قليل إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضابط وصفته بالرفيع قوله بأن المستوى السياسي في إسرائيل يحاول الفصل بين إيران وحزب الله في المفاوضات الدائرة بين أمريكا وإيران، لكن هنالك شكوك بنجاح هذه المحاولات. وقال الضابط الرفيع بأنه لا يستبعد بأن تكون لبنان جزءا من أي اتفاق مستقبلي يوقع ويعقد بين واشنطن وطهران، هذا على خلفية التقارير الأحدث التي تشير إلى وجود توافق معين على مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار لستين يوما. بالتالي نتحدث هنا عن محاولات من المستوى السياسي، لكن الجيش

0: لا يستبعد بأن تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان إن بالفعل جرى التوصل إلى اتفاق أوسع وأشمل بين طهران وواشنطن. على الأرض أقر هذا الضابط الرفيع بوجود قيود على الهجمات الإسرائيلية تحديدا في عمق لبنان، تحديدا في العاصمة اللبنانية بيروت وضحيتها، لكن ادعى الضابط بأنه هنالك عمل بحرية كاملة وهجمات تنفذ بحرية كاملة في جنوب لبنان، وذلك في شمال نهر الليطاني وفي جنوب نهر الليطاني. وهذا يفسر على ما يبدو بأن إسرائيل تتصرف بعدوانية، توسع من عدوانها في الجنوب اللبناني، أوامر إخلاء لمدن كاملة، النبطية، صور. أمس ذكر المتحدث باسم الجيش بأن كل سكان لبنان عليهم المغادرة باتجاه الشمال لأن الجنوب أصبح منطقة قتال خطرة، بالتالي هنالك انتقام من الجنوب لأن الجيش يعمل فيه بحرية، ينتقم، مكبل في بيروت لكن ينتقم من الجنوب اللبناني، يستغل كل وقت من أجل تنفيذ المزيد والمزيد من الهجمات. طبعا هنالك أهداف لهذه البيانات المتكررة وهذه الأرقام التي ينشرها الجيش الإسرائيلي، هنالك فشل إسرائيلي واضح ومعروف بالتعامل مع تهديد الطائرات المسيرة المفخخة تحديدا والتي تعمل بالألياف الضوئية. يحاول الجيش الإسرائيلي تهدئة الغضب الإسرائيلي والتقليل من فداحة هذه الكارثة التي واجهها الإسرائيليون بالحديث عن اغتيال مثلا وتصفية 800 عنصر وقيادي من حزب الله منذ وقف إطلاق النار. يحاول القول بأنه يتعامل ويعمل ليلة نهار لإيجاد حلول للتعامل مع تهديد المسيرات. حتى هذا الضابط نفسه أحمد الذي نقلت عنه إذاعة الجيش قال إن لازال هنالك الكثير من العمل المطلوب من أجل تحسين الأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي على صعيد الرصد، على صعيد الإنذار، وعلى صعيد الاعتراض أو التصدي لهذه المسيرات التي بالمناسبة أعلن هذا الصباح عن مقتل جندية إسرائيلية، قائدة كتيبة في لواء جفعاتي قتلت جراء سقوط مسيرة مفخخة، ذلك في قاعدة عسكرية في شميرة بالجليل الغربي. بالتالي نتحدث عن استمرار لقتل الجنود الإسرائيليين، 12 قتيلا على الأقل خلال فقط فترة الهدنة، وهذا رقم كبير ويعكس بأن بالفعل هنالك معضلة تواجهها إسرائيل في التعامل مع هذا التحدي والمسيرات المفخخة التي تصل إلى الجنود في الجنوب اللبناني وتصل أيضا إلى قواعد عسكرية في الشمال قرب الحدود مع لبنان. تحدث هذا الضابط أيضا عن الغضب الإسرائيلي، عن أجواء الحرب، عن استمرار تفعيل صفرات الإنذار، وقال إنه ليس من الصواب بأن تتم إطالة أمد الحرب أكثر وأكثر لأشهر طويلة، لكن يجب العمل على جهود سياسية تحاول أن توقف الحرب في لبنان. تطرق الضابط إلى الاجتماع المرتقب يوم غد الجمعة في مقر البنتاغون في واشنطن. هذه المرة هذا الاجتماع هو عسكري، يشارك فيه فريقان عسكري إسرائيلي وآخر لبناني لمناقشة الأمور العسكرية إن تم التوصل إلى اتفاق مستقبلي. والأسبوع المقبل يفترض أن يعقد اجتماع سياسي جولة رابعة من الاجتماعات التي عقدت وشارك فيها وفود وممثلون إسرائيليون ولبنانيون. قلل الضابط من الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وادعى بأن مهمة نزع سلاح حزب الله لن يستطيع أن يقوم بها إلا الجيش الإسرائيلي، طبعا في تقليل من شأن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. الأبرز وأهم ما ورد في تصريحات هذا الضابط بأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، لبنان قد يكون جزءا من هذا الاتفاق المستقبلي، لأن هنالك وجهات نظر أخرى أحمد تحدثت بأنه قد يتم منح إسرائيل حرية العمل في لبنان كجائزة طردية على الغضب الإسرائيلي من اتفاق إيران، لكن نتحدث هنا عن مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي لا يستبعد إمكانية بأن يكون لبنان جزء من هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه والمقترحات التي يجري التباحث بشأنها في المفاوضات بين أمريكا وإيران. أحمد،
1: من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك كريستين. هذا التصريح من ضابط رفيع في إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لا تستبعد أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. هذا التصريح يأتي بعد أن أكد قبل قليل مسؤول أمريكي للصحفيين أن التقارير التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق مبدئي في المفاوضات مع إيران وانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي صحيحة. سنتابع ذلك في ساعات لاحقة من هذه التغطية من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا العاجلة أيضا، أكدت مصادر طبية للتلفزيون العربي تسجيل شهيد في استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوبية مدينة غزة. عن ذلك ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا ومرحبا بك عبد الله، ما التفاصيل المتاحة بشأن ذلك؟
2: أحمد، غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استهدفت مواطنين. أسفرت هذه الغارة عن شهيد واحد فقط حتى الآن وعدد من الإصابات. الغارة حدثت بالقرب من مقر لجنة الإصلاح في تلك المنطقة، وتم نقل الشهيد قبل قليل إلى المستشفى المعمداني عبر الطواقم الطبية. اليوم شيع الفلسطينيون جثامين 10 شهداء، وبهذا الشهيد الذي سقط قبل قليل يصبح 11 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة جراء غارة استهدفت في وقت سابق وسط مدينة غزة. استشهد أحد قيادات كتائب القسام وشيع برفقة عدد من المواطنين الذين استشهدوا جراء هذه الغارة ظهر اليوم، وقبل قليل استشهد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات مستمرة متواصلة على الأرض. لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعزيز سياسة الأمر الواقع، سواء من حيث توسيع مساحات السيطرة الأمنية الإسرائيلية أو من خلال إطلاق النار واستهداف خيام النازحين من خلال المواقع العسكرية التي استحدثها الجيش الإسرائيلي في داخل أراضي قطاع غزة.
1: من دير البلح في قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يتواجد في 60% من مساحة قطاع غزة، مضيفا خلال مؤتمر صحفي أن الجيش كان يسيطر في البداية على 50% وانتقل إلى 60%، لافتا إلى أن الخطوة التالية ستكون السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة وفق زعمه. مع نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر من 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيالات التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
3: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023. 16 اسما من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37,000 هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريزدادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
1: نشير إلى هذا التصريح والخبر العاجل موقف من مساعد وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران لن توقع على أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لا تتناسب مع مصالحنا الوطنية. مساعد وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران لن توقع أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لا تناسب مصالحها الوطنية، ردا على التقرير من موقع أكسيوس الذي قال إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق من اتفاق مبدئي على
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك،

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
4: متحدة، لكن صفحات إخبارية مطلعة على بواطن أمور لا يراها الصحفيون والمخبرون الرسميون، ينشرون على منصات التواصل الاجتماعي هذا المقطع المصور الذي أرفقوه بخبر قوي قالوا فيه: عاجل يا شباب، القوات الجوية الأمريكية تدمر بنجاح قاعدة طائرات إيرانية بدون طيار، لم يكتفوا باستهدافها بل محوها تماما، غارة جوية صاروخية دقيقة سوت قاعدة طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالأرض، وطهران في حالة هستيريا الآن، الذعر من الرد حقيقي. سنشاهد الفيديو.

قلنا مضلل وزائف ولا علاقة له بإيران. بكل تأكيد الفيديو يوثق هجوما روسيا ضخما بالصواريخ الانشطارية والمسيرات أسفر عن دمار كبير وانفجارات وحرائق ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف التي عاشت ليلة ليلاء في 24 من شهر مايو الجاري، حيث استهدفت الغارات منشآت صناعية مدنية وعسكرية في المدينة. وكشفت مقاطع أخرى عن حجم الهجوم حيث ظهرت فيها ارتفاع كرة نارية ضخمة أضاءت سماء كييف في هذه الحرب التي يبدو أنها لا تنتهي في ظل حديث عن إمكانية استمرارها عقدا آخر إذا لم نصل إلى حل وسط كل هذا الجنون عالميا. نبقى في الشأن الإيراني، حيث نشرت صفحات معارضة للنظام الجمهورية الإسلامية مقطعا مصورا وخبرا يقول: عاجل مقتل المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في غارة جوية بدعم إسرائيلي. شنت الإمارات العربية المتحدة غارة جوية مدمرة على قاعدة عسكرية إيرانية رفيعة المستوى، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي على الفور. سنشاهد الفيديو أيضا على الفور.

هذه قاعدة رفيعة. لا شك الخبر زائف، فلو كان صحيحا لقامت الدنيا وما قعدت، ولا اندلعت الحرب وحمي الوطيس. مرشد الجمهورية الإسلامية الجديد حي يرزق بحسب ما ذكرته جميع الأطراف المعنية بالحرب مباشرة. وبينما تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنه يعاني من إصابات بليغة، تلتزم إيران الصمت حيال وضعه الصحي. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت في يوم عرفة رسالة لمجتبى خامنئي قال فيها إن دول الشرق الأوسط لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد العسكرية الأمريكية. أما الفيديو الذي شاهدناه فيوثق هجوما بطائرة مسيرة على مقر تابع للجيش العراقي في منطقة مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق في 12 من شهر مارس الماضي. وقد ذكرت وسائل إعلام حينها عن مقتل جندي فرنسي وإصابة 6 آخرين في الهجوم بطائرة مسيرة، والذي استهدف قاعدة مشتركة لقوات البشمركة والقوات الفرنسية في منطقة مخمور. عدا ذلك فلا صحة لأي حديث عن قاعدة رفيعة من ذلك النوع الذي شاهدناه. مر أكثر من أسبوع منذ آخر إعلان لوزارة الدفاع الإماراتية عن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية. فيوم الثلاثاء الماضي 19 من شهر مايو الجاري نشرت الوزارة بيانا قالت فيه إنها تصدت خلال 48 ساعة بنجاح لست طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. غير أن مقطعا مصورا وخبرا صادما انتشر خلال اليومين الماضيين على منصة إكس، حيث تداولت حسابات الناطقة باللغة الإنجليزية تغريدة تقول عاجل بريكينج، تتصاعد التوترات في منطقة الخليج المتحالفة مع إسرائيل والولايات المتحدة بوتيرة متسارعة، شنت طائرات مقاتلة إيرانية غارات جوية متواصلة، وأكدت التقارير وقوع هجمات على قاعدتين جويتين عسكريتين في أبوظبي. سنشاهد الفيديو المرفق بهذا التعليق العاجل.

0: مش عارف علاش اختاروا موسيقى هكا هادية من أجل حريق من هذا النوع. أولا سأفند الخبر، عاجل زائف لم ترده أي جهة إماراتية ولا إيرانية. أما بالنسبة للفيديو فهو قديم، يعود إلى 24 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2025، وهو يوثق حادثا عرضيا تسبب في اندلاع حريق في مستودعات تجارية بمنطقة أم رمول في مدينة دبي. وقد أعلن الدفاع المدني في دبي وقتها سيطرته على الحريق بعد فترة قصيرة نسبيا، حيث ذكر أن عملية مكافحة النار استمرت لنحو 40 دقيقة فقط، وأنهم لم يسجلوا أي إصابات، والحمد لله على سلامة الناس هناك، ورب يعوض طبعا للي احترق بضائعه. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت طهران قرية صغيرة لا ذكر لها، ولولا أن حولها ملوك القاجار إلى عاصمة لبلاد فارس لبقيت بلدة تابعة لمدينة الري الأشهر تاريخيا، والتي ملأ ذكرها الشعر العربي والفارسي. وقال فيها أبو دهبل الجمحي: وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وذو البث الغريب ينوح. وبحسب ما جاء في منشور رائج أرفق بمقطع مصور، فقد وجب على سكان العاصمة الإيرانية أن ينوحوا بعد أن تعرضت المدينة لقصف إسرائيلي عنيف. فقد جاء في المنشور: عاجل قصف إسرائيلي على عدة مبان في طهران إيران منتصف الليل. وتشير مصادر إلى أن إيران كانت قد أخفت طائرات مسيرة صينية وأسلحة في تلك المباني التي دمرتها إسرائيل تدميرا كاملا، يقول هذا المنشور المضلل، وأنتم تعرفون أساسا أنه كذلك. سنشاهد الفيديو.
1: برج السلطان محل ما فيلم كان سيان.
0: الحقيقة هي أن الخبر زائف ولا مصدر له، كما أن الفيديو ليس من إيران، مع أنه يوثق بالفعل عدوانا إسرائيليا. ولابد أنكم استمعتم إلى الرجل يتحدث بلهجة لبنانية واضحة. فقد نشرت وسائل أعلام لبنانية في 25 من شهر مايو الجاري مع خبر يؤكد أنه يوثق دمارا واسعا في بلدة الدوير جنوبي لبنان عقب غارة لطيران الاحتلال في عدوانه المستمر على لبنان. الجدير بالذكر أنه مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان هو مطلب وطني لا تنازل عنه. وأضاف عون أن بلاده ستعمل على تحقيق انسحاب إسرائيل عبر جولة المفاوضات الجديدة التي تستضيفها واشنطن أوائل شهر المقبل. ما يحدث في لبنان أمر خطير يستدعي وقفة ليس فقط لبنانية وإنما عربية بل عالمية، كما الحال في فلسطين بكل تأكيد. من غرائب عالم الإنترنت أن كثيرا من رواده يتركون الصحيح ويلهثون وراء الزيف دون سبب مفهوم، كما هو الحال في منشور أرفق بصورة وتعليق يقول: بعد اختبائهم في النهار بدأت مرحلة صيد المسوخ في الليل. قتيلين، يقول المنشور هو قتيلان مفروض، في عملية بمحلقة أو محلقة مزودة بكاميرا حرارية ضربوا للغة العربية. المقصود خليني أفسر لكم هو أن حزب الله اللبناني بدأ باستهداف جنود الاحتلال في جنوب لبنان بمسيرات مزودة بأنظمة رؤية ليلية. المنشور مضلل ببساطة، حيث كشف البحث العكسي أن المقطع منشور على مواقع إخبارية وتقنية معنية بالاستخدام المدني للكاميرات الحرارية في المسيرات، وهو يظهر استخدام مستشعرات للأشعة تحت الحمراء في أعمال البحث عن المفقودين. وعودا على بدء، فاللافت هو أن مروجي المنشور الزائف أهملوا مقطعا صحيحا نشره الإعلام الحربي لحزب الله مساء الاثنين 25 من شهر مايو الجاري. قال إنه يوثق مشاهد من عملية نفذها حزب الله استهدف بها تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان باستخدام طائرات أبابيل الانقضاضية ليلا، وكان الفيديو مصورا بالفعل بكاميرا حرارية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
5: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: لتوثيق أول ظهور لها في السودان، أظهر الفحص جسماً واحداً وطاقم تشغيل من 3 أشخاص على الأقل. الجسم الظاهر يتطابق مع منظومة حصار ألف في تصميم الهيكل والرادار وقاذفات الصواريخ الجانبية. العلامات على الأرض تشير هي الأخرى إلى أن المنظومة تعتمد على هيكل مجنزر ما يطابق مواصفات المنظومة التركية. تطابقت المعالم الجغرافية في الفيديو مع تلك التي مسحها فريق مسبار، وتشابهت مع صور خرائط جوجل كالطريق المجاور لهيكل المنظومة وهيكل البناء وتوزيع الأشجار، ما جعلنا نرجح أن الاستهداف وقع في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان عند الإحداثيات التالية. وبحسب موقع فيستا مابس الذي يتتبع خرائط الصراع في السودان ويحدد توزع مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، فإن المنظومة الظاهرة في شكل دائرة بيضاء في الصورة نصبت على حدود التماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة رهيد النوبة على الطريق القومي المعروف بطريق الصادرات بين مدينتي بارا وأم درمان، على بعد نحو 20 كيلومترا من أطراف العاصمة الخرطوم غربا، ما يعطي بعدا مهما لموقع نشرها. حصار ألف منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، طورتها شركة روكستان وأسلسن بقدرات محلية، وصممت لاعتراض المسيرات والمروحيات والصواريخ والأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة. تعتمد المنظومة على شاسيه المدرعة التركية FNSS ACV-30 المزودة بحماية وفق معيار 4 ستاناغ 4569، وتحمل 4 صواريخ عمودية جاهزة للإطلاق بزاوية 360 درجة. يعتمد نظام التوجيه في المرحلة الوسطى على القصور الذاتي، وفي المرحلة النهائية على مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يتتبع الهدف بشكل مستقل حتى إصابته. تحتوي المنظومة على محرك صاروخي صلب ثنائي النبضة ورأس حربي شديد الانفجار طوره معهد توبي تاكسيجي التركي. حسب المواصفات التشغيلية يفوق مدى الاعتراض 15 كيلومترا مع قدرة على تتبع الطائرات المقاتلة من مسافة تتجاوز 25 كيلومترا واستهداف طائرات الجناح الثابت والمتحرك والمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ جو أرض. زودت المنظومة برادار ثلاثي الأبعاد من نوع أسلسن MAR مدمج على المركبة، ما يمنحها استقلالية الرصد والتتبع والإطلاق دون دعم خارجي. وحسب الشركة المصنعة بدأ الإنتاج التسلسلي في 2019 لتدخل المنظومة الخدمة الفعلية بعد 2 ضمن مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي متعدد الطبقات. الجيش التركي هو المستخدم الأساسي للمنظومة التي تسجل أول ظهور لها في السودان بعد ظهورها في شمال سوريا في مارس 2020 خلال عملية درع الربيع لتأمين عمل الجيش التركي من هجمات النظام السابق والميليشيات الداعمة له، ثم في ليبيا في 2024 حين تحدث الإعلام التركي عن نشرها في قاعدة الوطية الجوية حيث توجد قوات تركية. لا إعلانات رسمية تركية ولا سودانية عن تسلل الخرطوم نسخة من المنظومة، لكن يرجح أن يندرج ظهورها ضمن مساعي تركيا لدعم الجيش السوداني في التصدي للمسيرات وحماية التجمعات السكنية، تعاون قد يعكس تنسيقا متقدما، إذ تعد حصار ألف من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي طورتها تركيا على الإطلاق.
5: بعيدا عن نوع السلاح المستخدم في السودان أو في أي أرض عربية يتقاتل فيها الإخوة الأعداء، ليس لدي من تعليق سوى حقن الله دماء الإخوة الأعداء. إلى فقرة تصريحات متناقضة التي تأتينا هذه المرة من تركيا على غير العادة. فخلال الأيام القليلة الماضية دخل حزب الشعب الجمهورية التركية المعارض واحدة من أخطر أزماته الداخلية بعد قرار محكمة الاستئناف التركية إلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2023 والذي خسر خلاله كمال كليتشدار أوغلو رئاسة الحزب لصالح أوزغور أوزيل. القرار القضائي أعاد كليتشدار أوغلو مؤقتا إلى رئاسة الحزب بعد أن تقدم ببلاغات ودعاوى قضائية لوجود مخالفات وتلقي رشن انتخابية من المندوبين للتصويت لصالح زعيم الحزب المخلوع أوزغور أوزيل، وتجاوزات شابت عملية انتخاب القيادة الجديدة بحسب زعمه، ما فتح الباب أمام انقسام حاد داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية، ومهد لقرارات وخطوات صدامية اتخذها زعيما الحزب المعارض تجاه بعضهما. ورد أوزغور أوزيل بعنف على القرار واعتبره انقلابا على الديمقراطية داخل الحزب، مؤكدا أن الشرعية لا تمنحها المحاكم بل أعضاء الحزب الذين صوتوا خلال المؤتمر العام. واتهم أوزيل أطرافا داخل الحزب بالتعاون بشكل غير مباشر مع الحزب الحاكم عبر استخدام القضاء لإعادة تشكيل المعارضة على حد تعبيره. وعلى النقيض تعامل كليتشدار أوغلو مع الحكم باعتباره مسارا قانونيا يجب احترامه، داعيا إلى الهدوء وعدم جر الحزب إلى الفوضى. وبعد عودته لرئاسة الحزب بدأ كليتشدار أوغلو سريعا في إعادة ترتيب البيت الداخلي، واتخذ سلسلة قرارات تنظيمية من بينها إقصاء وفصل عدد من الأعضاء المحسوبين على الإدارة الحالية في خطوة اعتبرها خصومه محاولة لتصفية جناح أوزيل واستعادة السيطرة الكاملة على الحزب. كما كشفت تقارير تركية أن كليتشدار أوغلو طلب رسميا تدخل الشرطة لإخلاء مقر الحزب في أنقرة بعد رفض قيادة أوزيل مغادرته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشرطة وأنصار الحزب أثناء اقتحام الشرطة المقر. الأزمة لم تبقى داخل الحزب فقط بل امتدت بالتأكيد إلى أحزاب المعارضة الأخرى، فقد هاجم مسؤولون في حزب الجيد أو إي بارتي مثلا قرار المحكمة إعادة كليتشدار أوغلو، معتبرين أن هذا القرار يخدم السلطة الحاكمة أكثر مما يخدم المعارضة. كما تداولت وسائل إعلام تركية اتهامات لكليتشدار أوغلو بأنه يستعد لعقد لقاءات مع الرئيس أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولة باتشيلي، الأمر الذي أثار غضب قطاع من المعارضة التي ترى أن المعركة الحالية تهدد بتفكيك الجبهة المناوئة للحكومة قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة. وفي تطور لافت، أعاد نواب حزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان انتخاب أوزيل رئيسا لكتلتهم البرلمانية ورغم قرار المحكمة، في خطوة عدت رسالة تحد مباشرة لكليتشدار أوغلو وكشفت عمق الانقسام بين مؤسسات الحزب السياسية والتنظيمية. ورغم أن الأزمة تدور أساسا داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري وبين جناحي
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
7: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
9: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة بمضيق هرمز. هذا وقد أشار الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير والرد. على الجانب الآخر، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية بأن تضعف سيادتها على مضيق هرمز، وأضاف أن الأمريكيين بحاجة إلى المفاوضات وإيران تريد اتفاقا منطقيا يتماشى مع المصالح الوطنية. هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تسيطر على مضيق هرمز وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم، وأكد على ضرورة الحصول على تصريح وتنسيق مسبقين مع القوات البحرية الإيرانية لعبور مضيق هرمز. هذا وأشار الحرس الثوري لأن 26 سفينة عبرت المضيق في الساعات 24 الماضية. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقد قالت أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت وجرى اعتراضه بنجاح من القوات الكويتية. وأضافت القيادة الوسطى أن 5 طائرات مسيرة إيرانية جرى إسقاطها ومنع إطلاق سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس جنوب إيران. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أو نقل عنه، أن خطة الحرب والضغط الاقتصادي للعدو كما أسماه تقوم على إحداث انقسام وتفكك اجتماعي لتعويض إخفاقاته العسكرية. ودعا خامنئي أعضاء مجلس الشورى إلى حماية وحدة الصف وعدم تحويل الخلافات مهما كانت إلى صراع وانقسام. ووجه خامنئي بإدراج إعادة الإعمار جراء الحرب ضمن الخطة السابعة للتنمية وجعلها جزءا من خريطة أو من خريطة طريق الحكومة. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن برديسي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عبد الرحمن، يعني ما نقله موقع إكسيوس طبعا هو مصدر الخبر، مصادر أمريكية، وقيل أنه مصدر إقليمي أيضا يتابع هذه المفاوضات، وكشف عن الكثير من الأمور، شيء يتعلق بمضيق هرمز وكيف ستكون الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار بالتزامن بين الأمرين، لكن تحدث أيضا هذا الاتفاق عما سيحدث في الملف النووي الإيراني. ماذا جاء في أكسيوس فيما يخص الملف النووي الإيراني؟
3: نعم خالد، حتى إن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أكد نفس التصريحات لعدة صحفيين أمريكيين داخل البيت الأبيض بأن هناك مسودة للاتفاق وافق عليها الأمريكيون والإيرانيون فيما يخص مسودة الاتفاق بأن يكون هناك هدنة لمدة 60 يوما، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح الضوء الأخضر بعد لهذا الاتفاق، وطالب بحسب مسؤول أمريكي لعدة وسائل إعلام أمريكية طلب ربما بيومين للتفكير حتى يتحدث عن الكلمة الأخيرة ويوقع أو يوافق الموافقة الأخيرة على هذا الاتفاق. الاتفاق يرص على أنه لا قيود ولا رسوم ولا استثناءات على الإطلاق فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولا بد أن يفتح كما كان قبل الحرب، إلا فقط بأن يكون هناك كسح للألغام التي زرعتها إيران من في المضيق لمدة 30 يوما، يعني الشهر الأول من هذه الهدنة ينص على أن يكون هناك جهد إيراني لكسح الألغام المزروعة في مضيق هرمز، وأن يفتح بشكل رسمي بعد شهر تقريبا من بدء هذه الهدنة. أيضا البند الآخر الثاني المتعلق باليورانيوم المخصب بأن يكون هناك إعلان رسمي من إيران بأنها لا تنوي أن تخصب اليورانيوم ولا تنوي امتلاك السلاح النووي، بل وأيضا أنها ستتخلص من اليورانيوم المخصب خلال فترة 60 يوما المتفق عليها، وأن تتخلص بطريقة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد نفي ترامب يوم أمس أنه لا يريد أن يكون هذا اليورانيوم في الصين أو في روسيا، بل يريد أن يكون طريقة أو تكون طريقة الخلاص بإشراف أمريكي، سواء أن يدخل هذا اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الأمريكية أو أن يتم التخلص منه بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. هذا أكثر ما تحدث عنه، أو النقطتين العالقتين تقريبا الذي تحدث عنها التقرير الخاص من مسؤول أمريكي وتصريحات المسؤولين الأمريكيين. تعليق ترامب على هذا الاتفاق ربما يرجى لعدة أسباب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدلا من أن يوقع على اتفاق سلام وهدنة مع إيران، ويتحدث على اتفاق شامل في الشرق الأوسط يرضي به الجانب الإسرائيلي عن طريق اتفاقات أبراهام وما إلى ذلك. لا نعلم ولا يوجد يعني تصريحات رسمية في هذا الصدد، ولكن ربما يعني تنبأنا بذلك، وهناك تفسيرات عديدة لذلك، خاصة من تصريحاته يوم أمس عندما ذكر بأننا ربما لا ينبغي التوقيع على اتفاق النووي مع إيران إلا بعد موافقة مبدئية من بعض الدول الخليجية على اتفاقات أبراهام. يعتبر هذا الأمر إيجابي بعض الشيء بصرف النظر عن تصريحات ترامب يوم أمس، ولكن إيجابي من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدثت فيها تقارير عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك توافق، وأن الجانب الإيراني راض بشكل كبير جدا على كل هذه الطلبات، ونفوجأ بعد ذلك بأن الجانب الإيراني يؤكد كذب هذه التقارير وأنها ليست صحيحة على الإطلاق. ولذلك ربما هناك حذر في هذا التفاؤل، خاصة أن الفترة الماضية خلال الأيام الماضية كان هناك يعني ثقة كبيرة جدا من أن هذا الاتفاق كان قاب قوسين أو أدنى من أن ينفذ، وبعد ذلك تصريحات ترامب يوم أمس قلبت الأوضاع رأسا على عقب، والجميع هنا في واشنطن منتظر لتصريحات رسمية من الرئيس الأمريكي بنفسه عندما يتحدث عن هذا الأمر. خالد،
2: يعني عمليا إن أردنا أن نلخص الأمور، ما تم الاتفاق عليه هو ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار عن موانئ إيران، أما باقي ما تبقى سيتم التفاوض عليه لاحقا. يعني عمليا هو اتفاق جزئي بشكل كبير. وأيضا نشير إلى الآن حازم، نريد أن نعرف كيف أو ما الذي يقال في طهران عن هذا الاتفاق، لأنه المصادر التي كشفت عن المضمون هي مصادر أمريكية، وهذه المصادر الأمريكية تقول إن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة. وأكسيوس تنقل التفسير الأمريكي لكلمة غير مقيدة بأن هذا يعني إلغاء الرسوم وعدم التعرض للمضايقات ورفع الألغام، لكن كنا نشهد في الأيام الأخيرة أن إيران تصمم على أن تدير مضيق هرمز. نريد أن نعرف الآن هل هذا الاتفاق يقر به الإيرانيون؟ تفاصيل الاتفاق تفسر في إيران كما نسمع من الجانب الأمريكي؟
4: بداية لابد من القول أنه لم يصدر أي تعليق إيراني حول هذه التسريبات التي جاءت من مصادر أمريكية حول مسودة مذكرة التفاهم، ولكن بالعموم إيران قالت بوضوح اليوم على لسان معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية والدولية كاظم غريب أبادي بأنها لن توقع أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق لا يراعي المصالح الوطنية الإيرانية. المصالح الوطنية الإيرانية بالنسبة للمفاوضين الإيرانيين وكما يفسرونها هي الشروط التي وضعتها إيران منذ البداية فيما يتعلق بأي مذكرة تفاهم، ومن بين هذه الشروط سيادة إيران على مضيق هرمز، هذا أمر لا تراجع عنه. التفسيرات هي المهمة، التفاصيل هي المهمة. ربما يفسر الجانب الأمريكي الأمور بالطريقة التي تعجبه، الجانب الإيراني يفسرها بطريقة أخرى. لا أحد يعلم بعد ما الذي تم الاتفاق عليه وما الذي كتب في النصوص، ولكن إيران تقول بأنها تعهدت بالفعل وفق مذكرة تفاهم بإعادة الأمور بالنسبة لعبور ومرور الناقلات والسفن لما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي قبل حرب 40 يوما. هذا من حيث التفسير، يعني إعادة الأمور من حيث عدد الناقلات والسفن إلى ما كانت عليه. لكن التأكيدات الإيرانية تقول بأن إيران لن تسمح للسفن أو للبوارج العسكرية الأمريكية بالمرور، لن تسمح للسفن والبوارج الإسرائيلية بالمرور، عبور أي ناقلة أو سفينة سيكون عبر الممرات التي تحددها إيران، وهذا بحكم الأمر الواقع بطبيعة الحال نتيجة لوجود الألغام في مضيق هرمز. وأيضا تقول بأنها ستتقاضى أموالا لقاء خدمات تقدمها للسفن والناقلات التي ستعبر، وتؤكد مجددا بأنها تتشاور مع الجانب العماني بشأن آليات تتطابق مع القوانين الدولية لتسهيل حركة العبور والمرور من مضيق هرمز. أيضا فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم، سمعنا سابقا مرارا على لسان المسؤولين الإيرانيين بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لن يسلم إلى أي طرف، لا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا إلى الصين ولا إلى روسيا، وأنه سيتم ترقيق هذا اليورانيوم المخصب إلى درجات أدنى بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة دولية معنية بمراقبة البرامج النووية للدول حول العالم. هذان الأمران هما ورقتا إيران الأهم، مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، لن تتخلى عنهما إيران بسهولة. وتؤكد أنه يجب التعامل مع هاتين الورقتين باهتمام كبير من قبل المفاوضين الإيرانيين، من قبل النظام الإيراني، لأنه لا يوجد ما يضمن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية التي انقلبت لمرتين على طاولة المفاوضات سابقا. هذا ما تدركه طهران تماما، وهذا ما قاله أيضا مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية يوم أمس على أكبر ولايتي. مضيق هرمز هو الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالعموم ننتظر تعليقات رسمية إيرانية حول ما سرب، ولو أن طهران تنظر أيضا إلى زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاهتمام، وكانت قد استبقتها باتصال

0: الحروب التقليدية مشاهدينا الكرام لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات، عززت مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. كيف شغلت المسيرات الإيرانية؟ رخيصة الكلفة. كيف شغلت الأنظمة الأمريكية متعددة الطبقات وفائقة التطور؟ المزيد في العرض التالي مع زميلتين سونيا الوافي وانتصار البركي.
1: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، يصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
2: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل، تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام. وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية، صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية، بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة، ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين 2 من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً. فالمسيرات

0: التيارات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى، بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة.
1: هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف.
0: فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد، وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
1: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
0: لكنه ذكي ومتكرر.
2: الآن إلى جبهة لبنان. مشاهدينا الكرام، طبعا لاحظنا أن ما تم تسريبه عن الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة لا يذكر لبنان، في انتظار أن نعرف التفاصيل الرسمية حتى نتأكد من ذلك أم لا، لكن واضح أن إسرائيل تعمل على صياغة الواقع في لبنان بقوة السلاح. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن شن غارة جوية استهدفت منطقة شويفات جنوب شرق بيروت، وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستهدف في هذه الغارة هو مسؤول في المنظومة الصاروخية لحزب الله. هذا وافادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء في غارة إسرائيلية بمسيرة على طريق عدلون جنوبي لبنان. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق زفتة دير الزهراني، كما أفادت الوكالة بسقوط 2 في غارة إسرائيلية على دراجة نارية عند طريق المساكن في مدينة صور. وتظهر مشاهد حجم الدمار الذي لحق بحي الأثار في مدينة صور بعد غارات إسرائيلية، وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف حي الرفاعي في المدينة. كما عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء والجرحى بعد غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. هذا وافادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 5 أشخاص وجرح 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة صيدا جنوبي لبنان. ونتابع مع المشاهد التي تظهر أثار الدمار في شوارع بلدة كفرجوز في قضاء النبطية جنوبي لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي باستهداف الطائرات الإسرائيلية بلدة ميفدون في قضاء النبطية ب3 غارات. أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القصير جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان منفصل إنه استهدف بصاروخ ثقيل مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودبابة ميركافا في بلدة الزوطر الشرقية بمسيرة أبابيل الانقضاضية. كما أضاف الحزب أن عناصره استهدفوا آلية نميرة في بلدة القنطرة وحققوا إصابة مباشرة فيها. أعربت الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان المعروفة باليونيفيل أعربت عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان. وقالت اليونيفيل في بيان لها إنها سجلت إطلاق نحو 670 مقذوفا في جنوب لبنان، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ منتصف أبريل الماضي. وحذرت من أن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق، مما يزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. أضافت قوات اليونيفيل أن المدنيين لا يزالون الأكثر تضررا جراء الأوضاع في لبنان ما أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم غالبا دون سابق إنذار. كما أن الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأساسية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية وجهود التعافي. نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا إطلاق عدة صواريخ باتجاه قواتنا في جنوب لبنان، اعترضنا بعضها وسقطت أخرى دون تسجيل إصابات. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول رصدنا إطلاق عدة صواريخ باتجاه قواتنا في جنوب لبنان، اعترضنا بعضها وسقطت أخرى دون تسجيل إصابات. تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة التلفزيون العربي كريسين ريناوي، ومن صور جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. مرحبا بكما. أريد أن أبدأ معك جويس، أنت ما زلت في صور، وصور طبعا من المناطق التي أمر جيش الاحتلال أهلها بالنزوح شمالا. نريد أن نعرف أين وصلت الأمور في اليوم الثاني بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية من كل جنوب لبنان. كيف هي حركة النزوح؟ ماذا يفعل جيش الاحتلال على الأرض في جنوب لبنان؟
3: خالد، بعد ورود أو صدور أوامر الإخلاء هذه يوم أمس، تكررت الأوامر نفسها عصر هذا اليوم، وتم تحديد المناطق التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استهدافها، وهي مطابقة للمناطق التي كان قد طلب بإخلائها يوم أمس، وعاد إلى استهداف عدد منها من دون استهداف البقية. فجر هذا اليوم مجددا وفي نفس المناطق قام بتحديد عدد من المباني التي يجب إخلاؤها، وعمد إلى استهدافها كذلك الأمر. قبل قليل فقط دخلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا إلى الأجواء اللبنانية، إلى أجواء قضاء صور بشكل محدد ومدينة صور، وعمدت إلى تنفيذ غارة على أطراف بلدة دير قانون رأس العين في صور، بانتظار ما إذا كانت ستنفذ كذلك الأمر تهديداتها فيما يتعلق ببقية المناطق. نتحدث عن مخيم الرشيدي، مخيم البص، مخيم برج الشمالي، ومنطقة شبريحة كذلك الأمر، المعشوق، المساكن، هذه المناطق التي كان قد ذكرها بيان الجيش الإسرائيلي وحددت في الخارطة الحمراء الذي أصدرها الجيش الإسرائيلي، عادت وتكررت هذا اليوم. ولكن حتى هذه اللحظة لا غارات إسرائيلية على المناطق التي تم تحديدها، باستثناء ما تم استهدافه صباحا في عين بعال من أصل هذه الخريطة، وكذلك الأمر صباحا في منطقة عند مفرق معركة ما يسمى بزقوق المفدي في الخريطة الإسرائيلية، وكذلك الأمر في داخل مدينة صور. فيما يتعلق بالتقدم البري، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملية توسعه خارج أو شمال الخط الأصفر، تحديدا زوتر الشرقية. اليوم تحدثت بيانات حزب الله عن استهدافات للقوات الإسرائيلية وللأليات العسكرية الإسرائيلية عند أطراف بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن هذا التقدم متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي. على الرغم من المواجهة التي تجري، فإنه يحاول مجددا التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في القراءات السابقة لهذا الوضع الميداني، عندما قلنا بأن على ما يبدو أن الهدف هو الانتقال من زوتر الشرقية باتجاه يحمر، ومنها باتجاه مرتفعات علي الطاهر للإشراف على كامل مدينة النبطية. كان هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية وللاستهداف لمدينة النبطية وللمنطقة المحيطة بها، يحمر الشقيف، حروف، ميفدون، والنبطية الفوقة، ومدينة النبطية تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية هذا اليوم في غطاء ناري متواصل من قبل القوات الإسرائيلية على هذا المنطقة. فيما يتعلق بعملية النزوح تحديدا في مدينة صور، وبعيد صدور أوامر الإخلاء اليوم، كنا بجولة سريعة في شوارع المدينة وبدت خالية تماما. منذ هذا الصباح لم يرصد أي حركة داخل المدينة، المحلات كانت مغلقة بشكل كامل تقريبا في هذه المنطقة، المواطنون لم يخرجوا إلى الشارع اليوم، المقاهي كانت فارغة، على الرغم من أنها في حركة متواصلة ليلا ونهارا. هذا اليوم كانت مشلولة بشكل كامل الحركة فيها. يوم أمس عدد من المواطنين مواطنين خرجوا من المدينة، عدد من النازحين في مراكز الإيواء توجهوا إلى العاصمة اللبنانية إلى مراكز إيواء هناك بعد أوامر الإخلاء هذه وبعد الاستهدافات التي طالت المدينة. وبالتالي نحن أمام تطورات ميدانية، هناك علامات استفهام حول ما يريده الجيش الإسرائيلي من عملية إفراغ مدينة صور تحديدا، خصوصا وأنه يشرف ويسيطر على التلال المشرفة على كل هذه المنطقة الساحلية خلفي. وبالتالي هناك مخاوف مما يمكن أن يكون من نوايا لدى الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، وكذلك الأمر في عملية التقدم المستمرة في منطقة النبطية أو تحديدا في زوطر الشرقية، وكذلك الأمر في يحمر.
2: شكرا لك جويس، تحدثت عن النوايا وهذا تحديدا ما أريد أن أسأل كريستين ريناوي عنه. يعني نرى التصعيد كريستين، تصعيد يأتي بالتزامن مع مفاوضات إسرائيل تدخل لهذه المفاوضات، ما الذي تريده إسرائيل؟ إذا كان من الواضح ما الذي تريده إسرائيل؟
4: إسرائيل تدخل المفاوضات مع
5: راديو الحرية 92.7 FM.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: صار الأمني
7: بالنار قبل السياسة. يكثف الاحتلال الإسرائيلي توغلاته لخلق واقع جغرافي جديد أبعد من الخط الأصفر، ليكون أساساً لأي تسوية محتملة مع لبنان. إسرائيل حالياً توسع نطاق تحركاتها في بلدات القطاع الشرقي والغربي والأوسط في الجنوب. الجيش هناك تجاوز نهر الليطاني وتقدم باتجاه زوطر الغربية والشرقية، زبقين وغيرها. والغاية الأبعد هي الوصول إلى كفر تبنيت وعلي الطاهر، وبالتالي تطويق كامل مدينة نبطية. فهذه المدينة ومحيطها تمثل خط الدفاع الثاني لحزب الله بعد المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، يليهما ثالث يمتد من البقاع الغربي حتى جبل الريحان فإقليم التفاح، وتلك جميعها تشرف على نهر الأول. التوغلات العسكرية تمثل شقا يوظفه الاحتلال وسيلة للإجهاز على جغرافيا لبنان وقدم المزيد من الأراضي قبل أي اتفاقات سلام محتملة بين طهران وواشنطن قد تشمل لبنان أيضا. أما الشق الآخر فهو توسيع عمليات الإخلاءات القسرية لتشمل أخيرا كل البلدات الجنوبية حتى حدود نهر الزهراني. هذا الضغط الميداني الإسرائيلي يسبق مسارا دبلوماسيا بين لبنان الرسمي وإسرائيل مقررا أوائل يونيو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، والأخير كذلك يتقدمه اجتماع عسكري أمني بين الطرفين يعقد الجمعة في مقر البنتاغون يذهب إليه وفد لبنان بمطالب ثابتة قبل أي ترتيبات لاحقة. وقف إطلاق النار وانسحاب كامل من الجنوب. لكن تلك الشروط اللبنانية من المرجح أن تقابل بمساومة إسرائيلية تقضي بالانسحاب من النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل مؤخرا، فرض التمسك بنطاق الخط الأصفر، والإبقاء على هامش تدخل عسكري مفتوح داخل الجنوب.
6: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يصعد فقط في لبنان وإنما أيضا في غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 16 مواطنا وإصابة 39 جراء الاستهدافات الإسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية فقط. هذا وأفاد الدفاع المدني في القطاع للتلفزيون العربي بأن الاحتلال يواصل قتل المدنيين بزعم اقترابهم من الخط الأصفر. شيع فلسطينيون جثمان القيادي في كتائب القسام عماد سليم أبو حسان الذي استشهد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ليلة أمس، وانطلقت مسيرة التشيع من مستشفى المعمداني إلى مسجد الشافعي قبل مواراة جثمانه الثرى في مقبرة المدينة.
8: أنا الآن في مدينة غزة حيث مسرح الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي أودى بحياة عدد كبير من الفلسطينيين بينهم أطفال، عائلة بأكملها، عائلة أبو حليمة أب زوجته وأطفاله، أطفال من عائلة عزام، وأيضا يستهدفون وأطفال من عائلة حسان. الإحصائيات لا زالت تتصاعد بسبب وجود عدد من الجرحى الذين وصفت جراحهم بالخطيرة ويمكن أن يعلن عن استشهادهم في أي لحظة. ليلة العيد كانت ليلة قاسية على كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في بؤرة الاستهداف، تمزقت خيامهم، تضررت كل احتياجاتهم ولا بديل لهم أمام هذا الواقع. أم سليمان مع زوجها المسن كانوا في قلب النار. سليمان الحمد لله على السلامة، كل عام وانت بخير، شو اللي صار معكم؟
4: كنا قاعدين أنا والحاج وجايبنا أخويا عيد علينا وقاعدين في الخيمة، ما سمعنا لصفر لابن أخوي بقول في هذا كنه قصب، ما بطلنا لا حاجة، الخيمة بتقع وقال لنا برمي المية برمي المية ووقع علينا هنا وحجار وكله، وإحنا قاعدين قعدنا ابن أخوي يسلك نتفى نطلع منها، طلعنا منها وجينا في شباب قاعدين هنا وفي لقينا بنات متوفيات مرميات هنا، صار ابن أخوي يزعق ويصرخ، صاروا يسحبوا منها الشباب من هنا ويطلعوا فيهم وزعق لقوا بنت هنا متوفية لفوها واخدوها وصاروا وإيش نقول إيش أقول، شوف الدمار شوف هذا، إحنا قاعدين هذا عيد، عيد الله عيد الله، كل يوم العيد الله مجازر، قبل العيد باليوم مجازر، كل شتنا صارت مجازر مجازر، وين بقولوا في هدنة، وين الهدنة، وين السلام، وين هذا، لو اكتشف بدنا نضل هيك، بالذات الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لو اكتشف بده يضل هيك، وين دول العالم، ليش بتطلعوش إلنا، ليش بتطلعوش علينا، منقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إحنا إيش إيش عاملين، في إرهابيين قاعدين بيحتفلوا بالعيد، قاعدين بيحتفلوا بالعيد شباب زي الوردة. والشباب زي البردة فليش وين خيامهم راحوا حالهم راحوا عند الحج بالعافية، بالعافية لما طلعناه وإيش بنقول يا رب، بنقول يا رب.
8: شكرا لك يا حجة، الحمد لله على سلامتك. طبعا مسرح المكان تعرض إلى أضرار جسيمة، الناس هنا الذين يسكنون في هذا المخيم الصغير المكون من حوالي 50 خيمة تضرروا بشكل كبير، لكن أيضا دموية القصف لا زالت حاضرة. يقول الناس هنا إن المكان كان مسرحا لجريمة بشعة، فمثلا في هذه النقطة وجدوا فتاة قد استشهدت عمرها 12 عاما بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الشقة السكنية في تلك الناحية. تلك الشقة معظم الذين استشهدوا داخلها من عدة عائلات بطبيعة الحال، لكن الجثمين وجدت في داخل المكان وأيضا في هذه المنطقة. المحيط الدائري مليء أيضا بالركام في كل اتجاه. إسلام بدر، التلفزيون العربي من وسط مدينة غزة.
6: كنا نتحدث قبل قليل عن الخط الأصفر في قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي يهدف للسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، وخلال مؤتمر صحفي قال إن الجيش كان يسيطر بادئ الأمر على 50%، انتقل ل60% والهدف الآن هو توسيع السيطرة أكثر. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، مرحبا بك عبد الله. عبد الله، أنت مثلك مثل أهل القطاع ترون كل يوم كيف يقوم الاحتلال بقضم الأراضي من خلال تحريك هذا الخط الأصفر ليلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وأنت شاهد أيضا على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، أين وصلت الأمور على الأرض؟
5: خالد، بلا شك الأمور وصلت إلى منحنيات خطيرة. نحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية واتفاق كان ينص صراحة على أن الجيش الإسرائيلي يفترض أن يتراجع إلى أقرب نقطة للشريط الحدودي، لكن بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار ما جرى على الأرض هو مغاير تماما لما تم الاتفاق عليه. اليوم يسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 60%، وهذه المساحة تتضمن من شمال القطاع بلدة بيت حنون بشكل كامل، أجزاء واسعة من بلدة بيت لاهية، مخيم جباليا، وأجزاء واسعة أيضا من مخيم جباليا ومنطقة جباليا البلد، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة. هنا نتحدث عن أحياء تفاح، الشجاعية، الزيتون، كل أحيائها الشرقية بشكل شبه كامل أصبحت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. على مدار الأسابيع القليلة الماضية وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مساحة هذه المنطقة الصفراء وأصبح يتحدث عن خط برتقالي. هذا يعني بأنه صادر أكثر من 60% اليوم من قطاع غزة، وهنا نتحدث عن مكعبات صفراء باتت فعليا على شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه. شارع صلاح الدين بالمناسبة أصبح شارعا خطرا خاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، هنا نتحدث عن المنطقة القريبة من حي الزيتون وأيضا المنطقة الجنوبية بالقرب من منطقة القرارة ومنطقة خان يونس، أصبحت منطقة عسكرية مغلقة ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وأيضا يقيم فيها مواقع عسكرية، وبالتالي نحن نتحدث عن إجراءات فعلية وأمر واقع يفرضه الجيش الإسرائيلي على الأرض في هذه المناطق ويهجر مزيدا من المواطنين.
6: أشكرك عبدالله مقداد مراسلنا في دير البلح. ذكر موقع واينت الإسرائيلي أن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات، من بينها مصلحة إدارة السجون، كما أدرجت سلطات إسرائيلية
9: راديو الحرية
10: من 97.10 FM FM
11: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
10: 97.10 FM FM FM.
15: وشهادات حية قدمتها عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من المحامين وعدد من الفاعلين إلى آليات الأمم المتحدة وإلى السيد الأمين العام والفرق العاملة إلى جانبه، وتم اعتمادها ودراستها والتأكد منها مع التحقيقات التي أجريت وسماع شهادات ذوي الضحايا، بل حتى بعض الضحايا الذين تم يعني الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في إطار تلك الصفقات. لكن تبقى هذه الخطوة ينبغي أن تتم على وتستكمل على جانب محكمة الجناية الدولية. أنا فقط أشير وافتح قوس بأننا كنا أدخلنا في 17 من أبريل الأخير بأقل في شهر تقريبا، أدخلنا شكاية مرتبطة أساسا إلى محكمة الجناية الدولية بالاعتداءات الجنسية، وكان من التوثيقات التي قدمناها إلى محكمة الجناية الدولية هي نفسها التي قدمت إلى الأمانة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى خبراء الأمم المتحدة، نفس البيانات تقريبا نفس التوثيقات، بعض الشهادات المشتركة قدمت إلى محكمة الجناية الدولية، لأن محكمة الجناية الدولية هي الجهة التي نعول عليها أكثر من الأمم المتحدة في مسألة العقاب والمحاسبة والمساعدة.
6: طيب كما أشرت تماما يعني حتى تكون الأمور واضحة للمشاهدين، غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة كان وجه تحذير لإسرائيل منذ أغسطس من عام الماضي بأن هناك جهات إسرائيلية متهمة بارتكاب هذه التجاوزات وأن هناك مراقبة لها وهناك تقارير أممية لا تشير فقط إلى مصلحة السجون وأيضا إلى جيش الاحتلال إلى مصلحة السجون وحدات أمنية خاصة إلى مراكز توقيف. يعني هناك أحداث موثقة. السؤال الآن أنت تقول الأمم المتحدة تعرض الأمور ممكن أن تصنف إسرائيل في قائمة العار، لكن قانونيا كيف يمكن أن يدفع مرتكبو هذه الانتهاكات الثمن؟
15: التصنيف ليس له أثر قانونية، لكن التقرير الذي يصدر بناء على هذا التصنيف والذي سيصدر بناء على هذا التصنيف يبنى عليه قانونيا، يبنى على هذا التقرير ويتم تقديمه إلى محكمة الجناية الدولية وإلى الجهات القضائية الأخرى. لا ننسى بأنه تم فتح جبهة أخرى على المستوى الدولي على مستوى القضاء الدولي مختلفة تماما عن جبهات محكمة الجنايات الدولية، نظرا للضغوط التي علمنا بها والتهديدات التي لا زالت مستمرة في حق السيد المدعي العام مما سيضيق الخناق على محكمة الجنايات الدولية. لذلك اختار زملاء لنا في عدد من الفروق القانونية إلى فتح واجهات قانونية أخرى لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم. في 17 أبريل الماضي سيدي تقدمنا بلائحة من نتهمهم بارتكاب هذه الجرائم. أعتقد أن السيد المدعي العام عندما قال بعض الجهات هو استند كذلك إلى تلك القائمة التي قدمت إلى محكمة الجناية الدولية وعلى رأسها مصالح سجون بل مدراء سجون بأسمائهم، شخصيات عسكرية بأسمائها بصفتها بالتهم التي وجهت إليها بالانتهاكات التي ارتكبتها بالفيديوهات المرافقة كل انتهاك انتهاك. فأعتقد أنهم كاميراتهم واتقت جرائمهم، كاميرات سجون واتقت عدد من الاعتداءات الجنسية عبر الكلاب وعبر الجنود وحراس السجون بل اعتداءات الجنسية بالكلاب المدربة على ذلك. وأعتقد ما تم سماعه داخل آخر لقاء داخل محكمة الجناية الدولية من شهادة أحد المحامي الأسرى كانت مرعبة في هذا الاتجاه. وهناك شكاية كما قلت خاصة بالاعتداءات الجنسية كنا قدمناها منذ شهر تقريبا إلى محكمة الجناية الدولية، وكما قلت أنه كانت فيها شهادات مروعة وقدمنا لائحة بهؤلاء المتهمين. فبالتالي هذا التقرير نحن ننتظره الذي سيصدره الأمين العام للأمم المتحدة كي فقط نعزز به ما تقدمنا به من قبل أمام محكمة الجناية الدولية وكي يعني نجدد ونسهم في يعني تشكيل قناعة هيئة التحقيق ومكتب المدعي العام داخل محكمة الجناية الدولية.
6: طبعا وضع مؤسسات الدولة الإسرائيلية على قائمة العار للأمم المتحدة سيكون له تداعيات أيضا على المستوى السياسي والمستوى الإعلامي، لأن إسرائيل تروج لنفسها صورة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. وعندما يبدأ الإعلام الغربي الحديث عن وضع إسرائيل بهذا الشكل لأن هناك مؤسسات للدولة الإسرائيلية هي التي قامت بمثل هذه الاعتداءات سيضر هذا كثيرا بصورة إسرائيل التي هي تضررت بسبب حرب الإبادة في غزة. أشكرك السيد عبد المجيد المراري أستاذ القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة FD للحقوق الدولية في باريس. قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المهم جدا دفع أوكرانيا وروسيا إلى التحدث مع بعضهما البعض، وأضافت أن وقف إطلاق النار غير المشروط يعد شرطا أساسيا لأي نوع من مفاوضات السلام. أشارت في الوقت ذاته إلى أن أوروبا لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا لأنها تقف إلى جانب أوكرانيا.
16: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقا أن نكون وسطاء لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضا جزء من أوروبا. ولهذا السبب سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقا لا يمكننا أن نكون وسطاء ولا يمكننا أن نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
6: كشف مستشار الرئيس الأوكراني أن الأخير وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي والكونغرس بشأن النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف.
17: كلما تمكننا بسرعة من توفير حماية أكبر ضد الصواريخ الباليستية أصبح بإمكاننا أن نضمن نجاح المسار الدبلوماسي، وما دامت روسيا تعتمد على الصواريخ فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس حقيقيا. يجب أن نصحح هذا الوضع ولا يمكن تصحيحه إلا مع الولايات المتحدة. أوكرانيا ممتنة لواشنطن على كل أشكال الدعم الذي قدمته.
6: تنضم إلينا شبكة مراسلية تلفزيون العربي من بروكسل مراسلنا عبد الله إيماسي، ومن كييف مراسلنا محمد زاوي، ومن موسكو مراسلنا سعد خلف. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك عبد الله إيماسي، يعني كايا كالاس تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك مفاوضات، ما العناصر لديها التي تشير لأن هناك حقيقة رغبة من الجانب الروسي لأن يكون هناك تفاوض؟ لماذا تتحدث عن مفاوضات الآن ونحن نرى الحرب تستعر؟
18: لأن بكل بساطة كايا كالاس والأوروبيون التقطوا الرسالة التي وجهتها موسكو عندما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون هناك مفاوض يجلس إلى الطاولة خلال من الجانب الأوروبي، واقترح اسما بحد ذاته يتعلق الأمر بالمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر الذي وصفه بوتين بأنه صديق حميم له. وهذا الأمر كان في الحقيقة طاغيا على اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الرسمية التي عقدت في قبرص، حيث كان الأوروبيين واضحين جدا عندما رفضوا هذا المقترح. مثلا رئيس وزير الخارجية الإيطالي قال إنه السيد بوتين لا يملك الحق على ممارسة الوصاية على الأوروبيين، وهذا الأمر أمر المفاوض الأوروبي على طاولة التفاوض بين روسيا وكييف يحسمه الأوروبيون. الأمر كذلك على هذا النهج سارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس عندما قالت إن بوتين يريد أن يضع فخ للأوروبيين. تفاصيل هذا الفخ خالد هو مزيد من التشرذم والانقسام في المواقف، خاصة إذا علمنا أن مجموعة من القرارات مجموعة من المواقف الأوروبية تؤخذ بالإجماع، وبالتالي كايا كالاس تطلب من زملائها الأوروبيين تفويت الفرصة على روسيا. تعتبر أن بروكسل ليست طرفا محايد، لا يمكن أن تكون وسيط نزيه أو غير نزيه أو وسيط منحاز، بل تعتبر أن قضية أوكرانيا هي قضيتها، وبالتالي على بوتين أن يعي هذه القناعة التي تساور الأوروبيين.
6: ربما يكون بوتين ينظر إلى الأمور بشكل مختلف سعد خلف، يعني التحذيرات والتهديدات لكييف في الأيام الأخيرة وهذا التصعيد العسكري، هل روسيا أقرب لمفاوضات سلام أم لتصعيد عسكري؟
19: تصعيد عسكري خالد، من الواضح تماما أننا بصدد تصعيد عسكري ضد أوكرانيا وضد الأوروبيين لسبب بسيط، أن الروس لا يثقون في الأوروبيين أصلا. يعني لدينا تصريحات متكررة اليوم آخرها صدرت منذ قليل قبل أن أخرج معك على الهواء مباشرة على لسان يوري أوشاكوف من كازاخستان، حيث يوجد الآن مع بوتين الذي يقوم بزيارة دولة إلى كازاخستان ويعقد أيضا
9: راديو الحرية
10: من 97.10 FM
20: وأول أوردر.

0: خطك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. مع ساهم بابا.
2: شكرا لك خالد. إذا مشاهدينا نستمر في هذه التغطية من التلفزيون العربي ونبدأ ساعة جديدة من إيران، حيث قال موقع أكسيوس إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. ينص الاتفاق وفق المصادر الأمريكية التي تحدثت لأكسيوس على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة ودون أي رسوم عبور، على أن تقوم إيران بإزالة جميع الألغام فيه خلال 30 يوما. كما ينص الاتفاق على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة بمضيق هرمز. هذا وقد أشار الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير للرد. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية بأن تضعف سيادتها على مضيق هرمز. أضاف أن الأمريكيين بحاجة إلى المفاوضات وإيران تريد اتفاقا منطقيا يتماشى مع المصالح الوطنية. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تسيطر على مضيق هرمز وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم، مؤكدا على ضرورة الحصول على تصريح وتنسيق مسبقين مع القوات البحرية الإيرانية لعبور مضيق هرمز. وأشار الحرس الثوري إلى أن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية. من جانبها قالت القيادة والوسطى الأمريكية إن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الكويت وجرى اعتراضه بنجاح من القوات الكويتية. أضافت القيادة الوسطى أن 5 طائرات مسيرة إيرانية جرى إسقاطها ومنع إطلاق سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس جنوبي إيران. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن خطة الحرب والضغط الاقتصادي للعدو تقوم على إحداث انقسام وتفكك اجتماعي لتعويض إخفاقاته العسكرية. دعا خامنئي أعضاء مجلس الشورى إلى حماية وحدة الصف وعدم تحويل الخلافات مهما كانت إلى صراع وانقسام. أوجه خامنئي بإدراج إعادة الإعمار جراء الحرب ضمن الخطة السابعة للتنمية وجعلها جزءا من خريطة طريق الحكومة. يلتقي وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار غدا في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن محادثات الطرفين ستركز على التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما، ونبدأ معك حازم لمعرفة أي ردود فعل أو تصريحات رسمية بعد التسريبات التي صدرت في أكسيوس.
3: إطلاقا ليس هناك أي تصريحات في إيران، لا تأكيد ولا نفي. خلال مراسم عزاء أقيمت اليوم لعائلة المرشد الراحل علي خامنئي في جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وشارك فيها عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية على هامش هذه المراسم، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية والحقوقية بأن إيران لن توقع على أي مذكرة تفاهم لا تراعي المصالح الإيرانية الوطنية، وأكد بأن السيادة على مضيق هرمز تم ترسيخها لإيران وأن هذا الأمر قائم بالفعل، وجدد التحذير من أي انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تعليقا على أحداث اليومين الماضيين والتي استهدفت فيها القوات الأمريكية مناطق في جنوب إيران في محافظة هرمزجان تحديدا في بندر عباس. وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني أيضا بالرد على المكان الذي انطلقت منه الهجمات الأمريكية. حذر معاون وزير الخارجية من أن استمرار هذا سيقابل بالردود المناسبة دائما من القوات المسلحة الإيرانية. ولكن بالعموم فيما يتعلق بالتسريبات التي وردت في وسائل إعلام غربية وأمريكية، ليس هناك من تعليق في إيران. المسؤولون الإيرانيون كرروا القول أكثر من مرة خلال الأيام الماضية بأن شروط إيران واضحة، سيادتها على مضيق هرمز، ورفع العقوبات عن إيران، تحرير أموال إيران المحتجزة في الخارج. وبطبيعة الحال هذا كله يأتي بعد جولة وصفت بالناجحة عقدها وفد إيران المفاوض في الدوحة، ذللت من العقبات القائمة أمام طريق الوصول إلى مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وأبرز هذه العقبات كانت تتعلق بأموال إيران المحتجزة في الخارج. وكالات الأنباء الإيرانية قالت بأن توافقا حصل يقضي بالإفراج عن ما يقارب 12 مليار دولار بمجرد الإعلان الرسمي والتوقيع على مذكرة التفاهم، والإفراج عن 12 مليار دولار آخر خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين وبشكل تدريجي. هذا المبلغ عموما الذي يقدر ب 24-25 مليار دولار هو ربع أموال إيران المحتجزة في الخارج تقريبا، والتي تقدر ب 100 مليار دولار. بالعموم ننتظر أيضا أي تصريحات رسمية تؤكد ما ذهبت إليه التسريبات الأمريكية والغربية حول مسودة مذكرة التفاهم. لكن إيران تقول بشكل حاسم إن لم تراعى شروطها ولم تتحقق مصالحها الوطنية فلن توقع.
2: شكرا لك حازم كلاس من طهران. يعني واشنطن تمضي خطوة أخرى في سياق فرض العقوبات على إيران بدل الحديث عن موضوع الإفراج عن الأموال والأصول المجمدة. معك محمد بالدين، نستطلع المتوقع من موقف الإدارة الأمريكية بخصوص المقترح المسرب.
1: انتظار لقرار ترامب الذي قال للوسطاء وفق ثلاثة مصادر بينها وأولها أكسيوس ثم بعد ذلك CNN وCBS، قال للوسطاء إنه بحاجة إلى بضعة أيام للتفكير، يومين أو ثلاثة للتفكير في الصيغة النهائية التي يبدو أن المفاوضين والوسطاء قد وصلوا إليها. وبقي القرار متعلقا بما يعتقده ترامب وما يمكن أن يؤثر به عليه. لكن عمليا ما القناعة التي وصل إليها المشهد في الولايات المتحدة خاصة متابعو هذا الملف هو أن الوثيقة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإيرانية يوم أمس والتي نفاها البيت الأبيض هي والوثيقة التي سربتها وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، أو سربت بعض فحواها، عمليا هما نفس الوثيقة. لكن كل طرف يقدم لجمهوره أو لمن يستهدفهم الزاوية التي يريد، فبالتالي الصياغات تقريبا متفق على أن تكون كل منها تسوق إلى الطرف الذي يحتاج تسويقها أو استخدامها. كان لافتا أنه أكثر من مجرد عناوين، هنالك تفاصيل تم الاتفاق عليها وفق ما تشير التسريبات، منها ما يتعلق بالآلية التدريجية التي سيتم من خلالها رفع الحصار البحري عن إيران، ثم خلق آلية، وهذه أول مرة نسمع فيها أو نسمع عن هذه الصيغة، خلق آلية من قبل الولايات المتحدة لمساعدة إيران على تلقي السلع الأساسية والمواد الغذائية والمساعدات. عمليا سيكون ذلك آلية بحرية بالدرجة الأولى، وهي تندرج ضمن إجراءات وترتيبات رفع الحصار بشكل تدريجي 30 يوما أمام الحرس الثوري من أجل أن ينزع الألغام من مضيق هرمز والتي كان قد زرعها فيه منذ بدء هذه الحرب. وخاصة في شهر مارس، في نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس بدأت زوارق وفق ما تقول تقديرات الاستخبارات الأمريكية في زرع الألغام، وكان ذلك بداية بنحو 20 لغما منذ 7 مارس. الآن سيبدأ الحرس الثوري في تنظيف تلك الألغام، وعمليا لن تكون هنالك أي قيود أو رسوم من الجانب الإيراني على حرية الملاحة وفق ما تقول التسريبات الأمريكية. أما عن فرض عقوبات أو الاستمرار في سياسة العقوبات بالتوازي، فهذا عمليا جزء من المبدأ الأمريكي بأنه ما لم يمهر الاتفاق بتوقيعات وعمليا ما لم يتم تجاوز المراحل الأولى وهي مراحل الاختبار الصعبة من الاتفاق، ما يدل على أن كل طرف ملتزم ومنضبط في التزامه ومنخرط فعلا في الآلية، فإن الحال يبقى على ما هو عليه. ما تزال إيران بالنسبة للولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب، عدوا يجب أن تقلص مساعيه إلى امتلاك سلاح نووي وإلى تهديد أمن العالم والمنطقة، وبالنسبة لها هي مخرب في المنطقة وليست طرفا هنالك جزء من احترام المبادئ معه، خاصة ما يتعلق بسلسلة وآلية العقوبات. لا ننسى أيضا أن الإدارة الأمريكية كانت أعطت استثناءات عدة وتمديدات للاستثناءات فيما يتعلق بالنفط في أعالي البحار، ومنها استثناء ما يزال جاريا حتى الآن، هو عمليا لغاية نهاية هذا الشهر. هذا الاستثناء كان من أجل تخفيف الضغط عن أسواق النفط، وهذه الاستثناءات استفادت منها دول مثل روسيا على سبيل المثال، إضافة إلى ما يمكن أن يكون جزءا من آلية تخفيف العقوبات التدريجية المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم الأولية بين إيران والولايات المتحدة، وهو بالتأكيد يشمل وفق أغلب المصادر رفعا للعقوبات أو تجميدا للعقوبات على بعض الكيانات الصينية التي كانت هي المشتري الأول للنفط الإيراني. عموما نحن في انتظار أن نعرف هل أخذ ترامب قراره بالفعل بالمضي قدما في اتجاه مذكرة التفاهم هذه التي اتفق عليها الطرفان، كل ما ينقصها هو موافقة الرئيس الأمريكي، وإن حدث ففي أي إطار زمني، وكيف سيكون أيضا مصير لبنان تحديدا الذي يبدو أن غدا يوم في الواقع هو يوم الاجتماع الأمني المشترك الإسرائيلي الأمريكي اللبناني في البنتاغون، ويفترض أنه هنالك آلية خططها الولايات المتحدة بشكل منعزل فيما يتعلق بلبنان، بينما مذكرة التفاهم تنص على أن لبنان جزء من هذا الاتفاق الأشمل.
2: شكرا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. أكدت الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها بالشدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولتها وفق بيان الخارجية، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة الدولة. من جهتها أدانت الخارجية القطرية استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة أن الاستهداف انتهاك سافر لسيادتها وخرق فاضح للقانون الدولي. كما شددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وخفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار. كما أدانت الخارجية السعودية الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت. أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران، خصوصا صواريخ توماهوك واعتراضات باتريوت وثعد.
4: يد قابضة على زر التفجير، لكن يعطل هذا النهم غياب اللغم، حيث أزمة تعيشها أقوى جيوش العالم بسبب عدم قدرة كبرى شركات التسليح على تلبية احتياجاتها من الذخائر. وبناء عليه تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران. يشير تقرير استراتيجي حديث يتفق مع تصريحات أخيرة لوزير الحرب، هذا في حين أعلنت 9 دول أوروبية عدم قدرتها على الاستمرار في مبادرة تشيك التي زودت أوكرانيا خلال عامين بأكثر من 4 ملايين قذيفة مدفعية.

0: منهم دولة الاحتلال التي تروج لنفسها عبر سجل الإبادة. فتعلن شركة ألبيت سيستمز في الآونة الأخيرة إبرامها تعاقدا ضخما بنحو 1.5 مليار دولار مع عميل أوروبي لم تذكر اسمه، والهدف توفير الذخيرة المزودة بتكنولوجيا حديثة. في الأسباب، يأتي نقص المواد الخام التفجيرية والتنافس في إنتاج الرقائق الإلكترونية الدقيقة وأجهزة التوجيه فضلا عن أزمة الوقود العالمية. أما خريطة الاستهلاك فتعكس تنوعا يضم ذخائر المدفعية الثقيلة والجوية.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين اثنين من منظومة باتريوت نحو 8 ملايين دولار. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس، وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى، بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة. هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف. فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد، وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
3: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
2: لكنه ذكي ومتكرر.
4: في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارة جوية استهدفت منطقة الشويفات جنوب شرق بيروت. وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستهدف في هذه الغارة مسؤول في المنظومة الصاروخية بحزب الله. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء في غارة إسرائيلية بمسيرة على طريق عدلون جنوبي لبنان. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق زفتة دير الزهراني. كما أفادت الوكالة بسقوط 2 في غارة إسرائيلية على دراجة نارية عند طريق المساكن في مدينة سور. وأظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق بحي الآثار في مدينة سور عقب غارات إسرائيلية. وكان طيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف حي الرفاعي في المدينة. كما عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء والجرحى إثر غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي في قضاء سور جنوبي لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 5 أشخاص وجرح 5 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة صيدا جنوبي البلاد. أثرت مشاهد أثر الدمار في شوارع بلدة كفر جوز في قضاء النباطية جنوبي لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي باستهداف الطائرات الإسرائيلية بلدة ميفدون في قضاء النباطية ب3 غارات. أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا برشقة صاروخية تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القصير جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان مفصل إنه استهدف بصاروخ ثقيل مبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات ودبابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقية بمسيرة أبابيل الانقضاضية. كما أضاف الحزب أن عناصره استهدفوا آلية نميرة في بلدة القنيطرة وحققوا إصابة مباشرة فيها. الآن نذهب لزميلة كريستين ريناوي في القدس. أهلا بك يا كريستين. يعني نتنياهو يقول بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز الليطاني، ماذا بعد؟ ماذا في خطط إسرائيل تجاه لبنان؟
5: واضح سهام بأن الخطط أو الخطوات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بإعاز من نتنياهو حاليا هي عدوانية، لأن إسرائيل تخشى بأن يكبح جماحها بقرار من البيت الأبيض. هذا على الأقل ما تدعيه وتنشره مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية. التقديرات بأنه في حال تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي جرى الحديث عنها بين واشنطن وطهران بأن لبنان سوف يكون جزءا من هذا الاتفاق المستقبلي. لذلك تقول إسرائيل إنها تستغل كل فرصة حاليا لضرب البنى التحتية لحزب الله كما تسميها وتغتال عناصر وقيادات في حزب الله. رأينا هذا اليوم محاولة اغتيال لقائد منظومة صواريخ في الحزب في محاولة أو في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد امتناع عن مهاجمة الضاحية لثلاثة أسابيع تقريبا جراء وجود فيتو أمريكي يمنع مهاجمة المباني لكنه يسمح بالاغتيالات في حال وجود فرص عملياتية لذلك. لكن الإدارة الأمريكية عادت هذا اليوم وأبلغت إسرائيل بضرورة أن تبلغ تل أبيب أمريكا مسبقا بأي خطط لتنفيذ عمليات اغتيال، طبعا لأن التصعيد الإسرائيلي والخطوات الأكثر عدوانية هي تؤثر على إطار كل الملفات، تؤثر على المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا، وتؤثر على المفاوضات المباشرة التي تعقد بين الحكومة اللبنانية بين لبنان وبين إسرائيل. وغدا هنالك جلسة مرتقبة وتتناول ملفات عسكرية وأمنية. لكن إسرائيل تقول إنها لا ترى بأن الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله، لكنها تحقق شيئا واحدا سهام، وهو الفصل بين ساحة لبنان حزب الله عن إيران، لأن هذه المفاوضات الجارية هي تربط ما بين لبنان وإيران، تربط ما بين حزب الله وإيران. بالتالي هذه المفاوضات المباشرة هذا الشيء الذي تحققه بأنها تحقق الفصل بين الساحات، مع ترقب شديد إسرائيلي لنتيجة هذه المذكرة التفاهم التي نشرها أكسيوس. وعلق عليها الإسرائيليون بالمناسبة التعليقات الإسرائيلية بأن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي لم يرد بعد على هذه المذكرة للتفاهم وهي خطوة ضرورية، وأن عدم رد مجتبى خامنئي يثير قلق ترامب والدول الوسيطة حتى، وأن نتنياهو يستغل هذا الوضع لمحاولة إقناع ترامب بالعودة للقتال حتى في إيران، ويستغل هذا الوقت أيضا من أجل تنفيذ خطوات أكثر عدوانية في لبنان. لذلك رأينا إخلاء كاملا للجنوب اللبناني، رأينا توسيعا للعمليات في الجنوب اللبناني، هنالك تكبيل للعمل والهجمات الإسرائيلية في الضاحية في عمق لبنان في العاصمة اللبنانية بيروت، لكن في جنوب لبنان يقول مصدر وضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي لإذاعة الجيش إن العمل هناك شمال نهر الليطاني جنوب نهر الليطاني يجري بحرية كاملة. بالتالي وكأن إسرائيل تنتقم من الجنوب اللبناني لأنها مكبلة على صعيد بيروت، وفي ظل كل هذا تترقب ما الذي يحدث في إيران وإن كان سوف ينعكس على لبنان، مع تقديرات بأنها سوف تؤمر بوقف القتال في لبنان أيضا لأن ذلك يأتي في إطار ترتيب شامل. سهام،
4: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس. الآن مشاهدينا تريدنا أخبار عاجلة نقلا عن وكالة تسنيم عن مصدر إيراني نشير إليها تباعا. تقول وكالة تسنيم عن مصدر إيراني نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وإيران لم يعتمد أو يؤكد بعد، وتضيف الوكالة نقلا عن مصدر إيراني لن نبلغ باكستان باكتمال صياغة نص مذكرة التفاهم وسيعلن عنها بمجرد الانتهاء منها. إذا إيران تقول بأنها لم تنتهي بعد من نص مذكرة التفاهم وستبلغ باكستان في لحظة اكتمال صياغة مذكرة التفاهم مع الأمريكيين. ويضيف هذا المصدر لوكالة تسنيم بأن مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن لم تعتمد ولم يأتي أي تأكيد عليها بعد. إذا نستكمل ما تبقى من أخبار. تصعد إذا إسرائيل مشاهدينا من عملياتها العسكرية قبل يوم من الجولة الرابعة للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لما أطلق عليها اسم المسار الأمني.
1: بالنار قبل السياسة، يكثف الاحتلال الإسرائيلي توغلاته لخلق واقع جغرافي جديد أبعد من الخط الأصفر ليكون أساساً لأي تسوية محتملة مع لبنان. إسرائيل حاليا توسع نطاق تحركاتها في بلدات القطاع الشرقي والغربي والأوسط في الجنوب. الجيش هناك تجاوز نهر الليطان وتقدم باتجاه زوطر الغربية والشرقية، زبقين وغيرها. والغاية الأبعد هي الوصول إلى كفر تبنيت وعلي الطاهر، وبالتالي تطويق كامل مدينة النبطية. فهذه المدينة ومحيطها تمثل خط الدفاع الثاني لحزب الله بعد المنطقة الممتدة حتى نهر الليطاني، يليهما ثالث يمتد من البقاع الغربي حتى جبل الريحان فإقليم التفاح، وتلك جميعها تشرف على نهر الأول. التوغلات العسكرية تمثل شقا يوظفه الاحتلال وسيلة للإجهاز على جغرافيا لبنان وقدم المزيد من الأراضي قبل أي اتفاقات سلام محتملة بين طهران وواشنطن قد تشمل لبنان أيضا. أما الشق الآخر فهو توسيع عمليات الإخلاءات القسرية لتشمل أخيرا كل البلدات الجنوبية حتى حدود نهر الزهراني. هذا الضغط الميداني الإسرائيلي يسبق مسارا دبلوماسيا بين لبنان الرسمي وإسرائيل مقررا أوائل يونيو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، والأخير كذلك يتقدمه اجتماع عسكري أمني بين الطرفين يعقد الجمعة في مقر البنتاغون يذهب إليه وفد لبنان بمطالب ثابتة قبل أي ترتيبات لاحقة: وقف إطلاق النار وانسحاب كامل من الجنوب. لكن تلك الشروط اللبنانية من المرجح أن تقابل بمساومة إسرائيلية تقضي بالانسحاب من النقاط التي تقدمت إليها إسرائيل مؤخرا، فرض التمسك بنطاق الخط الأصفر والإبقاء على
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: بلا شك الدمار كبير، كما ذكرت سهام دمر مربع سكني كامل. الاحتلال الإسرائيلي بالعادة ينذر السكان ولا يحدد طبيعة الهدف أو المنزل المستهدف، وعندما يتم استهداف المنزل الذي يراد قصفه لا يكتفي بتدمير منزل واحد فقط، وإنما يقوم بإلقاء كمية كبيرة من المتفجرات على المنزل وبالتالي تدمير كل هذه المنازل. مخيم الشاطئ بالمناسبة هو من المناطق المكتظة بالسكان، من المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير وتتواجد فيها كثافة سكانية كبيرة، وجزء كبير من المناطق أو من الأحياء السكنية هناك حاليا هي عبارة عن خيام، وبالتالي نسبة الأضرار المادية كبيرة جدا. هؤلاء فقدوا منازلهم خلال الحرب، دمرت أجزاء واسعة من المخيم، والجزء الأكبر من السكان هم من النازحين الذين أجبروا على النزوح سواء من شمال القطاع أو من المناطق الشرقية لقطاع غزة، لمدينة غزة عفوا، سواء من منطقة التفاح، الشجاعية أو الزيتون، وتمركزوا وعاشوا في هذه المناطق. الآن الاحتلال الإسرائيلي حتى يلاحق هؤلاء المواطنين في أماكن سكنهم، وبالتالي خلق مزيد من الأجواء والأوضاع الكارثية على الصعيد الإنساني، وتشريد هذه العائلات التي باتت الآن وستبيت ليلتها بلا مأوى ولا تعرف إلى أين ستتجه في ظل المصير المجهول الذي سببته هذه الغارات.
5: شكرا لك حتى الآن عبد الله مقداد من دير البلح. للنقاش معنا الآن أحمد طناني، الكاتب والباحث السياسي من غزة، ومعنا رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48 من حيفا. أهلا بكما أستاذ رامي، أبدأ معك هذا النقاش لنفهم الهدف من توسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، كما قال نتنياهو، إلى 70% وربما لاحقا أكثر، لأنه يقول بأنه سيطر على 60%، وهذا ليست السيطرة النهائية. لا يبدو بأن إسرائيل ستتوقف عند هذا الحد. تفضل.
6: مساء الخير. حقيقة أنا رجعت أين صرح نتنياهو بمثل هذه الأقوال، ووجدت أنه صرحها في مؤتمر أجري في منطقة الأغوار غور الأردن أمام يعني جمهور مريح أو مؤيدين له اليوم الخميس، وهو جاء في سياق يعني استعراض بطولاته في منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر، واعتبار إسرائيل بأنها القوة العسكرية الأقوى في الشرق الأوسط، وهو يعني الاقتباس لم يتم شرحه ماذا يقصد بذلك، ولكن واضح أن العقيدة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر كما قال نتنياهو بأنها الكف عن امتصاص الضربات، وإنما المبادرة إلى الهجوم واستخدام القوة العسكرية والسيطرة على المزيد من الأراضي. نتنياهو يعتبر غزة منطقة تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، وهو سوف يعني يهدف إلى توسيع السيطرة على الأرض، لأنه يعتبر أن غزة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. هذا هو مقصد نتنياهو، وهو كان واضحا في ذلك، بأن غزة سوف تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية حتى لو توقفت الحرب أو تم يعني خفض التصعيد في قطاع غزة. هذا ما يهدف إليه نتنياهو، وهو يخاطب جمهوره الآن باعتبار أن ما حصل في غزة هو إنجاز، وأن هذا الإنجاز سوف يتم توسيعه، خصوصا في ظل الإخفاق في مواجهة النووي الإيراني وفشل الحربين على إيران في تعطيل البرنامج النووي الإيراني والمشروع الصواريخ البالستية الإيراني. لذلك هو يتباهى الآن في غزة ويركز الأضواء على غزة ويقوم ويأمر بشن عمليات في قطاع غزة للتعويض عن إخفاقه في جبهات أخرى كما ذكرت خصوصا في إيران.
5: أستاذ أحمد أطناني، ما معنى هذا القرار الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الأمنية والعسكرية في قطاع غزة بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة لحماس التي تقول بأنها ما زالت ملتزمة بخطط ترامب لإنهاء الحرب في غزة؟
2: تحياتي للجميع. أعتقد المعنى واضح، بنيامين نتنياهو لا ينفذ سوى الاتفاق الذي يريده، بمعنى هو يريد هذا الاتفاق أن يكون مقيدا وملزما للمقاومة الفلسطينية بينما لا تقدم إسرائيل أي من الالتزامات التي عليها، وبالتالي يحول هذا الاتفاق إلى غطاء لاستكمال حرب الإبادة في قطاع غزة واستكمال أهداف الحرب الإسرائيلية. من جانب آخر أيضا هو يستخدم التصعيد العدواني حاليا ضمن يعني مصلحته الانتخابية، ويقدم المعاناة في قطاع غزة، يقدم المزيد من القضم، يقدم كل هذه الإجراءات وكأنها جزء من دعاية الانتخابية لجمهوره وأيضا جزء من الرد على المزاودة السياسية الداخلية. للأسف هذا يضع الفصائل أمام مقاربات صعبة جدا، هم متمسكون باتفاق وقف اطلاق النار باعتباره المسار الوحيد المتاح حاليا لوقف حرب الإبادة، لكن ما يجري فعليا لا يوجد فيه أي شكل من أشكال الوقف، ويعني يحول واقع الإبادة إلى واقع مستدام. أعتقد أن التحدي الحالي سيضع الفصائل أمام مقاربات متعددة، جزء منها وضع سيناريوهات لتطوير قواعد اشتباك جديدة للتعامل مع مثل هذا الأمر، لكنها لن تتسرع في الذهاب إلى أي شكل من أشكال المواجهة الميدانية، ستذهب باتجاه تصعيد ضغطها على الوسطاء وعلى الدول العربية والإسلامية خصوصا الدول الشريكة في مجلس السلام. هذه الدول مارست ضغوطا كبيرة على حركة حماس في مفاوضات شرم الشيخ يعني دفعها باتجاه الموافقة على هذا الاتفاق، وقدمت تعهدات كثيرة بأنها ستكون ضامن رئيسي في دفع الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بتنفيذ برود هذا الاتفاق، والآن مطلوب منها أن تكون وفية لهذا هذه التعهدات وأن تكون وفية لهذا الضغط الذي مارسته. للأسف بنيامين نتنياهو كل ما يفعله من سلوك على الأرض كان قد مهد إليه بالمعنى الميداني عبر اختبار الرأي العام الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة. يعني حتى سياسة القضم التدريجي 34% 34 كيلومتر يعني تلحى الجيش الإسرائيلي خارج الخط الأصفر دون أن يعلن ذلك صراحة، وكان ينتظر هل هناك رد فعل دولي أم لا. سياسة قصف المنازل في شهر فبراير نفذ أول نموذج لقصف المنازل ولم يكن هناك أي رد فعل دولي. سياسة الاغتيالات كذلك بشكل تدريجي كان يدعي وجود أحداث أمنية، والآن وصل إلى مرحلة يدعي أن هذا جزءا من تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار،
5: هو
2: يعني يعي أن الرأي العام الدولي يجب أن يفضل.
5: لكن نعم. سيد أحمد، ذكرت بأن المقاومة حتى الآن التزمت باتفاق وقف اطلاق النار والخطة الأمريكية، لكن في ضوء هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة والتي لن تتوقف على ما يبدو، هل حماس قادرة على الرد؟ كيف يمكن أن ترد في حال ما إذا يعني كان هناك وعي كامل بأن هذا الاتفاق لن يقود إلى أي شيء في النهاية، خاصة مع المواقف الأخيرة التي صدرت عن مجلس السلام؟
2: هو بكل الأحوال الصرورة التاريخية تقول طالما وجد احتلال توجد مقاومة، هناك قدرة دائما على التعامل مع تعديات الاحتلال وقدرة على رفع كلفة هذا الأمر وكلفة الوجود الإسرائيلي على الأرض، وهناك قدرة للمقاومة للتعامل مع هذا الأمر، لكن الأمر مرتبط بالحسابات السياسية وبتعقيدات المشهد وإدراك ما يريده بنيامين نتنياهو بالمعنى الاستراتيجي. هو يريد العودة لحرب الإبادة بزخمها الكامل، وبالتالي ينظر إلى أي إمكانية للتصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية بأنها فرصة لتصعيد عدوانه في قطاع غزة. لذلك الموقف الفلسطيني حتى الآن هو مرتبط أساساً بتجنب الذهاب إلى مواجهة بالمعنى الميداني والتمسك بهذا الاتفاق وعدم السماح لبنيامين نتنياهو يعني بأن يخرج من هذا الاتفاق أو أن ينهار هذا الاتفاق بشكل أو بآخر. لذلك نظرت الفصائل للكثير من التحركات الأخيرة بعين الريبة، خصوصا التحركات التي أجراها مدير التنفيذي لمجلس السلام والتي بشكل أو بآخر وفرت الغطاء لمثل هذا التصعيد، وأيضا وفرت الغطاء لما يمكن أن يمنح بنيامين نتنياهو مساحة لأن يعلن بأن هذا الاتفاق لم يكتمل لأن الفصائل لا تلتزم بشقها من هذا الاتفاق، وهو ما يحاول حصره بعنوان نزع السلاح، بينما على أرض الواقع لم يلتزم الاحتلال بأي شيء من تفاصيل المرحلة الأولى. لذلك أعتقد أن خيار المواجهة الميدانية حتى الآن هو ليس حاضرا على الطاولة، رغم أن القدرة تبقى موجودة حتى بأبسط الأدوات. بالمناسبة يعني في الشهور الأخيرة من حرب الإبادة لا يوجد سلاح بالمعنى الفعلي لدى المقاومة، لكن ما كانت تقاوم فيها الفصائل هي أبسط الأسلحة، والحاضر الرئيسي كان هو الإرادة الفلسطينية بأن يواجه هذا الاحتلال وأن ترفع تكلفة يعني وجود الاحتلال على أرض قطاع غزة. لذلك الآن ما
5: سنعود لهذه النقطة لأنه من المهم جدا، بما أنها تأخذ ذريعة إسرائيلية، لماذا لا تقول حماس بأنه لا يوجد السلاح بيدها الآن كي تلغي كل هذه الذرائع الإسرائيلية. لكن أعود لضيفي في حيفا أستاذ رامي منصور لأسأل عن تصريحات صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي مؤخرا بمجرد يعني القيام بعملية الاغتيال الأخيرة. كاتس يقول بأن خطة الهجرة ما يسميه بالهجرة الطوعية في قطاع غزة ستنفذ في النهاية. فبالتالي هل موضوع السيطرة موضوع الاحتلال لقطاع غزة أيا كان 60-70% 100% هل هو خطوة متقدمة لتطبيق موضوع تنفيذ موضوع التهجير؟
6: بالطبع إسرائيل لو تمكنت من تهجير سكان قطاع غزة لقامت بتهجيرهم منذ اليوم الأول، ولكن هي لم يتح لها ذلك طيلة فترة الحرب، ولكن هي سوف تبقى أن تحاول بدفع الفلسطينيين إلى الهجرة كما تقول طوعيا للبحث عن مكان أفضل للحياة أو للعيش لأسرهم وأطفالهم. ولكن أيضا تصريح كاتس هو يأتي في سياق المنافسة الإسرائيلية الداخلية.
0: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 10:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
5: 97.10 FM. ما يخرج به نيكولاي ميلادونوف والقرارات التي يصدرها مجلس السلام أو البيانات يعني تقول بوضوح بأن هذه الخطط هي خطط إسرائيلية تكتب بأقلام مجلس السلام الذي يرعاه دونالد ترامب. إذا كانت إسرائيل قد أدارت ظهرها للخطة الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة، فلماذا تلتزم بها المقاومة؟
2: يعني كما قلت، هذا المسار الوحيد المتاح حاليا للوصول إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار لإيقاف حرب الإبادة. عندما يعني وجدت المقاومة نفسها أمام مقاربة دقيقة، إما أن تخسر الأرض وتخسر وجود الشعب على هذا الأرض في ظل مخططات التهجير، كان هناك يعني ترتيب للأولويات. الأولوية الحفاظ على الأصول الاستراتيجية، وبالتالي الحفاظ على الأرض والحفاظ على الشعب على هذه الأرض وإيقاف المعاناة الإنسانية بأي ثمن كان. المقاومة دخلت هذا الاتفاق وهي تعلم تماما أن جزء أساسي من بنود هذا الاتفاق هي مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، ويمكن لها أن تملك بنيامين نتنياهو إنجازات لم يستطيع أن ينتزعها بالقوى العسكرية. لكن المقاربة الأساسية كانت إنهاء المعاناة الإنسانية، وهذا المدخل الأساسي للليونة التي أبدتها المقاومة واستجابتها لكل الضغوط التي مورست عليها من دول كثيرة بما فيها دول عربية وإسلامية من أجل القبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان هناك رهان أن المناقشة في التفاصيل يمكن أن تحيد الكثير من المخاطر. على سبيل المثال، حينما أقضى ملف القوى الدولية للنقاش، كان هناك يعني إمكانية لتحييد هذا الملف عن إمكانية أن تكون هذه القوة قوة لنزع السلاح وبالتالي قوة معتدية على الشعب الفلسطيني. وتم الاتفاق في البروتوكول التشغيلي أنها قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، ولذلك عطلها الاحتلال من الدخول إلى قطاع غزة لأنها ستعني عمليا انسحاب إسرائيلي من مناطق الخط الأصفر. الآن في ملف السلاح على سبيل المثال، هناك نقاش في التفاصيل، لكن هذا النقاش عاجل الاحتلال لمنعه وعاجل الاحتلال لإجهاضه. عندما كان هناك حديث أولا عن فكرة الأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية، كان يمكن للمقاومة أن تمدد كل الادعاءات الإسرائيلية حول وجود أسلحة ثقيلة بمعنى الفعلي في قطاع غزة. لكن بنيامين نتنياهو عندما خرج واعتبر السلاح مثل الكلاشينكوف هو سلاح فردي،
5: لكن اسمح لي أستاذ أحمد، نحن نتحدث عن أمر يعني أمر قديم، يعني أمر سابق. كل ما يصدر عن بنيامين نتنياهو هو يميني متطرف، لكن من يتحدث الآن هو مجلس السلام الذي فوضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومجلس السلام نفسه يقوم الآن بمحاولات لتطبيق خطة نزع السلاح على الأرض، من ضمنها تسليم السلاح وتدمير الأنفاق. فكيف يمكن لحماس أن تتعامل مع ربما هذا الواقع؟
2: لذلك تحديدا اعتبرت المقاومة الفلسطينية أن تحركات ميلادينوف هدفها الرئيسي توفير غطاء لكل الانتهاكات الإسرائيلية، وأيضا توفير مدخل للتنصل من الخروقات الإسرائيلية للتفوق في الأخضر. حتى عندما تحدث ميلادينوف خطابه في مجلس الأمن عن الخروقات، تحدث عنها وكأن فاعلها مجهول ولم يسمي الاحتلال الإسرائيلي. حتى عندما تحدث عن كثير من التفاصيل التي عطلت في هذا الاتفاق، لم يضع الأمر بالمعنى الفعلي أمام يعني الرأي العام الدولي ليقول بوضوح أن من عطل دخول القوى الدولية ومن عطل دخول لجنة التكنوقراط هو الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هناك نظر بعين الريبة وعلامات استفهام كبيرة حول دور ميلادينوف تحديدا، وحول شكل مجلس السلام وشكل إدارته لهذه القضية. هل مجلس السلام هو مجلس فعلي للسلام أو أنه فقط غطاء ليمنح إسرائيل مساحة للمناورة؟ لذلك عندما قلت أن هناك سعي للضغط على
5: سؤالي يا أستاذ أحمد كان عن حماس في مجلس السلام، حماس والمقاومة ماذا يمكن أن تفعل مع هذا القرار الإسرائيلي بتوسيع السيطرة العسكرية في قطاع غزة؟ وإذا كانت لا تواجه الاحتلال عمليا عسكريا، فلماذا هناك تعيينات جديدة، قائد للجهاز العسكري لكتائب القسام ثم يتم اغتياله ويتم الإعلان عن الأسماء؟ لماذا هذه المدورة في الأسماء وفي المناصب إذا كان لا يوجد ربما رغبة أو قناعة بضرورة المقاومة في هذه المرحلة؟
2: هناك فرق ما بين القناعة وما بين القرار. هنا القناعة بإمكانية وسيرورة المقاومة هي أعتقد أنها حاضرة لدى حركة حماس ولدى غالبية فصائل المقاومة الفلسطينية، لكن الحديث عن تعيينات والحديث عن ميليشيا باغر هذا كله حديث إسرائيلي، كله ادعاءات إسرائيلية. القوم فقط عندما تنعى شهداء تحدد مواقعهم ضمن هيكليتها العسكرية، لكن لا يوجد قرار لدى أي فصيل فلسطيني بأن يحل جناحه العسكري أو نشاطه العسكري أو يتخلى عن فعله الكفاحي ضد الاحتلال. لكن يبقى قرار الاشتباك وعدمه، قرار اتخاذ هذا الشكل من أشكال الاشتباك من عدمه، هو خاضع للتقديرات الاستراتيجية لدى المقاومة وخاضع أيضا لتقديراتها للنهضة السياسية الراهنة ومدى حسيتها. الآن هناك إدراك رئيسي أن بنيامين نتنياهو يريد أن يفجر هذا الاتفاق، بنيامين نتنياهو يريد أن يصعد ويعود لحرب الإبادة، هو يريد التخلص من كل الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة في الوقت الذي تريد المقاومة الحفاظ على هذه الكتلة الموجودة على الأرض في قطاع غزة. لذلك هي لا تعاجل بهذا الاشتباك، لا تريد الذهاب إلى منح إسرائيل فرصة لأن تدعي وجود حالة من الاشتباك في قطاع غزة وتثبت التزامها بكل تفاصيل هذا الاتفاق، وتضع هذا أمام الرأي العام الدولي وتضع هذا أمام الوسطاء باعتبارهم الطرف الذي يحمل وجهة النظر الفلسطينية إلى العالم.
5: طيب أنتقل بسؤال الأخير لك أستاذ رامي. إسرائيل قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة وعمليات اغتيال للقيادات العسكرية لحماس، لكن عمليا هل في الذهنية الإسرائيلية رغبة في يعني توجيه اليوم التالي العثور على قيادة فلسطينية جديدة في قطاع غزة، أم أن زمام الأمور مستقبلا ستكون بيد إسرائيل على الميدان؟
6: هي زمام الأمور الآن ومستقبلا إسرائيل، تريد مستقبلا أن تكون في يد إسرائيل، في يد إسرائيل دون أن تتحمل أي مسؤولية عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. يعني الحديث عن عن عن قطاع غزة ليس فقط مقاومة ومواجهة التمدد الإسرائيلي في قطاع غزة، وإنما عن كارثة إنسانية مستمرة وستستمر لسنوات. إسرائيل تريد أن يبقى قطاع غزة خرابا ليبقى ذكرى في وعي الفلسطينيين بأن أي محاولة لمقاومة إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي سوف يكون تكون نتيجته كما حصل في قطاع غزة. هذا ما تريده إسرائيل، بأن يصبح قطاع غزة ماثلا في الوعي الفلسطيني بعدم جدوى مقاومة الاحتلال، وأن أي تفكير مقاومة الاحتلال سيكون مردوده هو الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية. لذلك إسرائيل تريد إبقاء قطاع غزة كما هو دون إعادة بناء ودون إعادة ترميم ما دمر من مستشفيات ومدارس وغير ذلك ما يمكن تمريره لأنها تريد أن يكون ذلك عبرة تاريخية للعرب والفلسطينيين بعدم جدوى المقاومة، ولكن كما ذكرت دون تحمل المسؤولية الإنسانية على الكارثة الحاصلة في قطاع غزة. هذا هو هدف إسرائيل.
5: شكرا جزيلا لك رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48 من حيفا، ونشكر ضيفنا من غزة أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطاع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
10: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
11: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة او بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
10: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
12: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظ. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات، كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
10: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
13: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئرا للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضا عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضا عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
10: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
5: على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، تعيش البلاد أزمة اقتصادية واستقطابا سياسيا كبيرا. تمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشح اليسار على حساب مرشح اليمين المتشدد. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة خالد الغربي.
14: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات، استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
15: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
14: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد
16: أبلاردو. راديو الحرية
17: 97.10 FM FM FM.
16: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق دقة في العمل أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com شركة وتد للحديد والصلب نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق والقعدة الحلوة بدها مذاق ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق الروقان برضو لازمه قهوة مذاق قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي جوال 0593-69-6666
5: أصل القهوة مذاق
4: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق
6: لويا لمواد التنظيف
7: يا سلام على الروائح يا عيني على النظافة حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة
8: سمعتكم صبايا هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع للاستفسار 0598-737375 لويال بتعطر حياتك وبتحميها
9: راديو الحرية
10: 92.7 بالعشرة FM
11: تسريبات يتحدث عن عدة نقاط تقريبا هي نفس الفحوى أو النقاط العامة التي كنا نسمعها سواء من الجانب الإيراني يوم أمس أو حتى من تسريبات أكسيوس يوم السبت قبل الماضي حيث كان يفترض أن ساعات فقط تفصلنا عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى اتفاق أو الوصول إلى صفقة يقول الرئيس الأمريكي أو تقول في الواقع المصادر الأمريكية نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض بأن هذه الوثيقة تقضي بثلاثين يوما يجب أن تقوم إيران فيها بنزع الألغام من مضيق هرمز أن تحرر الملاحة عبر المضيق بحيث لا تكون هنالك أي قيود أو رسوم يتم تقاضيها على الملاحة عبر المضيق فوق ذلك إيران هناك اتفاق مبدئي أو تعهدات مبدئية من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإيراني الأمريكيون تعهدوا بالرفع التدريجي للعقوبات خاصة العقوبات المتعلقة بالملف النفطي ولاحقا تعهدوا بالتفكير هكذا نقلت CNN عن أحد المصادر تعهدوا بالتفكير في رفع العقوبات كلما المتعلقة بالنووي كلما كانت هنالك بوادر للانضباط والالتزام بالاتفاق المبدئي الذي يبدو أنه تم التوصل إليه وهو في انتظار موافقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وCNN تقول بأنه قال للوسطاء أنه بحاجة إلى يومين أو ثلاثة لكي يعطي قرارا نهائيا حوله بعد أن اتفق الوسطاء والمفاوضون على هذه الصيغة النهائية. هناك أيضا الرفع التدريجي للحصار البحري على إيران، بمعنى أنه ليس رفعا فوريا، سيكون هذا الرفع تدريجيا كلما انخرطت إيران أكثر في تطهير مضيق هرمز من الألغام، بالسماح بحرية الملاحة، الانضباط فيما يتعلق بأي تهديدات قد تفهم أو تفسر من الجانب الأمريكي، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالالتزام النووي. عمليا الملف النووي رحل بشكل شبه كامل، لا نقول كامل ولكن بشكل شبه كامل، إلى المفاوضات التفصيلية التي ستكون في مدة 30 يوما، القابلة للتمديد إلى 60 يوما، أي الإطار العام للاتفاق هو 60 يوما. ما الذي جرى الاتفاق عليه مبدئيا فيما يتعلق بالملف النووي؟ هو أن إيران قدمت تعهدا صريحا بأنها لم تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وهنالك تفاهم مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بأن إيران ستعطل برنامجها لتخصيب اليورانيوم. المدة ربما تكون ما تزال محل نقاش بين الجانبين الأمريكي والإيراني، هذه نقطة تضاربت فيها المصادر، لكن هنالك أيضا موافقة إيرانية واتفاق على أن اليورانيوم على التخصيب سيتم التخلص منه. كيف سيتم التخلص منه؟ هذه نقطة كانت تضغط الولايات المتحدة، أو يضغط ترامب تحديدا، أو مصر على أنه إما أن يتم افتكاكه أو أخذه بالكامل من قبل الولايات المتحدة، تدميره في مواقع أخرى، نقله إلى مواقع أخرى وتدميره، أو أنه ستكون هنالك عملية أو تنسيق مشترك بحضور آلية دولية وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار إلى ذلك ترامب أمس الأول في منشور له. وهذه الآلية من خلالها إما تختار إيران أن يتم تمييعه أو تدميره، إتلافه في الموقع الذي يوجد فيه هذا اليورانيوم على التخصيب الآن، أو أنه تختار إيران موقعا آخر في إيران لكي ينقل إليه هذا اليورانيوم على التخصيب ويتلف أو يميع في ذلك الموقع الآخر. لكن بقي كثير، وإن كانت هذه الورقة ورقة التفاهم أو المبادئ بين الجانبين الأمريكي والإيراني قد أخذت كل هذا الوقت، فتفاصيل تقنية قد تحتاج أكثر من 60 يوما، خاصة فيما يتعلق بحاجات إيران من اليورانيوم للحاجات الطاقوية والعلاجية مثلا، وما الدولة الوسيطة الثالثة التي يمكن أن تكون بالنسبة لإيران مقبولة لتوفير تلك الاحتياجات في فترة تجميد التخصيب، ثم المدة نفسها. كذلك ما يتعلق برفع العقوبات عن بعض الأصول المتعلقة بالملف النووي، تلك نقطة حتى الآن لا إيضاحات صريحة حولها.
12: طيب، الطريف حازم كلاس، أن النفي الذي جاء أو نقلته وكالة تسنيم عن مصدر إيراني لم يكن نفي لمضمون ما كشف، وإنما نفي لفكرة أن يكون هذه هي الصيغة النهائية، بمعنى أنه المضمون قد يكون سليم لكن قابل للمزيد من المفاوضات. ممكن توضح لنا إن سمحت تفاصيل الموقف الإيراني فيما يخص ما نشر في أكسيوس ووسائل الإعلام الأمريكية؟
13: يعني بداية يمكن القول بأنني أتفق تماما مع قاله محمد، بأن كل جانب يقدم الرواية التي تناسبه وتناسب جمهوره، هذا من زاوية. ومن زاوية أخرى يجب أن لا ننسى خالد بأن ما يتم الحديث عنه هو مذكرة تفاهم أو إطار لمبادئ عامة، وبالتالي نحن نتحدث عن خطوط عريضة التفاصيل فيها ربما لم تكشف ولن تكشف. محاولات وسائل الإعلام الغربية أو الإيرانية أو أي وسيلة إعلام معرفة مزيد من التفاصيل، ستقدم هذه التفاصيل برواية الجهة التي تقدمها، سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ما سربته لوسائل الإعلام سواء عبر التلفزيون الإيراني أو وكالات أنباء إيرانية تتحدث عن شروطها، تتحدث عن الحفاظ على سيطرة إيران على مضيق هرمز، رفع العقوبات، الوصول إلى أموال إيران المحتجزة في الخارج، عدم تناول البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة وترحيل ذلك إلى مرحلة لاحقة، مع الإصرار على أن إيران لن تسلم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أي دولة. كل هذا شروط وضعتها إيران سابقا، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كل هذا يذكر به الإعلام الإيراني بشكل كامل، ولكن ما هو مؤكد أن المبادئ العامة سواء من الإعلام الإيراني ما يتم تسريبه أو من الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي عموما تتقاطع بشكل كبير مع بعضها البعض. ربما التفسيرات والتفاصيل والتأويلات هي المهمة عندما يتم الحديث عن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار. بالنسبة لإيران رفع الحصار سيكون بالتوازي مع فتح مضيق هرمز، ولكن فتح مضيق هرمز يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب 40 يوما، قبل 28 من شباط فبراير الماضي، وبالتالي إعادة عدد السفن التي تعبر المضيق إلى نفس العدد الذي كان. الآن نتحدث عن متوسط 30 سفينة وناقلة يوميا، ما كان قبل 28 من شباط فبراير الماضي بحسب مصادر مختلفة ترصد حركة السفن بحوالي 130 سفينة يوميا، وبالتالي إيران ستعيد هذا الرقم بشكل تدريجي ليكون 130، أي أنها ستواصل التحكم بالمرور والعبور للسفن والناقلات. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه لن يسمح بمرور السفن التي تتبع لإسرائيل سواء كانت عسكرية أو تجارية، لن يسمح للبوارج الأمريكية العسكرية بالمرور، وبالتالي نحن نتحدث عن حالة يفتح فيها مضيق هرمز بالفعل ويعود إلى ما كان عليه، ولكن إيران تسيطر على الموضوع. الألغام البحرية لا تزال موجودة، وبالتالي لن يكون هناك حرية للسفن بالتحرك ريثما تقوم إيران بمعالجة الألغام والتعامل معها، وبالتالي السفن مضطرة لاتباع تعليمات بحرية الحرس الثوري الإيراني في العبور من مسارات يحددها الحرس الثوري الإيراني كي لا يكون هناك أزمة أمنية أو ارتطام بأي من الألغام. كل هذا يتبع للتفسيرات بطبيعة الحال. التأكيد الوحيد الآن في إيران هو أن الصيغة النهائية لم يتم المصادقة عليها بعد، وإيران لم تسلمها لإسلام أباد، ولن توافق إيران على أي مذكرة لا تراعي هذه الشروط ولا تراعي المصالح الإيرانية.
12: طبعا حتى التفاصيل هناك طبعا فيها اختلافات، يعني إن كانت إيران تصر على أن تحكم السيطرة على مضيق هرمز، ما نقله موقع أكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين تفسيرهم لكلمة الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بالنسبة للأمريكي هذا معناه أنه لن يكون هناك رسوم ولا مضايقات وحرية حركة بشكل كامل. بكلمات أخرى الأمريكي يقول أن إيران لن تتحكم في مضيق هرمز، وهذا طبعا يخالف التفسير الإيراني. في انتظار أن نعرف الصيغة الرسمية النهائية. أشكرك حازم كلاس من طهران، وأشكر محمد أبدين من واشنطن. مشاهدي الكرام، ينضم إلينا الآن الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم.
14: أهلا بكم.
12: خلينا أولا نحاول

0: مراسلكم من طهران يشير على أن هناك إمكانية أن لا يتم الإعلان عن تفاصيله، وبالتالي هذا يترك الباب مواربا للأطراف لإعطاء تفسيرات مختلفة ليحاول إرضاء جمهورهم من خلالها، وبالتالي الحديث عن أن الاتفاق تم وفق هذه المعطيات وبالتالي يستطيع أن يتحدث مع جمهوره. الآن هذا في موضوع الشكل أولا. ثانيا بموضوع السياق، نحن نتحدث عن سياق اتفاق لستين يوم من 30 إلى 60 يوما، يحاول من خلال الأطراف أخذ استراحة محارب بين قوسين للذهاب قدما فيما إذا أراد الذهاب نحو اتفاق نهائي أو العودة إلى شكل من الحرب، ويراهن الأطراف على أن الحرب لن تعود، وهذا ما يراهن عليه الولايات المتحدة بشكل أساسي أن الحرب ممكن أن لا تعود، وبالتالي يحاول كل طرف أن يضع شروطا أو شكلا للاتفاق الأولي الذي يمكن البناء عليه في المستقبل فيما إذا كان هناك اتفاق نهائي ببعض القضايا. بمعنى إذا تحدثنا عن مضيق هرمز، وهنا القضية مهمة بهذا السياق، إذا كان الاتفاق حول أن يكون مضيق هرمز مفتوحا من دون أي تقييدات فهذا سينسحب على الاتفاق النهائي، هذا ما ستحاول المراهنة عليه الولايات المتحدة، فيما إيران تحاول المراهنة على أن موضوع النووي سيظل يعني بيدها، لن يكون محط المفاوضات في هذه المرحلة وبالتالي تحفظ أوراق للمرحلة القادمة. الآن فيما يخص سؤالك حول المراحل، هناك هذه إشارة إلى أن هناك عدم ثقة بين الأطراف، بمعنى أنه لن يقوم أي طرف بالتقدم بالخطوات التي مفروض منها أن يتقدم بها بموضوع فك الحصار أو فتح المضيق إلا بخطوات من الطرف الآخر، هذا دليل على عدم ثقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى هشاشة في الاتفاق إذا لم يكن هناك إرادة سياسية لدى الأطراف. الأمر الرابع هو مرتبط بالتفاصيل، إذا تحدثنا عن اتفاق إطار يتحدث في المبادئ فإن التفاصيل إذا لم يتم يعني التعامل معها بشكل جدي يمكن أن تؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق، بمعنى إذا كانت هناك تفسيرات مختلفة للاتفاق الذي سيتم طرحه وكل طرف يحاول يفسرها بطريقة مختلفة ولا يوجد موافقة على التفاصيل، هذا معنى أن هذا الاتفاق اتفاق هش ضعيف يمكن أن يتم تجاوزه في الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون هناك حالة من التقلبات، وبالتالي أعتقد أن الأطراف إذا كان لديهم إرادة سياسية سيكون حديث عن التفاصيل، وأعتقد أن جزء من المحادثات التي كانت في الدوحة في الأيام الأخيرة مرتبطة بالتفاصيل، وهذا يعني إن دلف سيدل على أنه هناك محاولة للذهاب قدما أن يكون هناك تفاصيل واضحة لهذه المرحلة، وإن كان ليس بالضرورة الإعلان عنها أو يعني الخوض بمآلاتها، إنما هناك توافقات حول هذه التفاصيل لأنها يمكن أن توقع الاتفاق. الأمر الأخير خالد هنا مهم الإشارة إليه هو السياق الزماني وما يحدث في المنطقة، أنه جزء من الاتفاق مرتبط بأن يكون هناك اتفاق على كل الجبهات، بمعنى جبهة لبنان، وهذا له دلالة مهمة، بمعنى الحرب التي بدأت بها إسرائيل خلال أو التصعيد الذي كان خلال اليومين الماضيين هذا يمكن أن يكون إشارة، والتصريح اليوم من أن وفقا لأكسوس أن رئيس ترامب بحاجة لعدة أيام حتى يقرر، هذا يمكن أن يكون إشارة إلى أن الاتفاق يمكن أن يشمل هذه الجبهة، وأراد ترامب أن يعطي للإسرائيليين يعني عدة أيام للعمل على الجبهة اللبنانية وإنجاز ما يريد الإسرائيليون إنجازه في الجبهة اللبنانية، لأن الاتفاق يمكن أن يشمل الجبهة اللبنانية وهذا سيقيد إسرائيل في استمرارها في حربها على الجبهة اللبنانية، وبالتالي يمكن أن يريد أن يكون هذا الجدول الزمني الذي تحدث عنه ترامب عدة أيام وفقا لأكسوس للموافقة على الاتفاق، مع أن الاتفاق وفقا للتصريحات كان منجزا يوم الثلاثاء أي المسودة، هذا دليل على أنه هناك يمكن أن يعطى لإسرائيل يعني هامش من الأيام للعمل على الجبهة اللبنانية التي كانت تؤرق الإسرائيليين خلال الفترة الماضية.
1: طيب أشير أولا لهذا الخبر العاجل، الديوان الأميري القطري يقول إن أمير البلاد تلقى اتصالا من الرئيس ترامب استعرضا في مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إذن الديوان الأميري القطري يؤكد أن أمير البلاد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي بحثا في مستجدات الأوضاع، وأن أمير البلاد ورئيس ترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، إذن بحسب الديوان الأميري القطري أمير البلاد ورئيس ترامب بحثا خلال الاتصال جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. ما يبدو لي، صحح لي كيف ترى الأمور، أن ربما ما اتفق عليه الطرفان هذه المرة هو كيف يمكن النزول عن هذه الشجرة، لأنه لو تحدثنا عن 60 يوم هل يعقل أن تستأنف الحرب خلال 60 يوم؟ لو أراد ترامب أن يستأنف كان يستأنف الآن بعد أن تتوقف 60 يوم، ممكن أن يعود إليها، يبدو الأمر غريب.
0: صحيح، هذا سيكون من الصعب بمكان أن تعود الحرب على 60 يوما، خصوصا إذا كان الاتفاق اتفاقا ناجزا بمعنى وفق تفاصيل واضحة وآليات تنفيذية، وبالتالي هذا سيصعب العودة إلى الحرب. ولكن السؤال المركزي، هل القضايا النهائية هل هناك على الأقل توافقات أولية حولها؟ ويبدو أن هناك توافقات أولية، بمعنى حتى الملف النووي هناك توافقات مرتبطة بموضوع التخصيب، مرتبطة بالإشارة إلى أنها لن تقوم بالذهاب قدما في برنامجها النووي.

0: بالتالي هناك نوع من التوافقات التفاصيل، ودائما الشيطان يكمن في التفاصيل، هو الذي سيكون محط مفاوضات الستين يوما. السؤال المركزي مرتبط بالإرادة السياسية للأطراف، هل الإرادة السياسية للأطراف بالذهاب قدما نحو إنجاز هذا الاتفاق أم لا، وهذا سيحدد مصير فترة الستين يوما، بمعنى العودة للحرب ستكون صعبة. وبالمناسبة هذا كان الذي يؤرق الإسرائيليين، بمعنى أن نتنياهو حديثه اليوم كان أنه يحاول حث الرئيس ترامب على عدم الاستمرار في هذا الاتفاق، إنما العودة للحرب، بمعنى أنه هناك شعور إسرائيلي إذا تم اتفاق لستين يوما فلن يكون هناك عودة للحرب، وبالتالي هناك سيكون توافقات مرتبطة بالملف النهائي. ولكن إذا كان هناك لدى الأطراف الأمريكي والإسرائيلي يعني خطوط حمر واضحة كبيرة متعارضة بشكل واضح مع الطرف الآخر، هذا يمكن أن يصعب من الوصول إلى اتفاق، والاستمرار في الوضع القائم أي وضع الاتفاق من دون الوصول إلى وضع الاتفاق وقف إطلاق النار أو ما نسميه مذكرة التفاهم، هذه من دون الوصول إلى اتفاق نهائي، وهذا سيجعل القضية مجمدة، بمعنى الحرب مجمدة لفترة لاحقة تستمر فيها المفاوضات على غرار المفاوضات التي كانت لفترة طويلة، وهذا لن يكون مريحا. وهنا بالاتصال حول الاتصال الهاتفي الذي كان بين الرئيس ترامب وأمير دولة قطر، هذا إشارة كذلك مرتبطة بالوضع الإقليم، الدول العربية والدول الخليج العربي تريد الوصول إلى اتفاق، تريد الحلحلة في موضوع مضيق هرمز، وتريد الاتفاق بهذا الجانب، وبالتالي هناك ضغط من هذه الدول في سبيل حث الرئيس ترامب على الموافقة على مذكرة التفاهم هذه.
1: معرفة موازين القوى الآن في ملامح ما نراه ربما يعكس لنا، يعطينا صورة لمحة عما يمكن أن يحدث عندما تبدأ المفاوضات إن صحت مذكرة التفاهم أو المعلومات الموجودة الآن عن مذكرة التفاهم. ميزان القوى ما نراه الآن من ميزان قوى ربما يعطينا لمحة من يمكن أن يقدم تنازلات. يعني عندما نرى الرئيس الأمريكي يوافق على ترحيل، الحرب لم تبدأ من أجل مضيق هرمز أو حصار ألماني، حرب بدأت هكذا يقول الأمريكي والإسرائيلي من أجل البرنامج النووي، من أجل التخلص من النظام. الآن لم يعد أحد يتحدث عن النظام، لم يعد أحد يتحدث عن الصواريخ، لم يعد أحد يتحدث عن حلفاء أو وكلاء إيران، وحتى البرنامج النووي سيبحث لاحقا بدون ضمانات أن يتم التوصل إلى اتفاق. ويبدو أن ترامب حتى يشعر بخطر أن دول في المنطقة تتفاهم مع إيران، يعني فوجئنا بالتهديد لعمان بضرب عمان، وزير الخزانة الأمريكي الآن يهدد أيضا عمان بعقوبات إن تم التوصل إلى نوع من التفاهم مع إيران. يبدو أن الأمريكي يشعر أن الأمور لم يعد يسيطر عليها تماما. هل هذا الموقف، قراءة لهذا الموقف أو هذه العناصر التي أتحدث عنها الآن تعطينا لمحة أن ترامب من الممكن أن يقدم تنازلات في المرحلة المقبلة؟
0: سؤال مهم. يعني الولايات المتحدة كما أشرت هي بمأزق، بمعنى استمرارها في حالة الحرب من دون إنجازات هذا سيجر الولايات المتحدة لحرب طويلة واستنزاف للولايات المتحدة ولمواردها، وبالتالي هذا
1: هناك انتخابات
0: وهناك انتخابات وهناك يعني ليس هناك يعني ضرورة لهذه الحرب خصوصا في لفترة طويلة، هذا سيضر بالولايات المتحدة. والمأزق من الجهة الأخرى أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها، بمعنى كل يعني حديث ترامب حول اتفاق أوباما الذي كان والحديث عن الاتفاق كان سيئا، يبدو أن ترامب سيعود إليه، وبالتالي هذا سيضع ترامب أمام حالة من الهجوم من الطرف الآخر في الولايات المتحدة ومن العالم أنك عدت إلى ما كان وصل إليه أوباما، وبالتالي عدنا للنقطة صفر التي كانت قبل الحرب، وبالتالي هذا سيضع ترامب أمام مأزق، بمعنى بأي الوجهات سيتقدم، وبالتالي هو سيحاول الضغط على الإيرانيين لتقديم بعض التنازلات. السؤال المركزي، هل سيعطي الإيرانيون هذه التنازلات؟ لأن الإيرانيين أنفسهم ليسوا بحالة كذلك من الفوز الكبير، بمعنى هم صمدوا، استطاعوا الصمود، استطاعوا إيذاء إسرائيل والولايات المتحدة من خلال هذه الحرب، ولكن إيران تعاني من العقوبات، كانت تعاني من موضوع الحصار، وكان هناك ضغط على الاقتصاد الإيراني مرتبط بالعقوبات الأمريكية وزيادة العقوبات الأمريكية والحصار الأمريكي، وبالتالي إيران تريد الذهاب نحو اتفاق، الولايات المتحدة تريد الذهاب نحو الاتفاق. السؤال هنا أين نقطة الوسط؟ بمعنى أي التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف للطرف الآخر؟ هل نحن أمام معادلة صفرية أم أننا أمام معادلة قابلة للقسمة على اثنين؟ وهنا يمكن أن يقدم الأطراف تنازلات. هل الولايات المتحدة يمكن أن تقبل التنازلات الإيرانية المرتبطة بالملف النووي الذي كانت كما كانت سابقا، ويكون التعديل مرتبط بالسنوات، بدل 10 سنوات تكون 20 سنة مثلا؟ هل تكون الأمر مرتبط
1: تعليق التخصيب؟
0: تعليق التخصيب، هل الأمر يكون بنسبة التخصيب أو غيرها؟ هذا سيكون سؤال مركزي، بأي مدى سيكون مرونة لدى الإيرانيين، وبالمقابل كيف ستكون المرونة من قبل الولايات المتحدة في التعامل مع موضوع العقوبات؟ موضوع العقوبات مهم للإيرانيين، لأن الإيرانيين يريدون الخروج من حالة العقوبات التي تحاصر إيران. ويبقى السؤال المركزي مرتبط بمضيق هرمز، بمعنى حالة الخطاب الإيراني الآن العالية، السقف العالي في موضوع مضيق هرمز هو يعني أمر مهم. هل سيستمر هذا السقف الإيراني في موضوع مضيق هرمز أم لا؟ وبالتالي هذا الذي يمكن أن يعقد المفاوضات النهائية إذا استمرت هذه المطالب المرتبطة بمضيق هرمز ولم يكن هناك تفاهمات إقليمية بهذا الشكل. وهذا يحيلنا إلى ما أشرت إليه على موضوع عمان. الولايات المتحدة كما أشرت تشعر أن ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز تأتي على موضوع مالي ومقايضات إيرانية وسيطرة إيرانية وتبادل بين إيران وعمان على السيطرة على مضيق هرمز، هذا يؤرق الولايات المتحدة، يضعها بموقع محرج، لأننا نعود إلى ما قبل الحرب ولكن بخسائر أمريكية وليس بتقدم أمريكي في هذا.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. تتغير ملامح الحروب التقليدية مشاهدينا الكرام لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. كيف شغلت المسيرات الإيرانية رخيصة الكلفة الأنظمة الأمريكية فائقة التطور؟ المزيد في العرض التالي مع زميلتين سونيا الوافي وانتصار البركي.
2: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، إرسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل، تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، يصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
3: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام. وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية، صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها، وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين اثنين من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس، وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى، بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة.
2: هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف.
3: فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد. وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
2: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
3: لكنه ذكي ومتكرر.
1: إلى إجابة أخرى مشاهدينا الكرام، مرتبطة بالمواجهة الإيرانية مع الأمريكيين والإسرائيليين، إلى جبهة لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت منطقة تشويفات جنوب شرق بيروت. وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستهدف في هذه الغارة هو مسؤول في المنظومة الصاروخية لحزب الله. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء في غارة إسرائيلية بمسيرة على طريق عدلون جنوبي لبنان. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق الزفتة دير الزهراني. كما أفادت الوكالة بسقوط شاهدين في غارة إسرائيلية على دراجة نارية عند طريق المساكن بمدينة صور. وتظهر هذه المشاهد حجم الدمار الذي لحق بحي الآثار في مدينة صور بعد الغارات الإسرائيلية. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف حي الرفاعي في المدينة أيضا. وفي نشرة سابقة أفادت مراسلة التلفزيون العربي بمدينة صور جويس الحشخوري بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء في الجنوب اللبناني مع اتساع رقعة الاستهدافات والغارات التي طاولت مناطق سبق أن حددها جيش الاحتلال ضمن ما وصفه بالمناطق الحمراء.
4: بعد ورود أو صدور أوامر الإخلاء هذه يوم أمس، تكررت الأوامر نفسها عصر هذا اليوم، وتم تحديد المناطق التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استهدافها، وهي مطابقة للمناطق التي كان قد طلب بإخلائها يوم أمس، وعاد إلى استهداف عدد منها من دون استهداف البقية. فجر هذا اليوم مجددا وفي نفس المناطق قام بتحديد عدد من المباني التي يجب إخلاء، وعمد إلى استهدافها كذلك الأمر. قبل قليل فقط دخلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا إلى الأجواء اللبنانية، إلى أجواء قضاء صور بشكل محدد ومدينة صور، وعمدت إلى تنفيذ غارة على أطراف بلدة دير قانون رأس العين في صور، بانتظار ما إذا كانت ستنفذ كذلك الأمر تهديداتها فيما يتعلق ببقية المناطق. نتحدث عن مخيم الرشيدي، مخيم البص، مخيم برج الشمال ومنطقة شبريحة كذلك الأمر، المعشوق، المساكن، هذه المناطق التي كان قد ذكرها بيان الجيش الإسرائيلي وحددت في الخارطة الحمراء الذي أصدرها الجيش الإسرائيلي، عادت وتكررت هذا اليوم. ولكن حتى هذه اللحظة لا غارات إسرائيلية على المناطق التي تم تحديدها، باستثناء ما تم استهدافه صباحا في عين بعال من أصل هذه الخريطة، وكذلك الأمر صباحا في منطقة عند مفتوح تفرق معركة ما يسمى بزقوق المفدي في الخريطة الإسرائيلية، وكذلك الأمر في داخل مدينة صور. فيما يتعلق بالتقدم البري، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملية توسعه خارج أو شمال الخط الأصفر، تحديدا زوتر الشرقية. اليوم تحدثت بيانات حزب الله عن استهدافات للقوات الإسرائيلية وللأليات العسكرية الإسرائيلية عند أطراف بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن هذا التقدم متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي. على الرغم من المواجهة التي تجري، فإنه يحاول مجددا التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في القراءات السابقة لهذا الوضع الميداني، عندما قلنا بأن على ما يبدو أن الهدف هو الانتقال من زوتر الشرقية باتجاه يحمر، ومنها باتجاه مرتفعات علي الطاهر للإشراف على كامل مدينة النبطية. كان هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية وللاستهداف لمدينة النبطية وللمنطقة المحيطة بها، يحمر أشقيف حروف ميفدون والنبطية الفوق، ومدينة النبطية تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية هذا اليوم في غطاء ناري متواصل من قبل القوات الإسرائيلية على هذا المنطقة. فيما يتعلق بعملية النزوح تحديدا في مدينة صور، وبعيد صدور أوامر الإخلاء اليوم، كنا بجولة سريعة في شوارع المدينة وبدت خالية تماما. منذ هذا الصباح لم يرصد أي حركة داخل المدينة، المحلات كانت مغلقة بشكل كامل تقريبا في هذه المنطقة، المواطنون لم يخرجوا إلى الشارع اليوم، المقاهي كانت فارغة على الرغم من أنها في حركة متواصلة ليلا ونهارا. هذا اليوم كانت مشلولة بشكل كامل الحركة فيها. يوم أمس عدد من المواطنين خرجوا من المدينة، عدد من النازحين في مراكز الإيواء توجهوا إلى العاصمة اللبنانية إلى مراكز إيواء هناك بعد أوامر الإخلاء هذه وبعد الاستهدافات التي طالت المدينة. وبالتالي نحن أمام تطورات ميدانية، هناك علامات استفهام حول ما يريده الجيش الإسرائيلي من عملية إفراغ مدينة صور تحديدا، خصوصا وأنه يشرف ويسيطر على التلال المشرفة على كل هذه المنطقة الساحلية خلفي، وبالتالي هناك مخاوف مما يمكن أن يكون من نوايا لدى الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار. وكذلك الأمر في عملية التقدم المستمرة في منطقة النبطية أو تحديدا في زوتر الشرقية، وكذلك الأمر في يحمر.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

0: كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة على مربع سكني في مخيم شاطئ غربي مدينة غزة. وتظهر هذه المشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيها للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى 70%، وأضاف أن إسرائيل كانت تسيطر على 50% من مساحة القطاع وانتقلت إلى 60% وستمضي خطوة بخطوة للضغط على حماس وفق تعبيره.
1: نحن حاليا نضيق الخناق على حماس، إننا نسيطر على 60% من أراضي القطاع، أنتم تعلمون ذلك، كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة، أولا 70% لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات وسنتعامل مع بقايا حماس.
0: تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، مرحبا بك مجددا كريستين. كريستين، نتنياهو يقول أنه يستولي يحتل الأراضي الفلسطينية رغم أن قطاع غزة بهذا الوضع هو تحت الاحتلال، لكن يقول أنه يقدم هذه الأراضي للضغط على حماس. طيب كل قطاع غزة كان تحت سيطرة مباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ولم يتمكن من القضاء على حماس، هل حقيقة ما يريده نتنياهو من قطاع غزة بهذا الإعلان فكرة السيطرة على 70% واضحة؟
2: تصريحات نتنياهو خالد جاءت في مؤتمر هذا اليوم في الأغوار تطرق إلى مختلف الجبهات. على مستوى قطاع غزة ادعى بأن إسرائيل كانت تحتل 50% من مساحة القطاع، ثم وسعت هذه السيطرة إلى 60%، وأنه وجه بتوسيع ذلك إلى ما يصل ل 70% من مساحة القطاع. لا يعرف إن كان بالفعل لدى إسرائيل مخططات متعلقة بقطاع غزة، ولأن إسرائيل تعتبر بأن حركة حماس هي تدعي بأن حركة حماس لا تلقي سلاحها، بالتالي هذا سوف يؤخر أي تقدم بخطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل سوف توسع من احتلالها للقطاع. قد يكون أيضا التصريح في إطار التصريحات التي توضع في سياق الانتخابات والدعاية الانتخابية. إسرائيل مقبلة بعد 3 إلى 4 أشهر على انتخابات برلمانية، بالتالي كل خطوة كل تصريح يفكر المسؤولون بهذه الانتخابات. هو أيضا تطرق إلى الملف اللبناني، ادعى بأنهم يوجهون ضربات قوية لحزب الله وإنهم هاجموا اليوم في بيروت وأمس في صور. تطرق إلى جبهات أيضا إلى إيران، قال إنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الرئيس ترامب، وإن المهمة هناك لم تكتمل بعد، وإنه يحث الرئيس ترامب بأن لازال هنالك عمل ولازالت هنالك مهمات بحاجة لأن تكتمل. بالتالي التصريحات بالمجمل على مستوى مختلف الجبهات كانت تصعيدية، قد تكون استعراضية أمام جمهور يميني، وبالمجمل كانت على مستوى كل الملفات هي في إطار الاستعراض الذي يقرأ أيضا في إطار التحضير للانتخابات البرلمانية. بالمجمل نتحدث عن أيضا عقيدة أمنية الآن تلتزم بها إسرائيل بعد 7 أكتوبر، يعني حتى هذا الاحتلال وتوسيع الاحتلال للقطاع يأتي في ظل هدنة. خالد، إسرائيل تحتل أيضا الآن 600 كيلومتر مربع من لبنان رغم وجود هدنة، بغض النظر عن الخطوات العدوانية وتوسيع العدوان في الأيام القليلة الماضية، لكن هنالك هدنة في لبنان. إسرائيل أيضا منذ أن سقط نظام بشار الأسد في سوريا احتلت مناطق في الجنوب السوري، بالتالي هي الآن تحتل أراضي ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، في أراضي أيضا عربية مجاورة، بالتالي هي تتبع عقيدة أمنية جديدة. التصريحات كانت على مستوى كل الجبهات استعراضية، والآن هي تترقب ما الذي سوف يحدث في المفاوضات بين طهران وواشنطن، إن كانت هذه المحادثات سوف تثمر إلى اتفاق سوف تنعكس على لبنان. بالتالي ترقب شديد جدا في إسرائيل حول مسألة نتيجة المحادثات بين طهران وواشنطن تحديدا وانعكاساتها على مختلف الملفات.
0: شكرا لك كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي في القدس المحتلة. ننتقل إلى قطاع غزة لكن عبر الهاتف مع مراسلنا عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، هناك قصف في دير البلح، تدمير مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، تدمير الاحتلال لما تبقى من مباني في القطاع ما زال مستمرا.
3: هذا صحيح خالد، يعني في مخيم الشاطئ وفقا للمصادر المحلية عدد من المنازل دمرت بشكل كامل، وهناك منازل دمرت بشكل جزئي. هذا المربع كان يحتضن عدد كبير من العائلات، خاصة النازحين الذين اضطروا للنزوح وترك منازلهم في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. في دير البلح أيضا أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مربع سكني في المنطقة الجنوبية من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، دمر أحد المنازل، والأضرار المادية كبيرة جدا في المنازل المجاورة، ودون أن يسجل أو يبلغ عن سقوط إصابات. ولكن بصورة عامة الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تكثيف هذه السياسة، سياسة تدمير المربعات السكنية في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، على ما يبدو ضمن سياسة ضغط كبيرة يمارسها الجيش الإسرائيلي على المواطنين، وأيضا ضمن إجراءاته العسكرية المستمرة والمتواصلة على الأرض، سواء بتوسيع مساحة الخط الأصفر أو بخلق وقائع أمنية جديدة على الأرض داخل القطاع. وبالتالي هذه الغارات استكمالا لعملية عسكرية لا زالت فصولها مستمرة رغم اتساق وقف إطلاق النار.
0: شكرا لك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح بوسط قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الصيف، موسم الحر، واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
4: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
5: احنا طبعاً المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني أول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة أو بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
4: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه، كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
6: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه، هذه المواد شحيحة وقليلة جدا وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات، كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
4: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
7: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئراً للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضاً عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضاً عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة، ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
4: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار المعارك المكثفة على عدة محاور، مع تسجيل أكثر من 300 اشتباك قتالي خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، بقي محور بوكروفيسك الأكثر سخونة، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد 66 هجوما روسيا.
1: نفذ إرهابيون روس 68 غارة جوية أسقطوا خلالها 202 من القنابل الموجهة، كما استخدموا 8359 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذوا 2714 هجوما، 45 منها باستخدام راجمات صواريخ متعددة. وخلال اليوم قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 7 مناطق تمركز لقوات العدو، وبناء عليه بلغت خسائر العدو خلال الساعات 24 الأخيرة 1160 بين قتيل وجريح من الغزاة الروس.
0: قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المهم جدا دفع أوكرانيا وروسيا إلى التحدث مع بعضهما البعض، وأضافت أن وقف إطلاق النار غير المشروط يعد شرطا أساسيا لأي نوع من مفاوضات السلام، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوروبا لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا لأنها تقف إلى جانب أوكرانيا.
8: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقا أن نكون وسطاء، لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضا جزء من أوروبا. ولهذا السبب، سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقا، لا يمكننا أن نكون وسطاء، ولا يمكننا أن نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة، لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافغو إن أوروبا لا يمكنها إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في المفاوضات بين موسكو وكييف، لأن مصالحها في الميزان بنهاية المطاف. وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، وبالتالي يتعين عليها زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
1: يجب التوقف عن التركيز على هوية الوسيط والنظر إلى موضوع الوساطة نفسه. هناك مناقشات مهمة وجوهرية تجري حاليا في قبرص وستتواصل في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في يونيو المقبل. لا يمكن لأوروبا إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في هذه المفاوضات، لأن مصالحها في الميزان في نهاية المطاف، ولأنها تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، ومن ثم يتعين علينا زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
0: تحدث مراسل التلفزيون العربي في بروكسل خلال مداخلة سابقة عن الموقف الأوروبي من مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة الأوروبيين كطرف على طاولة المفاوضات من خلال اقتراحه اسم المستشار الألماني الأسبق جيرارد شرودر.
9: لأن بكل بساطة كايا كالاس والأوروبيون التقطوا الرسالة التي وجهتها موسكو عندما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون هناك مفاوض يجلس إلى الطاولة خلال من الجانب الأوروبي، واقترح اسما بحد ذاته يتعلق الأمر بالمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر، الذي وصفه بوتين بأنه صديق حميم له. وهذا الأمر كان في الحقيقة طاغيا على اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الرسمية التي عقدت في قبرص، حيث كان الأوروبيين واضحين جدا عندما رفضوا هذا المقترح. مثلا رئيس وزير الخارجية الإيطالي قال إنه السيد بوتين لا يملك الحق على ممارسة الوصاية على الأوروبيين، وهذا الأمر أمر المفاوض الأوروبي على طاولة التفاوض بين روسيا وكييف يحسمه الأوروبيون. الأمر كذلك على هذا النهج سارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس عندما قالت إن بوتين يريد أن يضع فخ للأوروبيين. تفاصيل هذا الفخ خالد هو مزيد من التشرذم والانقسام في المواقف، خاصة إذا علمنا أن مجموعة من القرارات، مجموعة من المواقف الأوروبية تؤخذ بالإجماع، وبالتالي كايا كالاس تطلب من زملائها الأوروبيين تفويت الفرصة على روسيا، تعتبر أن بروكسل ليست طرفا محايد، لا يمكن أن تكون وسيط نزيه أو غير نزيه أو وسيط منحاز، بل تعتبر أن قضية أوكرانيا هي قضيتها، وبالتالي على بوتين أن يعي هذه القناعة التي تساور الأوروبيين.
0: أعلنت الشرطة الكينية مقتل 16 طالبة جراء حريق اندلع في إحدى المدارس الداخلية بمقاطعة ناكورو وسط البلاد. وأشارت شرطة المقاطعة إلى إصابة عدد غير معروف من الطالبات جراء الحريق. إلى الصحف الآن، وفي ظل ترقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون الاتفاق اتفاقا مؤقتا، وأنه سيكون على ترامب تقديم ضمانات لطهران لإنجاحه. كما توقفت الصحف عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة. تابع ما جاء في الصحف، وعلى رأس الساعة ستكون معكم سهام بابا.
10: مجلة The Economist البريطانية توقفت عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، وعند الغارات الجوية التي شنها على إيران، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق، لكن في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا. مع ذلك لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا في مطالبة إيران بالاستفادة الفورية من جزء من أصولها المجمدة في بنوك أجنبية. وهناك قضية أخرى تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ بينما تطالب الولايات المتحدة بنقله إلى الخارج، تصر طهران على تخصيبه في موقعه. وخلصت المجلة إلى أنه قد لا يؤدي اتفاق مؤقت إلى تدفق النفط والغاز على الفور عبر مضيق هرمز، وقد يتردد المنتجون وشركات الشحن في استئناف عملياتهم حتى يتأكدوا من انتهاء الحرب. لذا حتى لو أعلنت أمريكا وإيران عن اتفاق قريبا، فسيستمر الغموض لأشهر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقشت جينيفر كافانا وروزميري كيلانيك خيار ترامب الأقل سوءا في إيران، وأشارتا إلى أنه رغم حاجة ترامب الماسة ورغبته الشديدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا المأزق، فإن قراراته تعرقل عملية التفاوض. لذا للتوصل إلى اتفاق سيتعين على ترامب أولا إعادة النظر في مطالبه لتتوافق مع الواقع الاستراتيجي، وهذا يعني التخلي عن المواقف المتشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما اعتبرت الكاتبان أنه لكي ينجح الاتفاق سيحتاج ترامب أيضا إلى معالجة مشكلة غياب الضمانات الموثوقة، ويمكن أن تأتي الضمانات الضرورية والموثوقة بأشكال متعددة، بما في ذلك فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات النووية. وسيحتاج ترامب أيضا إلى طمأنة طهران بشكل موثوق بأنه قادر على كبح جماح إسرائيل عن مهاجمة إيران مستقبلا. وأضافتا أنه قد لا يروق هذا النوع من الاتفاق لترامب، لكن واشنطن لا تملك في هذه المرحلة سوى خيارات سيئة. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات في لبنان ويواصل ضرباته على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج للأزمة مع طهران. وأضاف أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية يحاول من خلال التصعيد الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية. وينقل عن محللين أن مواصلة الحرب على لبنان دون هدف استراتيجي قابل للتحقيق ستغرق إسرائيل أكثر فأكثر في مستنقع لا يمكن الخروج منه بالقوة وحدها. وخلص مراسل الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أن التصعيد العسكري قادر على تحويل النقاش بعيدا عن المساءلة في الداخل، ويتيح له تقديم نفسه كقائد في زمن الحرب قبل الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن هشاشة استراتيجياته، فالقرارات المصيرية تتخذ في واشنطن حيث سيتم تحديد شروط الاتفاق مع إيران ومدة حرية التصرف المسموح بها لإسرائيل في لبنان وغزة. بدوره تطرق لوك برونر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز سيطرتها على القطاع، إذ بعد مرور ما يقارب 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي ينتهكه جيشها يوميا، تواصل تدمير غزة في حين تتزايد الدعوات داخل إسرائيل إلى شن غارات أكثر كثافة، كما أن إسرائيل لا تخفي توسيع رقعة المنطقة المحتلة التي كانت تمثل 53% من مساحة القطاع وقت وقف إطلاق النار، كما تحاول ترسيخ الخط الأصفر ربما على شكل سياج أو حتى جدار، مما سيؤدي إلى تقسيم دائم في غزة. في صحيفة The Guardian البريطانية تناول أوين جونز تحول أنظار ترامب إلى كوبا بعد أن أحرجته الحرب على إيران، مشيرا إلى أن توجيه الولايات المتحدة الآن اتهامات إلى رئيس كوبا السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين يذكر بشكل الاتهام الموجه إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي استخدم لتبرير اختطافه من قبل القوات الأمريكية. وأضاف أنه بينما تسرب إدارة ترامب معلومات استخباراتية تزعم أن كوبا ناقشت سيناريوهات لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلا أن هذه الفكرة الواهية هي محض خيال وتعيد إلى الأذهان ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لغزو العراق. ورأى أنه بعد أن أذلت إيران الولايات المتحدة، لا شك أن ترامب وفريقه قد أقنعوا أنفسهم بأن غزو كوبا كفيل بمحو الهزائم واستعادة هالة التفوق العسكري الأمريكي.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لبسان، معي أنا سيهان بابا، وهذه ملفات الليلة. الكشف عن تفاصيل مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مدتها 60 يوما. ترامب يطلب مهلة لدراستها، فمن يفرض شروطه على طاولة المفاوضات؟ مجلس السلام في غزة بلا أموال، اعتداءات إسرائيلية مستمرة، فماذا عن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار؟ في ملفنا الثالث نسأل كيف ترسم أوروبا عقيدتها الأمنية الجديدة، والنرويج تنضم إلى المظلة النووية الفرنسية.

0: بينما تتبادل واشنطن وطهران رسائل التصعيد العسكري وترفعان من نبرة التهديد، تتحرك قنوات التفاوض بهدوء في الكواليس لصياغة اتفاق يمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. تكشف التسريبات عن تفاهمات أولية بين الجانبين، تفاهمات وإن بدت خطوة نحو التهدئة إلا أنها في واقع الأمر لا تعكس حتى الآن سوى محاولة متقدمة لإدارة الصراع ولا تحمل حلولا جذرية. فمن يفرض شروطه على طاولة المفاوضات؟ إذن مشاهدينا، في التفاصيل، قال موقع أكسيوس إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. الموقع أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء بأنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران. ينص الاتفاق وفق أكسيوس على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. أكسيوس كشف كذلك عن أن المذكرة المقترحة تتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وبدء مفاوضات خلال 60 يوما بشأن المخزون الإيراني عالي التخصيب من اليورانيوم. في المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن المفاوضات، بالإضافة إلى بحث آليات الكفيلة بمساعدة طهران على استئناف الحصول على السلع والمساعدات الإنسانية. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم. فقد قال أبادي إن التأخير الحاصل في دراسة مذكرة التفاهم هدفه التأكد من أنها ستصب في مصلحة البلاد. كما أشار إلى أن الأمريكيين بحاجة إلى المفاوضات، لكن طهران تريد اتفاقا منطقيا يتماشى ومصالحها الوطنية، بما في ذلك الشأن المتعلق بمضيق هرمز.
1: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
0: في غضون ذلك، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد، ولم يتم كذلك إبلاغ الوسيط الباكستاني باكتمال صيغتها، خلافا لما أوردته تقارير غربية. هذه التسريبات جاءت على وقع تصعيد عسكري محدود بين واشنطن وطهران خلال الساعات 24 الماضية، تبادل خلاله ضربات عسكرية وسط اتهامات بالمسؤولية عن قدح الشرارة الأولى لهذا التصعيد. ما كان لافتا فيه أن نيرانه طاولت مجددا دولا في المنطقة، تحديدا الكويت التي قالت إن إيران شنت عدوانا على أراضيها باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، وهو الأمر الذي استنكرته بشدة دول خليجية. لم يقتصر إذن التصعيد وتبادل رسائل التهديد والوعيد على الميدان، بل شمل أيضا إشهار الطرفين السلاح الأبرز في خضم المواجهة الحالية، سلاح مضيق هرمز. فقد أكد الحرس الثوري مجددا أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، أن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم، مبينا ضرورة الحصول على تصريح وتنسيق مسبقين من القوات البحرية لعبوره. مقابل ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي أشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار مواصلة الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني على حد تعبيره.
2: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
0: في الأثناء من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم الهادفة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وحالة التوتر في المنطقة. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي غدا في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين. في واقع الأمر، هذه التسريبات الجديدة وما سبقها بشأن نصوص التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران أيا كان اسمه، اتفاق أو مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري، تكشف بشكل واضح لا لبس فيه وفق مصادر دبلوماسية وإعلامية أن الطرفين يسعيان حاليا إلى إدارة الصراع ومنع انفجاره الشامل أكثر من التوصل إلى تسوية نهائية ودائمة.

0: الآن مشاهدينا نروح لهذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية، إطلاق صواريخ تحذيرية باتجاه سفن عسكرية معادية. إذا وكالة تسنيم الإيرانية تتحدث عن إطلاق صواريخ تحذيرية باتجاه سفن عسكرية معادية. والآن أرحب بضيفي من طهران، صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي، معنا من واشنطن جورج لاندريث رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ صالح، يعني بالسؤال عن ما ورد منذ قليل في وكالة تسنيم، يعني قبل هذا الخبر يمكن استنتاج بأن هناك تصعيد لكن في سياق محدود، لكن عندما تقول مصادر إيرانية بأن الاتفاق لم يكتمل وبأن الوسيط الباكستاني لم يستلم الصيغة النهائية، ما الذي نفهمه من ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني من الواضح جدا أنه كانت آخر خطوة بالاتفاقية، يعني الذي المسودة التي تقدمت بها إيران للجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. من المفترض أنه الجانب الأمريكي إما أن يوافق على المسودة أو يرفضها أو يقوم بالتعديل عليها. بالتالي إذا كان قد وافق عليها ويبدو أنه لم يوافق بالكامل عليها، يبدو أنه أجرى يعني تعديلات عليها، فمن المفترض أنه تعود هذه المسودة أو يعود هذا الاتفاق أو هذه يعني المذكرة حتى يتم الاتفاق عليها. يعني الآن تقدم الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية موقفها أو مقترحها، فإذا وافقت على ذلك إيران أنا أعتقد أنه سوف ننتهي من هذه المشكلة ويتم
0: الاتفاق. حتى المسؤولين في إيران يقولون يعني منذ أيام هم يتحدثون عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم وتوافق على نقاط عدة وجسر الهوة في مسائل جوهرية تتعلق باتفاق مبادئ بين الطرفين، فكيف الآن الحديث عن أن الصيغة لم تكتمل بعد؟
1: يعني هي هذه المشكلة أختي الكريم، المشكلة أنه من جانب إيران عندما تقدم شيئا أو تقدم مقترحا أو تقدم مسودة من جانبها ينتهي كل شيء، فإذا وافق عليها الطرف الآخر الطرف الأمريكي فينبغي أنه يكون قد انتهى كل شيء، ولكن بما أنه الطرف الآخر الأمريكي لم يعلن يعني موافقته الكاملة على ما قدمته إيران، وبالتالي من جانبه يقدم ورقة جديدة ربما، فبالتالي يقول ماذا من جانبه أنه اقتربنا من الاتفاق، يعني من جانب الأمريكي أقصد، يقول أنه اقتربنا من الاتفاق من جانبه ولكن ليس من جانب إيران. يعني أي تعديل يقوم به أي طرف يحتاج إلى اتفاق الاثنين إلى أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم أو اتفاق إطار في هذا الخصوص. لذلك نعم كما تتفضلي، من جانب إيران عندما تقدم ورقتها تقول من جانب انتهى الأمر، ومن جانب الولايات المتحدة عندما تقدم ورقتها تقول أنه من جانبنا انتهى الأمر، ولذلك يحصل هناك التباس أنه من الذي يعرقل هذه الورقة؟ هل طهران تعرقل الورقة الأمريكية أم أن واشنطن تعرقل الورقة الإيرانية؟ فأنا أعتقد أنه الآن بما أنه إذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية ورقتها ووافقت عليها إيران بالكامل، أعتقد أنه انتهينا بالفعل من الاتفاق.
0: طيب سيد جورج لاندريث، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل هناك ربما اختلاف في التفسير في صياغة الوثيقة التي تبدو ناجحة بالنسبة لكل طرف، ومن يعني من مصلحته تسريب ما جرى تداوله في الساعات الماضية على أكسيوس؟
2: هذا سؤال مهم. أعتقد أن جزء من أسباب مماطلة هذه المفاوضات والتبادل بين طرفين وعدم إحراز تقدم كبير وطرح الأسئلة لماذا ليس هناك تقدم كبير، أعتقد أن إيران تستمر بالمحاولة للحصول على تنازلات أكبر وليس هناك التزامات كبيرة من جهتهم. والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك ضمانات خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي للتأكد من أنه ليس هناك أسلحة نووية إلى آخره. وأيضا فيما يتعلق بدعم إيران للوكلاء الإرهابيين. إيران من ناحية أخرى يبدو وكأنها تريد رفع العقوبات ورفع الحصار على مضيق هرمز، ولكن في الوقت نفسه يبدو وكأنهم يريدون أن يتصرفوا وكأنهم يسيطرون ويتحكمون بمضيق هرمز، وهذا في نفس الوقت مياه دولية. أعتقد أن هناك مسائل كثيرة لا يتفق عليها الطرفان ويجب أن يكون هناك اتفاق، ولكن من غير الواضح بالنسبة لي ما هي القواعد الأساسية إذا كان هناك قرب لاتفاق بين الطرفين، ولكن سوف نرى. أنا أود أن أرى اتفاق بكل تأكيد.
0: طيب، مع أنه تم إبعاد الملف النووي، سيد جورج لاندرث، تم إبعاد الملف النووي عن المناقشات الأولية، يعني يتم الحديث عن نقاش ومفاوضات تجري بخصوص الملف النووي ومخزون إيران من اليورانيوم ضمن فترة 60 يوما وليس في البداية.
2: نعم، ولكن أعتقد أن فصل هذه المسائل لن يساعد في التوصل إلى اتفاق جيد. لن يؤثر كثيرا برأيي، لأن إيران كانت واضحة في السابق أنها لا تريد التخلي عن برنامجها النووي. فبالتالي أن نمنح النصف الأول مما تريده إيران، أنا لا أعتقد أن هذا سوف يزيد من أرجحية الاتفاق على المسألة الأخرى والتي أيضا الدول الأخرى تريدها في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، أن لا يكون هناك جارة نووية.
0: أستاذ صالح، بصراحة نحاول أن نفهم الموقف الإيراني، هل هو يقدم مرونة أم يعلي سقف الشروط أكثر؟ لأنه موضوع مضيق هرمز لم يكن مطروحا من الأساس، أصبح موجود على أجندة التفاوض. موضوع الأموال الإيرانية المجمدة الذي تصر عليه إيران أيضا لم يكن مطروح بهذه الصيغة مستقبلا في الماضي، وأصبح مطروح بشدة ضمن هذه المفاوضات. ما هو الاتفاق المنطقي الذي تسعى

0: 15. إيران رأت نفسها أنها قدمت كل شيء، يعني التزمت بالاتفاق النووي والتزمت بالقيود التي ورد بالاتفاق النووي، ولكن الطرف الآخر لم يلتزم بالإفراج عن الأموال الإيرانية، لم يلتزم بإلغاء العقوبات عن إيران. لذلك إيران الآن تريد أولا أن يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية، ثم بعد ذلك إلغاء العقوبات، ثم بعد ذلك نتحدث عن البرنامج النووي. يعني على الطرف الآخر أن يبدي حسن نيته.
1: لماذا لا يتم جسر هو الثقة، يعني إعادة بناء الثقة من النقطة التي يطرحها الجميع، وهي رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز؟ أين المشكلة في ذلك؟
0: لا، هذه القضية قضية مستجدة، يعني قضية الهرمز وقضية الحصار الأمريكي هذه قضية مستجدة. إيران علقت فتح المضيق هرمز على قضية إلغاء الحصار وتجميد الحصار الأمريكي. يعني إيران برهنت مع وقف إطلاق النار، مع الهدنة، مع بداية الهدنة، اليوم الأول للهدنة إيران فتحت المضيق. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الطرف الآخر فرض الحصار البحري على إيران. لذلك قضية المضيق ينبغي أن تحل في هذا الإطار، في قضية إلغاء الحصار البحري. أما قضية البرنامج النووي وقضية العقوبات، يعني أنا أعتقد أنه إيران تريد في البداية أن يثبت الطرف الآخر أنه بالفعل يريد حل المشكلة، والطريقة التي تعتمدها إيران والطريقة التي تريدها إيران هو حتى يثبت حسن نيته أنه يلغي تجميد الأموال الإيرانية، وكذلك يلغي العقوبات عن إيران، حتى يمكن الحديث عن ماذا؟ عن البرنامج النووي. لأن التجربة حتى لا تتكرر، تجربة 2015 حتى لا تتكرر، ويكون الاتفاق اتفاق صحيح واتفاق رصين جدا، بعكس ما انه لو بدانا بالاتفاق النووي والحديث عن النووي، ثم بعد ذلك نصل الى المربع الاول، وهو ماذا؟ متى تلغون العقوبات؟ متى تفرجون عن الاموال الايرانيه؟ ثم ينكث الطرف الاخر ثم نعود الى
1: المربع الاول. اليك لمناقشه موضوع مضيق هرمز استنادا الى ما صدر عن الحرس الثوريه الايرانيه اليوم، لكن نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن الجيش الإيراني. الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول بأن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. وأعود إلى ضيفي في واشنطن لنفهم، هل نحن أمام اتفاق وقف إطلاق النار هش يمكن أن ينهار في أي لحظة بنظر لهذه التطورات وتصعيد الحاصل والمواجهات التي تجري في مضيق هرمز في الساعات الماضية؟ وكنت أود أن أسألك، لماذا يحتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهلة لدراسة مقترح يقول ضيفنا في طهران بأنه يبدو أقرب إلى رد أمريكي على المقترح الإيراني الأخير؟
2: Well, I do think that the
3: أعتقد أن وقف إطلاق النار هش بالفعل، وأنا آمل أن يبقى قوياً وأن يكون قوياً، وأنا آمل ذلك خاصة وأني أشعر وأنا كنت في الشرق الأوسط، وأنا لدي عدد من الأصدقاء في دول الخليج، وأنا أكره أن أرى أن هذه الدول تدفع ثمن هذا النزاع القائم. فبالتالي على أي حال أنا أعتقد أن هناك مخاطر فعلية، وهي مرتبطة بأنه ليس هناك ثقة جيدة بين الطرفين، والتصعيد الحاصل أعتقد أنه بسبب اختيار إيران بشكل مستمر المواجهة بدلا من التعاون، وهذه فترة 47 عاما من هذه الحال. فمضيق هرمز لم يتعرض للإغلاق أو التهديد فقط بسبب ما حصل في الأسابيع الماضية، كان هناك تهديدات في السنوات السابقة أيضا، وأنا أعتقد أن تمويل ودعم الوكلاء واستهداف الدول المجاورة وإطلاق الصواريخ والمسيرات على الدول المجاورة إلى آخره أيضا، والتقدم في البرنامج النووي وانتهاك الاتفاقيات الدولية، كما ذكرت أيضا التهديدات السابقة بإغلاق مضيق هرمز، أعتقد أن كل هذه العوامل تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الأمر وكأنه يجب تخفيض قدراتهم على القيام بهذه الأمور، لأنه لا يمكن الثقة بهم. بعدم القيام بهذه

0: فأمل أن نتوصل إلى النقطة حيث نرى بناء لآفاق بين الطرفين وإمكانية التوصل إلى سلام طويل الأمد. أنا لا أريد فقط سلام قصير الأمد أو وقف إطلاق نار.
1: بالإشارة للسلام، يعني أنت تشير لنقطة جدا مهمة. صحيح صحيح، يبدو هذا هو الهدف الاستراتيجي للإدارة الأمريكية. في هذا السياق دعني يعني أسألك إن كانت هناك أسباب أخرى لهذا التردد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرتبطة بالأساس بإسرائيل ووضعها في المنطقة، ومرتبطة بكلام الرئيس الأمريكي الأخير عن توسيع اتفاقات أبراهام، وبأنه يربط مصير اتفاق مع إيران بقبول دول عربية المضي قدما في اتفاقيات أبراهام.
2: Well, I think that the I think that to the extent that
0: أعتقد
2: Donald Trump is not
0: إلى حد معين الرئيس ترامب لا يتأثر بشكل كبير من القيادة الإسرائيلية، ولكن في 47 سنة الماضية كان هناك أسباب كثيرة للشعور بمخاوف تجاه النظام الإيراني وما هي أهداف هذا النظام، وإذ أنه يدعم الإرهاب في المنطقة. فأعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي من الاتفاق، وليس لأن الرئيس ترامب يشعر بأنه بحاجة إلى الإصغاء إلى ما تقوله القيادة الإسرائيلية وأنه يجب أن يقوم بما يريدونه. أعتقد أنه يقوم بما يشعر أنه الرأي الصائب والضروري، ولكن ليس بالضرورة ما تفعله إسرائيل. هو أيضا أصغى إلى أصدقائنا وحلفائنا في دول الخليج وأمور أخرى، وكان يحاول دعم مواقفها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والمحادثات. فبالتالي كان هناك رغبة بخفض التصعيد في هذا النزاع أيضا، فهذا واضح وإثبات واضح أنه لديه احترام كبير كما أعلم لأصدقائنا وحلفائنا دول مختلفة في الخليج مثل قطر.
1: أنتقل لضيفي لأن الوقت يداهمنا، ضيفي صالح قزويني، بسؤال أخير في طهران. تحدثنا عن مضيق هرمز، وكان هناك بيان للحرس الثوري اليوم يقول بأن هذا المضيق تحت سيطرة إيرانية مطلقة بحكم الأمر الواقع، هذا ما يفهم من الكلام والبيان. نفس الموقف يعبر عنه في يعني الأجهزة الرسمية، مجلس الأمن القومي أيضا. فهل يمكن أن نستنتج الآن رد فعل أو موقف المرشد الإيراني علي خامنئي بشكل مسبق مما تم تسريبه في الساعات الماضية من وثيقة أو اتفاق مبدئي مع واشنطن؟
3: يعني فيما يتعلق بالمضيق، يعني انا اعتقد انه لو تم التفاهم فيما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، خاصه فيما يتعلق بالغاء الحصار، اعتقد انه يفتح المضيق. المشكله هي ماذا؟ المشكله انه الولايات المتحده الامريكيه تقدم على خطوات استفزازيه يعني منذ انتهاء الحرب والى هذا اليوم. يعني القضية التي تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي فتح المضيق، إما يعني بالقوة وإما بأي طريقة كانت، لا ينبغي أن يفتح المضيق في الوقت الذي أنه إيران تعتبر المضيق هو سلاح بيدها، يمكن أن تواجه به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على ذلك. فكل ما يحدث الآن في من مناوشات من يعني مواجهات عسكرية كلها تدور في هذا الإطار، في إطار أن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون ولا تريد أن تعترف يعني حتى لو كان شفهيا هيمنة إيران على المضيق. يعني هذه أعتقد هي المشكلة الرئيسية، وحتى أن الولايات المتحدة تهدد كل من يريد الاعتراف وكل من يذهب إلى إيران للاتفاق مع إيران في حال قضية المضيق، سواء بالسماح لمرور سفنه من عبر المضيق أو غير ذلك. يعني المشكلة ليست مشكلة دفع الرسوم، وإنما مشكلة أنه لا يريدون منح إيران حق أنه تعرف ما هي السفينة التي تذهب وما هي السفينة التي تدخل إلى المضيق.
1: شكرا جزيلا لك من طهران صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي، ونشكر ضيفنا من واشنطن جورج لاندريت رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. في غزة لا حرب انتهت ولا إعمار بدأ، مليارات وعد بها العالم لكنها بقيت حبرا على ورق، فعلى الأرض لم يصل دولار واحد لتمويل مشاريع إعادة الإعمار. والمجلس الذي قدم بوصفه بوابة لليوم التالي في قطاع غزة تسود حوله الكثير من الأسئلة المتعلقة بالخط السياسي والشفافية، فكيف يمكن تجاوز كل ذلك في وقت ما تزال فيه الحرب الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة؟ في التفاصيل، عادت أوامر الإخلاء إلى مناطق في قطاع غزة تزامناً مع تكثيف الغارات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وبالتوازي مع كل ذلك كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الصندوق المالي التابع لما يعرف بمجلس السلام في غزة لا يحتوي فعلياً على الأموال التي جرى الترويج لها. الحديث كان عن عشرات المليارات لإعادة إعمار القطاع، لكن المعطيات تشير إلى أن الأموال الموعودة لم تصل وأن جزءاً كبيراً من التعهدات بقي حبراً على ورق. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد مالية فقط، بل تحولت إلى مأزق سياسي وقانوني وأمني. فالمجلس الذي قدم باعتباره إطاراً لإدارة غزة بعد الحرب أبلغ مجلس الأمن بنفسه بوجود عراقيل جوهرية تمنع تنفيذ خريطة الطريق. العراقيل تتعلق بسلاح حركة حماس وبآلية إدارة القطاع وبالتمويل وحتى بملف المساعدات الإنسانية. في المقابل تكشف التقارير أيضا عن أزمة ثقة عميقة تحيط بالمجلس نفسه، فهناك غموض بشأن آلية التمويل والشفافية، خصوصا بعد الحديث عن آلية تحويل التبرعات إلى حسابات مصرفية خاصة خارج الآليات الرقابية المرتبطة بالبنك الدولي والأمم المتحدة، كما أن معظم الأموال التي أعلن عنها لم تصرف فعليا داخل غزة، بل جمدت أو خصصت لبرامج لم تبدأ بعد. ماذا يعني كل هذا؟ بحسب التقارير فإن الاتفاق القائم لا يطبق بصورة كاملة، والبيئة الأمنية التي يفترض أن تسمح بإعادة الإعمار ما تزال غائبة، فلا يمكن الحديث عن استثمارات أو إدارة انتقالية أو خطط تنموية بينما تستمر عملية القتل اليومية ويظل القطاع تحت التهديد العسكري الإسرائيلي المستمر. إذن مشاهدين، في زاوية أخرى تطرح تساؤلات عن معوقات مرتبطة بالواقع الفلسطيني الداخلي. محاولات فرض ترتيبات انتقالية بمعزل عن توافق وطني فلسطيني واسع تواجه رفضاً وتشكيكاً، سواء من حركة حماس أو من أطراف فلسطينية أخرى تخشى أن تتحول إدارة غزة إلى مشروع يدار وفق أولويات أمنية إسرائيلية أكثر منه وفق احتياجات الفلسطينيين أنفسهم. مؤسسات أممية تؤكد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار، فمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن نحو ثلث الفلسطينيين الذين قضوا بنيران الاحتلال منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ سقطوا قرب ما يعرف بالخط الأصفر. أما أرقام وزارة الصحة في غزة فتشير إلى مئات الشهداء وآلاف الجرحى منذ بدء سريان الاتفاق. أخيراً، هل يقف مجلس أو ما يعرف بمجلس السلام بين عنوان كبير وإمكانات محدودة؟ في الواقع صندوق مالي شبه فارغ، إعادة إعمار متوقفة، ترتيبات سياسية معلقة، ووقف إطلاق نار يتعرض لانتهاكات متواصلة من قبل إسرائيل. الآن معنا للنقاش من واشنطن الدكتور خليل جهشان، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور خليل، أهلا بك معنا. أود أن أفهم أين ذهبت التعهدات بالمليارات لإعادة إعمار غزة؟
4: أولا، يبدو واضحا يعني مما ذكرتيه في التقرير بأن ما وصفته الفاينانشال تايمز أولا ليس مفاجئا أبدا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذا المشروع بالأساس مشروع مجلس السلام يبدو لي أنه يعني قد وصل إلى طريق مسدود بسبب الإهمال. أولا، الإهمال من قبل الطرف الأمريكي وهو الطرف الراعي الذي أسس هذا المشروع أولا وفرض نفسه رئيسا لا غير على هذا المشروع، ومن ثم أهمله كاملا يعني وضعه على الرف وانهمك في أمور أخرى مثل الحرب ضد إيران ونسي هذا الموضوع، إضافة إلى أن الطرف الإسرائيلي استغل هذا الإهمال الأمريكي وعطل المشروع ككل. فالمشروع يعني منذ بدايته بصراحة كان مشروعا سياسيا وليس مشروع إنساني ولا مشروع تنموي، إنما مشروع سياسي يهدف إلى إنقاذ إسرائيل من المستنقع السياسي والعسكري الذي أوقعت نفسها فيه. فلذلك نجد أنفسنا اليوم في يعني أمام مشروع قد تعطل كليا وسبب مأزق ليس فقط سياسي إنما مأزق قانوني وأخلاقي،
1: طيب في هذه النقطة
4: خصوصا
1: بالذات
4: للدولة الراعية التي
1: صحيح
4: تدعي
1: الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور خليل، في هذه النقطة بالذات يعني هناك حديث عن زيارة لميلادونوف، يعني معلومات متواترة عن إمكانية زيارة أعضاء المجلس لقطاع غزة، ما الذي يمكن أن تحمله هذه الزيارة؟ وكنت أود أن أفهم منك يعني كنت تقول بأن هناك إهمال أمريكي، طيب ما الدول التي كانت ضمن هذا المشروع الأمريكي؟ كانت دول عربية إسلامية والمشروع مرر عبر مجلس الأمن، هل هذه الدول أيضا أهملت ما يجري في قطاع غزة؟ أم أن الموضوع أصبح مرتبط بنزع حركة حماس؟ لأنه بمتابعة للتقارير التي ترد عن المجلس هناك ربط مباشر بين نزع سلاح حماس وبين إعادة الإعمار، فهل هذه الدول أيضا ترهن موضوع إعادة الإعمار بنزع سلاح حركة حماس؟
4: طبعا الولايات المتحدة هي ليست الدولة الوحيدة التي شاركت في يعني هذا المشروع منذ بدايته، هي طرحت الفكرة وحصلت على دعم دولي لها وأقنعت ربما تحت الضغط أكثر من 26 دولة، منها طبعا 8 دول عربية ودول أخرى من جميع أنحاء العالم للمشاركة في والتعهد بالتبرع لهذا المشروع، ولكنها فجأة نوعا ما وكأنها استقالت من رئاستها لهذا المجلس. فعندما تم يعني هذا الابتعاد الأمريكي عن المشروع في الواقع حدث هذا الشلل الذي نعاني منه اليوم. هذه الدول طبعا لاحظت بأن المشروع مجمد، بأن ليس هناك من أي تقدم بالنسبة لإعادة الإعمار، اللجان التي تم الحديث عنها وحتى تأسيسها لم يسمح لها حتى بدخول غزة. يعني نحن الآن بعد أشهر من يناير من بداية هذا المشروع نتحدث عن إمكانية السماح للمجلس التنفيذي بدخول غزة، يعني هذا المجلس الذي لم يسمح له حتى الآن بالدخول، لم يمنح الميزانيات سوى ربما معاشات جزئية للبعض من أعضائه، المطلوب منه الآن أن يحيي هذه الجثة الهامدة التي سمحت الإدارة الأمريكية نوعا ما بنوع يعني من اغتيالها طوال هذه الأشهر
1: البعض
4: الطويلة، لأنها لم تتعامل مع الأمور بالطرق المتبعة بالطرق المهنية دوليا.
1: البعض يقول بأن هذا المجلس يعني تحول من مجلس للسلام بعنوان عريض ويعني ملفت ومغري للكثيرين إلى مجلس أداة في يد إسرائيل لتنفيذ الخطط المستقبلية في قطاع غزة. اليوم بنيامين نتنياهو يقول بأنه سيسيطر على 70% من مساحة أراضي قطاع غزة، بينما مجلس السلام يتحدث عن نزع سلاح حركة حماس. فما منطقية أصلا الحديث عن إعادة الإعمار في ظل استمرار الحرب وتوسع الاحتلال؟
4: يعني كل هذه التطورات التي شاهدناها منذ بداية هذه المشروع تثبت أنه لا معنى في الواقع لإعادة الإعمار ولإعادة تأهيل القطاع ما دام هناك احتلال. الاحتلال بدأ حسب خطة ترامب، يعني عندما نعود إلى 20 نقطة، عندما سمح لإسرائيل بالسيطرة على 50% من أراضي القطاع، إسرائيل استغلت كما قلنا هذا الإهمال وتوسعت من 50 إلى 60% من مساحة القطاع. الآن يأتينا السيد نتنياهو ويقول أنه طالب اليوم يعني قواته العسكرية بأن في الواقع تسيطر على 70% من مساحة القطاع. فكيف يمكن يعني إجراء أي نشاطات من هذا النوع بالنسبة لإعادة الإعمار و70% من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية؟ ثانيا هذا يثبت أيضا كذب ويعني نفاق الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي الذي يدعمه. إذا كنت أنت تسيطر على 60 أو 70% من القطاع لماذا لم تبدأ طوال الأشهر الأربعة والخمس الأخيرة بإعادة الإعمار على الأقل في هذه المناطق التي تدعي بأنك ستجعلها جنة عدن لسكانها، بدل من كما تفضلتم في التقرير قتل وجرح الآلاف من سكان غزة، خصوصا من الشباب والأطفال؟ فيعني هناك تناقض في التعامل مع الحقائق على أرض الواقع. لا يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار
1: طيب،
4: بهذه العقلية
1: واضح.
4: وإسرائيل تسيطر وتحتل 70%.
1: طيب، سأعود
4: الطرف
1: إليك
4: يعني
1: دكتور
4: هناك
1: خليلي، لأنه
4: الكثير
1: لدينا
4: من
1: خبر
4: الطاقات.
1: عاجل مهم في سياق الحرب الأمريكية
4: تفضل.
1: والملف الإيراني الأمريكي. التلفزيون الإيراني يقول أصوات انفجارات في مدينة جنب بمحافظة بوشهر ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية. إذا تتواتر هذه المعلومات المرتبطة بالانفجارات في إيران، سنعود لمتابعتها في وقت لاحق. دكتور خليل، كنت قد تحدثت معك عن موضوع المسؤولية الدولية، مسؤولية الدول العربية والدول الإسلامية التي شاركت ترامب في هذا المشروع، ومسؤولية مجلس الأمن. اليوم إسرائيل تقول بأنها تقطع علاقاتها مع مكتب الأمم المتحدة، بينما مجلس السلام نفسه يتوجه إلى الأمم المتحدة بتقارير ويشتكي ويقول بأن هناك عراقيل المسؤولة عنها حركة حماس. بالتالي كيف ترى مسؤولية العالم تجاه ما يجري؟
4: مسؤولية العالم ما زالت قائمة، ويجب أن لا نستسلم للمطلب الإسرائيلي أو للمحاولة الإسرائيلية بعزل الأمم المتحدة والشرعية الدولية عن هذا المشروع. في نهاية المطاف الأسرة الدولية هي التي أعطت الشرعية ومنحت الشرعية لهذا المشروع. يعني ترامب لم يذهب إلى أروقة الأمم المتحدة صدفة عندما قدم 20 نقطة في بداية هذا المشروع وطلب من مجلس الأمن أن يصوت عليها ويدعمها. هذا ما أعطى الشرعية لهذه الفكرة منذ البداية، فلا يمكن نزع هذه الشرعية والاستمرار في هذا المشروع. يعني نستطيع طبعا أن نلغي هذه الشرعية، ولكن هذا يعني إلغاء هذا المشروع كليا. وبصراحة يعني عندما يعلن نتنياهو أنه سيسيطر اليوم على 70% أو يريد أن يتوسع إلى 70% من مساحة القطاع، هذا هو إلغاء للمشروع. يعني كيف يمكن أن يكون هناك مجلس سلام هدفه إعادة تأهيل وإعادة إعمار القطاع، بينما طرف محتل يحتل 70% من أراضيه؟ يعني هناك تناقض في الأهداف. فيبدو لي أن الولايات المتحدة يعني قد أهملت هذا الموضوع إلى درجة بأنها تركت الملف في يد نتنياهو يتصرف كما يشاء، والآن تريد أن توجه اللوم إلى الأطراف العربية. بصراحة هذه الأطراف العربية التي خدعت أصلا في بداية هذا البرنامج في شهر يناير، كان باستطاعتها هي أن تقوم بكل هذه العمليات بالنسبة لإعادة الإعمار. يعني دول مثل السعودية، دول مثل الإمارات، دول مثل قطر قامت في الماضي بإعادة إعمار يعني برامج هائلة وناجحة في القطاع، وهناك قدرات هائلة جدا بين الفلسطينيين بالنسبة لإعادة الإعمار. ولكن ترامب أراد أن يهيمن، أراد أن يسيطر، وسمح له عربيا بأن يفعل ذلك، والآن ندفع الثمن. ثانيا، الوضع تغير. يعني عندما تتساءلين أين ذهبت هذه التعهدات التي سمعناها في بداية هذا المشروع، الوضع تغير. يعني هذه الدول التي تعهدت بأن تدفع مليار دولار كرسم للمشاركة في هذا المجلس،
1: صحيح،
4: لا تستطيع أن تدفع اليوم مليار دولار. حتى الدول العربية النفطية لا تستطيع أن
1: نتيجة
4: تفعل ذلك، لأنها تحملت عبء حرب شنها ترامب على إيران، كلفتها مئات مليارات الدولارات حتى الآن. فالوضع الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة تغير كليا، ونتيجة هذا الإهمال الأمريكي الآن لا نستطيع يعني بمجرد تلويح العصا من قبل السيد ترامب أن نعود إلى نقطة الصفر من أول وجديد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خليل جحشان، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، حدثنا من واشنطن. شكرا لك.

0: يبدو أن القلق من روسيا يعيد رسم العقيدة الأمنية للقارة الأوروبية، ففي عالم يتآكل فيه التوازن النووي القديم، فرنسا تعلن توسيع مظلتها النووية نحو أوروبا بدءا من النرويج. الرسالة واضحة، أوروبا لم تعد واثقة بالكامل من المظلة الأمريكية وحدها، وتبحث عن قوة ردع أوروبية مستقلة في مواجهة التهديدات المتصاعدة. لكن ماذا يعني عمليا توسيع المظلة النووية الفرنسية؟ وهل نحن أمام بداية حلف ردع أوروبي جديد داخل الناتو أم مجرد رسالة سياسية لموسكو وواشنطن معا؟ إذن مشاهدينا، في لحظة دولية شديدة التعقيد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن من قصر الإليزيه عن انضمام النرويج إلى مظلة الردع النووية الفرنسية، مؤكدا أن باريس لم تعد تتحدث فقط عن حماية فرنسا بل عن إعادة صياغة مفهوم الردع الأوروبي بأكمله.
1: رئيس الوزراء، لقد وافقتم في خطابكم في جزيرة لونغ على انضمام النرويج إلى ما أسميناه الردع النووي المعزز. هذه خطوة بالغة الأهمية في شراكتنا وستدفع نحو تعاون طموح للغاية. هذا مطلب متبادل نضعه لصالح أمننا الجماعي في أوروبا. النرويج شريك جغرافي واستراتيجي رئيسي، تربطنا به بالفعل علاقات تعاون وثيقة لضمان حماية أراضي الحلفاء من التهديدات الخارجية.
0: الحديث هنا إذن يدور حول فرما تسميه فرنسا الردع المتقدم، وهي عقيدة جديدة تسمح لحلفاء أوروبيين بالمشاركة في المناورات النووية الفرنسية وتوسيع نطاق التنسيق العسكري والاستراتيجي خارج الإطار التقليدي للناتو. السؤال الأهم، لماذا الآن؟ الإجابة ترتبط بثلاثة متغيرات كبرى. وفق خطاب ماكرون في مارس الماضي، أولا الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت شبح المواجهة النووية إلى أوروبا بعد عقود من انتهاء الحرب الباردة. ثانيا تراجع الثقة الأوروبية المطلقة بالمظلة الأمريكية، خاصة مع تصاعد الخطاب الانعزالي داخل الولايات المتحدة. وثالثا انهيار منظومة ضبط التسلح النووي بين واشنطن وموسكو بعد تعطل معاهدة نيو ستارت النووية، ما فتح الباب أمام سباق تسلح جديد. فرنسا وهي القوة النووية الأوروبية الرئيسية إلى جانب بريطانيا تحاول استثمار هذه اللحظة لتقديم نفسها كقائد استراتيجي للقارة العجوز. لذلك أعلن ماكرون عن تعزيز الترسانة النووية الفرنسية وتطوير غواصات جديدة وتوسيع التعاون مع دول أوروبية تشمل ألمانيا وبولندا ودول الشمال الأوروبي. الاستراتيجية الفرنسية الجديدة لا تقتصر على النرويج بل تشمل تعاونا متزايدا مع ألمانيا وبولندا ودول شمال أوروبا. وقد أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس مشاركة بلاده في المناورات النووية الفرنسية، فيما تحدث رئيس الوزراء البولندي عن التسلح مع الأصدقاء حتى لا يجرؤ الأعداء على الهجوم. فمن هم هؤلاء الأعداء؟ إذن رغم أن باريس تؤكد أن هذه العقيدة تكمل الناتو ولا تستبدله، فإن روسيا تنظر إليها باعتبارها تصعيدا مباشرا. موسكو عدلت بالفعل عقيدتها النووية بعد الحرب الأوكرانية ونشرت أنظمة صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية في بيلاروسيا، وسط تهديدات متكررة باستخدام السلاح النووي إذا شعرت روسيا بخطر استراتيجي يهدد وجودها. الأخطر أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع انهيار منظومة الحد من التسلح النووي بين واشنطن وموسكو بعد تعطل معاهدة نيو ستارت التي كانت تشكل منذ العام 2011 أحد أهم الضمانات لمنع سباق التسلح النووي. ومع توقف عمليات التفتيش المتبادلة بين الطرفين، عاد منطق الشك والتنافس النووي إلى الواجهة بقوة. ما تفعله إذن فرنسا مشاهدينا يتجاوز مجرد اتفاق دفاعي مع النرويج، فهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من تعدد مراكز الردع النووي؟ وهل سيعود العالم تدريجيا إلى منطق القوة الصلبة في بيئة أكثر هشاشة وأقل استقرارا وأكثر قابلية للانفجار؟

0: في النقاش معنا من بروكسل نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو. سيد نيكولاس أهلا بك معنا دائما. ما الذي يعنيه ماكرون بالردع النووي المتقدم الذي وصل إلى مراحل متقدمة مع انضمام الكثير من الدول؟ وهل يمكن لفرنسا أن تلعب دور الضامن النووي للقارة الأوروبية؟
1: Yes, good morning, Siham,
2: شكرا على الاستضافة وأرحب بالمشاهدين. نعم، يمكن لفرنسا أن تؤدي دور في هذا الإطار، ويمكن أن يكون هذا الدور مهم. الرئيس ماكرون هو يقود حاليا هذا التفكير فيما يتعلق بقدرات أوروبا الردعية، وهذه ليست منفصلة عن الناتو ولكنها تساعد الناتو إذا ما كان هناك خيار لدى الولايات المتحدة الأمريكية ألا تلتزم بوعودها والتزاماتها. فنعم، هذه لحظة مهمة للغاية. هناك 8 دول تنضم إلى هذه المبادرة الفرنسية بما فيها ألمانيا وبريطانيا، فبالتالي إنها إنه تعاون أوروبي، وهذا يعني أن فرنسا يمكنها بالفعل أن تؤدي هذا الدور إن كان حتى بطيئا، ولكن يمكنها تعديل قدراتها الردعية النووية.
0: لماذا قد يبدو الدور الفرنسي بطيء؟ البعض يقول بأن فرنسا نفسها تسعى لزيادة ترسانتها النووية التي لا تقارن بترسانة نووية سواء لواشنطن أو لروسيا. فالمعادلة النووية ما الذي تقوله لنا الآن؟ إلى من تميل الكفة؟
2: نعم، فرنسا تعمل على زيادة رؤوسها الحربية، والمرة الأولى لا تعلن بشكل علني ما هي الكميات التي سوف تهدف إلى تحقيقها، والأمر يتطلب وقتا. والدول الأوروبية بكل تأكيد تريد أن تخفض من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا تريد أن يكون هناك مؤشر للولايات المتحدة الأمريكية أنها تفقد الثقة الكاملة بها. فبالتالي نعم، إنها عملية بطيئة وليست فقط متعلقة بالعملية النووية، ولكن بعملية بناء قوة أوروبية دفاعية أكبر وأفضل. فمع مرور الوقت الدول الأوروبية يمكنها أن يكون لديها قدرات ردعية قوية من الناحية النووية وأيضا التقليدية في وجه روسيا.
0: هل ستضمن هذه الخطوة نفوذ وأمن أوروبا الجماعي؟ بمعنى هل ستشكل درع أمام الخطر الروسي الذي يراه الجانب الأوروبي بأنه داهم؟
2: مع الأسف الإجابة قد تكون لا. الدول الأوروبية في العادة تتكلم كثيرا عن هذه المبادئ والمفاهيم وتضع الاستراتيجيات على الورق، ولكن فيما يتعلق بالتطبيق والممارسات هناك صعوبات جدا في الاتفاق فيما بينها. ما هي الممارسات وما هو شكلها؟ فهذه الخطوات التي اتخذتها فرنسا، هذه الخطوات المهمة والمحسوبة، ليست خطوات مفصلية وأساسية، ولكن هي تهدف إلى زيادة اطمئنان الدول الأوروبية أنها لن تبتعد عن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أيضا في الوقت نفسه. فأنا أشك فيما إذا كان هذا سوف يعني أمرا مهما للغاية ومعنويا في المدى القصير.
0: طيب، هذا النظام، نظام الردع الأوروبي الجديد أو النووي المتقدم كما يصفه ماكرون، أود أن أفهم منك مسألة تقنية. هل يضمن استقلالية قرار الدول التي تعتمد عليه في استخدام الطاقة القدرة النووية لحظة حدوث الأخطار، أم أن القرار النهائي سيظل بيد فرنسا؟
2: نعم، القرار النهائي سوف يبقى بيد فرنسا. أنا أصف هذا كخطوة للمستقبل، وذلك لأن كل هذه الأسئلة التي تطرح ليس هناك إجابات عنها، لا من فرنسا ولا حتى من الدول المشاركة في هذه المبادرة. ما يفعلونه هو أنهم يناقشون ويحاولون الالتزام في هذه النقاشات حول ما قد يكون معنى ومفهوم القدرات الردعية النووية، وهل بإمكانهم بنائها مع بريطانيا ومع فرنسا في جهود مشتركة؟ فبالتالي هذا ربما انعكاس وتفكير أكثر مما هي خطوات وممارسات موجودة على الأرض في قدرات الردع الفعلية وممارسات الردع الفعلية في المدى القصير. إنها حالياً نقاشات بدلاً من أنها ممارسات في الوقت الراهن.
0: طيب، هنا عندما تقول بأن القرار في يد فرنسا، يعني الفكرة هي أن يكون هناك استقلال أوروبي في القرار وفي التحرك، لكن إذا كان الموضوع بيد فرنسا، هذا ألا يحولنا لنتيجة استبدال الهيمنة الأمريكية أو المظلة الأمن الأمريكية بمظلة أخرى فرنسية؟
2: نعم، هناك ربما تضارب في هذه النقطة. فرنسا تحافظ على اتخاذ القرار، و قدرات فرنسا الردعية التقليدية التي نعرفها هي تعني أن دولة لديها سلاح نووي هي فقط لديها هذه القدرات، وبالتالي هناك ابتعاد عن مظلة الناتو النووية في الستينيات القرن الماضي، لأنها لم تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها الثقة الكاملة، كان هناك ثقة كاملة فيها في الدفاع عن أوروبا بالسلاح النووي. لماذا قد تضحي الولايات المتحدة الأمريكية بشيكاغو لإنقاذ باريس على سبيل المثال؟ فهناك تضارب كامل في النقطة الفرنسية، وهذا ما رأيناه في الستينيات.
0: عذراً على المقاطعة، انتهى وقتنا. وصلت الفكرة من بروكسل. نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو، شكراً جزيلاً لك. تتغير ملامح الحروب التقليدية لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. بعد متابعة هذا التقرير استكمل معكم التغطية زميل خالد الغربي.
3: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، تصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
4: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام. وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية، صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو $65,000؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي $253,000، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو $4,200,000. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين اثنين من منظومة باتريوت نحو $8,000,000. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة. هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف. فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد. وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن، أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
3: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
4: لكنه ذكي ومتكرر.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ من إيران. التلفزيون الإيراني قال قبل قليل إن أصوات الانفجارات في مدينة جنب محافظة بوشهر هي ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات وصفها بمسيرات المعادية. وأكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. وفي حادث آخر ذكرت وكالة فارس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة صواريخ من مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد، خلافا لما أوردته تقارير غربية. جاء ذلك ردا على معلومات أوردها موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية. هذه المصادر أشارت إلى قرب توصل الطرفين لمذكرة تفاهم مؤقتة لستين يوما.
6: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قويا بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوماً بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران، كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
7: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
6: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
8: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
6: في الأثناء من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
5: هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وذلك على خلفية مساع إيرانية لفرض رسوم عبور في المضيق الحيوي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس، قال إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وأكد أن وزارة الخزانة ستلاحق وبلا هوادة أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ هذه الرسوم. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، ومن واشنطن مراسلنا محمد بدين. أرحب بكما. أبدأ معك حازم، طلقات تحذيرية في مضيق هرمز، تصدي لمسيرة أمريكية في بوشهر، ما الذي يحدث هذه الليلة في إيران؟
9: يعني ربما يمكن القول كما حدث خلال الليلتين الماضيتين، هذا اليوم أو هذه الليلة هي الليلة الثالثة التي تشهد فيها مناطق جنوب إيران أحداث من هذا النوع، ولو أن وكالات الأنباء الإيرانية والتلفزيون الإيراني أكدوا بأنه ليس هناك استهدافات لإيران أو انفجارات داخل الأراضي الإيرانية، ما حصل هو حادثين في الواقع. الحادث الأول مرتبط بالتعامل مع مسيرة أمريكية بحسب وكالات الأنباء الإيرانية في سماء منطقة هفت تشاه في مدينة جم في محافظة بوشهر، يعني على أطراف المحافظة تقريبا، ويبدو بأن هذه المسيرة من نوع MQ-9 أمريكية. هناك أنباء تفيد بأنه تم إسقاطها بالفعل. الحادث الثاني مرتبط بإطلاق نيران، قالت بعض الوكالات بأنها صواريخ، ولكن يبدو بأنها كانت تحذيرية على أي حال، لم تكن تستهدف بشكل مباشر كما ذكرت وكالة فارس أهدافا مباشرة، وإنما كانت تحذيرية لأربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية، ولكن دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ما دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى إطلاق نيران تحذيرية لمنع هذه السفن من التقدم. لا نعلم تماما إن كانت قد أصيبت هذه السفن أو بعضها، أو فعلا كانت هذه طلقات تحذيرية. الروايات تختلف بين وكالة إيرانية وأخرى، ولكن كل هذا يأتي استمرارا للأحداث التي حدثت خلال اليومين الماضيين. ويوم أمس تعامل معها الحرس الثوري الإيراني باستهداف لمناطق انطلاق القوات الأمريكية، وكان هناك بيانان اليوم من الحرس الثوري الإيراني ومن الخارجية الإيرانية أدانا بشكل كبير انتهاك وقف إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية، وأكدا بأنه سيتم التعامل مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار بما يناسبه بطبيعة الحال. الخشية أن تنفلت هذه الأحداث عن السيطرة وتؤدي إلى اشتعال النيران مجددا، ولو أن هناك إصرار على الالتزام بالمسار الدبلوماسي مع التعامل مع هذه الأحداث العسكرية أو الأمنية بحدودها وبما يناسبها، ولكن تبقى الخشية قائمة بأن تنفلت الأمور عن أو الأوضاع وتؤدي إلى اشتعال النيران مجددا.
5: إذن حتى وإن كانت هناك ما يمكن أن يوصف بأنه مناوشات، لكن في نهاية الأمر واضح أن هناك رغبة من الطرفين الإيراني والأمريكي في الحفاظ على وقف إطلاق النار، ورغبة أيضا في التوصل إلى مذكرة تفاهم التي تحدثنا عنها طوال الساعات الأخيرة. لكن اللافت في الموضوع هو التهديدات الأمريكية لدولة مثل سلطنة عمان التي كانت تقوم بدور الوساطة في لحظة ما. محمد بدين، نريد أن نفهم لماذا هذا التهديد، تهديد جاء على لسان ترامب بقصف عمان، ووزير الخزانة يهدد بعقوبات على عمان.
10: إذا عدت إلى المشهد خالد، ففي اللحظة التي قال فيها ترامب تلك العبارة في اجتماع الحكومة يوم أمس، استدار مارك روبيو من فوره بشكل مفاجئ على الجهة الأخرى، لأنه على الأغلب لم يكن في تقدير كبار مسؤولي الإدارة أن ترامب سيقول هذه الجملة بهذه الصيغة. هذا لا يعني أن الإدارة الأمريكية تتراجع عن تصريحات ترامب، لأنها في العادة تكيف نفسها وسياساتها مع ما يقوله الرئيس الأمريكي، وتحاول أن تخلق له الأساس أو السياق الذي يمكن أن يبرره بالقول إن ما قاله أو ما يقصده هو كذا أو كذا. هذا جزء مما اعتدناه منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. لكن تهديده هذا قد لا يكون بالضرورة مقصودا نحو عمان، هو عمليا نحو كل من يمكن أن يفت في عضد الجهود التي يعتقد ترامب أن إدارته تقترب من خلالها من تحقيق ما يصفه هو بالنصر المطلق على الصعود كلها سياسيا وعسكريا، ثم لا يفصل ذلك حتى عن سياق ما كان يريده الزميل حازم قبل قليل من طهران في بخصوص هذه المناوشات التي تقع، وهذا هو اليوم الثالث وهذه الليلة الثالثة التي تقع فيها. فنحن عمليا أمام حالات اختبار، ليس فقط لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما لمدى انخراط كل طرف، أي الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، في المسار المستمر الآن لمحاولة الوصول إلى إطار سياسي مذكرة تفاهم يتفق عليها الطرفان ثم ينطلقان منها نحو المرحلة اللاحقة. أي إخلال بذلك الانخراط حتى على ضوء هذه المناوشات بالنسبة لواشنطن قد يكون دليلا على أن الوصول إلى اتفاق أو الدخول في مذكرة تفاهم قد لا يستحق حتى الحبر الذي يكتب به، فبالتالي على واشنطن أن تبحث في خياراتها الأخرى وأن تحفظ لنفسها قليلا من الوقت بدلا من إضاعة وقت أطول في الوصول إلى اتفاق قد لا يكون ملزما أو قد لا تلتزم به الأطراف. من جهة أخرى أيضا هو تجاوز لما يمكن أن يوصف بالضغط الموازي والمتزامن من قبل أطراف من بينها صقوريون في المشهد السياسي الأمريكي، سواء كانوا من داخل الإدارة أو في تحت القباب التشريعية في داخل الكونغرس، أو الأطراف المرتبطة بهم أو المنفصلة عنهم. نتحدث عن الحكومة الإسرائيلية على سبيل المثال وبنيامين نتنياهو، خاصة وأن في مذكرة التفاهم ما لا يبدو أنه يعجب الحكومة الإسرائيلية النقطة المتعلقة بلبنان على وجه التحديد، ولا تعجب بضرورة الحال توجهات في داخل الإدارة الأمريكية كانت سعت وتسعى إلى أن تعزل الملف اللبناني عن أي اتفاقات مع إيران. وهذه كانت أزمة مضيق هرمز منذ البدء، عندما كان الجانب الإيراني يصر على الوفاء باتفاق وقف إطلاق النار كاملا أي في البند المتعلق بلبنان، بينما قالت الولايات المتحدة بأن الجانب الإيراني ربما أساء فهم ما تم التوصل إليه من اتفاقات، وترامب أعطى عمليا لنتنياهو بطاقة سماح أو شكا على بياض ليفعل ما يريده في لبنان وقت ذاك.
5: أشكرك محمد بديم مراسلنا في واشنطن، وأشكر طبعا حازم كلاسر الذي كان معنا من طهران. أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران، خصوصا صواريخ توماهوك وباتريوت وثاد.
6: يد قابضة على زر التفجير، لكن يعطل هذا النهم غياب اللغم، حيث أزمة تعيشها أقوى جيوش العالم بسبب عدم قدرة كبرى شركات التسليح على تلبية احتياجاتها من الذخائر. وبناء عليه تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران. يشير تقرير استراتيجي حديث يتفق مع تصريحات أخيرة لوزير الحرب، هذا في حين أعلنت 9 دول أوروبية عدم قدرتها على الاستمرار في مبادرة تشيك التي زودت أوكرانيا خلال 2 بأكثر من 4 ملايين قذيفة مدفعية. مشهد يتسع رغم تعاظم الإنفاق العسكري خلال موجة الحروب الأخيرة والممتدة، وفي ضوئه تعلن 10 شركات كبرى تباعا عن الأزمة، منها شركة رانميتال الألمانية التي ارتفع إنتاجها من 100,000 مقذوف عام 2022 إلى أكثر من 1,000,000 نهاية العام الماضي. ورغم ذلك تراكمت لديها الطلبيات بنحو 30 مليار دولار بزيادة نحو 40% عما كان قبل حرب أوكرانيا. وعلى الخط يمر آخرون، منهم دولة الاحتلال التي تروج لنفسها عبر سجل الإبادة، فتعلن شركة ألبيت سيستمز في الآونة الأخيرة إبرامها

0: قرب محمومة لا تسعفها الآلية، في حين لا تنبئ المعارك عن توقف قريب.
1: تتغير ملامح الحروب التقليدية لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. كيف شغلت المسيرات الإيرانية وهي رخيصة الكلفة الأنظمة الأمريكية فائقة التطور؟ المزيد في العرض التالي مع الزميلتين سونيا الوافي وانتصار البركي.
2: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، يصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
3: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام، وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية. صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة، تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سانتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية، بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة، ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين اثنين من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار.

0: رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس، وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى، بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة.
1: هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف.
0: فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد، وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
1: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
0: لكنه ذكي ومتكرر.
2: إلى جبهة ثانية من هذه الحرب، إلى لبنان. يتصاعد هناك القصف الإسرائيلي على الجنوب مع توسيع أوامر الإخلاء، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة. هذا وتتجه الأنظار الآن إلى مفاوضات واشنطن وسط ضغوط أمريكية لمنع توسعة الحرب إلى بيروت. في المقابل تواصل مسيرات حزب الله إثارة قلق إسرائيل بعد استهداف مواقع عسكرية شمالي البلاد.
3: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية، الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً، حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هارتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي هاجم بيروت، وقال أيضا خلال مؤتمر عقده في الأغوار إن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني وسيهاجم حزب الله بقوة كبيرة. نتنياهو قال أيضا إذن إنه أصدر توجيها للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى 70%.
4: نحن حاليا نضيق الخناق على حماس، إننا نسيطر على 60% من أراضي القطاع، أنتم تعلمون ذلك، كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة. أولاً 70% لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات وسنتعامل مع بقايا حماس.
2: ينضم إلينا من الخليل السيد عادل شديد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد عادل. نريد أن نعرف ما الذي يحاول أن يفعله نتنياهو. نبدأ بغزة، الآن هو يتحدث عن توسيع السيطرة على قطاع غزة إلى 70%. السؤال لماذا؟ يعني هل يريد الاحتلال المباشر لقطاع غزة مرة أخرى؟
5: تحياتي لك أستاذ خالد ولمشاهديكم الكرام. يعني إذا عدنا عامين ونصف إلى الوراء بالأيام التي تلت 7 أكتوبر والأسابيع والشهور، حين كان يركز بنيامين نتنياهو بكل حديث ومؤتمراته الصحفية حول أنه لا حماسستان ولا فتحستان في غزة ما بعد 7 أكتوبر، كان واضح أنه هو يقصد إما تهجير قطاع غزة وبالتالي لن يكون بحينه، لن يبقى شعب فلسطيني لا فتح ولا حماس، أو إعادة الاحتلال العسكري الإسرائيلي التام لقطاع غزة وبناء إعادة بناء المستوطنات. ولكن بتقديري الحديث اليوم بهذا الموضوع يفهم أنه استجابة لتطورات داخل إسرائيل. بالشارع الإسرائيلي هنالك حالة من الاستياء الواسع والكبير ضد بنيامين نتنياهو، يتهم أمام الكثيرين من الإسرائيليين أنه وعد الإسرائيليين بأمن فردي وأمن جماعي أفضل، ولكن هذا لن يعني لم يتحقق ولا يوجد بالأفق ما يشير إلى إمكانية واحتمالية تحقيقه. يعني حتى غزة التي يعني دمرت ويعني تعرضت إلى مشروع إبادة من قبل نتنياهو وإسرائيل، لا زال أكثر من نصف المجتمع الإسرائيلي يرى أنه إسرائيل يعني أخفقت من تحقيق أهدافها بغزة، وأنه 60% من الرأي العام الإسرائيلي يعارض استمرار الوضع الحالي في غزة، يطالب بإعادة الحرب عليها، وكأنه يعني خطة ترامب التي بدأ العمل بها قبل حوالي 7 شهور أنه يعني قد أدت إلى وقف إطلاق النار، مع أن الواقع يشير إلى عكس ذلك. في ظل هذه المتغيرات، وخاصة أنه يعني باتت احتمالية إلغاء أو تأجيل الانتخابات في إسرائيل كما أراد بنيامين نتنياهو، باتت مسألة يعني ضعيفة وغير ممكن. لذلك لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يبقى يعني بهذا المسار في ظل حالة من الاستياء ضده، ولا زالت شريحة واسعة تتهم بنيامين نتنياهو بشكل شخصي حول مسؤوليته لما حدث بالسابع من أكتوبر، حيث يرى إسرائيليا أن ما حدث بالسابع من أكتوبر هو أكبر ضربة تتعرض لها إسرائيل والمشروع الصهيوني واليهود منذ الحرب العالمية الثانية، وأنه العار الأكبر لاحق ببنيامين نتنياهو. طبعا في ظل هكذا واقع، نتنياهو يجد نفسه مضطر للذهاب يعني باتجاه مزيد من التصعيد، وهذا التصعيد بتقديري أيضا لا يمكن فصله عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية اللي من الممكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار. وفي حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار على الساحات اللبنانية والإيرانية، بالتأكيد نتنياهو سيذهب باتجاه مزيد من التصعيد في في في في قطاع غزة.
2: لكن هو قد الأمور الآن مختلفة، يعني هناك مجلس سلام يترأسه ترامب، ويفترض بهذا المجلس حتى وإن كان يعني العاملون في هذا المجلس غير قادرين على فعل أي شيء والعمل على الأرض، لكن في نهاية الأمر بالصورة على الأقل ترامب يترأس مجلس السلام، سيكون في مواجهة نتنياهو معه في هذه الحالة.
5: وأيضا نتنياهو عضو بمجلس السلام، وأيضا الشخوص الذين يشكلون مجلس السلام ليسوا يعني جزءا منهم بعيدون عن وجهة النظر الإسرائيلية، لا بل أن الفلسطينيون ليسوا موجودين بمجلس السلام هذا، وسمعنا التقارير وقرأنا التقارير التي صدرت قبل أيام وأسبوعين، كان واضح أنها تنسجم تماما مع رؤية بنيامين نتنياهو تجاه الانتقال إلى المراحل التالية، ثم موضوع حماس وسلاحة. بالتالي هنالك حالة من التماهي ما بين ما يصدر عن إسرائيل والحكومة وبنيامين نتنياهو وعن مجلس السلام.
2: صحيح سيد من هذا، لكن اسمح لي، لكن صحيح ما تتفضل به، لكن في النهاية أن يعيد نتنياهو الاحتلال المباشر لقطاع غزة، هذا معناه أنه لا معنى ولا قيمة لوجود كل فكرة مجلس السلام.
5: يعني وقد يتم ذلك، يعني بالنهاية مجلس السلام ما كان لترامب أن يشكله دون التنسيق التام مع إسرائيل، وخاصة أن رؤية ترامب إلى غزة ومستقبلها يعني لا تبعد كثيرا عن رؤية بنيامين نتنياهو، لا بل أنه في مرحلة ما بالأيام الأولى لوصول ترامب إلى البيت الأبيض بالولاية الحالية الثانية تبنى خطابا اتجاه غزة أكثر عدوانيا، يعني تبنى خطاب التهجير، تبنى خطاب أكثر، لا بل تحدث أنه هو نفسه كرئيس ترامب وكجيش أمريكي يريد احتلال قطاع غزة. بالتالي يعني ليس بعيدا أن يكون كل ما يقوم به بنيامين نتنياهو منسقا ومرتبا مع الإدارة الأمريكية، ولا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يشطح في هذا الموضوع دون الترتيب والتنسيق ووصوله على الموافقة، وخاصة أنه الأمريكي ترامب ليس معنيا بضعف بنيامين نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي ولا بالمنطقة، وليس معنيا بإظهار نتنياهو وإسرائيل بالمظهر الضعيف، وخاصة أنه ينظر إلى غزة إسرائيليا على أنها يعني ساحة إنجاز، أنه من الممكن من خلال هذا التصعيد المتوقع واللي راح نلاحظه بالأيام الجاية أن يتم يعني تمرير هذا وتسويقه بالشارع الإسرائيلي، أنه فعلا نتنياهو هو سيد الأمن وهو القادر على ردع الفلسطينيين وأعداء إسرائيل وأن يحقق الأمن الفردي والجماعي للإسرائيليين.
2: طيب اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. أولا، مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. إذن مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في مواصي خان يونس. سيد عادل، سؤالي الأخير فيما خص الذي يحدث في لبنان، إن كان أنت تتوقع أن يكون هناك تصعيد في غزة، لكن ماذا عن لبنان؟ ما الذي يحاول أن يفعله نتنياهو؟ فرض أمر واقع، لأنه يعلم أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ممكن أن توقف الحرب على لبنان، أم أن يحاول يفرض على ترامب فكرة أن مسار لبنان منفصل وعلى ترامب أن يترك له اليد العليا يفعل ما يشاء في لبنان؟
5: يعني أولا، الجبهة اللبنانية تشكل إحراجا لبنيامين نتنياهو وإسرائيل أكثر بكثير من الجبهة الغزية، بعد أن تمكن حزب الله من فرض معادلات قوية وأفشل كل ما كان مخططا للبنان. ولكن بتقدير أنه كل ما تقوم به إسرائيل بالأيام الأخيرة وهذا التصعيد الكبير وهذا الضغط الكبير على مئات الألوف من اللبنانيين بمنطقة الجنوب، بتقدير هو منسق تماما مع الإدارة الأمريكية. لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يذهب بعيدا وأن يتجاوز الخطوط التي حددت ورسمت من قبل ترامب. بالتالي يراد تحقيق أهداف جزء منها يريد الأمريكي الضغط على الإيراني بالمفاوضات التي على ما يبدو قطع شوطا طويلا وكبيرا بها من خلال هذا الضغط، أنه على الإيراني أن يبدي مرونة بإعادة قبول ما يسمى بالسماح لإسرائيل بمنع تشكل تهديدات مستقبلية ضدها، يعني ما يسمى بحرية العمل العسكري. وبنفس الوقت يريد أيضا بنيامين نتنياهو من خلال هذا الضغط الكبير للتصعيد تحقيق هدفين: الأول هو تهدئة الرأي العام الإسرائيلي الغاضب تماما لما يحدث وهي الضربات التي تتعرض لها إسرائيل، وخاصة أنه لا يعلن عن الخسائر الإسرائيلية باستثناء عن القتلى الإسرائيليين، أما باقي الخسائر لا يعلن عنها، وإن كان الشارع الإسرائيلي بات مقتنعا أن هنالك خسائر يومية تدفع على مدار الساعة والجيش لا يعلن عنها. ثم يراد من خلال هذا فرض أجندة اجتماع غدا مع بداية المسار الأمني والعسكري مع الحكومة اللبنانية في واشنطن، وهو إعادة فرض موضوع فقط حزب الله وسلاحه أن يكون هو الموضوع الواحد الأحد الذي ستتم مناقشته ولا موضوع آخر غيره.
2: نعم، أشكرك سيد عادل شديد البحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخبر. مشاهدينا الكرام، نعيد التذكير بالخبر العاجل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في مواصي خان يونس. وفي وقت سابق كان تحدث مراسل التلفزيون العربي عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة. كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وتظهر هذه المشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو ثلث الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار قتلوا في مناطق قريبة من ما يعرف بالخط الأصفر الذي تحول من مجرد إجراء ميداني مؤقت إلى واقع جغرافي يفرض قيودا صارمة على نحو نصف مساحة القطاع. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد عملوش.
6: في غزة قد يتحول الاقتراب بضعة أمتار من خط الهدنة إلى حكم بالموت، فعلى خطوط تتبدل كل يوم وتتوسع يسقط شهداء في حدود لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي. الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر وتعرب عن قلقها من عمليات قتل قرب خط الهدنة في غزة، أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل داخل القطاع ويتوسع كل يوم في عمق القطاع. التقرير الأممي يشير إلى أن ثلث الشهداء الذين سقطوا منذ سريان الهدنة سقطوا قرب خطوط التماس، وعددهم وفق أرقام الأمم المتحدة 453 حالة قتل مؤكدة منذ وقف إطلاق النار وحتى 5 فبراير الماضي، منهم 152 قرب الحدود. ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن المعلومات المتوفرة تثير مخاوف جدية من إطلاق النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من المنطقة العازلة قد ترقى إلى عمليات قتل غير قانونية وجرائم حرب. الجيش الإسرائيلي لم يصدر تعليقاً مباشراً على الاتهامات، لكنه يسوق مبرراته بزعم أن إطلاق النار قرب خطوط الهدنة يهدف إلى منع التهديدات المسلحة بحسب الأمم المتحدة. يذكر أنه منذ توقيع الهدنة رسمت إسرائيل خطاً فاصلاً داخل غزة باستخدام كتل خرسانية وعلامات صفراء قبل أن تتوسع المنطقة العسكرية تدريجيا داخل القطاع وتمتد السيطرة العسكرية إلى قرابة ثلثي قطاع غزة. ومع اتساع السيطرة تقلصت المساحات للمدنيين والنازحين. الأمم المتحدة تقول أن المشكلة لا تتوقف عند إطلاق النار فقط، بل تمتد إلى غموض الحدود نفسها، حيث لا أحد يعرف بدقة أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي. ورغم الهدنة التي رعتها واشنطن فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وهي متواصلة على القطاع، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تفيد إسرائيل بأنها تأتي لاستهداف قادة من حماس.
2: تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحر واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
7: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
8: احنا طبعا المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية، يعني اول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة او بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
7: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه. كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
9: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا، وأسعارها مرتفعة الثمن وباهظة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
7: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالباً في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
10: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئراً للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضاً عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضاً عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
7: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
11: رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: أدرجت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المعروفة بقائمة العار المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بنزاعات، وفق تقرير سنوي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية. وبحسب التقرير استند القرار إلى اتهامات وشهادات قدمها السجناء، بينما أكدت الأمم المتحدة استمرار تسجيل حوادث عنف جنسي مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما يخص إسرائيل، أكدت الأمم المتحدة أن الحالات المذكورة في التقرير تعود إلى العام 2023، والتقرير يذكر حالات معينة ويقول أن الاعتداءات أو الانتهاكات تشمل الاغتصاب باستخدام أداة والاغتصاب الجماعي والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية والتعرية القسرية والتفتيش الجسدي بدون مبرر أمني واضح. وحددت الأمم المتحدة الجناة بأنهم أعضاء في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ومصلحة السجون الإسرائيلية. لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم في اشتباكات دامية بين فصيلين منشقين عن حركة فارك الثورية في منطقة الأمازون الكولومبية، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية. ووفق السلطات المحلية فقد اندلعت المواجهات في قرية فريدة الواقع قرب معقل تاريخي سابق لحركة فارك، حيث تتنافس مجموعات مسلحة على السيطرة على طرق تهريب المخدرات ومناطق التعدين غير القانوني. معنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. مرحبا بك أحمد. أحمد، نريد أن نعرف آخر ما توفر من تفاصيل عن هذه الاشتباكات ونتيجة هذه الاشتباكات من القتلى والمصابين. هل تسمعني أحمد؟ في انتظار أن يتم معالجة المشكلة التقنية، نتحدث عن الانتخابات في كولومبيا، وعلى بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية تعيش البلاد أزمة اقتصادية واستقطابا سياسيا كبيرا. وتمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشح اليسار إيفان سيبيدا على حساب مرشح اليمين المتشدد لأسبريلا، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين معلومة فالنسيا في المرتبة الثالثة.
12: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات، استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
13: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
12: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبلاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
14: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيراً.
12: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى سيكون لمرشحة وسط اليمين بالوما فالنسيا التي تمنحها استطلاعات الرأي 14% فقط في الجولة الأولى القرار المرجح، والذي يتوقع أن يكون لصالح مرشح اليمين. اليسار يدافع عن مشروعه واليمين يتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الفوضى. ورغم هذا الاستقطاب ما زال هناك من الكولومبيين من يصنف نفسه خارج الصراع الأيديولوجي، وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفصل في النهاية.
14: نحن نريد حكومة تمنحنا فرصا، وإذا فعلت ذلك لا فرق عندنا إن كانت من اليسار أو اليمين.
12: في كولومبيا لم تعد الانتخابات مجرد سباق نحو السلطة، بل اختبار جديد لدولة تحاول الموازنة بين التغيير والاستقرار.
15: هنا في بوغوتا لا يتحدث السياسيون فقط عن انتخابات مقبلة، بل عن معركة قد تحدد شكل كولومبيا لسنوات. الاستقطاب يتصاعد والشارع يبدو منقسما حول مشروعين متعارضين. وفي ظل التوتر السياسي والأمني تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
2: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار المعارك المكثفة على عدة محاور مع تسجيل أكثر من 300 اشتباك قتالي خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان بقي محور بوكروفيسك الأكثر سخونة، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد 66 هجوما روسيا.
4: نفذ إرهابيون روس 68 غارة جوية أسقطوا خلالها 202 من القنابل الموجهة، كما استخدموا 8359 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذوا 2714 هجوما، 45 منها باستخدام راجمات صواريخ متعددة. وخلال اليوم قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 7 مناطق تمركز لقوات العدو، وبناء عليه بلغت خسائر العدو خلال الساعات 24 الأخيرة 1160 بين قتيل وجريح من الغزاة الروس.
2: قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المهم جداً دفع أوكرانيا وروسيا للتحدث مع بعضهما البعض. وأضافت كالاس أن وقف إطلاق النار غير المشروط يعد شرطا أساسيا لأي نوع من مفاوضات السلام.
16: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقا أن نكون وسطاء، لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضا جزء من أوروبا. ولهذا السبب سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقا، لا يمكننا أن نكون وسطاء ولا يمكننا أن نكون نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة، لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
2: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى عام 2030، بالتزامن مع موجة حر استثنائية تضرب أجزاء من أوروبا.
17: صيف لاهب قبل الأوان يجتاح أجزاء من أوروبا في ظل تحذيرات أممية من تحدي جديد يتعلق باحتمال بقاء معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى عام 2030. بينما يرجح تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الحرارة في السنوات القادمة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة مئوية ونصف.
18: هناك أدلة واضحة جدا على أن المناخ يزداد سخونة وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، وإذا تجاوزت الحرارة عتبة درجة مئوية ونصف مؤقتا فهذا لا يعني أن اتفاقية باريس للتغير المناخي قد فشلت.
17: موجة الحر في أوروبا إذن هي تذكير قاس بمخاطر التغير المناخي حسب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل. فموجات القيض التي سجلت في عدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وخلفت وفيات دعت على إثرها ألمانيا بدورها إلى ترشيد استهلاك المياه، بينما فرضت إيطاليا قيوداً على ساعات العمل في الهواء الطلق، في حين عزا خبراء هذا الارتفاع القياسي في الحرارة إلى ظاهرة غير معتادة ناجمة عن قبة حرارية، وهي عبارة عن كتلة هواء ساخن قادمة من شمال إفريقيا ومحصورة تحت نظام ضغط جوي مرتفع يغطي غرب أوروبا. وإلى الهند أيضاً امتدت موجات الحر بارتفاع فاق 47 درجة مئوية في مدينة باندا الشمالية، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان ترشيد استخدام المياه. ارتفاع الحرارة الملحوظ والمربوط أمميًا بالتغيرات المناخية والانبعاثات الغازية يأتي بعد أسبوع واحد فقط على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعزز التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، وهو نص يصفه دعاة حماية البيئة بأنه أمر بالغ الأهمية على الرغم من التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسببة للانبعاثات والغازات الدفيئة.
2: إلى الصحافة الآن، وفي ظل ترقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رأت صحف أجنبية أنه في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون الاتفاق هو لاتفاق مؤقت وأنه سيكون على ترامب تقديم ضمانات لطهران لإنجاحه، كما توقفت الصحف عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة. نتابع ما جاء في الصحف وستكون معكم على رأس الساعة سهام بابا.
19: مجلة The Economist البريطانية توقفت عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق وعند الغارات الجوية التي شنها على إيران، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق، لكن في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا. مع ذلك لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا في مطالبة إيران بالاستفادة الفورية من جزء من أصولها المجمدة في بنوك أجنبية، وهناك قضية أخرى تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ بينما تطالب الولايات المتحدة بنقله إلى الخارج تصر طهران على تخصيبه في موقعه. وخلصت المجلة إلى أنه قد لا يؤدي اتفاق مؤقت إلى تدفق النفط والغاز على الفور عبر مضيق هرمز، وقد يتردد المنتجون وشركات الشحن في استئناف عملياتهم حتى يتأكدوا من انتهاء الحرب. لذا حتى لو أعلنت أمريكا وإيران عن اتفاق قريبا فسيستمر الغموض لأشهر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقشت جينيفر كافانا وروزميري كيلانيك خيار ترامب الأقل سوءا في إيران، وأشارتا إلى أنه رغم حاجة ترامب الماسة ورغبته الشديدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا المأزق فإن قراراته تعرقل عملية التفاوض، لذا للتوصل إلى اتفاق سيتعين على ترامب أولاً إعادة النظر في مطالبه لتتوافق مع الواقع الاستراتيجي، وهذا يعني التخلي عن المواقف المتشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما اعتبرت الكاتبان أنه لكي ينجح الاتفاق سيحتاج ترامب أيضاً إلى معالجة مشكلة غياب الضمانات الموثوقة، ويمكن أن تأتي الضمانات الضرورية والموثوقة بأشكال متعددة، بما في ذلك فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات النووية. وسيحتاج ترامب أيضاً إلى طمأنة طهران بشكل موثوق بأنه قادر على كبح جماح إسرائيل عن مهاجمة إيران مستقبلاً. وأضافتا أنه قد لا يروق هذا النوع من الاتفاق لترامب، لكن واشنطن لا تملك في هذه المرحلة سوى خيارات سيئة. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات في لبنان ويواصل ضرباته على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج للأزمة مع طهران. وأضاف أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية يحاول من خلال التصعيد الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية، وينقل عن محللين أن مواصلة الحرب على لبنان دون هدف استراتيجي قابل للتحقيق ستغرق إسرائيل أكثر فأكثر في مستنقع لا يمكن الخروج منه بالقوة وحدها. وخلص مراسل الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أن التصعيد العسكري قادر على تحويل النقاش بعيدا عن المساءلة في الداخل، ويتيح له تقديم نفسه كقائد في زمن الحرب قبل الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن هشاشة استراتيجياته، فالقرارات المصيرية تتخذ في واشنطن حيث سيتم تحديد شروط الاتفاق مع إيران ومدة حرية التصرف المسموح بها لإسرائيل في لبنان وغزة. بدوره تطرق لوك برونر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز سيطرتها على القطاع، إذ بعد مرور ما يقارب 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي ينتهكه جيشها يوميا تواصل تدمير غزة، في حين تتزايد الدعوات داخل إسرائيل إلى شن غارات أكثر كثافة، كما أن إسرائيل لا تخفي توسيع رقعة المنطقة المحتلة التي كانت تمثل 53% من مساحة القطاع وقت وقف إطلاق النار، كما تحاول ترسيخ الخط الأصفر ربما على شكل سياج أو حتى جدار، مما سيؤدي إلى تقسيم دائم في غزة. في صحيفة ذا جارديان البريطانية تناول أوين جونز تحول أنظار ترامب إلى كوبا بعد أن أحرجته الحرب على إيران، مشيرا إلى أن توجيه الولايات المتحدة الآن اتهامات إلى رئيس كوبا السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين يذكر بشكل الاتهام الموجه إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي استخدم لتبرير اختطافه من قبل القوات الأمريكية. وأضاف أنه بينما تسرب إدارة ترامب معلومات استخباراتية تزعم أن كوبا ناقشت سيناريوهات لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلا أن هذه الفكرة الواهية هي محض خيال وتعيد إلى الأذهان ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لغزو العراق. ورأى أنه بعد أن أذلت إيران الولايات المتحدة لا شك أن ترامب وفريقه قد أقنعوا أنفسهم بأن غزو كوبا كفيل بمحو الهزائم واستعادة هالة التفوق العسكري الأمريكي.
20: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، حيث قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في مدينة جنب محافظة بوشهر ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات المعادية. وأكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات عملت مع مسيرات أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوب البلاد. في حادث آخر، ذكرت وكالة فارس أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة صواريخ في مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. وأفاد مراسل التلفزيون العربية في طهران في مداخلة سابقة بتفاصيل الأحداث الأخيرة في جنوب إيران.
1: ربما يمكن القول كما حدث خلال الليلتين الماضيتين، هذا اليوم أو هذه الليلة هي الليلة الثالثة التي تشهد فيها مناطق جنوب إيران أحداث من هذا النوع، ولو أن وكالات الأنباء الإيرانية والتلفزيون الإيراني أكدوا بأنه ليس هناك استهدافات لإيران أو انفجارات داخل الأراضي الإيرانية، ما حصل هو حادثين في الواقع. الحادث الأول مرتبط بالتعامل مع مسيرة أمريكية بحسب وكالات الأنباء الإيرانية في سماء منطقة هفت تشاه في مدينة جم في محافظة بوشهر، يعني على أطراف المحافظة تقريبا، ويبدو بأن هذه المسيرة من نوع MQ-9 أمريكية. هناك أنباء تفيد بأنه تم إسقاطها بالفعل. الحادث الثاني مرتبط بإطلاق نيران قالت بعض الوكالات بأنها صواريخ، ولكن يبدو بأنها كانت تحذيرية على أي حال، لم تكن تستهدف بشكل مباشر كما ذكرت وكالة فارس أهدافا مباشرة، وإنما كانت تحذيرية لأربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية، ولكن دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ما دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى إطلاق نيران تحذيرية لمنع هذه السفن من التقدم. لا نعلم تماما إن كانت قد أصيبت هذه السفن أو بعضها، أو فعلا كانت هذه طلقات تحذيرية. الروايات تختلف بين وكالة إيرانية وأخرى، ولكن كل هذا يأتي استمرارا للأحداث التي حدثت خلال اليومين الماضيين، ويوم أمس تعامل معها الحرس الثوري الإيراني باستهداف لمناطق انطلاق القوات الأمريكية. وكان هناك بيانان اليوم من الحرس الثوري الإيراني ومن الخارجية الإيرانية أدانا بشكل كبير انتهاك وقف إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية، وأكدا بأنه سيتم التعامل مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار بما يناسبه بطبيعة الحال. الخشية أن تنفلت هذه الأحداث عن السيطرة وتؤدي إلى اشتعال النيران مجددا، ولو أن هناك إصرار على الالتزام بالمسار الدبلوماسي مع التعامل مع هذه الأحداث العسكرية أو الأمنية بحدودها وبما يناسبها، ولكن تبقى الخشية قائمة بأن تنفلت الأمور عن الأوضاع وتؤدي إلى اشتعال النيران مجددا.
20: الآن مشاهدينا نشير هذه الأخبار العاجلة نقلا عن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، يقول الولايات المتحدة وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل مسألة التخصيب. إذا نائب الرئيس الأمريكي يقول الولايات المتحدة وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل مسألة التخصيب. يضيف نائب الرئيس الأمريكي الوقت ما زال مبكرا لمعرفة متى سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإذا كان ذلك سيحدث أصلا. إذن يضيف نائب الرئيس الأمريكي الوقت ما زال مبكرا لمعرفة متى سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران وما إذا كان ذلك سيحدث أصلا. الآن إلى واشنطن مع زميلنا محمد بدين لمتابعة هذه العواجل. إليك محمد.
21: نائب الرئيس جي دي فانس عند وصوله إلى مطار قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة واشنطن، قال إن الولايات المتحدة وإيران ما زالتا تتبادلان المقترحات، خاصة المتعلق ببعض الصياغات، ومن بين ذلك ما يتعلق بمسألة التخصيب، وبأن العمل ما يزال جاريا بين الطرفين للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق. قال فانس إنه يعتقد أن الإيرانيين يفاوضون أو يستمرون الآن في التفاوض بحسن نية، أشار إلى أن الولايات المتحدة أو إلى أن أحدا لا يستطيع حتى الآن الحكم ما إذا كان سيتم الوصول إلى اتفاق أم لن يتم الوصول إليه أصلا كما قال. وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة قامت بإرجاع البرنامج النووي الإيراني سنوات عديدة إلى الوراء، وبأن بإمكانها وأن ما أرجعته أو الحالة التي أرجعت إليها البرنامج النووي الإيراني أي واشنطن لن يكون فقط في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما إلى الوراء حتى إلى رؤساء لاحقين في تاريخ الولايات المتحدة مستقبلا سيكون هذا البرنامج قد أرجع إلى الوراء في عهدهم. وقال بأن العمل مستمر ولكن لم يصل إلى النهاية، وهنالك أناس يعملون على الوصول إلى النهاية كما قال، هو يشير في تصريحاته إلى العمل على الصياغات النهائية. اليوم كانت عدة وسائل إعلام أمريكية، أولها أكسيوس، أشارت إلى أن الصياغات النهائية تقريبا اكتملت، أي تفاهم حول النقاط تم بشكل كامل بين المفاوضين، وبأن هنالك انتظارا لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قالت بأن ترامب أخبر الوسطاء بأنه بحاجة إلى يومين أو ثلاثة للتفكير قبل إعطاء موافقته النهائية. الصياغات تطرقت بالدرجة الأساس لبروتوكولات وترتيبات إنهاء الحرب مبدئيا أو الدخول في مرحلة خفض التصعيد بشكل متدرج، تحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، ولا يكون هنالك أي قيد على مرور السفن ولا رسوم يتم تقاضيها وفق التسريبات الأمريكية. أيضا تشير المصادر إلى تفاهمات أو تعهدات، تعهد أمريكي بالمساعدة في تسهيل وصول السلع الأساسية والمواد الغذائية إلى الجانب الإيراني، رفع تدريجي للحصار البحري المفروض على إيران كلما التزمت إيران وانضبطت مع ما يتم التوصل إليه من مسائل في الاتفاق المبدئي ومذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بنزع الألغام من مضيق هرمز في مدة 30 يوما. الإطار العام للاتفاق هو 30 يوما قابل للتجديد أو للتمديد إلى 60 يوما، تطلق خلالها مفاوضات يتم في خلالها أو في أثنائها نقاش المسألة النووية، خاصة تجميد التخصيب أي تعطيل التخصيب بالنسبة للجانب الإيراني لمدة يتفق عليها من الزمن. بقيت نقطة من غير الواضح أي تفاهم تم عقده حولها، وغالبا ليس تفصيليا، وهي المتعلقة باليورانيوم على التخصيب، الكمية الموجودة بحوزة إيران وهي نحو 450 كيلوغراما، هل سيتم إتلافها أو تميعها في موقع وجودها الآن أم في موقع إيراني آخر بتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم ستأخذها الولايات المتحدة لتدميرها في موقع ثالث؟ هذه هي الخيارات التي كان استعرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. حتى الآن هذه المناوشات التي وقعت لثلاث ليال ثالثها الليلة هي اختبارات لصمود اتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار انخراط الأطراف عبر الوسطاء في المسار الذي من خلاله يمكن الوصول إلى إعلان مذكرة التفاهم. هنالك أيضا ترقب لمصير هذه المفاوضات عموما، خاصة مع إدراج نقاط كنقطة لبنان في مذكرة التفاهم المبدئية، كما تشير إلى ذلك التسريبات والمصادر الأمريكية والإيرانية على حد سواء.
20: شكرا لك محمد بالدين من واشنطن. في وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد، خلافا لما أوردته تقارير غربية.
0: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قوياً بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوماً بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران. كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
3: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
0: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
5: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
0: في الأثناء من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
20: هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على سلطنة عمان في حال تعاونها مع إيران في إدارة مضيق هرمز، وذلك على خلفية مساعي إيرانية لفرض رسوم عبور في المضيق الحيوي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور عبر منصة إكس إن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستلاحق بلا هوادة أي جهة تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ هذه الرسوم. أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران، خصوصا صواريخ توماهوك وباتريوت وثاد.
22: يد قابضة على زر التفجير، لكن يعطل هذا النهم غياب اللغم، حيث أزمة تعيشها أقوى جيوش العالم بسبب عدم قدرة كبرى شركات التسليح على تلبية احتياجاتها من الذخائر. وبناء عليه تحتاج الولايات المتحدة إلى 3 سنوات على الأقل لتعويض مخزونات أسلحة أساسية استخدمت بكثافة في حرب إيران. يشير تقرير استراتيجي حديث يتفق مع تصريحات أخيرة لوزير الحرب، هذا في حين أعلنت 9 دول أوروبية عدم قدرتها على الاستمرار في مبادرة تشيك التي زودت أوكرانيا خلال 2 عامين بأكثر من 4 ملايين قذيفة مدفعية. مشهد يتسع رغم تعاظم الإنفاق العسكري خلال موجة الحروب الأخيرة والممتدة، وفي ضوئه تعلن 10 شركات كبرى تباعاً عن الأزمة منها شركة رانميتال الألمانية التي ارتفع إنتاجها من 100,000 مقذوف عام 2022 إلى أكثر من 1,000,000 نهاية العام الماضي. ورغم ذلك تراكمت لديها الطلبيات بنحو 30 مليار دولار بزيادة نحو 40% عما كان قبل حرب أوكرانيا.

0: مياه. أما خريطة الاستهلاك فتعكس تنوعاً يضم ذخائر المدفعية الثقيلة والجوية للهجمات بعيدة المدى المدعومة بالصواريخ الموجهة وأخرى للدفاع الجوي. هي آلة حرب محمومة لا تسعفها الآلية، في حين لا تنبئ المعارك عن توقف قريب.
1: تتغير ملامح الحروب التقليدية لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. كيف شغلت المسيرات الإيرانية رخيصة الكلفة الأنظمة الأمريكية وفائقة التطور؟ المزيد في العرض التالي.
2: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، يصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً.
3: تحدثنا عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام، وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية. صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة، تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها. وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية، بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة، ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو 65,000 دولار؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي 253,000 دولار، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو 4,200,000 دولار. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين 2 من منظومة باتريوت نحو 8,000,000 دولار.

0: لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة، يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه، بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس، وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى، بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة.
1: هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف.
0: فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد، وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة،
1: إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط
0: لكنه ذكي ومتكرر.
2: يتصاعد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان مع توسيع أوامر الإخلاء، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة. في الأثناء تتجه الأنظار إلى مفاوضات واشنطن وسط ضغوط لمنع توسع الحرب إلى بيروت. في المقابل تواصل مسيرات حزب الله إثارة قلق أو قلق إسرائيل بعد استهداف مواقع عسكرية شمالي البلاد.
3: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري، بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي، إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات. في السياق، إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن ضابط رفيع قوله إن هناك قيودا على هجمات الجيش في عمق لبنان وبيروت، بينما في الجنوب تسير الأمور بحرية، غير مستبعد بأن يكون لبنان أيضا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران. بينما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية تقديرها بأن الجيش اللبناني عاجز عن نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
2: وفي نشرة سابقة أفادت مراسلة التلفزيون العربي في مدينة صور جويس الحاشخوري بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء في الجنوب اللبناني مع اتساع رقعة الاستهدافات والغارات التي طاولت مناطق سبق أن حددها جيش الاحتلال ضمن ما وصفه بالمناطق الحمراء.
4: بعد ورود أو صدور أوامر الإخلاء هذه يوم أمس، تكررت الأوامر نفسها عصر هذا اليوم، وتم تحديد المناطق التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استهدافها، وهي مطابقة للمناطق التي كان قد طلب بإخلائها يوم أمس، وعاد إلى استهداف عدد منها من دون استهداف البقية. فجر هذا اليوم مجددا وفي نفس المناطق قام بتحديد عدد من المباني التي يجب إخلاء، وعمد إلى استهدافها كذلك الأمر. قبل قليل فقط دخلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا إلى الأجواء اللبنانية، إلى أجواء قضاء صور بشكل محدد ومدينة صور، وعمدت إلى تنفيذ غارة على أطراف بلدة دير قانون رأس العين في صور، بانتظار ما إذا كانت ستنفذ كذلك الأمر تهديداتها فيما يتعلق ببقية المناطق. نتحدث عن مخيم الرشيدي، مخيم البص، مخيم برج الشمال، الشمالي ومنطقة شبريحة، كذلك الأمر المعشوق، المساكن، هذه المناطق التي كان قد ذكرها بيان الجيش الإسرائيلي وحددت في الخارطة الحمراء الذي أصدرها الجيش الإسرائيلي، عادت وتكررت هذا اليوم. ولكن حتى هذه اللحظة لا غارات إسرائيلية على المناطق التي تم تحديدها، باستثناء ما تم استهدافه صباحا في عين بعال من أصل هذه الخريطة، وكذلك الأمر صباحا في منطقة عند مفرق معركة ما يسمى بزقوق المفدي في الخريطة الإسرائيلية، وكذلك الأمر في داخل مدينة صور. فيما يتعلق بالتقدم البري، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملية توسعه خارج أو شمال الخط الأصفر، تحديدا زوتر الشرقية. اليوم تحدثت بيانات حزب الله عن استهدافات للقوات الإسرائيلية وللأليات العسكرية الإسرائيلية عند أطراف بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن هذا التقدم متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي. على الرغم من المواجهة التي تجري، فإنه يحاول مجددا التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في القراءات السابقة لهذا الوضع الميداني، عندما قلنا بأن على ما يبدو أن الهدف هو الانتقال من زوتر الشرقية باتجاه يحمر، ومنها باتجاه مرتفعات علي الطاهر للإشراف على كامل مدينة النبطية. كان هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية وللاستهداف لمدينة النبطية وللمنطقة المحيطة بها، يحمر الشقيف، حروف، ميفدون والنبطية الفوقة، ومدينة النبطية تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية هذا اليوم في غطاء ناري متواصل من قبل القوات الإسرائيلية على هذا المنطقة. فيما يتعلق بعملية النزوح تحديدا في مدينة صور، وبعيد صدور أوامر الإخلاء اليوم، كنا بجولة سريعة في شوارع المدينة وبدت خالية تماما. منذ هذا الصباح لم يرصد أي حركة داخل المدينة، المحلات كانت مغلقة بشكل كامل تقريبا في هذه المنطقة، المواطنون لم يخرجوا إلى الشارع اليوم، المقاهي كانت فارغة، على الرغم من أنها في حركة متواصلة ليلا ونهارا. هذا اليوم كانت مشلولة بشكل كامل الحركة فيها. يوم أمس عدد من المواطنين خرجوا من المدينة، عدد من النازحين في مراكز الإيواء توجهوا إلى العاصمة اللبنانية إلى مراكز إيواء هناك بعد أوامر الإخلاء هذه وبعد الاستهدافات التي طالت المدينة. وبالتالي نحن أمام تطورات ميدانية، هناك علامات استفهام حول ما يريده الجيش الإسرائيلي من عملية إفراغ مدينة صور تحديدا، خصوصا وأنه يشرف ويسيطر على التلال المشرفة على كل هذه المنطقة الساحلية خلفي، وبالتالي هناك مخاوف مما يمكن أن يكون من نوايا لدى الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار. وكذلك الأمر في عملية التقدم المستمرة في منطقة النبطية أو تحديدا في زوتر الشرقية، وكذلك الأمر في يحمر.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هاجم بيروت، واعتبر نتنياهو خلال مؤتمر عقده في الأغوار أن الجيش تجاوز نهر الليطاني، لافتا إلى أنه سيهاجم حزب الله بقوة كبيرة. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيها للجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على قطاع غزة إلى 70%.
5: نحن حاليا نضيق الخناق على حماس، إننا نسيطر على 60% من أراضي القطاع، أنتم تعلمون ذلك، كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي هي الانتقال لنمضي خطوة بخطوة، أولا 70% لنبدأ بذلك، نحن نضغط عليهم من جميع الجهات وسنتعامل مع بقايا حماس.
2: في قطاع غزة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الساعات الماضية، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.
6: شيل الحجر من عنده. يا مستنى انت شو عايزوه يا شباب؟ يلا يا حازم قدم. حازم
7: ثواني بس اخوي تاخذ الكادر هذا بس.
2: وفي المحافظة الوسطى أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

0: في مدينة غزة غارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف طائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلائه. مع نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حركة حماس الذين اقتلتهم منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تبرز إلى الواجهة من جديد أساليب وتقنيات الاغتيال التي تدير بها إسرائيل عملياتها الممنهجة، والتي تعتمد بشكل كبير على أنظمة ذكاء الاصطناعي.
1: جيش الاحتلال ينشر قائمة بقادة حركة حماس الذين اغتالهم منذ أكتوبر 2023. 16 اسماً من الصف الأول لقيادات الحركة، آخرهم محمد عودة، رابع قائد عسكري تعلن إسرائيل اغتياله منذ بدء حرب غزة، وفق عملية ممنهجة تتكئ على آلة قتل خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بنك أهداف يحدث باستمرار، يعتمد على شبكة اتصالات متطورة وصور أقمار صناعية وكاميرات مراقبة رقمية تديرها عدة أنظمة، أهمها نظام لافندر، وهو نظام ذكاء اصطناعي يستخدم لتحديد المرشحين للاستهداف بدقة متناهية. وفق تقارير استخبارية، قام هذا النظام الذي استخدم بشكل واسع في المراحل الأولى من حرب غزة بتحديد نحو 37 ألف هدف محتمل. نظام آخر يعرف بنظام أين أبي وريز دادي، نظام تعقب مرتبط بلافندر، يحدد موقع الهدف لحظة وجوده في المنزل، ما يزيد احتمالات سقوط ضحايا من العائلة الواحدة. أما نظام غوسبل أو الإنجيل فيستخدمه جيش الاحتلال لتحديد المباني والبنية التحتية المرتبطة بالمقاتلين لتوسيع الاستهداف من اغتيال الأفراد إلى تدمير المنظومات. تقوم هذه الأنظمة المرتبطة بتسريع دورة الاغتيالات مع القدرة على إنتاج مئات الأهداف يومياً بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه وتعقب الهواتف وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى يتحكم بها عن بعد. خوارزميات قاتلة تتيح لجيش الاحتلال توسيع نطاق اغتيالاته الممنهجة.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو 3000 الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار قتلوا في مناطق قريبة مما يعرف بالخط الأصفر، الذي تحول من مجرد إجراء ميداني مؤقت إلى واقع جغرافي يفرض قيودا صارمة على نحو نصف مساحة القطاع.
2: في غزة قد يتحول الاقتراب بضعة أمتار من خط الهدنة إلى حكم بالموت، فعلى خطوط تتبدل كل يوم وتتوسع يسقط شهداء في حدود لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي. الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر وتعرب عن قلقها من عمليات قتل قرب خط الهدنة في غزة، أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل داخل القطاع ويتوسع كل يوم في عمق القطاع. التقرير الأممي يشير إلى أن ثلث الشهداء الذين سقطوا منذ سريان الهدنة سقطوا قرب خطوط التماس، وعددهم وفق أرقام الأمم المتحدة 453 حالة قتل مؤكدة منذ وقف إطلاق النار وحتى 5 فبراير الماضي، منهم 152 قرب الحدود. ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن المعلومات المتوفرة تثير مخاوف جدية من إطلاق النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من المنطقة العازلة قد ترقى إلى عمليات قتل غير قانونية وجرائم حرب. الجيش الإسرائيلي لم يصدر تعليقاً مباشراً على الاتهامات، لكنه يسوق مبرراته بزعم أن إطلاق النار قرب خطوط الهدنة يهدف إلى منع التهديدات المسلحة بحسب الأمم المتحدة. يذكر أنه منذ توقيع الهدنة رسمت إسرائيل خطا فاصلا داخل غزة باستخدام كتل خرسانية وعلامات صفراء قبل أن تتوسع المنطقة العسكرية تدريجيا داخل القطاع، وتمتد السيطرة العسكرية إلى قرابة ثلثي قطاع غزة. ومع اتساع السيطرة تقلصت المساحات للمدنيين والنازحين. الأمم المتحدة تقول أن المشكلة لا تتوقف عند إطلاق النار فقط، بل تمتد إلى غموض الحدود نفسها، حيث لا أحد يعرف بدقة أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي. ورغم الهدنة التي رعتها واشنطن، فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وهي متواصلة على القطاع، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تفيد إسرائيل بأنها تأتي لاستهداف قادة من حماس.
0: تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع قدوم موسم الحار واستمرار منع الاحتلال دخول معدات صيانة الشبكات والمرافق المائية، كما يحظر الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار الشاحنات التي تنقل المياه لمئات آلاف النازحين.
3: يراقب عبد عسلي الساعة، فالمهمة التي تنتظره لا تحتمل التأخير. يحمل جالونات المياه الفارغة، يسرع نحو الطريق حيث تصطف عشرات العائلات بانتظار شاحنة تحمل كمية محدودة من مياه الشرب.
4: احنا طبعاً المشاكل هذه كلها سببها نقص في المية. يعني أول حاجة المية بتيجي مش منتظمة، يعني فجأة بنتفاجأ بمؤسسة أو بسيارة جايب سيارة مية، فالكل هنا لما ينادي يقولوا مية مية الكل بتفاجأ وبنزل مصدوم، بنزل بشكل سريع.
3: لساعات طويلة ينتظر الناس سماع زامور الشاحنة، إشارة وصول المياه. كمية محدودة لا تكفي لتلبية الاحتياج المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
5: لدينا يعني خمس شاحنات من المياه ومحطة، يعني نحتاج إلى المواد اللازمة لتحلية المياه. هذه المواد شحيحة وقليلة جدا، وأسعارها مرتفعة الثمن وظاهرة. بشكل يومي يعني تصلنا العديد من المناشدات التي لا نستطيع تلبيتها لقلة الإمكانيات. كما أخبرتك عندنا سعر أسعار الوقود، أسعار الزيوت، المحروقات مرتفعة الثمن بسبب السياسة المنهجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في تسكير المعابر وإغلاق الحدود.
3: وبالكاد يحصل الفرد على بضعة لترات من المياه الصالحة للشرب، تخزن غالبا في جالونات تفتقر إلى أدنى معايير الصحة في ظل غياب خدمات الصرف الصحي داخل معظم مراكز النزوح.
6: دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 72 بئراً للمياه في مدينة غزة. نتحدث أيضاً عن دمار كبير في الشبكات، أكثر من 150 ألف متر طولي من شبكة المياه دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك أيضاً عن تذبذب الكميات الواصلة في خط مياه مكروت القادم من الأراضي المحتلة، ضمن سياسة هي سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي يمنع خلاله الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لكل هذه المرافق والشبكات.
3: يقول الخبراء أن أزمة المياه في غزة يمكن أن تتصاعد ما لم تبدأ خطوات عملية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
7: رغم الروايات الإسرائيلية المتناقضة بشأن الواقع الإنساني في غزة، تتواصل المناشدات دون جدوى في ظل قيود إسرائيلية تفاقم الأزمات يوما بعد يوم، من سوء التغذية إلى شح مياه الشرب. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استمرار المعارك المكثفة على عدة محاور، مع تسجيل أكثر من 300 اشتباك قتالي خلال الساعات 24 الماضية. بحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، بقي محور بوكروفسك الأكثر سخونة، حيث أعلنت القوات الأوكرانية صد 66 هجوما روسيا.
8: نفذ إرهابيون روس 68 غارة جوية أسقطوا خلالها 202 من القنابل الموجهة، كما استخدموا 8359 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذوا 2714 هجوماً، 45 منها باستخدام راجمات صواريخ متعددة، وخلال اليوم قصفت القوات الجوية والصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 7 مناطق تمركز لقوات العدو، وبناء عليه بلغت خسائر العدو خلال الساعات 24 الأخيرة 1160 بين قتيل وجريح من الغزاة الروس.
0: قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المهم جداً دفع أوكرانيا وروسيا إلى التحدث مع بعضهما البعض. أضافت أن وقف إطلاق النار غير المشروط يعد شرطاً أساسياً لأي نوع من مفاوضات السلام.
9: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضاً أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضاً في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقاً أن نكون وسطاء، لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضاً جزء من أوروبا. ولهذا السبب، سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقاً، لا يمكننا أن نكون وسطاء، ولا يمكننا أن نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة، لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن أوروبا لا يمكنها إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في المفاوضات بين موسكو وكييف، لأن مصالحها في الميزان بنهاية المطاف.
8: يجب التوقف عن التركيز على هوية الوسيط والنظر إلى موضوع الوسطة نفسه. هناك مناقشات مهمة وجوهرية تجري حاليا في قبرص وستتواصل في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في يونيو المقبل. لا يمكن لأوروبا إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في هذه المفاوضات، لأن مصالحها في الميزان في نهاية المطاف، ولأنها تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، ومن ثم يتعين علينا زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
0: تحدث مراسل التلفزيون العربي في بروكسل خلال مداخلة سابقة عن الموقف الأوروبي من مقترح بوتين بمشاركتهم كطرف على طاولة المفاوضات من خلال اقتراحه اسم المستشار الألماني الأسبق.
10: لأن بكل بساطة كايا كالاس والأوروبيون التقطوا الرسالة التي وجهتها موسكو عندما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون هناك مفاوض يجلس إلى الطاولة خلال من الجانب الأوروبي، واقترح اسما بحد ذاته يتعلق الأمر بالمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر الذي وصفه بوتين بأنه صديق حميم له. وهذا الأمر كان في الحقيقة طاغيا على اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غير الرسمية التي عقدت في قبرص، حيث كان الأوروبيين واضحين جدا عندما رفضوا هذا المقترح. مثلا رئيس وزير الخارجية الإيطالي قال إنه السيد بوتين لا يملك الحق على ممارسة الوصاية على الأوروبيين، وهذا الأمر أمر المفاوض الأوروبي على طاولة التفاوض بين روسيا وكييف يحسمه الأوروبيون. الأمر كذلك على هذا النهج سارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس عندما قالت إن بوتين يريد أن يضع فخ للأوروبيين. تفاصيل هذا الفخ خالد هو مزيد من التشرذم والانقسام في المواقف، خاصة إذا علمنا أن مجموعة من القرارات، مجموعة من المواقف الأوروبية تؤخذ بالإجماع، وبالتالي كايا كالاس تطلب من زملائها الأوروبيين تفويت الفرصة على روسيا. تعتبر أن بروكسل ليست طرفا محايد، لا يمكن أن تكون وسيط نزيه أو غير نزيه أو وسيط منحاز، بل تعتبر أن قضية أوكرانيا هي قضيتها، وبالتالي على بوتين أن يعي هذه القناعة التي تساور الأوروبيين.
0: على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، تعيش البلاد أزمة اقتصادية واستقطابا سياسيا كبيرا. تمنح استطلاعات الرأي تقدما لمرشح اليسار على حساب مرشح اليمين المتشدد، بينما تأتي مرشحة وسط اليمين في المرتبة الثالثة.
11: كولومبيا تدخل واحدة من أخطر مراحلها السياسية منذ سنوات. استقطاب حاد وانتخابات قد تغير شكل السلطة بالكامل. ضبابية ما سيؤول إليه المشهد بعد اقتراع الأحد القادم جعلت الكولومبيين ينتظرون بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الاقتراع، ولصالح من ستحسم اللعبة الانتخابية.
12: أنا أدعم أبلاردو دي لاسبيريا لأن كل ما تعهدت به الحكومة الحالية لم تفي به، وهو سيفوز ويتم التغيير.
11: توقعات مؤيدي مرشح اليمين المتشدد أبلاردو دي لاسبيريا لا تدعمها استطلاعات الرأي الأخيرة التي تضعه في المرتبة الثانية بنسبة تفوق قليلاً 31% خلف مرشح الميثاق التاريخي اليساري إيفان سيبيدا الذي يحظى بدعم الرئيس الحالي ويتقدم حسب الاستطلاعات ذاتها بنسبة تزيد على 44%.
13: نحن مع سيبيدا لأنه امتداد لحكومة بيترو التي ساعدتنا كثيراً.
11: وفي حال لم يحسم التنافس بين الاثنين في الجولة الأولى، سيكون لمرشحة وسط اليمين فالوما فالنسيا التي تمنحها استطلاعات الرأي 14% فقط في الجولة الأولى القرار المرجح، والذي يتوقع أن يكون لصالح مرشح اليمين. اليسار يدافع عن مشروعه، واليمين يتهم الحكومة بدفع البلاد نحو الفوضى. ورغم هذا الاستقطاب، ما زال هناك من الكولومبيين من يصنف نفسه خارج الصراع الأيديولوجي، وهؤلاء ستكون لهم الكلمة الفصل في النهاية.
13: نحن نريد حكومة تمنحنا فرصا، وإذا فعلت ذلك لا فرق عندنا إن كانت من اليسار أو اليمين.
11: في كولومبيا لم تعد الانتخابات مجرد سباق نحو السلطة، بل اختبار جديد لدولة تحاول الموازنة بين التغيير والاستقرار.
7: هنا في بوغوتا لا يتحدث السياسيون فقط عن انتخابات مقبلة، بل عن معركة قد تحدد شكل كولومبيا لسنوات. الاستقطاب يتصاعد، والشارع يبدو منقسما حول مشروعين متعارضين. وفي ظل التوتر السياسي والأمني تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، بوغوتا.
0: لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم في اشتباكات دامية بين فصيلين منشقين عن حركة فارك الثورية في منطقة الأمازون الكولومبية، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية. قالت السلطات المحلية إن الجثث تتواجد في موقع الاشتباك، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى المنطقة النائية لإجلاء الضحايا. وفق السلطات، فقد اندلعت المواجهات في قرية فريدا الواقعة قرب معقل تاريخي سابق للحركة، حيث تتنافس مجموعات مسلحة على السيطرة على طرق تهريب المخدرات ومناطق التعدين غير القانوني. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجة الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية إلى غاية عام 2030، بالتزامن مع موجة حر استثنائية تضرب أجزاء من أوروبا.
14: صيف لاهب قبل الأوان يجتاح أجزاء من أوروبا في ظل تحذيرات أممية من تحدي جديد يتعلق باحتمال بقاء معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى عام 2030. بينما يرجح تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الحرارة في السنوات القادمة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة مئوية ونصف.
15: هناك أدلة واضحة جدا على أن المناخ يزداد سخونة وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، وإذا تجاوزت الحرارة عتبة درجة مئوية ونصف مؤقتا فهذا لا يعني أن اتفاقية باريس للتغير المناخي قد فشلت.
14: موجة الحر في أوروبا إذن هي تذكير قاس بمخاطر التغير المناخي حسب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، فموجات القيض التي سجلت في عدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وخلفت وفيات، دعت على إثرها ألمانيا بدورها إلى ترشيد استهلاك المياه، بينما فرضت إيطاليا قيوداً على ساعات العمل في الهواء الطلق، في حين عزا خبراء هذا الارتفاع القياسي في الحرارة إلى ظاهرة غير معتادة ناجمة عن قبة حرارية، وهي عبارة عن كتلة هواء ساخن قادمة من شمال إفريقيا ومحصورة تحت نظام ضغط جوي مرتفع يغطي غرب أوروبا. وإلى الهند أيضاً امتدت موجات الحر بارتفاع فاق 47 درجة مئوية في مدينة باندا الشمالية، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان ترشيد استخدام المياه. ارتفاع الحرارة الملحوظ والمربوط أمميًا بالتغيرات المناخية والانبعاثات الغازية يأتي بعد أسبوع واحد فقط على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعزز التزامات الدول بمكافحة تغير المناخ، وهو نص يصفه دعاة حماية البيئة بأنه أمر بالغ الأهمية على الرغم من التنازلات التي حصلت عليها الدول الكبرى المسببة للانبعاثات والغازات الدفيئة.
0: في ظل ترقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا وأنه سيكون على ترامب تقديم ضمانات لطهران لإنجاحه، كما توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة. تتابعون هذا التقرير، وإلقاكم بعد قليل حسام متكالي. إلى اللقاء.
16: مجلة ذا إيكونومست البريطانية توقفت عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق وعند الغارات الجوية التي شنها على إيران، مشيرة إلى أن الأطراف المتحاربة تقترب بالفعل من التوصل إلى اتفاق، لكن في أحسن الأحوال من المرجح أن يكون اتفاقا مؤقتا. مع ذلك لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، وتتمثل القضية الأكثر تعقيدا في مطالبة إيران بالاستفادة الفورية من جزء من أصولها المجمدة في بنوك أجنبية. وهناك قضية أخرى تتمثل في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إذ بينما تطالب الولايات المتحدة بنقله إلى الخارج تصر طهران على تخصيبه في موقعه. وخلصت المجلة إلى أنه قد لا يؤدي اتفاق مؤقت إلى تدفق النفط والغاز على الفور عبر مضيق هرمز، وقد يتردد المنتجون وشركات الشحن في استئناف عملياتهم حتى يتأكدوا من انتهاء الحرب. لذا حتى لو أعلنت أمريكا وإيران عن اتفاق قريبا فسيستمر الغموض لأشهر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقشت جينيفر كافانا وروزميري كيلانيك خيار ترامب الأقل سوءا في إيران، وأشارتا إلى أنه رغم حاجة ترامب الماسة ورغبته الشديدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا المأزق، فإن قراراته تعرقل عملية التفاوض. لذا للتوصل إلى اتفاق سيتعين على ترامب أولاً إعادة النظر في مطالبه لتتوافق مع الواقع الاستراتيجي، وهذا يعني التخلي عن المواقف المتشددة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما اعتبرت الكاتبان أنه لكي ينجح الاتفاق سيحتاج ترامب أيضاً إلى معالجة مشكلة غياب الضمانات الموثوقة، ويمكن أن تأتي الضمانات الضرورية والموثوقة بأشكال متعددة، بما في ذلك فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات النووية. وسيحتاج ترامب أيضا إلى طمأنة طهران بشكل موثوق بأنه قادر على كبح جماح إسرائيل عن مهاجمة إيران مستقبلا. وأضافتا أنه قد لا يروق هذا النوع من الاتفاق لترامب، لكن واشنطن لا تملك في هذه المرحلة سوى خيارات سيئة. في صحيفة لو فيغارو الفرنسية توقف مراسلها عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات في لبنان ويواصل ضرباته على غزة، بينما تحاول واشنطن إيجاد مخرج للأزمة مع طهران. وأضاف أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته قبل أشهر قليلة من انتخابات مصيرية يحاول من خلال التصعيد الحفاظ على زمام المبادرة العسكرية، وينقل عن محللين أن مواصلة الحرب على لبنان دون هدف استراتيجي قابل للتحقيق ستغرق إسرائيل أكثر فأكثر في مستنقع لا يمكن الخروج منه بالقوة وحدها. وخلص مراسل الصحيفة إلى أن نتنياهو يعتقد أن التصعيد العسكري قادر على تحويل النقاش بعيدا عن المساءلة في الداخل، ويتيح له تقديم نفسه كقائد في زمن الحرب قبل الانتخابات، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن هشاشة استراتيجياته، فالقرارات المصيرية تتخذ في واشنطن حيث سيتم تحديد شروط الاتفاق مع إيران ومدة حرية التصرف المسموح بها لإسرائيل في لبنان وغزة. بدوره تطرق لوك برونر إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز سيطرتها على القطاع، إذ بعد مرور ما يقارب 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الذي ينتهكه جيشها يوميا تواصل تدمير غزة، في حين تتزايد الدعوات داخل إسرائيل إلى شن غارات أكثر كثافة، كما أن إسرائيل لا تخفي توسيع رقعة المنطقة المحتلة التي كانت تمثل 53% من مساحة القطاع وقت وقف إطلاق النار، كما تحاول ترسيخ الخط الأصفر ربما على شكل سياج أو حتى جدار، مما سيؤدي إلى تقسيم دائم في غزة. في صحيفة The Guardian البريطانية تناول أوين جونز تحول أنظار ترامب إلى كوبا بعد أن أحرجته الحرب على إيران، مشيرا إلى أن توجيه الولايات المتحدة الآن اتهامات إلى رئيس كوبا السابق راول كاسترو بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين يذكر بشكل الاتهام الموجه إلى نيكولاس مادورو في فنزويلا، والذي استخدم لتبرير اختطافه من قبل القوات الأمريكية. وأضاف أنه بينما تسرب إدارة ترامب معلومات استخباراتية تزعم أن كوبا ناقشت سيناريوهات لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو، إلا أن هذه الفكرة الواهية هي محض خيال وتعيد إلى الأذهان ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت لغزو العراق. ورأى أنه بعد أن أذلت إيران الولايات وفريقه قد أقنعوا أنفسهم بأن غزو كوبا كفيل بمحو الهزائم واستعادة هالة التفوق العسكري الأمريكي.
17: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من إيران، حيث قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات المعادية. وأكدت وكالة تسنيم أن الدفاعات تعاملت مع مسيرة أمريكية في أطراف محافظة بوشهر جنوبي البلاد. في المقابل قال الجيش الأمريكي أن إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية، وأن جميع أصول إيران الجوية في مأمن. وفي حدث آخر ذكرت وكالة فارس عن أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت عدة صواريخ من مناطق جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة. وقال الجيش الإيراني إن الانفجارات التي سمعت في البحر تتعلق بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن معتدية في مضيق هرمز. مراسل التلفزيون العربي في طهران تحدث في مداخلة سابقة عن تفاصيل الأحداث الأخيرة في جنوب إيران.
18: ربما يمكن القول كما حدث خلال الليلتين الماضيتين، هذا اليوم أو هذه الليلة هي الليلة الثالثة التي تشهد فيها مناطق جنوب إيران أحداث من هذا النوع، ولو أن وكالات الأنباء الإيرانية والتلفزيون الإيراني أكدوا بأنه ليس هناك استهدافات لإيران أو انفجارات داخل الأراضي الإيرانية، ما حصل هو حادثين في الواقع. الحادث الأول مرتبط بالتعامل مع مسيرة أمريكية بحسب وكالات الأنباء الإيرانية في سماء منطقة هفت تشاه في مدينة جم في محافظة بوشهر، يعني على أطراف المحافظة تقريبا، ويبدو بأن هذه المسيرة من نوع MQ9 أمريكية، هناك أنباء تفيد بأنه تم إسقاطها بالفعل. الحادث الثاني مرتبط بإطلاق نيران، قالت بعض الوكالات بأنها صواريخ، ولكن يبدو بأنها كانت تحذيرية على أي حال، لم تكن تستهدف بشكل مباشر كما ذكرت وكالة فارس أهدافا مباشرة، وإنما كانت تحذيرية لأربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية، ولكن دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ما دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى إطلاق نيران تحذيرية لمنع هذه السفن من التقدم. لا نعلم تماما إن كانت قد أصيبت هذه السفن أو بعضها، أو فعلا كانت هذه طلقات تحذيرية. الروايات تختلف بين وكالة إيرانية وأخرى، ولكن كل هذا يأتي استمرارا للأحداث التي حدثت خلال اليومين الماضيين، ويوم أمس تعامل معها الحرس الثوري الإيراني باستهداف لمناطق انطلاق القوات الأمريكية. وكان هناك بيانان اليوم من الحرس الثوري الإيراني ومن الخارجية الإيرانية أدانا بشكل كبير انتهاك وقف إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية، وأكدا بأنه سيتم التعامل مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار بما يناسبه بطبيعة الحال. الخشية أن تنفلت هذه الأحداث عن السيطرة وتؤدي إلى اشتعال النيران مجددا، ولو أن هناك إصرار على الالتزام بالمسار الدبلوماسي مع التعامل مع هذه الأحداث العسكرية أو الأمنية بحدودها وبما يناسبها، ولكن تبقى الخشية قائمة بأن تنفلت الأمور عن الأوضاع وتؤدي إلى اشتعال النيران مجددا.
17: قال جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل مسألة التخصيب، وأشار فانس إلى أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.
19: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
17: في وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد خلافا لما أوردته تقارير غربية.
20: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة، ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قوياً بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة جميع الألغام في المضيق. كما تتضمن المذكرة المقترحة التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات خلال فترة 60 يوماً بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة ضمن المفاوضات بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لم يعلق الجانبان الأمريكي والإيراني بعد بشكل رسمي على هذه الأنباء، إلا أن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني ألمح إلى التوصل لمذكرات التفاهم، مشيرا إلى أن التأخر في دراستها هدفه التأكد من أنها تصب في المصلحة الوطنية لإيران. كما تحدث عن تداعيات الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مؤخرا لأهداف إيرانية.
1: ما قامت به الولايات المتحدة انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، وأكدنا ذلك في بيانات رسمية، وقد قوبل برد حاسم من الحرس الثوري. وبالتأكيد أي نقد لوقف إطلاق النار سترد عليه إيران بما يناسبه، والنقطة المهمة هي سيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا أمر أساسي. لن نسمح حتى للإجراءات العسكرية الأمريكية أن تضعف سيادتنا على مضيق هرمز التي باتت راسخة.
20: تصريحات أبادي بشأن السيادة على مضيق هرمز أكدها كذلك الحرس الثوري، الذي جدد الحديث أن طهران تسيطر على المضيق وتديره، وأن أي تعطيل له سيقابل برد حاسم. مقابل ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض عقوبات على الهيئة الإيرانية التي شكلت مؤخرا لإدارة مضيق هرمز، وذلك في إطار مواصلة ما وصفها بالحملة الاقتصادية الأمريكية ضد النظام الإيراني.
21: مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا بحرية، يجب أن تكون الملاحة البحرية حرة ومفتوحة كما كانت من قبل. لذا فإن الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة سيئة، بل سيسعى إلى إبرام صفقة ممتازة للشعب الأمريكي.
20: في الأثناء، من فك الوسطاء يواصلون جهودهم واتصالاتهم لبلورة اتفاق بين الجانبين. وزارة الخارجية الباكستانية قالت في خضم ذلك إن الوزير محمد إسحاق دار سيلتقي الجمعة في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وجهود باكستان حيال السلام والاستقرار الإقليميين.
17: تتغير ملامح الحروب التقليدية لتدخل أدوات جديدة إلى الميادين. في الحرب الإيرانية الأمريكية عززت المسيرات مكانتها كسلاح صاعد يستنزف منظومات الدفاع الجوي ويزيد الكلفة على الخصوم. كيف شغلت المسيرات الإيرانية رخيصة والكلفة الأنظمة الأمريكية؟ فائقة التطور، المزيد في العرض التالي مع زميلتين سونيا الوافي وانتصار البركي.
22: من السماء يبدأ أخطر استنزاف في الحروب الحديثة، أجسام صغيرة بكلفة متواضعة تربك أعتى أنظمة الدفاع الجوي في العالم وأثمنها قدرة وتطوراً، بل تتحداها وتستنزفها. هذه مثلاً طائرة شاهد 136 الإيرانية، ذات نظام توجيه مبرمج مسبقاً، قادرة على الطيران لساعات طويلة لتصل إلى أهداف تبعد حتى 1500 ميل. تحمل رأساً حربياً يزن 50 كيلوغراماً من المتفجرات، تصيب الأهداف بدقة، وتعد من أبرز المسيرات الانتحارية، بينما لا تتجاوز قيمتها 35,000 دولار. إيران طورت كذلك نماذج أخرى من المسيرات مثل أبابيل، التي يمكنها التحليق لمدى أكثر من 100 ميل ولساعات طويلة، وهي مزودة بقدرات رؤية ليلية، وبإمكانها حمل أكثر من 120 كيلوغراماً من المتفجرات. أيضاً طائرة مهاجر التي تتميز بقدرات عالية في الهجوم بدقة، فهي قادرة على حمل 40 كيلوغراماً من القنابل الذكية، وتنفذ ضربات جو أرض دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة. إذن هذه الطائرات لكل منها دور محدد يتراوح بين الاستطلاع والضربات الدقيقة، وصولاً إلى الذخائر الجوالة التي تنتظر لحظة الانقضاض. كلها تعتمد على مزيج من أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، إضافة إلى برمجيات تحكم تسمح لها بالطيران وفق مسارات محددة مسبقاً. عن المسيرات الإيرانية، فننتقل الآن إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. أولاً، مقاتلات F-16 المعروفة بالصقر المقاتل، تشق السماء، تنخفض وتناور لتطلق في سباق محسوب بالثواني صواريخ موجهة بدقة لكل هدف. في الطبقة التالية يدخل نظام كايوتي على الخط، مصمم خصوصاً لملاحقة المسيرات القريبة، ينطلق ويغير مساره لحظة بلحظة، يتعقب الهدف حتى الاصطدام. وبحراً تتقدم المدمرات وتفتح منصاتها النارية، صواريخ SM-2 تنطلق عمودياً، تخترق السماء ثم تنحني نحو أهدافها موجهة برادارات متقدمة لتشكل مظلة نارية فوق مساحات شاسعة. ثم يأتي العمود الفقري للدفاع بعيد المدى، نظام الدفاع الصاروخي باتريوت. عند التفعيل تتحول بطارياته إلى منصات إطلاق عنيفة تطلق صواريخها بسرعة خارقة لاعتراض التهديدات قبل اقترابها، وإذا نجح أي هدف في التسلل عبر كل تلك الطبقات نصل إلى الخط الأخير. هنا يستيقظ نظام سنتوريون، مدفع دوار يطلق وابلاً من الطلقات بسرعة جنونية بل عشرات القذائف في الثانية الواحدة ليصنع جداراً نارياً كثيفاً في اللحظات الحاسمة. ولكن هل تعلمون أن إطلاق 3 صواريخ فقط من مقاتلات F-16 يكلف الولايات المتحدة نحو $65,000؟ وقد تبلغ تكلفة صاروخين من نظام كايوتي $253,000، بينما قد تصل كلفة اعتراض واحد من صواريخ SM-2 إلى نحو $4,200,000. في الأثناء تبلغ كلفة صاروخين اثنين من منظومة باتريوت نحو $8,000,000. لكن رغم هذه الديناميكية الهائلة والكلفة الباهظة يظل التحدي قائماً، فالمسيرات الصغيرة لا تواجه هذه الأنظمة وجهاً لوجه بل تراوغها، تحلق منخفضة وبشكل بطيء، تتخفى بين التضاريس وتقلل بصمتها الحرارية والرادارية. والأسوأ من ذلك أنها لا تأتي فرادى بل في سرب من عشرات المسيرات تظهر في وقت واحد من اتجاهات متعددة وفي توقيتات متباينة. هنا تكمن المشكلة الحقيقية، ليس في القدرة على الاعتراض وإنما في الاستنزاف. فكل طلقة أو صاروخ يطلق وراءه قرار مكلف في مواجهة هدف زهيد، وهكذا يتشكل مشهد غير متوازن. أنظمة أمريكية فائقة التطور تتحرك بسرعة فائقة ودقة مذهلة، إلا أنها مجبرة على خوض معركة استنزاف ضد تهديد بسيط لكنه ذكي ومتكرر.
17: في لبنان يتصاعد القصف الإسرائيلي على الجنوب مع توسيع أوامر الإخلاء، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة. في الأثناء تتجه الأنظار إلى مفاوضات واشنطن وسط ضغوط لمنع التوسع الحربي إلى بيروت. في المقابل تواصل مسيرات حزب الله إثارة قلق إسرائيل بعد استهداف مواقع عسكرية شمالية البلاد.
2: هنا جنوب لبنان لا يهدأ هدير الطائرات ولا تتوقف صفارات الإنذار. التصعيد الإسرائيلي يتواصل بوتيرة متسارعة مع اتساع رقعة الغارات من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب ومحيط العاصمة بيروت. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني بالإخلاء الفوري بعدما كانت التحذيرات قد طاولت مدينة صور ومحيط النبطية. ميدانياً حزب الله يستمر في إطلاق الصواريخ والمسيرات في رسالة واضحة بأن قدراته العملياتية ما زالت فاعلة رغم التصعيد. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن المسيرات باتت تمثل التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي إلى حد دفع تل أبيب لطلب تعزيزات وتقنيات أمريكية لمواجهتها. الحكومة اللبنانية أكدت أن ما يجري يرقى إلى عقاب جماعي في وقت تتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على شويفات.

0: جديدة بين لبنان وإسرائيل، إذ تحاول الولايات المتحدة منع توسع الحرب إلى بيروت والبنى التحتية اللبنانية. لكن الميدان هنا يقول إن المسافة بين التهدئة والانفجار الشامل باتت أقصر من أي وقت مضى.
1: وفي نشرة سابقة أفادت مراسلة التلفزيون العربي في مدينة صور جويس الحجخوري بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء في الجنوب اللبناني مع اتساع رقعة الاستهدافات والغارات التي طاولت مناطق سبق أن حددها جيش الاحتلال ضمن ما وصفها بالمناطق الحمراء.
2: بعد ورود أو صدور أوامر الإخلاء هذه يوم أمس، تكررت الأوامر نفسها عصر هذا اليوم، وتم تحديد المناطق التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استهدافها، وهي مطابقة للمناطق التي كان قد طلب بإخلائها يوم أمس وعاد إلى استهداف عدد منها من دون استهداف البقية. فجر هذا اليوم مجددا وفي نفس المناطق قام بتحديد عدد من المباني التي يجب إخلاء وعمد إلى استهدافها كذلك الأمر. قبل قليل فقط دخلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مجددا إلى الأجواء اللبنانية، إلى أجواء قضاء صور بشكل محدد ومدينة صور، وعمدت إلى تنفيذ غارة على أطراف بلدة دير قانون رأس العين في صور، بانتظار ما إذا كانت ستنفذ كذلك الأمر تهديداتها فيما يتعلق ببقية المناطق. نتحدث عن مخيم الرشيدي، مخيم البص، مخيم برج الشمال ومنطقة شبريحة كذلك الأمر، المعشوق، المساكن، هذه المناطق التي كان قد ذكرها بيان الجيش الإسرائيلي وحددت في الخارطة الحمراء الذي أصدرها الجيش الإسرائيلي عادت وتكررت هذا اليوم. ولكن حتى هذه اللحظة لا غارات إسرائيلية على المناطق التي تم تحديدها، باستثناء ما تم استهدافه صباحا في عين بعال من أصل هذه الخريطة، وكذلك الأمر صباحا في منطقة عند مفرق معركة ما يسمى بزقوق المفدي في الخريطة الإسرائيلية، وكذلك الأمر في داخل مدينة صور. فيما يتعلق بالتقدم البري، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملية توسعه خارج أو شمال الخط الأصفر، تحديدا زوتر الشرقية. اليوم تحدثت بيانات حزب الله عن استهدافات للقوات الإسرائيلية وللأليات العسكرية الإسرائيلية عند أطراف بلدة يحمر، ما يعني عمليا أن هذا التقدم متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي. على الرغم من المواجهة التي تجري، فإنه يحاول مجددا التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في القراءات السابقة لهذا الوضع الميداني، عندما قلنا بأن على ما يبدو أن الهدف هو الانتقال من زوتر الشرقية باتجاه يحمر ومنها باتجاه مرتفعات علي الطاهر للإشراف على كامل مدينة النبطية. كان هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية وللاستهداف لمدينة النبطية وللمنطقة المحيطة بها، يحمر أشقيف، حروف، ميفدون والنبطية الفوق، ومدينة النبطية تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية هذا اليوم في غطاء ناري متواصل من قبل القوات الإسرائيلية على هذا المنطقة. فيما يتعلق بعملية النزوح تحديدا في مدينة صور، وبعيد صدور أوامر الإخلاء اليوم، كنا بجولة سريعة في شوارع المدينة وبدت خالية تماما. منذ هذا الصباح لم يرصد أي حركة داخل المدينة، المحلات كانت مغلقة بشكل كامل تقريبا في هذه المنطقة، المواطنون لم يخرجوا إلى الشارع اليوم، المقاهي كانت فارغة على الرغم من أنها في حركة متواصلة ليلا ونهارا. هذا اليوم كانت مشلولة بشكل كامل الحركة فيها. يوم أمس عدد من المواطنين خرجوا من المدينة، عدد من النازحين في مراكز الإيواء توجهوا إلى العاصمة اللبنانية إلى مراكز إيواء هناك بعد أوامر الإخلاء هذه وبعد الاستهدافات التي طالت المدينة. وبالتالي نحن أمام تطورات ميدانية، هناك علامات استفهام حول ما يريده الجيش الإسرائيلي من عملية إفراغ مدينة صور تحديدا، خصوصا وأنه يشرف ويسيطر على التلال المشرفة على كل هذه المنطقة الساحلية خلفي، وبالتالي هناك مخاوف مما يمكن أن يكون من نوايا لدى الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار. وكذلك الأمر في عملية التقدم المستمرة في منطقة النبطية أو تحديدا في زوتر الشرقية، وكذلك الأمر في يحمر.
1: إلى قطاع غزة، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الساعات الماضية، وأفادت مصادر طبية

0: للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي المحافظة الوسطى أفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وفي مدينة غزة أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مربع سكني في مخيم الشاطئ غربي المدينة، وأظهرت مشاهد لحظة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية للمكان بعد أوامر بإخلاء. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو ثلث الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار قتلوا في مناطق قريبة مما يعرف بالخط الأصفر الذي تحول من مجرد إجراء ميداني مؤقت إلى واقع جغرافي يفرض قيودا صارمة على نحو نصف مساحة القطاع. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد غملوش.
1: في غزة قد يتحول الاقتراب بضعة أمتار من خط الهدنة إلى حكم بالموت، فعلى خطوط تتبدل كل يوم وتتوسع يسقط شهداء في حدود لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي. الأمم المتحدة تدق ناقوس خطر وتعرب عن قلقها من عمليات قتل قرب خط الهدنة في غزة، أو ما يعرف بالخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل داخل القطاع ويتوسع كل يوم في عمق القطاع. التقرير الأممي يشير إلى أن ثلث الشهداء الذين سقطوا منذ سريان الهدنة سقطوا قرب خطوط التماس، وعددهم وفق أرقام الأمم المتحدة 453 حالة قتل مؤكدة منذ وقف إطلاق النار وحتى 5 فبراير الماضي، منهم 152 قرب الحدود. ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن المعلومات المتوفرة تثير مخاوف جدية من إطلاق النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من المنطقة العازلة قد ترقى إلى عمليات قتل غير قانونية وجرائم حرب. الجيش الإسرائيلي لم يصدر تعليقا مباشرا على الاتهامات، لكنه يسوق مبرراته بزعم أن إطلاق النار قرب خطوط الهدنة يهدف إلى منع التهديدات المسلحة بحسب الأمم المتحدة. يذكر أنه منذ توقيع الهدنة رسمت إسرائيل خطا فاصلا داخل غزة باستخدام كتل خرسانية وعلامات صفراء قبل أن تتوسع المنطقة العسكرية تدريجيا داخل القطاع، وتمتد السيطرة العسكرية إلى قرابة ثلثي قطاع غزة، ومع اتساع السيطرة تقلصت المساحات للمدنيين والنازحين. الأمم المتحدة تقول إن المشكلة لا تتوقف عند إطلاق النار فقط، بل تمتد إلى غموض الحدود نفسها، حيث لا أحد يعرف بدقة أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي. ورغم الهدنة التي رعتها واشنطن فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وهي متواصلة على القطاع، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تفيد إسرائيل بأنها تأتي لاستهداف قادة من حماس.
0: أدرجت الأمم المتحدة للقوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بال

0: تأتي لاستهداف قادة من حماس.
1: أدرجت الأمم المتحدة للقوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بال

0: تأتي لاستهداف قادة من حماس.
1: أدرجت الأمم المتحدة للقوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بال
0: تأتي لاستهداف قادة من حماس.
1: أدرجت الأمم المتحدة للقوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بال
0: إسرائيلية لم تتوقف وهي متواصلة على القطاع، فيما تستمر العمليات العسكرية التي تفيد إسرائيل بأنها تأتي لاستهداف قادة من حماس.
1: أدرجت الأمم المتحدة للقوات الإسرائيلية والروسية على قائمتها السوداء المتعلقة بال غير المشروط، يعد شرطا أساسيا لأي نوع من مفاوضات السلام.
2: كانت جميع التنازلات حتى الآن من الجانب الأوكراني، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك تنازلات من الجانب الروسي، ما يعني أننا يجب أن نساعدهم أيضا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكننا حقا أن نكون وسطاء، لأننا ندافع عن مصالح أوروبا ومصالح أوكرانيا التي هي أيضا جزء من أوروبا. ولهذا السبب، سواء كان الأمر يتعلق بوقف لإطلاق النار أو بأي قضية أخرى ناقشتها سابقا، لا يمكننا أن نكون وسطاء، ولا يمكننا أن نكون محايدين أو نعامل الطرفين على قدم المساواة، لأننا بوضوح إلى جانب أوكرانيا.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن أوروبا لا يمكنها إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في المفاوضات بين موسكو وكييف، لأن مصالحها في الميزان بنهاية المطاف.
3: يجب التوقف عن التركيز على هوية الوسيط والنظر إلى موضوع الوساطة نفسه. هناك مناقشة مهمة وجوهرية تجري حاليا في قبرص وستتواصل في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في يونيو المقبل. لا يمكن لأوروبا إلا أن تكون طرفا فاعلا وشريكا في هذه المفاوضات، لأن مصالحها في الميزان في نهاية المطاف، ولأنها تمتلك أوراق ضغط ومفاتيح تفاوضية مختلفة، ومن ثم يتعين علينا زيادة الضغط على روسيا حتى تنخرط في مسار السلام الدائم.
1: لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم في اشتباكات دامية بين فصيلين منشقين عن حركة فارك الثورية في منطقة الأمازون الكولومبية. ووفق السلطات، فقد اندلعت المواجهات في قرية فريدا، حيث تتنافس مجموعات مسلحة على السيطرة على طرق تهريب المخدرات ومناطق التعدين غير القانوني. تتابعون الآن برنامج مسبار.
4: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أهوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم، مقتل مجتبى خامنئي في غارة إسرائيلية، والطيران الإيراني يقصف أبوظبي، ودعوات لمواجهة الحوثيين في صعدة. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

هو أعظم أيام السنة، يوم النحر هو العيد الأكبر أو الكبير كما نقول بالعامية، هو العاشر من شهر ذي الحجة، أعظم الأشهر الحرم، لا تسفك فيه الدماء ويأمن فيه الناس على نفسهم حتى في زمان الجاهلية. لكن في جرح أمتنا الغائر النازف في غزة يزهق الاحتلال الأنفس دون حساب ولا عقاب، ولسان حال أهل القطاع المنكوب يقول: من أين يأتي العيد والأفراح وبلادنا أبناؤها أشباح؟ إسمياً هناك هدنة منذ شهر أكتوبر الماضي، لكن بشكل شبه يومي الغارات الإسرائيلية تحصد أرواح الأبرياء دون تمييز وأحياناً بحجج وذرائع واهية، وكل ذلك جهاراً نهاراً أمام عدسات وكالات الأنباء العالمية. أعداد الجرحى والمصابين تحدث عنها ولا حرج، وكذلك قل ما شئت عمن بترت أطرافهم، فالأرقام مفزعة مرعبة. هذه هي الحقيقة التي يعلمها كل من متع بنعمتي البصر والبصيرة، أما من عميت عيناه وطمس على قلبه فيرى صورة أخرى، كحال اللجان الإلكترونية الصهيونية التي تواطأت على نشر مقطع مصور أرفقته بتعليق سمج يقول: رجل فلسطيني جريح على وشك الموت يصل إلى المستشفى في غزة بسيارة أجرة، نعم بسيارة أجرة، ثم يقفز على ساقه المكسورة. وبالطبع أعتذر أنني أزعجت مسامعكم بقراءة هذا الكلام التافه وهذا الهراء الغريب، لكن ذلك هو مقتضى الأمانة المهنية. الآن سنتابع المقطع الأتفه سويا. في مقام آخر كان هذا الفيديو ليكون مضحكا، لكن هنا الأمر أصبح مزعجا. الفيديو بالطبع ليس من غزة ولا من أي أرض محتلة، وهو ليس حقيقيا لأنه مقطع تمثيلي ساخر من منشورات إنستغرامر عراقي يطلق على نفسه اسم حيدر الأقرع، وقد نشره الأقرع على حسابه على منصة إنستغرام في 8 ديسمبر من عام 2024. وحيدر الأقرع هو الرجل الذي يرتدي القبعة البيضاء ليخفي طبعا قرعته، وقد نبه المصاب الوهمي أنه يعرج بالرجل الخطأ. مقطع كوميدي استغله طبعا المتصهينون والصهاينة من أجل أغراضهم الدنيئة دائما حتى في السوشيال ميديا. ما ينحط في الحثل، مثل عامي يضرب للرجل الذي لا يثبت على رأي، ومعناه أنه لا يصلح أن يضاف إلى ثفالة القهوة، أي الرواسب التي تكون في قعر الدلة أو الركوة. والمثل ينطبق تماما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي غمرة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران سمح لقواته المسلحة بإسقاط 4 طائرات مسيرة وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على الحادثة باستهداف قاعدة جوية أمريكية. ذلك ما ذكرته الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة في إيران والولايات المتحدة، لكن صفحات إخبارية مطلعة على بواطن أمور لا يراها الصحفيون والمخبرون الرسميون ينشرون على منصات التواصل الاجتماعي هذا المقطع المصور الذي أرفقوه بخبر قوي قالوا فيه: عاجل يا شباب، القوات الجوية الأمريكية تدمر بنجاح قاعدة طائرات إيرانية بدون طيار، لم يكتفوا باستهدافها بل محوها تماما، غارة جوية صاروخية دقيقة سوت قاعدة طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالأرض، وطهران في حالة هستيريا الآن، الذعر من الرد حقيقي. سنشاهد الفيديو.

قلنا مضلل وزائف ولا علاقة له بإيران. بكل تأكيد الفيديو يوثق هجوما روسيا ضخما بالصواريخ الانشطارية والمسيرات أسفر عن دمار كبير وانفجارات وحرائق ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف التي عاشت ليلة ليلاء في 24 من شهر مايو الجاري، حيث استهدفت الغارات منشآت صناعية مدنية وعسكرية في المدينة. وكشفت مقاطع أخرى عن حجم الهجوم حيث ظهرت فيها ارتفاع كرة نارية ضخمة أضاءت سماء كييف في هذه الحرب التي يبدو أنها لا تنتهي، في ظل حديث عن إمكانية استمرارها عقدا آخر إذا لم نصل إلى حل وسط كل هذا الجنون عالميا. نبقى في الشأن الإيراني، حيث نشرت صفحات معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية مقطعا مصورا وخبرا يقول: عاجل مقتل المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في غارة جوية بدعم إسرائيلي. شنت الإمارات العربية المتحدة غارة جوية مدمرة على قاعدة عسكرية إيرانية رفيعة المستوى، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي على الفور. سنشاهد الفيديو أيضا على الفور.

هذه قاعدة رفيعة. لا شك الخبر زائف، فلو كان صحيحا لقامت الدنيا وما قعدت، ولا اندلعت الحرب وحمي الوطيس. مرشد الجمهورية الإسلامية الجديد حي يرزق بحسب ما ذكرته جميع الأطراف المعنية بالحرب مباشرة. وبينما تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنه يعاني من إصابات بليغة، تلتزم إيران الصمت حيال وضعه الصحي. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت في يوم عرفة رسالة لمجتبى خامنئي قال فيها إن دول الشرق الأوسط لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد العسكرية الأمريكية. أما الفيديو الذي شاهدناه فيوثق هجوما بطائرة مسيرة على مقر تابع للجيش العراقي في منطقة مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق في 12 من شهر مارس الماضي. وقد ذكرت وسائل إعلام حينها عن مقتل جندي فرنسي وإصابة 6 آخرين في الهجوم بطائرة مسيرة، والذي استهدف قاعدة مشتركة لقوات البشمركة والقوات الفرنسية في منطقة مخمور. عدا ذلك فلا صحة لأي حديث عن قاعدة رفيعة من ذلك النوع الذي شاهدناه. مر أكثر من أسبوع منذ آخر إعلان لوزارة الدفاع الإماراتية عن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية. فيوم الثلاثاء الماضي 19 من شهر مايو الجاري نشرت الوزارة بيانا قالت فيه إنها تصدت خلال 48 ساعة بنجاح لست طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية. غير أن مقطعا مصورا وخبرا صادما انتشر خلال اليومين الماضيين على منصة إكس، حيث تداولت حسابات ناطقة باللغة الإنجليزية تغريدة تقول عاجل بريكينج، تتصاعد التوترات في منطقة الخليج المتحالفة مع إسرائيل والولايات المتحدة بوتيرة متسارعة، شنت طائرات مقاتلة إيرانية غارات جوية متواصلة، وأكدت التقارير وقوع هجمات على قاعدتين جويتين عسكريتين في أبوظبي. سنشاهد الفيديو المرفق بهذا التعليق العاجل.

0: مش عارف علاش اختاروا موسيقى هكا هاديه من اجل حريق من هذا النوع. اولا سافند الخبر، عاجل زائف لم ترده اي جهه اماراتيه ولا ايرانيه. اما بالنسبه للفيديو فهو قديم، يعود الى 24 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2025، وهو يوثق حادثا عرضيا تسبب في اندلاع حريق في مستودعات تجاريه بمنطقه ام رمول في مدينه دبي. وقد اعلن الدفاع المدني في دبي وقتها سيطرته على الحريق بعد فتره قصيره نسبيا، حيث ذكر ان عمليه مكافحه النار استمرت لنحو 40 دقيقه فقط، وانهم لم يسجلوا اي اصابات، والحمد لله على سلامه الناس هناك، ورب يعوض طبعا للي احترق بضائعه. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت طهران قرية صغيرة لا ذكر لها، ولولا أن حولها ملوك القاجار إلى عاصمة لبلاد فارس لبقيت بلدة تابعة لمدينة الري الأشهر تاريخيا، والتي ملأ ذكرها الشعر العربي والفارسي. وقال فيها أبو دهبل الجمحي: وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وذو البث الغريب ينوح. وبحسب ما جاء في منشور رائج أرفق بمقطع مصور، فقد وجب على سكان العاصمة الإيرانية أن ينوحوا بعد أن تعرضت المدينة لقصف إسرائيلي عنيف. فقد جاء في المنشور: عاجل قصف إسرائيلي على عدة مبان في طهران إيران منتصف الليل. وتشير مصادر إلى أن إيران كانت قد أخفت طائرات مسيرة صينية وأسلحة في تلك المباني التي دمرتها إسرائيل تدميرا كاملا، يقول هذا المنشور المضلل، وأنتم تعرفون أساسا أنه كذلك. سنشاهد الفيديو.
1: برج السلطان محل ما الفيلم كان سيان.
0: الحقيقة هي أن الخبر زائف ولا مصدر له، كما أن الفيديو ليس من إيران، مع أنه يوثق بالفعل عدوانا إسرائيليا. ولابد أنكم استمعتم إلى الرجل يتحدث بلهجة لبنانية واضحة. فقد نشرت وسائل إعلام لبنانية في 25 من شهر مايو الجاري مع خبر يؤكد أنه يوثق دمارا واسعا في بلدة الدوير جنوبي لبنان عقب غارة لطيران الاحتلال في عدوانه المستمر على لبنان. الجدير بالذكر أنه مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان هو مطلب وطني لا تنازل عنه. وأضاف عون أن بلاده ستعمل على تحقيق انسحاب إسرائيل عبر جولة المفاوضات الجديدة التي تستضيفها واشنطن أوائل شهر المقبل. ما يحدث في لبنان أمر خطير يستدعي وقفة ليس فقط لبنانية وإنما عربية بل عالمية، كما الحال في فلسطين بكل تأكيد. من غرائب عالم الإنترنت أن كثيرا من رواده يتركون الصحيح ويلهثون وراء الزيف دون سبب مفهوم، كما هو الحال في منشور أرفق بصورة وتعليق يقول: بعد اختبائهم في النهار بدأت مرحلة صيد المسوخ في الليل. قتيلين، يقول المنشور هو قتيلان مفروض، في عملية بمحلقة أو محلقة مزودة بكاميرا حرارية ضربوا للغة العربية. المقصود خليني أفسر لكم هو أن حزب الله اللبناني بدأ باستهداف جنود الاحتلال في جنوب لبنان بمسيرات مزودة بأنظمة رؤية ليلية. المنشور مضلل ببساطة، حيث كشف البحث العكسي أن المقطع منشور على مواقع إخبارية وتقنية معنية بالاستخدام المدني للكاميرات الحرارية في المسيرات، وهو يظهر استخدام مستشعرات للأشعة تحت الحمراء في أعمال البحث عن المفقودين. وعودا على بدء، فاللافت هو أن مروجي المنشور الزائف أهملوا مقطعا صحيحا نشره الإعلام الحربي لحزب الله مساء الاثنين 25 من شهر مايو الجاري. قال إنه يوثق مشاهد من عملية نفذها حزب الله استهدف بها تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان باستخدام طائرات أبابيل الانقضاضية ليلا، وكان الفيديو مصورا بالفعل بكاميرا حرارية، ولم يكن يحتاج إلى أن نأتي بفيديو لتجربة مدنية لكي نقول إنه من إنجازات حزب الله، لأنه بالفعل يوثق إنجازاته. وكنا قد أخبرنا أعزائنا المفبركين بهذا الأمر كثيرا هنا في مسبار، ويبدو أنني مع أيام العيد والحر اللي زايد هاليومين بدأت أمل منكم يا مفبركين، ركزوا معايا شوي. وإلى منشور يقطر طائفية بلا سبب يأتينا من اليمن. خلاصة المنشور أن أحد شيوخ الدين في صعدة دعا للتصدي لجماعة أنصار الله الحوثيين، وأرفق الخبر بمقطع مصور سنشاهده سويا.
2: يا أهل النخوة، يا أهل القبيلة، يا أهل الدين، يا أهل الرجالة، يا أهل الحموة، ندعيكم كل واحد مثلا، ندعيكم عليكم كل واحد باسمه، من الجد من الجد في مثل هذه المواقف ومثل المؤامرات ومثل النزلات، من يوطي جنبه صاحبه واخوه ومعنى عدو اكبر من هذه الاشياء كلها. وهذا ما حبيت ان اقوله لكم، ودي ان اطيل الكلام لكن
0: المنشور مضل إلى الفيديو ليس حديثا، حيث كشف البحث العكسي لفريق مسبار في التلفزيون العربي أنه منشور على صفحات إخبارية يمنية منذ 28 من شهر مايو من العام الماضي، مع ذكر أنه صور في مقبرة الشهداء بمدينة مأرب عقب تشييع العميد أحمد عبد الله شثان ومرافقه محمد رشاد اليافعي. وذكرت تلك صفحات أنه يظهر الشيخ محمد محسن عبادة أحد مشايخ وائل في صعدة، وهو يلقي كلمة أمام المشاركين في مراسم الجنازة. بمراجعة تغطية وسائل الإعلام لخبر تشييع شثان، تبين أن العميد الراحل أحمد عبد الله شثان كان مندوب محور صعدة العسكري في القوات الحكومية، وأنه لقي مصرعه رفقة مرافقه في 18 من شهر مايو من نفس العام في كمين مسلح على طريق العبر الدولي بمحافظة حضرموت، وذلك أثناء توجهه إلى مأرب، فيما أصيب نجله ومرافقه محمد رشاد اليافعي الذي أودت إصابته بحياته لاحقا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. لا أريد أن أعلق أكثر على ما يحدث في اليمن، كما تعرفون فإنني أدعو دائما إلى أن يكون اليمن موحدا بلا طائفية وبلا خطابات من ذلك النوع. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: الأوبئة تفتك بالشعب السوداني. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تحولت المسيرات في السودان إلى إحدى أشد آلات القتل فتكا، وقدرت الأمم المتحدة أنها مسؤولة عن 80% من وفيات المدنيين المرتبطة بالصراع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام فقط. ولأن الصراع في السودان تحول إلى ساحة مواجهة إقليمية، فقد انخرطت أطراف خارجية في تسليح المتحاربين بالمسيرات وأيضا بأنظمة الدفاع الجوي. من بين هذه الأنظمة هيسار آ التركية، والتي وثق أول ظهور لها في السودان بعد استهدافها في أطراف الخرطوم هذا الشهر بمسيرة أطلقها الدعم السريع، وأشر ظهورها على تنسيق أمني رفيع بين الخرطوم وأنقرة. فريق مسبار وثق استخدام منظومة الدفاع التركية حصار آ لأول مرة في حرب السودان في التقرير التالي.
1: المسيرات لن تحسم الحرب في السودان على الأرجح، لكنها قادرة على ترجيح الكفة أحيانا ولو تكتيكيا. ومع تصاعد المعارك وزيادة الاعتماد على الطائرات بلا طيار والأسلحة بعيدة المدى، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي عنصرا أساسيا في المعارك بين الجيش والدعم السريع، مع دخول تقنيات ومنظومات متطورة إلى ساحة الصراع في ظل تنامي الدعم الخارجي. ففي 21 من مايو الجاري، أعلنت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو على تيليجرام أن إحدى مسيراتها دمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز حصار ألف تابعة للجيش السوداني في أمدرمان. فريق مسبار تتبع المقطع وطابق المنظومة الظاهرة فيه وحدد موقعها لتوثيق أول ظهور لها في السودان. أظهر الفحص جسماً واحداً وطاقم تشغيل من 3 أشخاص على الأقل. الجسم الظاهر يتطابق مع منظومة حصار ألف في تصميم الهيكل والرادار وقاذفات الصواريخ الجانبية. العلامات على الأرض تشير هي الأخرى إلى أن المنظومة تعتمد على هيكل مجنزر، ما يطابق مواصفات المنظومة التركية. تطابقت المعالم الجغرافية في الفيديو مع تلك التي مسحها فريق مسبار، وتشابهت مع صور خرائط جوجل كالطريق المجاور لهيكل المنظومة وهيكل البناء وتوزيع الأشجار، ما جعلنا نرجح أن الاستهداف وقع في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أمدرمان عند الإحداثيات التالية. وبحسب موقع فيستا مابس الذي يتتبع خرائط الصراع في السودان ويحدد توزع مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، فإن المنظومة الظاهرة في شكل دائرة بيضاء في الصورة نصبت على حدود التماس بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة رهيد النوبة على الطريق القومي المعروف بطريق الصادرات بين مدينتي بارا وأم درمان، على بعد نحو 20 كيلومترا من أطراف العاصمة الخرطوم غربا، ما يعطي بعدا مهما لموقع نشرها. حصار ألف منظومة دفاع جوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، طورتها شركة روكستان وأسلسن بقدرات محلية، وصممت لاعتراض المسيرات والمروحيات والصواريخ والأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة. تعتمد المنظومة على شاسي المدرعة التركية FNSS ACV-30 المزودة بحماية وفق معيار 4 ستاناغ 4569، وتحمل 4 صواريخ عمودية جاهزة للإطلاق بزاوية 360 درجة. يعتمد نظام التوجيه في المرحلة الوسطى على القصور الذاتي، وفي المرحلة النهائية على مستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء يتتبع الهدف بشكل مستقل حتى إصابته. تحتوي المنظومة على محرك صاروخي صلب ثنائي النبضة ورأس حربي شديد الانفجار طوره معهد توبي تاكسيجي التركي. حسب المواصفات التشغيلية يفوق مدى الاعتراض 15 كيلومترا، مع قدرة على تتبع الطائرات المقاتلة من مسافة تتجاوز 25 كيلومترا واستهداف طائرات الجناح الثابت والمتحرك والمسيرات وصواريخ كروز والصواريخ جو أرض. زودت المنظومة برادار ثلاثي الأبعاد من نوع أسلسن MAR مدمج على المركبة، ما يمنحها استقلالية الرصد والتتبع والإطلاق دون دعم خارجي. وحسب الشركة المصنعة، بدأ الإنتاج التسلسلي في 2019 لتدخل المنظومة الخدمة الفعلية بعد 2 ضمن مشروع القبة الفولاذية للدفاع الجوي متعدد الطبقات. الجيش التركي هو المستخدم الأساسي للمنظومة التي تسجل أول ظهور لها في السودان بعد ظهورها في شمال سوريا في مارس 2020 خلال عملية درع الربيع لتأمين عمل الجيش التركي من هجمات النظام السابق والميليشيات الداعمة له. ثم في ليبيا في 2024 حين تحدث الإعلام التركي عن نشرها في قاعدة الوطية الجوية حيث توجد قوات تركية. لا إعلانات رسمية تركية ولا سودانية عن تسلل الخرطوم نسخة من المنظومة، لكن يرجح أن يندرج ظهورها ضمن مساعي تركيا لدعم الجيش السوداني في التصدي للمسيرات وحماية التجمعات السكنية، تعاون قد يعكس تنسيقاً متقدماً، إذ تعد حصار ألف من أبرز أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي طورتها تركيا على الإطلاق.
0: بعيداً عن نوع السلاح المستخدم في السودان أو في أي أرض عربية يتقاتل فيها الإخوة الأعداء، ليس لدي من تعليق سوى حقن الله دماء الإخوة الأعداء. إلى فقرة تصريحات متناقضة التي تأتينا هذه المرة من تركيا على غير العادة. فخلال الأيام القليلة الماضية دخل حزب الشعب الجمهورية التركية المعارض واحدة من أخطر أزماته الداخلية بعد قرار محكمة الاستئناف التركية إلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد عام 2023 والذي خسر خلاله كمال كليتشدار أوغلو رئاسة الحزب لصالح أوزغور أوزيل. القرار القضائي أعاد كليتشدار أوغلو مؤقتا إلى رئاسة الحزب بعد أن تقدم ببلاغات ودعاوى قضائية لوجود مخالفات وتلقي رشن انتخابية من المندوبين للتصويت لصالح زعيم الحزب المخلوع أوزغور أوزيل، وتجاوزات شابت عملية انتخاب القيادة الجديدة بحسب زعمه، ما فتح الباب أمام انقسام حاد داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية، ومهد لقرارات وخطوات صدامية اتخذها زعيما الحزب المعارض تجاه بعضهما. ورد أوزغور أوزيل بعنف على القرار واعتبره انقلابا على الديمقراطية داخل الحزب، مؤكدا أن الشرعية لا تمنحها المحاكم بل أعضاء الحزب الذين صوتوا خلال المؤتمر العام. واتهم أوزيل أطرافا داخل الحزب بالتعاون بشكل غير مباشر مع الحزب الحاكم عبر استخدام القضاء لإعادة تشكيل المعارضة على حد تعبيره. وعلى النقيض تعامل كليتشدار أوغلو مع الحكم باعتباره مسارا قانونيا يجب احترامه، داعيا إلى الهدوء وعدم جر الحزب إلى الفوضى. وبعد عودته لرئاسة الحزب بدأ كليتشدار أوغلو سريعا في إعادة ترتيب البيت الداخلي، واتخذ سلسلة قرارات تنظيمية من بينها إقصاء وفصل عدد من الأعضاء المحسوبين على الإدارة الحالية في خطوة اعتبرها خصومه محاولة لتصفية جناح أوزيل واستعادة السيطرة الكاملة على الحزب. كما كشفت تقارير تركية أن كليتشدار أوغلو طلب رسميا تدخل الشرطة لإخلاء مقر الحزب في أنقرة بعد رفض قيادة أوزيل مغادرته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشرطة وأنصار الحزب أثناء اقتحام الشرطة المقر. الأزمة لم تبقى داخل الحزب فقط بل امتدت بالتأكيد إلى أحزاب المعارضة الأخرى، فقد هاجم مسؤولون في حزب الجيد أو إي بارتي مثلا قرار المحكمة إعادة كليتشدار أوغلو، معتبرين أن هذا القرار يخدم السلطة الحاكمة أكثر مما يخدم المعارضة. كما تداولت وسائل إعلام تركية اتهامات لكليتشدار أوغلو بأنه يستعد لعقد لقاءات مع الرئيس أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولة باتشيلي، الأمر الذي أثار غضب قطاع من المعارضة التي ترى أن المعركة الحالية تهدد بتفكيك الجبهة المناوئة للحكومة قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة. وفي تطور لافت أعاد نواب حزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان انتخاب أوزيل رئيسا لكتلتهم البرلمانية ورغم قرار المحكمة، في خطوة عدت رسالة تحدي مباشرة لكليتشدار أوغلو وكشفت عمق الانقسام بين مؤسسات الحزب السياسية والتنظيمية. ورغم أن الأزمة تدور أساسا داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري وبين جناحي أوزيل وكليتشدار أوغلو، إلا أن وسائل أعلام غربية ركزت على تفسير الأزمة باعتبارها تدخلا من الدولة عبر القضاء لإضعاف المعارضة، متبنية بذلك موقف باقي أحزاب المعارضة. كما اعتبرت تقارير غربية أن الانقسام الحالي داخل أكبر أحزاب المعارضة قد يصب في النهاية لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان ويمنحه فرصة لتعزيز بقائه السياسي لفترة رئاسية جديدة. المفارقة أن أوزغور أوزيل نفسه كان قد تحدث قبل أشهر فقط عن وحدة الحزب، مؤكدا أن القدامى والجدد سيدافعون معا عن الحزب. من دعوات الوحدة والدفاع المشترك عن الحزب إلى صراع على الشرعية انتهى بالاستعانة بالشرطة لحسم الخلاف داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية، يبدو أن لهذه القصة بقية. إلى آخر فقراتنا في مسبار، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان زائفا وهي للأسف من السودان، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن المجتمع الدولي الإنساني يسارع لاحتواء تفشي عدد من الأمراض في السودان رغم انعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى المناطق المتضررة. وتشير الأرقام الأولية خلال هذا الأسبوع وحده إلى تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا إلى جانب عشرات الوفيات المرتبطة بهذا المرض. وأرسلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إمدادات طبية لدعم جهود الاستجابة. وفي دارفور أوضح المكتب الأممي أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية للتصدي لانتشار مرض إمبوكس أو جدري القردة سابقا في ولايتي وسط وجنوب دارفور، حيث جرى الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة اشتباه وخمس وفيات مرتبطة بالمرض خلال الأسبوع نفسه. كما تدعم منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم واسعة ضد الكوليرا والحصبة تقودها السلطات الصحية في دارفور. وفي ولايتي الشمالية ونهر النيل تستجيب منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتفشي متزايد لحمى الضنك، إذ تضاعف عدد الحالات المشتبه بها في الولاية الشمالية أكثر من 3 مرات خلال الشهر الجاري متجاوزاً 500 حالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ندعو الإخوة السودانيين المتخاصمين المتحاربين إلى أن ينظروا إلى هذه الأرقام وأن يتذكروا أن السودان وشعبه أمانة وهي أهم من السلاح والسلطة. مسبار يلاقيكم يوم الأحد المقبل لمزيد من الأخبار والمنشورات، الحقائق منها والفبركات، فبركات نفندها ونذكر مطلقيها أن الحقيقة وحدها هي الخيار، لأننا للمفبركين بالمسبار. إلى اللقاء.

0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده وإيران تتبادلان المقترحات بشأن بعض نقاط الصياغة وتشمل مسألة التخصيب، وأشار إلى أنه لا يعلم متى سيتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.
1: مذكرة التفاهم تخضع لأخذ ورد كثيفين، نناقش المقترحات بنية حسنة ونأمل في إحراز التقدم المطلوب. سيعلن الرئيس إنجاز الأمر متى يحصل. هناك بعض التفاصيل التي يتعين النقاش فيها وهي قد تستغرق بعض الوقت. هناك صياغات مختلفة ونناقش مسألة تخصيب اليورانيوم. لا أعلم تماما متى سينتهي الأمر.
0: في وقت سابق نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني تأكيده أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران لم يعتمد بعد ولم يؤكد خلافا لما أوردته تقارير غربية. جاء ذلك ردا على معلومات أوردها موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية أشارت إلى قرب توصل الطرفين لمذكرة تفاهم مؤقتة لستين يوما.
2: ينفي إذن مصدر إيراني لوكالة تسنيم الأنباء التي تحدثت عن توصل واشنطن وطهران لمذكرة تفاهم محتملة ويؤكد أن نصها لم يعتمد بعد. جاء ذلك ردا على معلومات نقلها موقع أكسيوس ووكالات أنباء عالمية عن مصادر أمريكية بقرب الطرفين من التوصل لمذكرة التفاهم التي من شأنها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير بشأن الاتفاق مع إيران، كما أنه سينظر فيما إذا كان الاتفاق قويا بما يكفي وأفضل من الاتفاق الذي أبرم مع طهران عام 2015 في عهد باراك أوباما. الاتفاق وفق أكسيوس وشبكة CNN ينص على أن يتزامن رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مع استئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز بشكل غير مقيد ودون أي رسوم عبور، على أن تعمل إيران كذلك على إزالة